0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنهار بشكل سيء للغاية وإن الأمر سينتهي قريبا جدا، كما جدد خلال فعالية بشأن الذكاء الاصطناعي بأن أسعار النفط ستنخفض بشدة لتعود كما كانت قبل الحرب. في المقابل أكد الجيش الإيراني أنه لن يسمح لواشنطن باستغلال مضيق هرمز كما في الماضي، مهددا بعمل استباقي في حال أدرك أن هجوم العدو وشيك على حد تعبيره.
1: لهجة التصعيد المتبادلة بين أمريكا وإيران تعود من جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بحسم أمر إيران قريباً، متعهداً بعدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي وبانخفاض حتمي في أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.
2: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وهم يفشلون فشلا ذريعا، وسينتهي ذلك قريبا جدا جدا. لن يمتلكوا سلاحا نوويا، وستنخفض أسعار النفط بشدة تماما كما كانت قبل أن أضطر إلى شن تلك العملية العسكرية المحدودة ضد جمهورية إيران الإسلامية.
1: تصريحات أكدها وزير خارجيته ماركو روبيو مجددا رواية سيطرة القوات الأمريكية على مضيق هرمز، وقال إن تدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، رواية نفتها طهران. وقال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة تحاول إظهار حركة الملاحة في مضيق هرمز على أنها طبيعية عبر خلق أجواء إعلامية توحي بذلك، مشددا على أن طهران لن تسمح لواشنطن باستغلال المضيق كما في السابق. بينما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من استمرار الحصار المفروض على بلاده، مهددا باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا استمر انعدام الأمن في إيران.
3: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقا، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
1: بين حسابات الانتخابات والتصعيد، دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط التهديد، قائلا إن هناك إشارات بشأن نية أعداء إسرائيل شن هجوم عليها مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة نهاية الشهر المقبل. نبرة التصعيد المتبادلة لا تخفي الجهود لمنع عودة الحرب. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار اللقاءات وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لتجنب التصعيد، محذرا من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي.
4: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل الرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف.
1: بين التصعيد والوساطة يبقى مضيق هرمز ساحة رسائل وتهديدات متبادلة بين أمريكا وإيران، في حين تترقب المنطقة مآلات جهود الوسطاء لإبرام الاتفاق المنشود.
0: توعد الحرس الثوري الإيراني باستخدام أسلحة جديدة للرد على أي هجوم جديد على إيران، وفي حال اتخذ الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل شكلا جديدا.
1: للدفاع عن أنفسنا نعمل باستمرار على تصميم أسلحة جديدة، ونواصل تطوير أسلحتنا الحالية، نواصل إنتاج الأسلحة بكميات كبيرة حتى نتمكن من الدفاع عن أنفسنا. نستخدم أيضا كل ما هو متاح من تقنيات في العالم لصناعة أسلحة قادرة على الدفاع عن بلدنا وشعبنا. بالتأكيد إذا اتخذ الصراع شكلا جديدا فسندفع أيضا بأسلحة جديدة إلى الميدان.
0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات، من بينها جهات تتخذ من الصين وهونغ كونغ وباكستان مقرا، وذلك لمساعدتهم وزارة الدفاع الإيرانية في شراء أسلحة ومكوناتها. وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات تهدف إلى تقويض قدرة طهران على إعادة بناء أسلحتها، مع زيادة التكلفة على الأطراف التي تدعم جهودها في عملية الشراء. إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث أظهرت مشاهد مصورة تصاعد الدخان جراء استهداف طائرات حربية تابعة للقوات الحكومية اليمنية عناصر وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في جنوب محافظة مأرب. كما وثقت مشاهد أخرى احتفال مسلحين مساندين للقوات الحكومية اليمنية بعد شنهم ضربات على جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأغبرة بمحافظة لحج. هذا ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد لاستهداف مركبة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين وتجمعا لعناصر مسلحة في جبهة كهبوب قرب باب المندب. أفادت مصادر يمنية للتلفزيون العربي بمقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرين من منتسبي قوات درع الوطن جراء هجوم بصاروخ باليستي شنته الجماعة على أحد مقرات قوات درع الوطن غربية محافظة عدن، وأظهرت صور متداولة أثر الهجوم وبقايا الصاروخ الباليستي. غيرت التطورات الأخيرة المتسارعة خريطة سيطرة الأطراف المتحاربة في اليمن، فقد تمكن الحوثيون أخيراً من توسيع نطاق سيطرتهم غرباً وصولاً إلى المخة وغيرها في وقت فتحت فيه القوات الحكومية المعترف بها دولياً والقوى المتحالفة معها جبهات مقابلة في الجوف والبيضاء ومأرب في محاولة لتوسيع الضغط على الجماعة.
5: كان شهر سبتمبر الفاصل الذي أحيا جمود حدود السيطرة القائم منذ هدنة 2022 في اليمن. تصعيد عسكري متسارع أفضى إلى تحريك حدود السيطرة وتوسيع النفوذ لكلا المتحاربين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية المعترف بها دولياً. فكيف رسم هذا التحول؟ محافظة تعز المركزية تعد واحدة من أكثر المناطق تعقيداً في المشهد العسكري اليمني، موقعها يربط وسط البلاد بالساحل الغربي. قوات الحكومة تسيطر على عاصمتها تعز، ناهيك عن مناطق في ريفها على غرار جبل حبشي والوازحية. وفي الجهة المقابلة تنتشر تشكيلات أنصار الله الحوثيين في عدد من الجبهات المحيطة بالمدينة وفي مقبنة والحوبان وغيرها. وبالانتقال إلى مأرب، المحافظة تتميز بموقع استراتيجي من الناحية العسكرية وكذلك الاقتصادية في ظل وفرة مواردها النفطية والغازية. وفيها الحكومة اليمنية تسيطر على الجزء الأكبر، وقواتها تنتشر في جبهات حريب ورغوان والبلق المطلة على مأرب وغيرها. في المقابل، ما تزال الجهود الحوثية قائمة في هذه المحاور بغية الوصول إلى صافر التي تحتوي على منشآت النفط والغاز، وصافر قد تكون الأولوية لدى جماعة أنصار الله الحوثيين بعد المخا. محافظة الجوف، هنا تختلف موازين النفوذ. الحكومة وسعت سيطرتها أخيراً على مناطق بالمحافظة وباتت تتحكم بالمساحة الجغرافية الأضخم بالأرقام، لكن ما تسيطر عليه غالبه صحراء. والحديث هنا عن معظم مديرية خب والشعف الشاسعة. أما فيما يتعلق بالمساحة الأكبر من ناحية المراكز السكانية والمديريات، فتلك معظمها بيد أنصار الله الحوثيين، ولعل أبرزها العاصمة الحزم. محافظة صعدة تعد المعقل الأبرز لجماعة أنصار الله الحوثيين، كما تمثل المنطقة الحدودية مع السعودية أحد أهم مسارح المواجهة المرتبطة بالجماعة. القوات المناهضة للجماعة تتركز فيها بمناطق البقع وكتاف وعلب وباقم، وعناصر الجماعة في المقابل يحتفظون بانتشار واسع داخل المحافظة ومنها مدينة صعدة وسحار والصفراء، مستفيدين من طبيعتها الجبلية ومن شبكة طويلة من المواقع والتحصينات التي راكموها خلال سنوات الحرب. ومن صعدة إلى آخر محطاتنا في هذا التقرير، الساحل الغربي وحجة، حيث التحول الأبرز في خريطة النفوذ. فالساحل الغربي حتى وقت قريب كان أحد أبرز مناطق الانتشار للقوات المناهضة لجماعة أنصار الله الحوثيين، لكن تصعيد سبتمبر مكن الجماعة من بسط السيطرة على مدينة المخا وذباب وجزيرة ميون المشرفة على مضيق باب المندب، وبالتالي توسع نطاق قبضتهم على ساحل البحر الأحمر. أما في محافظة حجة فيتدخل نفوذ الطرفين المتحاربين في جبهتي حرض وميدي المهمتين لوجستياً، فتارة تتصل الجبهتان بالساحل الشمالي الغربي، وتارة يحسب لهما القرب من الحدود السعودية إحدى عوامل الدعم والحسم في المعضلة اليمنية.
0: والآن إلى تطورات الأوضاع في غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم حلاوة بجبالي البلد شمالي القطاع. ونقلت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني الشهداء والجرحى إلى مستشفى السرايا الميداني ومستشفى الشفاء. هذا وشيع فلسطينيون جثمان قائد لواء القسام في كتائب الشمال، لواء الشمال في كتائب القسام ومرافقه، والذين استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة.
6: يشيع فلسطينيون جثمان قائد كتائب القسام في لواء الشمال عز الدين البيك ومرافقه مهند أبو فول، اللذين استشهدا إثر غارة إسرائيلية على مدينة غزة فجرا. إسرائيل قالت إنها تمكنت من اغتياله بعد عدة محاولات اغتيال. يحمله الفلسطينيون من عائلته وأقاربه ومخيم جباليا الذي ينحدر منه على الأكتاف، ويهتفون بضرورة الانتقام من جيش الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل مستمرة في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 1425 شهيداً. البيك هو الشهيد الثالث من قادة ألوية كتائب القسام الذين تمكنت إسرائيل من اغتيالهم خلال شهر سبتمبر الجاري. وبطبيعة الحال هذا المشهد يبقي دائرة الحرب دائرة ومستمرة رغم إعلان وقف إطلاق النار الذي مر عليه بشكل صوري سنة كاملة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مدينة غزة.
0: هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس باغتيال قادة حماس في الخارج، وقال إنهم مدرجون على قائمة الاستهداف الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن قادة الحركة نجوا في السابق بسبب خلل على حد تعبيره، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل ملاحقتهم.
7: قادة حماس في الخارج أيضا ضمن قائمة الاستهداف، لا يجوز أن يموت أي من هؤلاء القتلة الذين كانوا جزءا مركزيا من مجزرة 7 أكتوبر، لا يجوز أن يموت بهدوء في فراشه. هذه مسؤوليتنا كشعب وكدولة. لقد نجوا سابقا بسبب خلل، لكن المرة القادمة ستأتي وسيرسلون إلى أعماق الجحيم.
0: أفادت مصادر للتلفزيون العربي أن وفدا من قيادة حركة حماس سيصل الأربعاء إلى القاهرة لإجراء لقاءات مع الفصائل وشخصيات فلسطينية لاستكمال الخطوات النهائية بشأن تشكيل تحالف لخوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة. أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوبية طوباس شمالية الضفة الغربية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الفتى أصيب بجروح في يده ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبحسب مصادر محلية دهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المخيم، فيما اندلعت مواجهات خلال عملية الاقتحام. هذا وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة بالضفة الغربية. في عورتا جنوب نابلس اقتحمت مجموعة من المستوطنين البلدة بهدف إقامة طقوس تلمودية قرب مواقع دينية مزعومة في المنطقة.
8: بدأ الفلسطينيون يومهم في قرى محافظة رام الله بالنار التي أحرق فيها المستوطنون مركبات في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، واختتموا يومهم برقصات نفذها المستوطنون خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا غرب المدينة. هنا في قرية المغير هجوم واسع نفذه المستوطنون، أحرقوا خلاله 7 مركبات وأجزاء من منزل لعائلة فلسطينية يعيش معظم أفرادها في سجون الاحتلال الإسرائيلي. خلال هجوم المستوطنين على هذه القرية تمكنوا من سكب مادة حارقة داخل منزل.

0: وأحرقوا أجزاء من منزل، وهاجموا عمليا 5 قرى وبلدات اليوم في محافظة رام الله، منها قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله التي تعرضت للهجوم بما فيها هذا المنزل الذي احترقت أجزاء منه في الجهة الخلفية، وأيضا قرية سردة شمال رام الله وعين سينيا شمال رام الله ومنطقة أو تجمع بدوي بالقرب من قرية النبي صالح أيضا شمال مدينة رام الله وبلدة بيتونيا التي نفذ فيها المستوطنون اقتحاما واسعا أدوا خلاله رقصات وصلوات في شوارع القرية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. كانوا أكثر من 100 مستوطن الذين نفذوا ذلك الاقتحام لبلدة بيتونيا، وهنا الذين نفذوا الاقتحام لقرية المغير أكثر من 150 مستوطن بحسب العائلات الفلسطينية في هذه القرية. مستوطنون يقتحمون المغير لحرق منازل ومركبات الفلسطينيين في الأعياد اليهودية، ومستوطنون آخرون يقتحمون بلدة بيتونيا للرقص أيضا في الأعياد اليهودية. بالنسبة لهم الحرق عيد والرقص عيد، ولكن لا تكتمل الأعياد بالنسبة للمستوطنين من دون حرق منازل وممتلكات الفلسطينيين، وهذا ما عبروا عنه صراحة في شعارات يخطوها على جدران المنازل في كل قرية يقتحمونها. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من قرية المغير شمال شرق رام الله.
1: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار، لأنها لا تزال تمتنع عن التقيد ببنود الاتفاق على الرغم من التزام لبنان بتطبيقه كاملا. من ناحيته جدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تأكيده على أن استعادة سيادة الدولة وضمان حصرية السلاح بيدها ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين، بينما يتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بحق لبنان في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، معتبرا أن ذلك حق سيادي لبيروت.
2: لا اتفاق الإطار ولا الالتزام اللبناني، إسرائيل تصول وتجول دون قيود جنوبية لبنان. غارات وقصف وتفجيرات بشكل شبه يومي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي. ساسة لبنان متمسكون بالدبلوماسية والحوار، ولكن ما عاد لهم أمل بإلزام إسرائيل إلا ضغط جدي من الولايات المتحدة الأمريكية.
3: علينا حشد الشركاء الدوليين لدعم الحكومة بصورة فاعلة في إعادة بناء البلاد وإصلاح البنى التحتية واستعادة النشاط الاقتصادي وتمكين النازحين من العودة. لا يمكننا أن نسمح بأن يتحول الإطار الثلاثي إلى مسار آخر يكتفي بإدارة النزاع بدلا من حله. نريده أن يغير الواقع على الأرض، نريده أن يحقق نتائج ملموسة، نريده أن ينجح.
2: الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل، ويأمل عون أن تلزم واشنطن الإسرائيليين بتنفيذ اتفاق الإطار والانسحاب من الجنوب تدريجياً وإعادة الأسرى اللبنانيين. وحذر عون من أن أي تأخير في تنفيذ إسرائيل للاتفاق سيبقي التوتر في الجنوب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رئيس مجلس النواب نبيه بري الممتعض من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يتمسك بحق بلاده في ملاحقة إسرائيل على جرائمها باعتباره حقا سياديا لا يجوز التنازل عنه. ويعتبر بري أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام إسرائيل، ومع اقتراب نهاية العام وانتهاء تفويض قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل في الجنوب، يحذر بري من تداعيات عدم التمديد لليونيفيل، ويؤكد على أهمية استمرار وجود قوة أممية تساعد الجيش اللبناني بعد انسحاب إسرائيل.
1: تواجه العملية التعليمية في القنيطرة تحديات متعددة مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في المنطقة ونقص الكوادر التعليمية ووجود مدارس متضررة ومدمرة. ورغم بدء العام الدراسي وتأمين معظم المدارس بالمدرسين، ما تزال هذه التحديات تلقي بظلالها على الطلاب والكوادر التعليمية في المنطقة الحدودية.
5: رحلة يومية يقطعها المدرس نضال للوصول إلى مدرسة

0: بمهارته. نجح هذه المرة في الوصول دون تأخير، لكن لا يعلم غدا إن كانت رحلته ستنتهي بالوصول، وقد تتعطل في الطريق أو تتأخر أو تنتهي عند حواجز الاحتلال بسبب التوغلات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة.
1: أعاني من بعض الصعوبات من قدومي من منطقتي، منطقة خان أرنبة، للتعليم في طرنجة، وهذا الخوف ينتاب أي إنسان، وشعور الخوف نتيجة التوغل الإسرائيلي وإقامة حواجز صباحية ربما أو مسائية أو أي شيء.
0: ففي داخل المدارس نفسها تواجه العملية التعليمية صعوبات مرتبطة بنقص الكوادر واحتياجات المدارس المتضررة التي ما زالت تؤثر في قدرة القطاع التعليمي على تأمين بيئة مستقرة للطلاب والمدرسين. في القنيطرة دمرت 11 مدرسة، في حين تقدر احتياجات قطاع التربية بنحو 1550 عاملا بين مدرسين وكوادر تربوية، أرقام تعكس حجم النقص في منطقة تواجه في الوقت نفسه ظروفا أمنية خاصة بحكم موقعها الحدودي.
2: واجهتنا بعض الصعوبات، الصعوبات أنه يعني مثلا أنه إحنا منطقة يعني حدودية عم يصير فيها مثلا تعديات إسرائيلية على المنطقة الحدودية، وهذا مثلا عم يؤدي مرات إلى يعني خوف التلاميذ أو عدم استقرار العملية التعليمية على الشريط الحدودي. واجهتنا بعض الصعوبات في بعض المواد، يعني عم يكون في نقص بالمدرسين مثل مادة الفيزياء الكيمياء الرياضيات.
0: على الحدود مع الجولان المحتل لا تقتصر تداعيات التوغلات على التعليم وحده، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، وسط إصرار على البقاء والتمسك بالأرض وصناعة الحياة رغم محاولات الاحتلال تعطيلها.
3: لا تتوقف أعباء التعليم في القنيطرة عند نقص التجهيزات أو تضرر الأبنية ونقص الكوادر التعليمية، فتداعيات التوغلات الإسرائيلية والمخاطر المترتبة عليها تهدد انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب والعاملين. خالد الدلبي، التلفزيون العربي، بمدينة السلام عند الحدود مع الجولان السوري المحتل.
4: كلف العاهل المغربي محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة لتكون بذلك أول سيدة تتولى المنصب في البلاد. وقالت رئيسة الحكومة المغربية المعينة فاطمة المنصوري إنها بدأت المشاورات لتشكيل الحكومة بشكل عاجل.
5: فالعمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات المواطنات والمواطنين، وحنا واعون كل الواعي بأن هذه الفترة ستكون فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصر الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا امرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن.
4: يواصل المئات من الإسبان الاعتصام في ساحة سول وسط مدريد مطالبين البرلمان الإسباني بتبني قانون السكن الجديد الذي أقرته الحكومة الإسبانية، فيما أمهلت بلدية مدريد وحكومتها المحلية المحسوبة على اليمين المعتصمين 48 ساعة لإخلاء الخيم وفتح الساحة.
6: لليوم الثالث على التوالي يستمر المعتصمون وسط العاصمة الإسبانية مدريد كما نشاهد في هذه الخيام، المئات من هذه الخيام تتواجد في هذا المكان، هؤلاء المعتصمون يباتون في هذه المنطقة. وبالرغم من موافقة الحكومة الإسبانية على القانون الذي سيتم طرحه خلال الأيام القليلة القادمة على قانون السكن الجديد، إلا أن هؤلاء يعني يصرون على البقاء في هذا المكان في ساحة سول وصولا إلى إقرار هذا القانون الجديد خلال الأيام القليلة القادمة. هذا المكان الذي نحن نتواجد فيه هنا ليس فقط هنالك تصريحات سياسية أو احتجاجات، أيضا هنالك عمليات توزيع للطعام.
7: نحاول مساعدة جميع الأشخاص المعتصمين هنا. كل الطعام الموجود لدينا يأتي من الناس والمواطنين الذين يقدمون لنا الدعم حتى نتمكن من إطعام جميع الموجودين هنا الذين يحتجون من أجل ضمان الحق في السكن في هذا البلد.
6: إذن نحن نتحدث عن أن هذا المكان مليء في بالمحتجين، هنالك آلاف من المحتجين يصلون إلى هذه المنطقة. عدوى الاحتجاج انتقل إلى مدن أخرى في مدريد، في إسبانيا عفوا، للوصول إلى ما يريده هؤلاء المحتجون، وهو عدم إخلاء السكان غير القادرين على دفع الإيجارات التي يتم رفعها من قبل المالكين أو من قبل الشركات. المحتجون يقولون أنهم سوف يبقون في هذا المكان، محتاجوا من وقت للوصول إلى إقرار القانون الجديد. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
4: ختام هذه النشرة الإخبارية، الآن تتابعون إعادة لبرنامج تواصل.

مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. جدل القطيع ينتهي باعتذار، شبهات فساد وزلة لسان مسؤول سوري تشعل الرأي العام. تسجيل مسرب من مقر أمني ينتشر بين التونسيين والسلطات ترد. مصريون يحولون الرعب التكنولوجي إلى نكتة الموسم.

0: بدأت هذه الحكاية ب 110 ملايين دولار لا يعرف أحد أين هم، وانتهت بكلمة واحدة كانت كافية لتشعل السوريين. الكلمة هي القطيع. خلال الأيام الماضية انشغل الشارع السوري بمعلومات تتحدث عن مخالفات محتملة في عقود أبرمتها الشركة السورية للبترول مع شركات خاصة، وعن أضرار مالية قدرت بأكثر من 110 مليون دولار، رقم كبير في بلد يعاني مواطنوه من ارتفاع أسعار المحروقات وضيق المعيشة. لذلك تحولت المعلومات سريعاً إلى قضية رأي عام. بدأ السوريون يطرحون أسئلتهم المشروعة: كيف أبرمت هذه العقود؟ من اختار الشركات؟ وأين ذهبت الأموال؟ طيب، شو صار؟ الشركة السورية للبترول خرجت ببيان رسمي نفت فيه وجود اختلاس، وقالت إن الرقم المتداول ليس أموالاً مفقودة وإنما تقدير أولي لضرر محتمل ضمن ملفات ما تزال قيد التحقيق والتدقيق. صح ما حدا فهم شيء، بس إنه معقول. الشركة أوضحت أن بعض العقود أبرمت في ظروف استثنائية بعد استعادة منشآت وحقول نفطية في المنطقة الشرقية، وأن عقوداً أخرى جرت عبر طلب عروض ومنافسة بين شركات عدة، كما نفت الشركة توقيف رئيسها التنفيذي أو إحالته إلى التحقيق. شو صار بعدها؟ كان يمكن أنه يبقى النقاش بحدود العقود والأرقام والوثائق، حتى ظهر الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة للشركة السورية يعني للبترول يوسف قبلاوي من داخل مصفات حمص ليدافع عن عمل الشركة. تحدث قبلاوي عن العقود المبرمة مع شركات سماها بالاسم، وأكد أن هذه الشركات مؤهلة وأن معظم العاملين فيها من أبناء المنطقة الشرقية، واتهم ما وصفها بقنوات معادية بمحاولة التشكيك في قطاع النفط. ثم قال العبارة التي ابتلعت كل التبريرات والأرقام. شو قال؟ قال الشعب السوري ينقاد كالقطيع خلف الفيسبوك. بلحظات لم يعد الحديث عن عقود النفط وحده، أصبح الحديث عن مسؤول يواجه أسئلة المواطنين بوصفهم قطيعاً، وعن لغة ظن السوريون أنهم تركوها خلفهم.
1: الفيسبوك صار للأسف هو القائد لجميع الشعب السوري إلا شوي، يعني زي القطيع الواحد ماشي وراه.
0: انتشر هيدا المقطع يلي حضرتوه هلأ كالنار على منصات التواصل. طالب بعض السوريين بإقالة قبلاوي، ورأى آخرون أن المسؤول الذي يدير واحداً من أخطر القطاعات الاقتصادية لا يملك ترف إهانة الناس عندما يسألونه عن المال العام. بعد ساعات من تصاعد الغضب ظهر قبلاوي في تسجيل جديد بعنوان من شيم الرجال الاعتذار ومن شيم الكرام قبوله. قال إن الكلمة صدرت منه بصورة غير مقصودة خلال وجوده في مصفات حمص، وأنها لا تمثله ولا تعبر عنه، وأرجع سوء التعبير إلى ضغوط العمل، وأنه عاش معظم حياته خارج سوريا، ما يدفعه أحياناً إلى ترجمة بعض المصطلحات بين العربية والإنجليزية بطريقة توقعه في الخلط، وأضاف أنه أنا منكم وفيكم وابن البلد، طالباً القبلاوي من السوريين قبول اعتذاره، ومعلناً أنه سامح كل من أخطأ بحقه.
2: الكبير والصغير ببلدنا الحبيب، امبارح كنا مصفات حمص مع الشباب هناك لننجز إنجاز جديد، وللأسف بشكل غير مقصود طلع مني كلمة ما أقصدها نهائياً وما بتعبر عني نهائياً، فأنا بعتذر منكم جميعاً عن الجيل البدر، وبحب أخبركم بصراحة أنه إحنا حالياً عايشين تحت ضغوطات شديدة وتحديات كبيرة ومنهمكين جداً بالعمل، وكمان بخبركم أني أنا مسامح جميع حد أي شخص غلط بحقي، مسامح له بشكل شخصي مما كان يكون. بشكركم جميعا من خالص قلبي، وزي ما بيحكوا من شيء من رجال الاعتذار، وانا بعتذر مره ثانيه اذا بدر مني اي خطا، وانا يعني شخصيا ما بمثل هالكلام، ما بمثل هالكلام نهائيا.
0: يعني جل من لا يخطئ. لا المنصات، لا شوف كيف تفاعل رواد المنصات. صهيب اليعربي بيقول حين يخرج مسؤول رسمي بحجم مدير المؤسسة السورية للنفط يوسف قبلاوي ليصف الناس عبر وسائل التواصل بأنهم قطيع، فإن المسألة هنا تتجاوز زلة لسان وإلى أزمة وعي وسلوك بإدارة الشأن العام. قد لا أملك وثائق أو أحكاما قضائية تجزم بفساد الرجل المالي أو الإداري، لكن لغة الاستعلاء والتعالي على المواطنين تسقط عنه الأهلية الأخلاقية. إن سوريا التي يطمح إليها السوريون لا تقبل إعادة إنتاج منطق الوصاية والازدراء، فالمسؤول خادم للعامة. توفيق بيقول اعتذر الرجل وقد يقبل السوريون اعتذاره، فالاعتذار العلني فضيلة نادرة في الحياة العامة، والتراجع عن الخطأ أفضل من المكابرة فيه، لكن الاعتذار عن الكلمة لا يجيب عن الأسئلة يلي سبقتها: ما حقيقة العقود؟ ما حجم الضرر الفعلي؟ من يتحمل المسؤولية إذا أثبتت التحقيقات وجود مخالفات؟ علي بيقول للأسف الشديد الفساد المالي والإداري بدوائر ومؤسسات الدولة ما زال موجوداً بنسب متفاوتة، على الحكومة الجديدة مسؤوليات كبيرة وصعبة. أما يمان فبيقول كلمة القطيع ما هي إلا قنبلة صوتية أطلقها قبلاوي للتشويش على البلاوي المؤسسية والقانونية التي كشفها مقطع له من دقيقتين. في أي دولة طبيعية المفروض من الرجل التزام الصمت حتى انتهاء التحقيقات وأن يجمد عمله ويمنع من التصريح كإجراء احترازي؟ المخالفات الإدارية الجسيمة لا تغلق بالاعتذارات.

0: يا جماعة، ماذا يحدث عندما يذهب أحدكم لاسترجاع سيارته أو دراجته المحجوزة من أحد المقرات الأمنية؟ هالشي وارد، شخص تعرضت سيارته للحجز يذهب لاسترجاعها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. لكن في تونس الوضع مختلف، فبدلاً من أن تحل المشكلة وفقاً للإجراءات والقوانين المتبعة، وجد أحدهم نفسه في مشكلة أكبر مع رجال الأمن، لقوا شتائم وتوبيخ ومعاملة سيئة. القصة بدأت بعد انتشار تسجيل صوتي يوثق ما جرى مع شاب تونسي داخل مقر أمني في العاصمة، حيث تعرض للشتائم والإهانة بسبب مطالبته بدراجته المحجوزة. حادثة تحولت إلى قضية رأي عام بتونس، ودعت كثيرين إلى المطالبة بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة أي عنصر أمني يثبت تجاوزه للضوابط المهنية. خلونا نستمع لجزء من التسجيل ونرجع.
1: اخويا ولدي حضرت، علاش نرجع؟
2: رجعني قدوة الصباح.
1: علاش؟
2: رجعني قدوة الصباح.
1: ما رجعت قدوة الصباح ولدي حضرت، كنت تخرجني هاتني مفتاح موتوري توا نخرجها. علاش ولدي قدوة الصباح؟ شنيتها هذه الكل ولا كيفاه؟ خويا انا ولدي حضرت، خويا انا ولدي حضرت توا تعطيني مفتاح، انا مانيش متحرك من هنا الجنة، واضح؟
0: من كتر الشتائم كله توت توت. نعتذر عن عرض التسجيل الصوتي كاملا لما يتضمن من ألفاظ لا يمكن تمريرها ومخالفة للمعايير المهنية. النقاش في تونس لم يتوقف عند حقوق المواطن ومحاسبة رجال الأمن الذين يتجاوزون القانون ويسيئون المعاملة. هناك دعوات لتركيب كاميرات مراقبة داخل المراكز الأمنية لتوثيق التعامل بين المواطنين والأمنيين وحماية حقوق الطرفين. طيب، كيف ردت قوات الأمن على هذه الاتهامات؟ الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي ردت بالتشكيك في التسجيل، مؤكدة أنه اقتطع من سياقه الكامل، وقالت إنها تابعت ما وصفته بالتسجيل المنسوب إلى محادثة بين مواطن وعنصر أمن داخل أحد المقرات الأمنية بالعاصمة، معتبرة أن المقطع جرى تحويله وتوظيفه بصورة تسيء إلى المؤسسة الأمنية وأعوانها. كما طالبت أيضاً الأمانة العامة قوات الأمن الداخلي والجهات القضائية بفتح تحقيق عاجل، وأكدت أنها ستحاسب المقصرين، وأن احترام كرامة المواطن وحسن استقباله يمثلان أحد المبادئ الأساسية لعمل الأمن الجمهوري، وأن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي عنصر يثبت تقصيره أو تجاوزه للضوابط المهنية. الغضب بتونس لم يقتصر على ردود الفعل الشعبية فحسب، بعض الأصوات الحزبية تساءلت عن طريقة تعامل بعض عناصر الأمن مع المواطنين وعن الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية للتحقيق في هذه الواقعة. نشير مشاهدينا إلى أن الحادثة تأتي في وقت ينص فيه الإطار المنظم لعمل قوات الأمن الداخلي في تونس على قواعد تتعلق بالسلوك المهني والسرية والتعامل مع التسجيلات والمعلومات المرتبطة بالعمل الأمني، حيث تنص مدونة سلوك قوات الأمن المصادق عليها عام 2023 على ضوابط بشأن نشر أو تداول التسجيلات والمواد المرتبطة بالمؤسسة الأمنية. دعونا الآن ننتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت تفاعلاً واسعاً مع هذا التسجيل. محمد الوحيشي بيقول: رجاءً من إخوتنا الأمنيين، الكلمة الطيبة بتنفع خاصة مع شخص إجا لقضاء حاجة، ليش السب والكلام الزائد؟ لكل شخص خصوصيته، وهذا لا يمنع من أن هناك أمنيين بغاية الطيبة والتربية والأخلاق. مايلا بنت حبيب بتقول: أنت لست وحدك، أنت ابن تونس كلها وقلوبنا معك، أنت صغير وبتستحق الرحمة والحنان والاحترام، لا المعاملة القاسية والخوف، ارفع راسك ولا تدع حدث يكسر خاطرك، فالحق لا يضيع. خليفة حمدي كتب: طبقوا عليه القانون بسبب ما فعله بالتلميذ، شتمه وتفوه بكلام بذيء والإساءة إليه ثم التهجم عليه وتهديده بالاعتداء عليه بعنف شديد. بينما قالت غزية طارق: طبقوا عليه القانون إن كان مخطئاً، لكن لماذا العجرفة والكلام الزائد والقوات المفرطة؟

0: حسيت لازم بلش بأغنية علي الكوفية. علي الكوفية الفلسطينية موضوع هذه القصة مشاهدينا، سنتناول تاريخها بعجالة دون أن نغوص كثيرا في تفاصيلها، لكننا سنقف على مسألة الاعتبارات يلي بتمثل الكوفية الفلسطينية. قطعة القماش هذه التي لا يزيد طولها على متر واحد سعرها التجاري رخيص بمتناول الشراء، ولكن الرمزية التي تحملها باهظة وترتبط في الذاكرة الجمعية العربية وبالمقاومة والكفاح المسلح ضد المحتل. قبل نكبة 48 كانت الكوفية سلاحاً يستخدمه الفلاحون للتمويه في مقاومتهم الانتداب البريطاني، وكانت الشرطة البريطانية تعتقل أي شخص يرتدي الكوفية بتهمة أنه ثائر. بعد النكبة تحولت الكوفية الفلسطينية إلى رمز لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي واعتمدتها قيادات فلسطينية بارزة. أما بعد حرب الإبادة في غزة فلوحظ أن الشباب الأمريكيين والأوروبيين يعتمدون هذا الوشاح كتعبير عن دعم القضية الفلسطينية، ما عرضهم إلى الملاحقة والاعتقال باعتبارها تستفز طبعاً إسرائيل ومؤيديها. وهذا ما حصل فعلاً مع المواطنة الأمريكية يون لي يلي نحن شايفينها هلأ بالصورة هون ورانا. بصباح يوم عادي نزلت لي إلى صالة الألعاب لأداء تمارينها اليومية وكانت ترتدي الكوفية الفلسطينية. هناك فوجئت كما تقول في فيديو مصور برجل كان يرمقها بنظرات غريبة وكأنه عم يستنكف ما ترتديه الفتاة. لي بتقول إن هي شعرت بالخوف وسألته لماذا تنظر إلي هكذا؟ رد عليها الرجل وسألها عن سبب ارتداء الكوفية الفلسطينية. لي ردت عليه وقالت له أرتديها لأنني أدعم فلسطين حرة. هنا تصادم الطرفان بعد أن قال الرجل أنت لا تعرفين ماذا يعني هذا الوشاح، إنه رمز للإرهاب ومن يرتديه يدعم الإرهابيين. بعد أيام من انتشار الفيديو أبلغت إدارة الشركة التي تعمل فيها لي مديرة استشارات بقرار فصلها من الخدمة. طبعاً فوجئت لي بالقرار كما تقول، واتهمت الملياردير الأمريكي والمستثمر البارز بول ستريت بيل أكمان بالوقوف خلف هذا القرار. هلأ هون نسأل شو دخل ملياردير أمريكي بفصل موظفة من العمل؟ لي بتقول أنه بيل أكمان أعاد نشر الفيديو على حسابه الخاص الذي يتابعه الملايين ثم أرسله إلى الشركة التي تعمل فيها وطلب منهم فصلها. وحتى الساعة لم يعلق رجل الأعمال بيل أكمان على ادعائي لي، ولكن خلونا نشوف شو قالت لي ومنرجع منكفي القصة.
1: Morning of September 16th, I was alone when I noticed a man behind me staring and repeatedly gesturing towards me. Gind, whether it was appropriate for me to wear my kafia, which was tied around my waist, and I responded with yes, that I support a free Palestine. He then went on about how I didn't know the real meaning behind the scarf and explained to me that wearing the scarf meant that I supported terrorism and that I was a terrorist. I asked him, shared my video with a false title to his 3 million followers and tagged my employer, essentially requesting that I be fired. Fortunately, it worked. I was doxxed, my name, job title, and the name of my employer was published online. This information was then used to wage a coordinated campaign against me. Emails have been sent to senior management calling me a racist and demanding that I be fired. As of Friday, I was let go from my firm.
0: بلاد حرية الرأي والتعبير. الفيديو أصبح مشاهدينا حديث وسائل الإعلام الأمريكية منها صحيفة نيوزويك التي نشرت مقالاً أشارت فيه إلى أن ما دار بين يون لي ومواطنها الأمريكي تسبب في حدوث ضجة واسعة على المنصات الرقمية. لقد انقسمت، أضافت أيضاً أنه انقسمت الآراء بين من أعطى الحق للفتاة في ارتداء ما يحلو لها باعتبارها حرية شخصية وبين فئة أخرى أيدت الرجل المهاجم. مشاهدينا هذا السجال أعاد إلى الواجهة من جديد الجدل حول ملف حرية التعبير بالولايات المتحدة. كثيرون تساءلوا ما حدود حرية التعبير في أمريكا الجديدة؟ وهل يلتزم الساسة في مراكز القرار بما نص عليه الدستور الأمريكي؟ الردود جاءت مختلفة. البعض وصف سلوكيات المنظومة السياسية والأكاديمية في الولايات المتحدة بأنها تخضع لمعايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر طبعاً بفلسطين. أما مراقبو الشهد العربي فعلقوا على ما يحدث قائلين حرية التعبير التي دفع عنها لعقود أساس الأمريكيون تكاد تتوقف عندما يتصل الأمر بالحقوق الفلسطينية أو انتقاد السياسات الإسرائيلية، بل يضعونها في أغلب الأحيان في خانة معاداة السامية البعبع اللي بيطلعوا دايما. لكن ما يلفت النظر في موضوع يون لي هو أن هناك فئة أخرى داخل المجتمع الأمريكي قلبت الموقف وحولته من ملف سياسي إلى ملف اجتماعي وموضوع اجتماعي، واعتبرت أن ما حدث للفتاة حادث لا يخرج عن قالب التحرش بالنساء في الأماكن العامة. وهيك بنكون خلصنا القصة، وبالتعليقات قولوا لنا شو رأيكم بي اللي صار، وخلونا نمرق على تعليقات المغردين. إريكا نعومي كتبت: يون لي ردت على رجل تحرش بها في النادي الرياضي بسبب ملابسها، فقام ملياردير بنشر معلوماتها الشخصية عبر الإنترنت سعيا لفصلها من عملها بسبب ذلك، كي له من مرض حقيقي. دوريت يقول تكريما ليون لي التي فصلت وطردت من النادي الرياضي بسبب دفاعها عن فلسطين، سأرتدي الكوفية في الأماكن العامة. أما أندرو فتقول: ما حدث للي تحرش واضح، ولكن ما الذي يحدث؟ هل يقصد من يهاجمونها بأن عليها التزام الصمت وتقبل التحرش؟ وأخيرا كتب ليوناردو: نحن نقف معك يا يون، فالعدالة ليون والحرية لفلسطين، إنه لأمر مشين ومستفز للغاية أن ترضخوا وتستسلموا في وجه إبادة جماعية.

أول ترند بيزمط من تحت إيدي ما عملته. معظمنا استمتعنا بترند الثمانينات أكيد، ورجعنا أعادنا إلى فترة زمنية بتصاميمها الجميلة من ملابس وسيارات ومنازل عبر الذكاء الاصطناعي. منذ أيام يغزو منصات التواصل الاجتماعي المصرية ترند جديد. يا عمي ناس رايقين، هذه المرة ترند لا يتعلق بالتصاميم والأزياء والفترة الزمنية، الشعب المصري وأفكاره. ترند ينتج سيناريوهات وخيارات لمن سينقذك يا عزيزي المشاهد عند تعرضك لخطر السقوط من حافة هاوية مرتفعة. خلونا نشرح لكم أكثر. ما بعرف ليه حبيبتنا يا مصريين شو بدكم فينا نحن نوقع وحدا ينقذنا وما بعرف شو وندور عليه. تدور فكرة الترند الجديد أنه أنقذ نفسك، save yourself، حول ظهور شخص هو يواجه خطر السقوط من مكان مرتفع، بيظهر له شخص آخر بمد له إيد المساعدة وبينقذه، وفي بعض المقاطع تكون الشخصية التي تقوم بالإنقاذ هي نسخة أخرى من الشخص نفسه، بينما تختلف القصة والنهاية من فيديو إلى آخر. ترند لم يقتصر على الأشخاص الحقيقيين، فقد انتقل سريعاً إلى شخصيات الأفلام والمسلسلات لتتحول مشاهد ومواقف شهيرة إلى نهايات جديدة من صنع الذكاء الاصطناعي. وخلال الأيام الماضية انتشرت الفكرة بين الفنانين ورواد مواقع التواصل بمصر، وأصبح الترند طريقة لاستعادة ذكريات وعلاقات بين شخصيات الأعمال الفنية من خلال مقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي. شفت كثير منها أنا وشي كثير بضحك، نشاهد جزء من هذه المقاطع.

شيء كثير مهضوم. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع هذا الترند. نوران احمد قالت في فيديو منتشر اليومين دول بالاي اي ان ما حدش حيقدر ينقذك غير نفسك. والصراحه اكيد ما حدش حيساعدك غير نفسك، بس السؤال الحقيقي هو هل احنا فعلا عارفين نساعد نفسنا؟ اما عبد الله عاطف علق وقال لا يوجد احد قادم لانقاذك، عليك انقاذ نفسك بنفسك، مالكش غير نفسك. بينما قال محمد العارضه لن ينقذك من يفهمك ولا من يحبك، سينقذك من يؤمن بك حد الجنون. المجانين هم من ينقذون العالم بإيمانهم. أما سمية فقد قالت مجرد ترند للتسلية والمزاح، وما تكبروش الموضوع كتير.

0: مشاهدينا ركزوا معي منيح، هيدا الفيديو غريب ولطيف، بيتحدث عن القرع. يعني بالعادة بيبلغ القرع، بيبلغ متوسط وزن ثمرة القرع بين كيلوغرامين إلى 4، يعني كبيرة، وإذا كانت كتير كبيرة بتوصل ل 11 كيلوغرام 12 كيلوغرام، وهو أكبر حجم ممكن أن يزرع ويرى. لكن بإقليم كردستان العراق، أهل العراق كرماء والقرع عندهم كريم يبدو. صور رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثمرة قرع مستوردة من أمستردام تزن 370 كيلوغرام. القرع ضخم وثقيل لدرجة أنه استعانوا برافعة لنقلها إلى متجر صاحب القرع يلي وضع الثمرة على باب المتجر، وصاروا الناس يجوا ويتصوروا حد هذه القرع الضخم. صاحب المتجر وضع القرع أمامه، بصراحة أنا مش مستوعب الوزن، يعني 370 كيلو عم تتخيلوا، يمكن غطى باب المحل. نعم معقول، وهذا ما سنشاهده في هذا الفيديو.
1: بويا كم جار لأصل لسل أصلي عراق وهرمي بلوسان وزيدي أوى قورا بيت يا رب راسي شتاك الزوزر عزيبا ما شاء الله
2: قابرا ها سيريك يا رب ها سيريك سيريك ما شاء الله زوزر عزيبتي قورا وخيبتي يا عبوبة راسي عقابة
0: بسم الله ما شاء الله. مشاهدينا، هل شاهدتم يوما أسماكا حية تعيش في الصحراء؟ بعرف أنكم مش مصدقين، ولكن هذا موجود فعلاً بالجزائر. مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تظهر عدداً كبيراً من أسماك السلور تطفو عند حواف وادي جاف بقلب الصحراء. طبعاً المشهد غير مألوف، يعني كيف بتعيش أسماك بقلب الصحراء؟ المهم الفيديو أثبت أنه هيدا يلي وارد وكلنا شفناه. خبراء البيئة الجزائرية أكدوا أن الأسماك ظهرت بعد ساعات من هطل أمطار غزيرة أدت إلى تدفق السيول في الأودية الجافة وتحويلها إلى مجار مائية مؤقتة، وأوضحوا أن هذا النوع من السمك يقاوم التغير المناخي وبمقدوره تحمل الظروف القاسية.

يعني هيدا السمك مثل البشر تبع هلا هيدا الكوكب عم بيقاومه، بضلهم يقاوموا هالظروف. انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا مثل العادة ما بتخلص. انتظروا قصص جديدة كل يوم في تواصل، وما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
1: سمعيني، ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضاع.
2: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية، ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من لوسيل، وهذه أبرز العناوين.
1: Iran will not have a nuclear weapon. And if
0: ترامب يعد بقرب إنهاء النزاع مع إيران، وموقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين عدم إحراز تقدم في جهود الوساطة بين الطرفين، والجيش الإيراني يلوح بعمليات استباقية في مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مناطق في جنوب مأرب وتتقدم في محافظة لحج، وقتل وجرح إثر هجمات شنها الحوثيون في محافظتي عدن ولحج. شهداء وجرحى خلال قصف إسرائيلي على مخيم حلاوة في جباليا. الاحتلال يستهدف محيط مدرسة في المنطقة، والأهالي يشيعون قائد القسام في شمال قطاع غزة ومرافقه عقب اغتيالهما. جريح برصاص الاحتلال في طوباس شمالي الضفة الغربية، ومزيد من اقتحامات المستوطنين في نابلس وجنين.

0: قال موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر إن جهود الوساطة لم تسفر عن انفراجة دبلوماسية ملموسة بين الولايات المتحدة وإيران وسط استمرار الخلافات وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات من جانب أي من الطرفين. وبحسب هذه المصادر المطلعة على المحادثات ووفق موقع أكسيوس فإن الاتصالات حققت تقدما محدودا في وقت تتزايد فيه المخاوف من احتمال تجدد المواجهة العسكرية، ويأتي ذلك فيما يعتقد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب قد يصدر أمرا بالعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال أحد المصادر إن الإيرانيين يطالبون بأشياء لا تستطيع الولايات المتحدة قبولها، بينما تعتقد الولايات المتحدة أنها منتصرة. وبحسب أكسيوس نقلا عن مصدر مطلع حثت وسطات إقليمية بينها باكستان ومصر إيران على تقديم تنازلات نووية، إلا أن طهران أكدت أنها لن تفعل ذلك قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنهار بشكل سيء للغاية وأن الأمر سينتهي قريبا جدا، كما حدد خلال فعالية بشأن الذكاء الاصطناعي بأن أسعار النفط ستنخفض بشدة لتعود كما كانت قبل الحرب. في المقابل أكد الجيش الإيراني أنه لن يسمح لواشنطن باستغلال مضيق هرمز كما في الماضي، مهددا بعمل استباقي في حال أدرك أن هجوم العدو وشيك على حد تعبيره.
1: لهجة التصعيد المتبادلة بين أمريكا وإيران تعود من جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بحسم أمر إيران قريباً، متعهداً بعدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي وبانخفاض حتمي في أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.
2: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وهم يفشلون فشلا ذريعا، وسينتهي ذلك قريبا جدا جدا. لن يمتلكوا سلاحا نوويا، وستنخفض أسعار النفط بشدة تماما كما كانت قبل أن أضطر إلى شن تلك العملية العسكرية المحدودة ضد جمهورية إيران الإسلامية.
1: تصريحات أكدها وزير خارجيته ماركو روبيو مجددا رواية سيطرة القوات الأمريكية على مضيق هرمز، وقال إن تدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، رواية نفتها طهران. وقال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة تحاول إظهار حركة الملاحة في مضيق هرمز على أنها طبيعية عبر خلق أجواء إعلامية توحي بذلك، مشددا على أن طهران لن تسمح لواشنطن باستغلال المضيق كما في السابق. بينما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من استمرار الحصار المفروض على بلاده، مهددا باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا استمر انعدام الأمن في إيران.
3: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه وكما قلنا سابقا في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
1: بين حسابات الانتخابات والتصعيد دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط التهديد، قائلا إن هناك إشارات بشأن نية أعداء إسرائيل شن هجوم عليها مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة نهاية الشهر المقبل. نبرة التصعيد المتبادلة لا تخفي الجهود لمنع عودة الحرب. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار اللقاءات وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لتجنب التصعيد، محذرا من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي.
4: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل الرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف.
1: بين التصعيد والوساطة يبقى مضيق هرمز ساحة رسائل وتهديدات متبادلة بين أمريكا وإيران، في حين تترقب المنطقة مآلات جهود الوسطاء لإبرام الاتفاق المنشود.
0: قبل يوم من اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، هددت كتائب حزب الله بإسقاط حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، بينما لوح فصيل النجباء بتنظيم احتجاجات في المطارات العراقية إن لم يرفع حظر الطيران عن إيران.
5: في يوم السيادة يطوي العراق صفحة الوجود العسكري الأمريكي. آخر عسكري من هذه القوات ينسحب من البلاد يوم الأربعاء 30 سبتمبر، صفحة تطويها حكومة علي الزيدي، ولكن بانتظارها صفحات ضاغطة ما يزال احتواؤها بعيد المنال. سلاح الفصائل الذي أجلت الحكومة حسمه 9 أشهر به وبالانسحاب الأمريكي تزداد حدة لهجة بعض تلك الفصائل. تتحدث كتائب حزب الله عن طرد القوات الأمريكية من العراق، وتتوعد بلسان الناطق باسمها بإسقاط حكومة الزيدي إن لم تعمل لصالح الشعب، لكن الجماعة المسلحة تذكر أمراً آخر، هو الحصار الجوي على إيران الذي التزمت به الحكومة العراقية، هددت بإغلاق منافذ الدول المشاركة فيه إن استمر لما بعد 1 أكتوبر، موقف يعيد البلاد إلى مربع المواجهة مع دول الجوار. فصيل آخر هو النجباء، هدد بتنظيم اعتصامات في المطارات العراقية إن استمر الحصار الجوي على إيران. هناك تحد آخر يواجهه رئيس الوزراء، هو التشكيلة الحكومية، ما تزال 9 من حقائبها الوزارية شاغرة، من بينها الدفاع والداخلية رغم نيلها الثقة قبل أكثر من 4 أشهر، خلافات سياسية بشأن المرشحين وآليات توزيع الوزارات، إضافة إلى اعتراضات أمريكية تعيق استكمال التشكيلة الحكومية. تحديات يواجهها الزيدي في وقت يمر فيه العراق بأزمة اقتصادية، فمصدر دخله الرئيسي وهو النفط لم يجد طريق هرمز سالكة بعدما أغلقته إيران، لم يشفع التحالف معها في فتح المضيق أمام النفط العراقي. وإن حصل فإن مداخل النفط يتحكم بها الفيدرالي الأمريكي، وهناك ملف الفساد الذي ينخر اقتصاد البلد. تحديات جمة تواجهها الحكومة العراقية التي تقف في مواجهة معادلات شتى، داخلية وإقليمية ودولية، يخشى أن تخفق في حل رموزها وسط مساع لمنعها من الخروج على المعادلة السياسية التي أرستها واشنطن وطهران لحكم العراق منذ الاحتلال الأمريكي.
0: إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث أظهرت مشاهد مصورة تصاعد دخان جراء استهداف طائرات حربية تابعة للقوات الحكومية اليمنية عناصر وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في جنوب محافظة مأرب. كما وثقت مشاهد أخرى احتفال مسلحين مساندين للقوات الحكومية اليمنية بعد شنهم ضربات على جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأغبرة بمحافظة لحج. هذا ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد لاستهداف مركبة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين وتجمعا لعناصر مسلحة في جبهة كهبوب قرب باب المندب. أفادت مصادر يمنية للتلفزيون العربي بمقتل 5 جنود وإصابة 3 آخرين من منتسبي قوات درع الوطن جراء هجوم بصاروخ باليستي شنته الجماعة على أحد مقرات قوات درع الوطن غربي محافظة عدن. وأظهرت صور متداولة أثار الهجوم وبقايا الصاروخ الباليستي. غيرت التطورات الأخيرة المتسارعة خريطة سيطرة الأطراف المتحاربة في اليمن، فقد تمكن الحوثيون أخيراً من توسيع نطاق سيطرتهم غرباً وصولاً إلى المخة وغيرها في وقت فتحت فيه القوات الحكومية المعترف بها دولياً والقوى المتحالفة معها جبهات مقابلة في الجوف والبيضاء ومأرب في محاولة لتوسيع الضغط على الجماعة.
6: كان شهر سبتمبر الفاصل الذي أحيا جمود حدود السيطرة القائم منذ هدنة 2022 في اليمن. تصعيد عسكري متسارع أفضى إلى تحريك حدود السيطرة وتوسيع النفوذ لكلا المتحاربين، جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية المعترف بها دولياً. فكيف رسم هذا التحول؟ محافظة تعز المركزية تعد واحدة من أكثر المناطق تعقيداً في المشهد العسكري اليمني. موقعها يربط وسط البلاد بالساحل الغربي. قوات الحكومة تسيطر على عاصمتها تعز، ناهيك عن مناطق في ريفها على غرار جبل حبشي والوازحية. وفي الجهة المقابلة تنتشر تشكيلات أنصار الله الحوثيين في عدد من الجبهات المحيطة بالمدينة وفي مقبنة والحوبان وغيرها. وبالانتقال إلى مأرب، المحافظة تتميز بموقع استراتيجي من الناحية العسكرية وكذلك الاقتصادية في ظل وفرة مواردها النفطية والغازية. وفيها الحكومة اليمنية تسيطر على الجزء الأكبر، وقواتها تنتشر في جبهات حريب ورغوان والبلق المطلة على مأرب وغيرها. في المقابل، ما تزال الجهود الحوثية قائمة في هذه المحاور بغية الوصول إلى صافر التي تحتوي على منشآت النفط والغاز، وصافر قد تكون الأولوية لدى جماعة أنصار الله الحوثيين بعد المخا. محافظة الجوف، هنا تختلف موازين النفوذ. الحكومة وسعت سيطرتها أخيراً على مناطق بالمحافظة وباتت تتحكم بالمساحة الجغرافية الأضخم بالأرقام، لكن ما تسيطر عليه غالبه صحراء. والحديث هنا عن معظم مديرية خب والشعف الشاسعة. أما فيما يتعلق بالمساحة الأكبر من ناحية المراكز السكانية والمديريات، فتلك معظمها بيد أنصار الله الحوثيين، ولعل أبرزها العاصمة الحزم. محافظة صعدة تعد المعقل الأبرز لجماعة أنصار الله الحوثيين، كما تمثل المنطقة الحدودية مع السعودية أحد أهم مسارح المواجهة المرتبطة بالجماعة. القوات المناهضة للجماعة تتركز فيها بمناطق البقع وكتاف وعلب وباقم، وعناصر الجماعة في المقابل يحتفظون بانتشار واسع داخل المحافظة، ومنها مدينة صعدة وسحار والصفراء، مستفيدين من طبيعتها الجبلية ومن شبكة طويلة من المواقع والتحصينات التي راكموها خلال سنوات الحرب. ومن صعدة إلى آخر محطاتنا في هذا التقرير، الساحل الغربي وحجة، حيث التحول الأبرز في خريطة النفوذ. فالساحل الغربي حتى وقت قريب كان أحد أبرز مناطق الانتشار للقوات المناهضة لجماعة أنصار الله الحوثيين، لكن تصعيد سبتمبر مكن الجماعة من بسط السيطرة على مدينة المخا وذباب وجزيرة ميون المشرفة على مضيق باب المندب، وبالتالي توسع نطاق قبضتهم على ساحل البحر الأحمر. أما في محافظة حجة، فيتدخل نفوذ الطرفين المتحاربين في جبهتي حرض وميدي المهمتين لوجستياً، فتارة تتصل الجبهتان بالساحل الشمالي الغربي، وتارة يحسب لهما القرب من الحدود السعودية إحدى عوامل الدعم والحسم في المعضلة اليمنية.
0: أكد مراسل التلفزيون العربي أن الطيران المروحي الإسرائيلي شن غارة فجر اليوم استهدفت شقة سكنية في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط شهيدة على الأقل وإصابة خطيرة نقلت على مستشفى الشفاء وسط قطاع غزة. أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم حلاوة بجبالي البلد شمالي القطاع. ونقلت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني الشهداء والجرحى إلى مستشفى السرايا الميداني ومستشفى الشفاء. هذا وشيع فلسطينيون جثمان قائد لواء الشمال في كتائب القسام ومرافقه والذين استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة. نتابع.
7: يشيع فلسطينيون جثمان قائد كتائب القسام في لواء الشمال عز الدين البيك ومرافقه مهند أبو فول اللذين استشهدا إثر غارة إسرائيلية على مدينة غزة فجرا. إسرائيل قالت إنها تمكنت من اغتياله بعد عدة محاولات اغتيال. يحمله الفلسطينيون من عائلته وأقاربه ومخيم جباليا الذي ينحدر منه على الأكتاف، ويهتفون بضرورة الانتقام من جيش الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل مستمرة في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 1425 شهيداً. البيك هو الشهيد الثالث من قادة ألوية كتائب القسام الذين تمكنت إسرائيل من اغتيالهم خلال شهر سبتمبر الجاري. وبطبيعة الحال هذا المشهد يبقي دائرة الحرب دائرة ومستمرة رغم إعلان وقف إطلاق النار الذي مر عليه بشكل صوري سنة كاملة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مدينة غزة.
0: أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوبية طوباس شمالية الضفة الغربية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الفتى أصيب بجروح في يده ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبحسب مصادر محلية داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المخيم، فيما اندلعت مواجهات خلال عملية الاقتحام. هذا وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة بالضفة الغربية. في عورتا جنوب نابلس اقتحمت مجموعة من المستوطنين البلدة بهدف إقامة طقوس تلمودية قرب مواقع دينية مزعومة في المنطقة. هاجم مستوطنون قرية المغير شمال شرق رام الله وأحرقوا 7 مركبات فيها، بينما حاولوا اقتحام أحد المنازل وسكبوا على نوافذه مواد حارقة وأشعلوها، مما أدى إلى احتراق أجزاء من المنزل. نتابع.
8: بدأ الفلسطينيون يومهم

0: داخل منزل العائلة وأحرقوا أجزاء من المنزل ليتمكن الأب من إنقاذ أطفاله قبل أن تصل إليهم النيران، لأنه كان مستيقظا عندما نفذ المستوطنون هجومهم على هذه القرية. بعد انسحابهم صباحا من قرية المغير بدأوا بإطلاق النار وحاولوا التخفي خلال إطلاقهم النار على منازل المزارعين الفلسطينيين، ولكن أحد الفلسطينيين تمكن من توثيق ذلك خلال رصده للمستوطنين يقتربون من قريته، قرية المغير في رام الله. المستوطنون أحرقوا 7 مركبات وأحرقوا أجزاء من منزل، وهاجموا عمليا 5 قرى وبلدات اليوم في محافظة رام الله، منها قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله التي تعرضت للهجوم بما فيها هذا المنزل الذي احترقت أجزاء منه في الجهة الخلفية، وأيضا قرية سردة شمال رام الله وعين سينيا شمال رام الله، ومنطقة أو تجمع بدوي بالقرب من قرية النبي صالح أيضا شمال مدينة رام الله، وبلدة بيتونيا التي نفذ فيها المستوطنون اقتحاما واسعا أدوا خلاله رقصات وصلوات في شوارع القرية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. كانوا أكثر من 100 مستوطن الذين نفذوا ذلك الاقتحام لبلدة بيتونيا، وهنا الذين نفذوا الاقتحام لقرية المغير أكثر من 150 مستوطن بحسب العائلات الفلسطينية في هذه القرية. مستوطنون يقتحمون المغير لحرق منازل ومركبات الفلسطينيين في الأعياد اليهودية، ومستوطنون آخرون يقتحمون بلدة بيتونيا للرقص أيضا في الأعياد اليهودية. بالنسبة لهم الحرق عيد والرقص عيد، ولكن لا تكتمل الأعياد بالنسبة للمستوطنين من دون حرق منازل وممتلكات الفلسطينيين، وهذا ما عبروا عنه صراحة في شعارات يخطوها على جدران المنازل في كل قرية يقتحمونها. عميد شهادة، التلفزيون العربي، من قرية المغير شمال شرق رام الله.
1: تواجه العملية التعليمية في القنيطرة تحديات متعددة مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في المنطقة ونقص الكوادر التعليمية ووجود مدارس متضررة ومدمرة. ورغم بدء العام الدراسي وتأمين معظم المدارس بالمدرسين، ما تزال هذه التحديات تلقي بظلالها على الطلاب والكوادر التعليمية في المنطقة الحدودية.
2: رحلة يومية يقطعها المدرس نضال للوصول إلى مدرسته، نجح هذه المرة في الوصول دون تأخير، لكن لا يعلم غدا إن كانت رحلته ستنتهي بالوصول، وقد تتعطل في الطريق أو تتأخر أو تنتهي عند حواجز الاحتلال بسبب التوغلات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة.
3: أعاني من بعض الصعوبات من قدومي من منطقتي، منطقة خان أرنبة، للتعليم في طرنجة، وهذا الخوف ينتاب أي إنسان، وشعور الخوف نتيجة التوغل الإسرائيلي وإقامة حواجز صباحية ربما أو مسائية أو أي شيء.
2: ففي داخل المدارس نفسها تواجه العملية التعليمية صعوبات مرتبطة بنقص الكوادر واحتياجات المدارس المتضررة التي ما زالت تؤثر في قدرة القطاع التعليمي على تأمين بيئة مستقرة للطلاب والمدرسين. في القنيطرة دمرت 11 مدرسة، في حين تقدر احتياجات قطاع التربية بنحو 1550 عاملا بين مدرسين وكوادر تربوية، أرقام تعكس حجم النقص في منطقة تواجه في الوقت نفسه ظروفا أمنية خاصة بحكم موقعها الحدودي.
4: واجهتنا بعض الصعوبات، انه يعني مثلا انه احنا منطقة يعني حدودية عم يصير فيها مثلا تعديات إسرائيلية على المنطقة الحدودية، وهذا مثلا عم يؤدي مرات الى يعني خوف التلاميذ او عدم استقرار العملية التعليمية على الشريط الحدودي. واجهتنا بعض الصعوبات في بعض المواد، يعني عم يكون في نقص بالمدرسين مثل مادة الفيزياء الكيمياء الرياضيات.
2: على الحدود مع الجولان المحتل لا تقتصر تداعيات التوغلات على التعليم وحده، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، وسط إصرار على البقاء والتمسك بالأرض وصناعة الحياة رغم محاولات الاحتلال تعطيلها.
5: لا تتوقف أعباء التعليم في القنيطرة عند نقص التجهيزات أو تضرر الأبنية ونقص الكوادر التعليمية، فتداعيات التوغلات الإسرائيلية والمخاطر المترتبة عليها تهدد انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب والعاملين، خالد الدلبي، التلفزيون.

0: العربي بمدينة السلام عند الحدود مع الجولان السوري المحتل.
1: وفي أوكرانيا أفادت رويترز نقلا عن شهود عيان بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وعقب ذلك أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تيليجرام اندلاع حريق في أحد مرافق القطاع الخاص بالمدينة، مضيفا أن فرق الطوارئ توجهت إلى موقع الحريق للتعامل مع الحادث، فيما لم ترد على الفور معلومات عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. رفض حلف شمال الأطلسي اتهامات موسكو المتعلقة بتصعيد الوضع العسكري في جيب كالينغراد الروسي، في جيب كالينغراد الروسي المعزول جغرافيا عن الأراضي الروسية. جاء ذلك في وقت اتهمت فيه روسيا أوروبا بشن حرب عليها، فيما حذر فيه رئيس الوزراء البولندي من أن بلاده بصدد مواجهة أسابيع وأشهر صعبة في الفترة المقبلة.
2: روسيا ستكون مستعدة لاستخدام كامل ترسانتها وقدراتها بما في ذلك الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها إذا أقدمت دول حلف الناتو على أي محاولة تهدف إلى عزل منطقة كالينينغراد عن بقية البلاد. تلك عبارة وردت وفق وكالة الأنباء الألمانية في رسالة وجهتها موسكو إلى حلف شمال الأطلسي، اتهمته خلالها بتصعيد غير مسبوق للوضع العسكري والسياسي حول منطقة كالينينغراد، وهو جيب روسي معزول جغرافيا عن البلاد، يقع بين ليتوانيا وبولندا على بحر البلطيق ويضم مقر أسطول البلطيق الروسي. الحلف رفض بشدة التحذيرات الروسية وقال إن الناتو تحالف دفاعي ولا تشكل أنشطته أو تدريباته خطرا على أي جزء من روسيا، متهما إياها بمواصلة ما وصفه بحملتها المتهورة من الأعمال العدوانية.
3: تواصل روسيا حملتها العدائية ضد حلفاء الناتو محاولة إضعاف عزيمتنا ووقف دعمنا لأوكرانيا، لكن روسيا تفشل، فهي تفشل في ساحة المعركة في أوكرانيا وتفشل أيضا في تقويض وحدتنا ودعمنا لأوكرانيا.
2: موسكو نفت من جهتها الاتهامات المتعلقة بشنها حربا على أوروبا، مشيرة إلى أن العكس هو الصحيح.
4: إذا كنتم تقرون بأن أسلحتنا تتعرض للضرب بأسلحتكم الغربية وبأننا نسقط تلك الأسلحة، فأطلقوا على الأمر ما شئتم، لكنني لا يساورني أدنى شك بأن هذه حرب تشنها أوروبا ضدنا.
2: الاتهامات المتبادلة بين الطرفين أعقبت مناورات عسكرية استضافتها ليتوانيا خلال الأيام الماضية بمشاركة 8 دول في منطقة قريبة من حدود بيلاروسيا. لم تكتفي ليتوانيا بهذه المناورات، بل أعلنت عن انطلاق مناورات محلية أخرى تحاكي عمليات إجلاء محتملة للسكان نحو بولندا في حال اندلاع الحرب مع روسيا.
5: هل تقدم أجهزة الاستخبارات ما يشير فعليا إلى أن روسيا تستعد لخطوة ما؟ في الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل، لذا أقول إن الخطر لا يزال قائما، لكنه ليس في حالة تقلب زيادة أو نقصانا، وعليه أعتقد أنه يتعين علينا بهذا المفهوم أن نواصل عملنا بهدوء، وهذا ما نقوم به بالفعل.
2: في سياق التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب، حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن بلاده بصدد مواجهة أسابيع وأشهر صعبة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهجمات التي تشنها روسيا في المنطقة الحدودية الأوكرانية القريبة من بولندا صارت أمرا متكررا ودائما وفق قوله. إستونيا التي تحاذي روسيا بحدود تمتد ل 294 كيلومترا دخلت هي الأخرى على خط المواجهة السياسية مع روسيا، متهمة إياها بالمسؤولية عما وصفته بحادث حريق متعمد استهدف منشأة عسكرية في البلاد، وهو الأمر الذي نفته موسكو بشدة. في غضون ذلك تواصل روسيا اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية، أحدثها توقيع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم يقضي بزيادة عدد أفراد الجيش بنحو 15,500 جندي.
1: قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن عاملين بالقطاع الصحي إن مدنيين قتلوا وأصيب آخرون بينهم عشرات الأطفال في قصف طال بلدتي مايتشو وألاماتا بإقليم تيغراي الإثيوبي. وقال مسؤول صحي للوكالة إن مستشفى أيدار في ميكيلي استقبل 44 مدنيا مصابا بينهم 33 طفلا، فيما توفي 4 مصابين على الأقل أثناء نقلهم إلى المستشفى. وأعلنت القوات الحكومية سيطرة على ألاماتا بينما تحدث سكان عن قصف متكرر لمايتشو ومناطق سكنية فيها. ختام النشرة الإخبارية، الآن تتابعون الإعادة لبرنامج اقتصادكم.
6: أهلا بكم إلى اقتصادكم، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. أوروبا تتأهب لصراع محتدم مع آسيا على شحنات الغاز. الذهب قرب أدنى مستوى منذ أكثر من 7 أسابيع. وصادرات التجارة الرقمية العالمية تقترب من 8 تريليونات دولار.

0: الغاز متوفر لمن يدفع أكثر، والشحنة التي كانت تبحث عن مشتر أصبحت اليوم تبحث عمن يدفع السعر الأعلى. المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال تشتد بين أوروبا وآسيا. من جهة، أوروبا تدخل موسم الشتاء بمخزونات منخفضة إلى مستويات خطيرة، ومن جهة أخرى مشتروا الغاز المسال في آسيا ليسوا مستعدين لوقف مشترياتهم عندما ترتفع الأسعار كما حدث خلال أزمة الطاقة في عام 2022. فحتى الاقتصادات النامية في آسيا باتت مستعدة لتوقيع عقود طويلة الأجل ودفع أسعار أعلى من المشترين الأوروبيين لضمان إمدادات الغاز لسنوات، بعد أن كانوا يركزون على السوق الفورية. ويبدو أن الولايات المتحدة ستكون المستفيد الأكبر من هذا الطلب، لأن مشاريعها الجديدة لتصدير الغاز ستكون جاهزة وتدخل حيز التشغيل خلال السنوات الثلاث المقبلة. ينضم إلي الآن من لندن مصطفى البزركان، مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة. أهلا بك معنا. يعني بات الغاز على ما يبدو متوفر لمن يدفع أكثر، وأوروبا أمام معضلة، فما حجم الفجوة التي تحتاجها أوروبا، التي تحتاج إلى سدها قبل ذروة الطلب الشتوي؟
1: تحياتي لك ست وعد ولمشاهدات ومشاهدي قناتكم العربية الدولية. طبعا هناك فارق بين ما تنشده الدول الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي وما تنشده أيضا الدول الآسيوية، ولذلك شهدنا يعني قفزة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في دول الاتحاد الأوروبي، ومع إغلاقات يوم أمس تجاوز 74 يورو لكل يعني ميجاوات ساعة، وهذه أرقام لم تكن حتى الاتحاد الأوروبي يفكر بها سابقا. ولكن هذا الصعود هو سببه أيضا تنافس الاتحاد الأوروبي مع الدول الآسيوية، ولذلك العقود الآجلة والعقود الفورية كان هناك طروحات من الاتحاد الأوروبي بزيادة الأسعار من أجل عدم تمكين الدول الآسيوية من شراء هذه الكميات. الفارق أو يعني الفجوة وهي أنه اليوم هناك مخزونات في دول الاتحاد الأوروبي ككل تصل إلى 70%، لابد من إيصال المخزونات إلى 87%، وهذا الذي تعمل عليه دول الاتحاد الأوروبي، رغم أنه هناك توقعات بقدوم شتاء قارس، ليس من ناحية درجات الحرارة ولكن من ناحية الأسعار. بعد أن كان صيفا مؤثرا خسر الدول الاتحاد الأوروبي بسبب موجة الحر أكثر من 130 مليار يورو، هذه تضعها على كاهل الاقتصادات الأوروبية التي تعاني كثيرا.
0: يعني أوروبا أرادت الوصول إلى مخزون آمن تقريبا 87% كما ذكرت حضرتك، من دون الدخول في مزايدة قوية مع المشترين الآسيويين.
1: بالعكس، هي تحاول أنه الدخول بتنافس، ولذلك ما طرحته من الأسعار في العقود الفورية أعلى بكثير من ما تطرحه الدول الآسيوية. لماذا؟ لأنه قد تعتقد الدول الآسيوية أنه هي في منأى عن هذه الشحب الغاز لقربها من دول الخليج العربي، ودائما كان هناك طروحات بفتح مضيق هرمز قريبا. هذا الذي
0: طيب عدم نجاح هذا المخطط الأوروبي، يعني الدول الآسيوية حتى يلي عندها اقتصاد منه قوي لم تردعها الأسعار المرتفعة، برأيك هذا مؤشر أيضا إلى وضع المخزونات الغاز في الدول الآسيوية؟
1: هذا مؤشر أيضا على الإرهاق الاقتصادي الذي تعاني منه هذه الدول، خاصة بعد الحرب الأمريكية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز وحتى تهديد الملاحة في البحر الأحمر. هذه جميعها جعلت أنه هذه الاقتصادات مرهقة إن صح التعبير، إضافة إلى الاقتصادات الأوروبية. كما تفضلت في المقدمة، المستفيد الأكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه الفائدة لم تعد تفيد الرئيس ترامب. لماذا؟ لأنه ارتفاع أسعار النفط الخام، الديزل، الغاز في الداخل الأمريكي أصبحت مقلقة لإدارة الرئيس ترامب وهي تتوجه إلى الانتخابات النصفية. لماذا؟ لأن شركات النفط والغاز الطبيعي المسال تبحث عن أرباح، فكانت صادراتها وترتفعت صادراتها إلى مستويات قياسية لم تشهدها الولايات المتحدة من قبل، ولذلك شهدنا ارتفاع جالن الديزل إلى أكثر من 6.5 دولار للجالن، البنزين بحدود 4 دولار للجالن. هذه جميعها تضع الاقتصادات تحت ضغط كبير، قد تدخل في حالة ركود اقتصادي، وهو من أسوأ وأصعب أنواع الركود لمواجهته.
0: طيب، الولايات المتحدة المستفيد الأكبر كما ذكرت، ولكن بعد 3 سنوات من الآن، خلال هذه المدة وفي حال يعني طال أمد الأزمة، ما المتوقع وكيف ستيسر هذه الدول الأوروبية والآسيوية أمرها؟
1: سؤال استراتيجي مهم. إن استمرت هذه الأزمة، وأنا لا أعتقد أنها ستستمر إلى نهاية هذا العام، وسيكون هناك عودة، يعني خاصة لا ننسى أنه أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر منتج هو دولة قطر، رغم أنه يوم أمس أعلنت استمرار لمدة شهر حالة يعني الحالة القصوى، ولكن هناك أيضا أمل بعودة صادرات قطر، هناك أيضا صادرات من الجزائر، أستراليا، وهناك مشروعات مستقبلية خلال السنتين القادمتين في عدة دول لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. هذا الذي يجعل أنه هناك بصيص أمل في نهاية هذا النفق المظلم.
0: طيب، إذا يعني ارتفعت الأسعار مرة جديدة أكثر من هذا المستوى الحالي، ما هي القطاعات الأكثر عرضة للخطر؟
1: سؤال مهم. بالنتيجة أنا سأصل إلى النتيجة، من يدفع الثمن هو المواطن في كل دول العالم، أما القطاعات اللي أكثر فهي كافة القطاعات الاقتصادية، يعني توليد الكهرباء، الطاقة، هناك التدفئة، هذه جميعها تأثر، إضافة إلى تأثر القطاعات الأخرى، القطاع الزراعي بالديزل، قطاع النقل والمواصلات، قطاع الطيران، هذه جميعها تتأثر، ولكن كما أقولها بصراحة من يدفع الثمن هو المواطن، وقد لا يكون لديه أي فرصة لتفادي ذلك إلا في دفع ما يمكن أنه يدفعه للحصول على هذه المصادر للطاقة.
0: المستهلك بالنهاية يعني بكل تأكيد كما
1: نعم.
0: ذكرت. طيب، بالعودة إلى هذا التنافس بين أوروبا وآسيا، المال أصبح أو السعر الأعلى أصبح عامل مهم، ولكن ما هي العوامل الأخرى؟
1: العوامل الأخرى، أولا نعود إلى قبل الحرب الأمريكية الإيرانية، كان هناك عقود، طبعا في قطاع الغاز العقود هي أكثر من 10 سنوات و20 سنة، هناك عقود استراتيجية طويلة مع دولة قطر، مع أستراليا، مع الجزائر، توقفت هذه بسبب إغلاق مضيق هرمز، قد يكون العودة إلى تنفيذ هذه العقود، هذه من ناحية. من ناحية أخرى، لدى دولة قطر إمكانية بالحصول على بعض العقود الاستراتيجية، هذا الذي يجعل أنه عودة إنتاج الغاز المسال في دولة قطر وحتى الدول الأخرى التي الآن تنشد الدخول في قطاع الغاز، على سبيل المثال المملكة العربية السعودية، وهناك بحث لإنشاء قسم في أرامكو هو قسم الغاز الطبيعي المسال، هذه جميعها قد تجعل أنه النظرة الاستراتيجية تكون أقل حدة من النظرة الحالية.
0: شكرا جزيلا لك من لندن مصطفى البزركان، مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة.

إذا قلنا لك إن محمد صلاح جارك، هل ستتحمس للشراء؟ هذا ما فعله إعلان لفيلا في طرابزون التركية، 3 طوابق وسعرها يتجاوز 600,000 دولار وعلى بعد نحو 500 متر من ملعب فريقه. لكن عبارة كن جاراً لمحمد صلاح لا تعني أن بيته بجانب الفيلا، المقصود إنك قريب من الملعب. الفكرة التسويقية ذكية جداً لأنها أخذت عقار ربطت موقعه باسم نجم عالمي ثم باعت للمشتري احتمال اهتمام أكبر بالمنطقة وتأجير أعلى أيام المباريات. لكن هذه وعود إعلانية وليست عوائد مضمونة، والمثير أن الإعلان لا يقدم دليلاً على أن صلاح يسكن بالفعل بجوار الفيلا. اسمه هنا تحول إلى أداة لجذب المشترين وليست المرة الأولى، فقد ظهر اسم صلاح سابقاً على لافتة هضبة صلاح قرب طرابزون. المهم، نادي صلاح طرابزون سبورت حذر من استخدام اسمه تجارياً بلا أذن، لكن بالنسبة للمشتري، لو أزلنا اسم النجم من الإعلان، هل تستحق الفيلا سعرها؟

0: في غزة سعر لوح الخشب الواحد يصل إلى أكثر من $70 بعدما كان لا يتجاوز $3 قبل الحرب، فكيف تستمر أعمال الشركات التي تعتمد على الخشب؟ نتابع.
1: تبدو منجرة عادية، لكنها في غزة قد تكون استثناء. فهذه الأخشاب كان الإتلاف مصيرها قبل الحرب، أما الآن فهي الوحيدة المتوفرة في الأسواق. يسميها الفلسطينيون أخشاب المشاطيح، وهي كلمة مأخوذة من العبرية، لغة الاحتلال الذي يسيطر على كل شيء ويمنع عن أهالي القطاع حتى الأخشاب. أبو البراء الطويل صانع أثاث في مخيم النصيرات، جاء لينتقي أفضل الموجود كي لا يتوقف عمله.
2: جودة رديئة جدا، ومقارنة كمان بالأسعار أسعار فلكية مقارنة بالماضي. يعني لما تحكي انت في كيلو الخشب بناخده بعشرة شيكل، يعني تقريبا اللوحة بتوزن احيانا كيلو واحيانا كيلو الا 100-150 جرام، طبعا تطلع على الزبون اسعار فلكية مقارنة في الماضي.
1: المشطاح الواحد يتجاوز سعره $70، في حين لم يكن يتعدى قبل الحرب $3.
3: اقتصاد الحرب خلق مهنا لم يكن الفلسطيني يتخيلها، وجعل لكل شيء قيمة، حتى قطعة الخشب المهملة هذه ليست في متناول الجميع. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: في جولة الأخبار الاقتصادية، الذهب قرب أدنى سعر له منذ أكثر من 7 أسابيع، والسبب هو خشية المستثمرين من أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة مرتفعة لمدة أطول. الأنظار الآن تتجه إلى بيانات اقتصادية أمريكية قد توضح خطوته المقبلة. وفي التجارة بين واشنطن وبكين، أعلنت الدولتان أنهما ستسعيان إلى خفض الرسوم الجمركية على سلع متبادلة بينهما بقيمة $60 مليار، منها الذرة ومستحضرات التجميل الأمريكية والألعاب والأجهزة المنزلية الصينية. وأخيراً، بلغت صادرات التجارة الرقمية عالمياً 7 تريليونات و750 مليار دولار في 2025، بزيادة تجاوزت 7% عن العام السابق، وذلك رغم الضغوط التي واجهت التجارة العالمية. نناقش هذه الأخبار بعد لحظات.

0: نناقش هذه الأخبار الاقتصادية مع ضيفنا هنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي أحمد عاقل. أهلا وسهلا بك معنا. الذهب عند 4150 دولار وهو من أدنى المستويات خلال أسابيع عدة إلى الوراء.
1: انخفاض يعني إذا بدنا نحكي من 5600 تقريبا أو 5500 أعلى سعر وصله، عم نحكي نحن تقريبا يفوق 25% صار الانخفاض تقريبا أو قريب من 25% من أعلى سعر وصل له الذهب سابقا، بالتالي انخفاضات تعتبر قوية من بداية العام حتى الآن للمعدن الأصفر. خلينا نقول عدة عوامل، يعني أولا وأهم موضوع هو ارتفاع أسعار الفائدة وقرار
0: هذا السبب يلي مربوط مباشرة
1: هيدي إذا بدك القشة التي قسمت ظهر البعير بالأيام الفائتة يعني وتأثيرها عم يمتد وسيمتد أعتقد لأيام قادمة كمان، يعني رح نشوف الذهب من البعض عم بتوقع وأنا يمكن من مؤيدي هذه التوقعات ممكن كثير نشوفه بحدود 4000 وتحت 4000
0: يعني بننطر قبل ما نشتري؟
1: يعني أنا بالنسبة إلي نعم، لأنه ارتفاع أسعار الفائدة القادمة والحديث عن إعادة رفع أسعار الفائدة هيدا كله رح يضغط على الذهب ورح يدعم الدولار من ناحية، من ناحية أخرى تضخم الأسعار واستمرار ثبات أسعار النفط عند مستويات مرتفعة بيعني مزيد من الضغوطات على الحكومات وعلى البنوك المركزية، وبالتالي عمليات تسييل الذهب قد نشهد لها جولات قادمة أو جولة أخرى قادمة. نحن كنا شفناها من 3-4 شهور إذا منتذكر، كانت بعض البنوك المركزية أعلنت عن بعض البيع لتأمين بعض السيولة. اليوم في عنا تحديات كتير، في عنا تحدي غذائي، في عنا تحدي أمني، في عنا تحدي بالتضخم اقتصادي.
0: طب شو المؤشرات والبيانات الاقتصادية يلي ننتظرها؟
1: ننتظر الآن بيانات التضخم الأمريكي، هيدي مهمة جدا لأنه بتأثر على قرارات الفيدرالي الأمريكي. الفيدرالي قراره ليس فقط يؤثر على الدولار، الدولار فيه أكثر من 40-60% من التجارة العالمية بتتم من خلاله. الدولار يؤثر على كثير من عملات العالم المرتبطة واللي عندها احتياطاتها بالدولار. الدولار يؤثر على سعر النفط والذهب اللي هي مسعرة فيه وخاصة النفط صحيح. البترول. بالتالي التحدي الأكبر الآن القادم هو التضخم وكبح جماح التضخم من ناحية، من ناحية أخرى موضوع الظروف الجيوسياسية بالمنطقة ومدى القدرة على إنهاء هذه الحروب. يعني اليوم الخوف أنه في حرب روسية أوكرانية يمكن بعمل خامس أصبحت وتشتد وتخف بكل وقت. اليوم الحرب الإيرانية الأمريكية أنهت تقريبا 7 أشهر، هل ستستمر للعام القادم؟ هيدا من ناحية، والحرب التجارية الصينية الأمريكية أيضا تحدي كبير.
0: تماما، وهيدا موضوعنا التالي. كان شوي مستغرب خفض الرسوم الجمركية بهاي القيمة الكبيرة 60 مليار دولار على سلع ثانوية وليست أساسية بالتبادل التجاري بين الصين وواشنطن، شو تفسيرك للموضوع؟
1: خلينا نبدأ أول شيء أنه الصين والولايات المتحدة الأمريكية ندين قويين وهم أقوى اقتصادان في العالم، إذا استطاعوا أن ينسقوا خلينا نقول العلاقة ما بينهم قد يحكمون العالم اقتصاديا بدون أي منازع. وهون في عندنا تحدي كبير أمام أوروبا أمام مناطق أخرى من العالم. اليوم عملية تخفيض هذه الأمور أنا بشوفها إطار تهدئة في ظل ظروف صعبة على المستوى الاقتصادي، خلينا نقول منفس للتجار للدول، لمنفس من الأمل أو خلينا نقول طريق أمل لأنه هناك حلول لبعض المعضلات، وقد يكون هناك بعض المفاوضات على هذا الموضوع سياسية، ممكن يكون هذا ثمن سياسي لتغيرات معينة، ممكن يكون إرضاء لدولة معينة للهدوء، يعني في كتير معطيات. اليوم ما يحدث بالعالم من تغيرات جيوسياسية وتغيرات اقتصادية عم تحكم العلاقات بين الدول بشكل واضح، بعض الدول عم تضطر أنه هي لأخذ مكاسب سياسية تتنازل أو تعطي مكاسب أيضا اقتصادية، بعض الدول اليوم للحصول على بعض المنتجات عم تضطر تعطي تنازلات سياسية، ففي الكثير من التغيرات. بالنهاية السوق الصيني والسوق الأمريكي هم من أكبر الأسواق بالعالم وهم من أهم الأسواق، والشركات الموجودة فيها تعرضت لضغوطات كبيرة منذ 7 أشهر، بالتالي التهدئة هي أمر واجب أصبح خلال هذه الفترة للحفاظ على معدلات نمو مقبولة، للحفاظ على حد أدنى من استثمارات واقتصاديات. بتقديري أنا هيدي إذا بدك تجربة للسوق، تست خلينا نقول، إذا نجحت وشفنا نتائج جيدة قد نشهد الموضوع بمنتجات أكثر أهمية لاحقا.
0: طيب الذرة ما أهمية هذا المنتج؟
1: منتج غذائي ومنتج من الولايات المتحدة الأمريكية، مهم وأساسي يعني. بالنهاية نحن بنعرف أنه اليوم المنتجات ما بناخدها بناء لأهميتها الأساسية فقط للإنسان، بناخدها بناء لحجم خلينا نقول مبيعاتها بالعالم. اليوم المنتجات الرئيسية هي القمح أكيد، وهو لا يمكن الاستغناء عنه، والأرز، ولكن أيضا الذرة هو سوق عالمي، وفي عنا مزارعين كتار قبل الانتخابات الأمريكية. هون حتى موضوع خفض اللي هي الرسوم وإعطاء صورة جيدة لبداية التعاون مع الصين، قد يكون هيدا خطة للانتخابات الأمريكية النصفية القادمة. نحن أمام تحدي كبير أمام ترامب الأيام القادمة بعلاقته مع الصين بالحرب الإيرانية الأمريكية وتراجع المؤيدين بشكل كبير، يجعله يحاول تصوير العلاقة الأمريكية الصينية الآن بشكل أفضل، تلميعة خلينا نقول، أو إبراز أن هناك حلول وبدأت الأمور تتحسن، لأنه بالنهاية الانتخابات القادمة سيكون لها دور كبير على مستوى الكونغرس ومجلس الشيوخ على الأقل يعني.
0: طيب بالنسبة لصادرات التجارة الرقمية عالميا، رغم كل الظروف يلي واجهت التجارة العالمية، شفنا ارتفاع. بداية شو هي يعني عندما نقول صادرات التجارة الرقمية؟ عم نحكي عن الأدوات الأساسية؟
1: نعم، نحن
0: من رقائق وغيرها.
1: كل شيء هي التجارة الرقمية. لما نقول تجارة رقمية ديجيتال تريدينج، يعني كل ما يتم العمل به عن طريق الانترنت وعن طريق الديجيتال ابليكيشنز، يعني مش بشكل مادي انه شخص يذهب للشراء. اليوم في عنا الذكاء الاصطناعي خلق وسائل ترفيه مهمة جدا، ودخل الى مفضلات كل شخص، واصبح يعرف ما يحب وما يكره، وبالتالي طريقة التسويق بالعالم اصبحت مركزة بشكل غير مسبوق بالتاريخ. أنت يأتيك الإعلانات لما تحبين بالتحديد. إذا شخص هو مثلا لا يحب مادة الكافيين مثلا، سوف تكون إعلاناته كلها لمواد خالية من الكافيين. شخص عنده سكري، كل الإعلانات اللي بتتوجه له بتكون لمواد أو لمنتجات لا تضر مرضى السكري أو خالية من السكر. اليوم الذكاء الاصطناعي عن طريق البحث اللي بتقومي فيه بمولدات البحث، وعن طريق بيقدر يخترق مفضلاتك ويعرف ذوقك أكثر من شريكك بالحياة بعض الأحيان.
0: صحيح.
1: هيدا عم بيخلي.
0: طب لماذا لم تتأثر التجارة الرقمية بإغلاق المنافذ البحرية؟
1: يعني شوفي اليوم أكثر من يستخدم هذه المواد هي أوروبا، وهي إذا بدك الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول آسيا الأخرى، وهو يعني بيناتهم عملية الربط البحري أسهل. هو اللي انضرب بالعالم بشكل كبير كان منتجات التي تذهب من منطقة الخليج العربي أو من منطقة إذا بدك جنوب آسيا، اللي هي منطقة الخليج العربي جزء الأهم منها، اللي كان له علاقة بالنفط وبمصادر الطاقة وباستيراد. بس خلينا نقول دولة مثل نيوزيلندا بعيدا عن أسعار النفط، أي طريق تجاري انضرب بالنسبة إلى بمضيق هرمز يمكن تعويضه يعني بشكل أسهل من دول المنطقة. هيدا من ناحية.
0: يعني هذه الدول اللي لم تتأثر بطرق التجارة العالمية كمان مصر عندها تضخم، لأنه ارتفاع أسعار البضائع مفروض يقلل التجارة.
1: حتى في عندها بعض التضخم بهالموضوع، لأنه باب المندب أيضا تحت الخطر، ومنطقة الخليج العربي ليست بعيدة عن دولة مثل مصر يعني بالشرق الأوسط أو إيران. أو اليوم التأثر موجود ولكن محدود على مستوى بعض الدول الأخرى، بينما بالعكس ببعض الدول يمكن أصبح أكثر نشاطاً، لأنه تكاليف النقل ارتفعت بشكل كبير، النقل البحري، بالتالي أصبحت قريبة من الطيران. يعني اليوم أنك تجيب منتج بالطائرة قد يكون السعر ليس بعيداً عن النقل البحري أصلاً. حتى بمنطقة الخليج العربي ارتفاع أسعار النقل البحري بشكل كبير، وعلاوة المخاطرة والتأمين جعل من النقل الجوي خيار مفضل لدى الكثيرين، أقل وقت وأسرع، وبنفس الوقت كمان تكلفته ليست بعيدة عن تكلفة النقل البحري بعد الارتفاع الضخم بالنقل البحري. ففي عدة يعني خيارات هي من ناحية. من ناحية أخرى مثل ما قلنا، العالم عم بيتجه لتجارة رقمية ديجيتال تريدينج، ما فينا ننكر. ويمكن 7% لو ما الظروف الموجودة كانت 10 و15%، ولكن 7% هي حتى أقل من المتوقع. أنا
0: ننتظر لنرى العام المقبل.
1: نعم، بوجود الذكاء الاصطناعي سيكون هناك. يعني اليوم كان عم بيحكي إيلون ماسك من عدة أيام هذا هو الوقت الأفضل للقيام بشركة الشخص الواحد. أصبح الشخص قادر أنه يعمل بزنس ويبيع منتجاته حول العالم دون أي مجهود يذكر، حتى ليس بحاجة لمخازن، صار بيطلب المنتج وبيوصله بشكل مباشر كله حتى بدون ما هو يقوم، بدون صحيح مساعدين صحيح، عن طريق أوامر بالذكاء الاصطناعي وبعض البرامج. هيدا خلى عملية التجارة وتبادل المواد أصبحت أكثر سهولة من غيرها، والوصول للأسواق أصبح سهل.
0: شكرا جزيلا لك سيد أحمد عقل الخبير الاقتصادي، شكرا.
1: شكرا،
2: يعطيك العافية.
0: وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: معك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
1: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
2: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
1: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية. الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.
4: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
3: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
5: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
4: قلت له يعني هاي الخريطة بتاخدنا على الحرب، قال لي بدي أشوفك لوحدك.
5: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
4: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
5: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
3: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس. حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.

أهلا بكم في حلقة جديدة من تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. هل تنجح الوساطة القطرية أخيرا في اختراق جمود التصعيد الإيراني الأمريكي وفتح مضيق هرمز؟ التوتر يدخل شهره الثامن ومشهدان متناقضان يخيمان على الموقف الإيراني، تصعيد وتحذيرات إيرانية باستهداف البنى التحتية وعدم السماح ببيع النفط في المنطقة من جانب، ومسار دبلوماسي يسمح للوساطة القطرية بالتدخل وتقديم مقترحات جديدة لواشنطن من جانب آخر. رد أمريكي مرتقب على المقترح الإيراني الجديد بعد رفض ترامب لمقترح سابق لإعادة فتح مضيق هرمز. كل هذا يتزامن مع تزايد حركة النفط في المضيق وتراجع قدرة إيران على استخدامه كورقة ضغط بحسب موقع كيبلر. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: هل سيرضخ ترامب للمقترح الإيراني أسابيع قبل الانتخابات الأمريكية النصفية؟ في حال رفض وتصعيد أمريكي، ما هي خيارات إيران؟ هل تنجح الوساطة القطرية في وقف التصعيد وتقليص التهديد الأمني في الخليج؟ أناقش كل هذه التطورات مع ضيوفي، وأبدأ بضيوفي في الاستوديو. الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أهلا بك دكتور. وكذلك الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ مساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، أهلا بك دكتور. وكذلك من طهران مهدي عزيزي، مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات والإعلام في إيران، ومن واشنطن تيم قسطنطين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعاً.

0: إذن أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا مرة أخرى، ونبدأ بسؤال الحلقة المركزي ربما هذا اليوم، وأتمنى من جميع الضيوف الإجابة في دقيقة على هذا السؤال أو أقل، ومن بعدها ندخل في التفاصيل. بالنسبة لمضيق هرمز اليوم، العنوان الأبرز في هذه المرحلة: هل تفقد إيران أو بدأت تفقد إيران ورقة مضيق هرمز؟ دكتور مروان.
1: لا، بحسب البيانات المتوفرة عن أكثر من جهة خاصة تلك المهتمة بالنقل البحري، بأنه بالفعل يعني ازداد بشكل كبير على ما يبدو حجم النفط الذي يتم نقله من خلال مضيق هرمز، بمعنى أن الجيش الأمريكي يبدو أنه أمن المسار العماني أو المسار الجنوبي، ويتم استخدامه الآن بشكل كبير. الأرقام تتحدث عن حوالي 13 مليون برميل من النفط يتم نقله يوميا، وهذا بيعتقد يعني بيعكس نوع من التوتر نشهده الآن بالموقف الإيراني، بدليل أنه التصريحات التي سمعناها اليوم من قاليباف خلال حديثه بأنه إذا لم تتمكن إيران من تصدير نفطها فإن أحدا لن يتمكن من تصدير نفطه، وكذلك يتبين ذلك من خلال المبادرات التي طرحتها إيران خلال الأسبوع الأخير، خاصة في الجمعية العامة أو خلال على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق برغبتها في التوصل إلى اتفاق خلال 7 أيام يتم خلاله فتح المضيق. أنا بعتقد أنه يعني إلى حد ما هناك اقتناع عام بأنه بالفعل الإيرانيين بدأوا ربما يفقدوا القدرة على التحكم بمضيق هرمز، بدليل أنه كميات النفط التي تخرج منه أصبحت أكبر بكثير خلال هذه الأيام.
0: دكتور عبد الله، هل فعلا نتحدث عن فقدان هذه الورقة من إيران؟
2: يعني واضح رولا بأن إيران تخسر هذه الورقة، لكن في النهاية مضيق هرمز ليس ببوابة من يسيطر عليها يغلقها بشكل كامل أو يفتحها بشكل كامل. أعتقد الموضوع مختلف بشكل كبير. يعني الولايات المتحدة حسب الإحصائيات تخرج ملايين البراميل تقريبا بشكل يومي، واعتقد الجانب الايراني ايضا اعترف بهذا الشيء اليوم بان هناك نسبه من السفن تخرج من هرمز، لكن اعتقد ايران ما زالت تمتلك القدره على التهديد، او حتى لو لم يكن هناك هجوما احتماليه التهديد هي التي تبقي اسعار الوقود مرتفعه جدا وسعر البرميل مرتفعا جدا فوق $100، وهذا ما يحاول الجانب الامريكي اعتقد من خلال المعلومات الدائمه والمستمره بانه هو المسيطر ان يحاول ان يهدئ الاسواق، لكن ما زالت الاسواق اعتقد بانها ما زالت تتفاعل بطريقة معينة. الآن موضوع هرمز، أعتقد أن اللعبة الآن أن إيران تحاول استدراج الولايات المتحدة إلى دهاليز المفاوضات والبدء بهرمز والاستمرار لعدة أشهر في هرمز حتى الانتخابات النصفية قبل وصول للنووي، وهذا أعتقد هو المعضلة الكبرى. الولايات المتحدة تريد الذهاب بشكل رئيسي للنووي، فأعتقد هو الكرت أن كيف يمكن فتح المضيق أو كيف يمكن أن تتخلى إيران عن المضيق ولا تهدده بشكل كبير، وأعتقد البوابة ستكون من المنطقة.
0: دكتور مهدي عزيزي، هل فعلا طهران الآن تفقد ورقة مضيق هرمز أم ما زال بإمكانها تهديد الملاحة ورفع الكلفة على الرغم من الإعلانات الأمريكية بالسيطرة عليه؟
3: تحياتي لك ولضيوفكم الكرام. يعني حقيقة أنا لا أوافق يعني ما تفضل به أستاذ مروان بالنسبة يعني ورقة مضيق هرمز. لا تزال هذه الورقة بيد طهران، وإيران تمتلك أدوات الزقوط الآن أكثر من قبل الحرب وأقوى الآن يعني، ويعني كما يبدو هناك يعني إيجاد الممرات البديلة من أجل عبور السفن من قبل الجانب الأمريكي أدت بالفشل يعني، وهناك دفع تكاليف باهظة من أجل إزالة الألقام يعني في المضيق من جانب الأمريكي، وكيف استخدمت الحكومة الأمريكية احتياطاتها من النفط يعني، ويعني هذا بمعناته المشكلة يعني لا تزال موجودة عند الجانب الأمريكي، وتحديات والأزمات بنسبة ارتفاع أسعار الطاقة يعني بالسوق العالمي والأوروبيين، وخاصة نحن نقترب إلى فصل الشتاء يعني. وأنا أعتقد تداعيات التحكم الإيراني وإدارة إيراني في مضيق هرمز لن تترك أثارها بعد على السوق العالمي والتحديات وتأثير على التحديات والأزمات بالداخل الأمريكي. دونالد ترامب يخاف من تأثير ورقة مضيق هرمز على المشهد السياسي في الداخل الأمريكي، لأن حقيقة هذه أول مرة هناك تأثير كبير من جانب إيراني في مشهد السياسي والانتخابات النصفية، وهذا ما يخافه دونالد ترامب، وتصريحاتنا ترامب بشأن الانتصار والضغوط على إيران ورفض اقتراحات إيراني معناته بأنه يريد أن يخرج من هذه المعركة، ولكن يبدو بأنه منتصرا ويحفز بما وجهه. ولكن الكل يعرف هناك تحركات دبلوماسية خاصة من جانب الحكومة القطرية وجهود مكثفة يعني من جانب القطري وتحركات دبلوماسية بطلب أمريكي، وهذا معناته بأن إنه إيران لا تزال تتحكم بمضيق هرمز رغم كل المناورات السياسية والإعلامية والحرب النفسية من قبل دونالد ترامب.
0: على الرغم من ذلك، ولكن الأرقام حتى اللحظة تتحدث عن أن قطاع الطاقة في الولايات المتحدة يعني يربح حتى اللحظة من إغلاق مضيق هرمز، على الرغم من انعكاس ما يحدث الآن على المستهلك وأسعار الوقود والتضخم أمريكيا داخليا، ولكن شركات الطاقة وقطاع الطاقة تحديدا يعني يحصل على أرباح كبيرة منذ إغلاق هذا المضيق. سيد تيم قسطنطين، إذا كان فعلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتاح في هذه المرحلة يسيطر على مضيق هرمز، لماذا باعتقادك يسعى إلى التفاوض؟
3: حقيقة
4: لم يكن في عجلة للتفاوض. أعتقد أنه إذا نظرنا إلى 175 يوما الماضي، أعتقد أننا كنا نرى أن الرئيس ترامب كان يريد التفاوض في كل الوقت. إذا عدنا إلى اليوم 35 عندما وعدت إيران بفتح مضيق هرمز كجزء من وقف إطلاق النار ولم يفعلوا ذلك، ولكن هذا كان محاولة من الرئيس ترامب. نحن لا نرى أنه يفعل أي من هذه الجهود حاليا، بل هو يرفض المقترحات، هذه المقترح السخيف الذي تم تقديمه من إيران. وفيما يتعلق بإذا ما كانت إيران لديها نفوذ على مضيق هرمز حتى الآن، الإجابة هي لا بكل تأكيد. إذا نظرنا إلى أرقام مستقلة، ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية ولكن تحاليل مستقلة، 72% من النفط يعبر مقارنة بما كان قبل 28 من فبراير، الآن 72% يعبر. والمملكة العربية السعودية أيضا سوف تستعيد قدرات أنابيبها، وبالتالي الأرقام سوف ترتفع ولن يضطر العالم للاعتماد إلى مضيق هرمز، فالأرقام سوف تعود إلى 100% تقريبا مما كانت عليه قبل 28 من فبراير. فقدرات إيران التفاوضية واستخدام مضيق هرمز ك سلطة كبيرة لها باتت تتقلص وتختفي تقريبا، ولا أعلم كيف يمكن لأي شخص أن يكون لديه موقف مختلف. بحسب البيانات هناك إمدادات في العالم، هناك انعدام استقرار، نعم، لأن إيران تهدد بشكل مستمر، ولكن نسبة النفط الذي يعبر إلى الأسواق العالمية مع اليومين القادمين مع المملكة العربية السعودية سوف تكون موازية لقبل الحرب.
0: ولكن حتى اللحظة سيتم لم ينعكس ذلك على الناخب الأمريكي، على المواطن الأمريكي، أسعار الوقود في ازدياد، التضخم في ازدياد في الولايات المتحدة.
4: نعم، هناك تضخم، وهذا ما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا ذهبتم إلى إيران ورأيتم نسبة 300% من التضخم وهناك صعوبة في شراء الغذاء في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه ليست مشكلة، الأشخاص يشترون الأمور كافة ولكنها باتت أكثر كلفة. هذا أمر مضايق ولكن لا يغير الحياة، وليس هناك جوع بسبب ذلك، فهناك أمور مختلفة. نعم، سوف يؤثر على الانتخابات، ولكن في الواقع حزب المعارضة أو الحزب الديمقراطي سوف يفوز بحسب الاستطلاعات، وأنا مرتين في حياتي فقط لم يفز فيها حزب المعارضة في وجه الحزب الرئاسي، دائما ما يفوزون. فيمكن أن تدعي إيران الانتصار إذا فاز الديمقراطيون في الانتخابات، وهل أدوا دورا صغيرا؟ نعم ربما، ولكن الحزب الديمقراطي كان ليفوز بطبيعة الحال.
0: دكتور مهدي، أود منك التعليق على ما قاله السيد تيم، وخاصة بحديثه عن وصف المقترح الإيراني بأنه مقترح سخيف والولايات المتحدة لا تسعى للتفاوض أساسا.
3: حقيقة يعني الواقع شيء آخر، يعني دونالد ترامب يتحدث عن شيء وعن انتصار الوهمي، وحينما يطلب من الوسطاء وخاصة الوسيط القطري والباكستاني من أجل الوساطة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. حقيقة منذ بداية الحرب لم تكن هناك خطة مدروسة عسكريا من قبل دونالد ترامب يعني، وقرار اتخاذ القرار بشأن الهجمات ضد إيران كان بسبب سقوط أجهزة موساد والجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بملف إبستين، وأيضا هناك معلومات الاستخباراتية الخاطئة التي قدمتها أجهزة موساد إلى الجانب الأمريكي. بمجرد اغتيالات واستهدافات بداخل إيران ستؤدي إلى انهيار إيران أمنيا واقتصاديا، ولم تنجح ولم يعني ما أدت إلى فشل وانهيار إيران اقتصاديا. صحيح هناك مشاكل الاقتصادية، ولكن أنا أعتقد بالعكس ما تفضل زيفكم من واشنطن، المشاكل والأزمات والتحديات الاقتصادية خاصة في ظل الاقتراب إلى انتخابات نسوية ازدادت، وهناك كراهية لدونالد ترامب في المجتمع الأمريكي، وفي أول مرة لتاريخ أمريكا وصلت شعبية الرئيس الأمريكي إلى أقل من 35%.
0: ولكن ماذا عن إيران؟
3: وفق استطلاعات الرأي
0: دكتور مهدي، ماذا عن إيران؟ التضخم وصل إلى مراحل غير مسبوقة، الريال الإيراني هبط إلى مستوى غير مسبوق أيضا مقابل الدولار، الوضع الاقتصادي دفع بالمسؤولين الإيرانيين إلى الاعتراف به بشكل كبير، وترامب أيضا هو يراهن على فكرة الزعزعة الاقتصادية حتى يتم إسقاط النظام من الداخل، منذ البداية كان يتحدث في هذا السياق.
3: هذا يعني الضغوط الاقتصادية منذ بداية الحرب، يعني وتحريك الشارع الإيراني وإدارة أعمال الشقب وتزويد الحركات الانفصالية بالأسلحة والتدخل العسكري كان بسبب يعني تحريك الشارع الإيراني. حقيقة هناك مشاكل وتحديات فيما يتعلق بالعملة الدولار بالداخل الإيراني، ولكن لا يعني هناك أزمة مشاكل اقتصادية مختلفة عن انهيار اقتصاديا. يعني نحن دخلنا الشهر السابع وكان هناك مراهنة على إسقاط النظام الإيراني خلال 3 أيام، أكثر شيء أسبوع، من خلال العدوان وتحريك الشارع وسقوط اقتصادية. هناك مشاكل اقتصادية، ولكن المشاكل الاقتصادية في كل بلد موجود، هذا ليس بمعنى انهيار اقتصاديا، بالعكس الحياة العادية. يعني نحن الآن نعيش بالداخل إيران رغم كل المشاكل، يعني حقيقة القاعدة الشعبية موجودة عند النظام الإيراني، وإيران تمتلك عناصر القوة.
0: طيب، ولكن إلى متى، وهو السؤال ربما المركزي دكتور مروان قبلان، إلى متى يمكن للنظام الإيراني أن يصمد في ظل ما يجري؟ وهل السؤال هنا عن من سيصرخ أولا إن صح القول، الولايات المتحدة أم إيران، أم لا يجوز هذا السؤال بالنظر إلى ظروف كل طرف؟
1: أول شيء تعرف إيران يعني واقعة تحت عقوبات وحصار منذ تقريبا نصف قرن، لذلك تقديري الشخصي أنه لديها قدرة على أن تحتمل، رغم أنه برأيي أنه هذه المرة الأمور تبدو لي أصعب، لأنه تجتمع أكثر من أو يجتمع أكثر من عامل، بمعنى أنه سياسة الخنق الاقتصادي الأمريكية تكاد تكون غير مسبوقة. يعني هناك حصار على الموانئ الإيرانية، هناك حظر على بيع النفط الإيراني، وهناك عقوبات اقتصادية ما فتئت تتزايد يعني يوم بعد يوم، وأخيرا أضاف لها الأمريكيون الحظر الجوي، ما يشبه حظر جوي، بمعنى أنه يعني إيران تقريبا عزلت عن العالم من خلال يعني سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الرحلات الجوية الإيرانية، وهذا كما تفضلت يعني كان له تداعيات اقتصادية هذه المرة أكبر من أي مرة سابقة، لأنه حرب وحصار وكل العوامل تقريبا تكاد تكون مجتمعة. لكن هذا لا يعني أنه بطبيعة الحال كما تفضل ضيفك من طهران، لا يعني أن النظام سوف ينهار غدا، لأنه طالما في إحساس لدى الإيرانيين تقديري الشخصي بأن هذه حرب على إيران وليست حرب على النظام، فأعتقد أنه في ظل هذه الظروف من المستبعد أن نرى يعني احتجاجات تخرج في الشوارع، بدليل أنه استغرق الأمر 6 أشهر بعد انتهاء الجولة السابقة، أقصى جولة يونيو من العام 2025، حتى خرج الإيرانيون إلى الشوارع باحتجاجات يعني واسعة. لذلك الأمر سوف يحتاج بعض الوقت. هل يملك الرئيس الأمريكي رفاهية الوقت؟ هو يعتقد أنه يملكه، لأنه هو يعتقد أنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات النصفية بالتأكيد يعني هي على الأرجح سوف يفوز بها الديمقراطيون على الأقل في مجلس النواب، وما تفضل به ضيفك من واشنطن صحيح، لأنه غالبا حزب المعارضة يفوز في الانتخابات النصفية، يعني عندما يكون حزب الرئيس في البيت الأبيض في الانتخابات النصفية تفوز المعارضة. ربما هذه المرة قد تفوز بنسبة أعلى نتيجة الظروف الاقتصادية وفشل ترامب اقتصاديا، أقصد سياساته الاقتصادية حتى قبل حرب إيران كانت سياسات فاشلة، لأنه فعلا ارتفع التضخم بسبب موضوع الرسوم الجمركية وسياساته كلها الاقتصادية. هو يعتقد بأنه يملك كل الوقت عمليا لإيران، ما زال أمامه سنتين، وأنا بعتقد أن الإيرانيين هنا ربما بدأوا يعني تقديري الشخصي أنه يعيدوا حساباتهم، بمعنى حتى لو خسر الجمهوريون الانتخابات ترامب سوف يبقى، وسوف يبقى هو صاحب القرار في السياسة الخارجية، وإذا فاز الديمقراطيون وعطلوا أجندته الداخلية سوف يهرب منها إلى السياسة الخارجية، وفي السياسة الخارجية لديهم موضوع واحد الآن يعتقد بأنه هو الذي سوف يرسم إرثه من بعده، بمعنى أنه يريد أن يكون الرئيس الذي حل معضلة إيران التي أعيت تقريبا 6 أو 7 رؤساء من قبل، من أيام جيمي كارتر مرورا برونالد ريغان وجورج بوش الأب وكلينتون وجورج بوش الابن وأوباما وإدارته الأولى ثم جو بايدن والآن هو. لذلك هذه العوامل أنا بعتقد أنه يجب أن نقرأها. ذكرت لك بأنه إيران صمدت تاريخيا أمام العقوبات، لكن هذه المرة ظروفها تبدو لي أصعب، بدليل أنه فعلا الآن يبدو أوضح لي أنه تذهب باتجاه الرغبة بإيجاد حل دبلوماسي لهذه الأزمة، كما يبدو لي أيضا بأن الرئيس بيزشكيان وفريقه بدأ يعني مواقع تصبح أقوى في الداخل الإيراني. لماذا؟ لأنه في اعتقاد واسع أو هكذا يعني تيار بيزشكيان الذي يدعو باتجاه حل دبلوماسي مع الولايات المتحدة يرى بأن استراتيجية الحرس الثوري لم تنجح حتى الآن بعد 7 أشهر في أن تؤتي الثمار التي كانت ترجوها، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي إلى الطاولة وتعطي إيران ما تريد، وحتى الآن على الأقل هذا هو الوضع.
0: ولكن يعني حتى الآن الرؤية الأمريكية لمضيق هرمز تتحدث عن سيطرة أمريكية بشكل كامل. لنستمع إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
5: المضيق مفتوح وتتدفق عبره الآن كميات من النفط تقارب مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني الذي لا يعبر المضيق. لو امتلكت إيران سلاحا نوويا تهدد به جيرانها والعالم لما تمكن أحد من فعل أي شيء حيال المضيق.
0: دكتور العتابي، بالحديث الآن عن الوساطة القطرية في هذه المرحلة وبالنظر أيضا إلى التهديدات الإيرانية المستمرة ضد الخليج، قليباف تحدث صراحة بأنه إن لم تتمكن إيران من تصدير النفط لا أحد سيتمكن، وبأنه إن لم تنعم بالأمان لا أحد سينعم.

0: يجب أن نضعها في سياقها. هذا خطاب للاستهلاك العام المحلي الإيراني. يعني عند الحديث عن هرمز أنه قضية مهمة بالنسبة للمرشد تحدث عنه بأنه مهم للشعب الإيراني. يعني ماذا سيفيد الشعب الإيراني هرمز وهو لا يحصل على الدواء مع تدمير العديد من مصانع الدواء ومحاولة تهريب بعض الأدوية عبر الحدود؟ كيف سيفيد هرمز وهو لا يستطيع الحصول على الغذاء كما يريد أو لم يحصل على رواتبه من فبراير الماضي؟ هذا أمر مهم، لكن يجب أن نضع في سياق رولا أن لماذا المحادثات تحركت هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي. لماذا تحركت؟ لأن الجانب الإيراني يعلم بأن خطره الأكبر ليس من المنطقة، خطره الأكبر هو من المواطن الإيراني نفسه الذي هو يعتقد أنه هو يعاني من ظلم كبير، نظرا لأنه يتم دفعه من أجل ملف نووي وبرنامج نووي هو لم يحصل على فائدة منه، وعلى ملف به دعم لوكلاء في المنطقة هو لا يستفيد منه، هو ما يريده هو الاستقرار والازدهار. بالتالي أسبوع الأمم المتحدة كان مفضلا بالنسبة للإيرانيين، الذهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وليس تحت مظلة الولايات المتحدة أعتقد ساعد بشكل كبير على تناقل العديد من الرسائل والعديد من المقترحات بين الطرفين، هذا أولا. ثانيا واضح بأن هرمز كما تحدثنا أنه نعم تفقد إيران هذا الكرت، لكن تحاول أن تجد صياغة معينة تستطيع تسويقها داخليا، تلعب على وتر 7 أيام، لكن 7 أيام كملف يعني الوسطاء يحاولون أعتقد أنهم يوصلون إلى أرض مشتركة، لكن ماذا نقصد ب7 أيام؟ بإمكان إيران أن تضع 7 أيام لفتح المضيق وهو مفتوح حسب الرواية الأمريكية، لكن كم عدد السفن التي لن تهدد إيران باستهدافها؟ أعتقد هذا مهم، أمر مهم جدا.
1: ولكن مجرد وجود التهديد هو تهديد لكل السفن
0: 100%، وبالتالي إيران لا تعلن مسؤوليتها عن هذه التهديدات. السؤال الذي يطرح نفسه، من يهدد الملاحة في مضيق هرمز؟ إذا لم تعلن إيران مسؤوليتها، بالتالي من هو المسؤول؟ أعتقد الجانب الإيراني محتاج أن يكون أكثر شجاعة بالحديث أنه هو من يغلق المضيق بالقوة، وهو من يهدد السفن التي يتم الحديث عنها. أمس على سبيل المثال كان هناك هجوم لسفينة عبرت بعد ما حصولها على بعض الإصابات. هذه الأمور مهمة، الوساطة تعمل على أرض مشتركة، الفجوة شاسعة بين الطرفين، يجب أن نذكر ذلك لأن الإرادة السياسية غائبة عن الطرفين. الجانب الأمريكي ممكن نعم التضخم مشكلة بالنسبة له، سعر الوقود أو البنزين مهم بالنسبة له، لكن ليس مثل الجانب الإيراني. الجانب الإيراني يعاني داخليا بشكل جدا كبير، قد لا يسقط النظام لكن مع هذه الضغوط قد تهيئ الظروف من أجل حراك الشعب. وهذا أعتقد يوضح اختيارات المرشد الإيراني، يعني عندما يضع محسن رضائي وحسين
2: طائبي
0: أيضا من ضمن هذه المناصب، نتحدث عن أشخاص، محسن رضائي لديه علاقات مع دول المنطقة، هو يريد بالتالي أعتقد أنه يعمل على وساطة معينة، بالتالي هو قابل أيضا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في زيارة لطهران. حسين طبائي مختلف، هو شخص يعمل كان لديه مشكلة مع في تركيا عندما غادر منصبه عندما قام باغتيال بعض المعارضين الإيرانيين في تركيا، يعود الآن في قوة البسيج، هذا دليل بأنه هو الشخص المناسب لكبح أي ثورة داخلية في إيران. بالتالي أعتقد الجانب الإيراني يضع خطط لقيام وحركة الشعب أو الداخل. ورولا عندما طيب. ننظر بنقطة معينة، عندما ننظر لحركة الشعب الإيراني نجده في 2019 21 22 25 الحركة تكون من نوفمبر ويناير. فأعتقد الجانب الإيراني يغامر بالانتظار الانتخابات الأمريكية، لكن أعتقد الجانب الأمريكي ينتظر لهذه 3 أشهر لحراك الشارع الإيراني.
1: يعني تتفق مع فكرة الرهان الأمريكي على حراك داخلي. دكتور أو سيد تيم قسطنطين، تحدثت عن المكاسب أو بالأحرى عدم وجود خسائر بالنسبة للولايات المتحدة من إغلاق مضيق هرمز وعدم تأثرها بما يجري في هذه المرحلة، ولكن بالنظر إلى ما يجري في دول المنطقة، تأثر العالم كله، إذا ما تحدثنا بالأرقام، الولايات المتحدة من الدول التي حققت أرباح حقيقية نتيجة إغلاق المضيق، يعني يكفي فقط أن نقول بأن صفقات كثيرة من الغاز الطبيعي التي كانت قطر مسؤولة عنها تحولت الآن وجيرت إلى الولايات المتحدة، الديزل الأمريكي الآن أصبح عليه طلب كبير، وبالتالي يعني كيف يمكن أن ينظر حلفاء الولايات المتحدة لها في ظل هذه المرحلة وهي لا تعطي بالا لمصالح هؤلاء الحلفاء؟
3: أعتقد أن هناك استياء واضح في المنطقة، وعلى الرغم من وجود صداقات وتحالفات جيدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتقريبا كل الدول العربية، من الواضح أن هناك استياء حول أثر هذه الحرب. وعندما نسمع قليباف يقول هذا الأسبوع أنه إذا لا يمكننا الحصول على قدرة تصدير النفط لا يمكن لأحد أن يقوم بذلك، ولكن منذ أسابيع كانوا يتكلمون عن الرغبة بالشراكة

0: مع الدول المجاورة واتفاقيات أمنية والعمل بشراكة، وبعد أيام أطلقوا المسيرات وضربات تجاه هذه الدول. فلا يمكن أن نصدق ما يقولونه مع الأسف إن كانت دول صديقة أم لا، ولكن لا ألوم عدد من دول الخليج لاستيائها تجاه هذا الوضع وطرح تساؤلات عما يمكن للولايات المتحدة الأمريكية فعله لتصحيح هذا الوضع. يمكن أن أقول أن الاتفاق أو المقترح الذي قدم من إيران، مقترح 7 أيام، هو سخيف، ويقول أنه إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الحصار كي تتمكن إيران من إخراج وتصدير النفط بهدف الربح، إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات عن إيران، وإذا أيضا منحت المليارات من الأصول المجمدة خلال 7 أيام، وإذا كانت إيران راضية، فثم سوف تفتح مضيق هرمز بعد كل هذه الأمور. هناك مشكلتين أساسيتين: أولا، هذا ليس مطلب منطقي، وثانيا، في اليوم 35 وعدت إيران بفتح المضيق خلال وقف إطلاق النار، ولكن لم يفعلوا ذلك. ومذكرة التفاهم تم التوقيع عليها، ووعدوا أيضا بإزالة الألغام من المضيق والتأكد من العبور الآمن للسفن، ولم يفعلوا ذلك أيضا. بدلا من ذلك، هاجمت هذه السفن غير المسلحة، سفن النقل والشحن. فإيران تعد أنه بعد أتمام بعض الأمور سوف تفتح مضيق هرمز. هذا أمر سمعناه في السابق ولا يمكن تصديقه لأنهم لم يطبقوه في السابق.
1: طيب، وهنا ربما يبرز السؤال سيد تيم حول أهمية سيطرة الولايات المتحدة على هذا المضيق من عدمه في ظل استمرار وجود التهديد الإيراني. مضيق هرمز مشاهدينا عادت إليه بعض الحركة، لكن إلى أي درجة أصبح قريبا من مستويات ما قبل الحرب؟ في هرمز لا تدور المعركة على السفن فقط، بل على الأرقام والتصريحات أيضا. فبينما تزعم واشنطن أن حركة الملاحة تتعافى تدريجيا، تتمسك طهران بصورة مختلفة. المضيق مفتوح لمن تسمح له الظروف والاشتراطات الإيرانية بالعبور، والقبضة عليه لم تتراخى. الأرقام تكشف صورة أكثر تعقيدا. بيانات كيبلر أظهرت أن صادرات النفط عبر هرمز بلغت نحو 9 ملايين و400 ألف برميل يوميا في سبتمبر، أي ما يقارب 80% من مستوى ما قبل الحرب بالنسبة إلى إجمالي صادرات المنطقة. لكن هذا الرقم لا يعني أن حركة السفن عادت إلى مستوياتها السابقة، فهو يشمل أيضا عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في خليج عمان. أما عند عد السفن نفسها، فالصورة قد تعكس وجها أكثر واقعية، تأرجح وتراوح واضح بين اليوم وما يلي. 60 سفينة تجارية عبرت المضيق في يوم واحد الأسبوع الماضي، وفق بيانات أوردتها رويترز، قبل أن تهبط الحركة إلى 14 سفينة، ثم 9 فقط في اليوم التالي. وفي أحدث أرقام، 5 سفن تحمل بضائع تجارية فقط عبرت السبت، ولا واحدة أيضا مسجلة يوم الأحد، مقابل 31 في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بحسب كيبلر. لكن منصة ويندوورد تقرأ المشهد من زاوية مختلفة، فقد رصدت 13 عبورا في 26 من سبتمبر، بينها 8 دخولا و5 خروجا، مع عبور في جنح الظلام لناقلة نفط. ما ذكرناه آنفا مشاهدينا غيض من فيض الأرقام المتناقضة. واشنطن تستطيع إبراز اتجاه التعافي أرقام صادرة عن منصات ترتبط بعلاقات وتعاقدات مع جهات حكومية أمريكية مثل وزارتي الخزانة والحرب وطهران، التي تستطيع إبراز حجم الانكماش اعتمادا على قدرتها بالتهديد واللعب على وتر رأس المال الجبان بطبيعته وكلف التأمين التي تتضخم على وقع التهديد. إذن دكتور مروان، أعود لك في الأرقام التي تحدثنا عنها، وهذه ربما الاختلافات بين الأرقام الصادرة رسميا عن الولايات المتحدة والشركات والمنظمات التي يقال بأنها تدور في فلكها بشكل أو بآخر، وبين التهديد الإيراني لهذا المضيق. مجرد وجود طائرة مسيرة واحدة، أو حتى يعني طلقت رصاصة واحدة على هذا المضيق، هي تعتبر تهديد وستكلف مئات الملايين من الدولارات، أليس كذلك؟
2: بدون شك، يعني الموضوع بيلعب دور كبير في العامل النفسي أيضا. يعني حتى لو ما كان في إطلاق نار على السفن، كانت هناك مجرد تهديدات إيرانية، أنا برأيي يمكن أن تؤثر على حركة الشحن. لكن في نهاية المطاف تقديري، يعني كما تفضلت، يعني هناك تناقض كبير في الأرقام، وهناك روايتين أمريكية ورواية إيرانية، لكن أنا برأيي الحكم في نهاية المطاف هو سعر النفط في السوق العالمية. يعني حتى الآن ما زلنا تقريبا أسعار النفط ربما ارتفعت بعض الشيء خلال الأسبوعين الماضيين، لكنها لم تصل أبدا إلى المستويات التي كانت إيران تطمح لها في بداية الحرب. يعني مجرد الحديث عن إغلاق مضيق هرمز قبل إغلاقه كان مثل يعني السيناريو يوم القيامة في أسواق النفط العالمية. هذا تقديري أنه لم يحصل، يعني ما زالت أسعار النفط تتراوح حوالي يعني $100 صعودا أو هبوطا، وأنا أعتقد هذا رقم بعيد جدا عما كانت تأمله إيران. وعمليا ارتفعت الأسعار فقط فوق $100 بالآونة الأخيرة بسبب سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب بشكل أساسي، وتهديدهم لصادرات النفط السعودية عن طريق البحر الأحمر. لكن بدون شك يعني يبقى الأمر رهن يعني اتفاق إيراني أمريكي في نهاية المطاف، يعني لا يمكن أن تعود حركة السفن، كلنا نؤمن بذلك، الأمريكيون يعني يقرون بذلك بمقدار ما أنه الآخرين أيضا، أنه لا يمكن أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز ما لم يعني يتم التوصل إلى اتفاق وتتوقف عمليا إيران عن تهديداتها بإغلاق المضيق. لكن بعتقد النقطة اللي أشرت لها قبل أنا بعتقد أيضا هي مهمة، لأنه بالفعل شركات الطاقة الأمريكية أكبر مستفيد من إغلاق مضيق هرمز. يعني لاحظي مثلا أنه مدهش الأرقام التي أعلنت عنها اليابان خلال الأيام الماضية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحولت إلى أكبر مصدر للنفط لإيران. هذا تعرفي إيران عفوا لليابان أكبر مصدر للنفط لليابان. اليابان كانت تعتمد حوالي 95% من وارداتها من النفط على منطقة الخليج، طبعا هذا الأمر لم يعد كذلك. الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت وحدها تزود اليابان بحوالي 37% من احتياجاتها من النفط، بمعنى أنه فعلا في يعني عوائد هائلة تدخل على شركات الطاقة الأمريكية، رغم أن المواطن الأمريكي في نهاية المطاف هو الذي يعاني من ارتفاع الأسعار.
1: صحيح. بالتزامن مع ذلك وتحدثنا عن لهجة التصعيد الإيرانية سواء على المستوى السياسي أو حتى العسكري، بالتزامن مع ما يلاحظ بأنه رغب بالتفاوض الحديث عن مقترحين إيرانيين وتعديلات في أقل من أسبوع، ولكن لنستمع إلى ما قاله محمد باقر قليباف حول يعني موضوع التهديد بالنسبة لمضيق هرمز.
3: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه وكما قلنا سابقا في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
1: دكتور مهدي، كيف يمكن قراءة هكذا تهديدات إيرانية تشمل دول الخليج؟
4: نعم، أولا من حق إيران استخدام كل الأوراق عسكريا سياسيا واقتصاديا دفاعا عن نفسها. يجب أن لا ننسى نحن فوجئنا بالاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية عندما دخلنا الجولة السادسة من المحادثات قبل الحرب، يعني ونحن ندافع عن أنفسنا، لذلك إيران مستعدة للحرب ودفاع عن نفسها.
1: ذكرت دكتور ذكرت فوجئتم بالهجمات الأمريكية الإسرائيلية ولكنكم تهاجمون الخليج. نعم. في المقابل
4: لأن هناك حقيقة نحن كما أكدنا نحن لن نهاجم الدول العربية، بل القواعد الأمريكية ومسالها الأمريكية في الدول العربية، يعني القواعد الأمريكية في الدول العربية.
1: لا، ولكن التصريح أعذرني، التصريح يعني الأخير دكتور مهدي، التصريح الأخير كان ربما يوضع في خانة تصعيد غير مسبوق تجاه دول الخليج، لم يتم الحديث عن مصالح أمريكية ولكن تم الحديث عن المنطقة عموما. إن لم تتمكن إيران من تصدير النفط لا أحد سيصدر.
4: نعم.
1: إن لم تنعم بالأمان لا أحد سينعم، وسيتم ضرب البنية التحتية، وبالتالي تهديد مباشر لدول المنطقة والإقليم وتحديدا دول الخليج.
4: نعم، حقيقة لأن دعونا أن نكون صريحين، يعني حقيقة هناك بعض الدول العربية شاركت في الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وخاصة في الحرب الأولى يعني، واستهداف المواطنين واستهداف المدرسة في ميناب يعني، واستشهاد أكثر من 180 طفلة يعني.
5: هنا يجب أن يكون
4: مشاركة يعني، هناك وسائل يعني
5: وسائل هجمت مدرسة ميناب، وهذا أمر أعتقد هناك معلومات
4: لا لا لا
5: خاطئة. الميناب تم مهاجمتها من خلال غواصة توماهوك. ارجع للمعلومات الأمريكية التي اعترفت بها الولايات المتحدة، توماهاك تأتي من غواصة في المحيط،
4: هناك
5: لا تأتي من مياه خليجية. لا يجب،
4: هناك وسائط.
5: أولا أخي الكريم لا يجب أن نتهم، ثانيا إذا أنت تتهم دول المنطقة وتحاول أن تهددها، إذا لماذا تستغل القنوات التواصل معها مع الولايات المتحدة؟ لماذا لا تتواصل مع الولايات المتحدة بشكل مباشر؟ لماذا التهديد؟ لأن نحن نعلم بأن هو خطاب إيراني واضح. أنا إذا لم أصدر نفط لن تصدروا، إذا لم تطير طائراتي لن تطير طائراتكم، إذا لم سكانكم لا يأكلون لن نأكل، لن تأكلوا.
4: هل
5: أعتقد هذا خطاب للاستهلاك المحلي؟
4: لا. يجب أن هل نحن
5: ونبحث
4: هل
5: عن حلول لإيران وللمنطقة وللعالم؟ لا نبحث عن اتهامات أعتقد بأن نحن تجاوزناها.
4: استهدافات يعني من داخل قواعد الأمريكية في الكويت، في الأردن، في قطر.
5: إن كان هناك أدلة يجب أن تخرجها. إن كان هناك
4: يعني تم استهداف إيران من القواعد الأمريكية في الدول العربية، هناك وسائط يعني.
5: لا نريد أن نعود للمربع الأول. استهدافات إيران جاءت من خلال قواعد أمريكية موجودة في إسرائيل، من خلال طائرات موجودة وهي حاملة الطائرات الموجودة في المحيط. لماذا لم يتم استهداف هذه
4: يعني
5: الحاملات؟
4: كيف يعني هناك لا؟
5: إذا هل إيران تمتلك؟
6: طيب ولكن يعني بس هنا اسمحوا لي فقط أن أشير إلى نقطة دكتور مهدي. دكتور مهدي يعني هذا كان الصراع الحديث خلال يعني الأشهر الماضية كلها فيما يتعلق بالحجة الإيرانية في هذا السياق، ولكن إذا ما تحدثنا عن الآن في هذه المرحلة، إيران تتحدث عن أهمية أمن الإقليم، وحتى الرئيس مسعود بشكيان تحدث عن اتفاق مكة، ويعني كان هناك حديث إيجابي حول هذا الاتفاق وأمن الإقليم بالمجمل، وتتحدث عن وساطة قطرية بنفس الوقت الذي تطلق فيه تحذيرات وتهديدات لها، يعني كيف يستوي الأمران؟
4: نعم حقيقة، أولا أنا شخصيا يعني موقفي الشخصي أنا أقدر الجهود القطر، يعني حقيقة الجانب القطري تعاملت بالأقلانية والمنطق مع الملف مريخ هرمز يعني منذ بداية الحرب حتى الآن، يعني هذه بصراحة يعني موقفي الشخصي، يعني أنا أتحدث من موقفي كمحل سياسي. الموقف القطري والمواقف القطري يعني جاءت بالمنطق والعقلانية فيما يتعلق بالمريخ هرمز وتحديات والأزمات في المنطقة، ولكن بالنسبة لبعض الدول العربية بصراحة خاصة هناك مشاركة مشاركة في حرب
6: يعني، وأكثر ضربة كانت لدولة يعني قطر، أقوى ضربة إيرانية دكتور، أقوى ضربة إيرانية كانت لرأس لفان لدولة قطر.
5: نحن نتحدث عن 100 مليار خسائر سنوية
4: للدولة، ولكن في القواعد الأمريكية
5: يعني
4: في قاعدة
5: العديد 100 مليار دولار خسائر لدولة قطر الوسيط.
6: طيب اسمحوا لي أن سيتم، يبدو أنه لديك تعليق.
4: نعم حقيقة نحن
0: هم ضربوا منشأة الغاز الطبيعي في قطر، فلا أعلم لماذا يشكر قطر وهم سببوا خسائر لقطر. هم ضربوا أيضا منشأة للشحن في عمان وهي دولة مسالمة للغاية، وعمان لم تشارك على الإطلاق عسكريا في هذه العمليات على الإطلاق.
6: طيب
5: الغريب عدم مهاجمة إسرائيل، يعني هذا الغريب.
6: طيب ولكن من جهة يعني سيد
5: تيم قطر. هي من اغتالت مرشدك وأنت لم تحاربها،
4: طيب نحن لم تضربها قطر لفترة
5: معينة، توقفت عن ضرب إسرائيل واستغليت الضرب الأردن والكويت والبحرين، دول خارج الحرب.
4: استهدفنا القواعد الأمريكية في الكويت والأردن والقطر، نحن لم نهاجم السيادة العربية. أنا أعتقد يعني زيفكم الكريم من واشنطن يجب أن يراجع المجتمع الأمريكي. المجتمع الأمريكي يرى هذه المعركة في مصلحة نتانياهو. نتانياهو الخاسر الأكبر نتيجة إنهاء الحروب في المنطقة.
6: طيب اسمح لي يعني أنتقل بكل ما ذكرتموه وأشرتم إليه للسيد تيم الذي أيضا تدخل لي يعني ينتقد إيران على استهدافها لقطر ودول الخليج، والذي بالأساس الولايات المتحدة هي من جلبت الحرب للمنطقة، هي من بدأت هذه الحرب دون أن تسأل أي أحد من دول الإقليم المعنيين بهذه الأزمة، وهي كما ذكرنا سابقا بالأرقام تحقق أرباح منها.
0: في اليوم الأول الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد نعلم أن هناك بعض الشركات التي تستفيد، ولكن الحكومة الأمريكية لا تستفيد، هناك فرق بين الأمرين. ولكن منذ اليوم الأول إيران ضربت واستهدفت فندق فخم في الإمارات العربية المتحدة. هذه الاتهامات أنها فقط تستهدف الأهداف العسكرية هذه كذبة، هذه أكاذيب غير حقيقية، وأنهم فقط يضربون الأهداف الأمريكية هذا كذب أيضاً، هذا ليس حقيقياً. إيران سوف تتذمر بشكل مستمر وتقول أنه ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية جريمة حرب. ولكن في نفس الوقت كما سمعنا من قليل في هذا البيان، هددوا باستهداف البنى التحتية الموجودة في المنطقة، هددوا بإيقاف إمدادات المياه والطاقة في المنطقة، هذا جريمة حرب. فبالتالي يقولون أمر معين ومن ثم يفعلون أمر مختلف للغاية ويتذمرون لما يحصل لهم، ومن ثم يهددون بالقيام بذلك تجاه المنطقة.
6: هل فشل ترامب بإخضاع إيران؟
0: الأمر لم ينتهي بعد. إذا نظرنا إلى التاريخ ونتكلم عن الحرب العالمية الثانية وما حصل بعد عام 45، نحن بالتالي لا نتكلم عن ما حصل في عام 42 أو 43. بعد انتهاء الأمر سوف نعلم من هو المنتصر. ولكن إذا كنت أحد الأشخاص 90 مليون الذين يعيشون في إيران، لا أشعر بأنني أنتصر حاليا. لا شيء تفعله الحكومة الإيرانية حالياً هو لمصلحة 90 مليون مواطن. فسوف نرى عندما تنتهي هذه الرواية من يعتبر الفائز والخاسر، ولكن لا يمكن أن أحدد حالياً أي عامل يعتبر انتصاراً من قبل إيران.
6: دكتور مروان، هل نبحث هنا عن سردية منتصر؟ يعني هل ترامب يبحث عن سردية نصر بغض النظر عن طريقة هذا النصر وشكله وإيران أيضاً؟ أم هناك هدف حقيقي؟
2: لا، سردية الانتصار جزء أساسي من هذه المعركة، من هذه الحرب. إيران لديها جمهور داخلي، يعني بشكل أساسي أن تبدو النظام بأنه صلب متماسك وقد صمد في مواجهة هذه الحملة الأمريكية العسكرية أولا والاقتصادية الآن عليه. الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، خاصة الرئيس ترامب، تعرفي هو صورته أهم شيء بالنسبة إليه، يعني وتشكل هاجس أساسي. لذلك أنا أعتقد نعم، موضوع السردية جزء أساسي مما يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. لكن في نهاية المطاف أنا أعتقد أنه بغض النظر عن السردية واهتمام كل طرف بنقل ما يعني الصورة التي يريدها للعالم، هناك يعني دول ومجتمعات وبشر يعانون من هذه الأزمة بشكل كبير. يعني الخاسر الأكبر في نهاية المطاف من هذه الأزمة بغض النظر عن نتيجتها طبعا ليست الولايات المتحدة الأمريكية، أقصد ممثلة بحكومتها، وإنما منطقة الخليج على ضفتيها. يعني خسائر إيران لا يمكن التقليل من شأنها على الإطلاق، وكذلك منطقة الخليج دفعت ثمنا غاليا لحرب لا ناق لها بها كانت ولا جمل. يعني أنا أعتقد أن دول الخليج خاصة في البدايات كانت جميعها تعارض الحرب على إيران لأنها تدرك يعني ماذا تعني هذه الحرب. العالم الآن كله أيضا يعاني بسبب ارتفاع الأسعار، وربما يعني موضوع الأسعار اليوم بعتقد أنه أصبح يعني هاجس بكل دولة في العالم، لأنه هذا يؤدي بطبيعة الحال. يعني اليوم مثلا أسعار النفط في بريطانيا هي الأعلى في التاريخ ربما، وهذا سيؤدي إلى اضطرابات. يعني فرنسا توقعات أنه يصير في احتجاجات خلال الفترة القادمة. لكن في نهاية المطاف يعني أنا تقديري أنه الهدف الذي تسعى إليه إيران من إغلاق مضيق هرمز لم يتحقق بعد 7 أشهر، وقد لا يتحقق يعني ضمن المدى الزمني الذي تريده إيران. لأنه تقديري الشخصي أنه بعد الانتخابات النصفية بغض النظر عن نتيجتها سوف يكون الرئيس الأمريكي لديه حرية أكبر في التعاطي مع الموضوع الإيراني، ولذلك على إيران أن تقلق إذا لم تتم التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات النصفية. وأنا بعتقد أنه بهالحالة هاي سوف نعاني ربما أكثر إذا كانت الأمور متجهة بهذا الاتجاه.
6: طيب، دور الوساطة الآن في هذه المرحلة المتجدد والظاهر على السطح بالنسبة لدولة قطر، وهو ليس بدور جديد، هي تلعب هذا الدور خلال الفترة الماضية كلها بين إيران والولايات المتحدة. لنتابع أولا ما قاله المتحدث باسم الخارجية القطرية حول هذا الموضوع ونعود لنسأل فيه.
7: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل الرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف. والعمل حاليا أو الجهد حاليا منصب على بناء أرضية مشتركة بين الأطراف. وكما تعلمون دولة قطر ملتزمة منذ اليوم الأول بالحل، ضرورة الحل السلمي ودعم الوساطة الباكستانية، ودور الوساطة القطري مستمر في هذا الإطار. لذلك الاجتماعات هي مستمرة، واللقاءات مستمرة بين الأطراف، وقطر ستستمر في جهدها بغية بناء أرضية مشتركة بين الأطراف.
1: دكتور عبد الله، بالنسبة للوساطة القطرية في هذه المرحلة، ما الأوراق التي يمكن أن تستخدمها للوصول إلى أرضية مشتركة كما قال ماجد الأنصاري، في ظل ما يبدو بأنه إيرانياً حتى التعديلات المطروحة لا تتعلق بتغيير شروط أو تراجع عن شروط، ولكن البحث عن أفكار وطرق تسهل عملية تنفيذ الشروط الإيرانية؟
5: يعني واضح رولا بأن في نهاية الوساطة لا يمكنها أن تحقق نتائج ما لم تكن هناك إرادة سياسية، وواضح أن الجانب الإيراني بوصوله لنيويورك تحت غطاء الأمم المتحدة هو يعلم بأنه يريد حل، لكنه هو يخاف من الداخل الإيراني، بالتالي فرصة الأمم المتحدة هي أفضل فرصة بالنسبة له. كيف يمكن الوصول لأرض مشتركة؟ أعتقد مهم جدا أن يتم أن يكون هناك خطوة أولى لطرف معين، هو كيف يتم وضع أرض مشتركة للخطوة الأولى؟ هل الخطوة الأولى تكون من فتح المضيق أو عدم تهديد المضيق بشكل أفضل وأوضح، أم تكون من خلال إعطاء حوافز مالية؟ لأن السؤال هنا كل طرف يريد حوافز، الجانب الإيراني يعاني داخليا، وبالتالي هل يحتاج إلى حوافز حتى ينخرط أكثر في العملية؟ بالنسبة للجانب الأمريكي، ما الذي يجعل الجانب الأمريكي منخرطا؟ لأن في النهاية الذي يعلم الرئيس الأمريكي هو شخصية الرئيس الأمريكي، لا تهمها انتخابات نصفية لنكون صريحين، ولا يهم حزبه، هو وصل الآن لمرة ثانية، بالتالي يعلم بأن فرصه انتهت، بالتالي ليست لديه أي مشكلة كبيرة، ويستطيع ويعلم بأن الناخب الأمريكي يصوت بجيبه لا يصوت بعقله وعاطفته، بالتالي سيكون لديه سيحاول أن يكون له إنجازا سريعا، وأنا لا أستبعد أن يذهب بعد تأمين جرينلاند إلى كوبا كهدف سريع في نهاية أكتوبر ومنتصف أكتوبر ليحقق شيئا يستطيع تسويقه داخليا. بالتالي كيف يمكن الحصول على هذا الحافز بالنسبة للولايات المتحدة للعودة إلى المسار الدبلوماسي؟ أعتقد هذه هي معضلة الوسطاء، ما هو الحافز بالنسبة لهم؟ الجانب الإيراني حافزه واضح، هو يريد أمور مالية سريعة، هل هي تكون بالأموال المجمدة؟ هل هي تكون من خلال رفع العقوبات عن تصدير النفط؟ هل تكون من خلال تخفيف العقوبات عن الحصار البحري؟ هذه كلها واردة. بالنسبة للجانب الأمريكي، أعتقد الكروت اللي ممكن التفاعل معها من الجانب الأمريكي هي من خلال التواصل معه بأن إيران ستقدم التنازل الأول في مضيق هرمز، بالتالي يستطيع الجانب الأمريكي تسويقه. كيف يمكن لإيران أن تقدمه؟ هذا هو السؤال،
1: وبالتالي هو الخطوة الأولى، من سيقدم على خطوة التنازل الأولى؟ سيتم ضيفنا العتيبي، الدكتور العتيبي تحدث عن فكرتين أساسيتين، الخطوة الأولى من سيقدم عليها باتجاه تقديم شيء للطرف الآخر، والحافز الذي يحتاجه كل طرف لكي يقدم أي شيء. هل ما هو الحافز بالنسبة للولايات المتحدة؟ وما الخطوة التي يمكن أن تقدمها؟
0: أعتقد أن هذا السؤال ممتاز، وهو السؤال الأكثر أهمية، كيف يمكن أن نمضي قدماً؟ عندما وقعنا مذكرة التفاهم وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وقعتا مذكرة التفاهم، كان هناك بعض المطالب الموجودة، طلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع العقوبات، وطلب منها أيضا أن تسيل هذا الحصار وأن تسمح لإيران بتصدير النفط، وفعلت هذه الأمور والتزمت بها. ما طلب من إيران هو إزالة الألغام من مضيق هرمز وأيضا فتح مضيق هرمز، ولكن لم تلتزم بأي من هذه الأمور. الولايات المتحدة الأمريكية وتجربتها منذ بضعة أشهر فقط هو أن إيران وقعت على مذكرة التفاهم ولم تحترم التزاماتها، فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لن ترتكب هذا مجددا ولن ترفع الحصار وترفع العقوبات قبل أن ترى نشاطات فعلية من إيران. حاول ذلك مسبقاً ولم يكن فعالاً، فللإجابة عن السؤال ما الذي يجب أن ترى الولايات المتحدة الأمريكية، هو أن ترى إجراء من إيران أولاً، يجب أن ترى فتح مضيق هرمز وعدم وجود أي تهديد، وأن توافق إيران على أنها سوف تتخلى عن فكرة التحكم بمضيق هرمز، وعندما تفعل ذلك بطريقة فعلية وتسمح بحرية الملاحة كما كان قبل الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتقبل أي نوع من النقاشات. ولكن حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون إيران خالية من القدرات النووية، ليس فقط فتح مضيق هرمز. المضيق كان مفتوحاً في 27 من فبراير، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن أمر أكبر وهو المسألة النووية، وهذا هو الهدف طويل الأمد، ولكن على المدى القصير إيران يجب أن تتخذ الخطوة الأولى لأنها تجاهلتها المرة السابقة، ويجب أن يفتحوا مضيق هرمز، وربما ثم الحكومة الأمريكية سوف تتخذهم على محمل.
1: هل يمكن سيتم هنا أن تخسر إيران ما أسمته في بداية هذه الحرب بسلاحها النووي الأساسي وهو مضيق هرمز
6: أن تخسر هذه الورقة دون مقابل أو دون ضمان من الولايات المتحدة؟
0: هي تخسر هذا النفوذ فعلاً على أي حال، وهذا ما بدأناه في هذا النقاش. تكلمنا عن أن أكثر من 70% من النفط يعبر عبر المضيق، والمملكة العربية السعودية وجدت بدائل، وإيران تخسر هذا النفوذ. ولكن مذكرة التفاهم التي وقعت حددت أن إيران عليها واجبات، وفي المقابل الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعد بالقيام بأمور معينة أيضا. ولكن عندما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأمور، إيران لم تفتح المضيق. يجب أن يفتحوا المضيق إذا كانوا يرغبون بأي إجراءات من الولايات المتحدة الأمريكية، لن يحصل بأي طريقة أخرى.
6: دكتور مهدي، ما الخطوة التي يمكن أن تقدم عليها إيران؟ تقدم يعني تنازل ما؟ ما الحافز بالمقابل الذي تريده من الولايات المتحدة؟
4: اولا يعني لا تكون هناك اي تنازلات يعني، ولكن ممكن بالنسبه الملف النووي وتخصيب اليورانيوم هناك المرونه الايرانيه كما يعني اكدت تهران، يعني وخاصه فيما يتعلق بالمحادثات بين الجانبين. هناك يعني عدم التزام امريكي ببنود المحادثات، القاء العقوبات النفطيه وإنهاء الحروب في الجبهات وما يتعلق بإفراج عن أموال إيران. المشكلة بدأت من جانب أمريكي عندما حاول دونالد ترامب أن يتم فتح مضيق هرمز دون التزام أمريكي ببنود المحادثات، البنود الخمسة في مرحلة الأولى من المحادثات الإيرانية والأمريكية. وهناك حديث عن تأجيل الملف النووي. الكل يعرف يعني إيران لا يمتلك ولا يحاول امتلاك الأسلحة النووية، هذا الكل يعرف. هناك زراعة من أجل مهاجمة إيران، الكل يعرف. هناك أكثر يعني زيفكم من واشنطن يتحدث عن،
6: ويبدو أنه يعلق أيضا الآن وسيتم
4: كيف. نعم، كيف نحن يعني تم قتل أكثر من 10 مليون نفر خلال حكم 3 من الرؤساء الأمريكية في كل العالم، وكان تم استشهاد أكثر من 70,000 نفر في فلسطين، ونحن نتحدث عن جريمة الحرب قبال إيران. يعني هذا كل يعرف الزراعة. هل هيروشيما ويابان يعني تم استهداف طيب نوويا من قبل إيران؟
6: يعني بقي معي القليل من الوقت، فقط أود أن أسمع قبل أن أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو. أعذرني فقط لأنه سيتم يعني يبدو أنه لديه تعليق وغير معجب بكلامك. سيتم
0: أمراً. أولاً، الآلاف قتلوا في طهران في يناير، الآلاف قتلوا في إيران من قبل حكومتهم، فلا تتكلم عن هيروشيما أو عن أي مسألة أخرى. ولكن عندما يقول أن العالم يعلم أن إيران ليس لديها مصلحة في السلاح النووي، لماذا بالتالي إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60%؟ ليس هناك أي استخدام باستثناء السلاح إذا خصب اليورانيوم بعد 20%، فبالتالي ليس لهدف الطاقة فقط، الهدف الوحيد هو السلاح. فإذا كان العالم بأكمله يعلم أنها لا تريد السلاح، ربما يمكنه تفسير لماذا يخصبون بنسبة 60%.
6: دكتور مروان، هل ترى في يعني جولة المفاوضات في هذه المرحلة وما يجري نافذة ما، أم ما يجري هو مجرد تمرير وقت؟
2: لا، أنا بعتقد أنه ما زالت الفجوة كما يعني ناقشنا خلال هذه الحلقة واسعة وكبيرة بين الطرفين. وأيضا هناك وكأنه في إحساس لدى إدارة الرئيس ترامب بأن موقفها صار اليوم أقوى مما كان عليه سابقا نتيجة سياسة المنبوذ الاقتصادي التي تتبعها اتجاه إيران. ولذلك يعني تقديرات إيران بأن إدارة ترامب سوف تتلقف العرض المرتبط بأنه فتح المضيق خلال 7 أيام في مقابل رفع العقوبات، بمعنى أنه بصيغة ما العودة إلى مذكرة إسلام أباد لم تلاقيها إدارة ترامب بالترحيب المطلوب. لأنه أنا أعتقد أنه هناك وكأنه إدارة ترامب ترى بأنه فعلا إيران تفقد ورقة المضيق، ولذلك هي ليست بحاجة إلى أن يعني تنقذها في هذه المرحلة. الرهان إدارة ترامب على أنه خلال 2 أسبوع أو ربما أكثر من ذلك بقليل، طبعا 2 أسبوع قليل، أنا أعتقد أنه ستؤتي يعني العقوبات الثمار التي ترجوها خلال 2 أسبوع، لكن الرهان على أنه هذه العقوبات سوف تفعل فعلها في الداخل الإيراني، وسوف تدفع إيران في نهاية المطاف إلى تقديم التنازلات المطلوبة. الآن أنا برأيي المهم في الموضوع أن المنطقة والعالم يتألم نتيجة إغلاق مضيق هرمز. فأنا برأيي أنه طبعا يجب معالجة نتائج هذه الحرب قبل أن نعود إلى أسبابها. نتائج هذه الحرب هو إغلاق مضيق هرمز، وكما ذكرنا كل العالم يعاني من ذلك بما في ذلك المواطن الأمريكي، لا أتحدث هنا عن الشركات الأمريكية الآن، ومنطقة الخليج وطبيعة الحال. يعني الأسباب الحرب هو موضوع الملف النووي الإيراني، إذا أخذنا يعني بحسن النوايا أنه هذه كانت أسباب الحرب. هلأ موضوع الملف النووي الإيراني يمكن تأجيله إلى فترة لاحقة من المفاوضات، والتركيز حاليا كما حصل طبعا خلال المفاوضات الجولات الماضية على مضيق هرمز، لأن هذا ما يعني العالم اليوم، لأن مضيق هرمز فعلا يكاد يسبب مجاعة في العالم اليوم. يجب التركيز أن يكون هنا. طيب. وأنا بعتقد أنه يمكن بعدها يعني يملك الطرفان كل الوقت للتوصل إلى اتفاقنا، ولكن إدارة ترامب تعتقد بأنه هذه هي المرحلة التي تريد أن تؤلم إيران وتضغط عليها بشدة حتى طيب. تحصل على
6: بقي معي أقل من 40 ثانية دكتور العتيبي.
5: أعتقد بأن الحدث حاليا هو فجوة كبيرة. هناك فريق قاليباف والضيف من إيران الذي يحاولون البحث عن تصريحات الرنانة، لكن هناك عرقجي في نيويورك يوضح المقترحات الإيرانية وحاول أن يقوم بتعديلات لإخراج إيران من الأزمة. أعتقد إيران تحتاج إلى الواقعية وتحتاج للمنطقة للخروج من الأزمة، غير ذلك أعتقد الحصار الأكبر وقد يكون عمل عسكري أكبر.
6: شكرا لك الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ مساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، كما أشكر الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأشكر أيضا الدكتور مهدي عزيزي مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات والأعلام في إيران من طهران، وأيضا تيم قسطنطين نائب رئيس تحرير في صحيفة واشنطن تايمز من واشنطن. شكرا لكم ضيوف الكرام جميعا، ختام تقديم موقف، إلى اللقاء.

0: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في غزة؟
2: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
1: يعني أن أكون شاهدا على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
2: نتحرك خارج هذه المنطقة،
1: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
3: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
4: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
5: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
6: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
7: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
5: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
9: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين.
1: Iran will not have a nuclear weapon.
0: أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين عدم إحراز تقدم في جهود الوساطة بين الطرفين. ترامب يعد بقرب إنهاء النزاع مع إيران، والجيش الإيراني يلوح بعمليات استباقية في مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مناطق في جنوب مأرب وتتقدم في محافظة لحج، وقتلى وجرحى إثر هجمات شنها الحوثيون في محافظتي عدن ولحج. شهيدة على الأقل وإصابة خطيرة باستهداف إسرائيلي لشقة سكنية في شارع الوحدة وسط مدينة غزة. جريح برصاص الاحتلال في طوباس شمالي الضفة الغربية، ومزيد من اقتحامات المستوطنين في نابلس وجنين.

0: نقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر أن جهود الوساطة لم تسفر عن انفجار إراجة دبلوماسية ملموسة بين الولايات المتحدة وإيران وسط استمرار الخلافات وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات من جانب أي من الطرفين. وبحسب هذه المصادر المطلعة على المحادثات وفق موقع أكسيوس، فإن الاتصالات حققت تقدما محدودا في وقت تتزايد فيه المخاوف من احتمال تجدد المواجهة العسكرية. ويأتي ذلك فيما يعتقد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي قد يصدر أمرا بالعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال أحد المصادر إن الإيرانيين يطالبون بأشياء لا تستطيع الولايات المتحدة قبولها، بينما تعتقد الولايات المتحدة أنها منتصرة. وبحسب أكسيوس، نقلا عن مصدر مطلع، حثت وساطات إقليمية بينها باكستان ومصر إيران على تقديم تنازلات نووية، إلا أن طهران أكدت أنها لن تفعل ذلك قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي إن إيران تنهار بشكل سيء للغاية وإن الأمر سينتهي قريبا جدا. في المقابل، أكد الجيش الإيراني أنه لن يسمح لواشنطن باستغلال مضيق هرمز كما في الماضي، مهددا بعمل استباقي في حال أدرك أن هجوم العدو وشيك على حد تعبيره.
1: لهجة التصعيد المتبادلة بين أمريكا وإيران تعود من جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بحسم أمر إيران قريباً، متعهداً بعدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي وبانخفاض حتمي في أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.
2: لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، وهم يفشلون فشلاً ذريعاً، وسينتهي ذلك قريباً جداً جداً. لن يمتلكوا سلاحاً نووياً، وستنخفض أسعار النفط بشدة تماماً كما كانت قبل أن أضطر إلى شن تلك العملية العسكرية المحدودة ضد جمهورية إيران الإسلامية.
1: تصريحات أكدها وزير خارجيته ماركو روبيو مجدداً رواية سيطرة القوات الأمريكية على مضيق هرمز، وقال إن تدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، رواية نفتها طهران. وقال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة تحاول إظهار حركة الملاحة في مضيق هرمز على أنها طبيعية عبر خلق أجواء إعلامية توحي بذلك، مشددا على أن طهران لن تسمح لواشنطن باستغلال المضيق كما في السابق. بينما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من استمرار الحصار المفروض على بلاده، مهددا باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا استمر انعدام الأمن في إيران.
3: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقا، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
1: بين حسابات الانتخابات والتصعيد، دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط التهديد، قائلا إن هناك إشارات بشأن نية أعداء إسرائيل شن هجوم عليها مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة نهاية الشهر المقبل. نبرة التصعيد المتبادلة لا تخفي الجهود لمنع عودة الحرب. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار اللقاءات وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لتجنب التصعيد، محذرا من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي.
4: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل الرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف.
1: بين التصعيد والوساطة يبقى مضيق هرمز ساحة رسائل وتهديدات متبادلة بين أمريكا وإيران، في حين تترقب المنطقة مآلات جهود الوسطاء لإبرام الاتفاق المنشود.
0: انضم إلينا من واشنطن محمد البديوي، مراسل العرب الجديد في واشنطن. محمد، أهلا بك معنا. نناقش يعني كل هذه التسريبات أكسيوس، كل مرة في تسريب جديد عن إمكانية تحقيق تقدم في الوساطة، عن عدم إمكانيتها. يعني كل ساعة قد تأتي بجديد. اليوم يتم الحديث عن لا تقدم في جهود الوساطة وأنه يمكن استئناف الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي. أذكر جيدا أن ترامب كان وعد بنهاية الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي، الآن أصبحت الحرب يعني يهدد بها بعد الانتخابات. ما الذي يحدث؟ هل هناك لعب على المواعيد؟ هل هناك تهديد مبطن؟ كيف أم هذا نوع من التفاوض بشكل ما؟
5: تحاول الولايات المتحدة وتعتقد خلال هذه الفترة أنها تنتصر بشكل كبير، وأن الانتصارات السابقة أو أن ما كانت ستوافق عليه سابقاً بفتح مضيق هرمز وإنهاء هذه الحرب لم يعد خياراً جيداً بالنسبة لها. واشنطن تعتقد أن هذه الحرب الاقتصادية أو هذا الحصار العسكري الاقتصادي الذي تقوم به حالياً على طهران هو مجدي للغاية، وهو قادر على إجبار إيران على الاستسلام، وبالتالي واشنطن تريد مكاسب كبرى وتريد تنازلات من الجانب الإيراني بشكل كبير. حتى هذه اللحظة لا يبدو أن الجانب الإيراني يوافق على تقديم هذه التنازلات، وبالتالي واشنطن في هذه اللحظة تطالب باستسلام الجانب الإيراني، وهو ما ذكره الرئيس دونالد ترامب اليوم في تصريحات له عندما قال أنه لا يعرف ما إذا كانوا سيستسلمون الآن أم لا، ولكن هو يعتقد أنه
0: محمد يبدو أننا فقدنا الاتصال به. محمد البديوي مراسل العرب الجديد في واشنطن إذن كان معنا من واشنطن. ريثما يعود معنا طبعا محمد، نحن بصدد الحديث عن مفاوضات واشنطن وطهران والتسريبات التي تصدر بين الحين والآخر، من بينها آخر تسريب إذن لأكسيوس الذي يقول لا تقدم في جهود الوساطة. يبدو أن محمد البديوي سيعود معنا. على أي حال أود أن أسأله من جديد. محمد إذا كنت تسمعني الآن، كنت بصدد الإجابة على سؤالي بشأن استغلال هذه المواعيد، موعد انتخابات التجديد النصفي، في يعني طرح أو كأنه أداة من أدوات التفاوض، وكنت تقول بأن الولايات المتحدة أصبحت تبحث عن نصر كبير. هل الموعد يضغط على أمريكا أم على إيران؟ يفترض أنه يضغط على أمريكا، وبالتالي الوقت يضيق شيئا على ترامب.
5: نعم، واشنطن قبل شهر من الآن أو قبل أكثر من شهر كان يمكن أن تقبل هذا الاتفاق بطريقة أو بأخرى، لكن تصريحات مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهم في هذه اللحظة هم قادرون على إجبار إيران على الاستسلام. وزير الخزانة ذكر هذا الأسبوع أن
0: طيب، ما هو هنا سؤال محمد، ما الذي تغير في ما بين شهر واليوم، والحال أن المواطن الأمريكي هو الذي يعاني ارتفاع أسعار النفط أو المشتقات البترول على أي حال، والحال أيضا أن موعد الانتخابات الذي يفترض أن يظهر فيه ترامب كمنتصر وبالتالي يستفيد الحزب الجمهوري من هذا الانتصار يقترب شيئا فشيئا ويضغط على ترامب، يفترض أنه لا يضغط على إيران. ما الذي تغير بين شهر واليوم؟
5: نعم، الانتخابات بالفعل كل المؤشرات تشير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أو الجمهوريين سيخسرون في هذه الحرب بشكل كبير، وبالتالي لا مجال لمكسب جمهوري في الانتخابات المقبلة. توقعات خسائر مجلس النواب الشيوخ وحتى إنهاء هذه الحرب في هذه اللحظة هو متأخر جدا بسبب ارتفاع الأسعار، وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يبحث عن انتصار في هذه الحرب مع إيران. هو يريد تقديم تنازلات كبرى لم تقدم من قبل، هو يرفض مذكرة التفاهم التي كان قد وقع عليها من قبل، وهو يعتقد أن الحصار الاقتصادي وأن الحصار المفروض على إيران سواء فيما يخص النفط سواء العقوبات الاقتصادية التي بدأت وحظر الطيران الإيراني، كل هذا سيجبر إيران خلال أسابيع خلال أسبوعين كما ذكر وزير الخزانة على إنهاء عمليات البيع الخارجية، وبالتالي يتوقع إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تستسلم إيران بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. هو اليوم قال بوضوح لا أعرف إذا كانوا سيستسلمون الآن أم لا، لكن سيستسلمون، هو يعتقد ومتأكد. وبالتالي دونالد ترامب هو ذكر جملة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: المنتصر له الغنائم. ذكرها في إطار فنزويلا، لكن هو عندما ذهب إلى هذه الحرب في إيران هو كان في ذهنه بوضوح، وهو ما ذكره في أيامه الأولى، بأنه يريد الحصول على حصة من النفط الإيراني أو الحصول على مكاسب من هذه الحرب. هو كان يريد أن
0: هل
5: يرسخ
0: ما زال
5: لنفسه.
0: النموذج الفنزويلي حاضرا في ذهن ترامب؟ و يعني إلى أي مدى يعتمد على عقوباته الاقتصادية وكأنها الأداة الأقوى في هذه الحرب؟
5: نعم، في الشهر الأخير اقتنع ترامب بشكل كبير أن هذه العقوبات الاقتصادية هي السلاح الأقوى بالنسبة له. على مدى بضعة أشهر لم يستطع أن يحقق انتصارا حاسما على الجانب الإيراني يجبر إيران على الاستسلام. هو يعتقد الآن أن هذه العقوبات الاقتصادية وتكاتف الدول معه سيجبر إيران على الاستسلام. هو يقول إن إيران ضعفت منها ورقة مضيق هرمز، يقول إن الولايات المتحدة نجحت في إضعاف هذه الورقة كورق الضغط. وقال اليوم إنه تم إخراج كميات نفط أكثر من قبل الحرب. تقدر واشنطن أن كميات النفط التي خرجت ب16 مليون برميل، قبل الحرب كانت كميات النفط التي تخرج 19 مليون برميل. لكن الفارق بين الكميات الحالية وكميات ما قبل الحرب أن ما خرج من مضيق هرمز كما تشير البيانات، آخر البيانات، 9.7 مليون برميل فقط عن طريق مضيق هرمز. أما باقي الكمية 16 باقي 16 مليون برميل فقد خرجت عبر مسارات أخرى ابتكرتها دول منطقة الشرق الأوسط أو دول الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز. وبالتالي لا يزال مضيق هرمز مغلق بشكل كبير، حتى وإن كانت قد خرجت منه نصف ما يقارب من
0: طيب.
5: نصف ما كان يخرج. وبالتالي
0: إذا أخذنا عاملي الوقت والعقوبات الاقتصادية، يرى ترامب أن العقوبات الاقتصادية زائد عامل الزمن يعني ضغط على إيران، ولكن أيضا هناك الوضع الاقتصادي الأمريكي زائد الانتخابات وهذا ضغط على واشنطن. يعني هل المعركة الآن بمن سيصمد أكثر حتى يعني تأتي اللحظة التي يجني فيها ثمار صبره؟ ويعني هل هناك رهان في أمريكا على صبر الشعب الأمريكي وقدرة ترامب على الانتظار، المعروف عنه أنه ليس صبورا أيضا؟
5: الواقع أن واشنطن أو إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرك أنها خسرت الانتخابات، وبالتالي فكرة العمل على إنهاء هذه الحرب من أجل الانتخابات، الرئيس دونالد ترامب ذكر بشكل صريح أنه لا يضع الانتخابات في اعتباره عندما يتخذ أي قرار بشأن إيران. هو عندما دخل هذه الحرب دخلها وخسر مضيق هرمز، وبالتالي أراد أن يخرج منها بفتح مضيق هرمز. العقوبات الاقتصادية خلال الأيام الماضية وخلال الأسابيع الماضية اقتنع ترامب من قبل أعضاء إدارته أن هذه العقوبات قادرة على إركاع إيران، وبالتالي لا يمانع الرئيس دونالد ترامب التضحية بشكل كبير بالانتخابات المقبلة مقابل وفوز الديمقراطيين بها، مقابل أن ينجح في فرض إرادته على الجانب الإيراني. أما على الجانب الآخر بالنسبة للشعب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب في أدنى شعبية له في تاريخ الرؤساء في الفترة الثانية في الولايات المتحدة، وبالتالي بنسبة 32 أو 33%. وبالتالي هو شعبية متدنية سواء بين الجمهوريين بين المستقلين أو بين الديمقراطيين، وبالتالي حتى ذلك لا يمثل بالنسبة للرئيس دونالد ترامب مشكلة كبرى.
0: نعم.
5: في مقابل هدفه بإخضاع الجانب الإيراني بشكل كبير.
0: شكرا جزيلا لك محمد البديوي، مراسل العرب الجديد في واشنطن، كنت معنا من واشنطن. قبل يوم من اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، هددت كتائب حزب الله بإسقاط حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، بينما لوح فصيل النجباء بتنظيم احتجاجات في المطارات العراقية إن لم يرفع حظر الطيران عن إيران.
6: في يوم السيادة يطوي العراق صفحة الوجود العسكري الأمريكي. آخر عسكري من هذه القوات ينسحب من البلاد يوم الأربعاء 30 سبتمبر، صفحة تطويها حكومة علي الزيدي، ولكن بانتظارها صفحات ضاغطة ما يزال احتواؤها بعيد المنال. سلاح الفصائل الذي أجلت الحكومة حسمه لتسعة أشهر به وبالانسحاب الأمريكي تزداد حدة لهجة بعض تلك الفصائل. تتحدث كتائب حزب الله عن طرد القوات الأمريكية من العراق، وتتوعد بلسان الناطق باسمها بإسقاط حكومة الزيدي إن لم تعمل لصالح الشعب. لكن الجماعة المسلحة تذكر أمراً آخر، هو الحصار الجوي على إيران الذي التزمت به الحكومة العراقية، هددت بإغلاق منافذ الدول المشاركة فيه إن استمر لما بعد الأول من أكتوبر، موقف يعيد البلاد إلى مربع المواجهة مع دول الجوار. فصيل آخر هو النجباء، هدد بتنظيم اعتصامات في المطارات العراقية إن استمر الحصار الجوي على إيران. هناك تحد آخر يواجهه رئيس الوزراء هو التشكيلة الحكومية، ما تزال تسعة من حقائبها الوزارية شاغرة، من بينها الدفاع والداخلية رغم نيلها الثقة قبل أكثر من 4 أشهر، خلافات سياسية بشأن المرشحين وآليات توزيع الوزارات، إضافة إلى اعتراضات أمريكية تعيق استكمال التشكيلة الحكومية. تحديات يواجهها الزيدي في وقت يمر فيه العراق بأزمة اقتصادية، فمصدر دخله الرئيسي وهو النفط لم يجد طريق هرمز سالكة بعدما أغلقته إيران، لم يشفع التحالف معها في فتح المضيق أمام النفط العراقي. وإن حصل فإن مداخل النفط يتحكم بها الفيدرالي الأمريكي، وهناك ملف الفساد الذي ينخر اقتصاد البلد. تحديات جمة تواجهها الحكومة العراقية التي تقف في مواجهة معادلات شتى داخلية وإقليمية ودولية، يخشى أن تخفق في حل رموزها وسط مساع لمنعها من الخروج على المعادلة السياسية التي أرستها واشنطن وطهران لحكم العراق منذ الاحتلال الأمريكي.
0: وبعد أكثر من 23 عاماً على الوجود العسكري الأمريكي في العراق، تطوي بغداد وواشنطن في 30 أيلول/سبتمبر الجاري 2026 آخر مراحل هذا الوجود، مع استكمال انسحاب المستشارين والمدربين الأمريكيين وفق الاتفاق المبرم بين البلدين، لتنتهي بذلك مراحل عسكرية متعددة بدأت عام 2003 وشهدت انسحاباً كاملاً عام 2011، ثم عودة القوات ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة عام 2014.
7: بدأ الوجود العسكري الأمريكي في العراق في شهر مارس من العام 2003 مع انطلاق العمليات العسكرية والإطاحة بنظام صدام حسين وبواقع 150 ألف جندي، قبل أن يتراجع إلى 100

0: تطبيقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين حكومة نور المالكي والولايات المتحدة. وفي صيف عام 2014 أدى اجتياح تنظيم الدولة لمساحات شاسعة وسقوط الموصل إلى عودة القوات الأمريكية بطلب رسمي من بغداد ضمن ما يعرف بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة وبواقع 5000 جندي. ومع تحرير الموصل آخر معاقل التنظيم في شهر يوليو من العام 2017 تقلص الوجود الأمريكي على فترات ليبلغ عديده نحو 3000 بحلول شهر سبتمبر من العام 2021 ومن ثم إلى 2500 نهاية العام نفسه مع إعلان تحول مهمة القوات الأمريكية إلى استشارية تدريبية. وفي العام 2024 وقع العراق والولايات المتحدة اتفاقاً يقضي بخروج المستشارين والمدربين الأمريكيين بالكامل على مرحلتين تنتهي الأولى في شهر سبتمبر من العام 2025 بالانسحاب الكامل من القواعد العسكرية في بغداد والأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى وذي قار والبصرة، والثانية بعدها بعام كامل في 30 من سبتمبر من العام 2026 من محافظة أربيل. ومع حلول هذا التاريخ تؤكد حكومتا العراق والولايات المتحدة تنفيذ الاتفاق بالكامل تتويجاً لمسار تعاون ثنائي استمر منذ ربيع العام 2003 ولأكثر من 23 عاماً.
1: إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث أظهرت مشاهد مصورات تصاعد الدخان جراء استهداف طائرات حربية تابعة للقوات الحكومية اليمنية عناصر وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في جنوب محافظة مأرب. كما وثقت مشاهد أخرى استهداف مسلحين مساندين للقوات الحكومية اليمنية مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأغبرة بمحافظة لحج. ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد لاستهداف مركبة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين وتجمعاً لعناصر مسلحة في جبهة كهبوب قرب باب المندب. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف جماعة أنصار الله الحوثيين مدينة التربة بمحافظة تعز بأربعة صواريخ باليستية. أضاف المراسل أن المعارك محتدمة بين القوات الحكومية المسنودة بالقبائل وبين أنصار الله في منطقة المنصورة بمديرية الوازعية غربي تعز. كما نقل مصدر عسكري لمراسل التلفزيون العربي أن أنصار الله يدفعون بتعزيزات عسكرية قادمة من المخا والخوخة نحو الكدحة والرحبة والقوز غربي تعز. أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي تنفيذ 414 عملية استهداف وصفها بالدقيقة خلال الساعات 24 الماضية ضد التعزيزات والقدرات العسكرية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، وذلك باستخدام قدرات متنوعة وحديثة في مختلف الجبهات. وأضاف النزيلي أن العمليات نجحت في تحييد العديد من عناصر وعتاد جماعة أنصار الله الحوثيين. غيرت التطورات الأخيرة المتسارعة خريطة سيطرة الأطراف المتحاربة في اليمن، فقد تمكن الحوثيون أخيراً من توسيع نطاق سيطرتهم غرباً وصولاً إلى المخا وغيرها في وقت فتحت فيه القوات الحكومية المعترف بها دولياً والقوى المتحالفة معها جبهات مقابلة في الجوف والبيضاء ومأرب في محاولة لتوسيع الضغط على الجماعة.
2: كان شهر سبتمبر الفاصل الذي أحيا جمود حدود السيطرة القائم منذ هدنة 2022 في اليمن. تصعيد عسكري متسارع أفضى إلى تحريك حدود السيطرة وتوسيع النفوذ لكلا المتحاربين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية المعترف بها دولياً. فكيف رسم هذا التحول؟ محافظة تعز المركزية تعد واحدة من أكثر المناطق تعقيداً في المشهد العسكري اليمني، موقعها يربط وسط البلاد بالساحل الغربي. قوات الحكومة تسيطر على عاصمتها تعز، ناهيك عن مناطق في ريفها على غرار جبل حبشي والوازعية. وفي الجهة المقابلة تنتشر تشكيلات أنصار الله الحوثيين في عدد من الجبهات المحيطة بالمدينة.

0: هنا وفي مقبنة والحوبان وغيرها. وبالانتقال إلى مأرب، المحافظة تتميز بموقع استراتيجي من الناحية العسكرية وكذلك الاقتصادية في ظل وفرة مواردها النفطية والغازية، وفيها الحكومة اليمنية تسيطر على الجزء الأكبر، وقوتها تنتشر في جبهات حريب ورغوان والبلق المطلة على مأرب وغيرها. في المقابل، ما تزال الجهود الحوثية قائمة في هذه المحاور بغية الوصول إلى صافر التي تحتوي على منشآت النفط والغاز، وصافر قد تكون الأولوية لدى جماعة أنصار الله الحوثيين بعد المخا. محافظة الجوف، هنا تختلف موازين النفوذ. الحكومة وسعت سيطرتها أخيراً على مناطق بالمحافظة وباتت تتحكم بالمساحة الجغرافية الأضخم بالأرقام، لكن ما تسيطر عليه غالبه صحراء. والحديث هنا عن معظم مديرية خب والشعف الشاسعة. أما فيما يتعلق بالمساحة الأكبر من ناحية المراكز السكانية والمديريات، فتلك معظمها بيد أنصار الله الحوثيين، ولعل أبرزها العاصمة الحزم. محافظة صعدة تعد المعقل الأبرز لجماعة أنصار الله الحوثيين، كما تمثل المنطقة الحدودية مع السعودية أحد أهم مسارح المواجهة المرتبطة بالجماعة. القوات المناهضة للجماعة تتركز فيها بمناطق البقع وكتاف وعلب وباقم، وعناصر الجماعة في المقابل يحتفظون بانتشار واسع داخل المحافظة، ومنها مدينة صعدة وسحار والصفراء، مستفيدين من طبيعتها الجبلية ومن شبكة طويلة من المواقع والتحصينات التي راكموها خلال سنوات الحرب. ومن صعدة إلى آخر محطاتنا في هذا التقرير، الساحل الغربي وحجة، حيث التحول الأبرز في خريطة النفوذ. فالساحل الغربي حتى وقت قريب كان أحد أبرز مناطق الانتشار للقوات المناهضة لجماعة أنصار الله الحوثيين، لكن تصعيد سبتمبر مكن الجماعة من بسط السيطرة على مدينة المخا وذباب وجزيرة ميون المشرفة على مضيق باب المندب، وبالتالي توسع نطاق قبضتهم على ساحل البحر الأحمر. أما في محافظة حجة، فيتدخل نفوذ الطرفين المتحاربين في جبهتي حرض وميدي المهمتين لوجستياً، فتارة تتصل الجبهتان بالساحل الشمالي الغربي، وتارة يحسب لهما القرب من الحدود السعودية إحدى عوامل الدعم والحسم في المعضلة اليمنية.
1: قال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن أكثر من ربع أطفال اليمن النازحين بفعل الصراع الحالي يعانون من سوء تغذية حاد بحسب نتائج فحوصات طبية شملت 2900 طفل. كما حذر مكتب أوتشا من تفاقم مخاطر النزوح التي يواجهها الأطفال في اليمن، مشددا على الحاجة الماسة إلى تقديم الدعم الإنساني لكافة المتضررين من تصاعد النزاع. بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال تلقاه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف الديوان الأميري القطري أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار. واستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة الرياض منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات، واستعرض معه تطورات الأوضاع في المنطقة. وفي إطار الزيارة التي يجريها المسؤول الإماراتي إلى المملكة، بحث منصور بن زايد مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. وتأتي المباحثات في ظل توترات إقليمية متزايدة وتصعيد بين إيران والولايات المتحدة منذ الحرب الأمريكية على طهران نهاية فبراير الماضي، إلى جانب تداعيات تعطل الملاحة في مضيق هرمز على إمدادات النفط والسلع عالميا. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الطيران المروحي الإسرائيلي شن غارة فجر اليوم استهدفت شقة في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط شهيدة على الأقل وإصابة خطيرة نقلت إلى مستشفى الشفاء وسط قطاع غزة. هذا وشيع فلسطينيون جثمان قائد لواء الشمال في كتائب القسام ومرافقه اللذين استشهدا جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة.
2: يشيع فلسطينيون جثمان قائد كتائب القسام في لواء الشمال عز الدين البيك ومرافقه مهند أبو فول اللذين استشهدا إثر غارة إسرائيلية على مدينة غزة فجرا. إسرائيل قالت إنها تمكنت من اغتياله بعد عدة محاولات اغتيال. يحمله الفلسطينيون من عائلته وأقاربه ومخيم جباليا الذي ينحدر منه على الأكتاف ويهتفون بضرورة الانتقام من جيش الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل مستمرة في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 1425 شهيدا. البيك هو الشهيد الثالث من قادة ألوية كتائب القسام الذين تمكنت إسرائيل من اغتيالهم خلال شهر سبتمبر الجاري. وبطبيعة الحال هذا المشهد يبقي دائرة الحرب دائرة ومستمرة رغم إعلان وقف إطلاق النار الذي مر عليه بشكل صوري سنة كاملة. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مدينة غزة.
1: أفادت مصادر للتلفزيون العربي أن وفدا من قيادة حركة حماس سيصل اليوم إلى القاهرة لإجراء لقاءات مع الفصائل وشخصيات فلسطينية لاستكمال الخطوات النهائية بشأن تشكيل تحالف لخوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة. قال المدير العام لغرفة التجارة وصناعة مدينة غزة ماهر الطباع إن الاحتلال الإسرائيلي يسمح بدخول 200 صنف من السلع فقط مقارنة بأكثر من 10,000 صنف كانت تدخل قطاع غزة قبل حرب الإبادة.
3: ما يدخل اليوم عبر المعابر لا يتجاوز 200 سلعة من أكثر من 10,000 سلعة كانت تدخل قبل الحرب، تمام؟ وهذا يدل على مدى التشوه الذي أصاب الاقتصاد في قطاع غزة، وهذا يحتاج إلى سنوات لتعيده إلى الطريق الصحيح.
1: أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوبي طوباس شمالي الضفة الغربية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الفتى أصيب بجروح في يده ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبحسب مصادر محلية داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المخيم فيما اندلعت مواجهات خلال عملية الاقتحام. وهاجم مستوطنون قرية المغير شمال شرق رام الله وأحرقوا 7 مركبات فيها، بينما حاولوا اقتحام أحد المنازل وسكبوا على نوافذه مواد حارقة وأشعلوها مما أدى إلى احتراق أجزاء من المنزل.
4: بدأ الفلسطينيون يومهم في قرى محافظة رام الله بالنار التي أحرق فيها المستوطنون مركبات في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، واختتموا يومهم برقصات نفذها المستوطنون خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا غرب المدينة. هنا في قرية المغير هجوم واسع نفذه المستوطنون، أحرقوا خلاله 7 مركبات وأجزاء من منزل لعائلة فلسطينية يعيش معظم أفرادها في سجون الاحتلال الإسرائيلي. خلال هجوم المستوطنين على هذه القرية تمكنوا من سكب مادة حارقة داخل منزل العائلة وأحرقوا أجزاء من المنزل ليتمكن الأب من إنقاذ أطفاله قبل أن تصل إليهم النيران، لأنه كان مستيقظا عندما نفذ المستوطنون هجومهم على هذه القرية. بعد انسحابهم صباحا من قرية المغير بدأوا بإطلاق النار وحاولوا التخفي خلال إطلاقهم النار على منازل المزارعين الفلسطينيين، ولكن أحد الفلسطينيين تمكن من توثيق ذلك خلال رصده للمستوطنين يقتربون من قريته قرية المغير في رام الله. المستوطنون أحرقوا 7 مركبات وأحرقوا أجزاء من منزل وهاجموا عمليا 5 قرى وبلدات اليوم في محافظة رام الله، منها قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله التي تعرضت للهجوم بما فيها هذا المنزل الذي احترقت أجزاء منه في الجهة الخلفية، وأيضا قرية سردة شمال رام الله وعين سينيا شمال رام الله ومنطقة أو تجمع بدوي بالقرب من قرية النبي صالح أيضا شمال مدينة رام الله وبلدة بيتونيا التي نفذ فيها المستوطنون اقتحاما واسعا أدوا خلاله رقصات وصلوات في شوارع القرية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. كانوا أكثر من 100 مستوطن الذين نفذوا ذلك الاقتحام لبلدة بيتونيا، وهنا الذين نفذوا الاقتحام لقرية المغير أكثر من 150 مستوطن بحسب العائلات الفلسطينية في هذه القرية. مستوطنون يقتحمون المغير لحرق منازل ومركبات الفلسطينيين في الأعياد اليهودية، ومستوطنون آخرون يقتحمون بلدة بيتونيا للرقص أيضا في الأعياد اليهودية. بالنسبة لهم الحرق عيد والرقص عيد، ولكن لا تكتمل الأعياد بالنسبة للمستوطنين من دون حرق منازل وممتلكات الفلسطينيين، وهذا ما عبروا عنه صراحة في شعارات يخطوها على جدران المنازل في كل قرية يقتحمونها. عميد شهادة، التلفزيون العربي، من قرية المغير شمال شرق رام الله.
1: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار، لأنها لا تزال تمتنع عن التقيد ببنود الاتفاق على الرغم من التزام لبنان بتطبيقه كاملا.
5: لا اتفاق الإطار ولا الالتزام اللبناني، إسرائيل تصول وتجول دون قيود جنوبي لبنان. غارات وقصف وتفجيرات بشكل شبه يومي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي. ساسة لبنان متمسكون بالدبلوماسية والحوار، ولكن ما عاد لهم أمل بإلزام إسرائيل إلا ضغط جدي من الولايات المتحدة الأمريكية.
6: علينا حشد الشركاء الدوليين لدعم الحكومة بصورة فاعلة في إعادة بناء البلاد وإصلاح البنى التحتية واستعادة النشاط الاقتصادي وتمكين النازحين من العودة. لا يمكننا أن نسمح بأن يتحول الإطار الثلاثي إلى مسار آخر يكتفي بإدارة النزاع بدلا من حله. نريده أن يغير الواقع على الأرض، نريده أن يحقق نتائج ملموسة، نريده أن ينجح.
5: الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل، ويأمل عون أن تلزم واشنطن الإسرائيليين بتنفيذ اتفاق الإطار والانسحاب من الجنوب تدريجياً وإعادة الأسرى اللبنانيين. وحذر عون من أن أي تأخير في تنفيذ إسرائيل للاتفاق سيبقي التوتر في الجنوب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: رئيس مجلس النواب نبيه بري الممتعض من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يتمسك بحق بلاده في ملاحقة إسرائيل على جرائمها باعتباره حقا سياديا لا يجوز التنازل عنه. ويعتبر بري أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام إسرائيل، ومع اقتراب نهاية العام وانتهاء تفويض قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل في الجنوب، يحذر بري من تداعيات عدم التمديد لليونيفيل، ويؤكد على أهمية استمرار وجود قوة أممية تساعد الجيش اللبناني بعد انسحاب إسرائيل.
1: قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن الجولان أرض سورية، مثمنا موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لسيادة إسرائيل عليه. وطلب الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس طلب بوقف العدوان الإسرائيلي على الجانب السوري.
8: قد تباحثنا اليوم وتكلمنا بشكل مستفيض عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، إن هذا العدوان الممنهج على بلد يتعافى يتطلب ما هو أبعد من بيانات القلق إلى ممارسة الضغط الفعال لوقف هذه الاعتداءات. ومن هنا نطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم يتمثل في تسمية مجلس الشؤون الخارجية لهذه الاعتداءات بمسمياتها الحقيقية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024، والمطالبة بانسحاب القوات والمطالب والفضلاً عن إدراج هذا الملف صراحة على جدول أعمال لجنتنا السياسية والأمنية.
1: من جهتها قالت كلاس إن قرار سوريا البقاء خارج النزاع بين إيران والولايات المتحدة ساهم في عدم تمدده.
0: إن نجاح العملية الانتقالية في سوريا مهم لأوروبا ومستعدون لمساعدتها. وفيما يتعلق بمسألة الأمن في الإقليم، فإن قرار دمشق البقاء خارج النزاع بين طهران وواشنطن ساهم في عدم تمدده.
1: توغلت آليات إسرائيلية على أطراف وادي الرقاد في ريف درعا الغربي السوري، وأفادت وسائل إعلام سورية بأن القوة الإسرائيلية دخلت المنطقة عبر بوابة أبو الغثيار قبل أن تنتشر فيها لفترة زمنية. وبحسب المصادر ذاتها، انسحبت الآليات العسكرية الإسرائيلية من المنطقة عبر الطريق نفسه الذي دخلت منه. وتداولت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو قالت إنه يوثق لحظات التوغل والانتشار في المنطقة. كلف العاهل المغربي محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة لتكون بذلك أول سيدة تتولى المنصب في البلاد. وقالت رئيسة الحكومة المغربية المعينة إنها بدأت المشاورات لتشكيل الحكومة بشكل عاجل.
9: فالعمل غادي يبدا اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هاد الفترة ستكون فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصر الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا مرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن.
1: أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف. وعقب ذلك أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تيليجرام اندلاع حريق في أحد مرافق القطاع الخاص بالمدينة، مضيفا أن فرق الطوارئ توجهت إلى موقع الحريق للتعامل مع الحادث، فيما لم ترد على الفور معلومات عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. رفض حلف شمال الأطلسي اتهامات موسكو المتعلقة بتصعيد الوضع العسكري في جيب كالينينغراد الروسي المعزول جغرافيا عن الأراضي الروسية. جاء ذلك في وقت اتهمت فيه روسيا أوروبا بشن حرب عليها، فيما حذر رئيس الوزراء البولندي من أن بلاده بصدد مواجهة أسابيع وأشهر صعبة في الفترة المقبلة.
6: روسيا ستكون مستعدة لاستخدام كامل ترسانتها وقدراتها بما في ذلك الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها إذا أقدمت دول حلف الناتو على أي محاولة تهدف إلى عزل منطقة كالينينغراد عن بقية البلاد. تلك عبارة وردت وفق وكالة الأنباء الألمانية في رسالة وجهتها موسكو إلى حلف شمال الأطلسي، اتهمته خلالها بتصعيد غير مسبوق للوضع العسكري والسياسي حول منطقة كالينينغراد، وهو جيب روسي معزول جغرافيا عن البلاد يقع بين ليتوانيا وبولندا على بحر البلطيق ويضم مقر أسطول البلطيق الروسي. الحلف رفض بشدة التحذيرات الروسية وقال إن الناتو تحالف دفاعي ولا تشكل أنشطته أو تدريباته خطرا على أي جزء من روسيا، متهما إياها بمواصلة ما وصفه بحملتها المتهورة من الأعمال العدوانية.
10: تواصل روسيا حملتها العدائية ضد حلفاء الناتو محاولة إضعاف عزيمتنا ووقف دعمنا لأوكرانيا، لكن روسيا تفشل، فهي تفشل في ساحة المعركة في أوكرانيا وتفشل أيضا في تقويض وحدتنا ودعمنا لأوكرانيا.
6: موسكو نفت من جهتها الاتهامات المتعلقة بشنها حربا على أوروبا، مشيرة إلى أن العكس هو الصحيح.
11: إذا كنتم تقرون بأن أسلحتنا تتعرض للضرب بأسلحتكم الغربية وبأننا نسقط تلك الأسلحة، فأطلقوا على الأمر ما شئتم، لكنني لا يساورني أدنى شك بأن هذه حرب تشنها أوروبا ضدنا.
6: الاتهامات المتبادلة بين الطرفين أعقبت مناورات عسكرية استضافتها ليتوانيا خلال الأيام الماضية بمشاركة 8 دول في منطقة قريبة من حدود بيلاروسيا. لم تكتفي ليتوانيا بهذه المناورات، بل أعلنت عن انطلاق مناورات محلية أخرى تحاكي عمليات إجلاء محتملة للسكان نحو بولندا في حال اندلاع الحرب مع روسيا.
12: هل تقدم أجهزة الاستخبارات ما يشير فعلياً إلى أن روسيا تستعد لخطوة ما؟ في الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل، لذا أقول إن الخطر لا يزال قائماً، لكنه ليس في حالة تقلب زيادة أو نقصاناً. وعليه أعتقد أنه يتعين علينا بهذا المفهوم أن نواصل عملنا بهدوء، وهذا ما نقوم به بالفعل.
6: في سياق التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب، حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن بلاده بصدد مواجهة أسابيع وأشهر صعبة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهجمات التي تشنها روسيا في المنطقة الحدودية الأوكرانية القريبة من بولندا صارت أمرا متكررا ودائما وفق قوله. إستونيا التي تحاذي روسيا بحدود تمتد ل294 كيلومتراً دخلت هي الأخرى على خط المواجهة السياسية مع روسيا، متهمة إياها بالمسؤولية عما وصفته بحادث حريق متعمد استهدف منشأة عسكرية في البلاد، وهو الأمر الذي نفته موسكو بشدة. في غضون ذلك تواصل روسيا اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية، أحدثها توقيع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم يقضي بزيادة عدد أفراد الجيش بنحو 15,500 جندي.
1: قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن عاملين بالقطاع الصحي أن مدنيين قتلوا وأصيب آخرون بينهم عشرات الأطفال في قصف طاول بلدتي مايتشو وألاماتا بإقليم تيغري الإثيوبي. وقال مسؤول صحي للوكالة إن مستشفى في ميكيلي استقبل 44 مدنيا مصابا بينهم 33 طفلا، فيما توفي 4 مصابين على الأقل أثناء نقلهم إلى المستشفى. أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة قدمتها إدارته باعتبارها اتفاقا بشأن الذكاء الاصطناعي. قال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن الوثيقة تم توقيعها من قبله ومن قبل مسؤولين تنفيذيين في قطاع التكنولوجيا. وتنص الوثيقة التي نشرها ترامب على عقد اجتماعات دورية بين انفيديا وأوبن اي اي وأنتروبيك وإكس اي اي وجوجل لبحث معايير سلامة الذكاء الاصطناعي. يعتزم وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث الإعلان عن خطة لتقليص عدد المناصب القيادية العليا في الجيش بنحو 20%، ويشمل التخفيض ما يقرب من 800 منصب لضباط برتبة جنرال أو أدميرال على أن تستكمل عملية التقليص مطلع العام المقبل. ومن المقرر أن يكشف هيغسيث عن الخطة خلال خطاب حالة القوات التي يلقيها اليوم في قاعدة مشاة البحرية الأمريكية بولاية فيرجينيا. استجابة للاحتجاجات الواسعة، أقر مجلس الوزراء الإسباني حزمة إجراءات لأزمة السكن بمرسومين سيصوت عليهما البرلمان يوم الجمعة. وقالت وزيرة الإسكان والشؤون الاجتماعية إيزابيلا رودريغيز إن الحكومة ستنشر نص المراسيم التي أقرتها في أقرب وقت ممكن.
13: هناك إجماع شعبي كبير في بلدنا على تحديد التدابير التي يجب أن تنفذ للتخفيف من هذه الأزمة الإسكانية، وما كان ينقص هو الإجماع والاتفاق السياسي. سنحاول أن يرى هذا النص النور في أقرب وقت ممكن والمصادقة عليه في مجلس النواب مع توقع عقد جلسة استثنائية يوم الجمعة.
14: لليوم الثالث على التوالي يستمر المعتصمون وسط العاصمة الإسبانية مدريد كما نشاهد في هذه الخيام. المئات من هذه الخيام تتواجد في هذا المكان. هؤلاء المعتصمون يباتون في هذه المنطقة، وبالرغم من موافقة الحكومة الإسبانية على القانون الذي سيتم طرحه خلال الأيام القليلة القادمة على قانون السكن الجديد، إلا أن هؤلاء يعني يصرون على البقاء في هذا المكان في ساحة سول وصولا إلى إقرار هذا القانون الجديد خلال الأيام القليلة القادمة. هذا المكان الذي نحن نتواجد فيه هنا ليس فقط هنالك تصريحات سياسية أو احتجاجات، أيضا هنالك عمليات توزيع للطعام.
15: نحاول مساعدة جميع الأشخاص المعتصمين هنا. كل الطعام الموجود لدينا يأتي من الناس والمواطنين الذين يقدمون لنا الدعم حتى نتمكن من إطعام جميع الموجودين هنا الذين يحتجون من أجل ضمان الحق في السكن في هذا البلد.
14: إذن نحن نتحدث عن أن هذا المكان مليء في بالمحتجين، هنالك آلاف من المحتجين يصلون إلى هذه المنطقة. عدوى الاحتجاج انتقل إلى مدن أخرى في مدريد، في إسبانيا عفوا، للوصول إلى ما يريده هؤلاء المحتجون، وهو عدم إخلاء السكان غير القادرين على دفع الإيجارات التي يتم رفعها من قبل المالكين أو من قبل الشركات. المحتجون يقولون أنهم سوف يبقون في هذا المكان محتاجوا من وقت للوصول إلى إقرار القانون الجديد. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
1: وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع على تعيين 11 برلمانيا لتشكيل اللجنة التمهيدية للجنة الترشيحات القضائية تمهيدا لتجديد قضاة محكمة العدل العليا. وقال رئيس البرلمان خورخي رودريغيز إن الخطوة تأتي تطبيقا للإصلاح الأخير لقانون المحكمة وبناء على توافق مع مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية. بانتظار ما ستؤول إليه المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، تناولت صحف أجنبية التباين في أهداف التفاوض بين الطرفين. وبشأن ملف أوكرانيا، رأت صحف أن إنهاء الحرب بات في مصلحة الجميع تقريبا، بينما اعتبرت أخرى أن خفض التصعيد الروسي يتطلب استعراضا أكبر للقوة الغربية. بعد هذا التقرير ألقاكم على رأس الساعة.
16: صحيفة بوليتيكو الأمريكية أشارت إلى خلاف بشأن أهداف التفاوض بين واشنطن وطهران، والذي تجلى برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح إيران الأخير بشأن الهدنة لسبعة أيام. ونقلت عن مسؤول إيراني أن المشكلة الرئيسية هي أنه لا يبدو أن ترامب استقر على موقف واضح ومتسق بشأن ما يريده بالفعل من المفاوضات، لذلك يصعب الانتقال من المناقشات إلى وضع اتفاق ملموس. في المقابل، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن إيران تريد الحصول على تنازلات أمريكية مسبقة من دون ضمان تنفيذ التزاماتها. وخلصت الصحيفة إلى أن الحصار والعقوبات الأمريكية المتصاعدة تلحق في الوقت الحالي ضرراً بالغاً بالاقتصاد الإيراني، وقد يكون ترامب على استعداد لمواصلة هذا الضغط إلى جانب إمكانية استئناف القصف. في موقع بلومبرج الأمريكي، رأى مارك تشامبيون أنه ضاعت فرصة تسوية عندما قدمت طهران مقترحاً رفضه دونالد ترامب، حيث لم يكن أي من الجانبين مستعداً للتنازل، معتبراً أن الرئيس الأمريكي يتبع نهجاً متشدداً بثقة متزايدة. وقد صرح مساعدوه لوسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة هي من تملك زمام الأمور. في المقابل، تعتبر إيران الصراع وجوديا، ومن غير المرجح أن تقدم تنازلات، إذ يعطي قادتها الأولوية لبقاء النظام، وقد تلجأ للتصعيد من خلال وسائل غير متكافئة. وأضاف الكاتب أنه إذا كان الإيرانيون يبالغون في تقدير قدرتهم على الضغط على ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي، فإن واشنطن تبالغ في المقابل في تقدير مدى تأثر طهران بالضغوط الاقتصادية. وخلص إلى أنه مع استمرار الجهود الدبلوماسية قد يسفر العرض الإيراني المرفوض عن اتفاق، والذي كان في حد ذاته نسخة مختصرة من مذكرة التفاهم السابقة. لكن الأمر المؤكد الوحيد هو أن أي من الطرفين لا يملك زمام الأمور، ولا يمكنه التنبؤ بما سيحدث لاحقاً في حال فشل الدبلوماسية. في ملف أوكرانيا، رأى ستيفن وولت في مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنه في هذه المرحلة بات إنهاء الحرب في مصلحة الجميع تقريباً، فاستمرارها بات يضر بالجميع تقريباً، فكلما طالت مدتها ستتكبد كييف مزيداً من الأضرار، وستخرج موسكو أضعف وأكثر اعتماداً على بكين، فيما تتحمل أوروبا والولايات المتحدة
12: تكاليف اقتصادية وسياسية متزايدة، واعتبر أن الولايات المتحدة تملك أكبر قدر من النفوذ والقدرة على الوساطة، لكنها لم تستخدم موقعها بفاعلية، فبدلاً من أن تتصرف كطرف ثالث مسؤول، انحازت إلى أحد الطرفين دون الآخر، ولم تضغط عليهما معاً سعياً للتوصل إلى اتفاق. لذا فالحل يكمن نظرياً في أن تلعب واشنطن دور الوسيط الحقيقي، وأن تستخدم نفوذها للضغط على الطرفين للتوصل إلى تسوية من خلال تجديد دعمها العسكري لأوكرانيا ومساعدتها في الدفاع عن نفسها مقابل تخفيض كييف لمطالبها. إلا أنه بحسب الكاتب لا يوجد أي مؤشر على قدرة أي شخص في إدارة ترامب على إدارة حوار سلام جاد، كما أن الاتفاقات الصورية التي تم التوصل إليها في غزة أو مع إيران لا تبعث على الثقة، إضافة إلى أن قوة الولايات المتحدة تضاءلت بسبب الحرب على إيران ونقص الصواريخ الاعتراضية، وخلص إلى أنه حتى لو كان ترامب يرغب حقا في التوسط للسلام وكلف أشخاصا أكفاء بهذه المهمة، فليس من الواضح أنه يملك زمام الأمور. بدورها رأت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها أنه مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا عامها الخامس يجد داعمو كييف الغربيون صعوبة متزايدة في احتواء العنف، لذا عليهم أن يتذكروا أن خفض التصعيد مع روسيا لا يمكن التفاوض عليه إلا من موقع قوة، فحتى الآن لمس الكريملين تردداً حقيقياً لدى الغرب، واعتبرت أن الضغط المضاد وحده وليس التنازلات هو ما سيدفع روسيا إلى التوقف عن مضايقة أوكرانيا والناتو، إذ بحسب الصحيفة فالخطأ الذي ارتكبه الغرب مراراً وتكراراً ولا سيما إدارة ترامب هو تصوره أنه خارج دوامة التصعيد هذه، فقد دفع التصعيد الروسي الغرب إلى البحث عن مفاوضات بدلاً من ممارسة ضغوط مضادة. والآن وبعد أن بدأت موسكو تختبر مدى العنف الذي يمكنها الإفلات منه على الأراضي الأوروبية، لم يعد بإمكان الولايات المتحدة اعتبار نفسها خارج هذا الإطار.

0: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينا.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحداً للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
3: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
0: مراسلنا عماد الرواجد في واشنطن.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
4: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
3: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
5: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
4: قلت له يعني هالخريطة بتخدنا على الحرب اللي بدي أشوفك لوحدة.
5: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
4: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
5: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
3: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين عدم إحراز تقدم في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. ترامب يعد بقرب إنهاء النزاع، والجيش الإيراني يلوح بعمليات استباقية في مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مناطق في جنوب مأرب وتتقدم في محافظة لحج. وقتل وجرح إثر هجمات شنها أنصار الله الحوثيون في محافظتي عدن ولحج. شهيدة على الأقل وإصابة خطيرة باستهداف إسرائيلي لشقة سكنية في شارع الوحدة وسط مدينة غزة. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية، إصابة شاب فلسطيني ودهم منازل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة بطوباس.

0: نقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر أن جهود الوساطة لم تسفر عن انفراجة دبلوماسية ملموسة بين الولايات المتحدة وإيران وسط استمرار الخلافات وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات من أي من الطرفين. وبحسب المصادر المطلعة على المحادثات وفق موقع أكسيوس، فإن الاتصالات حققت تقدما محدودا في وقت تتزايد فيه المخاوف من احتمال تجدد المواجهة العسكرية. يأتي ذلك في حين يعتقد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي قد يصدر أمرا بالعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال أحد المصادر أن الإيرانيين يطالبون بأشياء لا تستطيع الولايات المتحدة قبولها، بينما تعتقد الولايات المتحدة أنها منتصرة. وبحسب أكسيوس نقلا عن مصدر مطلع، فقد حثت وساطات إقليمية بينها باكستان ومصر حثت إيران على تقديم تنازلات نووية، إلا أن طهران أكدت أنها لن تفعل ذلك قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي إن إيران تنهار بشكل سيء للغاية وإن الأمر سينتهي قريبا جدا. في المقابل أكد الجيش الإيراني أنه لن يسمح لواشنطن باستغلال مضيق هرمز كما في الماضي، مهددا بعمل استباقي في حال أدرك أن هجوم العدو وشيك على حد تعبيره.
1: لهجة التصعيد المتبادلة بين أمريكا وإيران تعود من جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بحسم أمر إيران قريبا، متعهدا بعدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي وبانخفاض حتمي في أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.
2: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وهم يفشلون فشلا ذريعا، وسينتهي ذلك قريبا جدا جدا. لن يمتلكوا سلاحا نوويا، وستنخفض أسعار النفط بشدة تماما كما كانت قبل أن أضطر إلى شن تلك العملية العسكرية المحدودة ضد جمهورية إيران الإسلامية.
1: تصريحات أكدها وزير خارجيته ماركو روبيو مجددا رواية سيطرة القوات الأمريكية على مضيق هرمز، وقال إن تدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، رواية نفتها طهران. وقال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة تحاول إظهار حركة الملاحة في مضيق هرمز على أنها طبيعية عبر خلق أجواء إعلامية توحي بذلك، مشددا على أن طهران لن تسمح لواشنطن باستغلال المضيق كما في السابق. بينما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من استمرار الحصار المفروض على بلاده، مهددا باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا استمر انعدام الأمن في إيران.
3: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقا، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
1: بين حسابات الانتخابات والتصعيد، دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط التهديد، قائلا إن هناك إشارات بشأن نية أعداء إسرائيل شن هجوم عليها مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة نهاية الشهر المقبل. نبرة التصعيد المتبادلة لا تخفي الجهود لمنع عودة الحرب. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار اللقاءات وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لتجنب التصعيد، محذرا من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي.
4: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل الرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف.
1: بين التصعيد والوساطة يبقى مضيق هرمز ساحة رسائل وتهديدات متبادلة بين أمريكا وإيران، في حين تترقب المنطقة مآلات جهود الوسطاء لإبرام الاتفاق المنشود.
0: وتوعد الحرس الثوري الإيراني باستخدام أسلحة جديدة للرد على أي هجوم جديد على إيران، وفي حال اتخذ الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل شكلا جديدا.
1: للدفاع عن أنفسنا نعمل باستمرار على تصميم أسلحة جديدة، ونواصل تطوير أسلحتنا الحالية، نواصل إنتاج الأسلحة بكميات كبيرة حتى نتمكن من الدفاع عن أنفسنا. نستخدم أيضا كل ما هو متاح من تقنيات في العالم لصناعة أسلحة قادرة على الدفاع عن بلدنا وشعبنا. بالتأكيد إذا اتخذ الصراع شكلا جديدا فسندفع أيضا بأسلحة جديدة إلى الميدان.
0: ينضم إلينا من طهران مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية. سيد مصدق أهلا بك معنا. تقول أكسيوس إن الانفراج في ملف التفاوض وعودة إلى رفع نبرة الحرب، السؤال يطرح كل مرة مع هذه الدائرة التي يلف فيها الطرفان، إمكانية انفراج ثم عدم حدوث الأمر، إمكانية انفراج ثم عدم حدوث الأمر، كأن الأمر يتكرر. هل هذه طبيعة التفاوض أم بالفعل هناك مخاطر من عودة الحرب؟
5: نعم، شكرا، صباح الخير لكم ولمشاهديكم وزملائكم. أنا أعتقد يعني هذا يعود أو السبب أو يمكن أن نعزو ذلك إلى تصرفات وسلوك الرئيس الأمريكي ترامب. يعني لاحظ إيران عندما أعلنت قدمت خطبة 7 أيام طبعا عن حسن نية بعد تدخل الوسطاء شقيق قطر وباكستان ودول أخرى تدخلوا، وكان هناك اجتماع يعني جمعية العامة للأمم المتحدة وما زال مستمر. كان الأمل معقود على أن يكون هناك انفراجة، خاصة وأن الجانب الأمريكي أيضا وتحديدا ترامب لم يحقق أي إنجازات استراتيجية، وبالتالي كان الظن يذهب أنه ربما الجانب الأمريكي سوف يختلف هذه المرة. ولكن إيران عندما قدمت هذه المبادرة لاحظنا ترامب تراجع عن ذلك وقال لو كان الإيرانيون يقدمون هذه المبادرة قبل شهر ربما كنت أوافق، الآن لا أوافق. وهذا يعني أن إيران إذا تراجعت خطوة الجانب الأمريكي تقدم 10 خطوات، يعني هذا سلوك ترامب، وبالتالي هذا هو الذي لا يسمح لنا حاليا. نحن نعتقد والكل يعتقدون أن ترامب لم يحقق أهدافه الاستراتيجية، وبالتالي هو يفضل حاليا الإبقاء على هذا الوضع، لا حرب ولا سلم، مع استمرار التوتر والدعاية الكلامية بأنه هو المنتصر وأنه أركع الإيرانيين، يريد ريثما تمر أو تعبر سحابة الانتخابات تجديد النصفي. هذا ما يريده ترامب، لأنه حاليا
0: هنا يطرح سؤال، يعني عدم الخروج بإنجاز في الملف الإيراني بالنسبة لترامب قبل انتخابات تجديد النصفي والاكتفاء بالوعود، هل يجدي نفعا لدى الناخب الأمريكي؟ بمعنى لا نريد أن ندخل ونحن نبحث في الملف الإيراني الأمريكي في تفاصيل انتخابات الولايات المتحدة، ولكن أيضا هذا أحد عوامل صنع القرار أو قرار ترامب تحديدا.
5: نعم، يعني من وجهة نظر إيران هذه الانتخابات مهمة، يعني صحيح مهما قالت النتائج ترامب سيبقى لفترة رئيسا للجمهورية وسوف يمارس صلاحياته، ربما يضيق أكثر على إيران، ولكن بمفهوم آخر يعني إذا خرجت هذه الانتخابات بنتائج غير صالح الحزب الجمهوري هذا يعني أن الرئيس المقبل سوف لن يكون جمهوريا، وهذا يعني أن دول المنطقة والكثير من دول العالم سوف تعيد قراءتها حول إدارة ترامب، وبالتالي كلام إدارة ترامب وخطة إدارة ترامب سوف لن تكون مسموعة في هذه المنطقة ولا في العالم. لهذا السبب إيران هي تتريث وتعول بشكل كبير على هذه الانتخابات. الرئيس الأمريكي ويحاول أن يقلل من أهمية هذه الانتخابات، ولكن كلامه لا يتطابق مع كلام الذي نسمعه مباشرة من البيت الأبيض من الأمريكيين، يعني من الحزب الديمقراطي وغيرهم. كل يعلم أن هذه الانتخابات سوف تكون مخيبة للآمال بالنسبة لي. الرئيس الأمريكي، ليس فقط يعني بسبب حربه ضد إيران، وإنما بسبب جميع سياساته. يعني
0: طيب إذا كانت هذه هي القراءة الموضوعية على الأقل وفق وجهة نظرك للانتخابات القادمة، أو هناك كثير من المراقبين الحقيقة يذهبون إلى هذا الأمر، لماذا لا يرى ترامب الأمر من نفس الزاوية ويبحث عن حل قبل الانتخابات لعل ذلك يفيده ويفيد حزبه؟
5: هو حاليا يفكر بهذا الشيء، يعني هو حاليا يفضل أفضل صيغة بالنسبة لترامب الإبقاء هذا على هذا الوضع وإظهار نفسه بأنه هو المنتصر وهو المسيطر. وبالتالي دائما يطلق تصريحات يقول أن مضيق هرمز مفتوح وهناك كميات كبيرة، مليار برميل من النفط عبر هذا المضيق بفعل القوة الأمريكية، القوة النارية الأمريكية. يعني هذه معلومات مغالطة، الهدف هنا هو يريد احتواء أزمة الطاقة سواء في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو لدى الحلفاء أمريكا في هذه المنطقة وحتى الحلفاء الأوروبيين. يعني هو يريد، في حين نحن لدينا مؤشرات واضحة، يعني هناك في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أسعار الطاقة العالمي واضح، يعني كم هو سعر برميل نفط إلى أين ارتفع، ليس هناك انخفاض، وأيضا ارتفاع أسعار الغازوئيل والبنزين ومعدلات التضخم في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه تنبه وتبين حقيقة الوضع. ترامب هو يتموضع عندما داخل مضيق هرمز وليس مباشرة قرابة مضيق هرمز، وإيران هي التي تتحكم بهذا المضيق. صحيح الجانب الأمريكي هو أيضا يستطيع، اليوم إيران تقول بأنها سوف تبعد القوات الأمريكية حتى من بحر عمان، هي موجودة هناك على بعد 500 كيلومتر بعيدة، إيران تقول سوف تقوم بإبعادهم حتى من هناك. يعني إيران واثقة من نفسها بأنها سوف تستخدم. ترامب نعم هو يستخدم هذا الأسلوب، يعني هو يحاول الإيحاء بأنه هو المنتصر، لأن هذه هي الصيغة الحقيقية التي يستطيع أن يستفيد منها، ولكن لا يستطيع أن يدخل في مواجهة مباشرة مع إيران لأنه خشية التورط في حرب استنزافية، خشية أنه إيران تستخدم أسلحة جديدة كما تعهدت وتوعدت، ربما يعني تكون هناك مفاجآت، وأيضا يخشى إبرام اتفاق مع إيران، لأن الاتفاق السابق حسب هو عليه وقالوا بأن هذا الاتفاق كان لصالح إيران، وبالتالي اليوم تراجع ويقول أن لا أعترف بذلك الاتفاق. يعني هو يريد أن يشطب يعني استشكال كبير عليه على سياساته قد تنعكس في الانتخابات، وبالتالي هو سوف يفضل البقاء في هذا الوضع، يعني لا سلم ولا حرب. ولكن أنا أعتقد باعتقادي إيران قد تغير المعادلة، قد تقدم على عمل استباقي ربما عسكري، هذا الشيء قد يحصل، لأن هناك تأكيدات وتسريبات بأن الجانب الإيراني يخبئ مفاجآت الرئيس الأمريكي ترامب إذا لم يستجب يعني لشروط إيران في التفاوض. يعني في كلا الحالتين أنا أعتقد هناك ضغط، طبعا ضغط مقابل وجود على الجانب الإيراني هناك أزمة اقتصادية فعلا يعني تستفحل وتزداد يوما بعد يوم، ولكن إيران تشعر بأن الوقت لا زال لصالحها، والمجتمع الإيراني أيضا كما قلت يعني مجتمع محافظ، يعني هو يسمع كلام المرشد القائد، مجرد كلمة واحدة بيان واحد يسكت، يعني يقول يتحمل رجوع خلص هذا عمل. طيب
0: يعني هنا وكأنك تقول بأن الورقة التي يعتبر ترامب ربما أنها قد تكون الأقوى حاليا وهو الخنق الاقتصادي لم تعد مجدية، ولكن الشعب الإيراني انتفض وخرج في مراحل سابقة ضد الوضع الاقتصادي الصعب، يعني لماذا تعتقد بأنه مع مزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي وتراجع قيمة العملة وتضييق على مصادر الاستيراد وأيضا التصدير يمكن أن يصبر أكثر؟
5: لا صحيح، أنا قلت يعني في المنظور القريب أنا أتحدث ليس في المنظور المتوسط أو البعيد. في المنظور القريب إيران لديها قدرة على التحمل. حالياً الشارع لم يتحرك، ليس هناك يعني مؤشرات تدل على أن المجتمع شارف على الوصول إلى الخط الأحمر، يعني خط الغضب ضد النظام. حالياً لم يصل إلى تلك المرحلة. يعني هذا ما أقوله، نعم، ولكن على حال والسباق مع الزمن، يعني سواء الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني. إيران تعول كثيراً كما قلت على هذه الانتخابات، وتعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف، يعني مشكلتها الأساسية حالياً ترامب هي مشكلة الانتخابات، وبالتالي لا يستطيع أن يتخذ قرار يعني حاسم مع إيران، سواء باتجاه الحرب أو باتجاه السلم. يعني هناك انتخابات، بعد الانتخابات ربما سوف يتخذ يعني قراره، وعلى الأكثر هو سوف يدخل في اتفاق مع إيران، ولكن حاليا لا يستطيع الدخول. وإيران تعرف كل هذه المعطيات، يعني هذه المعطيات كلها واضحة بالنسبة لإيران، وإيران تبني عليها وتقدم في خططها وفق هذه المعطيات والاستحقاقات المترتبة عليها.
0: شكرا جزيلا لك مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية، كنت معنا من طهران. في العراق هددت كتائب حزب الله بإسقاط حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، بينما لوح فصيل النجباء بتنظيم احتجاجات في المطارات العراقية إن لم يرفع حظر الطيران عن إيران.
6: في يوم السيادة يطوي العراق صفحة الوجود العسكري الأمريكي. آخر عسكري من هذه القوات ينسحب من البلاد يوم الأربعاء 30 سبتمبر، صفحة تطويها حكومة علي الزيدي، ولكن بانتظارها صفحات ضاغطة ما يزال احتواؤها بعيد المنال. سلاح الفصائل الذي أجلت الحكومة حسمه لتسعة أشهر به وبالانسحاب الأمريكي، تزداد حدة لهجة بعض تلك الفصائل. تتحدث كتائب حزب الله عن طرد القوات الأمريكية من العراق، وتتوعد بلسان الناطق باسمها بإسقاط حكومة الزيدي إن لم تعمل لصالح الشعب. لكن الجماعة المسلحة تذكر أمراً آخر، هو الحصار الجوي على إيران الذي التزمت به الحكومة العراقية، هددت بإغلاق منافذ الدول المشاركة فيه إن استمر لما بعد الأول من أكتوبر، موقف يعيد البلاد إلى مربع المواجهة مع دول الجوار. فصيل آخر هو النجباء، هدد بتنظيم اعتصامات في المطارات العراقية إن استمر الحصار الجوي على إيران. هناك تحد آخر يواجهه رئيس الوزراء، هو التشكيلة الحكومية، ما تزال تسعة من حقائبها الوزارية شاغرة، من بينها الدفاع والداخلية، رغم نيلها الثقة قبل أكثر من 4 أشهر، خلافات سياسية بشأن المرشحين، وآليات توزيع الوزارات، إضافة إلى اعتراضات أمريكية تعيق استكمال التشكيلة الحكومية. تحديات يواجهها الزيدي في وقت يمر فيه العراق بأزمة اقتصادية، فمصدر دخله الرئيسي وهو النفط لم يجد طريق هرمز سالكة بعدما أغلقته إيران، لم يشفع التحالف معها في فتح المضيق أمام النفط العراقي. وإن حصل فإن مداخل النفط يتحكم بها الفيدرالي الأمريكي، وهناك ملف الفساد الذي ينخر اقتصاد البلد. تحديات جمة تواجهها الحكومة العراقية التي تقف في مواجهة معادلات شتى، داخلية وإقليمية ودولية، يخشى أن تخفق في حل رموزها وسط مساع لمنعها من الخروج على المعادلات.

0: 2014.
1: بدأ الوجود العسكري الأمريكي في العراق في شهر مارس من العام 2003 مع انطلاق العمليات العسكرية والإطاحة بنظام صدام حسين وبواقع 150 ألف جندي، قبل أن يتراجع إلى 130 ألفاً قبل نهاية العام ويرتفع إلى أكثر من 140 ألفاً مع تصاعد عمليات التمرد التي قادتها المقاومة العراقية ضد الوجود الأمريكي في عام 2004. وتعزز هذا الوجود إلى ما بين 165 و170 ألفاً عام 2007 مع اشتداد العنف الطائفي في البلاد إبان تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، ثم تراجع حجم القوات الأمريكية إلى 50 ألفاً فقط بحلول شهر أغسطس من العام 2010 قبل أن تنسحب القوات بالكامل في 15 من ديسمبر عام 2011 تطبيقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين حكومة نور المالكي والولايات المتحدة. وفي صيف عام 2014 أدى اجتياح تنظيم الدولة لمساحات شاسعة وسقوط الموصل إلى عودة القوات الأمريكية بطلب رسمي من بغداد ضمن ما يعرف بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة وبواقع 5000 جندي، ومع تحرير الموصل آخر معاقل التنظيم في شهر يوليو من العام 2017 تقلص الوجود الأمريكي على فترات ليبلغ عديده نحو 3000 بحلول شهر سبتمبر من العام 2021 ومن ثم إلى 2500 نهاية العام نفسه مع إعلان تحول مهمة القوات الأمريكية إلى استشارية تدريبية. وفي العام 2024 وقع العراق والولايات المتحدة اتفاقاً يقضي بخروج المستشارين والمدربين الأمريكيين بالكامل على مرحلتين تنتهي الأولى في شهر سبتمبر من العام 2025 بالانسحاب الكامل من القواعد العسكرية في بغداد والأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى وذي قار والبصرة، والثانية بعدها بعام كامل في 30 من سبتمبر من العام 2026 من محافظة أربيل. ومع حلول هذا التاريخ تؤكد حكومتا العراق والولايات المتحدة تنفيذ الاتفاق بالكامل تتويجاً لمسار تعاون ثنائي استمر منذ ربيع العام 2003 ولأكثر من 23 عاماً.
0: إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث أظهرت مشاهد مصورة تصاعد الدخان جراء استهداف طائرات حربية تابعة للقوات الحكومية اليمنية عناصر وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في جنوب محافظة مأرب. كما وثقت مشاهد أخرى استهداف مسلحين مساندين للقوات الحكومية اليمنية مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأغبارة في محافظة لحج. ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد لاستهداف مركبة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين وتجمعا لعناصر مسلحة في جبهة كهبوب قرب باب المندب. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف جماعة أنصار الله الحوثيين مدينة التربة بمحافظة تعز بأربعة صواريخ باليستية. وأضاف المراسل أن المعارك محتدمة بين القوات الحكومية المسنودة بالقبائل وبين أنصار الله في منطقة المنصورة بمديرية الوازعية غربي تعز. كما نقل مصدر عسكري لمراسل التلفزيون العربي أن أنصار الله يدفعون بتعزيزات عسكرية قادمة من المخا والخوخة نحو الكدح والرحبة والقوز غربي تعز. أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي تنفيذ 414 عملية استهداف وصفها بالدقيقة خلال الساعات 24 الماضية ضد التعزيزات والقدرات العسكرية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، وذلك باستخدام قدرات متنوعة وحديثة في مختلف الجبهات. وأضاف النزيلي أن العمليات نجحت في تحييد العديد من عناصر وعتاد جماعة أنصار الله الحوثيين. غيرت التطورات الأخيرة المتسارعة خريطة سيطرة الأطراف المتحاربة في اليمن، فقد تمكن الحوثيون أخيراً من توسيع نطاق سيطرتهم غرباً وصولاً إلى المخا وغيرها في وقت فتحت فيه القوات الحكومية المعترف بها دولياً والقوى المتحالفة ومعها جبهات مقابلة في الجوف والبيضاء ومأرب في محاولة لتوسيع الضغط على الجماعة.
2: كان شهر سبتمبر الفاصل

0: الذي أحيا جمود حدود السيطرة القائم منذ هدنة 2022 في اليمن. تصعيد عسكري متسارع أفضى إلى تحريك حدود السيطرة وتوسيع النفوذ لكلا المتحاربين، جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية المعترف بها دولياً. فكيف رسم هذا التحول؟ محافظة تعز المركزية تعد واحدة من أكثر المناطق تعقيداً في المشهد العسكري اليمني، موقعها يربط وسط البلاد بالساحل الغربي. قوات الحكومة تسيطر على عاصمتها تعز، ناهيك عن مناطق في ريفها على غرار جبل حبشي والوزح.
1: راديو الحرية
2: 92.7.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. منستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: كينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 566 66 6 أو 1800 566 66 6.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: تباحثنا اليوم وتكلمنا بشكل مستفيض عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. إن هذا العدوان الممنهج على بلد يتعافى يتطلب ما هو أبعد من بيانات القلق إلى ممارسة الضغط الفعال لوقف هذه الاعتداءات. ومن هنا نطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم يتمثل في تسمية مجلس الشؤون الخارجية لهذه الاعتداءات بمسمياتها الحقيقية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024، والمطالبة بانسحاب القوات والمطالب والفضلا عن إدراج هذا الملف صراحة على جدول أعمال لجنتنا السياسية والأمنية.
1: من جهتها قالت كلاس أن قرار سوريا البقاء خارج النزاع بين إيران والولايات المتحدة ساهم في عدم تمدده.
2: إن نجاح العملية الانتقالية في سوريا مهم لأوروبا ومستعدون لمساعدتها. وفيما يتعلق بمسألة الأمن في الإقليم، فإن قرار دمشق البقاء خارج النزاع بين طهران وواشنطن ساهم في عدم تمدده.
1: توغلت آليات إسرائيلية في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربية السوري. وأفادت وسائل إعلام سورية أن القوة الإسرائيلية دخلت المنطقة عبر بوابة أبو الغثيار قبل أن تنتشر فيها لفترة زمنية. وبحسب المصادر ذاتها انسحبت الآليات الإسرائيلية من المنطقة عبر الطريق نفسه الذي دخلت منه. وتداولت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو قالت إنه يوثق لحظات التوغل والانتشار في المنطقة. تواجه العملية التعليمية في القنيطرة تحديات متعددة مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في المنطقة ونقص الكوادر التعليمية ووجود مدارس متضررة ومدمرة. ورغم بدء العام الدراسي وتأمين معظم المدارس بالمدرسين، لا تزال هذه التحديات تلقي بظلالها على الطلاب والكوادر التعليمية في المنطقة الحدودية.
3: رحلة يومية يقطعها المدرس نضال للوصول إلى مدرسته. نجح هذه المرة في الوصول دون تأخير، لكن لا يعلم غدا إن كانت رحلته ستنتهي بالوصول، وقد تتعطل في الطريق أو تتأخر أو تنتهي عند حواجز الاحتلال بسبب التوغلات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة.
4: أعاني من بعض الصعوبات من قدومي من منطقتي، منطقة خان أرنبة، للتعليم في طرنجة، وهذا الخوف ينتاب أي إنسان، وشعور الخوف نتيجة التوغل الإسرائيلي وإقامة حواجز صباحية ربما أو مسائية أو أي شيء.
3: ففي داخل المدارس نفسها تواجه العملية التعليمية صعوبات مرتبطة بنقص الكوادر واحتياجات المدارس المتضررة التي ما زالت تؤثر في قدرة القطاع التعليمي على تأمين بيئة مستقرة للطلاب والمدرسين. في القنيطرة دمرت 11 مدرسة، في حين تقدر احتياجات قطاع التربية بنحو 1550 عاملا بين مدرسين وكوادر تربوية، أرقام تعكس حجم النقص في منطقة تواجه في الوقت نفسه ظروفا أمنية خاصة بحكم موقعها الحدودي.
5: واجهتنا بعض الصعوبات، انه يعني مثلا انه احنا منطقة يعني حدودية عم يصير فيها مثلا تعديات إسرائيلية على المنطقة الحدودية، وهذا مثلا عم يؤدي مرات الى يعني خوف التلاميذ او عدم استقرار التعليمية العملية التعليمية على الشريط الحدودي. واجهتنا بعض الصعوبات في بعض المواد، يعني عم يكون في نقص بالمدرسين مثل مادة الفيزياء الكيمياء الرياضيات.
3: على الحدود مع الجولان المحتل لا تقتصر تداعيات التوغلات على التعليم وحده، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية وسط إصرار على البقاء والتمسك بالأرض وصناعة الحياة رغم محاولات الاحتلال تعطيلها.
6: لا تتوقف أعباء التعليم في القنيطرة عند نقص التجهيزات أو تضرر الأبنية ونقص الكوادر التعليمية، فتداعيات التوغلات الإسرائيلية والمخاطر المترتبة عليها تهدد انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب والعاملين. خالد أدلبي، التلفزيون العربي، بمدينة السلام عند الحدود مع الجولان السوري المحتل.
1: كلف العاهل المغربي محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة لتكون بذلك أول سيدة تتولى المنصب في البلاد. وقالت رئيسة الحكومة المغربية المعينة إنها بدأت المشاورات لتشكيل الحكومة بشكل عاجل.
7: فالعمل غادي يبدا اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هذه الفترة ستكون فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصر الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا مرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن.
1: أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وعقب ذلك أعلن عمدة كييف فيتالي كاليتشكو عبر تطبيق تيليجرام اندلاع حريق في أحد مرافق القطاع الخاص بالمدينة، مضيفا أن فرق الطوارئ توجهت إلى موقع الحريق للتعامل مع الحادث، في حين لم ترد على الفور معلومات عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. ورفض حلف شمال الأطلسي اتهامات موسكو المتعلقة بتصعيد الوضع العسكري في جيب كالينينغراد الروسي المعزول جغرافيا عن الأراضي الروسية.
8: روسيا ستكون مستعدة لاستخدام كامل ترسانتها وقدراتها بما في ذلك الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها إذا أقدمت دول حلف الناتو على أي محاولة تهدف إلى عزل منطقة كالينينغراد عن بقية البلاد. تلك عبارة وردت وفق وكالة الأنباء الألمانية في رسالة وجهتها موسكو إلى حلف شمال الأطلسي، اتهمته خلالها بتصعيد غير مسبوق للوضع العسكري والسياسي حول منطقة كالينينغراد، وهو جيب روسي معزول جغرافيا عن البلاد يقع بين ليتوانيا وبولندا على بحر البلطيق ويضم مقر أسطول البلطيق الروسي. الحلف رفض بشدة التحذيرات الروسية وقال إن الناتو تحالف دفاعي ولا تشكل أنشطته أو تدريباته خطرا على أي جزء من روسيا، متهما إياها بمواصلة ما وصفه بحملتها المتهورة من الأعمال العدوانية.
9: تواصل روسيا حملتها العدائية ضد حلفاء الناتو محاولة إضعاف عزيمتنا ووقف دعمنا لأوكرانيا، لكن روسيا تفشل، فهي تفشل في ساحة المعركة في أوكرانيا وتفشل أيضا في تقويض وحدتنا ودعمنا لأوكرانيا.
8: موسكو نفت من جهتها الاتهامات المتعلقة بشنها حربا على أوروبا، مشيرة إلى أن العكس هو الصحيح.
10: إذا كنتم تقرون بأن أسلحتنا تتعرض للضرب بأسلحتكم الغربية وبأننا نسقط تلك الأسلحة، فأطلقوا على الأمر ما شئتم، لكنني لا يساورني أدنى شك بأن هذه حرب تشنها أوروبا ضدنا.
8: الاتهامات المتبادلة بين الطرفين أعقبت مناورات عسكرية استضافتها ليتوانيا خلال الأيام الماضية بمشاركة 8 دول في منطقة قريبة من حدود بيلاروسيا. لم تكتفي ليتوانيا بهذه المناورات، بل أعلنت عن انطلاق مناورات محلية أخرى تحاكي عمليات إجلاء محتملة للسكان نحو بولندا في حال اندلاع الحرب مع روسيا.
11: هل تقدم أجهزة الاستخبارات ما يشير فعليا إلى أن روسيا تستعد لخطوة ما؟ في الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل، لذا أقول إن الخطر لا يزال قائما لكنه ليس في حالة تقلب زيادة أو نقصانا، وعليه أعتقد أنه يتعين علينا بهذا المفهوم أن نواصل عملنا بهدوء، وهذا ما نقوم به بالفعل.
8: في سياق التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب، حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن بلاده بصدد مواجهة أسابيع وأشهر صعبة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهجمات التي تشنها روسيا في المنطقة الحدودية الأوكرانية القريبة من بولندا صارت أمرا متكررا ودائما وفق قوله. استونيا التي تحاذي روسيا بحدود تمتد ل 294 كيلومترا دخلت هي الأخرى على خط المواجهة السياسية مع روسيا، متهمة إياها بالمسؤولية عما وصفته بحادث حريق متعمد استهدف منشأة عسكرية في البلاد، وهو الأمر الذي نفته موسكو بشدة. في غضون ذلك تواصل روسيا اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية، أحدثها توقيع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم يقضي بزيادة عدد أفراد الجيش بنحو 15,500 جندي.
1: أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش يعتزم إنفاق نحو 850 مليون دولار أمريكي على برنامج يمتد 6 سنوات حتى عام 2031 لتجديد مخزونات الذخيرة ورفع احتياطيات الذخائر الحيوية من مستوى يكفي لنحو 30 يوما حاليا إلى 120 يوما. وقال مدير التخطيط الاستراتيجي
12: راديو الحرية 92.7 FM.

0: خلالنا لنع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد.

0: تعويض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً، بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وبغداد تؤكد استمرار التعاون الأمني مع أطراف التحالف الدولي.

0: نقل موقع أكسوس عن ثلاثة مصادر أن جهود الوساطة لم تسفر عن انفراجة دبلوماسية ملموسة بين الولايات المتحدة وإيران وسط استمرار الخلافات وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات من أي من الطرفين. وبحسب المصادر المطلعة على المحادثات وفق موقع أكسوس، فإن الاتصالات حققت تقدما محدودا في وقت تتزايد فيه المخاوف من احتمال تجدد المواجهة العسكرية. يأتي ذلك في حين يعتقد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب قد يصدر أمرا بالعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال أحد المصادر إن الإيرانيين يطالبون بأشياء لا تستطيع الولايات المتحدة قبولها، بينما تعتقد الولايات المتحدة أنها منتصرة. وبحسب أكسوس، نقلا عن مصدر مطلع، فقد حثت وساطات إقليمية بينها باكستان ومصر إيران على تقديم تنازلات نووية، إلا أن طهران أكدت أنها لن تفعل ذلك قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي إن إيران تنهار بشكل سيء للغاية وأن الأمر سينتهي قريبا جدا. في المقابل، أكد الجيش الإيراني أنه لن يسمح لواشنطن باستغلال مضيق هرمز كما فعلت في الماضي، مهددا بعمل استباقي في حال أدرك أن هجوم العدو وشيك على حد تعبيره.
1: لهجة التصعيد المتبادلة بين أمريكا وإيران تعود من جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بحسم أمر إيران قريبا، متعهدا بعدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي وبانخفاض حتمي في أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.
2: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وهم يفشلون فشلا ذريعا، وسينتهي ذلك قريبا جدا جدا. لن يمتلكوا سلاحا نوويا، وستنخفض أسعار النفط بشدة تماما كما كانت قبل أن أضطر إلى شن تلك العملية العسكرية المحدودة ضد جمهورية إيران الإسلامية.
1: تصريحات أكدها وزير خارجيته ماركو روبيو مجددا رواية سيطرة القوات الأمريكية على مضيق هرمز، وقال إن تدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، رواية نفتها طهران. وقال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة تحاول إظهار حركة الملاحة في مضيق هرمز على أنها طبيعية عبر خلق أجواء إعلامية توحي بذلك، مشددا على أن طهران لن تسمح لواشنطن باستغلال المضيق كما في السابق. بينما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من استمرار الحصار المفروض على بلاده، مهددا باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا استمر انعدام الأمن في إيران.
3: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقا، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
1: بين حسابات الانتخابات والتصعيد، دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط التهديد، قائلا إن هناك إشارات بشأن نية أعداء إسرائيل شن هجوم عليها مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة نهاية الشهر المقبل. نبرة التصعيد المتبادلة لا تخفي الجهود لمنع عودة الحرب. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار اللقاءات وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لتجنب التصعيد، محذرا من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي.
4: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل للرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف.
1: بين التصعيد والوساطة يبقى مضيق هرمز ساحة رسائل وتهديدات متبادلة بين أمريكا وإيران، في حين تترقب المنطقة مآلات جهود الوسطاء لإبرام الاتفاق المنشود.
0: وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أهلا بك أمير، كيف تبدو المواقف الصادرة من طهران في ظل الحديث عن عدم إحراز أي تقدم ملموس بين الولايات المتحدة وإيران؟
5: صباح الخير ريما. يعني واضح هناك الأولويات مختلفة في طهران وواشنطن. طهران ما زالت تؤكد على أنها تريد التفاوض، ولكن الأولوية هي لمضيق هرمز، إنهاء الحصار وفتح المضيق، من ثم ستكون هناك مفاوضات حول البرنامج النووي. ولكن واشنطن تطالب طهران بالتفاوض أو بتقديم تنازلات فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. هنا الحكومة الإيرانية معنية تماما بالعودة إلى طاولة التفاوض، ولكن هناك خطوط حمراء رسمها المرشد الإيراني، ولن يسمح بتجاوز هذه الخطوط من قبل الوفد المفاوض الإيراني. قال بالحرف الواحد لمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، بالإضافة إلى محمد باقر قاليباف وكذلك عباس عراقجي، الكل يتحدث بأن الشروط التي وضعت الآن للعودة إلى طاولة التفاوض وفتح المضيق هي شروط المرشد آية الله مجتبى خامنئي، بمعنى أن الوفد المفاوض لا يستطيع أن يتجاوز هذه الشروط، منها إنهاء الحرب وإنهاء الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم قبل أن تقوم طهران بأي خطوة في مضيق هرمز لحرية الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي. طهران ترى هرمز ورقة ضامنة ل يعني أمن البلاد والأمن القومي للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، يعني إيران واضح بأنها تريد أن تخرج من حالة اللاحرب اللاسلم، وتارة تهدد بأنها ستعود للردود العسكرية ردا على الحصار البحري والجوي الذي فرض على إيران وعلى انعدام حالة الأمن في البلاد، وتارة تتحدث عن التزامها بالقوانين الدولية وعودتها إلى طاولة التفاوض بشروط إيرانية. الواضح هنا تأكيد على أن تخرج طهران من هذه الحالة، حالة لا حرب ولا سلم. هناك اقتصاد هش ريما، والعملة الإيرانية يوم أمس سجلت يعني أدنى مستوياتها أمام الدولار، 252 ألف تومان مقابل الدولار الواحد. كل هذا الضغط على المواطن الإيراني، وبالتالي الحكومة الإيرانية تريد أن تخرج من هذه الحالة ولا تبقى في عدم اليقين وحالة التعليق. بالإضافة إلى ذلك، عباس عراقجي يقول بأن طهران لم تقدم أي مرونة للجانب الأمريكي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. بمعنى آخر، عباس عراقجي يؤكد على ضرورة أن تكون هناك طاولة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، وخاصة أن الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة على النشاط النووي في جبل الفأس في وسط البلاد في محافظة إصفهان وبالقرب من منشأة نطنز النووية. طهران لا تنفي وجود نشاط نووي في هذا الجبل، ولكنها تؤكد بأن هذا النشاط لا يرتقي إلى مستوى منشأة نووية، وبالتالي ما يوجد في جبل الفأس ليس شأن دولي ولا يخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هناك تأكيد على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب 440 كيلوغرام، وبالتالي طهران تقول بأن هذه الكمية إما أن يتم ترقيق هذه الكمية في الأراضي الإيرانية هنا مع الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولذلك ما زالت تؤكد طهران بأنها غير مستعدة للتفاوض حول البرنامج النووي قبل أن تقوم الولايات المتحدة بإنهاء الحصار البحري والجوي المفروض على إيران.
0: شكرا أمير جابر من طهران. ونرحب بضيفنا من عكا سيد أنطوان شلحت، الكاتب المتخصص في الشأن الإيصالي. أهلا بك سيد أنطوان. ما الغاية من حديث نتنياهو عن احتمال تعرض إسرائيل لهجوم قبيل الانتخابات، رغم أن المؤسسة الأمنية لم تشر إلى أي تغير في الوضع أو المشهد الأمني على حد يعني حد الآن، خاصة في هذه الأيام الأخيرة؟
6: صباح الخير أستاذ ريما. واضح أنه نتنياهو يحاول أن يلمح إلى أخطار محدقة بإسرائيل لكي يصرف الأنظار عن الانتخابات. ربما هدفه الأبعد من ذلك هو أن يؤجل الانتخابات، خصوصا في ضوء عدد من التطورات، مهما تكن. ربما أشير إلى تطورين على وجه السرعة. التطور الأول هو أن هناك مزيدا من التآكل في شعبيته، هناك انخفاض في عدد المقاعد التي يحصل عليها حزب الليكود في استطلاعات الرأي العام، ما يشير إلى أنه قد لا يحظى بمكانة الحزب الأول، الأمر الذي يمنع رئيس الدولة الإسرائيلية من أن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هناك تواتراً في الكثير من التحقيقات التي تجريها الصحافة، خصوصاً الصحافة الأجنبية، التي تتحدث عن أن نتنياهو تلقى تحذيرات ذات صدقية فيما يتعلق بهجوم طوفان الأقصى قبل وقوع هذا الهجوم بفترة وجيزة، ولكنه تجاهل هذه التحذيرات ولم يضع المؤسسة الأمنية في صورة هذه التحذيرات، الأمر الذي من شأنه كان ربما أن يمنع حدوث مثل هذا الهجوم. لذلك يفكر نتنياهو الآن بأن يقول إن هناك تصعيدا في التوتر الأمني، لأنه أستاذ ريما التوتر الأمني ربما يقود إلى إشعال حرب، وإشعال حرب بحسب القوانين الإسرائيلية، القوانين الأساس، يمكن أن تتيح للحكومة إمكان الإعلان عن حالة طوارئ وتأجيل الانتخابات. يعني هذا هو ربما الهدف الأسمى الذي يتطلع إليه نتنياهو، وما يؤكد ذلك هو ما ذكرته من أن المؤسسة الأمنية بشحمها ولحمها قالت إنها لا تلمس أن هناك مؤشرات إلى قرب توتر أمني يمكن أن يفرض حالة طوارئ على البلاد.
0: نعم. طيب سيد أنطوان، أشرت إلى أن ذلك مرتبط بشكل كبير بالانتخابات، وبالتالي هناك محاولة لتأجيل عقدها. هل يمكن أن تتحول أن أو تترجم هذه التصريحات إلى أفعال؟ كيف يمكن أن يعمل نتنياهو على إثارة الرأي العام وتجييش الشارع الإسرائيلي من أجل الذهاب إلى حرب أو عمل عسكري؟
6: يعني هذا ربما ما يتطلع إليه. يعني نحن نعلم أن هناك يعني عدد من أوساط الرأي العام المحيطين بنتنياهو.
7: راديو الحرية
8: 92.17 FM.
9: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ويحاول أن يؤجج كل الأجواء في الضفة الغربية لكي تشكل رصيدا انتخابيا له. مع ذلك يشار إلى أن بإمكان جهتين أن تمنعا نتنياهو من تحقيق رغبته الشريرة هذه. الجهة الأولى هي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والجهة الثانية هي قائد الجيش. وهناك صوابت
4: وبالحديث عن الجهة الأولى سيد أنطوان،
3: رئيس الحكومة
4: الرئيس الأمريكي، كيف يستفيد نتنياهو من عدم استقرار موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص إيران؟
3: يعني ربما هذه هي الاستفادة القصوى الآن التي يحاول نتنياهو أن يجيرها لصالحه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو أنه منشغل حتى النخاع بالأزمة بينه وبين إيران، لذلك لا يلتفت كثيرا ربما إلى الأداء الإسرائيلي حتى الآن. يعني على الرغم من أن هناك تلميحات بأن المؤسسة الأمنية لا ترى أن هناك احتمالا لنشور بحرب كبرى، من الإدارة الأمريكية لم تصدر أي تصريحات في هذا الشأن. على ما يبدو أن نتنياهو يستغل ذلك لكي يروج لمثل هذه الفرية، لكن ما ربما يزيد من عدم قدرة نتنياهو على المضي قدما في هذا الاتجاه المغامر أو الذي يمكن أن يدهور البلاد إلى حرب شاملة هو موقف المؤسسة الأمنية حتى الآن، التي تعلن أنه لا توجد إنذارات على هذا، لأن بوسع المؤسسة الأمنية فعلا أن تكبح جماح نتنياهو عن المضي قدما في هذا الاتجاه.
4: شكرا جزيلا لك أنطوان شلحوت، الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي من عكا. أفاد مراسل تلفزيون العربي باستهداف جماعة أنصار الله الحوثيين مدينة التربة في محافظة تعز بأربعة صواريخ باليستية، وأضاف مراسلنا أن المعارك محتدمة بين القوات الحكومية المسنودة بالقبائل وبين أنصار الله في منطقة المنصورة بمديرية الوازعية غربية تعز. كما نقل مصدر عسكري لمراسل التلفزيون العربي أن أنصار الله الحوثيين يدفعون بتعزيزات عسكرية قادمة من المخا والخوخة نحو الكتحة والرحبة والقوز غربية تعز. أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد نزيلي تنفيذ 414 عملية استهداف، وصفها بالدقيقة، خلال الساعات 24 الماضية ضد التعزيزات والقدرات العسكرية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، وذلك باستخدام قدرات متنوعة وحديثة في مختلف الجبهات. وأضاف أن العمليات نجحت في تحييد العديد من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين وعتادهم. نرحب الآن بمراسلينا من صنعاء خليل القاهري ومن عدن عمر المجرمي، ونبدأ معك خليل بآخر بيانات جماعة أنصار الله الحوثيين بشأن العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.
5: مرحبا يعني ريما، فيما يخص البيانات الصادرة من هنا من صنعاء لا تتحدث عن ما يدور في جبهات القتال الداخلي إلا بين الوقت والآخر من خلال بث مشاهد لبعض العمليات التي تنفذ في أكثر من اتجاه، ولكن البيانات بشكل رسمي ومواكب تقريبا تتحدث عن الغارات الجوية والصواريخ التي تقول بأن الجانب السعودي ينفذها في المحافظات اليمنية. وخلال الساعات الماضية وفقا لما أعلن رسميا فإن 35 غارة شنت خلال 24 ساعة استهدفت محافظات عدة، كانت في مصادرة هذه المحافظات صعدة وتعز. تقول البيانات الرسمية هنا في صنعاء بأن هذه الغارات في معظمها تركزت على منشآت ذات طابع مدني، وبالتالي وفقا للإحصاء الصادر عن المتحدث العسكري في صنعاء فإن عدد هذه الغارات حتى الآن بلغت 1160 غارة وصاروخا، خلال الساعات الماضية تركزت يعني هذه الهجمات وفقا لما ورد بشكل رسمي على عدد من المديريات التابعة لمحافظة صعدة على الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية وبعدد من الصواريخ، وبالتالي فإن يعني البيانات تركز على هذا على هذه الجزئية بشكل كبير وتعتبرها تصعيدا سعوديا، ورغم أن جانب الحكومة في عدن يقول بأنه ينفذ هذه الغارات على مواقع وتكنات وتجمعات عسكرية تابعة لقوات حكومة صنعاء في أكثر من اتجاه ويعلن ذلك رسميا ويبث مشاهد بطبيعة الحال، وهذه طبعا تتزامن مع وما تشير إليه المصادر الميدانية.

0: صادرة عن القوات الحكومية اليمنية بشأن العمليات العسكرية، وكذلك خاصة فيما يخص جبهة غربي تعز. ما الذي يجري هناك عمر؟
1: صباح الخير ريما. سماع عدوي انفجارات عنيفة في مديرية الشمايتين على الجنوب الغربي لمدينة تعز، تزامنت مع قصف صاروخي باليستي للحوثيين استهدف محيط مدينة التربة. مصادر عسكرية ومحلية وشهود عيان أكدوا سقوط 4 صواريخ باليستية استهدفت محيط مدينة التربة. إحدى هذه الصواريخ استهدفت مستشفى الأمومة والطفولة وهي قيد الإنشاء. هذا القصف العنيف في التربة تزامن مع عمليات عسكرية ومواجهات محتدمة في مواقع متفرقة من مديريتي المضاربة والوازعية غرب تعز، وتحديدا في منطقة المنصورة. في منطقة المنصورة احتدمت المواجهات هناك بين قوات الحكومة اليمنية مدعومة بقبائل الصبيحة وبين جماعة الحوثيين وسط قصف جوي ومدفعي عنيف. الطيران الحربي التابع للجيش اليمني استهدف بغارات مكثفة منطقة مناطق المدرب والقاشمية ولكحان ودوباس والمضاربة. كل هذه المناطق شهدت قصفا مدفعيا وجويا عنيفا من قبل قوات الحكومة اليمنية وسط تعزيزات كبيرة لجماعة الحوثيين قدمت من المخا والبرح والخوخة تعزز مواقعها في هذه المناطق، حيث دارت الاشتباكات على طول القوس الممتد أو على مسرح العمليات العسكرية من الكدحة إلى منصورة الوازعية إلى منطقة لكحان ودوباس بمضاربة لحج، ووصولا إلى جبهة جردد وراسن الاستراتيجيتين بمديرية الشمايتين. كل هذا المحيط شهد ولا يزال مواجهات ضارية بين القوات الحكومية مدعومة بقبائل الصبيحة وبين جماعة الحوثيين. على منطقة كهبوب المتاخمة أو المحاذية المطلة على مضيق باب المندب كثفت قوات العمالقة استهدافها براجمات الصواريخ وطيران المسير وكذلك بالصواريخ الموجهة والحرارية. وفق ما أفاد به بيان تابع للعمالقة استهدف تجمعات وآليات عسكرية للحوثيين، واستهدف كذلك وحدة قناصة في أعالي الجبال التي كان يضرب من خلاله الحوثيين.
0: نعم،
1: كما أكد بذلك المتحدث الرسمي لقوات العمالقة استهدف الآليات عسكرية وتجمعات للحوثيين في تلك الجبهة. هذه التطورات التي اندلعت ولا تزال في محيط مدينة تعز إلى مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن، وهذا لا شك يأتي بالتزامن مع عمليات عسكرية في الشمال الشرقي وشرقي اليمن.
0: شكرا عمر المجرمي من عدن وخليل القاهري من صنعاء. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الطيران الإيصالي شن غارة فجر اليوم استهدفت شقة في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط شهيد على الأقل ومصابة بحالة خطيرة، نقلت إلى مستشفى الشفاء وسط القطاع. وإلى القدس، حيث قالت دائرة الأوقاف الإسلامية للتلفزيون العربي إن أكثر من 220 مستوطنا اقتحموا الأقصى للاحتفال بالأعياد اليهودية، وأن قوات الاحتلال تضيق على دخول المصلين للأقصى وتسهل اقتحام المستوطنين. وأضافت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس للتلفزيون العربي إن مستوطنين يؤدون صلوات المودية في الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال. من القدس تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين، أطلعينا الآن على المشهد في الأقصى بعد طبعا دخول واقتحام 220 مستوطنا ساحات المسجد.
2: ريما، وهذا العدد للمقتحمين مرشح للارتفاع أكثر وأكثر، لأن الاقتحامات مستمرة منذ أكثر من ساعة ونصف، لكنها سوف تتواصل حتى موعد صلاة الظهر، حتى قبل موعد صلاة الظهر. بالتالي أمامنا 6 ساعات من الاقتحامات، وخلالها سوف يقتحم المزيد من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك. قبل قليل رصدنا عبر كاميرا كاميرا التلفزيون العربي دخول مجموعة من المستوطنين التي تقتحم باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، ثم تنفذ جولة في باحاته وأيضا تؤدي طقوسا تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى بالتركيز على المنطقة الشرقية. هناك يؤدي المستوطنون صلوات تلمودية وعلانية، وأيضا أدخلوا ما يعرف بالقرابين النبات.

0: تية وسعف النخيل هي تأدية لطقوس داخل باحات المسجد الأقصى، وهذا اليوم الاقتحامات هي تتم تزامنا مع احتفالاتهم بعيد العرش اليهودي، هذا اليوم الخامس من هذا العيد. ومنذ يوم الأحد رأينا اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى المبارك، نحو 5000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ مطلع هذا الأسبوع، بالتالي الاقتحامات يتخللها أيضاً تضييقاً على المصلين الفلسطينيين على أبواب المسجد الأقصى. تتمركز قوات الاحتلال التي تفتش في بطاقات الهويات، تمنع مصلينا من الدخول، تضيق على دخول الفلسطينيين إلى باحات المسجد الأقصى وإلى المسجد الأقصى، كل ذلك لصالح تهيئة المكان لاقتحامات المستوطنين. من بين المقتحمين عضو كنيسة سابق موجي فيجلين، بحسب تأكيد مسؤول رفيع في الأوقاف الإسلامية بالقدس للتلفزيون العربي، الذي أكد أيضا بأن هنالك تجاوزات وانتهاكات تتواصل لليوم الخامس من خلال هذه الاحتفالات للمستوطنين. الاقتحامات المسجد الأقصى المبارك هي يومية ما عدا الجمعة والسبت، لكن الذي يفعله الاحتلال بأنها تتكثف في المناسبات السياسية والدينية، لطالما يقحم الاحتلال المسجد الأقصى في هذه المناسبات، بالتالي يكون المسجد الأقصى عرضة لمثل هذه الانتهاكات بوتيرة مرتفعة. فلسطينيا يعتبر الفلسطينيون بأن ما يجري هو يجري بالقوة، بأن الاحتلال هو الذي يسيطر على الأرض جراء استمرار احتلال مدينة القدس المحتلة، بالتالي كل ما يجري هو يجري عنوة وبالقوة، وفق تأكيد الأوقاف الإسلامية بالقدس للتلفزيون العربي. البارز وال لافت بأن هنالك أيضا توثيق لطقوس تلمودية يشارك المستوطنون في تأديتها، وهنالك تصرفات وكأن هنالك كنيس غير معلن لصلاة اليهود تحديدا في المنطقة الشرقية، صور وفيديوهات توثق قيام المستوطنين بالانبطاح بشكل جماعي، صلوات تلمودية، كتب دينية يحملها المستوطنون، سعف نخيل، قرابين نباتية كما ذكرنا. هذا ما يجري في باحات الأقصى، ما يجري في المنطقة الشرقية وخارج الأقصى كما ذكرنا، هنالك تضييق على الأبواب وأجبر تجار سوق باب القطانين على الإغلاق طيلة فترة عيد العرش اليهودي. هذا العيد يستمر أسبوعا، وبالتالي منذ مطلع الأسبوع حتى نهايته سوف نشهد مثل هذه الانتهاكات ريما.
1: نعم كريستين، كما ذكرت هناك تضييق على حركة الفلسطينيين، وبالتالي أعداد المصلين الفلسطينيين هل هي في تراجع؟ هل بالطبع يعني هناك إجبار لكل الفلسطينيين على عدم الدخول إلى المسجد خلال هذا اليوم؟
0: نعم، هنالك تضييق على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، هنالك أصلا
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية، وبالتعاون مع المهندس سنتر نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: هدى تحليق طائرات مروحية إسرائيلية بالتزامن مع غارة سدفت بلدة المنصوري، في حين أظهرت مشاهد أخرى تفجير قوات الاحتلال موقعا على أطراف عيت الجبل باتجاه بلدة بيت يحونة. ونرصد الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان، معنا من محيط بلدة المنصوري مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون. إذن عمليات تفجير أيضا يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عيت الجبل بالتزامن مع غارات وقصف مدفعي طال عددا من البلدات اللبنانية.
6: نعم، صباح الخير. بعد هدوء استمر لساعات الفجر الأولى، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عند قرابة الساعة 7 صباحا غارتين على بلدة المنصوري. طبعا بلدة المنصوري تعرضت لغارتين، ولكن قبل ذلك وخلال الأسابيع الماضية تعرضت لسلسلة تفجيرات وغارات متزامنة، لدرجة أننا بتنا نستطيع من هذا المكان يعني الذي يطل على بلدة المنصوري أن نحصي عدد المباني التي لم يتم تدميرها حتى هذه اللحظة، وبالتالي معظم المباني داخل هذه البلدة تم تدميرها بسبب التفجيرات وبسبب الغارات التي استمرت حتى اليوم. يعني عند الساعة 7 صباحا سمعنا الطائرات الحربية، سمعنا قوة الانفجارات التي وصل صداها إلى مدينة صور، وطبعا كما نشاهد مع الزميل شرب الفرنسيس يعني من هنا ببعض الأجزاء المتبقية من بلدة المنصوري يمكن الحديث عن حوالي 20-30 مبنى فقط يظهر علينا في الجزء العلوي. وطبعا هذه البلدة هي بلدة كبيرة، ويقوم الاحتلال وقام الاحتلال على مدى أسابيع بعمليات التفجير الممنهجة، ما أدى إلى وصول البلدة إلى هذا الشكل من الدمار الكلي أو شبه الكلي. طبعا اليوم الغارات وصلت إلى العمق، يعني إلى نقطة قريبة من البحر، وطبعا هذه من النقاط القليلة التي كان يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المنصوري. بالتزامن كان هناك تفجير في عيت الجبل، وكان هناك قصف مدفعي إسرائيلي على عدة بلدات. بالأمس عند حوالي الساعة 6 من يعني ساعات المساء الأولى كانت هناك سلسلة غارات أيضا سواء على المنصوري، على القنطرة وعلى كفر تبنيت. من بعدها كان هناك فترة هدوء استمرت حتى الساعة 7 صباحا في بلدة المنصوري، حتى جاءت طبعا الطائرات الحربية وشنت الغارات. التفجيرات الإسرائيلية مستمرة سواء في القطاع الشرقي أو هنا في المنصوري أو حتى عند حداثة وحريص التي تتعرض أيضا خلال اليومين السابقين لغارات إسرائيلية متفرقة. طبعا يعني بين الأمس ويعني قبل الأمس نتحدث عن هدوء نسبي مخروق ببعض الغارات المحدودة، على عكس الأيام السابقة التي كانت وتيرة الاعتداءات والغارات الإسرائيلية أكبر بكثير مما شاهدناه خلال اليومين السابقين.
5: شكرا إدمون ساسين من محيط المنصوري جنوبي لبنان. في العراق هددت كتائب حزب الله بإسقاط حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، بينما لوح فصيل النجباء بتنظيم احتجاجات في المطارات العراقية إن لم يرفع حظر الطيران عن إيران.
7: في يوم السيادة يطوي العراق صفحة الوجود العسكري الأمريكي. آخر عسكري من هذه القوات ينسحب من البلاد يوم الأربعاء 30 سبتمبر. صفحة تطويها حكومة علي الزيدي، ولكن بانتظارها صفحات ضاغطة ما يزال احتواؤها بعيد المنال. سلاح الفصائل الذي أجلت الحكومة حسمه لتسعة أشهر به وبالانسحاب الأمريكي تزداد حدة لهجة بعض تلك الفصائل. تتحدث كتائب حزب الله عن طرد القوات الأمريكية من العراق، وتتوعد بلسان الناطق باسمها بإسقاط حكومة الزيدي إن لم تعمل لصالح الشعب. لكن الجماعة المسلحة تذكر أمراً آخر، هو الحصار الجوي على إيران الذي التزمت به الحكومة العراقية، هددت بإغلاق منافذ الدول المشاركة فيه إن استمر لما بعد الأول من أكتوبر، موقف يعيد البلاد إلى مربع المواجهة مع دول الجوار. فصيل آخر هو النجباء، هدد بتنظيم اعتصامات في المطارات العراقية إن استمر الحصار الجوي على إيران. هناك تحد آخر يواجهه رئيس الوزراء هو التشكيلة الحكومية، ما تزال تسعة من حقائبها الوزارية شاغرة، من بينها الدفاع والداخلية رغم نيلها الثقة قبل أكثر من 4 أشهر، خلافات سياسية بشأن المرشحين وآليات توزيع الوزارات، إضافة إلى اعتراضات أمريكية تعيق استكمال التشكيلة الحكومية. تحديات يواجهها الزيدي في وقت يمر فيه العراق بأزمة اقتصادية، فمصدر دخله الرئيسي وهو النفط لم يجد طريق هرمز سالكة بعدما أغلقته إيران، لم يشفع التحالف معها في فتح المضيق أمام النفط العراقي. وإن حصل فإن مداخيل النفط يتحكم بها الفيدرالي الأمريكي، وهناك ملف الفساد الذي ينخر اقتصاد البلد. تحديات جمة تواجهها الحكومة العراقية التي تقف في مواجهة معادلات شتى، داخلية وإقليمية ودولية، يخشى أن تخفق في حل رموزها وسط مساع لمنعها من الخروج على المعادلة السياسية التي أرستها واشنطن وطهران لحكم العراق منذ الاحتلال الأمريكي.
5: أكد المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية قاسم الأعرجي أن العراق وصل إلى محطة مهمة بإنهاء مهمة التحالف الدولي ووجود قواته والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية مع دول التحالف، بما يعزز سيادة العراق ويخدم مصالحه الوطنية. وأوضح الأعرجي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة في العراق لا يعني انتهاء الشراكة معه، مشيرا إلى استمرار التعاون الأمني والاستخباري فضلا عن دعم جهود بناء القدرات بما يعزز أمن العراق واستقراره. وتنضم إلينا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. أهلا بك منى، ما هو الإجراء الأخير المتوقع اليوم، وهل من مواقف تتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق؟
3: في بداية المداخلة ريما، أود أن أشير أنني في أشهر مكان لربما في نظر المجتمع الدولي وفي ذاكرة العراقيين، حيث أن الآن في ساحة الفردوس وسط العاصمة العراقية بغداد، وكما تظهر الصور المباشرة من خلفي أن هذا المكان هو الذي أسقطت فيه القوات الأمريكية عند دخولها للعراق في 9 من نيسان أبريل عام 2003، أي قبل 23 عاما، تمثال الرئيس الأسبق صدام حسين، وبدأ من هنا إذانا بإسقاط نظامه والدخول في تحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وصولا لليوم الأخير هو اليوم 30 من أيلول سبتمبر 2026، هو إخراج قوات التحالف الدولي التي قدمت المشورة والتعاون العسكري وكذلك تنفيذ الطلعات الجوية على تنظيم الدولة داعش. هذه الشراكة لربما وحسب ما أشار إليها المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية سيد قاسم الأعرجي قبل قليل في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، قال إن خروج قوات التحالف الدولي من العراق لا تعني نهاية الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل هي تؤسس إلى علاقة مختلفة. هذا الكلام أيضا قاله رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في بيان أيضا صدر قبل قليل، قال إن هذا اليوم هو يوم السيادة العراقية، وهو اليوم الذي قرر فيه العراقيون مسك زمام كافة المهام الأمنية والعسكرية في البلاد. أيضا رئيس الحكومة العراقية علي زيدي كان له كلام سابق حتى من كان في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوع من الآن أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال إن الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لن تنتهي بخروج التحالف الدولي، بل ستنتقل بالعلاقة العراقية الأمريكية إلى مديات مختلفة. ريما، اليوم هنالك احتفالات شعبية وكذلك احتفالات رسمية في العاصمة العراقية بغداد، الأعلام كذلك أمانة بغداد تقوم بدورها في غسل وتنظيف الشوارع وتهيئة الساحات العامة، فتحت كذلك المنتزهات الحكومية مجانا أمام المواطنين المحتفلين بهذا اليوم. عند الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي للعراق هنالك احتفالية في مقر قيادة العمليات المشتركة سابقا التي كانت فيها قوات التحالف الدولي في العراق والمدربين، اليوم هي أصبحت المكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيث هنالك احتفال رسمي سيحضره رئيس الحكومة العراقية والقادة الأمنيين والوزراء لتسلم المهام كاملة من قوات التحالف الدولي إذانا بالمغادرة. هنالك طائرة أمريكية غادرت من قاعدة فيكتوريا معسكر الدعم اللوجستي يوم أمس، كذلك هنالك من إقليم كردستان أيضا هنالك مغادرة لآخر ما تبقى من قوات التحالف الدولي. نحن نتابع مع مصادرنا الحكومية وكذلك البيانات الرسمية التي سوف تصدر اليوم. نعم
5: نعم منا، كما ذكرت أيضا هناك انسحاب من إقليم كردستان العراق، وكنا نتابع صور مباشرة من مطار أربيل على ما يبدو سحب لأنظمة الدفاع الجوية التابعة للتحالف من المطار. أسألك الآن، كما ذكرت هناك ترحيب سياسي وشعبي كبير، احتفالات، ولكن في إقليم كردستان هناك تخوف ومحاذير، كيف يبدو أيضا الموقف في إقليم كردستان إزاء هذه التطورات وهذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق مع انتهاء وجود قوات التحالف الدولي؟
3: ريما، هذه المخاوف بالنسبة لإقليم كردستان قد تكون سياسية أكثر مما هي أمنية، خاصة بعد التوتر الكبير بين العلاقة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة الأمريكية. بحسب التصريحات التي ترد كانت من البيت الأبيض وعلى لسان أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنا هذه المخاوف هي بسبب عدم المعاونة مع الولايات المتحدة الأمريكية بمسألة السلاح لإيران وغيرها. إنما هنا في العاصمة العراقية بغداد هي مركز القرار، وهي التي من أتت بالتحالف الدولي في عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة داعش في وقت حكومة حيدر العبادي. في ذلك الوقت كان العراق يحتاج لقوات التحالف الدولي، اليوم القوات العراقية كاملة الأهلية، وهذا حصلنا به على تصريح خاص للتلفزيون العربي من رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن الذي تحدث، قال إن اليوم القوات العراقية هي تمتلك كافة القدرات الكاملة التي تؤهلها من مسك زمام الأمور الأمنية بمفردها. كذلك هنالك اكتساب للخبرات طيلة هذه الاثنى عشر عاما التي كان فيها التحالف الدولي في العراق وما سبقها منذ عام 2003. القوات العراقية أشبعت بالخبرات وبالتطور وبالقدرات وبالتسليح. اليوم القوات العراقية هي كاملة الأهلية، هي لا تخشى شيئا، هي قادرة، وكذلك نفذت الكثير من العمليات الناجحة ضد التنظيمات الإرهابية سواء كان تنظيم الدولة والخلايا النائمة التابعة له. هنالك يوميا طلعات جوية ينفذها طيران الجيش العراقي والقوة الجوية العراقية وهي ناجحة. أيضا هنالك الكثير من المعلومات الحصرية التي وصلتنا ريما لو سمحت لي، بأن وزارة الخارجية العراقية قد تسلمت معسكر الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي الذي كان يتبع لقوات التحالف الدولي، ووقعت على محضر الاستلام، وما تبقى هو فقط إشعار من القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء العراقي علي زيدي لتسليمه لإحدى التشكيلات الأمنية العراقية لكي تتواجد فيه. قاعدة عين الأسد سلمت، كذلك قاعدة بلد الجوية، كذلك مقر قيادة العمليات المشتركة العراقية الذي أصبح اليوم هو مقرا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وسوف نكون به في مدى مداخلات مباشرة وحصرية للتلفزيون العربي خلال الساعات المقبلة لنقل الصورة من هنالك.
5: نعم منا طبعا سنكون معك في متابعة لهذا اليوم المهم في تاريخ العراق، ونذكر بما قلته بخصوص تسلم القوات العراقية موقع الدعم اللوجستي في مطار بغداد. شكرا جزيلا لك منا. بعد أكثر من 23 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في العراق، تطوي بغداد وواشنطن اليوم آخر مراحل هذا الوجود مع استكمال انسحاب المستشارين والمدربين الأمريكيين وفق الاتفاق المبرم بين البلدين، لتنتهي بذلك مراحل عسكرية متعددة بدأت عام 2003 وشهدت انسحابا كاملا عام 2011، ثم عودة القوات ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة عام 2014.
4: بدأ الوجود العسكري الأمريكي في العراق في شهر مارس من العام 2003 مع انطلاق العمليات العسكرية والإطاحة بنظام صدام حسين وبواقع 150 ألف جندي، قبل أن يتراجع إلى 130 ألفا قبل نهاية العام، ويرتفع إلى أكثر من 140 ألفا مع تصاعد عمليات التمرد التي قادتها المقاومة العراقية ضد الوجود الأمريكي في عام 2004. وتعزز هذا الوجود إلى ما بين 165 و170 ألفا عام 2007 مع اشتداد العنف الطائفي في البلاد إبان تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، ثم تراجع حجم القوات الأمريكية إلى 50 ألفا فقط بحلول شهر أغسطس من العام 2010، قبل أن تنسحب القوات بالكامل في 15 من ديسمبر عام 2011 تطبيقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين حكومة نور المالكي والولايات المتحدة. وفي صيف عام 2014 أدى اجتياح تنظيم الدولة لمساحات شاسعة وسقوط الموصل إلى عودة القوات الأمريكية بطلب رسمي من بغداد ضمن ما يعرف بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة وبواقع 5000 جندي، ومع تحرير الموصل آخر معاقل التنظيم في شهر يوليو من العام 2017، تقلص الوجود الأمريكي على فترات ليبلغ عديده نحو 3000 بحلول شهر سبتمبر من العام 2021، ومن ثم إلى 2500 نهاية العام نفسه، مع إعلان تحول مهمة القوات الأمريكية إلى استشارية تدريبية. وفي العام 2024 وقع العراق والولايات المتحدة اتفاقاً يقضي بخروج المستشارين والمدربين الأمريكيين بالكامل على مرحلتين، تنتهي الأولى في شهر سبتمبر من العام 2025 بالانسحاب الكامل من القواعد العسكرية في بغداد والأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى وذي قار والبصرة، والثانية بعدها بعام كامل في 30 من سبتمبر من العام 2026 من محافظة أربيل. ومع حلول هذا التاريخ تؤكد حكومتا العراق والولايات المتحدة تنفيذ الاتفاق بالكامل تتويجاً لمسار تعاون ثنائي استمر منذ ربيع العام 2003 ولأكثر من 23 عاماً.
5: أفادت وكالة رويترز نقلاً عن شهود عيان بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وعقب ذلك أعلن عمدة كييف عن اندلاع حريق في أحد مرافق القطاع الخاص بالمدينة، مضيفا أن فرق الطوارئ توجهت إلى موقع الحريق للتعامل مع الحادث، في حين لم ترد على الفور معلومات عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. حذرت روسيا من استعدادها لاستخدام جميع الوسائل بما فيها الأسلحة النووية للدفاع عن مقاطعة كالينغراد إذا حاولت دول حلف شمال الأطلسي عزلها عن بقية الأراضي الروسية. وقالت السفارة الروسية لدى أيرلندا إن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء معلومات تتحدث عن استعداد الناتو لفرض حصار جوي وبحري على المقاطعة، ونبهت السفارة إلى احتمال لجوء روسيا لتوجيه ضربات استباقية ضد مركز صنع القرار في دول الحلف منذ المراحل الأولى لأي نزاع، داعية الدول الأوروبية إلى التعامل مع الأمر بجدية نظراً إلى خطورته.
8: روسيا ستكون مستعدة لاستخدام كامل ترسانتها وقدراتها بما في ذلك الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها إذا أقدمت دول حلف الناتو على أي محاولة تهدف إلى عزل منطقة كالينينغراد عن بقية البلاد. تلك عبارة وردت وفق وكالة الأنباء الألمانية في رسالة وجهتها موسكو إلى حلف شمال الأطلسي، اتهمته خلالها بتصعيد غير مسموح.
9: راديو الحرية.
10: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم سيداتي وسادتي، أهلا بكم إلى لقائنا ومشوارنا وصباحنا المعتاد وسط البلد، معكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. للكل تحية هذا الصباح من هنا، من على جبال الخليل، من بين أهلها الطيبين، من هنا من جوار حرم جد الأنبياء إبراهيم عليه السلام وذريته الصالحة. نحييكم ونبدأ لقاء اليوم. البرنامج برعاية شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية التي نعتز بها والتي دأبت منذ أكثر من ربع قرن على تقديم خدماتها لمشتركيها والمستفيدين منها. صباح الخير لجوال الأستاذ عبد المجيد ملحم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية والرئيس التنفيذي. صباح الخير، ولفريق عمل برنامج وسط البلد هذا الصباح أجمل تحية. معكم في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي ربحي أبو رموز، وهذه تحياتي لكم جميعا في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الخير.
1: وسط البلد، عينك على كل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طيب خلينا نبلش سوا. صباح الخير لمتابعينا والأصدقاء، أصدقاء البرنامج وخاصة المتابعين الدائمين اللي كل يوم نتشرف بحضورهم وجودهم معنا في هذا التوقيت في برنامج وسط البلد. الله يصبحهم بالخير. طبعا مش رح تخسر شيء بعمل مشاركة للبرنامج، شير ونشر أو إعادة نشر كي نوصل صوتنا وصوتكم إلى أبعد مدى. صباح الخير لكل هؤلاء الذين نسعد بلقياهم كل صباح وما إشراقة كل شمس. جعل الله يومكم هذا يا سادة يوما فيه تتحقق كل الأمنيات، بدايات تفتح أبوابها وطرق تمضي بيسر، قلوب تجد ما يليق بها من راحة وسعادة، صباح تتسع فيه الروح للفرح وتبقى الابتسامة فيه أقرب من كل شيء. صباحكم خير وبركة وأوقات جميلة تليق بقلوبكم الرائعة. أهل الخليل وفلسطين عامة في كل مكان، صباح الورد. صباح الخير لمحافظات الوطن أجمع، بدءا من الجنوب في غزة وصولا إلى كل محافظات الضفة الغربية، وأيضا صباح خاص لأبنائنا المغتربين. أما الأسرى في سجون الاحتلال فلهم من قلوبنا تحية. صباح الخير لأسرانا جميعا في كل موقع في كل مكان، ونتمنى على الله تعالى أن يؤتيهم الفرج من عنده في هذا الصباح. أحمد العمور صباح الخير، نوال شحاتيت صباح النور. لأصدقاء البرنامج الدائمين كمان بنوجه تحية خاصة، خاصة للإخوة أبو العود صباح الخير، ويوسف الحوامدي صباح الخير، لمحمد الراعي وماجدة مسالمة، أبو مؤمن المحتسب صباح الخير يعطيك العافية، إمباجس الدويك ودكتور سميح الدويك صباح الخير دكتور، صباح الخير للحاج بسام العملة وأم مالك النتش محمد علي الحوامدي، تحياتي لك وحسني وزوز من قلب شارع الشلالة وسط مدينة الخليل. صباح الورد الفل الخير والياسمين. صباح الخير لليث لفروخ أبو مراد، يزن أبو غليون ورامي أبو حسن، الله يسعد صباحك رامي حسن الهيموني، بقولكو يسعد صباحكو انت وأهل الخليل الفخمين جميعا. أهل الخليل أيقونة الرمز والصمود والتحدي في كل الصعاب. صباح الفل أو صباحكو فل، صباحك من الله خير يا أبو حسن، تحياتي إليك ولكل اللي عندك كمان في المملكة الأردنية الهاشمية. رشدي فريحة أبو يوسف يسعد صباحك يا أبو يوسف، رائد صلاح تحياتي، أنهار الفلاح كمان تحياتي إليك ولكل طاقم لافيردا، لافيردا الصالات المميزة الخاصة كمان. أدوري أدوري إكسس أدور للإكسسوارات والهدايا صباح الخير يعطيكم العافية تحياتي، وربنا يجعل يومكم كله خير وبركة ورزق. ام رمز الخطيب وكمان دكتور محمد دنديس الله يصبحك بالخير، من مصر طبعا بصب عليكم جميعا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: حنا

خضر نرعب، صباح الخير يا خضر، تحياتي، يعطيك ألف مليون تريليون عافية. عامر أبو عمر كمان صباح النور، تحياتي يا عزيزي، وصباح الخير لأخونا صلاح، صلاح أبو رميلي، الله يصبحك بالخير يا صلاح، صلاح أبو رميلي للمناسبات، تحياتنا وصباح الفل. القدس شوارع طبعا. صباح الخير كمان لأخونا عبد الهادي، عبد الهادي الجياوي، يسعد صباحك عبد الهادي، تحياتي إليك. أكيد بلش البرنامج. وكمان خضر مرعب بقول لك الجو جميل اليوم، الجو نوعا ما خريفي، يعني بتحس أجواء الخريف إلى حد ما في البلاد. احنا أصلا يعني بنستعد لدخول الخريف. شو هذا؟ قصي حمدان

0: على بلدي.
1: محمد مرقة، صباح الخير يا محمد، تحياتنا كمان. صباح الخير كمان مرة لأخونا رائد صلاح أبو يوسف، ولكل اللي عندك تحياتنا. صباح الفل والخير والورد والياسمين وكل الأشياء الحلوة اللي بتتمنوها من رب العالمين.

0: طيب بالنسبة لأقلام الأنسولين أو اللانتوس في عنا يعني الحمد لله تم تأمين كمية. أخونا عبد الهادي بيقول لي فيه 9 من البطيء 11 سريع. وكمان مبارح يعني أحد الأطباء الرائعين أمن لنا كمية كمان لأحد المرضى اللي بحاجة لهاي الأقلام. خلينا ناخد اتصال تليفوني معنا على الخط. صباح الخير.
1: صباح الخير أبو رامي.
0: يا صباح الورد يا أبو الفهد.
1: أنت غلط في تسمية ربحي بداية، يعني بدي أقول لك يعني لازم تقول العريس المرتقب ربحي أبو رامي.
0: لا شو المرتقب، خلاص بطل المرتقب، هلأ صار عريس فعليا.
1: لا سعام ما صارش عريس، ما أنا
0: أنساك عريس عريس.
1: بدك تضيع علينا الاحتفال فيه، ضيع علينا
0: هاي الشكليات
1: اللحمة، وضيع علينا العرس البهجي أو المهرجان. لا لا
0: أيوة هادي في
1: خطبة هادي مرة ماشي الحال، أما العريس لا السعان.
0: يعني اسمع احنا أول إشي بالنسبة
1: ما دخلش القفص الذهبي السعان، ما لك ومين.
0: شوف هلأ هو كعريس هو صار عريس خلص كل الاحترام،
1: عريس يا عم
0: عريس ونص. هلا بالنسبة لللحمة والأمور الثانية سيدي حياك الله، اللي بيصعب على ربحي بهون علينا.
1: والله بهون علينا كلنا يا
0: اه طبعا، ولو
1: ربحي أخونا وحبيبنا وزلمتي وابن حارتي، وبعتز فيه وبعتز في ضرب رموز لأنه نسايبنا أخذنا من ضرب رموز لابن أخي عاهد. كنا في يعني شو بدي أقول لك، والله لو شو ما أحكي عن هذه الكنة ما بوفيها حقا لأماني
0: يا سيدي. أول شيء الله يديم المودة والمحبة والألفة بين كل الناس.
1: وبعدين إحنا أنا بالنسبة لي وضارب رموز عزمان شارع الشلالة عزمان الاستوديو كان فاتحينه في شارع الشلالة
0: رحمة حمزة.
1: ايوه الله يرحمه،
0: الله يرحم رحمة الشهيد حمزة ابو رموز الله يرحمه. كان في شارع الشلالة. لا اسمع
1: وبدي اصبح على الاخ زياد اللي هو ابو عماد الله
0: ابو رائد قصدك زياد ابو الرائد
1: ابو الرائد ابو الرائد عفوا

0: الدراي كلين أنا بعده في البلد أبو أنس الصرصور
1: حبيب
0: قلبي ملك
1: الدراي. أنس موجود بس نقل محله من فترة. أنس موجود يعني كان في عين سارة، حاليا أنس موجود في نمرة في حبيل الرياح.
0: بس هو كان في الأردن، وصلت معاه امبارح قال لي أنا كنت في الأردن.
1: لا بعرفش
0: إن شاء الله لخير. قال لي لخير إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا سيدي لخير. طيب أبو الفهد
0: من الله صباح الخير ويسعد صباحك، كل عصران البواسل صباح الخير، والله يشافي جرحانا
1: يا رب
0: وفك قيد عصرانا والحرية لبلادنا يا رب
1: يا رب.
0: أنا الأسبوع هذا الرابع على التوالي مكتوب لي 12 إبرة حديد
1: حديد
0: عادي بأخذها في الوريد
1: نعم
0: في مستشفى دورة.
1: نعم
0: للأسبوع الرابع التوالي بتواصل مع المستشفى إلا إنه هاي الإبرة غير متوفرة صارت.
1: طب مش موجودة في دورة في عالية مش موجودة؟
0: أي هو عالية فاضي فايض فاض فاضينا يا زلمة.
1: شوف والله أقول لك شغلة تعرف يا أبو الفهد
0: عالية توجهت له طول لي بالك توجهت له من شان أخذ وحدة
1: دم. طيب ماشي بس اسمعني
0: الساعة 9 الصبح أقسم بالله العظيم روحت من عندهم الساعة 1:30 الليل.
1: طيب بس بدي أقول لك بدي أقول لك شغلة امبارح امبارح لما حكينا على موضوع المية المقطرة والملح والفلاتر للأمانة كانوا ماخدين
0: هذول بعينه
1: عشان. طيب أنا بدي أحكي لك إنه الحكي بجيب نتيجة وبجيب بجيب فعلا نتيجة. امبارح وصل 4 مشاطيح مية مقطرة لقسم الكلى فورا.
0: من وين؟
1: بعد حديثنا من الوزارة.
0: يعني لازم نحكي حتى يوصلنا
1: شكله هيك. أنا بديش أجزم بس
0: وصلنا يا عم العلاج. يلا وصلنا العلاج
1: بدنا نعلي صوتنا ونضل نقاتل
0: في مستشفى دورة قاعد.
1: أبو الفهد بدنا نضل نقاتل وبدنا نضل نحكي وبدنا نضل نقاتل.
0: أنا بحكي أنا بضل بحكي
1: أنا عارف أنا عارف عشان هيك أنا بقولك لن نكل ولن نمل من الحديث عن هاي المواضيع. يعني إذا الحكي بجيب نتيجة رح نضل نحكي ونعلي صوتنا ونطالب بحق هاي الناس.
0: أحكي طول ما في نفس صايح طالع بدي أضل أحكي وأحكي.
1: الله يعطيك طولة العمر حبيبنا أبو الفهد.
0: صباح
1: صباحك خير من الله. تحياتي صباح الفل. طيب خلينا نصب على محمد علي الحوامدي بقول الله يرحم أبي وأمي والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. يوسف جعفر من بيت لحم ولي سعد صباحك عم أبو رامي من بيت لحم. أسأل الله لك التوفيق وهدات البال أحلى إعلامي في الوطن. أحلى إعلامي في الوطن الله يا ربي يجبر خاطرك يا يوسف. تحياتي صباحك خير من الله ورضا. ولا عمر وإم طارق البشيتي صباح النور. أخونا زاهر الأطرش يسعد هالصباح. تامر الشيخ درة من ظهر البصة بصب عليكو. وكمان أبو نهاد قفيشة ومين كمان أمجد أبو أمير الدوايمة. أبو أمير الدوايمة صباح الفل والورد والخير والياسمين. أبو علي أبو صبيح صباح كل الأشياء الحلوة يا رب. حلو لما بيكون الحكي بيجيب نتيجة ومش غلط انه نحكي. يعني مستشفياتنا القطاع الصحي بشكل عام في بلدنا بحاجة لكتير شغلات احنا لازم نحكي عنها ولازم نعلي الصوت فيها. وان شاء الله ربنا بوفقنا وبوفقكم. لا شو هذا قرروا له قصرة. ان شاء الله ربنا بوفقنا وبوفقكم دائما لخدمة الناس. شو هذا لا لا لا لا لا لا لا لا ليشوني خسر لخطيفات متوس شيل فلاي دبي شنو سيا مي دبي لتل أبيب شالبي هارخوت يش على 100 إسرائيليين. حط خبر عاجل وجدا وجدا وجدا وجدا
2: عينك على كل البلد.
1: معقول الخبر؟ طيب.
3: انتبه أنت مميز لأنك مع الأولى في الجنوب الفلسطيني. منبر الحرية 92
4: راديو الحرية 92.7 FM في قلب الحدث. راديو الحرية 92.7 FM في قلب الحدث. راديو الحرية.

0: 92.7 اف ام في قلب الحدث.
1: طيب هي يعني كأنه الحدث سريعا سريعا عم بيصير. طائرة متجهة من دبي إلى تل أبيب وبشكل مفاجئ قامت بتغيير مسارها باتجاه المملكة العربية السعودية، وهناك مخاوف من اختطاف هذه الطائرة. طيار فلاي دبي أدخل رمز اختطاف الطائرة الذي يفترض أنه يشير إلى أن الطائرة قد تم اختطافها، ولكن يعني في أخبار تقول بأنه أرسل رسالة أنه الآن في طريقه إلى إسرائيل، رغم أنه لا زال في الأجواء السعودية. إذن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتابع ويدير هذا الحدث العاجل الذي يجري الآن. طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي باتجاه إسرائيل وعليها 100 من الإسرائيليين بشكل مفاجئ أدخل الطيار رمز الاختطاف، يعني رمز معين يوضع ويصل إلى أبراج المراقبة يشير إلى أن الطائرة وكأنها تتعرض للاختطاف. الطائرة دخلت الأجواء السعودية بشكل مفاجئ دون أي إنذار أو تحذير مسبق، و يعني إشي بقول 180 مسافر. رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه يجريان مشاورات طارئة مع كبار مسؤولي الدفاع بشأن حادثة الطائرة. الطائرة ما زالت في الأجواء السعودية يعني، ولكن الطيار أرسل رسالة أخرى أنه في طريقه إلى إسرائيل، لكن لساته في داخل الحدود والأجواء السعودية أو داخل المجال الجوي السعودي. حدث متتابع وسريع جدا. طائرة فلاي دبي كانت متجهة من معقولة راح يسوي عمره؟ معقولة؟ والله ممكن هيك ربحي بقول طبعا. إذن طائرة فلاي دبي كانت متجهة إلى تل أبيب، فجأة قامت بتغيير مسارها وتحويله إلى الأجواء السعودية. طيار هذه الطائرة أدخل رمز اختطاف الطائرة الذي يفترض أنه يشير إلى أن الطائرة قد تم اختطافها. الطيار أرسل بعد ذلك رسالة أو رمز وكأنه في طريقه إلى إسرائيل، رغم أنه لا زال في الأجواء السعودية. رئيس وزراء الاحتلال وأيضا وزير جيشه يتابعان الحدث مع كبار مسؤولي الدفاع. الطائرة عليها يعني الأنباء متضاربة عن العدد، إشي بقول 100 إشي بقول 180 راكب كلهم من الإسرائيليين. ما زلنا نتابع هذا الحدث ويعني ما بنعرف تفاصيل أكثر. احتمال أنه تعال نشوف آخر إشي روشا ميبشالاوي سارة بيتغخون أريداني بيتياتسون غيرهم، يعني مشاورات طارئة في إسرائيل واجتماعات سريعة جدا مكوكية لمتابعة حدث الطائرة. معقولة؟ معقول أنه في 100 إسرائيلي على متن هذه الطائرة؟ وهل فعلا الطائرة ما زالت داخل الحدود السعودية؟ وما الذي يمكن أن يحدث في الساعات القادمة؟ هذا كله عم بنتابعه لحظة بلحظة. إذن حوالي 100 إسرائيلي كانوا على متن رحلة تابعة لشركة فلاي دبي أطلقت نداء استغاثة أثناء رحلتها من دبي إلى تل أبيب. الطائرة أطلقت نداء الاستغاثة والذي يشير إلى التدخل غير قانوني في نظام مراقبة الحركة الجوية، ومنذ إرسال الإشارة انقطع الاتصال بها عبر أجهزة
2: نعم. الآن المطوس بلايف، זאת אומרת יש את כל האתרים שמראים מה שאנחנו רואים שם, המטוסים הצהובים זאת תעבורת התעופה באזור בשלב הזה. המטוס שמסומן זה המטוס
1: השני עשר לישראלי. الآن تعرض المجال الجوي في المنطقة بشكل عام وتعرض موقع الطائرة.
3: الطائرة המטוס כבר לא מופיע באפליקציות המעקב. זה ממש כרגע
1: يعني الطائرة دخلت الحدود الأردنية وكانت على ارتفاع منخفض جدا واختفت عن أجهزة الرادار، هكذا تشير الآن المواقع الإعلامية الإسرائيلية. القناة 12 تشير إلى أن الطائرة كانت على ارتفاع منخفض جدا عندما دخلت حدود الأردن واختفت عن أجهزة الرادار. ابتسام دبي لتل أبيب דיווח חשמס מטוס, חיל האוויר, הוזניקו. אלאן טאירת טאבעה לסלאח אל-ג'ו, אל-ישראלי טאירת חרבייה. أطلقت باتجاه المنطقة التي أعلن أن الطائرة كانت فيها حتى الآن. حتى الآن لا يوجد نهاية لهذا الحدث. طائرات سلاح الجو انطلقت على ارتفاع منخفض في أجواء الأردن الآن. سلاح الجو الإسرائيلي هناك مخاوف من اختطاف طائرة تابعة لفلاي دبي عليها حوالي 100 إسرائيلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش إسرائيل كاتس الآن يجرون مشاورات أمنية سريعة وعاجلة بخصوص هذا الموضوع. الوضع مش أحسن شيء للأمانة يعني حسب ما بنشوف.
3: יש כרגע שוב כמה דיווחים, האם הוא עושה דרכו לישראל, מה נבדק, איך נבדק. כרגע המטוס לא מקבל את האישור לנחות כאן בנמל התעופה בן גוריון, ואת זה חשוב להגיד, וכמובן להדגיש גם את זה שנכון לעכשיו אין קשר עם הטייס. מדובר שוב
1: ונגיד יש הרבה ישראלים שצופים בנו עכשיו. לא יוג'ד אתסל מע הטייר הטאבע לטיירת פלי דובי, וכזליק תם אתיחד קרר פי ישראל, אסמאו. اتخاذ قرار بعدم السماح للطائرة بالهبوط في تل أبيب إذا وصلت. حتى الآن خايفين أن يكون في عليها إشي متفجرات يكون في عليها إشي، فحتى الآن لم يعطوا الإذن للطائرة حتى لو ظهرت، يعني لم يعطوها الإذن بالهبوط في مطار بن غوريون. حدث سريع مستمر. طائرات سلاح الجو الإسرائيلي الآن في الأجواء
4: בשלב הזה מתייחסים לזה כרוח חטיפה לכל דבר, לא לוקחים סיכונים.
1: الآن يتعاملون مع الحدث على أنه حدث حادثة اختطاف بكل المعنى ولا يتهاونون في الأمر.
4: ההבנה היא שמהרגע שלמעשה יודעים על האירוע הזה עבר כבר משהו כמו חצי שעה,
1: וכל פעם מתקבל
4: מידע אחר, לא רוצים לקחת
1: סיכונים. وحتى الآن لا توجد معلومات تشير إلى أنه يمكن المغامرة.
4: كود شمفال של התערבות בלתי חוקית, זה מה שמשדרים מהמטוס.
1: الذي أطلق من الطائرة هو تدخل غير قانوني وهذا يعني إمكانية اختطاف الطائرة.
4: ואז התברר שמדובר היה בתקלה, בטעות, אבל כשעובר יחסית זמן לא מועט מהרגע של
1: המסע. يقول بأنه حدث ذلك سابقا أنه يعني أطلق هذا الرمز من بعض الطائرات وبعض وفي معظم الحالات تبين بعد ذلك بأنه خلل تقني في الطائرة، لكن كان ذلك يحدث سريعا ويتضح الأمر. لكن بمرور نصف ساعة على إطلاق هذا الرمز على ما يبدو بأن الأمر يعني فيه حدث غير مفهوم، واحتمالية أن يكون هناك عملية اختطاف هذا الأمر وارد جدا.
5: האם יש קשר בין המטוס לבין הסעודים? כי כנראה שהנחיתה הזו מתואמת. עדיין לא יודעים לומר בישראל, כי עדיין לא מצליחים לברר עד הסוף. המטוס מבחינתה של מערכת הביטחון הישראלית עוד לא מדווח לנו תמונת המצב. יכול להיות שעם גורמים אחרים כבר כן, ונראה לפחות לפי האופן שבו הוא מתנהל שהטייסים לוקחים עכשיו את המטוס לנחיתה בסעודיה.
1: الآن الطائرة على ما يبدو تتجه نحو أحد المطارات السعودية للهبوط هناك.
5: ولكن كما الدبار هذا كمان نفداك لو نشلل جام السيكول وافشروت لايروا بيتخوني، אבל كل الدواري بالك رجا مبخنين. متوسخ الاوير شام قد لو نمصاين سموك دال على
1: مول. إذن الحدث مستمر، وعلى ما يبدو بأن الطائرة حاليا في طريقها إلى أحد المطارات السعودية للهبوط فيها.
6: نحن نشتدل להיצמד לעובדות ולדווח כל מה שמותר גם מבחינת הצנזורה. אין ספק שהחשש במערכת הביטחונית הוא כרגע אמיתי. עד שלא יוצרים קשר, עד שלא בודקים ומגיעים למגע אמיתי, כל האפשרויות קיימות. לצערנו אנחנו עוקבים דקה אחר דקה, בשנייה שאפשר יהיה להרגיע, מבטיחים שנרגיע.
7: רסקין, תודה. תודה על הדברים האלה. דין פישר, אנחנו חוזרים.
1: נרגע לסטודיו עיננה, לאנו חתה לאן לא יוג'ד אי מעלומת جديدة بخصوص هذا الموضوع. الواضح والمؤكد حاليا بأن الطائرة في طريقها للهبوط في أحد المطارات السعودية. التقارير الإسرائيلية تقول بأنه ربما تم التنسيق مع جهات أخرى لهبوط الطائرة، لكن في إسرائيل ليس لديهم أي معلومات حول الحدث. كمان أنه الاتصال من جانب إسرائيل مع الطيار منقطع تماما، ما في اتصال، لكن المعلومات أو التقارير الإسرائيلية تقول بأنه ربما يكون هناك اتصال ما بين الطيار وجهات سعودية تنسق لهبوط الطائرة هناك، أو جهات أخرى يعني غير سعودية، كمان ممكن في جهات تانية بتنسق لهبوط الطائرة في المملكة العربية السعودية. لكن الحدث بالنسبة للإسرائيليين يعني ما زالوا يتعاملون مع الحدث على أنه عملية اختطاف، رغم أن الأمور غير واضحة، الأمور مش واضحة لحد الآن بالضبط شو هي، لكن الإسرائيليون يتعاملون مع الحدث وعلى أنه عملية اختطاف، وطائرات سلاح الجو الإسرائيلي انطلقت في أجواء المنطقة الآن. الحديث عن أن الطائرة تطير على ارتفاع منخفض جدا، سواء كان ذلك في أجواء الأردن أو في أجواء المملكة العربية السعودية. الطائرة عليها 100 راكب. رمز الإشارة 7700 هو إشارة طوارئ دولية وفقا لبيانات تتبع الرحلات، وأطلق هذا الرمز من داخل الطائرة، طائرة فلاي دبي. هي طائرة طبعا تعود إلى إمارة دبي، لكن كان على متنها 100 إسرائيلي عائدون من دبي باتجاه تل أبيب. الحدث مستمر، رحلة من دبي إلى تل أبيب، مخاوف من عملية اختطاف، طائرات سلاح الجو أطلقت. هذه هي العناوين التي تنشرها قنوات الإعلام العبرية الآن، أو هذه العناوين التي تضعها على شاشاتها. حوالي 180 إسرائيلي، 180 إسرائيلي على متن هذه الطائرة، والطائرة الآن يعني تم إرغامها على التوجه إلى السعودية. شو اللي بيصير؟ شو اللي بيحصل؟ ناخد فاصل، ناخد استراحة صغيرة، وبعد الاستراحة أكيد بنكمل معاكم بإذن الله تعالى متابعين هذا الحدث اللي يعني نوعا ما بنقدر نقول إنه حدث استثنائي الآن يحدث، ما زال في بدايته. إلى فاصل، بعد الفاصل نعود ونواصل، ابقوا معنا.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

جميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي لنقل.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
5: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
3: انتبه، أنت مميز لأنك مع الأولى في الجنوب الفلسطيني. منبر الحرية 9
4: راديو حرية 92.7 FM في قلب الحد.
5: طيب خلينا نروح لهذه التفاصيل العاجلة بخصوص موضوع الطائرة. الطائرة ظهرت مجددا على تطبيق تتبع الطائرات على ما يبدو بأن الحدث يتعلق بشجار وقع على متن طائرة. الطائرة الآن تهبط في السعودية بتنسيق مع السعوديين، يعني ما زال الحدث مستمرا، لكن على الأغلب بأن ما حدث داخل الطائرة هو شجار بين بعض الركاب، وهذا ما أدى إلى إطلاق رمز التدخل غير القانوني. الحدث تقريبا انتهى الآن، انتهى الحدث. الطائرة تهبط في السعودية بتنسيق مع السلطات السعودية. نواصل معكم مشوار هذا الصباح من برنامج وسط البلد. سيداتي وسادتي، عبر أثير إذاعتنا منبر الحرية، وكما قلنا الحدث انتهى على ما يبدو بأن شجارا وقع على متن هذه الطائرة السعودية، أو عفوا الطائرة التابعة لفلاي دبي، وهو الذي أدى إلى ما جرى قبل قليل وإطلاق رمز الاختطاف. يعني عم بتابع هذا الحدث. ربحي، يا ريت نكون سوا من جديد على الهواء لنكمل برنامجنا، برنامج وسط البلد عبر أثير إذاعتنا منبر الحرية. عندنا لقاءات كمان يعني يفترض أن نجريها، سنبدأها بعد قليل بإذن الله تعالى، لأنه الحدث الذي كان انتهى تقريبا هيك، انتهى هذا الحدث الذي أثار ضجة كبيرة في الإعلام الإسرائيلي، و اعتقد الكثيرون بأن عملية اختطاف، طبعا تحكي على طائرة على متنها 180 راكب إسرائيلي. سننتقل إلى الحدث الاقتصادي الهندسي الأبرز، وسنجري لقاءات حول معرض الصناعات الإنشائية الذي سيبدأ قريبا.
3: منبر الحرية، مهنية في العمل، شفافية في الطرح، مصداقية في نقل الأحداث. منبر الحرية 927.
2: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
5: طيب نعود إليكم من جديد يا سادة. يومان يفصلاننا عن افتتاح الحدث الاقتصادي والهندسي الأبرز، ليس فقط على مستوى محافظة الخليل بل على مستوى الوطن بأكمله. حدث ينتظره المهتمون والمستثمرون ببالغ الشوق والترقب، لأنه معرض الصناعات الإنشائية بنسخته الخامسة. هذا الحدث الضخم الذي يحتضنه الهيبرون إكسبو بتنظيم مشترك وتعاون استراتيجي مع نقابة المهندسين يأتي ليعكس صمود الاقتصاد الوطني طبعا، ويقدم هذا الحدث ما توصلت إليه كبرى الشركات في عالم البناء والإعمار والتطوير العقاري. الحديث أكثر أو للحديث أكثر حول اللمسات والترتيبات الأخيرة قبيل إطلاق هذا المعرض، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر خط الهاتف المهندس شادر جوب، أمين سر نقابة المهندسين فرع محافظة الخليل. باشمهندس شادي، صباح الخير، يعطيك العافية.
6: صباح الخير أبو رامي، ويسعد صباحك وصباح جميع المستمعين على صوت أثير الحرية.
5: نعم، يعني باشمهندس شادي، يومان فقط يفصلاننا عن هذا الحدث الاقتصادي الأبرز، يا ريت تحطنا إحنا والمستمعين جميعا في صورة اللمسات الأخيرة والترتيبات داخل الهيبرون إكسبو لاستقبال الزوار وافتتاح المعرض واستقبال الشركات أيضا.
6: مرة ثانية سعد صباحك وصباح جميع المستمعين، وشكرا لمنبر الحرية اللي أتاح لنا هذه الفسحة من الوقت للحديث عن الحدث الهندسي والإنشائي والاقتصادي الأكبر في فلسطين، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026. هذا المعرض هو في حلته الخامسة اللي تطلق نقابة المهندسين بالشراكة مع هيبرون إكسبو. طبعا بعد انقطاع لفترة من الزمن أو لسنوات نتيجة الأوضاع الاقتصادية والأمنية بالغة التعقيد اللي بمر فيها وطننا العزيز، نقابة المهندسين تشرف على مجريات الأمور والتحضيرات لإطلاق هذا الحدث المهم جدا، وليس فعلا على مستوى محافظة الخليل بل هو على مستوى الوطن بأكمله، لاستقبال ضيوفنا وتقديم آخر ما توصلت إليه الشركات في تكنولوجيا البناء وفي تكنولوجيا الطاقة وكل ما يتعلق بالإنشاءات بقطاع الإنشاءات بشكل عام. العمل يجري على مدار الساعة باستقبالك وبحل طليق بشعبنا الفلسطيني إن شاء الله.
5: يا سيدي، خلينا ننتقل سؤال تاني باشمهندس، صلب العمل الهندسي والحديث عن التوظيف التكنولوجيا، وإلى أي مدى نجحنا في فلسطين في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتطور داخل المباني والمنشآت؟
6: أخي أبو رامي، يمكن مثل قديم جدا بقوله الحاجة أم الاختراع. إحنا في فلسطين في الأوضاع الاقتصادية والصعوبات اللي بنواجهها من ارتفاع في المحروقات ونقص في الطاقة الموجودة والمشاكل اللي بواجهها السكان في عملية الإنشاء والبناء، فعلا نبحث دائما عن الحلول. الحلول اللي بتوجهنا اليوم في تكنولوجيا باتجاه التكنولوجيا الخضراء وباتجاه الطاقة البديلة وباتجاه كفاءة الطاقة في منازلنا وفي منشآتنا وبناياتنا. البحث اليوم عن كل جديد هذا موجود، وتوظيف التكنولوجيا قائم. اليوم رح يشوفوا الزوار المعرض إن شاء الله أساليب وإجراءات وتكنولوجيا وأدوات ومواد دخلت فيها التكنولوجيا الذكية ودخلت فيها إجراءات تتعلق بالطاقة النظيفة وأيضا بالمباني الخضراء. فنعم، هناك توظيف للتكنولوجيا في فلسطين، وإحنا كنقابة مهندسين من الداعمين والرائدين في هذا المجال حتى إحنا نقدر نتعايش مع ظروفنا الحالية الاقتصادية بأفضل وضع ممكن.
5: بأفضل ما يمكن. طب السؤال، يعني لما بنحكي عن المباني الذكية، يعني خلينا نقول الكل هيك بروح فكره لمفهوم المباني الذكية، البنية التحتية، الأنظمة الهندسية الحالية في الوطن، هل هي جاهزة ومؤهلة للتوسع في هذا النوع من الأبنية والعمران؟
6: صحيح، نعم، عندنا كثير من المكاتب الهندسية تم تأهيله للبناء الأخضر، وفي عندنا أيضا كثير من المكاتب الهندسية المتعلقة بالأبنية الذكية تعمل على المخططات، إنشاء المخططات والتصميمات للأبنية الذكية. واليوم هذه الأدوات والأجهزة هي متوفرة. طبعا احنا بنحكي هون عن لما نتكلم عن الأبنية الذكية في عدة جوانب لها علاقة بالإنشائي من جانب، وجوانب أخرى تشغيلية لها علاقة باستهلاك الطاقة وآلية العمل والتحكم، تحديدا التحكم في الأبنية والأجهزة الموجودة في داخل المنزل. هذه التكنولوجيا اليوم هي موجودة وممكن جزء أساسي من اليوم للعارضين أنهم راح يتطرقوا لهذا الموضوع في معرض الصناعات الإنشائية في نسخة الخامسة 2026.
5: طب أستاذ أو باشمهندس شادي، يعني في نهاية حديثنا هذا رسالتك، توجيهاتك، يعني رسالتك بشكل عام في نقابة المهندسين للزملاء المهندسين والمستثمرين والمواطنين اللي راح يشاركوا ويزوروا هذا المعرض، المهتمين بهذه الفئة من المعارض.
6: شوف احنا حقيقة يحمل المعرض عدد من الرسائل. المعرض عندما قام في نسخته الأولى والثانية لآخره كان هناك هدف أساسي انه احنا نحاول نوفر للمهندس الفلسطيني ولجميع المهتمين في قطاع الإنشاءات في فلسطين مكان يستطيعوا مشاهدة وزيارة الشركات اللي تعرض آخر تكنولوجيا وصلت إليها. لكن اليوم الهدف أصبح أكبر من هيك. من هذا المنبر، منبر الحرية، احنا بندعو كل المهتمين بقطاع الإنشاءات لزيارة المعرض، لكن احنا بنقول هناك تحدي لنا كفلسطينيين. رسالتنا الأساسية كمان استمرارنا وأخذنا للمخاطرة لإنشاء معرض في ظروف بالغة التعقيد أمنية واقتصادية وما يتعلق بالطرق. ويعني احنا قبل قليل لسه كنا بنشاهد أحداث متسارعة جدا على الساحة الإقليمية أو البلد. رسالتنا انه احنا شعب بدنا نعيش وبدنا الحياة ونبحث عن الأفضل، وعندنا رسالة تحدي. احنا موجودين على هذه الارض، ولما نقول معرض للصناعات الانشائية نحن نعني ما نعنيه، نعني الانشاء والبناء والعمران في بلدنا في فلسطين. فمن هذا المنطلق احنا ندعي كل المهتمين في فلسطين لزيارة هذا المعرض والمشاركة في انجاحه نحو خطوة ان شاء الله الى الامام.
5: نعم ان شاء الله يا سيدي، وبالتوفيق، واكيد رح نكون شركاء معكم في هذا المعرض باذن الله تعالى.
6: اكيد
5: يعني كل التحية والتقدير لكل القائمين على هذا المعرض. المهندس شادي رجوب، أمين سر نقابة المهندسين فرع محافظة الخليل، شكرا جزيلا لك. إلى فاصل ومن ثم نعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
3: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
5: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

تركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: طيب رجعنا مرة تانية. صباح الخير لكل الناس. على ما يبدو اللي صار في الطيارة طوشة بين الطيارين. نرجع لموضوع الطائرة الإسرائيلية. الواضح أنه كان في طوشة داخل قمرة القيادة بين الطيارين, هذا اللي أدى إلى إطلاق رمز التدخل الغير قانوني, وهذا اللي عمل كل هالدربكة. الطيارة هبطت في السعودية وطبعا تنسيق مع السلطات السعودية. هلأ في حديث أنه كان على الطائرة طيار روسي ومساعد طيار أوكراني. تخيلوا هالخلطة, يعني روسي وأوكراني قاعدين في نفس الغرفة مع الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. شكله الدنيا قامت ما قعدت هناك, وحصلت مشكلة داخل قمرة القيادة أدت إلى تغيير مسار الطائرة وإطلاق رمز التدخل الغير قانوني, وقلبوا الدنيا عشان يعملوا طوشة. يعني قلبوا الدنيا طيارات سلاح الجو الإسرائيلي, وأكيد يعني في كل الدول المجاورة كان في هناك يعني استنفار قوي للدفاعات الجوية وللطيران الحربي في كل الدول القريبة من السعودية, قطر, الأردن, حتى إسرائيل. الله يفرجها, يعني صار اللي صار وانتهى الحدث, ويا ريتهم انتهى. أبو يعقوب الجبالي صباح الخير إلى كل العيلة وللأقارب وللأصدقاء وللحبايب جميعا. محمد مردق صباح الخير, يعطيك العافية. عز الدين زيتون تحياتي, شكرا على رسالتك. محمد علي حوامدي بقولك الله هداهم في نص الطريق وقرروا ينزلوا في السعودية, يمكن يعملوا عمرة, يمكن. رنا أحمد صباح الخير, وإم جلال يعطيك العافية. إم أمير السعافين صباح الورد وإلهام القواسم. إم تحرير كمان صباح النور. حمزة طميزي وتغريد صغير. أبو قاسم النتشي, محمد الرواشدي, وإم منجد الله يسعدكم صباح الخير. كمان إم عبد الجعبري, أبو لؤي سدر ومها شاور.

طيب حكينا يعني من امبارح قلت لكم يمكن الفترة الماضية كان في عنا هيك كركبة شوية كركبة بسبب الحملات المتتالية, حملة نبض مالك وكمان حملة لبيك يا بسملة, عملوا لنا شوية كركبة في نظامنا المعتاد. لكن رح نرجع من جديد بإذن الله تعالى ما بداية الأسبوع, بنكون يعني ارتحنا, أخذنا قسط من الراحة, أنهينا كل ما يتعلق بهذه الحملات سواء مالك أو بسملة. اللي بيسألوا على بسملة, بسملة بدها إجراءات وترتيبات, مالك ترتيباته انتهت. وأعتقد يعني مالك يفترض أنه اليوم يكون في أبو ظبي إن شاء الله أنه بيكون وصل. هو أول ما يوصل أكيد رح نعرف, إحنا على تواصل دائم معه وإن شاء الله رح نخبركم أول بأول شو بيصير معه في المستشفى. وكمان بسملة لقدام, يعني بسملة لسه بدها ترتيبات. بسملة للعلم هناك حديث عن إمكانية تحضير طائرة خاصة, طائرة طبية إلها, يعني تقلع من الأردن باتجاه إما إيطاليا أو قطر. ما بنعرف لسه, ما تحدد وين بالضبط رح تكون, لكن رح يكون لها تجهيزات خاصة جدا. يعني مالك كان له بعض التجهيزات, شركة الطيران كمان طلبت بعض التحضيرات الخاصة والأجهزة الخاصة بمالك, لكن يعني بسملة وضعها يمكن أصعب شوي, بحاجة إلى عناية أكثر وتحضيرات أكثر.

طيب هلأ بدنا نروح لموضوع تاني. يعني البلد الحمد لله فايعة فعاليات، سواء اليوم الطبي المجاني اللي كان في البلد القديم مبارح، قبله مهرجان العنب، جايين على معرض الإكسبو. يعني في نوع من الحركة، أنا بتمنى أهل البلد ينشطوا هاي الحركة، يشتغلوا على إنه الحركة في بلدنا تضل شغالة على طول ما توقف، لأنه بلدنا بحاجة. إحنا مش أقل، ويمكن شفتوا يعني إنه بلدنا بالعكس فيها خير كتير، وفيها ناس محترمة كتير، وفيها ناس بتشتغل مستعدة تشتغل للخير، يعني بكتير شغلات. على كل الأحوال أنا بتمنى إنه بلدنا فعلا يعني يضل هذا الحراك متواصل. أول شيء شكرا للبلدة القديمة ولأخونا مهند الجعبري اللي بيشتغل بشكل كبير في البلدة القديمة وشغال على قدم وساق لإعمارها. شكرا لبلدية الخليل اللي حراكها يعني مستمر وما بوقفش حراك البلدة القديمة وكل مناطق البلد من قبل البلدية، رائع جدا والناس كلها رضيانة. كمان المعارض والخير اللي موجود في البلد ما بيوقف، وبتمنى انه ما يوقف، وبتمنى بلدنا تمشي لقدام وقدام. عندنا مشكلة الكلاب الضالة حاليا، الكل بيشكي منها، واحنا قربنا على فصل الشتاء والكل يعني بحاول يعرض اللي بيتعرض له. امبارح كان في مشهد قاسي جدا عن ملاحقة الكلاب الضالة لسيدة يمكن في منطقة هيك

طيب كمان رسالة وصلت من شوي عن المتحدث باسم سلطة المطارات الإسرائيلية، بيقول فيها: خلافاً لما ورد في التقارير الإعلامية فإن المجال الجوي الإسرائيلي مفتوح والحركة الجوية تسير كالمعتاد في جميع المطارات، ويجدر التأكيد على أن المجال الجوي كان مفتوحاً وقت وقوع الحدث ولم يغلق في أي مرحلة لاحقة. يعني الموضوع خلص وانتهى، و يعني واضح انه كانت طوشه كبيره شكلها، يعني دقين في بعض. في بعض الرسومات الكاريكاتوريه اللي نشرت قبل قليل عن الحدث داخل الطائره، انه الطيار ومساعد الطيار بضربوا في بعض، هي رسوم كاريكاتوريه، ما بعرف اذا كانت صحيحه او لا، او تعبر بالضبط عن اللي حصل داخل الطائره، لكن هذا اللي انتشر في الاعلام سواء العبري او العالمي. حاليا بعض وسائل الإعلام العالمية بدأت تنشر هذه الصور. هيها يا ربح يشوف على المجموعة عندنا كيف الطيار والطيار أو الطيار مساعد الطيار دقين في بعض وبضربوا في بعض، واحد روسي واحد أوكراني. في حدا بحط البنزين جنب النار؟ يعني أنا مش فاهم. السلطات في دبي يعني لما قررت إقلاع هذه الطائرة، أو شركة فلاي دبي، يعني مش حاسب حساب إنه هذا أوكراني وهذا روسي، والاثنين يعني ممكن يصطدموا ببعض في أي لحظة نتيجة الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا على أي موضوع تافه. ممكن يعني أي خبر في وسائل الإعلام يوصلهم وهم على مت الطائرة ممكن يدقوا في بعض. فيعني هذا الموضوع كان ممكن تفاديه لو إنه شركة فلاي دبي أخذت بعين الاعتبار الأحداث في أوروبا واللي بيحصل بين روسيا وأوكرانيا تحديداً.

عمر الجعبي، يا عمر يا جعبي، صباح الخير. شكرا لك يا حبيبي على رسالتك، وزي ما قلت تحملونا بس هاليومين، يعني اليوم وبكرة، يوم السبت بنرجع لكم بإشي تاني، إشي عنوانه الصلح خير. صح الصلح خير يا ربحي، مش في أغنية بتقول الصلح خير؟ رح نحكي لكم على إشي كتير حلو، كتير كتير، ورح يسعدكم كلكم بإذن الله تعالى. رح تشوفوا إشي يعني كمان إله علاقة بالبلد وأهل البلد، ورح يكون إشي إن شاء الله طبعا، وبتساعدونا فيه إن شاء الله، بتساعدونا فيه. شو هذا؟ بعدين يعني إحنا بنقول الصلح خير، بتقولوا لنا إصابتين بالرصاص وسط الظهرية، يعني من شوي مسلحين أطلقوا النار على شخصين في أحد المحال التجارية في بلدة الظهرية أو مدينة الظهرية، وتم نقل الإصابات إلى مركز بلدية الظهرية الطبي. يا لطيف، طب ليش الجماعة بنقول الصلح خير بتدقوا في بعض؟ طب هم أوكراني وروسي، يعني ماشي بينهم حرب، في حرب في الأجواء، أما إحنا ندق في بعض ليش؟ معلش يعني هم في طيارات وفي قنابل وفي صواريخ وفي دنيا، وبتقاتلوا على بترول وعلى نفط وعلى حدود، طب احنا على شو بنتقاتل يعني؟ على شو دقين في بعض واطلاق نار؟ طب الطيارين التنين ضربوا بعض بوكسات يا اخي، وضربوا بعض بوكسات، بس ضروري يعني اطلاق نار واصابات ونقل للمستشفيات وغيره؟ والله العظيم كبيرة هاي.

0: طب شو رأيك يا ربحي نروح لفاصل نستفسر عن حدث الظهرية وشو اللي صاير هناك وشو هالطوشة هاي اللي فيها إصابات وبعدين نرجع نكمل؟ يلا خلينا ناخد فاصل قصير وبعد الفاصل سنعود ونواصل معكم. بقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

طيب رجعنا لكم في آخر جزء من لقائنا اليوم. تياسيم وردو. طيب آخر المعلومات، أول شيء نروح على الظهرية. الظهرية إطلاق نار على محل ذهب تابع لعائلة الحروب، وإن شاء الله يا رب تكون الإصابات طفيفة. ما في تفاصيل عن مين وليش وكيف، بس بنتمنى السلامة للجميع. نرجع لموضوع الطيارة. الطيارة الإسرائيلية هبطت في السعودية، الركاب كلهم أصدرت لهم تعليمات البقاء داخل الطائرة، كل الركاب جوا الطيارة، ما حدا نزل منها. الطيارين بس اللي نزلوهم، اللي عملوا الطوش يعني باختصار، نزلوهم من الطيارة حاليا، وكل الركاب ما زالوا داخل الطائرة على ما يبدو، أو احتمالها أو التوقعات أنه ممكن يغيروا الطيارين والطيارة تقلع من جديد باتجاه تل أبيب. هذا المتوقع خلال الدقائق القادمة، لأنه تم إعطاء تعليمات لكل الركاب البقاء في أماكنهم داخل الطائرة وعدم الخروج منها. وبالنسبة للظهرية حكينا لكم. بالنسبة للي بيسألوني عن الفتاة المختفية في حلحول أو السيدة المختفية في حلحول، يعني أنا بقول هيك، موضوع هاي السيدة في إشي إحنا ما بنعرفه، أنتوا ما بتعرفوه، ومش بالضرورة نعرفه. والله أنا عن نفسي بقول يعني التفاصيل الداخلية شو الفائدة أو شو الإنجاز العظيم نعرفه. سلطات البحث المختصة الآن بتشتغل على الموضوع، عائلة هاي السيدة يعني كمان شغالة على الموضوع، فما فيش داعي نبحث في بعض التفاصيل ولا نطلق شائعات. على فكرة أنا سمعت كتير شائعات لا أساس لها من الصحة، يعني سمعت شائعات للأسف معيبة ومش لازم نحكي فيها، يعني حتى وإن كانت حقيقة. الأصل من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، طبعا هي شائعات وكلها كذب وما فيش منها نهائيا. وحتى لو كانت حقيقة شو الإنجاز العظيم من التقول والزيادة؟ احنا عارفين أي كلمة يتناقلها الناس ما بتضلش زي ما هي، بتكتر وبتكتر وبتكتر وبتكتر، فما فيش داعي لكل هذا الحكي. أنا بتمنى على الناس انتظار المعلومات الدقيقة الرسمية من جهات الاختصاص فقط لا غير، وفي جهات مختصة بالإعلان عن مثل هاي الشغلات. أزيل الأسد، والله ما أنا عارف شو هذا الاسم، يعني أزيل الأسد. صباح الخير، يسعد صباحكم، أحلى صباح للحرية، أولاد الحرية، الجهاز الحرية، أحلى أبو جهاد، أحلى أبو رامي، أحلى علاء الدولار، أحلى مشاركين، يسعد مساكم جميعا. شكرا كثير لصاحب الرسالة كمان مهند وردات، صباحك خير إلى كل أهل الظهرية كلهم. شو يا وردات، يعني شو قصة الظهرية اليوم؟ بدناش نسمع أخبار سيئة بحياة الغوالي عندكم. تامر الجعبة بقول صباح الخير، إذا الكلاب يوميا بتعترض الناس أو بتعرض الناس للعض والبلدية قررت قتلها وما ردت على الجمعيات المختصة، شو الإجراء اللي بتقدر الجمعية تتخذه بحق البلدية إذا البلدية بتقول لك ممنوع وهو الحل الأمثل هاي الأيام؟ شوف أنا بدي أقول لك، يعني من ناحية الأذى ممكن الجمعيات هاي تأذي وممكن تضر البلديات بغرامات مالية وبقضايا، يعني ممكن تعمل إشي كتير وممكن تهيج علينا الدنيا. هلا في طرق تانية حتى لو بده يكون فيه، انا برايي يعني يكون اشي هيك مخبى مخفي، مش بالضروره لا نصور ولا نعرض ولا حتى نعرض معلومات يعني للناس، حتى ما نعطي فرصه لهي الجمعيات انها تهاجم هاي الحملات او هاي الاجراءات للحد من مشاكل الكلاب الضاله. وربنا يجيب اللي فيه الخير، واعتقد انه تعاون المجتمع المحلي مع البلديات يعني كمان ممكن يثمر اشي كتير كويس. نرجع احنا شوف يا ربحي، خربوا لنا قصة الصلح خير، نرجع عليها يا ربحي، نرجع على الصلح خير، لانه فعليا قريبا ستسمعون بأمر من شأنه ان يغير حتى نفسياتكم ان شاء الله. طبعا ان شاء الله، ورح يكون عام والفائدة عامة على الجميع، وسينطلق من هنا من استوديوهات إذاعة منبر الحرية من استوديو برنامج وسط البلد، سنطلق لكم الخبر. الصلح خير، تعال نتصالح يلا. هذا يا عمي بعد ما خطب، لا يعني موضوع الصلح ومش الصلح مش في باله اليوم، نمط الأغاني كله تغير زي ما قلنا. يسعد صباحك ويهنيك يا ربحي.
تعالوا نسمع سوا الصلح خير. جاهزين؟ طيب يلا دي او بنسمعها سوا لانه راح تسمعوا اشي فيش قلبكو كمان باذن الله، راح يفش قلبكو وفائدته راح تكون على الجميع.

طب والله في خبر كويس هيك عن وزارة النقل والمواصلات وسلطة الترخيص تحديدا. عبد الرحمن زيدان مدير عام سلطة الترخيص بيقول لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار كبير للدراجات والسكوترات الكهربائية في أرجاء الوطن وآثاره السلبية على الناس اللي في الشوارع. هذا دفع الوزارة إلى إصدار مشروع لتنظيم وترخيص هاي الدراجات لحماية مستخدميها والمواطنين. وبيقول إنه مشروع النظام بيحدد السن القانوني لاستخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية ب 16 سنة مع اشتراط وجود إذن خطي من ولي الأمر وتوفير وسائل الأمان والالتزام بالسرعة القصوى المحددة. كتير كويس. يعني سامعين شو بحكي؟ وزارة النقل والمواصلات أصدرت نظام له علاقة بالدراجات والسكوترات الكهربائية، يعني البسكليتات الكهرباء والسكوترات الكهرباء. هذا نظام بيقول إنه مستخدم هاي الدراجات ممنوع يقل سنه عن 16 سنة ولازم يكون معه ترخيص. كيف ترخيص؟ ترخيص هو إذن خطي من ولي أمره وتوفير وسائل الأمان. كمان النظام الجديد بيلزم مستخدمي الدراجات بالسير أقصى يمين الطريق في حال عدم وجود مسلك خاص بالدراجات. يعني ممنوع الدراجة تكون بنص الشارع، إذا مشت بنص الشارع بدها تتخالف. كمان في أماكن مخصصة لوقوف هاي الدراجات في الأماكن الحيوية مع تحديد مدة الوقوف. كمان النظام بيشمل ترخيص الدراجات المخصصة لخدمات التوصيل، يعني الدراجات هاي اللي بيستخدموها للديليفري. كمان يحظر على أي مواطن قيادة الدراجات النارية بدون رخصة، وتطبق عليه الإجراءات ذاتها المطبقة على سائقي المركبات على الطرق. سامعين؟ فيش رخصة من ولي الأمر بده يتخالف زيه زي أي سيارة عادي. النظام متوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة بالتعاون مع الهيئات المحلية، يعني مع البلديات. كمان البلدية راح يكون لها دور في تنظيم هذا الموضوع. كتير حلو. يعني موضوع الدراجات كتير يعني كان في شكاوى عليه وكان في استياء من قبل المواطنين، اليوم كأنه في تنظيم لهذا الموضوع. يعني إن شاء الله إنه بيكون في تنظيم. 16 سنة العمر أقل، لا لازم يكون معه إذن خطي من ولي أمره كمان، يعني ترخيص خاص. لازم يكون بيستخدم كل وسائل الوقاية زي الخوذة وغيره. الاصطفاف في أماكن معينة محددة بس. كمان ممنوع يمشي في نص الشارع، المشي بيكون على أقصى يمين الشارع أو يسار الشارع، ما بعرف كيف راح يكون. طيب عندي كمان رسالة من فيصل الصالحي. صباح الخير، تحياتي وشكرا لك أم عبد الله القدسي، كمان صباح النور. فيصل منصور بقول صباح الخير ويسعد كل أوقاتكم بكل خير ومحبة أبو رامي وزملائك، ونشكركم على البرنامج القيم الذي يستحق متابعته لأهميته بالوعي لدى المواطن، لذا كل المحبة والتقدير. شكرا لك يا فيصل، تحياتي لك، شكرا لرسالتك. ام تيم عيايدة، صباح الخير يا ام تيم، لك ولكل اللي عندك كمان صباح الورد. والله انا عجبتني

0: خذولكم هالمعلومه، خذولكم هالمعلومه عن الطياره، والله هذه خبر مستعجل مش بس عاجل. بقول لك الحدث داخل الطائره كان دراماتيكيا اكثر مما يرى من النظره الاولى. فهناك الان تحقيق يجري حول الاشتباه بان الطيار حاول الانتحار وتحطيم الطائرة. سمعين؟ يقال بأن الركاب ومساعد الطيار هم الذين أنقذوا الطائرة وأنقذوا الموقف. يعني الطيار حاول ينتحر وكمان يحطم الطائرة. تعال حطوا خبر عاجل يلا، والله خبر مستعجل كثير بيجري جري. 92.7
1: في قلب الحدث.

0: خبر وصلنا فعلا عاجل ومستعجل، بقول هيك، بقول انه اخر معلومات حول الطائرة الإسرائيلية تشير الى ان الطيار حاول الانتحار وتحطيم الطائرة، والآن يجري التحقيق في هذا الأمر، وأن الركاب ومساعد الطيار هم الذين أنقذوا الموقف. يعني لولا وجود مساعد الطيار مع بعض الركاب كان الطائرة كلها تحطمت، وعلى متنها 180 راكب إسرائيلي كانوا في طريقهم من دبي إلى تل أبيب. هذا آخر ما حرر بخصوص حدث الطائرة. هيك كبيرة صح؟ كبيرة. بهذا الخبر يا سادة نأتي على الختام. صباح الورد، صباح الخير، صباح النور للجميع. شكرا لكل من رافقنا مشوار هذا الصباح. سنلتقي غدا بإذن الله تعالى في نفس التوقيت والمواعيد. شكرا لشركة جوال راعي البرنامج، شكرا لأبو رموز العريس، أبو رموز شكرا جزيلا، تحياتي ويعطيك العافية. ومن هون صباح خاص لعروسته لربحي، احنا بنطير لها اياه من هون نيابة عنه، ولقائنا بكرة بإذن الله تعالى. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. من

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت. جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية، وبالتعاون مع المهندس سنتر نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
4: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
4: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
4: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. رويترز تنقل عن مسؤول أن قطر سلمت عرقشي رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة، ومسؤولون أمريكيون يؤكدون عدم إحراز تقدم في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. مصابون في قصف إسرائيلي استهدف آلية للجيش اللبناني بالنبطية، غارات على المنصور وتفجير في أطراف بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية، قوات الاحتلال تداهم عدة مناطق في نابلس، ومئات المستوطنين بينهم أعضاء بالكنيسة يقتحمون المسجد الأقصى. البنتاغون يعلن إكمال الولايات المتحدة وشركائها سحب القوات من العراق، ويؤكد مواصلة تقديم التدريب والدعم الاستخباري لبغداد.

0: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أن قطر سلمت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الرد الأمريكي على الخطة الإيرانية المقترحة لبناء الثقة على أن يناقشها في طهران اليوم. وأوضح المسؤول أن الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران يتعلق بترتيب تنفيذ الخطوات وليس بمضمون عناصر خطة الأيام السبعة. وكان وزير الخارجية الإيراني قد التقى مساء أمس وسطاء قطريين في الدوحة، حيث تسلم الرد الأمريكي على الخطة المقترحة بحسب المصدر ذاته. هذا ونقل موقع أكسوس عن ثلاثة مصادر أن جهود الوساطة لم تسفر عن انفراجة دبلوماسية ملموسة بين الولايات المتحدة وإيران وسط استمرار الخلافات وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات من أي من الطرفين. وبحسب المصادر المطلعة على المحادثات وفق موقع أكسوس، فإن الاتصالات حققت تقدما محدودا في وقت تزايد فيه المخاوف من احتمال تجدد المواجهة العسكرية. يأتي ذلك في حين يعتقد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب قد يصدر أمرا بالعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال أحد المصادر إن الإيرانيين يطالبون بأشياء لا تستطيع الولايات المتحدة قبولها، بينما تعتقد الولايات المتحدة أنها منتصرة. وبحسب أكسوس، نقلا عن مصدر مطلع، فقد حثت وساطات إقليمية بينها باكستان ومصر إيران على تقديم تنازلات نووية، إلا أن طهران أكدت أنها لن تفعل ذلك قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي إن إيران تنهار بشكل سيء للغاية وأن الأمر سينتهي قريبا جدا. في المقابل، أكد الجيش الإيراني أنه لن يسمح لواشنطن باستغلال مضيق هرمز كما فعلت في الماضي، مهددا بعمل استباقي في حال أدرك أن هجوم العدو وشيك على حد تعبيره.
1: لهجة التصعيد المتبادلة بين أمريكا وإيران تعود من جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بحسم أمر إيران قريبا، متعهدا بعدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي وبانخفاض حتمي في أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.
2: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وهم يفشلون فشلا ذريعا، وسينتهي ذلك قريبا جدا جدا. لن يمتلكوا سلاحا نوويا، وستنخفض أسعار النفط بشدة تماما كما كانت قبل أن أضطر إلى شن تلك العملية العسكرية المحدودة ضد جمهورية إيران الإسلامية.
1: تصريحات أكدها وزير خارجيته ماركو روبيو مجددا رواية سيطرة القوات الأمريكية على مضيق هرمز، وقال إن تدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني، رواية نفتها طهران. وقال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة تحاول إظهار حركة الملاحة في مضيق هرمز على أنها طبيعية عبر خلق أجواء إعلامية توحي بذلك، مشددا على أن طهران لن تسمح لواشنطن باستغلال المضيق كما في السابق. بينما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من استمرار الحصار المفروض على بلاده، مهددا باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا استمر انعدام الأمن في إيران.
3: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقا، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
1: بين حسابات الانتخابات والتصعيد، دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط التهديد، قائلا إن هناك إشارات بشأن نية أعداء إسرائيل شن هجوم عليها مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة نهاية الشهر المقبل. نبرة التصعيد المتبادلة لا تخفي الجهود لمنع عودة الحرب. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار اللقاءات وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لتجنب التصعيد، محذرا من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي.
4: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل للرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف.
1: بين التصعيد والوساطة يبقى مضيق هرمز ساحة رسائل وتهديدات متبادلة بين أمريكا وإيران، في حين تترقب المنطقة مآلات جهود الوسطاء لإبرام الاتفاق المنشود.
0: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أهلا بك أمير. إذن إيران تسلمت الرد الأمريكي وسيتم مناقشته اليوم، كيف تبدو الانطباعات بشكل عام؟
5: يعني حتى اللحظة لا يوجد تأكيد رسمي بشأن استلام إيران الرد الأمريكي عبر الوسيط القطري. يمكن القول بأن طهران تقول بأن الخطة التي قدمتها، المقترح الذي قدمته للولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، وكانت هناك ابتكارات من الجانب القطري لتقريب وجهات النظر ما بين طهران وواشنطن في محادثات نيويورك غير المباشرة ما بين عباس عراقجي وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي. طهران تقول هناك خطوط حمراء للمرشد الأعلى الإيراني للعودة إلى مسار الدبلوماسية وطاولة التفاوض بشأن البرنامج النووي. الأولوية لدى طهران هي إنهاء الحصار البحري والجوي المفروض الآن على إيران، كي تقوم طهران أيضا بفتح مضيق هرمز وحرية الملاحة البحرية في هذا المضيق والعودة إلى طاولة التفاوض. طهران تنفي تماما أي تقديم أي مرونة أو إبداء أي مرونة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. تقول بأن الشروط الإيرانية للعودة إلى طاولة التفاوض واضحة، وتتهم واشنطن بأنها لا تستطيع أن تأخذ القرار الآن للعودة إلى طاولة التفاوض وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، كما جاء على لسان أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. الحديث عن التخبط في إدارة الرئيس الأمريكي نسمعه من المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية، الكل هنا يصرح بأن إيران الآن لديها قرار للعودة إلى طاولة التفاوض، ولكن بشرط أن تتحقق الشروط الإيرانية. لماذا؟ لأن هناك حالة من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. طهران تذكر بأن الولايات المتحدة قامت بشن هجوم على إيران في ظل أن طهران كانت تجلس على طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي، ولذلك لا تريد أن تعود إلى تلك الطاولة وقبل أن يعني تتحقق شروطها، وهي الشروط التي جاءت في مذكرة التفاهم: إنهاء الحصار وإنهاء الحرب والإفراج عن الأموال المجمدة والإعفاءات بشأن تصدير النفط الإيراني. فيما يتعلق بمضيق هرمز، قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني قبل قليل وفي تصريحات إعلامية قال بأن مضيق هرمز جزء من يعني مواردنا الطبيعية بالنسبة لإيران، ولن والقوة في هذا المضيق وفرض السيطرة على هذا المضيق يأتي لأمن البلاد ومصالح البلاد، ولن نتخلى عن ذلك. الحديث العسكري يشير إلى أن الجهة الغربية من مضيق هرمز والمياه الخليجية تخضع لسيطرة بحرية الحرس الثوري الإيراني، والجهة الشرقية من مضيق هرمز بالإضافة إلى خليج عمان وشمال المحيط الهندي تخضع لسيطرة بحرية الجيش الإيراني. هناك حديث أيضا عن ضربات استباقية، وحديث أيضا عن ردود عسكرية إذا ما استمرت هذه الحالة، حالة الحصار البحري والجوي المفروض الآن على البلاد. هكذا يتحدث قاليباف، وهكذا نسمع أيضا من الجيش الإيراني على لسان الناطق باسم الجيش العميد محمد أكرمينية.
0: شكرا أمير جابر من طهران. هرمز مغلق؟ لا، المضيق تعبر منه السفن والناقلات النفطية. تضارب في الأنباء، لكن ما يقوله بنكان عملاقان من وراء الأطلسي جاء ليحسم الجدل. فبينما تتراشق واشنطن وطهران تصريحات إعلامية بشأن واقع المضيق، جاء مصيفا جي بي مورغان وجولدن ساكس الأمريكيان ليقولا إن هرمز بات قريبا.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. عن استمرار تدفق النفط من منطقة الشرق الأوسط من عدمه، فإن المؤكد أن الاقتصاد العالمي لن يكون بعد أزمة مضيق هرمز كما كان قبلها.

0: معنا الآن في الاستوديو علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أهلا بك علي. إذا جولدمان ساكس وجي بي مورغان حسما الجدل بشأن إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، وكما يقول البنكان وصلت هذه المستويات إلى ما كانت عليه قبل إغلاق المضيق. بالتالي كيف سيؤثر ذلك على الأسواق العالمية؟
1: الحقيقة هذه المؤشرات من شأنها أن تثبط أو تهدئ من روع الأسواق العالمية التي كان البعض يتوقع أن تدفع أسعار النفط إلى مستويات لربما تزيد عن 150 دولار للبرميل واحد، وبالتالي من شأنها أن تخفف من غلواء التضخم الذي انتشر في أصقاع العالم من الولايات المتحدة الأمريكية ومرور بأوروبا وليس انتهاء بأسيا، وبالتالي هذه الإمدادات من شأنها أن تلبي احتياجات السوق، وبالتالي سلاسل الإمداد قد تكون بأفضل حال من السابق، وهذا من شأنه أن يعني يدفع البنوك المركزية للتريث قليلا في مسألة رفع معدلات الفائدة إن شعرت بأن هنالك إمدادات من شأنها أن تخفض التضخم في البلدان المختلفة، وبالتالي قد تبقي على معدلات الفائدة عند هذه المستويات، لأننا دخلنا في مسألة متشعبة. ارتفاع أسعار النفط أدى إلى نشوء التضخم وتسلل هذا التضخم إلى مفاصل الاقتصاد العالمي، وبالتالي البنوك المركزية بدلا من أن تقوم بتيسير سياستها النقدية قامت على العكس بتشديد سياستها النقدية، وأدى ذلك إلى لجوء الدول إلى الاقتراض بمعدلات مرتفعة جدا، وبالتالي تبدو المسألة في غاية التعقيد، ولربما هذه المؤشرات من شأنها أن تخفف قليلا من هذه الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي.
0: إذن يعني نتوقع أن تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية؟
1: طبعا لدينا اجتماع مقبل على الأقل على صعيد بنك الاحتياط الفيدرالي، قام في الأيام الأخيرة برفع معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
0: نعم.
1: كانت توقعات حتى قبل 10 أيام بأن الاجتماع المقبل سيشهد أيضا زيادة في معدلات الفائدة، لكن لربما نتيجة انخفاض أسعار برنت إلى ما دون 100 دولار قد يؤدي ذلك إلى تريث بنك الاحتياط الفيدرالي، وبالتالي قد يمضي قدما نحو تثبيت معدلات الفائدة، لأن الموضوع لا يقتصر فقط على إقراض أفراد لشراء سيارات أو منازل وإلى آخره، وإنما أيضا يمتد إلى مديونيات الدول. الولايات المتحدة الأمريكية في حال ارتفعت معدلات الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، فأنا من شأن ذلك أن يزيد من تكلفة خدمة الدين الأمريكي بواقع 90 مليار دولار في العام الواحد، وبالتالي هذه كلفة باهظة. نحن اليوم 30 من سبتمبر، وبالتالي تنتهي الميزانية الأمريكية السنوية. هذه الميزانية فيها عجز حوالي تريليوني دولار، جزء من هذا العجز المتفاقم ناتج عن ارتفاع أسعار النفط. إذا ما أقدم البنك الاحتياطي الفيدرالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وبالتالي تضخم، إذا ما أقدم على رفع معدلات الفائدة، فأنا من شأن ذلك أن يجبر واشنطن على الاقتراض بمعدلات فائدة مرتفعة، وبالتالي هذا ما يعمق من المتاعب الاقتصادية.
0: كما ذكرت علي يعني العملية معقدة نوعا ما، لكن هل يبدو بأن هذه الأرقام التي صدرت عن المصرفين أدت إلى ارتياح في سوق الطاقة العالمية؟ لماذا تبدو أسعار الوقود والديزل عند المستويات المرتفعة في أوروبا وأمريكا؟
1: نعم، في حتى النفط الخام نعم هنالك نوع من الهدوء النسبي، يعني حينما نرى أن برنت كان منذ يومين عند مستوى 107 دولارات تقريبا، اليوم عند مستوى 96 دولار، هذا أمر جيد، يعني هذه التصريحات تؤدي إلى تهدئة نوع من الأسعار، لكن أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه سيستأنف الحرب ما بعد الانتخابات النصفية، هذا اللي ربما ما يدفع الأسواق إلى يعني تمسك بأسعار النفط عند مستويات مرتفعة، لأنهم لا يعرفون على وجه اليقين بأن الإمدادات ستستمر بهذه الطريقة، لأنهم أيضا ينظرون إلى المستقبل القريب. في حالة المشتقات النفطية يبدو الأمر أكثر تعقيدا. النفط الذي يخرج من المنطقة في معظمه هو نفط خام، وبالتالي هو يلبي احتياجات بعض الدول، لكنه لا يلبي مثلا وقود المحركات، وقود الطائرات، الديزل، البنزين. حينما يصل النفط الخام إلى القارة الأوروبية على سبيل المثال، فإنه لا يحل المشكلة لديها، لأن المصافي التي تعمل لديها هناك اشتراطات بيئية قاسية جدا في أوروبا على صعيد مقدار الانبعاثات، وهنالك أيضا قيام المصافي المحدودة في عددها بالعمل بطاقتها القصوى، وبالتالي هي كانت تعتمد جزئيا على البنزين والديزل الذي كان يأتي من الخارج، وهذا لم يصلها لغاية هذه اللحظة بالكميات التي كانت عليها قبل نهاية الحرب. في حالة الولايات المتحدة الأمريكية المصافي تعمل بطاقتها الاستيعابية القصوى وصولا إلى مستوى حوالي 98%، وبالتالي في حال تعرضت، وهو أمر معروف في قطاع الطاقة، هذه المصافي لديها عمليات صيانة دورية كل 3 أشهر أو 6 أشهر، وبالتالي في حال توقف بعض هذه المصافي فإن من شأن ذلك أن يغذي من عملية النقص في المعروض في هذه الأسواق.
0: نعم، هذا بالنسبة للتأثير على الأسواق العالمية، لكن ما تأثير ذلك أيضا على الحسابات المالية للدول المصدرة؟
1: تحديدا الدول الخليجية، دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق، في بداية هذا العام أقرت موازناتها للعام المالي 2026. لم يكن يعني لم تكن تعرف بأن هناك حربا ستنشب في المنطقة في 28 من فبراير، وبالتالي كان لديها تقديرات للنفقات والإيرادات، لكنها فوجئت باندلاع الحرب. هذا أدى إلى عدم قدرتها على تصدير منتجاتها التي تعتمد عليها، النفط والغاز والبتروكيماويات والحديد، الألمنيوم، الهيليوم إلى آخره، وبالتالي قلت إيرادات هذه الدول. المؤشرات التي تصدر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تشير إلى أن هذه الدول عانت من انكماش في الربع الأول والربع الثاني من هذا العام، لكن بدرجات متفاوتة، بمعنى أن عمان التي هي خارج إطار المضيق كان لديها نمو اقتصادي جيد على اعتبار أنها استفادت من ارتفاع الأسعار وتمكنت من تصدير منتجاتها بأسعار مرتفعة. في حالة السعودية كان لديها خط بديل يتمثل في شرق غرب، وتمكنت على الأقل في الربع الأول وجزء من الربع الثاني من تصدير جزء مهم من منتجاتها،
0: لأنه توقف.
1: نعم توقف، لكنها يعني ضراوة التأثر كانت أقل في حالتي السعودية وعمان. لكن
0: هناك حديث علي، طالما تحدثنا عن السعودية، بأن هناك اقتراح لتسليم النفط الخام عبر بحر عمان.
1: نعم،
0: ما أهمية ذلك بالنسبة للسعودية؟
1: السفن السعودية أطلقت ما يسمى بالناقلات المكوكية، هذه الناقلات التي تقوم بالانتقال من رأس تنورة إلى ما خارج مضيق هرمز وصولا إلى خليج عمان. تعاقدت مع شركات الشحن بأن تقوم استلام هذه الكميات من خليج عمان، لأن الشركات العالمية التي تمتلك أساطيل للشحن تبدي خشية من دخول مضيق هرمز، لأن شركات التأمين العالمية لم توفر لها الغطاء الكافي، وبالتالي هذه الناقلات المكوكية السعودية تنتقل المنطقة الشرقية وصولا إلى خليج عمان، تصطف إلى جانب الناقلات الأخرى، تقوم من خلال خراطيم ضخمة بتفريغ شحناتها إلى هذه الناقلات، وبالتالي تنتقل هذه الناقلات إلى،
0: يعني ستعود بالفائدة على السعودية وعلى شركات الشحن.
1: نعم.
0: وأيضا الرسوم التأمين
1: بطبيعة الحال. تخيل أنه قبل الحرب كانت تكلفة الشحن بالنسبة للبرميل الواحد تتراوح ما بين 1 إلى 3%، وصلت في شهر أغسطس الماضي إلى حوالي 25 إلى 26 دولار للبرميل الواحد، وبالتالي هذه تكلفة عالية جدا، قد تدفع المستورد للبحث عن خيارات أخرى، لا يريد الدخول إلى مضيق هرمز، وبالتالي تحمل تكلفة عالية على صعيد الشحن والتأمين، وبالتالي قد يضطر إلى الذهاب إلى نيجيريا، أنغولا، إلى وجهات أخرى قد لا يكون فيها درجة مخاطرة مرتفعة كتلك التي تتواجد في الشرق الأوسط.
0: لدي سؤال يتعلق بخطة ترامب تجاه الصين، هل نجح في تطويق الصين اقتصاديا طالما أن بكين تعتمد بشكل كبير على النفط القادم من الشرق الأوسط؟
1: الحقيقة أن ترامب أسدى هدية مهمة للصين في هذه الحرب. الصين لديها استراتيجية بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهي أساسا لديها احتياطيات ضخمة، بينما حينما جاء ترامب قام بمحاربة الطاقة المتجددة وعاد يعني عاد الإشعاع لقطاع الوقود الأحفوري، المواطن الأمريكي عاد إلى شراء المركبات ذات المحركات الكبيرة، بينما الصين تمضي قدما في الاستثمار في الطاقة المتجددة وفي صناعة السيارات التي تعمل بالكهرباء. اليوم على سبيل المثال في الأشهر القليلة الأخيرة نجد بأن السيارات الكهربائية الصينية غزت أوروبا بشكل غير مسبوق، صادرات السيارات الكهربائية ازدادت، بينما تأثرت المركبات التي تعمل بالوقود وفي معظمها مركبات غربية إن كانت أمريكية وأوروبية، وبالتالي الصين استفادت جزئيا من هذا الموضوع.
0: شكرا علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. شكرا علي. إلى لبنان، حيث أعلن الجيش إصابة عسكري بجروح بالغة نتيجة استهداف إسرائيلي لآلية للجيش، إضافة إلى إصابة 3 مدنيين في منطقة النبطية الفوق جنوبي البلاد. وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا

0: نعم، لازلنا مع الزميل شربل فرانسيس على مداخل النبطية الفوقة. بداية لابد أن نشرح طبيعة النبطية الفوقة، الطبيعة الجغرافية والعسكرية لهذه البلدة. بلدة النبطية الفوقة كما نشاهد هي بلدة خالية من السكان، لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من أنه لا يحتل هذه البلدة، لم يسمح بعودة المواطنين إليها، وبالتالي حتى الجيش اللبناني لا يدخل إلى داخل أحياء هذه البلدة، هو يتواجد الآن عند أطرافها. ولكن اليوم كانت هناك آلية مدنية تؤازرها آلية عسكرية للجيش اللبناني، كانت قد دخلت إلى البلدة بمؤازرة الجيش من أجل تحميل وتفريغ بعض الأغراض من داخل البلدة. طبعا المواطنون لديهم منازلهم، مصانعهم، معاملهم، وهم تركوها وخرجوا ولا يستطيعون العودة. كانت آلية مدنية تريد أن تدخل إلى نقطة ومنزل داخل هذه البلدة يؤازرها الجيش اللبناني. عادة الجيش اللبناني ينسق مع الثلاثية العسكرية وبالتالي يدخل إلى البلدات الدقيقة كبلدة النبطية الفوقة بشكل تنسيقي من أجل حماية المدنيين وحماية جنوده وعناصره، إلا أن مسيرة إسرائيلية أغارت على القرب من الآليتين المدنية والعسكرية، ما أدى إلى سقوط 4 جرحى، جريح من الجيش اللبناني بإصابة بليغة، وأيضا 3 جرحى من المدنيين. وبالتالي هذه الحصيلة حتى هذه اللحظة هو ما أعلن عنه أيضا بيان قيادة الجيش اللبناني. لازلنا نشاهد آليات الجيش اللبناني داخل النبطية الفوقة، وقبل قليل أيضا شاهدنا يعني موكب للجيش اللبناني دخل إلى عمق هذه البلدة، حيث يعني تعمل قوة من الجيش اللبناني داخل هذه البلدة، ربما بالقرب من نقطة الاستهداف، وهي ليست بادية أمامنا مباشرة لأنها في بعض الأحياء الداخلية. ليس هذا هو الاعتداء الوحيد الذي حصل اليوم، على الرغم من أن ساعات الليل وساعات الفجر الأولى كانت ساعات هادئة نسبيا، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي أغار على بلدة المنصوري بغارتين عنيفتين، وسمعنا صدى تلك الغارات حتى إلى مدينة صور وأبعد من مدينة صور. بعدها بساعة كان الاستهداف الذي حصل هنا في النبطية الفوقة. بحسب المراقبين الاعتداء على الجيش اللبناني في النبطية الفوقة يضعه ضمن إطار الرسالة للجيش اللبناني وللسلطة السياسية اللبنانية، خصوصا أن المفاوضات هي تمر بفترة ركود إذا صح التعبير وفترة جمود، ليس هناك من جولة حتى الآن قد حسمت بأنها ستعقد على المستوى اللبناني والإسرائيلي، حتى أن جولة أيلول لم تحصل. الجانب اللبناني كان يؤكد على ضرورة الضمانات، هو كان يريد توسعة المناطق التجريبية، كان هناك موقف لرئيس الجمهورية بالأمس بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل أن تبدأ الانسحاب، وذلك من أجل تطبيق الاتفاق الإطار. والبعض يضع ما حصل هنا مع الجيش اللبناني والاستهداف للجيش اللبناني في إطار الرسالة للسلطة الرسمية اللبنانية وللجيش اللبناني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، علما أنها ليست المرة الأولى، هناك عشرات الاستهدافات في هذه الحرب أو في الحرب السابقة، وطبعا في بعض تلك الحالات كانت هناك رسائل مباشرة للداخل اللبناني.
1: كما ذكرت إدمو، يعني ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الجيش اللبناني في الجنوب، ونذكر بإصابة عسكري بجروح بالغة وثلاثة مدنيين في الاستهداف الإسرائيلي الأخير في النبطية الفوقة. شكرا جزيلا لك من النبطية إدمو سيسين. وإلى الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مسن إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه خلال اقتحامها شارع بيكر في نابلس. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتواصل الاقتحامات والمداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية تخللتها اعتقالات واحتجاز مواطنين، بينهم طفلان في أو من دير شرف، إلى جانب مداهمات في قلقيلية وطول كرم وجنين والخليل وطباس وبيت لحم. ونبقى في توترات الضفة الغربية، حيث أظهرت مقاطع متداولة قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تطلق قنابل الغاز في محيط مسجد عمر بالجبل الشمالي من مدينة نابلس وفي محيط مخيم العين. أفاد مسؤول في الأوقاف الإسلامية بالقدس بالتلفزيون العربي أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا

صلواتهم التلمودية تحت حماية قوات الاحتلال تزامنا مع احتفالاتهم باليوم الخامس من عيد العرش اليهودي. وأضاف المسؤول أن 6 مجموعات من المستوطنين نفذت الاقتحامات في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين خلال أيام الأعياد اليهودية.

Yemin adayla yaykasar.

0: ومن القدس تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين، كنت ترصدين منذ صباح هذا اليوم اقتحامات
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM
3: المبارك، تجديد على باب الأصباط، على باب حطة، على باب السلسلة، كل الأبواب المؤدية إلى الأقصى يتمركز عليها قوات الاحتلال ويدققون ببطاقات الهويات ويمنعون شبان من الدخول، وهذا لصالح الاقتحامات التي يفترض أن تنتهي خلال الدقائق المقبلة، لكن سوف تستأنف بعد صلاة ظهر هذا اليوم. منذ بداية هذا الأسبوع أكثر من 5000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى. قبل يومين الوزير المتطرف إيتمار بن غفير كان من بين المقتحمين وأطلق تصريحات من بينها أنهم أصحاب السيادة وأصحاب المكان، والتسمية التهويدية للمسجد الأقصى هي هرهبايت جبل الهيكل، هذا الذي يحاول الإسرائيليون ترسيخه. وهذا اليوم أيضا رأينا عضو كنيسة سابق ورئيس حزب زهوت كان من بين المقتحمين موشي فيكلين، وهو أصلا من الذين الشخصيات المتطرفة الذين دائما ما يشاركون في الاقتحامات خلال السنوات الماضية، وكانوا يطالبون بتنفيذ صلوات علنية داخل المسجد الأقصى، وهذا الذي أيضا هو مرصود داخل الأقصى بأنه الآن تم المساس بالوضع التاريخي والديني والقانوني القائم، هنالك انتهاك لهذا الوضع، هنالك سماح للصلوات اليهودية العلنية داخل المسجد الأقصى تحديدا في الساحات، تحديدا في المنطقة الشرقية. خلال هذا العيد رأينا إدخالا لسعف النخيل وأيضا القرابين النباتية، ما يعرف بالقرابين النباتية، هنالك طقوس دينية علنية تنفذ داخل الأقصى خلال فترة الاقتحامات. الاقتحامات يومية ما عدا الجمعة والسبت، لكن يتم تكثيفها في فترة الأعياد والمناسبات حتى السياسية للاحتلال، هذا طبعا في محاولة لإقحام المسجد الأقصى في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية. بالتالي نتحدث عن عدد كبير من الاقتحامات، أكثر من 1300 مستوطن حتى الآن، وهذا العدد سوف يرتفع أيضا في فترة الاقتحامات بعد ظهر هذا اليوم. ريما،
4: شكرا. كريستين ريناوي من القدس. أكد قاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية أن العراق وصل إلى محطة مهمة بإنهاء مهمة التحالف الدولي ووجود قواته والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية مع دول التحالف بما يعزز سيادة البلاد ويخدم مصالحها الوطنية. وأوضح الأعرجي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة في العراق لا يعني انتهاء الشراكة معه، مشيرا إلى استمرار التعاون الأمني والاستخباري فضلا عن دعم جهود بناء القدرات بما يعزز أمن العراق واستقراره. ونتابع من أربيل مع مراسلنا غسان خضر ما يجري بعد انسحاب قوات التحالف والقوات الأمريكية من قاعدة أربيل العسكرية. وحسب ما تقول وزارة الحرب الأمريكية غسان بأن الانسحاب من قاعدة أربيل العسكرية تأتي في ختام المهمة العسكرية للتحالف.
5: بالفعل ريما، هذا ما حصل فعليا، يعني صباح اليوم أقلعت آخر طائرة تقل جنود أمريكيين من مطار أربيل، وبذلك تكون انتهت مهام التحالف الدولي في العراق. هذا على المستوى الميداني. على المستوى السياسي، التصريحات في إقليم كردستان اليوم جاءت أكثر إيجابية من التصريحات قبل يومين. قبل قليل رئيس حكومة كردستان قال بأن انسحاب التحالف الدولي من العراق لا يعني بالضرورة انتهاء الشراكة الأمريكية العراقية، وأيضا طمأن الشارع، قال بأن الجيش العراقي وقوات البيشمركة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحدي أمني. ريما، دعيني أشير إلى أن الصورة في أربيل يعني هي غير الصورة في بغداد. ببغداد هناك احتفالات بيوم السيادة العراقية بعد انسحاب التحالف الدولي من العراق، لكن في أربيل كان هناك حالة من القلق في الأيام الثلاثة الماضية. التصريحات الرسمية الكردية كانت تقول أو كانت تخشى من فراغ أمني مع انسحاب التحالف الدولي، وهي أربيل ترى بأن انسحاب التحالف الدولي في هذا الوقت الحساس يعني يعتبر يعني ربما يعني يكون له آثار سلبية، من ضمنها يعني هجمات على أربيل. أكثر شيء تخشى منه أربيل هو عدم وجود أو عدم امتلاكها لمنظومة دفاع جوية. أقليم كردستان يتعرض لقصف بطائرات مسيرة ولا يمتلك دفاعات جوية، وبالتالي الآن هو بلا دفاعات جوية بحسب ما أعلن المسؤولون الرسميون في أقليم كردستان. لكن كما قلت، التصريحات الصادرة قبل قليل من رئيس حكومة كردستان كانت مطمئنة، وقال بأن انسحاب التحالف الدولي من العراق لا يعني بالضرورة انتهاء الشراكة الأمريكية العراقية، وأيضا طمأن الشارع من أي تحدي أمني. أيضا ريما، دعيني أشير إلى أن أربيل يعني تقول بأن التحدي الأمني يعني لا يأتي من فراغ، خصوصا مع وجود مناطق تعرف بمناطق الفراغ الأمني. أقليم كردستان لديه ثلاث محافظات، وهي محاذية لثلاث محافظات عراقية أخرى، هي نينوى وكركوك وصلاح الدين. هذه المحافظات الشمالية كانت قد سيطر عليها تنظيم الدولة في عام 2014، وبالتالي هناك خشية من تكرار الفراغ الأمني، وهذا ما قاله رسميا المسؤولون في إقليم كردستان. قالوا نخشى من تكرار سيناريو عام 2011 عندما انسحبت القوات الأمريكية من العراق. بالمجمل كردستان تقول بأن انسحاب التحالف الدولي من العراق لا يعني بالضرورة انتهاء الشراكة الأمريكية العراقية، وأيضا كردستان تقول بأن انسحاب كردستان أيضا تطمئن الشارع بأن لا خشية من أي فراغ أمني، وأن قوات البشمركة والجيش العراقي على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ أمني.
4: نعم غسان، شكرا جزيلا لك. غسان خضر من أربيل. هذا وأعلن رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في العراق، مؤكدا انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة تتولى فيها القوات العراقية المسؤولية الكاملة عن أمنها واستقرارها. وأكد الزيدي أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الحرب على الإرهاب، مشيرا إلى استمرار التعاون الأمني مع الدول الصديقة بصورة أكثر تركيزا مع توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية لدعم الأمن والاستقرار. وشدد على أن المرحلة المقبلة تقوم على سيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته ووحدة القرار، مؤكدا أن لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسة الدولة. بعد أكثر من 23 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في العراق، تطوي بغداد وواشنطن اليوم آخر مراحل هذا الوجود مع استكمال انسحاب المستشارين والمدربين الأمريكيين وفق الاتفاق المبرم بين البلدين، لتنتهي بذلك مراحل عسكرية متعددة.
6: بدأ الوجود العسكري الأمريكي في العراق في شهر مارس من العام 2003 مع انطلاق العمليات العسكرية والإطاحة بنظام صدام حسين وبواقع 150 ألف جندي، قبل أن يتراجع إلى 130 ألفا قبل نهاية العام، ويرتفع إلى أكثر من 140 ألفا مع تصاعد عمليات التمرد التي قادتها المقاومة العراقية ضد الوجود الأمريكي في عام 2004. وتعزز هذا الوجود إلى ما بين 165 و170 ألفا عام 2007 مع اشتداد العنف الطائفي في البلاد إبان تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء. ثم تراجع حجم القوات الأمريكية إلى 50 ألفا فقط بحلول شهر أغسطس من العام 2010، قبل أن تنسحب القوات بالكامل في 15 من ديسمبر عام 2011 تطبيقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين حكومة نور المالكي والولايات المتحدة. وفي صيف عام 2014 أدى اجتياح تنظيم الدولة لمساحات شاسعة وسقوط الموصل إلى عودة القوات الأمريكية بطلب رسمي من بغداد ضمن ما يعرف بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة وبواقع 5000 جندي، ومع تحرير الموصل آخر معاقل التنظيم في شهر يوليو من العام 2017 تقلص الوجود الأمريكي على فترات ليبلغ عدده نحو 3000 بحلول شهر سبتمبر من العام 2021، ومن ثم إلى 2500 نهاية العام نفسه، مع إعلان تحول مهمة القوات الأمريكية إلى استشارية تدريبية. وفي العام 2024 وقع العراق والولايات المتحدة اتفاقاً يقضي بخروج المستشارين والمدربين الأمريكيين بالكامل على مرحلتين، تنتهي الأولى في شهر سبتمبر من العام 2025 بالانسحاب الكامل من القواعد العسكرية في بغداد والأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى وذي قار والبصرة، والثانية بعدها بعام كامل في 30 من سبتمبر من العام 2026 من محافظة أربيل. ومع حلول هذا التاريخ تؤكد حكومتا العراق والولايات المتحدة تنفيذ الاتفاق بالكامل تتويجاً لمسار تعاون ثنائي استمر منذ ربيع العام 2003 ولأكثر من 23 عاماً.
4: أفادت وكالة رويترز نقلاً عن شهود عيان بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وعقب ذلك أعلن عمدة كييف عبر تطبيق تليجرام اندلاع حريق في أحد مرافق القطاع الخاص بالمدينة، مضيفاً أن فرق الطوارئ توجهت إلى موقع الحريق للتعامل مع الحادث، في حين لم ترد على الفور معلومات عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن رد روسيا على الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية البلدين أظهر أن موسكو غير مستعدة لإجراء مفاوضات جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
7: نحن نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة، ومن بينها الاجتماع الذي عقد بين وزير الخارجية الألماني ونظيره الروسي. لقد أظهر رد فعل روسيا عقب هذه المحادثة أنها في الوقت الراهن ليست مهتمة على الإطلاق بإجراء محادثات جادة من أي نوع.
4: حذرت روسيا من استعدادها لاستخدام جميع الوسائل بما فيها الأسلحة النووية للدفاع عن مقاطعة كالينغراد إذا حاولت دول حلف شمال الأطلسي عزلها عن بقية الأراضي الروسية. وقالت السفارة الروسية لدى أيرلندا إن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء معلومات تتحدث عن استعداد الناتو لفرض حصار جوي وبحري على المقاطعة. ونبهت السفارة إلى احتمال لجوء روسيا لتوجيه ضربات سباقية ضد مراكز صنع القرار في دول الحلف منذ المراحل الأولى لأي نزاع، داعية الدول الأوروبية إلى التعامل مع الأمر بجدية نظرا إلى خطورته.
8: روسيا ستكون مستعدة لاستخدام كامل ترسانتها وقدراتها بما في ذلك الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها إذا أقدمت دول حلف الناتو على أي محاولة تهدف إلى عزل منطقة كالينينغراد عن بقية البلاد. تلك عبارة وردت وفق وكالة الأنباء الألمانية في رسالة وجهتها موسكو إلى حلف شمال الأطلسي، اتهمته خلالها بتصعيد غير مسبوق للوضع العسكري والسياسي حول منطقة كالينينغراد، وهو جيب روسي معزول جغرافيا عن البلاد يقع بين ليتوانيا وبولندا على بحر البلطيق ويضم مقر أسطول البلطيق الروسي. الحلف رفض بشدة التحذيرات الروسية وقال إن الناتو تحالف دفاعي ولا تشكل أنشطته أو تدريباته خطرا على أي جزء من روسيا، متهما إياها بمواصلة ما وصفه بحملتها المتهورة من الأعمال العدوانية.
9: تواصل روسيا حملتها العدائية ضد حلفاء الناتو محاولة إضعاف عزيمتنا ووقف دعمنا لأوكرانيا، لكن روسيا تفشل، فهي تفشل في ساحة المعركة في أوكرانيا وتفشل أيضا في تقويض وحدتنا ودعمنا لأوكرانيا.
8: موسكو نفت من جهتها الاتهامات المتعلقة بشنها حربا على أوروبا، مشيرة إلى أن العكس هو الصحيح.
10: إذا كنتم تقرون بأن أسلحتنا تتعرض للضرب بأسلحتكم الغربية وبأننا نسقط تلك الأسلحة فأطلق على الأمر ما شئتم، لكنني لا يساورني أدنى شك بأن هذه حرب تشنها أوروبا ضدنا.
8: الاتهامات المتبادلة بين الطرفين أعقبت مناورات عسكرية استضافتها ليتوانيا خلال الأيام الماضية بمشاركة 8 دول في منطقة قريبة من حدود بيلاروسيا. لم تكتفي ليتوانيا بهذه المناورات، بل أعلنت عن انطلاق مناورات محلية أخرى تحاكي عمليات إجلاء محتملة للسكان نحو بولندا في حال اندلاع الحرب مع روسيا.
11: هل تقدم أجهزة الاستخبارات ما يشير فعليا إلى أن روسيا تستعد لخطوة ما؟ في الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل، لذا أقول إن الخطر لا يزال قائما، لكنه ليس في حالة تقلب زيادة أو نقصانا. وعليه أعتقد أنه يتعين علينا بهذا المفهوم أن نواصل عملنا بهدوء، وهذا ما نقوم به بالفعل.
8: في سياق التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب، حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن بلاده بصدد مواجهة أسابيع وأشهر صعبة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهجمات التي تشنها روسيا في المنطقة الحدودية الأوكرانية القريبة من بولندا صارت أمرا متكررا ودائما وفق قوله. إستونيا التي تحاذي روسيا بحدود تمتد ل 294 كيلومترا دخلت هي الأخرى على خط المواجهة السياسية مع روسيا، متهمة إياها بالمسؤولية عما وصفته بحادث حريق متعمد استهدف منشأة عسكرية في البلاد، وهو الأمر الذي نفته موسكو بشدة. في غضون ذلك تواصل روسيا اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية، أحدثها توقيع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم يقضي بزيادة عدد أفراد الجيش بنحو 15,500 جندي.
4: نتابع الآن هذا العاجل. رئيس حكومة إقليم كردستان: انتهاء مهمة التحالف الدولي لا يعني إنهاء علاقة الصداقة والعلاقات، وهذه العلاقات ستأخذ منحا أبعد. إذن انتهاء مهمة التحالف الدولي لا يعني إنهاء علاقة الصداقة والعلاقات ستأخذ منحا أبعد، وفق تصريح الآن لرئيس حكومة إقليم كردستان. ونذكر بانسحاب القوات الأمريكية من قاعدة أربيل العسكرية، وبالتالي تنتهي مهمة التحالف في العراق. أعلنت 9 منظمات تونسية بينها الاتحاد العام للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين تنظيم مسيرة شعبية في العاصمة تونس يوم 17 من أكتوبر، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتراجع الحقوق والحريات. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن المسيرة تأتي في ظل ما اعتبرته أزمات متفاقمة وانسدادا في الأفق، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة والتظاهر السلمي واستقلالية القضاء. قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن عاملين بالقطاع الصحي إن مدنيين قتلوا وأصيب آخرون بينهم عشرات الأطفال في قصف طاول بلدتي مايتشو وألاماتا بإقليم تيغراي الإثيوبي. وقال مسؤول صحي للوكالة إن مستشفى في ميكيلي استقبل 44 مدنيا مصابا بينهم 33 طفلا، في حين توفي 4 مصابين على الأقل أثناء نقلهم إلى المستشفى. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش يعتزم إنفاق نحو 850 مليون دولار أمريكي على برنامج يمتد 6 سنوات حتى عام 2031 لتجديد مخزونات الذخيرة ورفع احتياطات الذخائر الحيوية من مستوى يكفي لنحو 30 يوما حاليا إلى 120 يوما. وقال مدير التخطيط الاستراتيجي في وزارة الدفاع إن تكثيف التدريبات والمناورات العسكرية زاد من استهلاك الذخيرة، ما يستدعي تسريع عمليات تجديد المخزونات في إطار استعدادات تايوان لاحتمال تعطل خطوط الإمداد الخارجية. رفضت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون النتائج الأولية التي توصلت إليها كوريا الجنوبية، التي رجحت وقوف بيونغ يانغ وراء زرع الألغام التي أدت إلى إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين على الحدود بين البلدين الأسبوع الماضي. وهددت شقيقة الزعيم الكوري بالرد إذا أطلقت سول النار على قواتهم التي تنفذ أعمال تحصين على الحدود.
12: (تصفيق) 1차 폭발 지점 약 1m
4: أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة قدمتها إدارته باعتبارها اتفاقا بشأن الذكاء الاصطناعي. وقال ترامب في منشور على منصة السوشيال إن الوثيقة وقعها هو نفسه ومسؤولون تنفيذيون في قطاع التكنولوجيا. تنص الوثيقة التي نشرها ترامب على عقد اجتماعات دورية بين إنفيديا وأوبن أي آي وأنثروبيك وإكس أي آي وجوجل لبحث معايير سلامة الذكاء الاصطناعي. وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يرغب في التعاون مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن تنظيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن مثل هذا التعاون قد يفرض قيودا على الشركات الأمريكية ويعرقل تطوير منتجات أكثر تقدما من نظيراتها الصينية. وخلال فعالية في واشنطن أكد ترامب أن بلاده تتفوق على الصين والدول الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي وأنه يريد الحفاظ على هذا التفوق. يعتزم وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسث الإعلان عن خطة لتقليص عدد المناصب القيادية العليا في الجيش بنحو 20%، ويشمل التخفيض ما يقرب من 800 منصب لضباط برتبة جنرال أو أدميرال على أن تستكمل عملية التقليص مطلع العام المقبل. ومن المقرر أن يكشف هيغسث عن الخطة خلال خطاب حالة القوات الذي يلقيه اليوم في قاعدة مشاة البحرية بولاية فيرجينيا الأمريكية. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية اختيار شركة بوينغ لتطوير الجيل الجديد من المقاتلات الهجومية التابعة للبحرية الأمريكية بعقد تبلغ قيمة
0: راديو الحرية
2: 2710 FM.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الخسراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: الزيدي يشدد على أن المرحلة المقبلة تقوم على سيادة البلاد وأنه لا سلاح خارج مظلة القانون. رويترز تنقل عن مسؤول أن قطر سلمت عرقشي رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة، ومسؤولون أمريكيون يؤكدون عدم إحراز تقدم في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. مصابون في قصف إسرائيلي استهدف آلية للجيش اللبناني بالنبطية، غارات على المنصوري وتفجير في أطراف بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية، قوات الاحتلال تداهم عدة مناطق في نابلس، ومئات المستوطنين منهم أعضاء بالكنيسة يقتحمون المسجد الأقصى.

0: أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق. وقالت وزارة الحرب الأمريكية إن سحب قوات التحالف ومعداته من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية التي هزمت تنظيم الدولة، مضيفة أن واشنطن ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم استخباري لشركائها العراقيين. وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تقود قوات الأمن العراقية جهود تأمين البلاد ومواجهة فلول التنظيم. من جانبه أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في العراق، مؤكدا انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة تتولى فيها القوات العراقية المسؤولية الكاملة عن الأمن والاستقرار. وأكد الزيدي أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الحرب على الإرهاب، مشيرا إلى استمرار التعاون الأمني مع الدول الصديقة بصورة أكثر تركيزا مع توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية لدعم الأمن والاستقرار. كما شدد على أن المرحلة المقبلة تقوم على سيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته ووحدة قراره، مؤكدا أن لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة على حد تعبيره. كما أكد قاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية أن العراق وصل إلى محطة مهمة بإنهاء مهمة التحالف الدولي ووجود قواته والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية مع دول التحالف، بما يعزز سيادة البلاد ويخدم مصالحها الوطنية. وأوضح أن انتهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة في العراق لا يعني انتهاء الشراكة معه، مشيرا إلى استمرار التعاون الأمني والاستخباري فضلا عن دعم جهود بناء القدرات بما يعزز أمن العراق واستقراره. معنا من مقر قيادة العمليات المشتركة العراقية التي كانت سابقا مقرا لقوات التحالف الدولي في بغداد مراسل التلفزيون العربي منى ظاهر، ومن أربيل معنا مراسل التلفزيون العربي غسان خضر. أهلا بكما، وأبدأ معك منا من حيث مقر قيادة العمليات المشتركة العراقية. بالتالي هذه دلالة مهمة ورمزية أيضا بالنسبة لانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. ضعينا في الانطباعات بشكل عام، المواقف السياسية التي تترافق مع هذا الحدث المهم في تاريخ العراق.
1: نعم ريما، كما ختمت المقدمة الخبرية بأنه تاريخ مهم في بالنسبة للعراق، وأنه يتسلسل مع تواريخ أخرى لربما لا تختفي من ذاكرة العراقيين، هي دخول القوات الأمريكية إلى العاصمة العراقية بغداد وإسقاطها نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وصولا إلى تواريخ متعددة منها الأول من مايو 2003 عندما وقفت العمليات القتالية، بعدها 15 من حزيران عام 2014 عندما عادت القوات الأمريكية إلى العراق بطلب من حكومة حيدر العبادي وقتها لمساندة القوات العراقية في حربها ضد تنظيم الدولة داعش. واليوم هو تاريخ مفصلي، هو خروج القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من العراق، كون إن القوات العراقية هي كاملة الأهلية ولديها القدرات والخبرات التي تمكنها من مسك زمام الأمن في العراق. وهذا ما يحصل فعلا، إن القوات الأمنية العراقية تنفذ طلعات جوية شبه يومية، كذلك هنالك عمليات في الصحاري العراقية، هنالك عمليات حتى عابرة للحدود تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية. في هذه المداخلة المباشرة سيكون معي الفريق سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيث ما أقف الآن حيث كان سابقا مقر قيادة العمليات المشتركة. تحياتي سيادة الفريق، ونبارك لكم هذه الجهود في استكمال السيادة العراقية وخروج قوات التحالف الدولي من العراق. نتحدث عن هذا التاريخ وماذا سيليه وماذا جعبتك من أخبار.
2: شكرا، تحية لك ولكل المتابعين. نعم، اليوم انتهينا من الاحتفالية الخاصة بانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والاحتفالية كانت فيها كلمة للسيد رئيس مجلس الوزراء وأيضا كلمة للتحالف الدولي، ويعني كان هناك امتنان وشكر من قبل الحكومة العراقية المتمثلة بالسيد رئيس الوزراء على ما قدمه التحالف للعراق من مساعدة طوال هذه الفترة. وفي ذات الوقت أيضا إشادة من قبل التحالف الدولي على ارتفاع قدرات القوات الأمنية العراقية وبالتالي تمكنها من إدارة الملف الأمني إن شاء الله.
1: البنتاغون أعلن قبل قليل بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة العراقية سيد علي زيدي، حيث قال البنتاغون أنه سيستمر في تطوير قدرات الجيش وكذلك التسليح وأيضا في استمرار التنسيق في محاربة التنظيمات الإرهابية لربما على رأس تنظيم الدولة داعش.
2: هذا صحيح، يعني كانت الإشارة أنه العراق هو عضو مهم ضمن أعضاء التحالف الدولي، وبالتالي تستمر عملية التنسيق الاستخباري والمعلوماتي، وأيضا العلاقة إن شاء الله مع الولايات المتحدة هي واحدة من أهم العلاقات اللي طبعا في أجندة الحكومة العراقية. القادم هو علاقات ثنائية وأيضا والتعاون وتنسيق إقليمي ودولي.
1: أخيرا عن المغادرة، اليوم لاحظنا هنالك مغادرة من إقليم كردستان أربيل، وأمس كانت هنالك مغادرة لآخر طائرة أمريكية غادرت معسكر الدعم اللوجستي الذي تسلمته وزارة الخارجية العراقية بمحضر دبلوماسي.
2: هذا صحيح، يعني اليوم لا يوجد أي يعني مستشار أو ضابط أو أي جزء يتعلق بالأمور العسكرية والأمنية للتحالف الدولي. 30/9 خلاص هو هذا يعني آخر تاريخ، وتحولنا الآن إلى موضوع الانتهاء من موضوع تنظيم السلاح، وأيضا ركز عليه السيد رئيس الوزراء في كلمته هذا اليوم.
1: شكرا جزيلا،
2: بارك الله بكم.
1: نعم ريما، تعرفنا من خلال الفريق سعد معا على الحيثيات التي تعمل عليها الحكومة العراقية، وكذلك عن استمرار العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إن العراق هو عضو في التحالف الدولي وهو يحتاج أيضا للمزيد من تطوير خبرات الجيش العراقي للوصول إلى مستويات منافسة للجيوش الأخرى لربما على مستوى المنطقة.
0: نعم منا شكرا لك وإلى غسان الآن. وكنا قد تابعنا تصريحات لرئيس إقليم كردستان حيث قال بأن العلاقة مع الولايات المتحدة مستمرة و ستأخذ شكلا ومنحا آخر.
3: نعم بالفعل ريما، المواقف الرسمية في إقليم كردستان اليوم يعني إيجابية نوعا ما. رئيس حكومة إقليم كردستان قال قبل قليل بأن انسحاب التحالف الدولي من العراق لا يعني بالضرورة انتهاء التعاون بين واشنطن وبين العراق. أيضا قال نطمئن الشارع بأن لن يكون هناك أي تأثير لانسحاب التحالف الدولي من العراق على الوضع الأمني، وقال بأن الجيش العراقي وقوات البشمركة ستكون مستعدة للتصدي لأي خرق أمني أو فراغ أمني. أيضا في كلمته التي ألقاها قبل قليل رئيس حكومة كردستان شكر واشنطن على دعمها، وشكر يعني جميع قوات التحالف الدولي على مساعدة قوات البشمركة، وقال بأننا قد ننتقل إلى طور جديد من التنسيق والتعاون المشترك. هذه التصريحات ريما سبقها تصريحات يعني كانت متخوفة في مجمرها في إقليم كردستان. التصريحات السابقة في الأيام الماضية كانت تقول بأن انسحاب التحالف الدولي من العراق سوف يولد فراغا أمنيا، وأن أربيل تخشى خصوصا مع عدم امتلاكها لمنظومة دفاع جوي، وأيضا هنا أربيل تخشى أن يتم استهدافها بمسيرات.
0: نعم
3: من قبل سواء كان
0: شكرا يعني شكرا غسان. صوت غير واضح، وسنكون معك طبعا خلال هذا اليوم لرصد تداعيات الانسحاب الأمريكي الكامل من العراق. نذهب الآن إلى اللواء محمد صمادي محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية. أهلا بك لواء صمادي. هل ما يجري حاليا انسحاب كامل للقوات الأمريكية وقوات التحالف من العراق، هل يمكن القول بأنه سيترك فراغا أمنيا أم أن الجيش العراقي من حيث العدد والحجم والعتاد قادر على ملء هذا الفراغ الأمني؟
4: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المتابعين. الأمور هي مترابطة متداخلة، يعني هذا الانسحاب الذي اكتمل بالفعل في هذا اليوم، ولكن هذا لا يعني نهاية العلاقة العسكرية الأمريكية العراقية. يعني خروج القوات الأمريكية لا يعني خروج الصناعة الدفاعية الأمريكية في العراق، وهذا عامل مهم. يعني الولايات المتحدة الآن حولت الجيش العراقي إلى منظومة تعمل بالأسلحة الأمريكية، والولايات المتحدة حقيقة تمتلك أدوات مؤثرة. القضية ليست عسكرية فقط، وليست أعداد للقوات المسلحة، هنا أتحدث عن النظام المالي العراقي، خصوصا فيما يتعلق بوصول العراق إلى الدولار، والنظام المالي الدولي. والولايات المتحدة حقيقة تمتلك أدوات مؤثرة في النظام المالي العراقي، خصوصا فيما يتعلق في العديد من الأمور. لذلك نحن أمام انتقال حقيقي من الوجود العسكري، أستطيع أن أقول، إلى الشراكة العسكرية. حتى أجيب على السؤال، أقول نعم، انسحبت القوات الأمريكية، ولكن عنصر الاستخبارات ما زال موجود، مستشارين سيبقون، دعم العمليات المباشر سيبقى. ولذلك أستطيع أن أرى بأنه الآن العراق ينتقل من التحالف في الحرب إلى علاقة أمنية ثنائية أكثر انتقائية. ولكن هنا لابد أن نشير لأنه هناك العديد الآن أصبحت يعني مسؤوليات كبيرة، جسام أستطيع أن أصفها على عاتق الجيش العراقي الشقيق، وهي الاستخبارات والاستطلاع، دفاع جوي، قوات جوية، قيادة وسيطرة، قوات خاصة، منظومة قيادة وسيطرة. وهذه مهمات صعبة حقيقة بعد خروج القوات الأمريكية. الجيش العراقي لا يعاني قطعيا من النقص العددي في القوى الأمنية والعسكرية، بل هو يعاني الآن من تحدي الحجم البشري الكبير، يعني أن يكون لديه قوة عسكرية متكاملة قادرة على العمل من وجهة نظري باستقلالية بعد تراجع يعني وجود القوات الأمريكية، وهذا هو جوهر المرحلة الجديدة. ولذلك أستطيع أن أرى أن العراق لا يخرج من مرحلة اعتماد عسكري، لأنه أصبح أقوى عددا، بل لأنه الآن مطالب بأن يحول هذه القوة البشرية الكبيرة الذي يمتلكها إلى قوة عسكرية. والنقطة الأخرى، الآن يعني مرحلة صعبة أصبحت، هي اختبار لقدرة العراق بما يتعلق في النفوذ الإيراني ووجود يعني القوات التابعة للحشد الشعبي والتأثير الإيراني في الداخل العراقي، ووجود العديد من الفصائل المسلحة ذات الولاءات والانتماءات المختلفة التي تحتاج الحكومة العراقية والجيش العراقي أن يجعلها جميعا تعمل تحت مظلة واحدة، وهي الأمن الوطني العراقي. ولذلك نستطيع أن نقول بأن الولايات المتحدة سيبقى تأثيرها ليس فقط في القوة العسكرية، ولكن في العديد من المجالات. والولايات المتحدة خلال العقود الماضية قامت بتدمير العراق ونهبت خيراته حقيقة، وهذه التأثيرات ستبقى، لأنه ليس من السهولة حتى ولو انسحبت القوات العسكرية، أبقت العديد من أدوات السيطرة والنفوذ التي تستطيع.
0: نعم. طيب اللواء محمد، ذكرت أن الدعم والعلاقة الأمنية والاستخبارية بين العراق والولايات المتحدة ستبقى وربما ستكون أقوى مما كانت في السابق، لكن حجم الدعم الأمريكي للعراق يتجه إلى الانخفاض بنحو 78.6 مليون دولار، وهذا أيضا لا يقتصر على قيمة التمويل بل أيضا طريقة توزيعه بين المؤسسات العراقية. كيف سيكون لذلك تأثير أيضا على المؤسسة العسكرية؟
4: يعني عندما نأخذ بعين الاعتبار، لفتني بعضا من الأرقام أنه جهاز مكافحة الإرهاب يحصل على تمويل أكبر من وزارة الدفاع ضمن بند التدريب والتجهيز، يعني وزارة الدفاع 38.6 مليون، جهاز مكافحة الإرهاب 57.85%، البشمارجا صفر ضمن هذا البند المباشر. ولذلك يعني الولايات المتحدة تريد للجيش العراقي أن يكون قادر أن يواجه طبيعة التهديد بقوات صغيرة نسبيا، عالية التدريب، سريعة الحركة، قادرة على العمل الاستخباري، قادرة على تنفيذ عمليات نوعية مرتبطة، وهذه نقطة مهمة جدا، بشبكات معلومات واستطلاع واستخبارات أمريكية. ولكن هنا النقطة المهمة جدا التي أود أن أشير إليها، لأنه حتى ولو خرجت القوات الأمريكية، التأثير الأمريكي على القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة المالية والقرار السياسي ما زال موجود، وقد يكون هناك حاجة للعراق الشقيق لسنوات حتى يتحرر من التبعية الأمريكية.
0: نعم. بالنسبة لإقليم كردستان، يعني قبل أيام استمعنا إلى تصريحات يعني كان فيها الكثير من المخاوف والتحذيرات الأمنية، وتقول مصادر في الإقليم بأن سحب قوات أنظمة الدفاع الجوي من قاعدة أربيل العسكرية يشكل خطراً على أمن الإقليم. ماذا نعرف عن هذه الأنظمة، وهل بالفعل هناك مشكلة أمنية فيما يتعلق بسحبها بالنسبة لأمن الإقليم كردستان؟
4: يعني كان هناك منظومة باتريوت موجودة في أربيل وفي المنطقة الخضراء للدفاع الجوي لحماية القوات الأمريكية. عملية سحب هذه القوات وإخلاها إلى مناطق أخرى ضمن المنطقة ستترك فجوة، لا نستطيع أن ننكر ذلك، ولكن يمكن أن يكون هناك يعني ملء لهذه الفجوة مستقبلا. يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار عقلية دونالد ترامب التاجر الذي يسوق
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. وتعزز هذا الوجود إلى ما بين 165 و170 ألفا عام 2007 مع اشتداد العنف الطائفي في البلاد، إبان تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، ثم تراجع حجم القوات الأمريكية إلى 50,000 فقط بحلول شهر أغسطس من العام 2010، قبل أن تنسحب القوات بالكامل في 15 من ديسمبر عام 2011 تطبيقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين حكومة نور المالكي والولايات المتحدة. وفي صيف عام 2014 أدى اجتياح تنظيم الدولة لمساحات شاسعة وسقوط الموصل إلى عودة القوات الأمريكية بطلب رسمي من بغداد ضمن ما يعرف بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة وبواقع 5,000 جندي، ومع تحرير الموصل آخر معاقل التنظيم في شهر يوليو من العام 2017 تقلص الوجود الأمريكي على فترات ليبلغ عديده نحو 3,000 بحلول شهر سبتمبر من العام 2021، ومن ثم إلى 2500 نهاية العام نفسه مع إعلان تحول مهمة القوات الأمريكية إلى استشارية تدريبية. وفي العام 2024 وقع العراق والولايات المتحدة اتفاقاً يقضي بخروج المستشارين والمدربين الأمريكيين بالكامل على مرحلتين، تنتهي الأولى في شهر سبتمبر من العام 2025 بالانسحاب الكامل من القواعد العسكرية في بغداد والأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى وذي قار والبصرة، والثانية بعدها بعام كامل في 30 من سبتمبر من العام 2026 من محافظة أربيل. ومع حلول هذا التاريخ تؤكد حكومتا العراق والولايات المتحدة تنفيذ الاتفاق بالكامل تتويجاً لمسار تعاون ثنائي استمر منذ ربيع العام 2003 ولأكثر من 23 عاماً.
3: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أن قطر سلمت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الرد الأمريكي على الخطة الإيرانية المقترحة لبناء الثقة على أن يناقشها في طهران اليوم. وأوضح المسؤول أن الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران يتعلق بترتيب تنفيذ الخطوات وليس بمضمون عناصر خطة الأيام السبعة. وكان وزير الخارجية الإيراني قد التقى مساء أمس وسطاء قطريين في الدوحة، حيث تسلم الرد الأمريكي على الخطة المقترحة بحسب المصدر ذاته. نقل موقع إكسوس عن ثلاثة مصادر أن جهود الوساطة لم تسفر عن انفراجة دبلوماسية ملموسة بين الولايات المتحدة وإيران وسط استمرار الخلافات وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات من أي من الطرفين. وبحسب المصادر المطلعة على المحادثات وفق موقع إكسوس، فإن الاتصالات حققت تقدما محدودا في وقت تزايد فيه المخاوف من احتمال تجدد المواجهة العسكرية. يأتي ذلك في حين يعتقد مسؤولون أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب قد يصدر أمرا بالعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال أحد المصادر إن الإيرانيين يطالبون بأشياء لا تستطيع الولايات المتحدة قبولها، بينما تعتقد الولايات المتحدة أنها منتصرة. وبحسب إكسوس، نقلا عن مصدر مطلع، فقد حثت وساطات إقليمية بينها باكستان ومصر إيران على تقديم تنازلات نووية، إلا أن طهران أكدت أنها لن تفعل ذلك قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي أن إيران تنهار بشكل سيء للغاية وأن الأمر سينتهي قريبا جدا. في المقابل أكد الجيش الإيراني أنه لن يسمح لواشنطن باستغلال مضيق هرمز كما فعلت في الماضي، مهددا بعمل استباقي في حال أدرك أن هجوم العدو وشيك على حد تعبيره.
4: لهجة التصعيد المتبادلة بين أمريكا وإيران تعود من جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بحسم أمر إيران قريباً، متعهداً بعدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي وبانخفاض حتمي في أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.
1: Iran will not have a nuclear weapon.
5: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، وهم يفشلون فشلا ذريعا، وسينتهي ذلك قريبا جدا جدا. لن يمتلكوا سلاحا نوويا، وستنخفض أسعار النفط بشدة تماما كما كانت قبل أن اضطر إلى شن تلك العملية العسكرية المحدودة ضد جمهورية إيران الإسلامية.
4: تصريحات أكدها وزير خارجيته ماركو روبيو مجددا رواية سيطرة القوات الأمريكية على مضيق هرمز، وقال إن تدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع باستثناء النفط الإيراني. رواية نفتها طهران، وقال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة تحاول إظهار حركة الملاحة في مضيق هرمز على أنها طبيعية عبر خلق أجواء إعلامية توحي بذلك، مشددا على أن طهران لن تسمح لواشنطن باستغلال المضيق كما في السابق. بينما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من استمرار الحصار المفروض على بلاده، مهددا باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا استمر انعدام الأمن في إيران.
6: على الأمريكيين وسائر الدول أن يعلموا أنه، وكما قلنا سابقا، في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع النفط، وإذا لم يضمن أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن.
4: بين حسابات الانتخابات والتصويت

0: الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل الرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف.
1: بين التصعيد والوساطة يبقى مضيق هرمز ساحة رسائل وتهديدات متبادلة بين أمريكا وإيران، في حين تترقب المنطقة مآلات جهود الوسطاء لإبرام الاتفاق المنشود.
2: أصيب جندي لبناني بجراح بالغة إضافة إلى 3 مدنيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي آلية عسكرية للجيش اللبناني في النبطي جنوبي البلاد. كاميرا التلفزيون العربي واكبت الوضع من مداخل النبطي الفوقى، حيث انتشرت آليات الجيش اللبناني وفرق الإسعاف.
3: هذا مدخل النبطي الفوقى، هذه البلدة التي تقع في قضاء النبطي ليست بلدة محتلة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر عليها بالنار، أغار عليها مرات عدة وهو منع عودة المواطنين إلى هذه البلدة. اليوم كان الجيش اللبناني يؤازر بأحدى آلياته آلية مدنية أرادت الدخول إلى بلدة النبطي الفوقى من أجل تأمين وتفريغ بعض الأغراض، إلا أن مسيرة إسرائيلية أغارت بالقرب من الآليتين، ما أدى إلى سقوط جريح من الجيش اللبناني بإصابة بالغة و3 جرحى من المدنيين. لا يزال الجيش اللبناني هنا على مداخل النبطية الفوقى ينتشر بآلياته وعناصره، وهناك بعض الآليات قد دخلت برفقة الإسعاف إلى داخل البلدة التي كما نشاهد شوارعها وأحياؤها فارغة تماما إلا من الدمار الذي تسببت به الغارات الإسرائيلية. وطبعا هذه البلدة لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من عدم احتلاله للبلدة بعودة المواطنين إليها. البعض يقول بأن الاستهداف اليوم للجيش اللبناني رسالة للداخل اللبناني، خصوصا على وقع مفاوضات مجمدة ومطالبة لبنانية بضمانات من أجل توسعة المناطق التجريبية ووقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من الجنوب اللبناني. من النبطية الفوقى،
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
7: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير.

0: معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنة من صغري للباء من عمري.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أعيد مرة أخرى افتتاحها، وهذه جنين واحدة
5: بأن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا صلواتهم التلمودية تحت حماية قوات الاحتلال تزامنا مع احتفالاتهم باليوم الخامس من عيد العرش اليهودي. وأضاف المسؤول أن 6 مجموعات من المستوطنين نفذت الاقتحامات في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بتزامن مع اقتحامات المستوطنين خلال أيام الأعياد اليهودية. قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الواقعة الخاصة بطائرة فلاي دبي ليست عملية خطف. هذا وأظهرت بيانات موقع فلايت رادار أن الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل هبطت في مطار تبوك بالسعودية. كما ذكرت صحيفة دعوت أحرونوت أن على متن الطائرة قرابة 150 إسرائيليا، بينما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أنه جرى تفادي وقوع كارثة بعد مؤشرات على محاولة مساعد الطيار تحطيم الطائرة. من القدس انضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين، يبدو أن وسائل الإعلام والمواقع الإسرائيلية تتحدث عن أكثر من رواية بالنسبة لواقعة فلاي دبي، ماذا في التفاصيل وهل هناك معلومات إضافية يمكن أن تضاف؟
6: نعم ريما، وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤول سياسي رفيع بأنه تم تجنب وقوع كارثة كبيرة على إثر حادثة طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي باتجاه مطار بن غوريون في تل أبيب، لكنها غيرت مسارها وهبطت إضطراريا في السعودية. تم انقطاع التواصل مع هذه الطائرة وأرسل الطيار إشارة استغاثة في إشارة إلى احتمال وقوع اختطاف لهذه الطائرة. ثم لاحقا تم نفي هذه الشبهات والقول إن الحادث لم يكن أمنيا وهذه ليست عملية اختطاف طائرة وأن ما جرى هو شجار بين الإسرائيليين. ثم قالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشجار كان بين الطيارين في قمرة القيادة وأن الطيار ومساعده كانا روسي وأوكراني. ثم تبدلت هذه الرواية. آخر ما نشر في إسرائيل أن مساعد الطيار هو يحمل الجنسية العمانية وأن قائد الطيارة كان إماراتيا. الإدعاء الذي نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مساعد قائد الطيارة حاول السيطرة على هذه الطائرة، هبط بشكل حاد، كان يشعر الركاب بأن الطائرة تهوي وتهبط بشكل حاد. جرى نقل رواية عن الركاب بأن قائد الطيارة تعرض للطعن من المساعد، ونشرت صور في وسائل الإعلام الإسرائيلية لركاب هنالك أثار دماء على ملابسهم على قمصانهم، والحديث عن تدخل لإسرائيليين في محاولة للسيطرة على هذا الشجار أو هذا الاشتباك الذي كان بين قائد الطيارة ومساعده. الآن هنالك تحقيقات، هنالك استجواب لمساعد قائد الطيارة، تحقيقات تجري في السعودية، وأيضا كان هنالك بيانات صادرة عن مكتب نتنياهو بأنه جرت مشاورات أمنية على خلفية هذا الحادث الذي هو تحت السيطرة بحسب وصف مكتب نتنياهو، وأنه تجري عملية لإعادة الإسرائيليين إلى إسرائيل. هم الآن في السعودية بعد هبوط الطائرة في مطار تبوك. هنالك أيضا مشاركة إسرائيلية في التحقيقات على ما يبدو، إلى جانب أن الشباك جهاز الأمن الإسرائيلي أو المخابرات الداخلية الإسرائيلي سوف يخضع الركاب للتحقيقات فور هبوطهم في إسرائيل. بالتالي نتحدث عن أكثر من رواية جرى الحديث عنها. وسائل الإعلام تعتمد على ركاب النكاب هم في حالة صدمة منفعلين وخضوا هذه التجربة، وجرى الإشارة إلى أن الركاب يعني شعروا وكأنهم يعني سوف يفقدون حياتهم على إثر هذه الحادثة، بالتالي هم في حالة صدمة، ينقل عنهم الإعلام الإسرائيلي. والرواية الرسمية حاليا بأن الاعتقاد الإسرائيلي بأن هذه الطائرة كان مساعد الطائرة فيها، قائد الطائرة فيها المساعد حاول السيطرة على هذه الطائرة ولا يعرف السبب، هل السبب أيديولوجي، هل السبب نفسي، هل السبب سياسي، الأمور ليست واضحة. والآن تتزايد التقديرات في إسرائيل ريما بأنه يصفون هذه الحادثة بأنها قد تكون عملية بوصفهم أنها هجوم إرهابي أو عملية إرهابية، وهذه الرواية تبدلت والتقديرات تبدلت بعد تغيير المعلومات بشأن هوية وجنسية الطيارين. بالتالي التحقيقات متواصلة، وفي اللحظات الأولى كان الحديث عن توتير للأجواء وأن طائرة على متنها نحو 180 إسرائيليا تعرضت للخطف، ثم تم تهدئة هذه الأخبار، ثم جرى الإعلان عن مصير الركاب، الجميع بخير، لكن الآن تحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل وملابسات هذه الحادثة.
5: نعم كريستين، طبعا سنكون معك في مواكبة لهذا الحادث وما يتم تناقله في وسائل الإعلام الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي من القدس. وإلى العاجل الآن من قطاع غزة، نقلا عن مراسل التلفزيون العربي، مصابون في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة تقل ركابا في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. إذن مصابون في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة تقل ركابا في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. أيضا نبقى في أخبار قطاع غزة، حيث سشهد 6 مواطنين باستهدافات إسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية، من بينهم 5 شهداء باستهداف مخيم حلاوة للنازحين في جباليا، وشهيدة بقصف شقة سكنية بمدينة غزة فجر اليوم. وقام الأهالي بوداع الشهداء في مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة قبل تشييعهم. كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه المواطنين في منطقة أبو العجين جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، ونقل الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج. أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وعقب ذلك أعلن عمدة كييف عبر تطبيق تليجرام اندلاع حريق في أحد مرافق القطاع الخاص بالمدينة، مضيفا أن فرق الطوارئ توجهت إلى موقع الحريق للتعامل مع الحادث، في حين لم ترد على الفور معلومات عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن رد روسيا على الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية البلدين أظهر أن موسكو غير مستعدة لإجراء مفاوضات جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
2: نحن نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة، ومن بينها الاجتماع الذي عقد بين وزير الخارجية الألماني ونظيره الروسي. لقد أظهر رد فعل روسيا عقب هذه المحادثة أنها في الوقت الراهن ليست مهتمة على الإطلاق بإجراء محادثات جادة من أي نوع.
5: أعلنت 9 منظمات تونسية بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين تنظيم مسيرة شعبية في العاصمة تونس يوم 17 من أكتوبر احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتراجع الحقوق والحريات. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن المسيرة تأتي في ظل ما اعتبرته أزمات متفاقمة وانسدادا في الأفق، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة التظاهر السلمي واستقلالية القضاء. قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن عاملين بالقطاع الصحي إن مدنيين قتلوا وأصيب آخرون بينهم عشرات الأطفال في قصف طاول بلدتي مايتشو وألاماتا بإقليم تيغراي الإثيوبي. وقال مسؤول صحي للوكالة إن مستشفى استقبل 44 مدنيا مصابا بينهم 33 طفلا، في حين توفي 4 مصابين على الأقل، أثناء نقلهم إلى المستشفى. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش يعتزم إنفاق نحو 850 مليون دولار أمريكي على برنامج يمتد 6 سنوات حتى عام 2031 لتجديد مخزونات الذخيرة ورفع احتياطات الذخائر الحيوية من مستوى يكفي لنحو 30 يوما حاليا إلى 120 يوما. وقال مدير التخطيط الاستراتيجي في وزارة الدفاع إن تكثيف التدريبات والمناورات العسكرية زاد من استهلاك الذخيرة ما يستدعي تسريع عمليات تجديد المخزونات في إطار استعدادات تايوان لاحتمال تعطل خطوط الإمداد الخارجية. وننوه بهذا العاجل نقلا عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة كانت تبحر باتجاه مضيق هرمز بمقذوف مجهول. إذن إصابة ناقلة كانت تبحر باتجاه مضيق هرمز بمقذوف مجهول وفق ما تعلن الآن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. رفضت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون النتائج الأولية التي توصلت إليها كوريا الجنوبية والتي رجحت وقوف بيونغ يانغ وراء زرع الألغام التي أدت إلى إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين على الحدود بين الكوريتين الأسبوع الماضي. وهددت شقيقة الزعيم الكوري بالرد إذا أطلقت سول النار على قواتهم التي تنفذ أعمال تحصين على الحدود. حذرت روسيا من استعدادها لاستخدام جميع الوسائل بما فيها الأسلحة النووية للدفاع عن مقاطعة كالينغراد إذا حاولت دول حلف شمال الأطلسي عزلها عن بقية الأراضي الروسية. وقالت السفارة الروسية لدى أيرلندا إن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء معلومات تتحدث عن استعداد الناتو لفرض حصار جوي وبحري على المقاطعة. ونبهت السفارة إلى احتمال لجوء روسيا لتوجيه ضربات استباقية ضد مراكز صنع القرار في دول الحلف منذ المراحل الأولى لأي نزاع، داعية الدول الأوروبية إلى التعامل مع الأمر بجدية نظرا لخطورته.
3: روسيا ستكون مستعدة لاستخدام كامل ترسانتها وقدراتها بما في ذلك الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها إذا أقدمت دول حلف الناتو على أي محاولة تهدف إلى عزل منطقة كالينينغراد عن بقية البلاد. تلك عبارة وردت وفق وكالة الأنباء الألمانية في رسالة وجهتها موسكو إلى حلف شمال الأطلسي اتهمته خلالها بتصعيد غير مسبوق للوضع العسكري والسياسي حول منطقة كالينينغراد، وهو جيب روسي معزول جغرافيا عن البلاد يقع بين ليتوانيا وبولندا على بحر البلطيق ويضم مقر أسطول البلطيق الروسي. الحلف رفض بشدة التحذيرات الروسية وقال إن الناتو تحالف دفاعي ولا تشكل أنشطته أو تدريباته خطرا على أي جزء من روسيا، متهما إياها بمواصلة ما وصفه بحملتها المتهورة من الأعمال العدوانية.
7: تواصل روسيا حملتها العدائية ضد حلفاء الناتو محاولة إضعاف عزيمتنا ووقف دعمنا لأوكرانيا، لكن روسيا تفشل، فهي تفشل في ساحة المعركة في أوكرانيا وتفشل أيضا في تقويض وحدتنا ودعمنا لأوكرانيا.
3: موسكو نفت من جهتها الاتهامات المتعلقة بشنها حربا على أوروبا مشيرة إلى أن العكس هو الصحيح.
8: إذا كنتم تقرون بأن أسلحتنا تتعرض للضرب بأسلحتكم الغربية وبأننا نسقط تلك الأسلحة فأطلقوا على الأمر ما شئتم، لكنني لا يساورني أدنى شك بأن هذه حرب تشنها أوروبا ضدنا.
3: الاتهامات المتبادلة بين الطرفين أعقبت مناورات عسكرية استضافتها ليتوانيا خلال الأيام الماضية بمشاركة 8 دول في منطقة قريبة من حدود بيلاروسيا. لم تكتفي ليتوانيا بهذه المناورات، بل أعلنت عن انطلاق مناورات محلية أخرى تحاكي عمليات إجلاء محتملة للسكان نحو بولندا في حال اندلاع الحرب مع روسيا.
9: هل تقدم أجهزة الاستخبارات ما يشير فعليا إلى أن روسيا تستعد لخطوة ما؟ في الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل، لذا أقول إن الخطر لا يزال قائما، لكنه ليس في حالة تقلب زيادة أو نقصانا. وعليه أعتقد أنه يتعين علينا بهذا المفهوم أن نواصل عملنا بهدوء، وهذا ما نقوم به بالفعل.
3: في سياق التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب، حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن بلاده بصدد مواجهة أسابيع وأشهر صعبة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهجمات التي تشنها روسيا في المنطقة الحدودية الأوكرانية القريبة من بولندا صارت أمرا متكررا ودائما وفق قوله. إستونيا التي تحاذي روسيا بحدود تمتد ل 294 كيلومترا دخلت هي الأخرى على خط المواجهة السياسية مع روسيا، متهمة إياها بالمسؤولية عما وصفته بحادث حريق متعمد استهدف منشأة عسكرية في البلاد، وهو الأمر الذي نفته موسكو بشدة. في غضون ذلك تواصل روسيا اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية، أحدثها توقيع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم يقضي بزيادة عدد أفراد الجيش بنحو 15,500 جندي.
5: أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة قدمتها إدارته باعتبارها اتفاقا بشأن الذكاء الاصطناعي، وقال ترامب في منشور على منصة السوشيال إن الوثيقة وقع هو نفسه ومسؤولون تنفيذيون في قطاع التكنولوجيا. وتنص الوثيقة التي نشرها ترامب على عقد اجتماعات دورية بين انفيديا وأوبن اي اي وانثروبيك واكس اي اي وجوجل لبحث معايير سلامة الذكاء الاصطناعي. في سياق متصل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يرغب في التعاون مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن تنظيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن مثل هذا التعاون قد يفرض قيودا على الشركات الأمريكية ويعرقل تطوير منتجات أكثر تقدما من نظيراتها الصينية. وخلال فعالية في واشنطن أكد ترامب أن بلاده تتفوق على الصين والدول الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنه يريد الحفاظ على هذا التفوق وفق تعبيره. يعتزم وزير الحرب الأمريكي بات هيكزيت الإعلان عن خطة لتقليص عدد المناصب القيادية العليا في الجيش بنحو 20%، ويشمل التخفيض ما يقرب من 800 منصب لضباط برتبة جنرال أو أدميرال على أن تستكمل عملية التقليص مطلع العام المقبل. ومن المقرر أن يكشف هيكزيت عن الخطة خلال خطاب حالة القوات الذي يلقيه اليوم في قاعدة مشاة البحرية بولاية فيرجينيا الأمريكية. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية اختيار شركة بوينغ لتطوير الجيل الجديد من المقاتلات الهجومية التابعة للبحرية الأمريكية بعقد تبلغ قيمته نحو 20 مليار دولار. وفي بيان أوضحت الوزارة أن العقد يتضمن تطوير وإنتاج مقاتلات FAXX المعروفة باسم المقاتلات الهجومية، ومن المقرر أن تحل المقاتلات الجديدة محل أسطول طائرات سوبر هورنت اعتبارا من بداية العقد المقبل. وهذه هي المرة الثانية خلال الولاية الرئاسية الثانية لترامب التي تختار فيها وزارة الحرب شركة بوينغ لتطوير نظام تسليح من الجيل السادس.

0: تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2014، مع تصاعد الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وحالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالحرب في إيران. وانخفض مؤشر كونفرنس بورد 6.17 ليسجل 81.19 في سبتمبر، وسط تزايد مخاوف الأمريكيين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لا سيما تكاليف الوقود. طلبت 3 مؤسسات إخبارية أبعدها الرئيس ترامب بشكل مفاجئ عن مقر البيت الأبيض هذا الشهر، طلبت من محكمة اتحادية وقف هذا الإجراء إلى حين الفصل في القضية. وقال محامون مؤسسات 3 CNN وام اس ناو وبوليتيكو إن الإدارة واصلت تنفيذ حظرها بصورة غير متوقعة وغير متسقة رغم أمر تقييدي أصدره أحد القضاة، بما في ذلك منع شبكة CNN بشكل انتقائي من المشاركة في مهام التغطية الجماعية للبيت الأبيض. وبالعودة إلى التطورات في قطاع غزة، نذكر بما حصل عبر استهداف الاحتلال الإسرائيلي بغارة مركبة في حي تل الهوى، مما أدى إلى سقوط شهداء وفق ما يقول مصدر طبي للتلفزيون العربي. إذن شهداء في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. ومن مكان الاستهداف في مدينة غزة عبر الهاتف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، ماذا في التفاصيل؟
1: التفاصيل مرعبة حقيقة. نحن نتحدث عن مركبة لتحميل الركاب، هذه وسيلة جديدة يستخدمها الناس مؤخرا داخل القطاع بعد تدمير معظم السيارات والمركبات يستخدمونها، تكون عادة عبارة عن عربة خشبية وأيضا هي مركبة وملتصقة بباص يستخدمها الناس للانتقال. تم استهداف هذه المركبة، هناك عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يستقلون هذه المركبة، هناك أطفال، هناك نساء، هناك الكثير من المواطنين المدنيين الذين رأيناهم بأعيننا، وأعداد المصابين والأشلاء والدماء التي نلاحظها على الأرض. هناك بطبيعة الحال أيضا تم نقل شهداء، لا نستطيع تأكيد العدد حتى هذه اللحظة لأن هناك حالات خطيرة أيضا يتم نقلها من داخل هذه المنطقة المستهدفة. إذا أردنا أن نتحدث عن طبيعة هذا الشارع فهو شارع حيوي جدا، عمليا ينتقل معظم السكان الذين ينتقلون من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية وبالعكس يمرون من تلك المنطقة تحديدا، من تلك المنطقة المستهدفة. هناك عدد من المواطنين كانوا يتواجدون أيضا في محيط وفي لحظة الاستهداف، وبالتالي الأعداد غالبا أنها أكثر من 4 شهداء، لكن ننتظر التأكيد من المصادر الطبية. تم نقل جزء من المصابين إلى مستشفى الهلال الميداني في منطقة السرايا، وتم نقل أيضا بعض الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء. الحدث لم ينتهي حتى هذه اللحظة، الطواقم الطبية لا تزال متواجدة حتى الآن تحاول انتشال بعض الأشلاء الموجودة في المكان، وأيضا هناك بعض المصابين بإصابات طفيفة لا يزالون يتواجدون في المنطقة وتحاول الطواقم الطبية الآن نقلهم.
0: نعم عاصم، اسمح لي فقط أنوه بهذا العاجل ارتفاع عدد الشهداء إلى 4، إذا وفق الهلال الأحمر الفلسطيني 5 شهداء و15 جريحا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. كنا قد تحدثنا عن 4 شهداء، ارتفع العدد الآن إلى 5 شهداء و15 جريحا في الغارة الإسرائيلية على مركبة في حي تل الهوى. وكما يعني ذكرت عاصم، هذه المركبة كانت تقل عددا كبيرا من المواطنين الذين يتنقلون عادة عبر هذا الشارع الحيوي من المناطق الشمالية إلى الوسط وإلى جنوب القطاع. تحدثت أن فرق الإسعاف والأطباء متواجدة في هذا الموقع إلى هذا الوقت، وبالتالي يتم بالفعل الآن البحث عن أشلاء الشهداء وأيضا مزيد من المصابين لنقلهم إلى المستشفى.
1: نعم طبعا، حتى نشرح للمشاهد مرة أخرى، هذه المركبة تكون عبارة عن قسمين، القسم هو الجزء الأساسي، يكون عادة باص أو سيارة ويكون معبأ بشكل كامل ويكون مكتظا، لأن الآن بسبب صعوبة المواصلات يضطر المواطنون لاستخدام هذه الوسائل للنقل وتكون متكدسة بشكل كبير جدا. وأيضا العربة التي خلفية عادة ما تكون وتكون مربوطة بهذه السيارة تكون مكتظة جدا بالمواطنين، وبالتالي الحديث عن هذه الأعداد نحو 15 مصابا وأيضا 5 من الشهداء، نحن شاهدنا بأعيننا أعداد الشهداء وهو يتم نقلهم في السيارات الإسعاف، وأيضا شاهدنا عددا كبيرا من الإصابات الحرجة. وهنا للتنويه، الاحتلال الإسرائيلي يمتلك التقنيات ويمتلك الأسلحة ويمتلك التكنولوجيا التي تساعده وتمكنه من تحديد ضربات دقيقة، لكنه يشاهد، وهو بالتأكيد الضابط العسكري والقيادة العسكرية هي تعلم تماما عدد الركاب، لديهم طائرات مسيرة تراقب قطاع غزة 24 ساعة، حتى في الوقت الذي نتحدث فيه الآن طائرات الاستطلاع تحلق من فوقنا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية، وبالتعاون مع المهندس سنتر نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق أطياف الوطن لهذا المساء. في قطاع غزة أحداث عدة متواصلة، آخرها الدفاع المدني قال قبل قليل بأن هنالك 4 شهداء ومصابون في حالة حرجة، هذا جراء قصف للاحتلال لمركبة في حي تل الهوى.

أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق أطياف الوطن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوي في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمنها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام. نبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة لهذا المساء، والبداية هي من قطاع غزة الذي يتعرض لاستهدافات متواصلة، كان آخرها 4 شهداء من بينهم سيدة ومصابون بحالة حرجة. هذا ما سجل في قصف لمركبة كانت في حي تل الهوى بمدينة غزة. حتى اللحظة لا معلومات إضافية جديدة عن الحدث الذي جرى قبل قليل، في حين أن هنالك أخبار متلاحقة من قطاع غزة. كان من بين الأحداث التي وردت استهداف كان لمركبة تحديدا في محيط مجلس الوزراء، هو ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات قبل أن تتأكد حصيلة الشهداء 5 الذين ارتفعت إلى 5 كحصيلة أولية حتى اللحظة. المشاهد من موقع القصف أظهرت مركبة مستهدفة، نقلت طواقم الإسعاف المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، لكن الأحداث في القطاع هي مستمرة ومتواصلة، وبالتالي هذا القصف يأتي ضمن غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار الذي كان بدأ في 21 أكتوبر 2025، والذي يتم اختراقه بين اليوم والآخر. بعد دقائق الرابع 1:15 سنتابع وإياكم التطورات المتعلقة بالضفة الغربية، فابقوا وإيانا.
1: راديو الحرية 97.7 FM. راديو الحرية 97.7 FM.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي على الهواء مباشرة ونتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المحافظات الفلسطينية. طبعا هنا التطورات هي تأتي في أكثر من اتجاه، الجانب المحلي الفلسطيني، وهنا كان اجتماع على سبيل المثال لمجلس الوزراء الفلسطيني. في هذا الاجتماع جرى الحديث عن جملة من المواضيع مختلفة، كان من بين ذلك مناقشة جرت بالأمس لمشروع قانون العفو العام، هذا المشروع الذي يعتبر الأول منذ قيام السلطة الفلسطينية، لكن يعني التفاصيل ستتضح خلال الفترة القادمة. أما ما يجري محليا وميدانيا هذا اليوم في مناطق متفرقة من الضفة، أولا الحديث يدور عن الحواجز التي لازالت قائمة ومستمرة في عديد المحافظات الفلسطينية، هذا يضاف أيضا إلى ما جرى في شمال الضفة الغربية في جنين، أجبر الاحتلال عائلات على إخلاء المنازل وحولها إلى ثكنات عسكرية، هذا يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في المسجد الأقصى المبارك، اليوم كانوا حاملين لقرابين نباتية مئات المستوطنين قاموا باقتحام المسجد الأقصى، هذا في خامس أيام عيد العرش اليهودي، 1317 مستوطن اقتحموا اليوم باحات المسجد الأقصى، هذا كما ذكرنا في اليوم الخامس وضمن حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. محافظة القدس قالت بأن مظاهر التصعيد والطقوس الدينية العلنية تواصلت خلال أيام العيد داخل المسجد، وشملت أداء صلوات جماعية وحلقات غناء ترانيم طقوس دينية في المنطقة الشرقية من المسجد، هذا بالتزامن مع استمرار تقييد دخول المصلين ومنعهم خلال فترات الاقتحامات في إطار فرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى وتغيير الوضع القائم للمسجد.

كان اليوم أيضا بيان خرج عن وزارة الصحة الفلسطينية أكدت فيه بأنها تتابع بشكل يومي مستويات توفر الأدوية في المستودعات المركزية والمرافق الصحية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وتأمين الأصناف الدوائية وفق الأولويات العلاجية والاحتياجات الفعلية. قالت الوزارة في بيانها بأن مستويات توفر الأدوية شهدت منذ بداية العام تفاوتا بين التراجع والتحسن مع تسجيل تحسن تدريجي خلال الفترة الأخيرة بالتوازي مع استمرار عمليات التوريد والمتابعة مع الموردين والشركات والجهات ذات العلاقة. أوضحت أن نسبة توفر الأدوية الأساسية بلغت حوالي 82% من بداية العام، تراجعت إلى 66% ب 23 تموز يوليو الماضي مع ارتفاع عدد الأصناف ذات الرصيد الصفري إلى 175 صنف. قالت أنه من بداية شهر آب أغسطس الماضي بدأت مستويات التوفر بالتحسن تدريجيا، ارتفعت ل 72% ب6 آب وإلى 78% ب27 آب و80% ب10 أيلول سبتمبر الجاري. أكدت استمرار الحاجة إلى عمليات التوريد لضمان استقرار المخزون. فيما يتعلق بالأدوية المزمنة، أكدت أيضا الوزارة بأنها تحظى بأولوية خاصة لارتباطها باستمرارية علاج أعداد كبيرة من المرضى. أشارت إلى أن عدد الأصناف يبلغ حوالي 202 صنف، تم توريد ما يقارب 95 صنف كانت تعاني نقصا سابقا خلال الفترة من بداية آب وحتى 24 الشهر الحالي. قالت أيضا بأنه جزء من الأدوية المزمنة اللي تم توريدها إلى المستودعات المركزية يصرف مباشرة إلى المراكز الصحية والمرافق التابعة للوزارة وفق الاحتياج، وبالتالي قد لا يظهر أثر التوريدات بالكامل في أرصدة المستودعات المركزية رغم توفرها بالمرافق الصحية واستمرار صرفها للمرضى. فيما يتعلق بالدفعات المالية، قالت الوزارة بأنه جرى التفاهم بين وزارة الصحة والمالية والموردين على استكمال دفعات. هاي الدفعات هي لصالح شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون شيكل قبل نهاية العام الجاري. أشارت إلى أنه تم حتى الآن دفع أكثر من نصف المبلغ ويجري العمل على تسديد باقي الدفعات في الموعد المحدد. أكدت وزارة الصحة بأن متابعة توفر الأدوية عملية مستمرة يجري التعامل معها وفق أهمية كل صنف علاجي ومستوى المخزون والاحتياج الفعلي للمرافق الصحية، مشيرة إلى وجود تحسن في توفر عدد من الأدوية الأساسية والمزمنة خلال الفترة الأخيرة.

حسب حديث كان قبل قليل لمدير مجمع الشفاء الطبي، قال بأن 12 شهيدا و 42 مصاب تم تسجيلهم جراء استهدافات الاحتلال للقطاع منذ أمس وحتى هذه اللحظة. المجزرة الأخيرة كانت في حي تل الهوى بمدينة غزة، 5 شهداء وفق المصادر الطبية، وهنالك إصابات حرجة.

طبعا يعني المحطات والوكالات الإخبارية لا زالت تتحدث عن جزئية الطائرة التي تشتبه إسرائيل بأن ما جرى فيها كان محاولة لإسقاطها، طائرة فلاي دبي. إسرائيل قالت: كنا أمام كارثة. وفق آخر البيانات التي نشرت بإسرائيل، بدأت الروايات تتغير وتربط ما حدث لطائرة فلاي دبي بأنه قد يكون عمل مدبر لإسقاطها. الحادث وقع في المجال الجوي بين السعودية والأردن على مقربة من المجال الجوي الإسرائيلي بالتزامن مع إقلاع الطائرات حسب المواقع العبرية. قالوا بأنها يبدو أنها حادثة أمنية، تحقيقات تجريها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على رأسها الموساد حاول مساعد الطيار، وهو وفق ما نشر على ما يبدو من إحدى دول الخليج، رجح بأنه عماني، السيطرة على الطائرة وطعن الطيار الرئيسي الإماراتي عدة مرات أثناء تحليقها بنية إسقاطها بمن فيها. القناة 12 العبرية بتقول بأنه في إسرائيل لا تزال تجهل على وجه اليقين ما إذا كان هذا حادث إرهابي، لكن هذا الاحتمال قيد الدراسة وتتزايد الشكوك نظرا لهوية الطيار، لكن لا يزال احتمال إصابة الطيار باضطراب نفسي قيد التحقيق. وفق ما نشر، الركاب تمكنوا وأفراد الطاقم الذين أدركوا حجم المخاطر من كسر باب قمرة القيادة، وتمت السيطرة على الطائرة، وبالتالي منعوا الطائرة من التحطم.

حسب تقارير إسرائيلية يشتبه بأن أحد الطيارين حاول الانتحار وتحطيم الطائرة بمن فيها بعدما قام بخفض ارتفاع الطائرة من 30 ألف قدم إلى 15 ألف قدم بسرعة 1 ماخ. هي وحدة قياس سرعة تعتمد على سرعة الصوت وتبلغ حوالي 1225 كيلومتر في الساعة. جاء بأنه تمكن الطيار الثاني من منعه بعد عراك وقع بينهما. بالتفاصيل، طائرة لشركة فلاي دبي أقلعت من دبي إلى تل أبيب قبل أن تقوم بالدوران وتغيير المسار في أجواء الأردن، توجهت إلى أجواء السعودية. أفيد بأن طاقم الطائرة أطلق نداء استغاثة من خلال زر الطوارئ، هذا في عقاب ذلك فقد الاتصال بها مع أبراج الرقابة في إسرائيل والأردن، هو ما أدى إلى استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأجواء المنطقة وإرسال طائرات مقاتلة للبحث عن الطائرة في السماء. اختفت الطائرة عن تطبيق تتبع رحلات الطيران فلاي رادار لعدة دقائق، لكن عادت للظهور عليه قبل أن يتواصل طاقمها مع السلطات السعودية تمهيدا للهبوط في مطار تبوك في السعودية. مدير عام شركة فلاي دبي أبلغ السلطات الإسرائيلية بأنه سيتم إرسال طائرة من الإمارات إلى السعودية لنقل المسافرين إلى تل أبيب. قالت شركة فلاي دبي بأن رحلة من مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار بن غوريون تعرضت لحادث. أضافت بأن الطائرة هبطت بسلام في مطار تبوك وجميع الركاب بخير، وقالت بأن فرقها تنسق مع الجهات المختصة. سلطة المطارات قالت في عقاب حادثة الطائرة خلافا لما أفيد في وسائل الإعلام فإن المجال الجوي الإسرائيلي مفتوح وتجري الحركة الجوية بصورة اعتيادية في جميع المطارات. شددت على أن المجال الجوي في البلاد كان مفتوحا أيضا أثناء الحادثة ولم يغلق في أي مرحلة. وفيما يتعلق بتسلسل الأحداث، جاء بأنه بينما كانت الطائرة على بعد 1.5 ساعة من الهبوط في إسرائيل قامت بتفعيل نداء استغاثة، فعلت زر 7500 الذي يعني تدخلا غير قانوني، وهو زر يستخدم للإشارة إلى اختطاف الطائرة. أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية على إثر الحادثة، وقال مكتبه بأن حادثة الطائرة تحت السيطرة وأنه يجري العمل على إعادة المسافرين إلى البلاد. فيما قال الجيش الإسرائيلي بأن رئيس أركانه إيال زامير أجرى تقييما للأوضاع مع قائد سلاح الجو ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية على خلفية الحادثة. نواصل وإياكم المشوار لكن بعد

0: بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة
1: مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. منستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين، للتواصل 0599-08-0073.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: أطراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

نعود لنكمل وإياكم المشوار ولا زلنا على الهواء مباشرة. صار في شيء يعني جديد وبصراحة من زمان كان لازم طلع هذا القرار إنجاز التعبير. الحديث كان من مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات اللي هو عبد الرحمن زيدان. شو قال؟ بيقول بأنه الوزارة عم تشتغل حاليا على إصدار نظام لتنظيم وترخيص الدراجات والسكوترات الكهربائية، هذا في ظل الانتشار المتزايد لإلها في مختلف أنحاء فلسطين وما رافقه من حوادث واستخدام غير منظم بالشوارع. أوضح بأن الوزارة رصدت وجود أعداد كبيرة من الدراجات والسكوترات الكهربائية غير المرخصة، إلى جانب وقوع عدد من الحوادث، هذا ما استدعى وضع إطار قانوني ينظم الاستخدام بهدف حماية المستخدمين وباقي مرتدي الطريق. بحسب مشروع النظام، ولكن السن القانوني بيحدده لاستخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية ب16 عام، يعني ممنوع يكون حدا بسوق سكوتر كهربائي أو دراجة كهربائية عمره أقل من 16 سنة، مع اشتراط وجود إذن خطي من ولي الأمر، إلى جانب الالتزام بوسائل السلامة ومنها ارتداء الخوذة، توفير الإضاءة والعواكس، والالتزام، وهي نقطة هامة، والالتزام بالسرعة القصوى المحددة هي 25 كيلومتر في الساعة. تخيل. أشار إلى أن النظام بيهدف كمان إلى الحد من الاستخدام العشوائي للدراجات والسكوترات من خلال تنظيم حركة المستخدمين بين المسارات وتحديد أماكن الاستخدام بما يضمن عدم إعاقة حركات المركبات والمشاة. لفت أيضا إلى أنه يلزم مستخدمو الدراجات بالسير في أقصى يمين الطريق في حال عدم وجود مسلك مخصص لهم، كما يحدد النظام أماكن مخصصة لاصطفاف الدراجات خاصة في المواقع الحيوية مع تنظيم مدة الوقوف فيها. يشمل مشروع النظام أيضا الدراجات المستخدمة في خدمات التوصيل بحيث تخضع للترخيص والتنظيم. وفيما يتعلق بالدراجات النارية، أكد بأن قيادة الدراجات النارية تتطلب الحصول على رخصة قيادة، وتطبق على سائقيها الإجراءات ذاتها المطبقة على سائقي المركبات على الطرق. أشار أيضا إلى أن الوزارة تتوقع دخول النظام حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة بالتعاون مع الهيئات المحلية. مجلس الوزراء إجمالا كان ناقش بالقراءة الأولى في جلسته الأسبوعية مشروع نظام استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية وأهمية تنظيم هذا القطاع قانونيا في ظل تنامي هذا القطاع، وبما يضمن أهلية الاستخدام وتهيئة أماكن ملائمة لاصطفافها وحركتها بالتنسيق مع الهيئات المحلية ومختلف الجهات الشريكة، وبما يعالج المخاطر المتصاعدة بفعل سوء الاستخدام أو غيرها من المخاطر على السلامة العامة.

3 شيكل 0.7 أجورا الدولار، الدينار ب 4 شيكل 33 أجورا، واليورو ب 3 شيكل 48 أجورا. هلا التساؤل الكبير وين بيروح؟ بيروح لموضوع المحروقات، البنزين والسولار للشهر المقبل. الكل بيعرف انه بداية تشرين اول اكتوبر ممكن يكون في ارتفاع، وهذا الارتفاع في ظل الارتفاعات العالمية. وزير المالية الاسرائيلي بتسليل سموتريتش وجه الطواقم المهنية بالوزارة الى الاستعداد لإمكانية تقديم دعم اضافي لأسعار الوقود، بمعنى اخر ان الحكومة هي من تتحمل الارتفاع 52 اجورة. هلا انه يصير في انخفاض صار الامر صعب، إنه يكون في ارتفاع حتى اللحظة غير واضح.

طبعا بعد الطائرة الأولى الآن الحديث يدور حسب موقع فلايت رادار بأنه في تحويل كمان لمسار رحلة ثانية لنفس الشركة فلاي دبي. هاي الرحلة كانت متجهة إلى تل أبيب، هي الآن تعود أدراجها إلى دبي مجدداً.

لكن اليوم هو يوم تاريخي هام في تاريخ العراق تحديدا. رئيس الوزراء العراقي علي زبيدي قال بأنه تم إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بالعراق، وأكد انتقال العراق إلى مرحلة يتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، وأنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. هذا الإعلان جاء خلال مراسم أقيمت في بغداد بمناسبة ما سماه بيوم السيادة، بحضور قائد قوات التحالف وقادة مختلف الصنوف العسكرية والتشكيلات الأمنية العراقية. اليوم غادرت آخر القوات الأمريكية من العراق.

أخيرا لابد من متابعة حالة الطقس المتغيرة خاصة مع الانخفاض على درجات الحرارة خلال الفترة الحالية. هذا الانخفاض اللي أعطى أنه في احتمالية ممكن تكون قائمة لتساقط الأمطار حتى وإن كانت خفيفة متفرقة وعلى بعض المناطق.

وفق المعلومات فاحتمالية تساقط الأمطار قائمة، ولمناطق عدة مختلفة. 23 درجة مئوية الحرارة حاليا في الخليل، بالليل بتنخفض إلى 14 بخان يونس، غزة، رفح حوالي 26 حاليا، وبالليل بتنخفض إلى 21 درجة مئوية. أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، هاي التحذيرات أو التقديرات لازالت قائمة من الأيام الماضية وأيضا تشمل الأيام المقبلة، والأفضلية هي للمناطق الشمالية من البلاد. رغم أن بعض المواقع بالأرصاد بتقول أن الاحتمالية قائمة وممكن تشمل كمان مناطق مختلفة من البلاد.

أجواء ما بين صافية إلى غائمة متوقعة بالأيام القادمة في منطقة الخليل. طبعا فرصة الأمطار تبقى ضعيفة بالنسبة للخليل كما ذكرنا، لكن يعني التقديرات العامة الاحتمالية بالأمطار هي للمناطق الشمالية من البلاد. وكان في تحذيرات من يعني من خطر السباحة خاصة مع أمواج البحر اللي تعتبر ما بين خفيفة إلى متوسطة، هذا بالنسبة لقطاع غزة. هنا من المعلومات المتعلقة بحالة الطقس، طبعا التقديرات تشير إلى أن يعني ثباتا بالأجواء، لكن هذا من هون ليوم السبت تقريبا، لكن مع بداية الأسبوع القادم احتمالية ارتفاع على درجات الحرارة قائم، وبالتالي ممكن تكون الأجواء أكثر استقرارا وتصبح مشمسة. طبعا حالة الطقس هي متغيرة وتتعلق بكل فترة زمنية، هذا يعني بأنه الأيام القادمة بالنسبة لإحتمالية تساقط الأمطار تضعف، حتى وإن كانت اليوم يعني تعتبر لإلها إلى حد ما الأفضلية، لكن نسبة تساقط الأمطار يعني احتماليتها بتوصل ل25%، تنخفض بكرة ل15، بعده ل10، ويوم السبت يعني احتمالية تساقط الأمطار بتوصل ل0% وفق التقديرات. هذا يعني بأنه الأيام المقبلة هي أيام رح ترتفع فيها درجات الحرارة، لكن مش ارتفاعات كبيرة، ممكن تكون مشابهة لهاي الأيام باختلاف أنه الغيوم تختفي وبالتالي تشرق الشمس. الأسبوع القادم بالمعدلات العامة حوالي 25 درجة مئوية معدل درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار، هذا لمنطقة الخليل، تزيد بمقدار درجة أو تنتين بالعادة لقطاع غزة. والله تعالى دائما أعلى وأعلم.

هلا بالإطار الدولي حتى اللحظة لا أفق ولا حلول واضحة ما بين إيران وأمريكا. إيران قدمت خطوة بسموها 7 أيام لعودة الثقة، ردوا الأمريكان وحاليا الكل عماله بيستنى، لكن يعني واضح وفق التقديرات أن الرد هو غير إيجابي وبالتالي لا أفق. وحاليا بلشت مرحلة التسخين أنه ممكن يصير في تصعيد عسكري مجدداً.

وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، لكن اللقاء يتجدد بكم بمشيئته تعالى غدا في حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن عبر الموجة العاملة 92.7. نلتقي وإياكم في وقت لاحق. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح، وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية، ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: اتصال بها، أرسل الطيار إشارة استغاثة ورمز يشير إلى محاولة اختطاف، ثم جرى الإعلان عن معاودة الاتصال والهبوط الاضطراري لهذه الطائرة في مطار تبوك السعودي. الآن يشارك الموساد في التحقيق، وهو جهاز المخابرات الإسرائيلي الخارجي، أيضا الشباك جهاز المخابرات الإسرائيلي الداخلي سوف يتولى التحقيق لدى هبوط الإسرائيليين في إسرائيل. يحققون ديما، وتغيرت الروايات أكثر من مرة. جرى الحديث عن أن قائد الطيارة هو روسي، وبأن المساعد هو أوكراني في البداية، ثم جرى تبديل هذه الرواية بأن المساعد هو عماني وقائد الطيارة هو إماراتي. الآن مراسل دعوت أحرونات يتحدث أن القائد هو هندي. الكثير من الروايات المتضاربة، لكن إسرائيل تتعامل مع الحدث
4: محسوب ليس بهذه شجاراً. النقطة حول جنسية الطيار أو مساعد الطيار. طيب أعود معك إلى النقطة التي ذكرتيها كريستين، يشارك الموساد في التحقيق، وهذا أيضا ما نحت إليه وسائل إعلام إسرائيلية بالقول بأن إسرائيل منخرطة في التحقيق. هل من توضيحات أكثر حول كيف يتم التنسيق وكيف يتم هذا الانخراط طالما الطائرة هبطت في تبوك؟
3: هنالك وجود لممثلين عن السلطات الإسرائيلية في السعودية، هذا ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هنالك انخراط إسرائيلي حاليا في التحقيقات. عند الأنباء الأولية عن هذه الحادثة ديما، جرى الإعلان عن استنفار وعن تسيير مقاتلات من سلاح الجو الإسرائيلي، طائرات عسكرية باتجاه السعودية لمتابعة هذا الحدث. وكان صدر بيان عن مكتب نتنياهو ذكر بأن إسرائيل سوف تستخدم كل الوسائل اللازمة من أجل إعادة الإسرائيليين بأمان إلى إسرائيل، وأن الحدث تحت السيطرة. أيضا هنالك مشاورات أمنية إضافية سوف يعقدها نتنياهو قريبا بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس ووزيرة المواصلات وقادة الأجهزة الأمنية. بالتالي هنالك تحقيقات تشارك فيها أجهزة الأمن الإسرائيلية حاليا على الأراضي السعودية، إلى جانب أيضا استئناف طبعا واستكمال هذه التحقيقات على مستوى إسرائيل بانتظار هبوط الإسرائيليين في إسرائيل.
4: طيب كريستين، يعني إلى حين توارد معلومات توضح حقيقة ما جرى، يعني البارحة خرج بنيامين نتنياهو وتحدث عن احتمال لهجوم قبل الانتخابات الإسرائيلية، ومن بعده عقد الكابينت المصغر اجتماعا، ومن ثم تحصل هذه الحادثة اليوم وتليها مشاورات أمنية. إعلاميا إسرائيليا، وأيضا كيفية تلقي هذا الأمر وتزامنه بين ما قاله نتنياهو البارحة وبين ما جرى اليوم، هل هناك استفاضة إسرائيلية في الربط بين الأمرين؟
3: وصلنا تعليق من رئيس المعارضة الإسرائيلية قبل قليل يائير لبيد، قال إن في الإحاطة الأمنية التي عقدها مع نتنياهو منتصف الليلة الماضية لم تجري الإشارة إلى أي حادثة شبيهة أو قريبة من حادثة مثلا السيطرة على طائرة على متنها إسرائيليين، هذا لم يحدث. واتهم أبواق نتنياهو وأبواق الحكومة الإسرائيلية بأنهم يمارسون سياسة رخيصة هي تؤثر على أمن إسرائيل، على حد تعبير بيانه، ووصفهم بأنهم جماعات ومجموعة متهورة ومستهترة. بالتالي هنالك تفاعل طبعا على مستوى وسائل الإعلام الإسرائيلية، لكن بعد تصريحات نتنياهو التي أدلى بها في قاعدة تلنوف التابعة للسلاح الجو من خلفه طائرة، هذه التصريحات أثارت جدلا. هو قال إن لديه مؤشرات على نوايا من أعداء إسرائيل على حد وصفه لضربها في الفترة التي تسبق أو تتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر المقبل. كان هنالك تفاعل وتصريح من مصادر أمنية إسرائيلية في الجيش الإسرائيلي حتى تفاجأت من هذه التقديرات، وقيل إنه في المحادثات والتقييمات التي جرت في الفترة والأيام الماضية لم يجري الحديث عن مؤشرات واضحة وملموسة وموثوقة بشأن نوايا من قبل أي طرف لضرب إسرائيل، واتهموا حتى نتنياهو بأنه يمارس الدعاية الانتخابية أو يحضر لتعطيل الانتخابات لأغراض ولأهداف سياسية. بالتالي أثارت جدلا تصريحات نتنياهو، على إثرها عقدت إحاطة أمنية بين لابيد ونتنياهو، وخرج بعدها لابيد في مقطع مصور وقال إن لا شيء يستدعي حالة الذعر وبث الذعر في صفوف الجمهور، في إشارة إلى تعليق منه بأنه لم يتلقى أي دليل أو مؤشرات على احتمال ضرب إسرائيل خلال هذه الفترة. لكن أيضا بالتزامن مع ما جرى وكل هذه التفاصيل ديما، جرى الإعلان عن أن رئيس الأركان ألغى زيارة مقررة للولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذه الزيارة ألغيت بسبب الوضع الأمني الحساس. أيضا هذه فترة للأعياد اليهودية، هي فترة أصلا توصف بأنها ذروة من حالة التأهب في إسرائيل، وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن إلغاء زيارة زمير إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليس مرتبطا لا بحادثة الطائرة ولا بتصريحات نتنياهو، لكن هذه فترة متوترة بطبيعة الحال.
4: يعني كيف يوصف مستوى التأهب والاستنفار الإسرائيلي الذي جرى كريستين منذ لحظة البدء، ربما منذ تلقي نداء الاستغاثة؟
3: في البداية كان هنالك يعني حالة تأهب قصوى واستنفار، ووصف هذه الحادثة بأنها خطيرة جدا، وأن إسرائيل تتعامل بجدية كبيرة مع هذه الأنباء. في البداية كانت أنباء أولية ديما عن طائرة انطلقت من دبي باتجاه تل أبيب، لكنها في منتصف الطريق غيرت مسارها باتجاه المجال الجوي الأردني ثم السعودي، وأن الطيار أرسل نداء استغاثة أو رمز يشير إلى محاولة اختطاف. ثم نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية لاحقا عن مصادر أمنية وسياسية بأن ما جرى هو ليس حديثا أمنيا، وهذه ليست محاولة خطف لطائرة، وإنما جرى هو شجار بين طيارين. ثم تبدلت الرواية مجددا، قيل بأن بعد هبوط الطائرة والاستماع إلى شهادات من ركاب هذه الطائرة ونشر صور فيها أثار دماء على قمصان إسرائيليين كانوا على متن هذه الطائرة، الرواية التي أدلى بها الركاب بأنهم فتحوا قمرة القيادة، رأوا بأن مساعد قائد الطيارة طعن الطيار وأنه كان مدرجا بدمائه، وأنهم ساعدوا في السيطرة على هذا الحدث وفي تقديم الإسعافات الأولية، وأنه بالصدفة كان على متن الطائرة طاقم طيارين احتياطي شارك وساهم في إنقاذ هذه الطائرة التي كما ذكرنا كان على متنها 180 إسرائيليا. هنالك وزراء في حكومة نتنياهو من بينهم بن غفير وسموتريتش طلبا بالتعامل مع النوايا وليس النتائج، اعتبرا بأن ما جرى هو عمل مقصود مدبر، محاولة خطف أو السيطرة على طائرة على متنها 180 إسرائيليا. لم تتم حسم الأمور بشكل نهائي ديما، الحديث عن تحقيق في كل الاتجاهات ونقل كل ما ينشر بخصوص هذا الملف.
4: كريستين ستبقين معنا ونبقى معك لمتابعة كل جديد حيال هذه الطائرة، وأعود إليك مراسلة تلفزيون العربي كريستين رناوي من القدس. الآن من الخليل ينضم إلي الباحث في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، تحياتي لك أستاذ عادل. يعني بحسب المعتاد فلاي دبي 8 رحلات يوميا من دبي إلى تل أبيب، 56 رحلة أسبوعيا في اتجاه تل أبيب، واليوم هذه الحادثة بسياق زمني يقرأ ما بين سطوره. من المعلومات التي توفرت حتى اللحظة، ماذا تشكل لديك من انطباع؟
1: تحياتي لك أستاذة ديما ولمشاهديكم الكرام. يعني بداية هذا العدد الكبير من الرحلات الجوية ما بين الإمارات وإسرائيل يفهم بسياقين. الأول هو ثقة الإسرائيليين بالسفر والرحلات باتجاه الإمارات وأكثرها الاعتبارات تجارية وبزنس وأمور أخرى، ثم أنه بالرحلات العودة من الإمارات باتجاه إسرائيل هنالك إشكالية مع شركة العال الإسرائيلية حول يعني إجراءات التفتيش، ولا زالت يعني المشكلة قائمة، وبالتالي يعني شركات الطيران الإماراتية هي التي يعني تغطي أغلبية الرحلات القادمة من هناك باتجاه إسرائيل، لذلك نرى هذا العدد. ولكن بالعودة إلى موضوعنا الذي يتفاعل منذ حوالي 5 ساعات حتى اللحظة، لا يمكن البناء على هذا الكم الكبير من المعلومات والبلاغات المتناقضة أحياناً والسرديات المتعددة، واللي جزء منها بالتأكيد يعني شغل مخابرات، يعني مخابرات إسرائيلية، إلهاء أو إرباك أو إخفاء ما حدث. بكل الأحوال حتى لحظة من الصعب التعامل مع أن ما حدث هو بالفعل يعني حدث مدبر، يعني أريد منهم اختطاف أو تعطيم طائرة كآخر يعني تقديرات إسرائيلية، أنه ما حدث كان اختطاف طائرة من قبل طيار عماني حتف الله أكبر قبل بدء العملية وقبل هذا يعني الهبوط الحاد السريع، أنه بدقيقة هبط حوالي 5 إلى 7 كيلو، ثم اتهام إيران قبل مصادر أنها يعني أرادت اختطاف وتعطيم وقتل كل من عليها وحوالي 175 إسرائيلي أكثرهم. وبنفس الوقت هنالك أيضا تشكيك من قبل أطراف كثيرة بإسرائيل أنه ما حدث مفتعلا إسرائيليا، ونتنياهو شخصيا ليس بعيدا عن الموضوع إن كان أصلا هنالك حدث، وجزء منه يربط هذا الموضوع بالانتخابات، إما للتأجيل الانتخابات وإما لإعادة فرض حالة الخوف وخطاب الخوف والأمن والتوتر على إسرائيل، وهذا يصب في مصلحة إسرائيل. وجزء ذهب باتجاه آخر أنه يعني يراد من خلال هذا الحدث يعني إن كان أصابع الإسرائيلية خلف ونتنياهو ليس بعيدا عن الموضوع، وخاصة أنه لا يمكن يعني بالنقاش الإسرائيلي الحالي لجزء منه يخرج إلى العلن وجزء لا يخرج إلى العلن، وبتقدير المناكفات الداخلية والقرب الانتخابات يجعل من الكثير من البيانات أن تبقى سرية ويعني ضيق الكتمان يجعلها تخرج والناس يعلمون عنها. هنالك يعني أكثر من تفسير. بتقديري حتى اللحظة لا يوجد يعني رواية حقيقية ثابتة من الممكن البناء عليها، ولكن هنالك أيضا تقديرات أنه أريد من كل هذا الموضوع هو خلق واقع جديد يتم في تطوير العلاقة السعودية الإسرائيلية.
4: وهذه نقطة أريد أن نتوسع فيها سيد عادل، يعني حصل ما حصل إلى حين تبيانه وفهمه على فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب لتنتهي الطائرة في مطار تبوك وليكون التحقيق في السعودية ولتكون هناك مشاركة من ممثلين إسرائيليين في هذا التحقيق. قبل قليل زميلة كريستين ريناوي تحدثت عن مشاركة الموساد في التحقيق بخصوص ما جرى خارج إسرائيل، الشباك يتولى التحقيق عند عودة المسافرين إلى إسرائيل. هذه النقاط أيضا يعني تندرج في إطار يعني هدف محتمل لنتنياهو إن كان هذا الحادث مفتعلا، أم أنها صدفة؟ يعني هذا ما جرى، هذا هو المسار الجوي، هذا هو الطريق، وهذا ما حصل.
1: لا، هو ما يخص السعودية في هذا الموضوع ليس مصادفة. الذي يقرأ ما بين سطور النقاش والإعلام العبري هذا الموضوع يشكل هدفا مهما إسرائيليا كما أمريكيا كما أن أطرافا رسمية عربية بالمنطقة معنية بجلب السعودية إلى نفس المكان الذي تتواجد به مع إسرائيل. ولكن إذا ما قرنت العلاقة الإسرائيلية السعودية السرية بالوقت الحالي مع ما كانت عليه قبل سنوات، لا شك أن هنالك يعني تغيير جذري. اليوم يعني أجهزة الاتصالات والخلوية الإسرائيلية تعمل بالسعودية، الطيران الإسرائيلي المدني يمر عبر الأجواء السعودية، فرق رياضية إسرائيلية نزلت بالسعودية، شخصيات سعودية مقربة من النظام تزور إسرائيل باستمرار، والأراضي الفلسطينية وتحصل على يعني الرخص من قبل إسرائيل. ولكن منذ فترة وتحديدا يعني بالأسابيع الأخيرة ومع تطور الأزمة اليمنية السعودية، هنالك الكثير من الأصوات في إسرائيل والتي تتحدث بنفس الاتجاه حول استغلال ما يحدث من أجل جلب السعودية إما لاتفاقيات أبراهام وإما لتطوير العلاقة إلى حالة من التنسيق العسكري والاستخبارات العلني واستغلال حاجة السعودية لذلك. طرف في إسرائيل يدفع باتجاه ابتزاز السعودية وعدم تقديم لها أي مساعدة، وخاصة أنه قيل بالإعلام العبري أنه قدم طلبا سعوديا من خلال الأمريكان وأطراف أخرى إلى إسرائيل تزويدها بمعلومات وإحداثيات، وأن هناك نقاشا في إسرائيل طرف يدفع باتجاه عدم تقديم أي مساعدة للسعودية بدون ثمن، وهو على الأقل إما انضمام إلى اتفاقيات أبراهام واستكمال المشروع المشوار الذي قطع به شرطا حتى قبل 7 أكتوبر بأيام، ليأتي 7 أكتوبر وينسف كل ما حدث من تطور بهذا المسار، وبحينه قبل 7 أكتوبر بأيام يعني رون ديرمار تحدث أنه خلال أيام سيكون هنالك اتفاق، والأمير سمو الأمير محمد بن سلمان لم ينفي قبل 7 أكتوبر بأيام أن موضوع العلاقة مع إسرائيل باتت يعني قريبة جدا. كل الأحوال وطرف في إسرائيل يحتفي بتطوير وإظهار، ولكن الإعلام العبري منذ الصباح كان يتحدث بلهجي الذي يفهم الإعلام العبري وماذا يريد، كان واضح أنه يراد تطبيع المنطقة على أن هنالك تواصل وتنسيق سعودي إسرائيلي في هذا الموضوع لتهيئة الرأي العام وتمرير الموضوع.
4: أستاذ عادل ستبقى معنا من فضلك ونعود لمتابعة الحديث. الآن مشاهدينا سنتابع هذا الفيديو، فيديو محاكاة لمسار طائرة فلاي دبي، هبوطها المفاجئ قبل الصعود من جديد ومن ثم الهبوط في مطار تبوك.

0: إذن مشاهدينا نتابع هذا الفيديو لمحاكاة مسار الطائرة، انخفاض مفاجئ كما ذكرنا قبل الصعود من جديد وهبوطها في مطار تبوك. الطائرة متجهة من دبي، يفترض كان أن تهبط في تل أبيب إلى أن حصل هذا التحويل في المسار وانتهت إلى مطار تبوك في السعودية. على متن الطائرة 150 إسرائيلي كما ذكرنا غيرت مسارها، وكان هناك نداء استغاثة من طائرة فلاي دبي ما دعا إلى حالة استنفار في المنطقة عموما في إسرائيل خصوصا، وسلاح الجو الإسرائيلي استنفر مقاتلته. إذن ما نتابعه هو رسم بياني وفيديو محاكاة لمسار الطائرة طائرة FZ-1073 التابعة لشركة فلاي دبي، متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون، والتي يعني حتى اللحظة لم يفهم تماما ما الذي جرى على متنها. تبدأت الروايات بحديث عن اختطاف ومن ثم استنفار، ومن ثم حد اختصر الأمر بشجار ما بين الطيار ومساعده. جنسية الطيار ومساعده كانت ما بين روسي وأوكراني، ومن ثم تغيرت إلى ما تتحدث عنه وسائل إعلام عبرية بأن الطيار ربما يكون هندي ومساعد الطيار من أصول عمانية، ولكن كل هذا الأمر لم يتم تأكيده حتى اللحظة. ونحن نتابع هذا الفيديو، فيديو المحاكاة من بيروت. سينضم إلي كابتن مازن السماك الخبير في شؤون الطيران. تحياتي كابتن مازن، وأنت تتابع معنا هذا الفيديو ربطا مع ما تم الحديث عنه، اقرأ لنا المشهد من مكان خبرتك الجوية.
1: تحياتي سيدتي. يعني ما حدث ما زال قيد التحقيق طبعا، لأننا لا نعرف بالضبط ما هو سبب الخصام أو المعركة أو داخل خبرة القيادة، وهذا يعني ما بيصير بشكل عادي، يعني يكون هناك سبب كبير جدا. لا نعرف حتى الآن، ما زلنا ننتظر نتيجة التحقيقات. طيب، ولكن ما حدث.
0: دعني أدخل معك كابتن مازن بالتفاصيل. إذن يعني لنبدأ بالرمز الذي أرسل، اشرح لنا الرمز الذي أرسل، ما الفرق بين 7700 و 7500؟ أبدأ معك من لحظة الاستغاثة ومن لحظة رموز التي أرسلت.
1: الرمز الأول الذي أرسل 7700 هو رمز يمثل حالة طوارئ عامة، يستعمله الطيارون عندما يعني تقع حالة طوارئ في أحد المحركات أو في أحد الأنظمة الهيدروليكية أو النظام الكهربائي، ويعني ويجب على الطيار ساعتها أن يخبر أبراج المراقبة أنه حدث حالة طارئة عامة وعليه الهبوط بأسرع وقت ممكن. هذا ما أرسل كرمز أولي. ثم أرسل الرمز الآخر 7500 والذي يمثل حالة نسميها unlawful interference، أي شخص غير مخول قد سيطر على الطائرة أو قد تمثل حالة اختطاف. يعني هذا الرمز هو رمز صامت يعرفه عمال الملاحة الجوية وموظفو الملاحة الجوية، يقرؤونه ويعطوا الطائرة الأولوية القصوى للمساعدة. ويعني هذه طبعا هذا الفرق بين الرمزين.
0: كابتن مازن، في خبرة القيادة هل يستطيع الطيار أو مساعد الطيار إرسال هذه الرموز كل على حدة؟ دعنا في صورة خبرة القيادة، ماذا يجري لنفهم لماذا أرسل 7700 ومن ثم 7500؟
1: في خبرة القيادة كل شيء مقرن سيدتي، حتى الاتصال بين يعني طريقة توزيع المهام بين الطيارين مقننة، في شيء اسمه CRM Crew Resource Management، يعني نحن ما في اعتباطية بتوزيع المهام أو بإرسال أو يعني إنه والله واحد بخوض الطائرة والثاني بيرجع، يعني ما في اعتباطية بالموضوع، بتوزيع مهام منظم وفقا لكتيبات العمل المنصوصة عليها في التدريبات وحسب الطائرة اللي عم تطيرها.
0: طب وماذا لو حصل شجار كابتن مازن؟ آسف للمقاطعة بس، ولكن نحاول أن نتخيل ماذا جرى في قمرة القيادة. يقولون إن شجار ما حصل، فهناك يعني كيف تكون الحالة؟
1: يعني بكل الأحوال بغض النظر عن السبب، لا يعني لا يمكن أو لا يجب على أي من الطيارين أن يصل إلى تلك الحالة من فقدان السيطرة أولا على النفس وثم على الطائرة. يعني لأنه فقدان السيطرة على النفس أدى إلى فقدان السيطرة على الطائرة. اليوم الطائرة هبطت 14,000 قدم في خلال 30 ثانية، هذه كارثة على الركاب وعلى الطائرة، وغيرت مسارها. فهذا تصرف غير مقبول بكل الأحوال، وهذا تصرف شائن، ويعني ما بعرف كيف صار هيك. مش ممنوع كان يصير هيك بكل الأحوال. هلا الشجار يمكن أن يحدث، ولكن يعني في مفروض يكون في وعي، في استيعاب للأمور، أنك أنت تقود طائرة فيها أرواح ناس وعليك أن توصلها بسلام وأمان. هذه مسؤوليتك المهنية والأخلاقية بغض النظر عن سبب الشجار. مستحيل أنه واحد يفقد أعصابه بهالطريقة ويعرض الطائرة، إلا إذا كان هذا عمل ساعتها مقصود أو حدا بده ينزل الطائرة بشكل مقصود. هذا صار حديث ثاني، لن نستطيع أن نتكلم الآن عن هذا الموضوع قبل انتظار أو استكمال التحقيقات وإصدار التقرير النهائي.
0: طيب دعني أتوسع معك في هذه النقطة التي أثرتها كابتن مازن. يعني تقول ببروتوكوليا مهنيا احترافيا ممنوع كان أن تنخفض الطائرة بهذا المستوى ثم تعاود الصعود. يعني مما تبعناه من مسار الطائرة وصولا إلى النقطة التي حولت مسارها فيه وانتهت إلى مطار تبوك، من خبرتك ما الذي جرى؟ يعني هل

0: 35 ألف قدم أو 40 ألف قدم حسب، بس نوصل على هالمسار نحط الأوتو بايلوت، يعني الأوتو بايلوت بيكون هو عم يقود الطائرة، فما مش مفروض أن يتغير الارتفاع أو المسار إذا كان الطيار الآلي يقود الطائرة. هلا من الواضح أنه ما حدث هو يعني شجار بين الرجلين وإساءة استعمال الأجهزة، لأنه لو بقي الطيار الآلي يقود الطائرة لم ما كانت هبطت الطائرة بهذا الشكل الحال ولم تغير مسارها، فأكيد حدا من الطيارين شال الأوتوبايلوت أو يعني لعب بالسيتنج تبع الطائرة حتى هبطت بهذا الشكل. وأثناء العراق طبعا فقداء السيطرة على الطائرة وعرضاء الطائرة للخطر.
1: كابتن مازن، هناك نقطة ستقرأ كثيرا بطريقة سياسية ويقرأ ما وراءها، ولكن دعني أفهمها منك تقنيا. اللحظة التي تم اتخاذ قرار تحويل مسار هذه الطائرة، من يتخذ هذا القرار؟ من يقرر المطار التي ستهبط به هذه الطائرة بظل كل المجاهيل التي نتابعها حاليا؟
0: يعني هو قائد الطائرة هو صاحب السلطة الأول والأخير اتخاذ هكذا قرار بحسب الحالة التي يمر بها. يعني إذا كان هناك حالة طوارئ فده أولوية قصوى بالهبوط في أقرب مطار ممكن. احنا عنا بالكوكبيت يعني فينا ننتقي دغري في زر، يعني بدون ما تفتشي بقلب الاف ام اس اللي هو الفلايت مانجمنت سيستم او الذي يدير الرحله، في زر المطار الاقرب، هذا بنستعمله دغري في حاله الطوارئ، نكب سهوله حتى يقودنا للمطار الاقرب. فقائد الطائره هو المخول بحسب الحاله. طبعا بهيك حاله دخلت الطائره الاجواء السعوديه، وعندما وفور دخولها الاجواء السعوديه تصبح اوتوماتيكيا تحت السياده السعوديه. فهذا مجرد دخول المجال الجوي السعودي تصبح السلطة السياسية في المملكة هي المسؤولة عن هذه الطائرة.
1: يمكن هل واضح لحضرتك متى دخلت؟ يعني عودة إلى فكرة الانخفاض المباغت ومن ثم الصعود، يعني من أي لحظة بدأت هذا الاضطراب في مسار الطائرة وصولا إلى اختيار المطار البديل؟ هل نستطيع أن نستنتج شيء من هذه الجزئية؟
0: يعني هل علينا إعادة دراسة هذا المسار بشكل دقيق وبشكل مفصل لنرى في أي نقطة بالضبط بدأت الطائرة بهذا الهبوط الحاد، وعلينا أن نستمع يعني إلى التسجيلات الصوتية في خمرة القيادة، لأنه في خمرة القيادة في شيء اسمه CVR Cockpit Voice Recorder والذي يسجل يعني ما يحدث في كمرة القيادة. طبعا بالإضافة إلى FDR اللي هو Flight Data Recorder والذي يسجل يعني بيانات الطائرة، عم يسجل أكثر من يعني بيسجل مئات البيانات ماذا كانت تفعل تلك الطائرة في تلك اللحظة.
1: يعني نتحدث عن الصندوق الأسود كما يعرف يعني في كثير من حوادث الطائرة.
0: ولكن سنعود للتحقيق بالطبع، سيفتح هذين الصندوقين الأسودين لمعرفة ماذا يحدث داخل الطائرة من تسجيلات والبيانات التي كانت يعني تقوم بها الطائرة. عم نحكي على البيان المحرك والحرارة والارتفاع والانحناء، مئات البيانات. ساعتها تتقاطع تلك البيانات مع بعضها البعض مع الاتصال بأجهزة المراقبة مع شهادات الطيارين لنرى فعلا ما هي يعني ماذا حصل بالضبط ويعني تبيان الحقيقه المطلقه. بعد ساعتها بنقرر يعني شو بيصير ويتخذ الاجراء المناسب يعني حسب المسؤوليه.
1: نعم، يعني اثقل عليك بالاسئله كابتن مازن، ولكن يعني مما يتوفر من معلومات ومسار، هل فعلا مطار تبوك هو المطار الانسب لهبوط الطائره في ظل إحداثياتها في تلك الأوقات؟
0: يعني عادة عندما ننتقي مطارا ليس موجودا على خطة الطيران، يعني هذا مطار إمرجنسي، يعني في عدة عوامل ندرسها قبل الهبوط، منها طول المدرج، لأنه في مدارج يعني في مطارات عسكرية لا تتسع لطائرات مدنية أو لا تناسب طائرات مدنية.

0: منها الوسائل الملاحية الموجودة على ذلك المدرج إذا كانت تناسب تلك الطائرة للهبوط بشكل آمن، وخاصة في الليل أو في الحالات يعني لما ما يكون في رؤية، لأنه في أجهزة ملاحية موجودة بتساعد الطائرة على الهبوط أو بتساعد الطيار على الهبوط، ممكن ما تكون موجودة على تلك المدارج. هلا بالنسبة لمطار تبو، ارتأى الطيارين بغض النظر عن هذا الخلاف أنه بسبب يعني هالخلاف الحاد ارتأوا أن يهبطوا بالمطار الأقرب وهو مطار تبو، واللي كان مجهز راهر بالهبوط بتلك الطائرة بشكل عام.
1: طيب
0: بدي أقول شغلة لو سمحت، إنه يعني السلطات السعودية تصرفت يعني بحسب القوانين الدولية، أولوية أن يكون في هناك حماية الطائرة وحماية الركاب وتأمين تلك الطائرة بغض النظر عن سبب المشكلة.
1: نعم، ابقى معي لسؤال أخير كابتن مازن، ودعني أنوه بداية العاجل ننقله عن موقع فلايت رادار. رحلة فلاي دبي تواصل طريقها إلى تل أبيب الآن. إذن الطائرة التي قامت بهبوط اضطراري في مطار تبوك السعودي بعد تغيير مسارها كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب تغادر الآن وتواصل طريقها من تبوك إلى تل أبيب في هذه اللحظات بحسب موقع فلايت رادار. ونتابع معكم إذن إحداثيات موقع فلايت رادار التي تظهر توجه الطائرة أو انطلاقها من تبوك إلى تل أبيب. أعود إليك كابتن مازن في سؤال أخير، يعني سألتك كل الأسئلة حول المسار، حول الهبوط، حول ماذا يمكن قد جرى في قمرة القيادة، ولكن قبل انطلاق هذه الطائرة كابتن مازن، يعني 56 رحلة أسبوعيا تقوم بها فلاي دبي إلى تل أبيب بعدما طبعت الإمارات مع إسرائيل. تل أبيب ليست وجهة عادية في الشرق الأوسط، فبالتالي لأي شركة طيران ما هي الإجراءات التي تقوم بها باختيار الطيارين، التدقيق الأمني؟ هل تعتقد بأنه فلاي دبي تعرف تماماً من يقود هذه الطائرات وسجلاتهم؟
0: يعني بالحقيقة سؤال لمكانه صراحة. طبعا توزيع الطيارين قبل الإقلاع أو يعني طبعا بيجي ما يسمى جدول الرحلات لكل طيار بسميه الروستر، بيجيهم شهريا، نعلم أنه في هذا اليوم سيكون انه عندنا رحله لنقول من الى وانت تقوم بهالرحله. هلا عاده بالشركات الكبيره سيدتي الطيارين ما بيعرفوا مين معهم، ما بيعرفوا مين الطاقم اللي معهم. هلا ما بعرف اذا كان فعلا الخبر صحيح انه طيار روسي واخر اوكراني، هل تاكد هذا الخبر؟
1: لا
0: اذا كان صحيح لم يتأكد،
1: وخرجت جنسيات أخرى أيضا، يعني لحد اللحظة لا تأكيد على جنسية سواء الطيار أو مساعده.
0: أوكي، افتراضا إذا كان الطيار أو أحد الطيارين من الجنسية الروسية والآخر من الجنسية الأوكرانية، يعني على الشخص الذي يوزع مهام الطيارين أن يأخذ هذا بعين الاعتبار. عادة الشركات الكبيرة هي بتصير باي سيستم، بس نحن كان لازم نقول له للسيستم اذا كان هذا الشيء صحيح، اذا افترضنا انه الطيارين عندهم ممكن يكون في عندهم اي سبب للخصام بينهما، كان المفروض نقول للسيستم انه ما تحطهم مع بعض. يعني هذا اللي بصير، نحن نلقم الانظمه وليس الانظمه تلقم.
1: طب برايك يعني بناء عليه فلاي دبي كيف لقنت النظام لديها؟ لانه تل ابيب يعني بالنسبه للمشرق العربي كله وجهه يعني لن اصف تماما، فبالتالي كيف فلاي دبي تختار من يقود هذه الرحلات بكل هذه الحمولة التي تحملها هذه الوجهة؟ كيف لقنت نظامها؟
0: فلاي دبي بالنهاية سيدتي لديها طيارين، وهدول الطيارين يعني يعني ما مفروض يكون عندهم مثلا حساسية أمنية، يعني ما مفروض يكون عندهم هني شخصيا بهاي الوجهة بالذات أي حساسية لحتى يقوموا بهذه الرحلة. عم نحكي حساسية أمنية يعني طبعا. ما مفروض مش هيك يمكن ناقيين طيار روسي وطيار أوكراني إذا كان فعلا هدول جنسيتهم، أنا بعني لا أجزم بذلك. بس الخلاف، ما هو سبب الخلاف وكيف حصل ذلك وكيف أدى ذلك إلى تلك إلى ذلك التصعيد داخل خمرة القيادة وبالتالي هذا أن يؤدي بكارثة، هذا ما لا نعرفه. في دبي يعني بتنقي الطيارين اللي هن المخولين حسب تدريبهم، وما يمكن ما يكون عندهم اهتمام سياسي أو آراء سياسية أو قناعات معينة يمنعهم من القيام بتلك الرحلة. هذا يعني المرة.
1: شكرا جزيلا لك كابتن مازن سماك الخبير في شؤون الطيران، ساعدتنا لفهم الكثير من الأمور التقنية، أشكرك، كنت معنا من بيروت. الآن أعود مشاهدينا إلى القدس وتعود معنا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين، يبدو لديك الجديد لنا، تفضلي.
2: يتحدثون في الإعلام الإسرائيلي ديما عن مشاورات مكثفة تعقد في إسرائيل لمعرفة كيفية التصرف في هذه الأثناء، لأن وزيرة المواصلات الإسرائيلية طلبت بوقف الرحلات من دبي إلى تل أبيب، هذه الرحلات المباشرة، رحلات فلاي دبي والتي كانت مستمرة على مدى السنوات الثلاث الماضية. هنالك مخاوف من أن وقف هذه الرحلات قد يتسبب بأزمة سياسية وأن يكون لذلك تداعيات سياسية، خاصة وأن هنالك اتفاق سلام تطويع بين إسرائيل والإمارات. نتنياهو قبل يومين فقط أعلن عن زيارة له إلى أبوظبي، بالتالي هنالك خشية من أن يتخذ قرار يكون له تبعات سياسية. بالتالي الحديث هنا عن مشاورات وفق ما أوردت قبل قليل القناة 12 الإسرائيلية على مستوى ما يجري حاليا على الأرض. نشرت قبل قليل صورة تظهر الإسرائيليين وهم في مطار تبوك السعودي، وأن سلاح الجو الإسرائيلي جاهز ينتظر الموافقة من السلطات السعودية من أجل نقل الإسرائيليين الركاب إلى إسرائيل عبر هذه الطائرات العسكرية. بالتالي يبدو أن الإسرائيليين ما زالوا في مطار تبوك السعودي. على مستوى الحادثة التي جرت، ذكرنا تضارب الروايات الذي شهدناه منذ صباح هذا اليوم. أذكر المشاهدين ديما بأن ما جرى في البداية أنباء أولية عن عملية اختطاف طائرة على متنها نحو 180 إسرائيليا، ثم تم التراجع عن هذه الفرضية والقول إن ما جرى شجار بين طيارين. جرى الحديث عن سلسلة من هوية هؤلاء الطيارين، في البداية ذكروا بأنهما الطيارين روسي وأوكراني ثم إماراتي وعماني ثم عماني وهندي. بالتالي هنالك تضارب في الروايات، لكن يقولون في الإعلام الإسرائيلي إن مساعد قائد الطيارة أو الطائرة هو يخضع للاستجواب. أيضا يتحدثون في الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مصادر رفيعة المستوى سياسية وأمنية بأن هذه محاولة سيطرة على طائرة فيها نحو 180 إسرائيليا، وأنه تم تجنب كارثة كبيرة بوصف الإسرائيليين على إثر التصرف الذي جرى على متن هذه الطائرة. نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية مقاطع فيديو تظهر حالة ذعر بكاء للإسرائيليين أثناء هبوط حاد للطائرة. فقدت السيطرة على هذه الطائرة جراء المعركة التي اندلعت بين الطيارين. نقل شهادات عن ركاب إسرائيليين نقلت عنهم وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مساعد قائد الطائرة طعن الطيار. ونشر أيضا مقطع فيديو يظهر الكابتن قائد الطيارة وهو مدرج بدمائه. نقل أيضا في الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مطار تبوك بأنه جرى نقل على ما يبدو الطيار والمساعد إلى المستشفى لتلقي العلاج. التفاصيل قيد التحقيق. الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلية في الخارج يقود ويتولى التحقيقات، أيضا الشباك جهاز الأمن أو المخابرات الإسرائيلية الداخلي سوف ينخرط في هذه التحقيقات، لكن بعد وصول الإسرائيليين وهبوطهم في إسرائيل تم تجهيز قاعة ومكان في مطار دافيد بن-غوريون في تل أبيب لاستقبال الإسرائيليين. بالمجمل لا علاقات دبلوماسية أو سياسية بين السعودية وإسرائيل. طيب. نعرف كيف سوف تستغل إسرائيل هذه الحادثة.
1: كما ذكرت لنا بأن الموساد يعني منخرط في التحقيق والشباك سيكون له دور فور وصول المسافرين الإسرائيليين إلى مطار بن-غوريون، ونتابع أصور توافدهم الآن. من لحظة وصولهم إلى ما شاء الله، ما الذي سيقوم به الشباك؟ ما الإجراءات يعني إن كانت معروفة؟
2: هنالك تواصل حثيث بين السلطات الإسرائيلية والركاب، حتى هنالك تواصل مباشر بين الركاب وعدد من الصحفيين الإسرائيليين، إرسال مقاطع فيديو، نقل لشهادات من الركاب لوسائل الإعلام الإسرائيلية. في هذه الأثناء تنشر وسائل الإعلام صورة للإسرائيليين وهم في مطار تبوك السعودي. هنالك وجود لممثلين عن الموساد والسلطات الإسرائيلية في الأراضي السعودية وفق ادعاء صحيفة دعوت أحرنوت، هذا ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية بأن هنالك انخراط في التحقيقات التي تجري حاليا في السعودية، لأن الحدث خارج البلاد الموساد يتولى التحقيق، عندما يصل الإسرائيليون سوف ينخرط ويتولى ويدير أيضا الشباك كجهاز مخابرات داخلي هذه التحقيقات، يستمع من الإسرائيليين الذين هم منفعلون في حالة من الصدمة، أدلوا بعدة شهادات متضاربة، قالوا إن مساعد قائد الطائرة حاول طعن الطيار وطعنه، ثم قالوا إنه حاول الانتحار، ثم قالوا إن هذا هجوم إرهابي ومحاولة سيطرة واختطاف للطائرة. سلسلة من الروايات استمعنا إليها من الركاب في مقاطع فيديو نشروها وأوصلوها إلى وسائل الإعلام، بالتالي هم في حالة صدمة، هم منفعلون، تعتمد على شهاداتهم وسائل الإعلام الإسرائيلية، لكنها تقول وتدعي بأن التحقيقات لازالت متواصلة. الآن المهمة التي تركز عليها إسرائيل بحسب الإدعاء جلب الإسرائيليين، نقل الإسرائيليين بسلام على حد تعبير مكتب نتنياهو إلى إسرائيل، ثم يقولون أنهم يحققون في كل الاتجاهات. تم تبديل الروايات، في البداية جرى الحديث عن حادث أمني، اختطاف طائرة على متنها 174 إسرائيليا، تم التراجع عن هذه الفرضية أو السيناريو، ثم عادت هذه الرواية بقوة إلى وسائل الإعلام. نتنياهو سوف يعقد مشاورات أمنية إضافية بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس، وزيرة المواصلات، أيضا قادة الأجهزة الأمنية. هناك تلميحات من أقطاب المعارضة، من يائر لابيد الذي استمع إلى أحاطة أمنية من نتنياهو، بأنه قد يتم ممارسة سياسة على حساب أمن إسرائيل، ووصف من يعني يفعلون ذلك بأنهم جماعة متهورة مستهترة. وهنالك أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر وجهة نظر أخرى بأن لا هذه فترة أمنية حساسة، أن هنالك تم إظهار للابيد بأن هنالك احتمال وجود هجمات. طبعا كنا أشرنا في مداخلات سابقة قديمة للتصريحات التي أثارت جدل، تصريحات نتنياهو التي أدلى بها في قاعدة تلنوف لسلاح الجو، عندما ادعى بأن هنالك مؤشرات على نوايا أعداء إسرائيل على حد وصفه لتوجيه ضربة لإسرائيل تزامنا مع الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر المقبل أو في الفترة التي تسبق هذه الانتخابات. بعد هذه التصريحات تم التفاعل معها، نفت مصادر أمنية وجود مؤشرات ملموسة موثوقة معلومات بنوايا ضرب إسرائيل خلال فترة الانتخابات أو قبلها، بل هنالك رواية أخرى ومصادر أخرى ذكرت بأن إيران تعرف بأنها لو ضربت إسرائيل سوف تخدم نتنياهو في الانتخابات، بالتالي هي لن تقدم على هذه الخطوة. هذا تحديدا ما ورد في نشر الأخبار القناة 12 الإسرائيلية المركزية الليلة الماضية. بالتالي تخبط، روايات متضاربة، إسرائيل تقول إنها تحقق وتتعامل بجدية مع هذه الحادثة.
1: وللتغيير المستمر، فقط أكدي لي كريستين، على المستوى الرسمي كيف يوصف ما جرى؟ حادثة، شبهة عمل إرهابي أم ماذا؟ أيضا إعلاميا ما المصطلح الذي تعتمده وسائل الإعلام الإسرائيلية حاليا؟
2: مكتب نتنياهو استخدم تعبير بأن هذا الحادث الجوي هو تحت السيطرة، وأن إسرائيل تفعل وتستخدم كل الوسائل من أجل إعادة الإسرائيليين بسلام إلى إسرائيل. هذا التصريح الوحيد حتى الآن صدر عن مكتب نتنياهو. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر رفيعة المستوى، من بينها القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، نقلت عن مصدر مسؤول رفيع بأن تم تجنب كارثة كبيرة بالغة الخطورة، وأن ما جرى هو عمل مقصود. يدعوت أحرنوت الصحيفة الإسرائيلية ذكرت بأن التقديرات الإسرائيلية تتزايد بأن ما جرى عمل إرهابي بتعبير الصحيفة، أو عمل مدبر ومقصود. وهذا المنح الذي استخدمه واعتمد عليه الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسليل سموتريتش، اللذان طالبا بالارتقاء بالمفهوم الأمني، التعامل مع النوايا وليس النتائج، أن محاولة اختطاف طائرة بتعبيرهما على متنها 180 إسرائيليا هي تعادل القتل وجرائم القتل وتنفيذ هذه الجريمة بتعبيرهما ديما.
1: نعم كريستين، ستبقين معنا ونبقى معك، سنعود إليك حال ورود أي جديد. مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، وأعود مرة جديدة لضيفنا من الخليل الباحث في الشأن الإسرائيلي عادل شديد. تأخرنا عليك أستاذ عادل. إذا بيان نتنياهو يتحدث عن حادث جوي، وسائل إعلام تتراوح ما بين عمل مقصود أو تقديرات بشبهة عمل إرهابي. هل جنسية الطيار ومساعد الطيار حين يتم التأكيد حول هذه الجنسيات هي من سيحسم هذا الأمر ما بين حادث جوي، شجار أو شبهة عمل إرهابي بالمقولة
3: يعني
1: الإسرائيلية؟
3: يعني أولا أستاذ ديما، الذي يتابع الإعلام العبري ماذا يتحدث عن عمان وعن الطيار العماني يعود إلى الوراء، إلى 11 سبتمبر حين فرضت عقوبات ولوحقت حتى الدول، بعض الدول التي خرج منها بعض منفذي عملية 11 سبتمبر ودفعوا أثمان باهظة، وهنالك نقاش في إسرائيل وجزء منه بتقديري مفتعل. يعني حين تطالب وزيرة النقل والمواصلات وهي من المقربين إلى بنيامين نتنياهو ميري ريجيف أن يتم إيقاف شركة فلاي دبي عن الرحلات ما بين إسرائيل ودبي نتيجة تشغيلها لطيار من دولة لا تقيم علاقات سياسية أو تطبيعية مع إسرائيل، وحتى دون أخذ الموافقة الإسرائيلية أن هنالك طيارا ليس إماراتيا يعمل على خط الأبيب دبي. وهي مسألة الآن يعني في ذروة النقاش، حتى أن الوزيرة هوجمت. وبتقديري الآن الجوهر النقاش في إسرائيل بثلاث مسارات، إنه هل ما حدث هو حدث أمني وحدث يعني كما تم التلميح من قبل بنيامين نتنياهو بالأمس، أم إنه يعني شجارا عاديا. نتنياهو والمقربين يؤكدون أن ما حدث يعني حدثا مفتعلا، ويلمع إلى أن إيران تقف خلفه وأرادت قتل 180 إسرائيليا وتدمير الطائرة والاعتداء على الملاحة الجوية، ولكن حدثت معجزة أنقذت حياة 180. لا بل أن جزءا من هاي القراءات والتفسيرات ذهبت بعيدا لتفسير أنه معجزة ربانية ورضا رباني عن شعب المختار في ذروة عيد العرش، والذي أنقذ أرواح هؤلاء. وعلى إسرائيل أن تعامل إيران على أنها قتلت 180 إسرائيلية، ليس فقط أرادت أن تقتل لكنها لم تتمكن. خصوم بنيامين نتنياهو بالمعارضة ينفون ويشككون في هاي الرواية، ويتهمون نتنياهو أنه معني بخلقها لإعادة.
1: طيب عند هذه النقطة أستاذ عادل، يعني ما العادة الإسرائيلية؟ لأنه البارحة عندما تحدث بنيامين نتنياهو عن هجوم محتمل في أثناء أو قبل الانتخابات، كانت هناك أحاديث قوية بأنه إن كان هناك هذا الخطر فعليه أن يشارك الجميع، الأجهزة الأمنية، المعارضة، الأطراف السياسيين الآخرين، قبل التعاطي مع الإعلام بهذه الطريقة. فكيف يتم التعاطي عادة مع إسرائيل؟ لأنه يائر لبيد بعد اجتماعه مع نتنياهو قال لا شيء، يدعو للذعر.
3: أما قبل ذلك أستاذ ديما، أنه بالعادة في إسرائيل، وهذا جزء منه أصبح شبه قانوني، أنه حين تحدث أو أن تكون إسرائيل على وشك من أحداث أمنية هامة يعني حروب، يتم استدعاء زعيم المعارضة لجلسة سرية مع رئيس الحكومة وإبلاغه بجزء من ما يحدث، ليس كل ما يحدث. الليلة حين تم الاتفاق على عقد الجلسة ما بين يائير لبيد كزعيم للحكومة وما بين نتنياهو، وتم الإعلان عن ذلك بالإعلام، فهم الرأي العام بإسرائيل أن إسرائيل ذاهبة باتجاه حرب، وهذا من شأنه أن يحدث مزاج غير طبيعي، مزاج متوتر في إسرائيل، وهذا يصب في مصلحة نتنياهو ويضعف المعارضة، يصب في مصلحة نتنياهو باتجاهين، يرفع يزيد الأصوات المطالبة بتأجيل الانتخابات طالما أنه إسرائيل يعني مهددة بأخطار حقيقية، وبنفس الوقت أنه يفيد نتنياهو بإعادة فرض الخطاب الأمني والتخويف المجتمع الإسرائيلي. لذلك وربط أيضا الاجتماع ما بعد اجتماع الكابينيت، يعني الحكومة الإسرائيلية أن تنعقد الحكومة الإسرائيلية منتصف الليل، هذا معنى أنه إسرائيل بالفعل بالساعات القادمة ذاهبة باتجاه حرب. لكن لبيد طلب، قال إنه إذا كانت الأمور لها الدرجة من الخطورة بالتالي مطلوب حضور شخصيتين، رئيس الشباك للمعلومة الحقيقية عنده ومنه راح نسمع شو هاي التهديدات التي تهدد إسرائيل وتجعلنا قريبين من الحرب، ونسمع من رئيس لجنة الانتخابات المركزية إن كانت هذه التهديدات تمنع إجراء الانتخابات. يعني بمعنى المعارضة تتعامل مع الموضوع إنه لعب ومناورة من نتنياهو كعادته لتحقيق أهدافه، إما تأجيل الانتخابات كما يريد أو إعادة فرض الخطاب الأمني. اليوم حديث لبيد واضح أنه بيقول أنه اجتمعنا الليلة مع بنيامين نتنياهو، لم نسمع منه ما يشير، وما حدث اليوم يؤكد أنه نتنياهو يلعب بالأمن الإسرائيلي وبأعصاب الإسرائيليين، وبالتالي يريد تحقيق أهدافه بغض النظر عما سيحدث في إسرائيل. ولكن حتى اللحظة النقاش الآن في إسرائيل مستعر، إسرائيل مجمعة على أنه هنالك حدثا ما دخل المسار الاقتصادي، يعني أسهم شركتي الطيران الإسرائيلي العال وإسرائيل ارتفعت بالساعات الأربع الماضية حوالي 10% من قيمة أسهمها في بورصة تل أبيب. هنالك أصوات تطالب بوقف الشركة، مع أنه هاي الشركة فلاي دبي تسيطر على 3.5% من مجموع مسافرين مطار بن غوريون، وهم ملايين، يعني ليس فقط هي تنقل المسافرين من الإمارات باتجاه تل أبيب بالاتجاهين، إنما يعني تعتبر من أهم الشركات العاملة بالرحلات الجوية المدنية في إسرائيل. لذلك بتقديري أنه حتى اللحظة لا توجد رواية حقيقية، ولكن
1: يعني كأنك تقول أنه هناك شبهة اقتصادية لافتعال هذا الأمر أيضا حاضرة وموجودة تظهر الآن في أسواق
3: بالتأكيد. وبالمناسبة قبل أسابيع أثير هذا الموضوع، وقبل أيام أثير مرة أخرى، أنه على إسرائيل أن تلزم الإمارات بالقبول بشروط شركة العال للانطلاق من هناك، وغير ذلك سنوقف الرحلات. حتى أن البعض توقع أنه كان موضوع لقاء بنيامين نتنياهو مع محمد بن زايد قبل أي 3 أيام بدبي أنه تطرق لهذا الموضوع، وعلى شركات الطيران من أهم المرافق الاقتصادية في إسرائيل، وفي إسرائيل في إشي معروف منذ الحرب من بداية الحركة الصهيونية يسمى بالعفودة عفريت، بالعمل العبري، أنه هنالك آلاف الإسرائيليين يفضلون استخدام شركات طيران إسرائيلية حتى وإن كانت كلفتها أكثر. على الأقل بقول لك أن هذه شركاتنا وهذا اقتصادنا وهذا أمننا الاقتصادي، والاقتصاد الإسرائيلي أهم مليار مرة بالنسبة لهم من الاقتصاد الإماراتي والشركات الإماراتية، بغض النظر عن الموقف السياسي والدبلوماسي البعيد الذي وصلت إليه الإمارات مع إسرائيل. ولكن هنالك آلاف لا بل مئات الآلاف من الإسرائيليين يفضلون التعامل واستخدام الطيران الإسرائيلي حتى وأن كانت تذاكره أعلى. بكل الأحوال الآن الاحتدام واضح، يعني حتى قبل يعني دقائق كان هنالك يعني خبر يعني يفهم بسياقه ما المقصود، أنه لأول مرة إسرائيل تعلن بشكل رسمي أن حكومة إسرائيل توجهت بطلبا رسميا مباشرة إلى حكومة المملكة العربية السعودية بالسماح بهبوط 3 طائرات عسكرية إسرائيلية لنقل المسافرين الإسرائيليين من مطار تبوك باتجاه باتجاه تل أبيب، مع أنه الخلل حدث في الأجواء الأردنية وكان بالإمكان أن يتم هبوط هذه الطائرة بمطار أردني، لا يمكن الأردن أن تمنع، وخاصة أنه هنالك على
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب خزانات، مطابخ، كنب خزانات، مطابخ أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولاً متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولاً من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر. نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب999، شاشة 56 بوصة ب1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر ب450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: قد يفقد الإنسان أحد حواسه أو يولد دونها. ماذا لو كانت الظروف الاجتماعية والتعليمية وبيئة العمل تستوعب الاختلاف؟ بالتأكيد سنفتح المجال للحاسة السادسة. برنامج الحاسة السادسة يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من إعداد وتقديم إسراء أبو داود.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7. البرنامج الأسبوعي اللي بتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ودائما بنحكي إنه إحنا صوت كل شخص ذوي إعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة. مع شركة القصراوي التجارية القصراوي عالم من التسالي، ومع المتألق دائما في الهندسة الإذاعية إيهاب النتشة. مساء الفل. وأنا راح أكون معكم على مدار ساعة من الزمن إسراء وداود. يعني اليوم هيك حلقتنا مختلفة شوي، بس بشرفنا دائما نكون في أخبار حلوة وعاجلة في البرنامج. عشان هيك قبل ما نبلش موضوع حلقتنا لليوم، وصلنا خبر اليوم كتير حلو، وحبينا إحنا نكون يعني أول ما بيكون مع جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة في هذا الخبر. وكمان اللي بيشرفنا أكتر إنه مديرة جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة الأستاذة كفاح أبو غوش هي حبت إنه إحنا نكون كمان أول من بيسلط الضوء على هذا الخبر. طبعا أول امبارح وزيرة التنمية الدكتورة سماح حمد مع مجموعة من المؤسسات الشريكة وأيضا جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة قاموا بمؤسسة شبكة الخدمة الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة. لحتى نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع بتنضم لنا مديرة جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة الأستاذة كفاح أبو غوش. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
1: مساء الخير إسراء،
0: يسعد مساكي.
1: كيف ويعطيك ألف عافية حبيبتي. وأنا مبسوطة كتير أني أنا موجودة معك.
0: وأنا كمان مبسوطة كتير. يعني احكي لنا أكتر عن مؤسسة شبكة الخدمات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأول إشي مبروك على هذا الإنجاز الكبير، وإن شاء الله كمان هذا الإنجاز بفيد الأشخاص ذوي الإعاقة. تفضلي.
1: يعطيك العافية إسراء. بالفعل يعني هي شبكة الخدمات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، هي هدفها الأساسي إنه نزيل أي حواجز قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، بالأخص النساء ذوات الإعاقة، في مسارات تلقي الخدمة، وخاصة خدمة الحماية من العنف من قبل الكثير من الشركاء اللي بقدموها. وإنه هي فكرة الأساسية إنه كيف دي يتم الانتقال من الاستجابة المتفرقة، إنه يكون في عنا منظومة منظمة بتمأسس عمل هاي الخدمات الداعمة. والشبكة هي أساسها أنه بتوفر آلية تواصل واضحة وفعالة بين المؤسسات ومقدمي الخدمات الداعمة. ولما أحكي عن هون المؤسسات، أنا بحكي عن مؤسسات حكومية ومؤسسات غير حكومية. والخدمة الداعمة أنا بحكي فيها، أنا يعني هي حسب كيف عرفتها الاتفاقية الدولية، وكمان كيف عرفها حتى نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، هي جزء أساسي إنه هي اللي بتوفر وسائل التواصل الفعالة والبديلة مع مراعاة الفروق الفردية للمنتفعات من ذوات الإعاقة والمنتفعين من ذوي الإعاقة.
0: نعم، يعني أنا كتير مبسوطة وألف مبروك لكم مرة تانية كفاح. بس احكي لنا بشكل سريع، مع أنه إحنا رح نعمل حلقة كاملة عن الموضوع، قديش مهم فكرة وجود شبكة خدمات داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة تحديدا بهذا الوقت؟
1: صحيح، يعني الأساس إنه إحنا عم نطلع إنه المرأة ذات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة إنه ما يبقى وصولهم لمثل هاي الخدمات الداعمة هو مرتبط بإنه أي شخص أنا بعرفه أو مين متوفر لدى الجهات اللي بتقدم الخدمة متوفر بهذيك اللحظة، ولا إنه يكون هون في آلية واضحة ومنظمة بتضمن الوصول الآمن والعادل للدعم عند الحاجة. وهذا الأساس اللي إحنا عم نطلع عليه، ويمكن هاي جاءت من تجارب سابقة في جمعية نجوم الأمل. كمان الشركاء يعني اللي إحنا بنشكرهم اللي هم أعضاء اللجنة التوجيهية، اللي هو يعني إن كانت وزارة التنمية أو حتى الشركاء من مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة مثل جمعية بيت لحم العربية لإئتلاف فلسطين للإعاقة، جمعية أصوات، اتحاد الصم، الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة. الأساس إنه كيف مثلا إحنا من تجربتنا كنجوم الأمل كنا نتلقى اتصالات من مقدمي خدمات حماية، وكانت أيام تكون بساعات كثير متأخرة في الليل، بسبب وصول أي امرأة ذات إعاقة، قد تكون إعاقة سمعية أو ذهنية، إلى خدمة بيطلبوا هاي الخدمة، ولكن مقدم الخدمة في هاي الجهات كان بيحتاج لمترجم إشارة أو أخصائي تواصل. وهون كان من الضرورة إنه نفكر كيف يروح يكون آلية تواصل فعالة بتربط هاي الخدمات وبتوفر السرية والخصوصية والوصول الآمن، واللي هي
0: نعم
1: ممكن تكون عبر اتصال مرئي أو عائلي، لأنه إحنا كمان عززنا عمل الشبكة من خلال تطبيق إلكتروني بيتيح إنه مقدم الخدمة الرئيسية وخصوصا في مجال الحمالة انه يطلب الخدمة الداعمة من خلال هذا الموبايل ابليكيشن، واذا كان اتصال طارئ خلال ساعات متأخرة او لظروف متغيرة او تذكيرات، ممكن يكون اتصال هاتفي صوتي او مرئي، او ممكن يكون طلب مواعيد ويتم متابعة الحالات على هذا الاساس.
0: نعم حبيبتي، كفاح، مبسوطة كتير بهذا الخبر الحلو لليوم، وإن شاء الله من نجاح لنجاح، والحلقة الجاية راح تكون تفصيلية أكثر عن الخدمة، عن شبكة الخدمات الداعمة، وكيف الأشخاص ذوي الإعاقة كمان راح يوصلوا لهاي الخدمة، وقديش هاي لهاي الشبكة، وقديش هاي الشبكة كمان راح تكون مهمة لإلهم في الأيام الجاية. شكرا لإلك وألف مبروك.
1: يعطيك ألف عافية إسراء، وسعيدين لهذا المرور السريع، وإن شاء الله بنكون على تواصل مرة ثانية.
0: أكيد حبيبتي، مديرة جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة الأستاذة كفاح أبو غوش، ومؤسسة شبكة خدمات داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة مع وزارة التنمية، تحديدا كانت معهم كمان الوزيرة الدكتورة سماح حمد، بالإضافة لمجموعة من المؤسسات الشريكة. حبينا نسلط الضوء على هذا الخبر اليوم، وإن شاء الله الحلقة الجاية رح تكون مفصلة عن هذا الموضوع. شكرا لك كفاح. اه بالضبط، هيك بالضبط، انا هذا اللي بدي اياه. الله عليك يا عمي، احنا هاي الاخبار اللي بدنا اياها، بدنا اشي فعلي على ارض الواقع، خلص بكفي بكفي. طيب، من فعلي لفعلي، ومن تطبيق لتطبيق، ومن انجاز لانجاز. جمعية فلسطين للمكفوفين اليوم موجودة بالميدان في الشمال وبالجنوب، عم بتحاول توصل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية سواء بالجنوب أو بالشمال. أكبر أمنياتي عملت على مجموعة من الدورات، وآخرها دورة الحاسوب الناطق للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الجنوب وفي الشمال، وخرجنا مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية اللي استفادوا من الدورة، حكيناها في جامعة بوليتكنيك فلسطين في الجنوب، وفي في مركز التدريب المهني في الشمال، تحديدا في نابلس. لا حتى نعرف أكثر عن هذا الموضوع، بنضم لنا في الاستوديو مدربهم الشاب الطموح الجميل صاحب الابتسامة الجميلة. هلا بقولوا شو بقولوا يا محمد؟ محمد نيروخ، مدرب حاسوب، وهو أيضا شاب نشيط وطموح، وهو درب مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على استخدام الحاسوب للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الجنوب. أهلا وسهلا فيك، موجود معنا بالاستوديو، مساء الفل. قرب على المايك،
2: مساء الخير.
0: انت خبره
2: طبعا، ولا
0: كيف حالك؟
2: يا هلا، حياكم الله،
0: والله نورت،
2: والله نور وجودكم.
0: الله يسعدك يا رب. وكمان راح يكون معنا بعد دقات الساعه برضو مدرب الحاسوب الاستاذ محمود هلال، وهو درب مجموعه من الاشخاص ذوي الاعاقه في نابلس، بس بعد دقات الساعه.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
4: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: مساء الخير من جديد، وأهلا وسهلا فيكم في برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7، ومعنا بالأستوديو الأستاذ محمد نيروخ. هو شارك في دورة الحاسوب كمدرب، درب مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على استخدام الحاسوب. أهلا وسهلا فيك محمد.
1: يا هلا فيكم مرة تانية،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: وكمان رح يكون معنا محمود هلال، مدرب مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الشمال وتحديدا في نابلس. ما بعرف إيهاب جهز يعني ناخده على الهواء؟ طيب لحد ما يجهز محمود. محمد يعني طيب، خلينا اول نرحب بمحمود. محمود مساء الخير.
2: يا مساء النور. هلا،
0: اهلا وسهلا، كيف حالك؟
2: الحمد لله، الله يسعدك يا رب.
0: شو الاخبار؟
2: والله الحمد لله تمام.
0: معنا كمان محمد نيروخ في الاستوديو اذا بتحب تمسي.
2: اهلا وسهلا.
1: الله حياك الله يا محمود، كيفك صديقي؟
2: الحمد لله
1: حبيبي،
2: الله يسعدك.
1: الله يسعدك، بارك فيك.
0: الله يسعدكم يا رب. يعني أهلا وسهلا فيكم محمود ومحمد. بدنا نحكي اليوم عن دورة الحاسوب اللي انتوا كنتوا يعني قادة لهاي الدورة، وكنتوا مدربين وأثبتوا وجودكم، وأكيد قدرتوا توصلوا معلومات مهمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بخصوص هذا الموضوع. رح نبلش مع محمد وتحكي لنا عن دورة الحاسوب باختصار، أهم المحاور اللي أنت تناولتها في هذا التدريب، تفضل.
1: طبعا أهم المحاور، أول إشي دورة الحاسوب إحنا عملناها لحتى كل كفيف يتعلم على الحاسوب، يكون ما عنده مشكلة بالتعامل مع الحواسيب، يكون زيه زي الشخص المبصر في استخدام الحواسيب. أهم المحاور تناولناها في هاي الدورة اللي هو أساسيات الحاسوب، كيف يعني يعرفوا يشغلوا الجهاز ويطفوه، يدخلوا على ملفات النظام، ينشئوا مجلدات ومستندات، يقوموا بتحريرها وإعادة تسميتها ونسخها ولصقها وإلى آخره. كمان تعلمنا، ومن المحاور الأساسية كان اللي هو التدريب على استخدام الـ NVDA، أهم إعداداته، كيف يتنقلوا داخل الـ NVDA، كيف يستخدموه بطريقة مناسبة وسهلة وسلسة. كمان من المحاور اللي تناولناها اللي هو التعامل مع المايكروسوفت وورد، أهم اختصاراته، كيفية الكتابة، القراءة عن باستخدام البرنامج الـ NVDA. كمان دخلنا على إعدادات الويندوز، شرحنا كل إعداد بالتفصيل، وطبعا هاي هي المحاور الأساسية يعني اللي تناولناها في هاي الدورة.
0: نعم، حلو كتير محمود. يعني أكيد في بعض المحاور اللي حكى فيها محمد أنت كمان تناولتها، لكن أنا بهمني أعرف أكتر وتعرف المستمعين والمشاهدين على كيف الكفيف بيستخدم الحاسوب. أكيد بيسألوا هل الكفيف بيستخدم الحاسوب مثله مثل أي شخص من غير ذوي الإعاقة؟
2: هلأ أول شيء طبعاً شوفي، الإشي الأساسي باستخدام الحاسوب بالنسبة للكفيف هم شغلتين.
0: نعم،
2: هم يحفظوا للوحة المفاتيح الأولى، والثانية اللي هي قارئ الشاشة. احنا تناولنا بالدورة هاي قارئ الـ NVDA لأنه برنامج مجاني.
0: نعم،
2: ومفهوم تناول الجميع، يعني أي واحد بيقدر ينزله من الإنترنت. فركزنا أول إشي زي ما حكى محمد، طبعا كان إشي مشترك يعني أول إشي اللي هو لوحة المفاتيح، وأهم إشي بلوحة المفاتيح هو خط الارتكاز. يعني أربعة تعلم الكفيف خط الارتكاز وحفظه، وعرف كيف ينتقل من الصف هذا للصف هذا، بيقدر يعني من خلال نفسه تقريبا كل إشي. حتى يعني في كثير مثلا برامج تتطلب استخدام ماوس، صار عندنا طريقة مثلا بالـ NVDA نقدر نتحكم فيها احنا عن طريق يسموه مؤشر NVDA. يعني الحمد الكفيف طالما حفظ لوحة المفاتيح، حفظ كيف طريقة التنقل بالنظام واستخدام المؤشر، فبكون ان شاء الله انه جاهز لاستخدام الحاسوب بشكل خلينا نحكي شبه مستقل يعني.
0: نعم. طيب محمود، بتعرف انت انه احنا كاشخاص ذوي اعاقة بصرية زي ما حضرتك تفضلت وحكيت ومحمد حكى انه احنا قارئ شاشة، وخلينا نحكي اكتر قارئ شاشة يعني صوت يا جماعة، يعني انه اللابتوب في عليه برنامج بيكون هذا البرنامج بيحكي. لكن السؤال دائما التدريبات، انت بتعرف اغلب التدريبات والدورات اللي بتصير بيكون فيها حكي اكتر، لكن الحاسوب اشي تطبيقي. كيف انت او ايش الانشطة اللي استخدمتها لحتى تقدر توصل المعلومة للاشخاص ذوي الاعاقة البصرية؟
2: مثلا يوم كنت بدي اشرح شغلة معينة بكيت اطبقها انا تمام، وكنت اخليهم يطبقوا معي. يعني انا اول بداية اول يوم يومين كنت انا احكي الاختصار او الاشي اللي بدنا ننفذه، وبعدين مع الوقت صرت اخفف انا من مساعدتي، يعني صار هم لحالهم يعرفوا الاختصارات، ولو انه كان في يعني شوية مستويات كانت تتغلب شوي، بس يعني كانوا يجتازوها الحمد لله. انا بطبق قدامهم بدرب وبعيد مرة ومرتين عادي ما عندي مشكلة. طبعا كانت المجموعة كان في احنا يعني معاي كان في تعاون ما بين بعض، يعني مثلا اللي فهم التمرين المعين الفلاني مثلا ممكن يفهمه لزميله يعني.
0: فهمت عليك. كان في مساعدة
2: طبعا، كانوا هم يساعدوا بعض يعني. انا اشرح هم اللي فهم يساعد زميله.
0: حلو
2: هم كانوا من تلقاء نفسهم يعني.
0: محمد، ايش في اكيد كل تدريب له تحديات زي ما حكى محمود، ايش التحديات اللي انت واجهتها كمدرب وكيف قدرت تتغلب عليها مع المتدربين؟
1: يمكن من اكبر التحديات اللي واجهناها اللي هو انه مستويات الطلاب مختلف. مش يعني زي ما انه مش كل اصابعك واحد، برضو مش كل المستويات واحد. في طلاب بيكونوا مستويات كويسة عندهم نوعا ما يعني خبرة ولو قليلة في مجال الحاسوب، يعني ممكن يكونوا عارفين ازرار لوحة المفاتيح، ممكن شوي بيسهل الامور. لكن في مستويات تانية بتكون يعني خبرتها نوعا ما معدومة في الكمبيوتر، فهي بدها تركيز اكتر. تغلبنا على التحديات هاي بانه كنت يعني نفس الفكره اللي حكاها محمود، انه التطبيق العملي كان هو الاساس. كنت يعني اول إشي انه ابسط لهم المعلومه قد ما اقدر، اطبق قدامهم اولا بعدين هم يطبقوا. لانه الفكره انه هم اذا كنا يعني مجتمعين وفاتحين النواطق فازعاج. فالفكرة انه كنت انا اطبق وبعديها هم يطبقوا مع بعض. فهذا يعني يمكن من اكبر التحديات اللي هو تفاوت المستوى.
0: محمود، ايش اشي حلو او انجاز لاحظته في هاي الدورة؟ وخاصة خليني احكي لكم مستمعينا مشاهدينا، محمود ومحمد اول مرة بيعطوا تدريب حاسوب ناطق وفعلا

0: انه يتعلم ويكتشف الكمبيوتر يعني بشكل عام. يعني في منهم يعني بيكون مثلا خايف انه مثلا الكمبيوتر يخرب بين ايديه يعلق يصير في شيء, فانا خليته يكسر هذا الحاجز. يعني حاجز الخوف هذا اهم شيء انه يكسره عن طريق الدورة هذه.
1: كم يوم قعدت تدريب؟
0: هلا احنا قعدنا 4 ايام تمام بمعدل 5 ساعات باليوم. طبعا انا كنت اخلي ال5 ساعات هاي, يعني ما كنت اعطي 5 متواصل, كنا نعطي استراحات طبعا
1: اكيد.
0: وزي ما حكيت لك كان يعني او اهم شيء بالنسبه لي هي علاقه المدرب مع المتدرب.
1: مع المتدرب بالضبط.
0: يعني بالزبط. احنا كنا داخل قاعه التدريب باعتبار اصدقاء يعني, فما كنا حتى نحس بالوقت, ولما نشرح تمر ساعه او ساعه وشوي, اصلا احنا يعني ما نتبعش الوقت ما نعرف قديش مر. يعني الا لولا الناطق التليفون كان يحكي الساعه, ولا احيانا ما كنتش عارف كم الساعه. شخصيا
1: بتشوف انه هذا الوقت كافي لانه الاشخاص ذوي الاعاقه يتعلموا او يستكشفوا الحاسوب, او هم بحاجه لوقت اكبر اكثر؟
0: شوف يعني صراحه لما انت سالتي عن التحديات, طبعا محمد جاوب نقطه مهمه اللي هي المستويات المختلفه. تمام. انا بحب اضيف لها اللي هو ضيق الوقت. ليش؟
1: ليش
0: هلا بالنسبه يعني في شغلات تحتاج ممارسه, وفي متدربين مثلا انا يعني مروا علي مثلا اللي ما عنده كمبيوتر بالبيت. تمام. هلا اللي زي بحاجه انه ممارسه ومتابعه وقت اطول. تمام. فاربع ايام هلا ممكن يبقوا كايفين لشغلات معينه, وفي شغلات ممكن تكون بالخطه ما تنشرح بشكل جيد, يعني يتيح للمتدرب انه يستوعب. تمام.
1: نعم.
0: لذلك انا كنت اعمل شغلي, كنت اشوف كيف المتدربين ماشيين وامشي بناء عليه, امشي بالخطه. يعني انا كنت اعدل, انا التزمت بالخطه اللي كانت محطوطه, لكن كنت اعدل عليها حسب كيف انا شايف مستوى المتدربين اللي قدامي وكيف أداهم
1: واستيعابهم. ما شاء الله عنكم محمود, يعني أنا كتير مبسوطة فيك وفي محمد, بس أنا محمد ماخدة من محمود شوية وقت أكتر, رح نكمل مع محمد بعد الفاصل. كنت بحب كمان أنت يا محمد تكون, يا محمود تكون معنا موجود بالاستوديو. بس قبل ما أودعك لحتى أكمل نقاشي برضو مع محمد, قبل ما أودعك, إيش توصياتك لجمعية فلسطين للمكفوفين, وإيش كمان توصياتك لصناع القرار بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بشكل عام, وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بشكل عام؟
0: أنا توصياتي أول شيء لازم يكون في المزيد من الدورات اللي بتمكن الكفيف إنه تعطيه الاستقلالية سواء بالحاسوب أو بغيره. لأنه يعني إحنا أهم شيء إنه يكون الكفيف مستقل ومعتمد على حاله خلينا نقول كافة أو معظم مجالات الحياة. تمام. بمجتمعنا هذا. وكمان بوصي المكفوفين انه يعني ما تخاف, يعني حاجز الخوف اللي عندك اكسره هذا وكمل يعني عادي.
1: اكيد.
0: يعني كل شيء بالحياه الواحد ما بتعلم اذا ما غلط. يعني عادي. وبرايي يعني بالنسبه لصناع القرار او
1: المسؤولين
0: يعني يعطوا المكفوفين حقوقهم ويساهموا في توظيف قدراتهم ومهاراتهم بالمجتمع.
1: نعم. وأنا بضم صوتي لصوتك, وأنت وعدتنا بأغنية إلنا للبرنامج.
0: إن شاء الله.
1: بنستناها منك محمود, ولنا لقاءات أخرى أنا وأنت ما شاء الله عنك. كل التوفيق لإلك محمود هلال من نابلس, المدرب الرهيب اللي درب مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على استخدام الحاسوب واستخدام الناطق, خلينا نقول على الحاسوب. شكرا إلك وإلى اللقاء. طيب بعد الفاصل راح نتناقش أنا ومحمد أكثر بقديش الحاسوب والناطق وكل هاي الأمور ممكن تساعد الشخص ذوي الإعاقة البصرية على أنه يكون مستقل في هذا المجتمع. بالإضافة راح نسمع مداخلة من أحد المتدربين في الشمال, قديش هاي الدورات ضافت لإله وقديش ممكن ساعده في أنه يخرج للمجتمع الخارجي. ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: مساء الخير. لا بعرف ايش بس بحب اعرف. مساء الخير، مساء الفل لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة الحرية 92.7 في القسم الثاني من برنامج الحاسة السادسة. أنا بكون مبسوطة فيكم وبكون مبسوطة كمان في المؤسسات الداعمة لبرنامجنا زي جمعية نجوم الأمل، زي جمعية فلسطين، زي جمعية بهمتكم، مؤسسة قادر. يعني هاي المؤسسات عن جد دعمها للبرنامج بخلينا نستمر. صحيح إيهاب؟ طيب كنا مع جمعية فلسطين للمكفوفين ومنحكي عن دورات الحاسوب اللي عملوها في الجنوب والشمال واستفادوا فيها مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. يعني بالجنوب ما شاء الله 9 أشخاص ذوي إعاقة بصرية شاركوا، وبالشمال 6 أشخاص ذوي إعاقة بصرية كمان شاركوا تحديدا في نابلس. نشكر طبعا جامعة بوليتكنيك فلسطين اللي خلتنا أو أعطتنا المختبر لحتى نستخدمه في هذا التدريب، ونشكر وزارة العمل وتحديدا مركز التدريب المهني في نابلس كمان لأنه فتحوا لنا باب المركز لحتى يقدروا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ياخدوا هاي الدورة. قبل ما ناخد أوس اللي راح يحكي لنا عن تجربته في التدريب، محمد في سؤال مهم حابة أسألك إياه. قديش هاي، ما بدي أحكي الدورات، بس قديش مهم عن جد فكرة إنه الشخص ذوي الإعاقة البصرية يكون عنده خبرة سواء ببرنامج الـ NVDA أو بأي برنامج له علاقة يعني له علاقة برنامج ناطق سواء على التليفون أو على الحاسوب، قديش هو مهم للشخص نفسه؟
1: هلأ الفكرة يا إسراء إنه الشخص الكفيف المفروض إنه يكون عنده ولو خبرة قليلة، بدناش نحكي إنه خبرة واسعة جدا في المجال، لأنه الكمبيوتر والهاتف يعني بحر واسع لا حد له. قد ما تعمق فيه ما بيخلص، يعني قد ما بيخلص استكشاف. فالفكرة إنه حتى لو كان عنده خبرة تسلكه في في في حياته اليومية أو تخليه يعني يمشي بحياته اليومية يعني بيكون كويس، لأنه الكمبيوتر هلأ صار إشي كتير مهم. يعني الكفيف بيستعمله بحياته اليومية العملية، بالكتابة، بالقراءة، بإنشاء إيميلات، بإنشاء مستندات. صار كتير يعني يستخدم حاليا بالحياة اليومية والعملية. فمهم كتير للمكفوف انه يكون عنده خبرة في استعمال برامج الناطق، في استعمال البرامج المكتبية خلينا نحكي، او البرامج اللي بتكون على سطح المكتب زي ويرد، زي البرامج التحرير المستندات، حتى يعني يقدر يمشي بحياته
0: حتى يكون مستقل.
1: وتمام أيوة الاستقلالية أيضا، حتى ما يضل يعتمد على حدا يقرأ له ويكتب له.
0: بالضبط.
1: فالمفروض يكون عنده معرفة يعني نوعية في هذا المجال.
0: أكيد. يعني امبارح كنا أنا ومحمد اللي هو بيستخدم تطبيق بدناش نحكي اسم البنك اليوم ليوم تاني، فلما شافه مواقم وعرف يستخدم مصاري يقول يا الله ما أحلى البني آدم لما يكون مستقل.
1: طبعاً صح؟ طبعاً
0: أكيد. يسعد قلبك محمد. يعني راح نكمل معك، بس خلينا نروح ونرحب بأوس برضو، أوس جاموس من نابلس، أحد المتدربين اللي أخذوا دورة الحاسوب مع الأستاذ محمود هلال لحتى يحكي لنا عن تجربته في هاي الدورة وشو ضافت له هاي الدورة. أوس مساء الخير. إيهاب شكله في مشكلة. طب يلا. يعني أوس من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المكتسبة، وكمان هذا اللي حمسنا نستضيفه معنا في البرنامج، انه بعرف قديش صعب الواحد يفقد نظره بوقت متأخر، لكن الحلو بالموضوع التقبل، تقبل الذات وكيف هو انه حابب ينخرط بالمجتمع ويندمج بالمجتمع مثله مثل اي شخص. فهو حصل على هذا التدريب، فبنحب نسمع تجربته في الدورة وايش ضافت له الدورة. ايش يا ايهاب؟ طيب مستمرين مستمعينا ومشاهدينا في برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية مع جمعية فلسطين للمكفوفين. طبعا هاي الجمعية اللي بتهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الضفة الغربية وقطاع غزة. نروح ونرحب بأوس. أوس مساء الخير.
2: يسعد المساء يا ربي، مساء الخيرات.
0: أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟
2: والله الحمد لله بخير، ما دمت ما شاء الله عنك.
0: الله يسعدك. يعني أوس، أنت من المشاركين في تدريب الحاسوب مع الأستاذ محمود هلال، تحكي لنا عن تجربتك في هاي الدورة.
2: والله صراحة كانت تجربة رائعة، يعني أنا ما كنت أتخيل أنه أنا ككفيف بقدر أشتغل كمبيوتر. فعرضوا علينا شركة تياك، شركة في جمعية فلسطين. اتصل علي محمود عبد الهادي، حكى لي في هيك دورة. والله روحت سجلت فيها وبلشت أخذ في الدورة، وصراحة اكتشفت إنه عادي بقدر الواحد يتعلم على الكمبيوتر ويمشي فيه بالمية زي زي المبصر يعني. ومشيها فيها على الوورد وعلى الإكسل، وكنا عادي نكتب مثلا على الوورد ونقدر مش بس نكتب كتابة عادية يعني.
0: أول مرة أنت بتستخدم الحاسوب الناطق؟
2: والله اول مره لسه استخدمه، يعني اول مره بجرب بشكل حاسوب الناطق. كان كيف انه هو الكمبيوتر عادي، بس الله ما بتشغل في جواه برنامج انه بيحكي لك شو اللي تقعد تسوي فيه تستخدمه يعني.
0: ايش ضافت لك هاي الدوره؟
2: كيف
0: ايش ضافت لك؟
2: والله صراحه انبسطت لي انه انا ككفيف بامكاني عادي اشتغل كل شيء زي المبصخ يعني. بامكان اتعلم تكنولوجيا، اتعلم شيء زي هيك، كل شيء اتعلمه زي المبصر وعيش عادي. ما بقدر أشتغل بس أي إشي يعني، ما في عندي أي مشكلة. ككمبيوتر حتى خصوصا بالذات.
0: طلعت من التدريب يعني قادر مثلا أو حافظ لوحة الكيبورد، قادر تستخدم برنامج الوورد مثلا؟
2: طلعت بستخدم الوورد بإمكانية بنسق النص، مش بس بكتب.
0: حلو.
2: النص وبسوي مثلا اللون النص اذا بدي اعمله، بسوي بعض الكلمات احط تحته مثلا خط في جوا النص. التنسيق كامل للنص يعني بشتغله، وفي نفس الوقت اكسل بشتغله. طلعت بشتغله نحذر اعمل جداول وشي هيك.
0: حلو حلو كتير.
2: وفي نفس الوقت تعلمنا كيف نفتح الانترنت ونبحث، وكيف من خلال الانترنت كيف نتنقل بين العناوين، نعرف العنوان اللي بنياه، وكيف نرجع وكيف ندخل. ويعني كثير صراحة الموضوع طلع هيك بسكيب، سهل الموضوع، تفتح الانترنت وتدخله. يعني فكرة انك تنقل بين العناوين بين يعني تقدر تبحث على الانترنت بشكل سهل جدا صراحة.
0: حلو حلو حلو. أوس، حسيت حالك مستقل لما صرت انت لحالك تستخدم الكمبيوتر بدون ما حدا يساعدك؟
2: والله صراحة بتحس انه نادر إن بامكاني ادخل وشوف العالم كله شو بصير فيه بدون ما اكون بحاجة لحدا انه يحكي لي والله هيك صار ولا هيك ما صارش.
0: بعد ما اخذت هاي الدورة، شو نفسك تحقق؟
2: والله نفسي انه انا عن جد اطور نفسي في الكمبيوتر، يعني لدرجة اكون مبدع بالكمبيوتر 100%. ويكون لي والله وظيفة أشتغل فيها من خلال إن شاء الله. الكمبيوتر، عن طريق الكمبيوتر زي هيك.
0: إن شاء الله يا رب. أوس، أنا مبسوطة فيك. كل التوفيق لإلك. رسالتك قبل ما أودعك؟
2: والله رسالتي للمكفوفين إنه لا ظلكم في بيوتكم، اطلعوا وشوفوا الجمعية زي جمعية فلسطين. وتعلموا وستكون رح تبدعوا، رح تقدر تطلعوا على الشارع لحالكم تنشروا، مع إن شوارعنا ما فيش فيها يتمشي عليها المكفوفين، ولكن نطلعوا لبيوتكم شوي شوي تصيروا تعرفوا وتروحوا تيجوا.
0: اكيد.
2: وتندمجوا مع هاي الجمعيه زي جمعيه فلسطين. وكثير بتستفيدوا منهم، يعني كثير من المكفوفين بقول لك انت لا حرام يعني. والله عن جد بتستفيدوا استفاده كبيره.
0: صحيح صحيح. يسعد قلبك أوس، وكل التوفيق لإلك. شكرا شكرا لإلك.
2: يعفوك، حياك الله.
0: يسعدك. أوس جاموس من نابلس، أحد المشاركين في دورة الحاسوب، واللي لأول مرة محمد بيستخدم الناطق، بس طلع بيكتب وورد، طلع بيكتب إكسل أو بيستخدم الإكسل. وهذا إن دل بدل إنه إحنا قدراتنا عنا قدرات مثلنا مثل أي حدا. ما دخل الإعاقة، ما دخل إنه أنا ما بشوف أو ما بشوف. للأسف لليوم نظرة المجتمع حول الأشخاص ذوي الإعاقة للصعوبة الجسدية أو خلينا نقول القصور اللي موجود فينا مش لقدراتنا. محمد أنت حدا درب وما شاء الله قدرت توصل المعلومة لمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكمان قدرت تضبط التدريب، أنا كنت موجودة وشفت قديش أنت قدرت تضبطه، وقديش كمان صار في تغيير في ناس مثل أوس من أول يوم كانوا ما بيعرفوا إشي، بس برابع يوم طلعوا على الأقل عارفين وين خط الارتكاز أو أو أو كيف يكتبوا، خاصة إحنا عارفين إنه الحاسوب عالم. لكن سؤالي إليك كمدرب وأول مرة، كان عندك تخوف من إشي معين وأنا بعرفه وأنت بالآخر طلعت فرحان، شو الإشي اللي فرحك وطلعت فرحان من الدورة بالآخر؟
1: هلا أنا كنت متخوف من إنه أول مرة بدي أدرب، يعني للأمانة يعني كنت عندي شوية رهبة، عندي توتر إنه طب أنا أول مرة بدي أدرب، يعني أنا ما بعرف أدرب، يعني ماشي أنا بعرف أدرب تمام بس ما بعرف أدرب. فالحمد لله الإشي اللي يعني أنا اكتشفته في حالي إن الحمد لله بعرف أدرب. خط هاي التجربة كانت تجربة حلوة، كونها أول مرة لكن تجربة حلوة كويسة يعني رائعة جدا. الحمد لله قدرنا نضبط التدريب، قدرنا يعني كمان إن نغير في بعض المتدربين. صحيح أنا كنت يعني ذكرت إنه مستويات يعني مختلفة، في بعضهم مثلا إنه طلع يعني مثلا فول، في اشي لا طلع مثلا انه اقل شوية. انا كان اللي عندي الفكرة انه يعني ياخدوا مثلا لو طلعنا باختصارين ثلاثة في المحاضرة الواحدة ويفهموهم احسن من ما نعطي كمية معلومات كبيرة
0: ويطلعوا ضايعين،
1: ويطلعوا ضايعين. فهي هاي الفكرة. فالحمد لله يعني اول يوم صح كان في شوية رهبة، كان في شوية خوف توتر، لكن الحمد لله يعني لما دخلنا بأجواء التدريب ودخلت مع المدربين ومع المتدربين وهيك، فالحمد لله لا زال التوتر.
0: الحمد لله. قبل ما أودعك بنص دقيقة، شو رسالتك لكل الناس اللي عم تسمعنا؟
1: رسالتي طبعا أول إشي لكل الناس اللي بتسمعنا إنه يا جماعة الخير، الكفيف عنده قدرات، ما تثبطوا قدراته، ما تحبطوا من عزيمته، حسسوا الكفيف أو ذوي الإعاقة يعني الشخص اللي عنده إعاقة بقيمته، لأنه هو قادر. أكيد. هو قادر يصنع المستحيل.
0: أكيد.
1: وفقط. ورسالتي كمان للأشخاص ذوي الإعاقة إنه يا جماعة الخير، حاولوا إنه تستكشفوا الهواتف، تستكشفوا الكمبيوترات، ما تخافوا، ما تقولوا مثلا إنه إحنا ما بنقدر، لا إحنا بنقدر. حاليا كمان يا إسراء في تطبيقات جديدة صارت للمكفوفين للمونتاج، مونتاج الفيديوهات ومونتاج الصوتيات كمان على الكمبيوتر وعلى الهواتف. الإشي صار مش صعب مع توفر، مع تقدم التكنولوجيا ومع توفر كمان الذكاء الصناعي، صار الإشي كتير أسهل. صار الكفيف حتى بيقدر يكتب أكواد ويبرمج، وفي كتير مبرمجين في فلسطين من المكفوفين. فالإشي مش صعب يا جماعة الخير، عادي ما تخافوا، اكتشفوا استعملوا، وحتى لو خرب إشي كل شيء له حل.
0: أكيد.
1: كل شيء له حل.
0: أكيد. محمد نيروخ شكرا لك وما شاء الله عنك، يعطيك ألف عافية، ولنا لقاءات أخرى أنا وياك بمواضيع تانية. إيهاب يعني أنهي؟ أوكي تمام. طيب احنا لهون بنكون وصلنا معكم لنهاية برنامجنا لليوم، ان شاء الله منجدد اللقاء فيكم الاسبوع الجاي. محمد نيروخ شكرا مرة تانية وكل التوفيق لك ابدعت، وبعرف انه الرسالة الاخيرة كانت الي. لنا لقاءات اخرى. ايهاب الناتشي يعطيك الف عافية، شركة القصراوي، اسراء ابو داود، الى اللقاء. قبل إلى اللقاء رح طبعا إيهاب يرفع على مسامعكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لدولة فلسطين ولمدينة الخليل كمان. إلى اللقاء.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح، وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
4: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: في صفوف الركاب. ونتابع أيضا في هذه الصور البيانية كيفية الهبوط الحاد الذي نفذه قائد طائرة فلاي دبي في مطار مدينة تبوك بالسعودية. ونتابع آخر المستجدات من القدس مع مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة. المعلومات المؤكدة حتى اللحظة أحمد، وما الذي يتم السؤال عنه أو التداول به حاليا؟
1: أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي تريده الآن صحيفة معرفة الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن التقديرات الحالية لا تشير إلى ضلوع إيران في مسألة محاولة السيطرة على هذه الطائرة. ومع ذلك تضيف المصادر الإسرائيلية لصحيفة معرفة بأن المعلومات التي حصلت عليها الجهات التي أجرت التحقيقات مع الطيار الذي تصفه الآن السلطات الإسرائيلية بالإرهابي ويقصد فيها الطيار العماني لم تصل بعد بالكامل إلى الجانب الإسرائيلي. هذا فيما يتعلق بآخر التطورات. أما فيما يتعلق بما حدث بالرواية، حتى الآن لا توجد رواية واحدة متماسكة. ما حدث بحسب المصادر الإسرائيلية أن خلافا وقع داخل كمرة القيادة على متن هذه الطائرة، وأن الطائرة انخفضت بخلال دقيقة واحدة ب15,000 قدم. وهنا تأتي الشبهات التي تتحدث عنها إسرائيل وتضارب في الروايات. الرواية الأولى كانت تتحدث عن خلاف بين طيارين على متن هذه الطائرة لأسباب ليست معروفة، والرواية الثانية التي تركز عليها الجهات الإسرائيلية الآن هو أن أحد الطيارين ويحمل الجنسية العمانية حاول أن يجعل الطائرة ترتطم بالأرض، بمعنى أن يدمر هذه الطائرة انطلاقا من مواقف مناهضة للاحتلال الإسرائيلي بحسب ما تزعم المصادر الإسرائيلية. حتى الآن الروايات متضاربة، لكن إسرائيل تتعامل مع هذا الأمر باعتبارها أحبطت عملية أمنية. أرادت إسرائيل قبل ساعات إرسال طائرات من أجل إجلاء الإسرائيليين من داخل السعودية، رفضت السعودية ذلك الأمر. رفضت أولا السماح لطائرات عسكرية إسرائيلية بالهبوط في مطارات السعودية، ورفضت كذلك لطائرات لشركة إل عال الإسرائيلية بالهبوط في المطار، وأرسلت شركة فلاي دبي وهي الشركة التي تسير الطائرات طائرة إلى السعودية لإجلاء الإسرائيليين. وأيضا خلال الدقائق الأخيرة تفيد القناة 12 الإسرائيلية بأن الإسرائيليين رفضوا الصعود على متن الطائرة الجديدة التي أرسلتها شركة فلاي دبي إلى مطار تبوك لنقل الإسرائيليين خشية من تكرار حادثة ما. عدة أسئلة تطرح في إسرائيل فيما يتعلق بشركة فلاي دبي. كيف وصل طيار يحمل الجنسية العمانية إلى كمرة القيادة طالما أن هناك اتفاقات بين إسرائيل وبين الإمارات بما في ذلك الشركات التجارية الإماراتية فلاي دبي، طيران الإمارات وغيرها من هذه الشركات، بأن تكون جنسية الطيارين التي يقودون الطائرات هي تابعة للدول التي لديها علاقات مع إسرائيل وربما علاقات جيدة مع إسرائيل، وعادة في مثل هذه الحالات ترسل هوية الطيارين إلى الدولة التي ستحط فيها الطائرات. يبدو أن هذه الأمور لم تحدث، وهذا الأمر سبب إرباكا إلى حد مطالبة وزيرة المواصلات بوقف جميع رحلات فلاي دبي في إسرائيل.
0: وهل من تأكيد، يعني إذا كان هناك تأكيد على جنسية مساعد الطيار، هل هناك تأكيد على جنسية الطيار؟
1: حتى الآن لا يوجد أي تأكيد، والأنباء متضاربة. في البداية قيل طيار إماراتي، ثم بعد ذلك طرحت جنسيات أخرى في وسائل الإعلام الإسرائيلية. الرواية الأولى التي صدرت عن إسرائيل كانت أن الطيار هو روسي، بينما مساعد الطيار أو الطيار غير الرئيسي هو أوكراني. وادعت وسائل الإعلام الإسرائيلية في ذلك الحين أن الخلافات هي شخصية وما إلى ذلك الأمر، لكن بعد ذلك تغيرت الرواية وأصبحت إسرائيل الآن لا تستبعد وجود أهداف سياسية، أهداف أمنية للإضرار بإسرائيل على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة. كل هذه التفاصيل ليست واضحة، إسرائيل تنتظر نتائج التحقيقات الأولية. يبدو أن جزءا كبيرا من المعلومات التي يتم نشرها في وسائل الإعلام الإسرائيلية تستند إلى اتصالات أولية أجرتها السلطات الإسرائيلية مع الإسرائيليين الذين كانوا على متن الطائرات. يتوفر على ما يبدو واي فاي في مطار تبوك، تمكن الإسرائيليون من الاتصال بهذه الشبكة. ثم بدأنا نرى خلال الساعتين الأخيرتين فيديوهات تأتي من على متن الطائرة وتسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى وجود اتصال بين الجهات الإسرائيلية ونحو 180 إسرائيليا كانوا على متن هذه الطائرة بحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية. حتى الآن كما ذكرت منذ قليل، إسرائيل لا تؤكد أن إيران ضالعة في هذه المسألة، بمعنى أن تكون وجهت الطيار، وتحاول إسرائيل معرفة ما هي الأسباب التي دفعت الطيار للتصرف بهذه الطريقة. مساعد الطيار أقصد بطبيعة الحال، كان على متن الطائرة طياران آخران، هما من أنقذا الموقف فاستلما قمرة القيادة. أيضا كانت هناك ادعاءات إسرائيلية أن مساعد الطيار الذي دخل إلى الطائرة كان يحمل معه أداة حادة طعن بها الطيار الآخر. الموساد هو من يتولى التحقيق في هذه المسألة، بالإضافة إلى جهات أخرى داخل إسرائيل تساهم في هذه المسألة.
0: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة، مراسل تلفزيون العربي من القدس. لنا عودة لك لمتابعة التطورات فور ورودها. ينضم إلي الآن في الاستوديو أليكس ماشراس، الخبير خبير في الطيران. تحياتي لك أليكس. أليكس، يعني نحاول معك أن نفهم هذه الحادثة، ودعني أبدأ بالسؤال عن 15,000 قدم بهبوط حاد. هل هذا الهبوط الحاد بهذه الطريقة يدعم فرضية بأنه كان هناك نية لارتطام هذه الطائرة، أم هناك تفسيرات أخرى لما قد يكون قد جرى؟
2: البيانات تؤكد لنا أنه مع وجود هذه الطائرة فوق المملكة العربية السعودية كان هناك هبوط منخفض وسريع، وخسرت 15,000 قدم في 30 ثانية. هذه نسبة انخفاض تعني أن الطائرة كانت بعيدة تقريبا 10 إلى 12 ثانية عن الارتطام بالأرض، فهذا جدي للغاية وكان خطير للغاية. وفي الواقع قبل أن نعتبر كل أجزاء غير الاعتيادية في هذا السيناريو، أولاً من وجهة نظر الطيران هذا يعد أمر استثنائي، وأن هذه الطائرة تمكنت من أن تبقى آمنة على الرغم من هذا الهبوط السريع. هناك صور وكما أظهرتم على الشاشة تثبت أنها طائرة مدنية وتأثرت، وهناك جزء من الجزء الخلفي من الطائرة الذي انكسر أيضاً من هذه الطائرة، وهذا يتماشى مع سردية الهبوط السريع في هذه الرحلة. لا، هذا أمر غير اعتيادي.
0: أمر اعتيادي، ولكن ما تفسيراته؟ هل من الممكن أن يكون حصل أمر تقني ما سبب لهذا الأمر، أم أنه مفتعل؟ يعني تراه من خبرتك بأن هذا الهبوط هو مقصود
2: في اللحظة، وأنا أشدد على أن هذا في الوقت الحالي فقط، ولكن في الوقت الحالي يبدو وكأنه هبوط إجباري، وهذا يعني أنه من قبل الطيار أو من قبل أي شخص تمكن من تسبيب هذا الهبوط الحاد بهذه الطريقة. ليس هناك أي مؤشر أن الطائرة هبطت بحد ذاتها أو سقطت بحد ذاتها، فبحسب ما نفهم كان هناك شخص، إن كان طيار أم شخص مرافق له هذا ليس واضح، ولكن شخص موجود كان هو من سبب هذا الهبوط السريع. بعد ذلك، بعد 15,000 قدم من الهبوط، كان هناك نداء وإنذار لربما مزاعم بتدخل غير قانوني. هذا إجراء اعتيادي في الطيران إذا كان هناك نوع من التدخل، ربما على متن الطائرة داخل الطائرة، ونحن نعلم أنه في هذه الطائرة بعد هذا الهبوط الحاد أرسل هذا الإنذار.
0: ولكن أرسل قبله إنذار آخر، يعني 7700 ومن ثم 7500. ما تفسيرك لإرسال رمزين؟
2: 7700 هو الإنذار الأساسي. نعم أنتم على حق، وهو فقط للطوارئ العامة، هذا لا يحدد للمطارات ما هي المشكلة من دون تواصل من الطيار بطريقة مباشرة إلى مسؤولين الاتصالات. من ثم 7500 هذا أيضا مرتبط بالتدخل غير القانوني بشكل حاد، وهذا يعني أن هناك أمر داخل الطائرة حيث كان هناك تهديد مباشر. ما حصل بالتحديد أمر غير واضح، رأينا فيديوهات من الركاب ورأينا فيديوهات أيضا مما نقدر أنه ربما أحد الطيارين في داخل الطائرة والذي هو مغطى بالدماء. ليس من الواضح ما حصل بالتحديد، ولكن أمر مؤكد أن أمن الطائرة كان مهددا بطريقة أو بأخرى، وهذا أدى إلى التغيير من 7700 الطوارئ العامة إلى 7500، وهذا مرتبط بالتدخل.
0: لا أعرف المدة الزمنية التي فصلت ما بين يعني أول إنذار وثاني إنذار، ولكن أليكس يعني كطيار وأريد أن أرسل إنذار ما، لماذا لا أختار الذهاب إلى الإنذار إلى 7500؟ لماذا بدأت ب 7700 ومن ثم غيرت؟
2: ربما كانت ديناميكية أو طبيعة كل ما كان يحصل على متن الطائرة. فربما على سبيل المثال كان الوضع في قمرة الطائرة لم يكن هناك تحديد للتفاصيل، وبالتالي تم إرسال إنذار عام. 7500 هو دقيق للغاية، هو يتعلق بالتدخل غير القانوني في مجال الطيران، وإرسال هذا الإنذار هو في حالة تدخل غير قانوني وخارجي، فهذا مقصود جدا وربما تماشى مع بعض التهديدات التي تعرضت لها الطائرة. ربما إذا فتح باب الطائرة على سبيل المثال، نحن نعلم أنه كان مقفلا حتى الآن، فبالتالي ربما في عند وقت فتح الباب اتخذ القرار بنقل الإنذار من الأول إلى الثاني.
0: الآن بعد أن هبطت 15,000 قدم بهذا الهبوط الذي يحمل الكثير من المخاطر، بمتابعتك للرسم البياني كم أخذ الوقت لاستعادة السيطرة على الأمور وكيف تمت السيطرة على الأمور؟
2: كانت المدة حوالي 30 ثانية من الهبوط السريع، 15,000 قدم. هذا نقلهم من 30,000 قدم إلى 15,000 قدم. الطائرة لم تعد إلى ارتفاعها الطبيعي 30,000 قدم كما كانت في السابق، ولكن نحن نعلم أنه بعد الانخفاض كان هناك بعض التقلبات في الارتفاعات، وانخفضت وارتفعت وانخفضت وارتفعت مرارا وتكرارا. فما كان يحصل هذا التوتر استمر لخمسة إلى عشر دقائق بعد ذلك. من تلك النقطة يبدو وكأن هناك نوع من التحكم مجددا على الأقل من الطيار، واستمرت الطائرة بأن تقوم بهبوط عادي في المملكة العربية السعودية في هذا المطار. وكما نعلم المطار تلقى الطائرة كأي سيناريو مشابه لهذه الحالة، والركاب تمكنوا من الخروج بطريقة آمنة وبسلامة. ولكن الأمر المذهل هذه الصور التي رأيناها على الشاشة للضرر في الطائرة، وهذا يتماشى مع طائرة تواجه هذا النوع من القوة الكبيرة. هذه أمور غير اعتيادية وربما سببت الضرر في الطائرة.
0: نعم، ونعرف منذ سنوات يعني إجراءات السلامة المتبعة في الطيران أن قمرة القيادة تكون مقفولة، غير مسموح لأحد الدخول إليها بما فيها يعني طاقم الطائرة المتبقى. هل هذا منطبق على شركات تجارية كفلاي دبي؟
2: نعم بكل تأكيد، فلاي دبي هي شركة آمنة للغاية، وهي تتماشى وتحترم كل المعايير الأمنية الدولية. ولكن عندما بدأ هذا الظرف في هذا المجال، أنا وزملائي كنا نناقش كيف تمكنت هذه الطائرة من أن تواجه هذا الظرف، وكيف كان هناك تدخل في القمرة. هذا أمر غير اعتيادي أن يفتح باب القمرة في أي مرحلة من الطائرة، إلى أي مدى وما كانت الأسباب التي حصل ذلك لأجلها؟ هل هناك أسباب للإنقاذ أو أمور أخرى؟ هذا غير واضح حتى الآن، لم نسمع تفسير حتى الآن من فلاي دبي الشركة، وهي شركة تتبع لشركة الإمارات للطيران، وهي أكبر الشركات في العالم. ليس هناك تفسير حتى الآن، نحن لدينا فقط تقارير ناتجة عن الإعلام الإسرائيلي. أنا آمل أنه مع الساعات القادمة سوف نسمع من فلاي دبي بحد ذاتها لتفسير ما حصل على متن هذه الطائرة بين دبي وتل أبيب.
0: أخيرا أليكس، يعني بما أن هذا الحدث يدور في منطقة الشرق الأوسط، إسرائيل جزء فيه، وأيضا هناك أوضاع داخلية في إسرائيل مرتبطة بالانتخابات، السياسة ستدخل الكثير في تفسير المعلومات. كخبير للطيران، ما الذي تحتاجه لمعرفته لكي تعرف حقيقة ما جرى في قمرة القيادة؟ ومتى ومن أين؟ ما المصدر؟
2: المهم هو أن ندرك أنه من وجهة نظر الطيران سوف يتم التحقيق من محققين في مجال الطيران، وسوف يأخذون الصورة العامة بغض النظر عن البيئة الجيوسياسية التي نجد أنفسنا فيها. نعم، كان هناك تحذير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يجب أن نكون حذرين في التقييم السريع من هذه المصادر. على سبيل المثال، هناك أمور مجهولة حتى الآن، ويجب أن نسمع من شركة الطيران ومن شركة التصنيع بوينغ، يجب أن نسمع من سلطات الطيران السعودية. كل هذه لديها دور في هذا التحقيق. لا يمكن بشكل مباشر في الساعة الأولى أن نسمع فقط ما تقوله الوزارة الإسرائيلية، التي يمكن أن تتوصل إلى خلاصات متعلقة بالبيئة الجيوسياسية فقط. ففي البداية يجب أن نوضح أن هذه التحقيقات قائمة على معايير الطيران، تشمل كل الأطراف بما فيها الإمارات العربية المتحدة بسبب الطبيعة الإماراتية لهذه الطائرة والشركة، ومن ثم السعودية وجهات الأخرى ذات الصلة. في العادة هذا سوف يصبح أوضح في الأيام القادمة، وبالتالي الآن ليس هناك وضوح كبير، ويجب أن ننتظر بعد أيام مساهمة كل الأطراف في الساعات والأيام القادمة.
0: شكرا جزيلا لك أليكس ماشيراس، الخبير في الطيران. شكرا. إلى قطاع غزة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى للاستهداف ونقل المصابين بعد الغارة الإسرائيلية على المركبة.
3: انتهاكات إسرائيلية بالجملة، هذا هو الاستهداف الأخير الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في حي تل الهوى غربي مدينة غزة. هذه العجلة عمليا هي مرتبطة وتكون مرتبطة بباص يتم نقل المواطنين عبرها، وتعتبر وسيلة نقل الآن في القطاع ينتقل فيها الناس ويستخدمونها للانتقال من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية وأيضا داخليا. هنا أحد المواطنين الذين شهدوا ما حدث، وملابسه طبعا فيها بعض الدماء هنا كما يبدو. عمي احكي لنا ايش اللي صار بالضبط.
4: اللي صار انا كنت واقف على اللفه هذيك على الكوربه، فبس انا صايره اركب يعني، فانا مسافه ما وقفت انا هان يعني وقفت انا بثلاث دقائق بالضبط صار الانفجار هذا. هنا هذه العجله كانت مشبوكه في الباص هذا، فخبطت الانفجار، وصل يعني انفجار قوي يعني جدا، ما سمعتش قبل هيك منه، قبل هيك مره ما سمعتوش. فكانت في مرة ركبة العجلة هذه استشهدت على المطرح، أشلاء، وفي هنا طفل هيو أشلاء، وفي 5 6 شهداء في الباص. فهنا الناس وقفت غاد خافت تيجي تتقدم على المكان ساعة الحادث، فأنا جيت أجر على طول أول واحد، فالناس إجت وراي إجت وتفرج هذاك الإشي كله دمار.
3: احكي لنا الناس اللي كانوا ركبين كيف كانت هيئتهم؟
4: والله في منهم مسنين، في منهم شباب يعني مش كبار في العمر يعني. يقول لقيتهم مرة الباص غاد مستشهدين، في واحد فيه الروح ضايل، ساعدت الاسعاف، اجى اسعاف حمله وراح، في روح يعني كان ضايل، والله اعلم استشهد ضايل عايش ما بعرف.
3: شكرا. طبعا الدماء كما يبدو هنا على الارض، واشلاء المواطنين الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي، نحو 1425 شهيدا قتلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ 10 أكتوبر 2025 بحسب وزارة الصحة. وهذا يعني أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار على أرض الواقع داخل القطاع، وأن إسرائيل تستغل هذا الاتفاق كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. عاصم النبيه، قطاع غزة.
0: وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه المواطنين في منطقة أبو العجين جنوب شرق دير البلح وسط القطاع. نقل الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج. فرض جيش الاحتلال إغلاقا على نحو 10 قرى وبلدات فلسطينية في شرق جنين لتسهيل احتفال المستوطنين بالأعياد اليهودية في البؤر الاستيطانية التي أنشئت مؤخرا. وأقام جيش الاحتلال بوابات حديدية وحواجز عسكرية في مناطق مختلفة من جنين، وقطع أوصال المناطق الفلسطينية لتسهيل احتفال المستوطنين وإقامة الصلوات التلمودية.
5: يحتفل المستوطنون هنا في بؤرة كاديم في المنطقة الشرقية من مدينة جنين للمرة الأولى بعد إخلائها مع 5 بؤر أخرى عام 2005. أعادت حكومة بنيامين نتنياهو بناء هذه البؤر الاستيطانية كاديم وغانيم في المنطقة الشرقية من مدينة جنين. 7 بؤر استيطانية زرعتها الحكومة عدا عن قيامها بزرع العديد من معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هدفها في نهاية المطاف احتلال الأرض الفلسطينية وتقطيع أوصالها عن بعضها البعض. يحتفل المستوطنون هنا في هذه المستوطنة بعد مسير نظموه من مستوطنة غانيم المجاورة، مساحة جغرافية خضراء في المنطقة الشرقية من مدينة جنين يتوسطها هذا المعسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هو واحد من 5 معسكرات زرعها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة حماية هذه البؤر الاستيطانية 7 التي أقدم على زرعها في مناطق الضفة الغربية المحتلة. نلاحظ هنا أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يقومون بحماية المستوطنين حتى في المكان البعيد والقريب. يقول الفلسطينيون في هذا الموقع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بمداهمة العديد من المنازل وإخلائها بقوة السلاح، وأخبر الناس أنه سيبقى فيها لتأمين اقتحام المستوطنين واحتفالاتهم بالعيد حتى يؤمن ذلك. أيضا أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية بوضع البوابات الحديدية والحواجز العسكرية في المناطق المختلفة، قبل أن يقوم كذلك عمليا بمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات واسعة. 10 قرى وبلدات في المنطقة الشرقية من مدينة جنين تم تقطيع أوصالها عن بعضها البعض حتى يحتفل المستوطنون بهذا العيد. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن نحو 30 اعتداء سجلت خلال 24 ساعة من المستوطنين ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية. فهد العصا، التلفزيون العربي، المنطقة الشرقية من مدينة جنين.
0: لجأت عائلات فلسطينية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل إلى خيار اضطراري للتشبث بأراضيها، حيث شرع المواطنون في نحت الصخور وتحويل الكهوف والمغارات إلى ملاذات للعيش بدلا من منازلهم التي هدمتها الجرافات الإسرائيلية.
6: كل صخرة يخرجها عامر دبابسة من هذا الكهف تترك مساحة لحياة يحاول بناءها من جديد. هدمت قوات الاحتلال منزله فبدأ يحفر في الأرض التي يرفض مغادرتها. هنا خربة الضبع في مسافر ياطا جنوبي الخليل. منذ نحو 6 أشهر يوسع عامر هذا المكان ليؤوي أسرته وأطفاله 6. من فتحة ضيقة يتسلل الضوء إلى جوف الكهف، وعلى وقع المطرقة والإزميل تتسع المساحة التي ستصبح بيتاً.
7: جدودنا يعني وجدود جدودنا في هذه المنطقة يعني قبل 100 سنة وأكثر، يعني هذه منطقة يعني إحنا رواحنا موجودة في هذا البلد.
6: عامر واحد من 120 فلسطينيا يعيشون في هذه المنطقة، وبعد هدم منازلهم عادت الأسر إلى كهوف الأجداد للعيش فيها. كهف يضم تفاصيل بيت عادي

0: في منطقة الركيز، هناك يريد محمد عمر أن يكبر أطفاله. غرفة ضيقة، أغراض متراكمة ومطبخ صغير، أما مساحة لعب الأطفال فلم تعد تتجاوز مدخل الكهف.
1: أنت كنت اليوم ساكن في بيت فوق الأرض وشايف الدنيا، اليوم أنت عايش في كهف تحت الأرض ما يشبه القبر.
0: كهوف تتحول إلى ملاذ البقاء وإلى مساحة تتمسك فيها هذه الأسر بأرضها في وقت تتوسع فيها البؤر الاستيطانية على التلال المحيطة جنوبي شرق الخليل. اعتداءات وقيود على الوصول إلى المراعي أضعفت مورد رزقهم الأساسي تربية الماشية، أما الخدمات الأساسية فتظل محدودة. أسر تعتمد على ألواح شمسية لتلبية احتياجاتها وعلى صهاريج لنقل المياه. ومع استمرار هدم المنازل وتوسع البؤر الاستيطانية، يخشى السكان أن يجدوا أنفسهم مضطرين على الرحيل عن هذه المنطقة الجبلية شبه القاحلة.
2: ونوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقول ما حدث على طائرة فلاي دبي صباحا هو حادث أمني خطير، والطيار الذي طعن زميله يخضع للتحقيق في السعودية. إذن نتنياهو يصف ما حدث على طائرة فلاي دبي صباحا بالحادث الأمني الخطير، ويضيف بأن الطيار الذي حسب قول نتنياهو طعن زميله يخضع للتحقيق في السعودية. إلى شأن اللبناني، حيث أصيب جندي لبناني بجراح بالغة إضافة إلى 3 مدنيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي آلية عسكرية للجيش اللبناني في النبطية جنوبي البلاد. كاميرا تلفزيون العربي واكبت الوضع من مداخل النبطية الفوقى، حيث انتشرت آليات الجيش اللبناني وفرق الإسعاف.
3: هذا مدخل النبطية الفوقى، هذه البلدة التي تقع في قضاء النبطية ليست بلدة محتلة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر عليها بالنار، أغار عليها مرات عدة وهو منع عودة المواطنين إلى هذه البلدة. اليوم كان الجيش اللبناني يؤازر بإحدى آلياته آلية مدنية أرادت الدخول إلى بلدة النبطية الفوقى من أجل تأمين وتفريغ بعض الأغراض، إلا أن مسيرة إسرائيلية أغارت بالقرب من الآليتين، ما أدى إلى سقوط جريح من الجيش اللبناني بإصابة بالغة و3 جرحى من المدنيين. لا يزال الجيش اللبناني هنا على مداخل النبطية الفوقى ينتشر بآلياته وعناصره، وهناك بعض الآليات قد دخلت برفقة الإسعاف إلى داخل البلدة التي كما نشاهد شوارعها وأحياؤها فارغة تماما إلا من الدمار الذي تسببت به الغارات الإسرائيلية. وطبعا هذه البلدة لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من عدم احتلاله للبلدة بعودة المواطنين إليها. البعض يقول بأن الاستهداف اليوم للجيش اللبناني رسالة للداخل اللبناني، خصوصا على وقع مفاوضات مجمدة ومطالبة لبنانية بضمانات من أجل توسعة المناطق التجريبية ووقف إطلاق النار والضغط على الإسرائيل من أجل الانسحاب من الجنوب اللبناني. من النبطية الفوقى، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
2: أعلنت البنتاغون أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسمياً عملية العزم الصلب في العراق. وقالت وزارة الحرب الأمريكية أن سحب قوات التحالف ومعداته من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية التي هزمت تنظيم الدولة، مضيفة أن واشنطن ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم استخباراتي لشركائها العراقيين. أشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تقود قوات الأمن العراقية جهود تأمين البلاد ومواجهة فلول التنظيم. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في العراق، مؤكدا انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة تتولى فيها القوات العراقية المسؤولية الكاملة عن الأمن والاستقرار. أكد الزيدي أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الحرب على الإرهاب، مشيرا إلى استمرار التعاون الأمني مع الدول الصديقة بصورة أكثر تركيزا مع توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية لدعم

0: النظام الأمني والاستقرار، كما شدد على أن المرحلة المقبلة تقوم على سيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته ووحدة قراره، مؤكدا أن لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة على حد تعبيره. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية للتلفزيون العربي أن العمل الاستخباراتي من أولويات المرحلة المقبلة لما بعد انسحاب قوات التحالف الدولي في العراق. من جانبه شدد قاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية أن العراق وصل إلى مهمة أو محطة مهمة بإنهاء مهمة التحالف الدولي ووجود قواته والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية مع دول التحالف بما يعزز سيادة البلاد ويخدم مصالحها الوطنية. أوضح الأعرجي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة في العراق لا يعني انتهاء الشراكة معها، مشيرا إلى استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي فضلا عن دعم جهود بناء القدرات بما يعزز أمن العراق واستقراره. أكد رئيس حكومة أقليم كردستان العراق مسرور برزاني أن انتهاء مهام التحالف الدولي لا يعني إنهاء العلاقات مع الدول المشاركة فيه بل انتقالها إلى مرحلة جديدة من التعاون، مشيرا إلى جاهزية الجيش العراقي وقوات البشمركة للتصدي لأي تهديدات قد تواجه الأقليم.
1: انتهاء مهام التحالف الدولي لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء العلاقات مع تلك الدول. العلاقات ستنتقل إلى مرحلة جديدة وبصياغ تعاون مختلفة تتناسب مع تطورات الراهنة واحتياجات الدولة العراقية. قوات الجيش العراقي وقوات البشمركة في كامل أهليتهما وجاهزيتهما للتصدي لأي هجمات أو تهديدات قد تواجه كردستان في المستقبل.
0: ورصدت كاميرا تلفزيون العربي الوضع في مقر العمليات المشتركة في بغداد الذي كان مقراً لقوات التحالف قبل انسحابها.
2: هنا في مقر قيادة العمليات المشتركة مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية حالياً في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم أعلن عن مغادرة التحالف الدولي للعراق وإنهاء هذا الملف، وفي هذا المكان تسلمته القوات العراقية، حيث كما تظهر الصور الخاصة بالتلفزيون العربي إنما تبقى للتحالف الدولي هذه النقاط التي كان يشغلها هنا، حيث كان هذا المقر هو مقر للتحالف الدولي للمستشارين والمدربين، اليوم تشغله القوات العراقية بالكامل.
3: اليوم العمل انتقل من العمل تحت مظلة التحالف الدولي إلى اكتساب السيادة الكاملة والعلاقة المتكافئة في التعامل مع دول التحالف الدولي. هذا اليوم هو يوم تاريخي للعراق، وبالتأكيد الأيام المقبلة ستشهد استمرار هذا الاستقرار الأمني.
2: كان هنالك حديث لرئيس الوزراء العراقي حول أهمية هذا القرار وهو خروج التحالف الدولي من العراق وبقاء الشراكة مستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أن البنتاغون أيضا أعلن عن إنهاء عملية العزم الصلب في العراق وأنها ستبقى تدار من الأردن، إضافة إلى الكثير من ردود الفعل السياسية والشعبية المرحبة بهذا القرار، قرار انسحاب التحالف الدولي من العراق وتطبيقه فعلا، حيث غادرت القوات من بغداد وأربيل. من مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية من ظاهر التلفزيون العربي بغداد.
0: نقلت رويترز عن مسؤولين أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، مشيرا إلى أن طهران ستناقشه اليوم. ولم يكشف المسؤول عن مضمون الرد، لكنه أكد أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم.
4: هدنة على الورق وتصعيد في الميدان، واشنطن وطهران تعودان إلى طاولة التفاوض عبر الوسطاء، لكن من دون أن تتراجع أي منهما خطوة عن شروطها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول على أن يبحثه في طهران. الوثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يونيو الماضي، في حين يتركز الخلاف الرئيسي على ترتيب الخطوات لا على عناصر الخطة نفسها. لكن هذا المسار يصطدم بجدار من الشروط المتبادلة. موقع أكسيوس نقل عن مصادر مطلعة أن الاتصالات الأمريكية الإيرانية لم تحقق تقدما ملموسا مع تمسك واشنطن وطهران بمواقفهما وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات. وترى مصادر أمريكية بحسب الموقع أن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر باستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي لكونغرس. طهران من جهتها تشدد على أن أي تنازل لن يبحث قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. ووسط حالة لا تفاوض ولا حرب ترفع إيران سقف التهديد، لكن سياق المواجهة تزيده العقوبات تشديدا وخنقا. واشنطن أعلنت استهداف 10 أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بشراء أسلحة ومكونات لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. لكن ورغم ذلك يبقي جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي باب الاتفاق مفتوحا، ويقول إن مساحة التفاهم موجودة لكن شرط أن تلتزم طهران بتعهداتها. هكذا إذن تبدو المفاوضات خطة من 7 أيام وشروط متبادلة، وشبح التصعيد يظل فوق الطاولة وتحتها.
0: ونواها مشاهدين للعاجل ننقله عن فلاي دبي التي تقول بأن مشادة حصلت في قمرة قيادة الرحلة FZ1073 المتجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون. إذن أول ما يصدر عن شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي، والتي هي أيضا لنفس الشركة الأم طيران الإمارات، تصف ما حدث في قمرة القيادة قيادة الرحلة FZ1073 متجهة من مطار دبي إلى مطار غوريون، تصفه بأن مشادة حصلت في هذه القمرة. إذن سنتابع معكم تتاليا ما سيرد عن شركة الطيران، والتي أيضا تقول بأن طاقم الطائرة المتجهة إلى مطار بن غوريون نجح في تأمينها بتغيير مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك. إذن فلاي دبي تصف ما حصل على الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب بالمشادة التي حصلت في قمرة القيادة، وتقول بأن طاقم الطائرة نجح في تأمينها بتغيير مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك. أيضا تضيف فلاي دبي وتقول الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحادث غير معروفة وتخضع لتحقيق. إذن فلاي دبي تقول بأن مشادة حصلت في قمرة القيادة على الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب، وتم تأمين تغيير مسارها وهبوطها الآمن في مطار تبوك. أيضا تقول بأن الدوافع والأسباب غير معروفة أو واضحة حتى الآن وراء المشادة، وأن التحقيق مستمر. أيضا فلاي دبي، إذن هذا أول ما يصدر عن شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي. لا تزال الأمور غير محسومة، تابعة للتحقيق للمشادة التي وقعت في قمرة قيادة الرحلة FZ1073 متجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون. أسباب ودوافع هذه المشادة غير واضحة. فلاي دبي تقول بأن التحقيق جار حول هذه النقطة، وتقول أيضا بأن طاقم الطائرة نجح بتأمينها وهبوطها بشكل آمن في مطار تبوك. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتي نفط وغاز لاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما مضيق هرمز أمس الثلاثاء. وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت تقريرا متأخرا أن ناقلة نفط أصيبت في جانبها الأيسر بقذيفة من جهة مجهولة. بينما لم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن إصابة ناقلة الغاز. كما دعت الهيئة جميع السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. ونتابع آخر التطورات مع مراسلي تلفزيون العربي من طهران حسام دياب ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. وأبدأ معك حسام، إذا تلقت إيران الرد الأمريكي مكتوبا عبر الوسيط القطري، ما الذي نعرفه؟
5: سلم هذا الرد للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وإن كان ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة بأن أمريكا وافقت على ما يبدو على الطرح بصورته الأولى، لكن الخلاف هو على ترتيب هذه الخطوات، فهذا يعتبر في مساحة التحليل تطور وتقدم هائل إن صح التعبير على مستوى الرؤى وعلى مستوى محاولات بناء الثقة بالنظر إلى دور دول الوساطة خلال الأشهر الستة الماضية، وعلى رأسها الدور الباكستاني والدور القطري. الفكرة تتعلق بترتيب الخطوات، متى نبدأ، من سيبدأ الخطوة الأولى، كيف نصل إلى الخطوة النهائية، وكيف سيتم إخراج هذا المشهد بصيغته النهائية. يمكن القول بأن كل طرف يحاول بناء سرديته انطلاقا من هذا المقترح، أو أيضا فيما يتعلق بالصيغة النهائية أو المخرج النهائي لهذا هذه المفاوضات إن تمت بالفعل وجرى فتح مضيق هرمز. نعلم بأنه هناك ثقة غائبة بشكل شبه كامل تقريبا بين الطرفين، والطرفان أيضا يحاولان إخراج هذا المشهد بصورة يخرج فيها كل طرف منتصر أمام الشارع، سواء الإيراني أو الأمريكي. والنقطة تتعلق أيضا بالصيغ وطريقة الطرح الأساسية التي كانت ترفضها كل من إيران وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع مذكرة التفاهم. الصيغة السابقة كانت تقول ديما بأن إيران تريد إزالة كل العوائق وكل العقوبات والضغوط أيضا ووقف الحرب على مختلف الجبهات قبل أن تتخذ إيران الخطوة اللازمة بإعادة فتح مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة إلى شكلها الطبيعي. الجانب الأمريكي ووفقا لما نقلته رويترز على ما يبدو تحاول السير على مبدأ خطوة بخطوة، بمعنى أن إيران تتخذ خطوات معينة على مستوى تخفيف الضغط وعدم استهداف السفن عند مضيق هرمز، ترفع الولايات المتحدة الأمريكية بعض العقوبات، نتجه نحو فتح مضيق هرمز بالتدريج، ثم تعود الولايات المتحدة الأمريكية لإزالة عدد معين من العقوبات، ما يسمح به الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته في البيت الأبيض، قبل الجلوس إلى طاولة مفاوضات أشمل تتضمن الملفات الأخرى. لماذا كل هذا ولماذا هذه العقدة بالذات؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تقوله إيران، أرادت الحصول على ما تريد عليه قبل إغلاق مضيق هرمز، أرادت الحصول على ما تريده من ملفات، وأرادت إركاع إيران بالقوة دون الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهذا ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب السردية الإيرانية لترك طاولة المفاوضات مرتين وانتهاج العمل العسكري. في المقابل تقول إيران بأن على الولايات المتحدة الأمريكية احترام ما تريده إيران، إزالة العقوبات وعدم السماح بتكرار مثل هذه المسائل، لأن التكلفة ستكون مرتفعة على الجميع. ما يجري حاليا بعجالة، الرئيس بيزشكيان يبحث هذا المقترح الذي سلمه إليه عراقشي مع اللجنة السداسية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والتي تضم أيضا رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف. من المستبعد أن يتم الرد على هذا المقترح اليوم، قد يأخذ الأمر عدة أيام، والبرلمان بطبيعة الحال يراقب من بعيد ويبدأ بالتلويح بأوراق القوة، منها فكرة خروج إيران من معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى ما يتم الكشف عنه منذ عدة أيام على مستوى صواريخ كروز عند مضيق هرمز وإسقاط المسيرات الحديثة، وأيضا توقيف أو اصطياد كما تقول إيران عدد من الغواصات المتطورة الأمريكية، ما يدفع الجانب الأمريكي ربما للتريث قبل القيام بأي عمل عسكري ضد الجانب الإيراني وإبداء المساحة وإعطاء مساحة أكبر للمجال الدبلوماسي.
0: شكرا على هذه التفاصيل من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب، ونتابع المعلومات من واشنطن معك عبد الرحمن البرديسي. هل هو فعلا خلاف على تسلسل الخطوات وما حصل هو تقدم، أم كيف ترى واشنطن الأمور الآن؟
6: هو كان خلاف على تسلسل التنازلات ومن يبدأ بالتنازلات حتى منذ البداية في خوض هذه الجولة من المفاوضات ديما. واشنطن تنظر إلى هذه الجولة بأنها ربما تؤجل التصعيد لما بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، ولكن لا يوجد أي أفق لحدوث اختراق في المفاوضات، بل إن الإعلام الأمريكي مهتم جدا بالدور القطري، مؤكدا أن هناك إحباط قطري وإحباط من السيد علي الذواوي الذي يبحث وبحث بالفعل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه المفاوضات، ولكن الإعلام الأمريكي يؤكد أن الدور القطري سيستمر بصرف النظر عن هذا الإحباط، لأن واشنطن وطهران لا يوجد لديهما أي نوع من التنازل ولا يوجد لديهما أي ثقة في الآخر من يبدأ بالتنازل أولا، ولذلك ربما يتم إرجاء هذا الملف لما بعد الانتخابات النصفية. ولو كانت واشنطن تريد أن يكون هناك تخفيف لوطأة الصراع بينها وبين طهران لما بعد الانتخابات النصفية بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية التي تلاحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخليا، الحزب الجمهوري لديه بعض من الاتصالات السرية بالرئيس ترامب بأن يخفف من وطأة الحديث عن الحرب لما بعد الانتخابات النصفية، لأن الشعب الأمريكي أدرك جيدا أن سبب غلاء المعيشة وسبب ارتفاع الأسعار جاء بسبب الاستمرار في هذه الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع عمل تصعيد عسكري بالمعنى المعروف قبل الانتخابات النصفية، لا تستطيع ذلك على المستوى الاقتصادي ولا السياسي ولا حتى العسكري، ولذلك ربما يكون هناك تأجيل لهذا التصعيد، وفي نفس الوقت الوسطاء يحاولون سواء كانوا من باكستان أو من مصر أو من قطر الضغط على الجانب الإيراني بأن يقدم تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني حتى يستطيعوا أن يقنعوا الجانب الآخر بأن يقدموا تخفيف للعقوبات ولو كان بشكل تدريجي. ولكن لابد أن نذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس على تروث سوشيال ذكر بأنه لن يخفف العقوبات تدريجيا على إيران، وكذب كل التقارير التي كانت تتحدث بأن الرئيس الأمريكي عبر مسؤولين أمريكيين يؤكد أنه سيخفف العقوبات بشكل تدريجي على إيران. ديما، أنا وأنت ربما وأنا والكثير من الزملاء في استوديوهات التلفزيون العربي تحدثنا عن هذه الأمور مرارا وتكرارا وبنفس الأسلوب تقريبا خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، ما يعلل أنه لا يوجد أي خطة حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى استراتيجية إدارة الأزمة، وهذا أكثر ما يقلق الشعب الأمريكي وأكثر ما يقلق الحزب الديمقراطي هنا في واشنطن.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. ونوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، يقول بأن المهاجم كان ينوي تحطيم طائرة فلاي دبي وقتل جميع من كانوا عليها. إذن وزير الأمن الإسرائيلي يقول بأن المهاجم كان ينوي تحطيم طائرة فلاي دبي وقتل جميع من كانوا على متنها. وقبل قليل نقلنا عن فلاي دبي بأن مشادة حصلت في خمرة القيادة، الدوافع والأسباب وراء هذه المشادة غير واضحة حتى الآن، وتقول بأن التحقيق جار. وزير الأمن الآن يقول الإسرائيلي طبعا يقول بأن المهاجم كان ينوي تحطيم طائرة فلاي دبي وقتل جميع من كانوا عليها، في إعادة لتصريحات سبقت في ساعات مبكرة عن هذا الحادث تسير بهذا الاتجاه حتى قبل انتهاء التحقيق. يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطا متزامنة تتمثل في ارتفاع الأسعار وتراجع العملة والتضخم، وسط تقديرات لصندوق النقد الدولي بأن يتجاوز انكماش اقتصاد البلاد لهذا العام حاجز 5%.
7: في إيران لم يعد الانهيار الاقتصادي خبراً تتداوله الأخبار وتعيشه الأسواق، بل بات واقعاً يطرق بيوت الإيرانيين في كل يوم. ريال يواصل السقوط ودولار يحطم أرقاماً قياسية، ففي أحدث مؤشر على عمق الأزمة تجاوز الدولار في السوق حاجز 2.5 مليون ريال مسجلاً مستواً قياسياً جديداً. أزمة الريال ليست سوى واجهة لضغوط أوسع. قطاع النفط المصدر الأهم للعملة الأجنبية تلقى هو الآخر ضربة قوية بعدما أدت القيود البحرية الأمريكية إلى تعطيل جانب كبير من صادرات الخام عبر مضيق هرمز، فيما تتقلص عائدات النفط وتتسع قائمة السلع التي تصبح أكثر كلفة وأقل توفرا. ضغوط تتراكم على إيران في الداخل وشرايين مالية وتجارية تضيق في الخارج.
8: أسعار الأدوية ارتفعت وتضاعفت مرتان وأربعا وحتى 6 أضعاف. بعض الأدوية تشهد نقصا وأخرى اختفت من السوق.
7: على الضفة الأخرى، صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 5% هذا العام في وقت تواجه فيه البلاد تضخماً شديد الارتفاع. أما الطيران فأصبح جبهة أخرى للعقوبات، إذ فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران في خطوة تستهدف شبكات النقل والتمويل والتوريد. وبين اقتصاد يختنق ودبلوماسية معلقة، تتحول الأزمة مع الأيام إلى ورقة ضغط في قلب مواجهة لا تهدأ بين طهران وواشنطن.
0: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجه الحكومة الفيدرالية باستبدال مصطلح الذكاء الاصطناعي في المراسلات الرسمية بمصطلح الذكاء الفائق، مشيراً إلى أن الاجتماع مع قادة القطاع كان مثمراً للغاية.
9: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض مصطلحات تكنولوجية جديدة على الأقل في قاموس الإدارة الأمريكية. ترامب وقع أمراً تنفيذياً يطلب من المؤسسات الحكومية استبدال مصطلح الذكاء الاصطناعي بمصطلح الذكاء الفائق في خطوة يقول البيت الأبيض إنها تعكس التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا وقدراتها المتزايدة. ترامب الذي اجتمع مع قادة قطاع الذكاء الاصطناعي وصف اللقاء بالمثمر للغاية.
10: إن العمل الذي أنجزوه لا يصدق، نحن نتمتع بتقدم كبير وسنحافظ على هذا التقدم، إنه أمر إيجابي للغاية، إنها صناعة مذهلة، هناك من يقول إنها أكبر من الثورة الصناعية.
9: وفي الوقت الذي يدفع فيه ترامب نحو المصطلح الجديد تتسع المعركة حول شيء أكثر أهمية من الاسم، كيفية إدارة التكنولوجيا وحدود استخدامها. ترامب الذي اجتمع مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات التكنولوجيا بينهم قادة شركات كبرى في القطاع أعلن اتفاقاً طوعياً يتضمن التزام الشركات بضوابط داخلية قوية والاستعانة بمدققين مستقلين لمراقبة سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي. لكن فكرة مصطلح الذكاء الفائق كان ترامب قد طرحها أولاً في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، عندما قال إن كلمة الصناعي توحي بأن الذكاء زائف، بينما التكنولوجيا في رأيه حقيقية ومذهلة. لكن التغيير اللغوي يفتح جدلاً تقنياً أيضاً، فالذكاء الخارق ليس مجرد اسم بديل للذكاء الاصطناعي، بل مصطلح يستخدم عادة لوصف أنظمة تتجاوز القدرات المعرفية للبشر على نطاق واسع، ولهذا لم تحظى فكرة ترامب عند طرحها بتأييد واسع من شركات الذكاء الاصطناعي نفسها وفق تقارير إعلامية.
0: ونهاية هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل نشرة جديدة مع خالد الغرام.

0: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يوميا على التلفزيون العربي.
1: مراسلنا عماد الرواشد في واشنطن.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
0: جبهات القتال تتسع في اليمن.
3: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين.
4: حرب السنداب، قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف.
5: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءاً.
0: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
6: النزوح الداخلي شهد وتيرة متزايدة.
7: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، فالرصاص يضرب فوقنا.
0: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: ومن برلين يطلب لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالك.
9: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية، يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا، وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية، ما ظهر منها وما بطن. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

نشأت أخبار جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بأبرز الأعلام. إصابة ثلاث سفن بمقذوفات أثناء عبور هرمز. الحرس الثوري الإيراني يتبنى استهداف سفن صغيرة بالمضيق ويقول إنه في حالة حرب. طهران تدرس رد واشنطن على المقترح الأمريكي. مصادر طبية تفيد باستشهاد 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين في قصف للاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس. فلاي دبي تقول إنها مشادة وقعت في قمرة القيادة برحلتها المتجهة من دبي إلى تل أبيب. نتنياهو يصف ما حدث بالخطير، وكاتس يقول إنها محاولة لتنفيذ عملية جهادية.

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام. قال الحرس الثوري الإيراني إن البلاد لا تزال في حالة حرب، وفي ظل الظروف الراهنة كل شيء يبقى محتملا. الحرس الثوري أضاف في بيانه أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية، يستهدف خلالها الحرس سفنا صغيرة تحاول العبور من دون تنسيق. وأكد البيان أنه لا خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد، وأن التنسيق جار بين الطرفين. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتي نفط وغاز لاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما مضيق هرمز أمس. وقالت الهيئة في بيانها إنها تلقت تقريرا متأخرا بأن ناقلة نفط أصيبت في جانبها الأيسر بقذيفة من جهة مجهولة، بينما لم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن إصابة ناقلة الغاز. كما دعت الهيئة جميع السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، مشيرا إلى أن طهران ستناقشه اليوم. ولم يكشف المسؤول عن مضمون الرد، لكنه أكد أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم.
1: هدنة على الورق وتصعيد في الميدان. واشنطن وطهران تعودان إلى طاولة التفاوض عبر الوسطاء، لكن من دون أن تتراجع أي منهما خطوة عن شروطها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول على أن يبحثه في طهران. الوثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يونيو الماضي، في حين يتركز الخلاف الرئيسي على ترتيب الخطوات لا على عناصر الخطة نفسها. لكن هذا المسار يصطدم بجدار من الشروط المتبادلة. موقع أكسيوس نقل عن مصادر مطلعة أن الاتصالات الأمريكية الإيرانية لم تحقق تقدما ملموسا مع تمسك واشنطن وطهران بمواقفهما وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات. وترى مصادر أمريكية بحسب الموقع أن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر باستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي لكونغرس. طهران من جهتها تشدد على أن أي تنازل لن يبحث قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. ووسط حالة لا تفاوض ولا حرب ترفع إيران سقف التهديد، لكن سياق المواجهة تزيده العقوبات تشديدا وخنقا. واشنطن أعلنت استهداف 10 أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بشراء أسلحة ومكونات لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. لكن ورغم ذلك يبقي جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي باب الاتفاق مفتوحا، ويقول إن مساحة التفاهم موجودة لكن شرط أن تلتزم طهران بتعهداتها. هكذا إذن تبدو المفاوضات خطة من 7 أيام وشروط متبادلة، وشبح التصعيد يظل فوق الطاولة وتحتها.
0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام. حسام، أعلم أن المعلومات شحيحة وأنه في الغالب كما حدث في المرات السابقة قد يأتي رد إيران يحتاج إلى عدة أيام وليس بالضرورة خلال يوم أو يومين، لكن هل هناك أي تسريبات تشير أو يمكن أن نفهم من خلالها ما طبيعة الرد الأمريكي الذي وصل إلى طهران؟
2: غالباً وبالنظر إلى العديد من التقارير السابقة التي حاولت الاقتراب من ذهنية الأمريكيين فيما يتعلق بمسار التفاوض والعقدة المتعلقة بالشروط السبعة التي قدمتها إيران أو الصيغة التي قدمت من خلالها إيران هذه الشروط عبر الوسيط القطري قبل أسابيع قليلة، هناك من يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد استبدال الصيغة التي طرحتها إيران بصيغة مختلفة تقوم على مبدأ العمل خطوة بخطوة، بمعنى أن الجانب الإيراني يقوم باتخاذ الخطوة الأولى يوقف استهداف السفن والناقلات التجارية وحتى السفن الصغيرة والمتوسطة، يخفف من قبضته الأمنية ولو نسبيا عند مضيق هرمز. تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية لرفع عدد معين من العقوبات، تتجه إيران لفتح مضيق هرمز بالتعاون مع الجانب العماني تدريجيا، ثم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية خطوات أخرى فيما يتعلق برفع جزء آخر من هذه العقوبات، وصولا بعد انتهاء المدة المحددة بسبعة أيام إلى طاولة مفاوضات أوسع تحدث عنها عراقشي قبل عدة أيام، وقال في اليوم الثامن سنجلس بالفعل إلى طاولة مفاوضات أشمل تتضمن الملفات الأخرى التي تمثل العقدة الرئيسية في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، الملف النووي، الملف الصاروخي، ملف الدور الإيراني في المنطقة. ما نشهده حاليا خالد هو عبارة عن طاولة مفاوضات أو تمهيد لطاولة مفاوضات مصغرة تنتقل إلى المفاوضات الأوسع. إيران تقول بأن الجانب الأمريكي تحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن أتى إلى الرئاسة في فترته الثانية أراد وضع المفاوضات جانبا، قام بانتهاج العمل العسكري لإركاع إيران، إسقاط النظام الإيراني، والحصول على ما يريده هو تدمير هذه الملفات أو إغلاق هذه الملفات الثلاث، الملف النووي، الملف الصاروخي، وأيضا ملف الدور الإقليمي، دون أن يجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجلوس إلى طاولة مفاوضات مع الإيرانيين، لأنه يعلم بأن الإيرانيين سيستغرقون الكثير من الوقت وسيستهلكون جهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الوصول إلى الصيغة النهائية، وهو لطالما وصف الإيرانيين رغم عداوته معهم وفقا لتصريحاته السابقة بأنهم مفاوضون ماهرون للغاية ومتعبون، هكذا كان يتحدث الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة. ما نشهده حاليا هو وصول المقترح عبر الوسيط القطري إلى يد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، سيتم دراسة هذا المقترح ضمن اللجنة السداسية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهذه اللجنة تتخذ القرارات بشكل جماعي، تضم عسكريين وتضم أيضا رئيس الفريق الإيراني المفاوض إضافة إلى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، قبل الانتقال إلى تسليم هذا الرد إلى الجانب القطري وربما أيضا الجانب الباكستاني، لكن هذا من المستبعد أن يجري خلال اليومين الحاليين، قد يأخذ الأمر عدة أيام وربما مع نهاية الأسبوع المقبل.
0: أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران. شاهدينا الكرام نشير إلى هذا الخبر العاجل، وزير الأمن الإسرائيلي يقول طبعا الحديث عن الطائرة فلاي دبي التي كانت في طريقها إلى تل أبيب، وزير الأمن الإسرائيلي يقول المهاجم كان ينوي تحطيم طائرة فلاي دبي وقتل من على متنها. هذا ما يقول وزير الأمن الإسرائيلي، يقول إن المهاجم كان ينوي تحطيم طائرة فلاي دبي وقتل من على متنها، لكنه لم يوضح هذا التصريح، لم يوضح وزير الأمن الإسرائيلي إن كان هذا تقييمه هو أم هو نتيجة التحقيقات. ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة، مرحبا بك أحمد. طبعا السؤال الأساسي هو ما حقيقة ما حدث على متن هذه الطائرة، لكن حتى فقط نوضح للمشاهدين، هناك حقيقة ما حدث الذي يفترض أن نعرف هذا الحقيقة من خلال تحقيق، وهناك الاستغلال السياسي لما حدث، ومن هنا نسمع الكثير من التصريحات الآن. نبدأ بحقيقة ما حدث، هل هناك معلومات موثوقة في إسرائيل نتيجة تحقيق توضح حقيقة ما حدث على متن هذه الطائرة؟
3: ما حدث المؤكد هو أن الطائرة هوت مرة واحدة عندما اقتربت من حدود إسرائيل، انطلقت من دبي، كانت في أجواء السعودية، وعندما اقتربت من منطقة تبوك وهي تقع قرب الحدود الإسرائيلية هوت مرة واحدة، ثم الجميع يعرف ما الذي يحدث، غيرت مسارها ثم عادت باتجاه إسرائيل، ثم أطفأت جهاز التعقب ثم حطت داخل مطار تبوك. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يدعي التالي، أن أحد الطيارين طعن الطيار الثاني، وكان الهدف هو تنفيذ عملية يصفها كاتس بالجهادية على حد تعبيره، ويدعي أن الطيار كان يهدف إلى تفجير الطائرة أو إلى أن ترتطم الطائرة بالأرض، وبالتالي أن يقتل جميع من كان عليها. وسائل إعلام إسرائيلية تحديدا القناة 15 الإسرائيلية تقول إن الغالبية العظمى من كانوا على متن الطائرة هم من الإسرائيليين، كان على متن متنها 177 مسافرا، من بينهم نحو 170 ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو أيضا وصف هذا ما حدث على الطائرة بالحدث الأمني الخطير، لكن كاتس لم يتحدث بصراحة عن أن هناك تحقيقا أجرته إسرائيل. قال بناء على المعلومات التي بين أيدي الإسرائيليين فالحديث عن عملية جهادية على حد تعبيره. في المقابل بنيامين نتنياهو الذي وصف الحادث أيضا بالأمني قال إن السلطات السعودية هي من تحقق مع الطيار وإسرائيل تنتظر نتائج هذا التحقيق، لكنه أيضا وصف الطيار بأنه إرهابي. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن جنسية الطيار الذي طعن الطيار الآخر هي جنسية عمانية. جنسية الطيار الآخر ليست واضحة حتى الآن، لكن هناك غضب في إسرائيل من شركة فلاي دبي، لأنه بحسب ما تقول مصادر إسرائيلية هناك اتفاق بين إسرائيل وبين الإمارات عند توقيع اتفاقيات أبراهام بأن تعرض شركة فلاي دبي وكافة الشركات الإماراتية على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية هوية طواقم الطائرات التي تنتقل من المطارات الإماراتية إلى المطارات الإسرائيلية. هذا الأمر يبدو أنه لم يحدث، وإسرائيل فوجئت، أو على الأقل هذه الرواية العلنية التي تقدمها، فوجئت إسرائيل بوجود طيار عماني، دولة لا علاقات مباشرة بينها وبين إسرائيل، وهو من نفذ ما يقول كاتس إنها عملية أمنية. هذا الأمر أغضب الإسرائيليين إلى درجة أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية طالبت بإلغاء جميع الرحلات الجوية التي تأتي من الإمارات باتجاه إسرائيل، خصوصا الطائرات التي تديرها والتي تشغلها شركة فلاي دبي الإماراتية. يبدو أن هذا الأمر في طريقه للانتهاء على الأقل حتى الآن. بحسب المعلومات الواردة، شركة فلاي دبي قدمت خلال الدقائق الماضية للموساد وكذلك للشباك هويات الطيارين على متن طائرة الإنقاذ الجديدة التي من المقرر أن تغادر السعودية خلال الدقائق القليلة المقبلة. يذكر أن السعودية رفضت خلال الساعات الماضية بدخول طائرات مقاتلة عسكرية إسرائيلية إلى المطارات السعودية، ورفضت أيضا دخول طائرات مدنية إسرائيلية من شركة إلعال إلى مطار تبوك لإجلاء الإسرائيليين. وحتى عندما عرضت إسرائيل أن تطفئ الطائرات الإسرائيلية راداراتها، بمعنى لا تظهر أن هناك طائرات إسرائيلية دخلت إلى المجال السعودي أو هبطت في المطارات السعودية، أيضا رفضت السعودية هذا الأمر وتقول إن أجواءها مفتوحة حتى الآن للطيران بين إسرائيل وبين الإمارات وليس للهبوط داخل المطارات السعودية. حالة ترقب لكل هذا المسار للتحقيقات. أيضا مسؤولون أمنيون إسرائيليون حتى الآن يقولون لا إشارات إلى ضلوع إيران فيما حدث على متن طائرة فلاي دبي.
0: طيب يعني ما تفضلت به يشير إلى أن هناك نوع من البروتوكول الأمني المتبع ما بين الإمارات وإسرائيل، عندما يكون إسرائيل تقول أنه كان من المفترض أن تقدم لنا هوية الطيارين، هذا معناه أنه هذا جزء من بروتوكول أمني. لكن هل أوضحت الصحف الإسرائيلية إن كانت حدود هذا البروتوكول الأمني فيها تفاصيل أكثر حتى نعرف كيف تسير الأمور؟ لأننا نعلم إسرائيل تحديدا، العديد من الدول وليس فقط إسرائيل، لكن إسرائيل ربما
4: 97.10 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حياتنا. بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وبين إسرائيل دائما ما كان هذا الجدل، وعارة أو في مرة توقفت الرحلات لشهرين بسبب هذه المسألة. ليس واضحا ما الذي حدث صباح هذا اليوم، وليس واضحا لماذا فوجئ الشباك الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بهذا الطيار العماني، لكن أيضا قد يكون هذا إشارة أو ربما تكون هناك مخاوف لدى المسؤولين الإسرائيليين من أن حدثا ما طرأ في الدقيقة 90، بمعنى أن يكون الشباك صادق على هويات معينة ثم في الدقيقة 90 طرأ تغير على هوية الطيار دون أن تبلغ شركة فلاي دبي الجهاد داخل إسرائيل. حتى الآن الصورة ليست واضحة، وكيف تمكن الطيار العماني من الوصول إلى هذه الطائرة وقيادة هذه الطائرة التي كان على متنها 170 إسرائيليا متجهين من دبي باتجاه تل أبيب. هذه تفاصيل أمنية تشير ربما إلى خرق أمني، لكن حتى الآن لا تعليق من قبل السلطات الإسرائيلية التي تنتظر أولا وصول الإسرائيليين إلى مطار دافيد بن غوريون المتوقع بحسب وسائل إعلام إسرائيلية خلال 40 دقيقة من الآن.
4: هو الأكيد أن هناك الكثير من النقاط غير الواضحة تماما أحمد، يعني حتى كيف سيطر الركاب على قمرة القيادة بينما كانت الطائرة تهوي من 34 ألف قدم إلى 14 ألف قدم فقط، وهم من تمكنوا من السيطرة على قمرة القيادة، مع أنه يفترض أن قمرة القيادة تفتح فقط من الداخل، وهذه من الإجراءات الأمنية التي تبعت بعد أحداث 11 من أيلول سبتمبر.
3: كاتس تطرق لهذا الأمر.
4: طيب ماذا قال كاتس؟
3: كاتس تطرق خالد لهذا الأمر وقال إن إسرائيليين كانوا على متن الطائرة تمكنوا من اقتحام قمرة القيادة على متن الطائرة، وبحسب أيضا البروتوكول المتبع في هذه الحالات يفترض أن تكون هناك مجموعة أخرى من الطيارين، طيار ومساعد طيار في قمرة القيادة بالإضافة إلى طيار آخر ومساعد طيار آخر بين المسافرين، وإن المسافرين الإسرائيليين عندما سيطروا على قمرة القيادة نقلوها إلى الطيارين البديلين اللذين كانا على متن هذه الطائرة. لم يذكر كاتس مزيدا من التفاصيل، لكن من يدري، ربما يكون الإسرائيليون الذين سيطروا على الطائرة هم جنود احتياط، ربما يكونون خدموا سابقا في أجهزة أمنية إسرائيلية، ربما يكونون بنفسهم طيارين سابقين في سلاح الجو الإسرائيلي أو في شركة العالية الإسرائيلية. ما تتحدث عنه دقيق خالد، كيف تمكن هؤلاء الإسرائيليون من الدخول إلى قمرة القيادة، وكيف استغلوا أو كيف تمكنوا من عدم أن يضيع الفراغ أو أن ألا يكون هناك فراغ في قمرة القيادة يؤدي إلى أن تهوي الطائرة؟ لا، إسرائيل تخفي هويات من كان من الإسرائيليين عليها، لكن ربما يكونوا من خريجي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
4: ومن غير المفهوم ما هذه الإجراءات الاستثنائية التي يتحدث عنها كاتس، أو الإجراءات الأمنية التي يتحدث عنها كاتس، ربما تتعلق بالطائرات الإسرائيلية، لكن أن يكون هناك طاقم طائرة وإضافي موجود على متن طائرة مدنية إماراتية وليست إسرائيلية، يعني يفترض بأن كاتس ليس بالضرورة هو من يقرر، يفترض بأنه ليس هو من يقرر ذلك. على كل سننتظر التحقيق لنعرف حقيقة ما حدث، لكن نشير فقط إلى هذا الخبر العاجل. وزارة النقل الإسرائيلية تقول سنجري تحقيقا مشتركا مع المؤسسة الأمنية بشأن واقعة طائرة فلاي دبي. إذن وزارة النقل الإسرائيلية تقول سنجري تحقيقا مشتركا مع المؤسسة الأمنية بشأن واقعة طائرة فلاي دبي. وحتى قبل نتائج هذا التحقيق نرى كاتس يتحدث عن عملية جهادية كانت تستهدف إسرائيل. أشكرك أحمد دراوشة مراسلنا في القدس المحتلة. إلى قطاع غزة المحتل الآن، حيث استشهد الصحفي محمد النجار في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على منطقة القرارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا ونقل جثمان الشهيد النجار إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. عينت كاميرا التلفزيون العربي موقع استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة موصولة بعربة لنقل الركاب في حي تل الهوى غربي مدينة غزة هذا الصباح.
1: انتهاكات إسرائيلية بالجملة، هذا هو الاستهداف الأخير الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في حي تل الهوى غربي مدينة غزة. هذه العجلة عمليا هي مرتبطة وتكون مرتبطة بباص يتم نقل المواطنين عبرها، وتعتبر وسيلة نقل الآن في القطاع ينتقل فيها الناس ويستخدمونها للانتقال من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية وأيضا داخليا. هنا أحد المواطنين الذين شهدوا ما حدث وملابسه طبعا فيها بعض الدماء هنا كما يبدو. عمي احكي لنا ايش اللي صار بالضبط؟
5: اللي صار انا كنت واقف على اللفه هذيك على الكوربه، فبس انا صايره اركب يعني، فانا مسافه موقفي انا هان يعني وقفت انا بثلاث دقائق بالضبط صار الانفجار هذا. هنا هذه العجله كانت مشبوكه في الباص هذا، فخبطت الانفجار، وصل يعني انفجار قوي يعني جدا، ما سمعتش قبل هيك منه، قبل هيك مره ما سمعتوش. فكانت في مره كركبه على العجله هذه استشهد على المطرح اشلاء، وفي هنا طفل هيو اشلاء، وفي خمسه سته شهداء في الباص. فهنا الناس وقفت غاد خافت تيجي تتقدم على المكان ساعه الحادث، فانا جيت اجر على طول اول واحد، فالناس اجت وراي اجت وتفرج حركه الاشي كله دمار.
1: احكي لنا الناس اللي كانوا راكبين كيف كانت هيئتهم؟
5: والله في منهم مسنين، في منهم شباب يعني مش كبار في العمر يعني، يقول لقيتهم مرة الباص غاد مستشهدين، في واحد فيه الروح ضايل، ساعدت الاسعاف اجى اسعاف حمله وراح فيه روح يعني كان ضايل، والله اعلم مستشهد ضايل عايش ما بعرف.
1: شكرا. طبعا الدماء كما يبدو هنا على الارض واشلاء المواطنين الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي. نحو 1425 شهيدا قتلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ 10 أكتوبر 2025 بحسب وزارة الصحة. وهذا يعني أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار على أرض الواقع داخل القطاع، وأن إسرائيل تستغل هذا الاتفاق كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. عاصم النبيه، قطاع غزة.
4: استشهاد الفلسطينيين الخمسة في الغارة الإسرائيلية على تل الهوى لم يكن الاعتداء الوحيد اليوم، فقد أصيب خمسة فلسطينيين، بل أصيب فلسطينيون بنيران الاحتلال جنوب شرقي دير البلح في وسط القطاع وفي مستشفى الشفاء. ودع الأهالي شهداء قضوا في استهداف مخيم أو في استهداف لمخيم حلاوة للنازحين بجباليا شمالي القطاع.
6: غارة وإسعاف وودع، من بين الركام ينقل جرحى إلى مستشفيات أنهكها القصف، وآخرون رحلوا إلى الأبد، إلى المقابر يحملون. اتفاق وقف إطلاق النار لم يخرج سكان غزة من دائرة الموت. المدينة التي مزقتها الغارات ما زالت تستقبل غارات جديدة. قرب مفترق مجلس الوزراء جنوب غربي مدينة غزة استهدفت غارة إسرائيلية مركبة. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن طواقمه نقلت الشهداء إلى مستشفى الشفا والجرحى إلى مستشفى القدس. هيكل ممزق على الطريق، وفي المستشفى أجساد يحاول الأطباء إنقاذها بما أمكن. بعض الإصابات خطيرة جدا وفق مصادر طبية، وهنا لم يعد ممكنا إنقاذه. يودعون فقيدا سقط في غارة على مخيم للنازحين في جباليا أودت بحياة سبعة أشخاص على الأقل. يصلون عليه ثم يحملونه إلى مثواه الأخير. المخيم الذي لجأ إليه السكان بحثا عن الأمان يصله القصف باستمرار.
7: مخيم حلاوة يبعد عن الخط الأصفر ما يقارب كيلو متر، ولكن رغم هذا البعد المسافة فالجنود الاحتلال المتمركزين على تل التلال الشرقية لجباليا يقومون باستهدافات هذه المخيمات يوميا. هناك رصاص طائش، وهناك رصاص متعمد، وهناك استهدافات من طائرات الاستطلاع.
6: أكثر من 1400 فلسطيني استشهدوا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بحسب وزارة الصحة في غزة. خلف كل رقم عائلة تقف عند باب مستشفى واسم يضاف إلى قوائم الشهداء.
8: وأنا بناشد العالم كله لحد هان، كفاية نص قطاع غزة مات وفيش ناس تقلي عنا، فيش حد معبرنا.
6: أمام هذا الوداع المتكرر يصبح معنى وقف إطلاق النار سؤالا موجعا: متى تتوقف النار فعلا؟ بنود الاتفاق لم تمنح هؤلاء الأمان الذي ينتظرونه ولا إعلان جديدا عن اختراق في مفاوضات مرحلته الثانية. وفي أحدث موقف قطري اتهم المتحدث باسم الخارجية الحكومة الإسرائيلية بمحاولة تقويض جهود وقف إطلاق النار مرارا. أما هنا في غزة فيقاس نجاح الاتفاق بيوم يمر من دون غارة ومن دون جنازة أخرى.
4: أظهر تقرير إحصائي لوزارة الصحة في غزة أن أكثر من 70% من الوفيات المسجلة خلال العام الماضي نتجت عن استهداف إسرائيلي مباشر. وقالت الوزارة في بيانها أن عدد الوفيات الناجمة عن الاستهدافات الإسرائيلية خلال عام 2025 بلغ 17,280 فلسطينيا. وأوضح البيان أن الذكور يشكلون النسبة الأكبر من الوفيات بمعدل 73%، كما أن محافظة غزة سجلت أعلى نسبة وفيات بمعدل 37%. ينضم إلينا

0: المدعمئات الفلسطينيين جثمان الزميل الصحفي محمد النجار الذي قضى بغارة إسرائيلية مباشرة على مكان عمله. كان يعمل في المرحلة الأخيرة إعلامياً لدى وزارة الأوقاف ومذيعاً في إذاعتها المحلية قبل الحرب وقبل أن تدمر أصلاً هذه الوزارة. الغارة جاءت على مقر مؤقت للوزارة باستهدافه بشكل مباشر، ما أدى لاستشهاده ونقله إلى مجمع ناصر الطبي. باستشهاد محمد يكون عدد شهداء الأسرة الصحفية قد تجاوز 262 شهيداً صحفياً في استهدافات إسرائيلية مباشرة، سواء خلال أشهر الحرب على قطاع غزة التي لم تتوقف بالمناسبة باتفاق وقف إطلاق النار، أو حتى باستهدافات خلال عملهم عبر البث المباشر وعلى الهواء مباشرة. صباحاً ودع الزميل مؤمن الإشرافي أيضاً أخيه شقيقه في المجزرة التي كانت في مدينة غزة والتي راح ضحيتها 5 من الشهداء على الأقل وأكثر من 20 جريحا في مدينة غزة، وهو الذي كان قد ودع عائلته مسبقا. بالتالي الاستهدافات الإسرائيلية تطاول الجميع ولا تستثني أحدا، لا حدود لها ولا خطوط حمراء أمام آلة القتل الإسرائيلية التي تقتل أكثر من 1430 شهيدا حتى هذه اللحظة خالد، والنهار لم ينتهي بعد، نهار صعب على الفلسطينيين. وكل يوم نعيد ونكرر هذه الجملة، نهار دام، نهار صعب، صباح موجع وليلة قاسية وليال صعبة من القصف الذي لا يتوقف ومسيرات إسرائيلية لا تفارق الأجواء ونيران لا تتوقف عن استهداف الفلسطينيين. إلى متى؟ هذا هو سؤال الفلسطينيين، إلى متى؟ ومن هو صاحب الدور القادم في الاستهداف الإسرائيلي؟ لأننا نرى أن الإبادة الإسرائيلية ممنهجة وتتخذ شكلاً متسقاً بشكل ممنهج في قتل الفلسطينيين بكل فئاتهم وكل تشكيلاتهم. العزاء للأسرة الصحفية ولجميع أحبائي الزميل الصحفي محمد النجار، والرحمة لجميع الشهداء.
1: شكراً لك أحمد البطل مراسلنا في خان يونس. ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن لمتابعة برنامج تواصل مع أماني جحا.
2: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. انذار خطير ودماء وطعن، ما تجرى في رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب. ترامب يعلن اتفاقا ملزما أخلاقيا مع شركات الذكاء الاصطناعي بدون أي التزام قانوني. بعد 41 عاماً في السجن، أدلة الحمض النووي تبرئ عجوزاً من جريمة قتل.

0: حدث أمني خطير، خطير جداً، غموض وعدم توفر معلومات، شجار وعراك بالأيدي داخل قمرة القيادة بين الطاقم أدى إلى هبوط حاد ومفاجئ وإطلاق رموز اختطاف قبل أن تنتهي الأزمة بالهبوط اضطرارياً في السعودية. رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب كانت الحدث الأبرز اليوم في نشرات الأخبار. ماذا جرى بالضبط فوق السحاب؟ إليكم التفاصيل كاملة. يلي صار مشاهدينا أن طائرة نقل مسافرين تابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية أقلعت من دبي متجهة إلى تل أبيب.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: مشاهدينا، قبل نحو أسبوع حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في نيويورك. في خطابه التقليدي عرج ترامب على ملفات عديدة، أهمها المستجدات السياسية في الساحة الإقليمية والدولية، التغيرات الجارية على الاقتصاد العالمي. ترامب خلص كل هالمواضيع بنهاية كلمته، وقف عند ملف مهم واسترسل بالحديث عنه بالتفصيل، يعني أخذ راحته بالحكي، وهو ترامب يعني عطول بياخد راحته بالحكي أساساً. طيب شو هو الملف المهم يلي غاص فيه ترامب؟ الذكاء الاصطناعي. طبعاً ترامب هو بيحكي عن الذكاء الاصطناعي، ذكر إيجابياته وسلبياته وغطى كل جوانبه وكأنه شخص محترف في هذا المجال. ما علينا، المهم والجديد في حادثة ترامب أنه تقدم باقتراح جديد وغريب يخص الـ AI. اقترح ترامب تغيير اسمه من ذكاء اصطناعي إلى ذكاء فائق أو خارق، سوبر، وبرر اختياره بالقول إن استخدام كلمة اصطناعي artificial يجعل الذكاء يبدو زائفاً fake، مضيفاً إنه هيدي التكنولوجيا ليست زائفة بل هي برأيه مذهلة. ويبدو أنه بعد عودته إلى مقر إقامته في واشنطن بدأ على الفور العمل على هذا الموضوع، استدعى الخبراء والعلماء العاملين بمجال الذكاء الاصطناعي. بعد أسبوع عمل مضن واجتماعات مطولة أعلن ترامب تغيير الاسم رسمياً بعد آخر اجتماع عقده في البيت الأبيض مع مجموعة من أبرز قادة ومسؤولي شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، وهم كما يبدو في هذه الصورة مثل ما شايفين: الملياردير إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي ومارك زوكربيرغ وعمل أبلاق التكنولوجيا، وكذلك داريو أمودي من أنثروبيك وغيرهم، يعني الشلة اللي حاكم الكوكب بالتكنولوجيا. الاجتماع استغرق وقتا طويلا بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية، وتمخضت نتائجه عن توقيع مستندين. أول مستند اتفاق طوعي بين رئيس الولايات المتحدة وصناع الذكاء الاصطناعي سمي باتفاق البيت الأبيض لتنظيم عمل الذكاء الاصطناعي. أما المستند الثاني فهو أمر تنفيذي يقضي رسمياً باستبدال مصطلح الذكاء الاصطناعي الـ AI بمصطلح الذكاء الفائق في المراسلات والوثائق الحكومية، وإلزام المؤسسات الفيدرالية باعتماد التسمية الجديدة. خلونا نشوف جانب من هذا الاجتماع ونرجع نكفي القصة. From that conversation, what you just did is incredible. Thank you, sir. But
1: it was a good feeling.
0: It was a great feeling. Thank you.
1: Nice feeling. Thank you. Good job.
0: إن عمالقة الذكاء الاصطناعي بس مش عارفين يصوروا الفيديو. عقب الاجتماع اللي شفتوه أصدر البيت الأبيض بيانا رسميا ألزم فيه جميع الوزارات والوكالات الفيدرالية والمحلية باستخدام مصطلح الذكاء الفائق في المراسلات الرسمية والبيانات العامة والوثائق السياسية والأوراق والمستندات ذات الصفة القانونية. مش بس هيك مشاهدينا، المرسوم وجه أيضا مستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا بإعداد تعريف جديد ومفصل عن الذكاء الفائق يعكس الوضع الراهن لهذه التكنولوجيا. خلونا نشوف كمان شو قال ترامب بعد الاجتماع.
2: That's the other thing. We've changed the name officially today. We've changed the name Steve officially to SI. Okay? SI like SI, SI instead of AI. You know what that means? Super intelligence. So the name, I guess that's really quite an announcement because But the name has been officially changed by the biggest, the smartest, the greatest people anywhere in the world at this. And I was with President Xi a few days ago, and he would admit, he said, these are the smartest people in the world at what they do. And it's a big thing. But it's been officially changed to superintelligence or SI.
0: هموم العالم الأول غير هموم. هلا عرفنا التغيير اللي أجراه ترامب على هذا النظام، ولكن باقي نعرف هل هذا التغيير جذري؟ يعني هل هو تغيير في صميم عمل الذكاء الاصطناعي وسط تزايد المخاوف من خروقاته؟ أم أن الأمر لا يتعدى كونه فقاعة أطلقها الرئيس للحد من حالة التوجس من التطور السريع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي والذي يمكن أن يتحول إلى مسألة حياة أو موت بالنسبة للإنسان. هلأ نحن بتواصل ما فينا نرد على هذه الأسئلة ومش شغلتنا، ولكن الإعلام الأمريكي حكى عنها في مقالات بصحف ومواقع عديدة، أبرزها ما جاء في موقع فوكس بيزنس الذي أكد أن اتفاق البيت الأبيض بشأن الذكاء الفائق يعد ملزماً أخلاقياً للمسؤولين التنفيذيين الذين وقعوا عليها، وذلك بناء على تعليمات وأوامر صادرة من الرئيس الأمريكي مباشرة. في الحقيقة مشاهدينا، مصطلح الالتزام الأخلاقي للوثيقة الطوعية أحدث ضجة واسعة في الوسط السياسي والأكاديمي العلمي داخل الولايات المتحدة، وتباينت الآراء بين من أيدها ومن رفضها. البعض مثل مارك زوكربيرغ أبدى موافقته عليها واعتبرها خطوة إيجابية في الطريق إلى مستقبل قوي وآمن، وكتب على صفحته بمنصة إكس: أعتقد أنها خطوة إيجابية مهمة أن يلتزم قادة جميع المختبرات الأمريكية الكبرى بتطبيق ضوابط داخلية صارمة ومستويات متعددة من عمليات التدقيق والمراجعة. فئة أخرى تمثلت في مشرعين وحتى بعض أقطاب التكنولوجيا أنفسهم، فضلاً عن شريحة واسعة من النواب الديمقراطيين، رفضوا هذه الخطوة، ومن بين هؤلاء زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك تشومر، الذي وصف الاجتماع بأنه إخفاق ذريع لكونه لم يطرح أو يناقش أي ضوابط فعلية وحقيقية ملزمة قانوناً لكبح جماح هذه التكنولوجيا. خبراء البيئة كمان دخلوا على خط الأزمة وقالوا إن مشاريع الذكاء الاصطناعي تلحق أضراراً كبيرة بالبيئة، لا سيما فيما يتعلق ببناء مراكز البيانات التي تلتهم كميات هائلة من الكهرباء والمياه والأراضي الزراعية الخصبة. خلينا نشوف شو علق المغردين على هذا الموضوع، موضوع الذكاء الفائق. آدم يقول: لقد جنوا مئات الملايين من الدولارات عن طريق شراء وإنشاء عشرات الآلاف من نطاقات الإنترنت التي تنتهي بالإس آي في الأسابيع التي سبقت الإعلان. استغل ترامب سلطته كرئيس لإجبار الحكومة والضغط على الشركات لتغيير مصطلحاتها لتحقيق مكاسب مالية له. هذه جريمة، يقول آدم، كل ما يفعله ترامب هو عملية احتيال، هذه الرئاسة الأكثر فساداً في التاريخ. زاريا كتبت: اعتبار مصطلح الذكاء الفائق مجرد تغيير في التسمية هو دليل على أنك متأخر عن الركب. لم يبتكر الرئيس هذا المفهوم من فراغ، فقد اجتمع مع الأشخاص الذين يعملون فعلياً على تطوير هذه التقنية، ماسك وهوانغ وبيتشاي وأمودي وزوكربيرغ، ووقعوا جميعاً على الوثيقة ذاتها. أولئك الذين ما زالوا يصفون الأمر بأنهم مجرد إعادة تسمية هم ببساطة من فاتهم حضور ذلك الاجتماع. أما دينيس فقد كتبت: شعاراتكم تقول ثقوا بالخبراء، ثقوا بخبراء الذكاء الاصطناعي، المليارديريات، هل هذا ما تريدونه على حد علمه؟ لقد قمتم بفرض الرقابة وقمع حرية التعبير استجابة لضغوط حكومية، والآن يفترض بنا أن نثق بآليات الرقابة التي تضعونها، ولن يحدث هذا. مشاهدينا، ينضم إلينا من كاليفورنيا البروفيسور أحمد بنافع، وهو أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في جامعة سان خوزي الحكومية. أهلا بك معنا في تواصل. هل برأيك بتكفي الالتزامات الأخلاقية الطوعية لضبط مخاطر الذكاء الاصطناعي، أم أنه غياب القوانين الصارمة والعقوبات يجعل الاتفاق يعني بلا قيمة حقيقية؟
3: تحياتي لك يا أخت أماني. الجواب القصير لا، لأنه إحنا شفنا هذا في موضوع مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها، ولما تركوا الشركات هي اللي بتضبط القوانين، يعني فين وصلنا من تأثيرها على المجتمع؟ حتى يعني نفهم بالضبط إيش هو هذا الاتفاق. الاتفاق بشكل سريع عبارة عن 4 نقاط. النقطة الأولى إنه المبرمجين يعملون على فحص النموذج، هل في مشاكل، في أي خطورات، ثم فريق من داخل الشركة يعمل على فحص السيناريوهات اللي ممكن تحصل، ثم يعني شخص مستقل أو لجنة مستقلة من خارج الشركة تقوم بالتدقيق، مدقق خارجي بالنتائج اللي وردت من الشركة. المرحلة الأخيرة اللي هو يتم تقرير وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن النموذج إذا في أي مشاكل ومجلس الإدارة يعني يقرر نعم أو لا. هنا المشكلة يا أخت أماني هنا إنه أنت اللاعب وأنت الحكم في نفس الوقت، فهذه هي صلب القضية. يعني ما في شخص آخر، حتى عملية المستقل أو الشخص المستقل اللي من الخارج، هذا الشركة يعني تؤجره والشركة هي اللي تدفع له
0: يعني معاشه. غير مستقل يعني عمليا.
3: بالضبط.
0: طب دكتور، ما الأبعاد والغايات اللي هي وراء قرار ترامب شطب مصطلح الذكاء الاصطناعي رسميا واستبداله بالذكاء الفائق؟ يعني شو النتيجة اللي جناها؟
3: شوفي أختي الكريمة، في فرق بين نقطتين مهمة. في مصدر كلمة الذكاء الاصطناعي هو البشر اللي صنعوه، هذا السبب اللي يسميه الذكاء الاصطناعي، البشر هم اللي كونوه. أما من ناحية الذكاء الاصطناعي السوبر الفائق فهو يتكلم عن القدرة. التعريف السياسي اللي ورد في الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي ترامب هذا تعريف سياسي مش تعريف تكنولوجي. الذكاء الفائق هذا زي اللي نشوفه إحنا في أفلام الترمينيتر، اللي يشوفه اللي إنه تكون الآلة أو الذكاء الاصطناعي سيطر على العالم كله والبشر في مرحلة مقاومة، يعني أصبحوا تحت رحمة الآلة، تحت رحمة الذكاء الاصطناعي. إحنا ما وصلنا للمرحلة هذه، إحنا لسه في البداية في موضوع الذكاء الاصطناعي.
0: طب دكتور، كيف ممكن التوفيق بين تحذيرات قادة الشركات أنفسهم من خطر وجودي يهدد البشرية وعم نسمع فيه مؤخرا كتير، وبين إصرار الإدارة الأمريكية على رفض القيود الحكومية؟
3: نعم، نقطة مهمة. إدارة الرئيس الأمريكي ترامب واضحة في سياستها من البداية أنه ضد التنظيمات والقوانين اللي بتحد من تطور الذكاء الاصطناعي بعدة أسباب، أهمها المنافسة مع الصين، الأمن القومي. يعني أمريكا لا تظل دائما هي متفوقة في المجال هذا، والإدارة تعتقد أن أي قوانين ملزمة فيها عقوبات ممكن تقيد الشركات هذه منها تنطلق وتقوم بمنتجات كبيرة. فهذا سبب أنه هذه الوثيقة تحل مشكلة الناس اللي بتشتكي من مخاطر الذكاء الاصطناعي، في نفس الوقت تقدم فرصة للشركات إنه يثبتون حسنيتكم بيكون التزام قانوني. أنا من ناحية يعني وجودي في وادي السيليكون أكثر من 30 سنة، يعني في حاجة يسمونها policing yourself، اللي هو الشركات تقوم، عمرها ما نفعت، عمرها ما اشتغلت، لا يمكن تكون أنت الخصم والحكم في نفس الوقت.
0: دكتور أحمد، بروفيسور أحمد بنافع، أستاذ الهندسة وأمن الشبكات، احنا بنشكرك على وجودك معنا بتواصل.

عزيزي المشاهد وعزيزة المشاهدة، صار زمان ما عيطت لكم. قبل أيام حقق المنتخب الإيرلندي فوزاً على المنتخب الإسرائيلي بثلاثية نظيفة بدون مقابل. هذا الفوز كان له طعم مختلف بالنسبة للإيرلنديين، لأنه جاء بعد سجال طويل ومطالبات بمقاطعة المباراة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة. لكن لم يتوقع أحد أن يؤدي فوز إيرلندا بأحد الصحفيين الإسرائيليين المقربين من نتنياهو إلى تهديد الإيرلنديين بعملية شو بيجر تشبه تلك التي قاموا بتنفيذها في لبنان. يلي عم يحكي لكم يا صحيح أكيد مش مستغرب، بس كيف صار هيك أنا رح أشرح لكم. مثل ما هو معروف بالأوساط الرياضية والشعبية في إيرلندا أنها داعمة لفلسطين، معظمنا شاهد كيف امتنع اللاعبون الإيرلنديون عن مصافحة نظرائهم الإسرائيليين وكيف ارتدوا شارات سوداء للتذكير بالإبادة الجماعية في غزة، هذا فضلاً عن خفض رؤوسهم تعبيراً عن الاحتجاج أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي. حكينا لكم وخبرنا لكم شو صار بتواصل بالحلقات السابقة. هون الإعلام الإسرائيلي ترجم كل تلك التصرفات بأنها طبعاً، والمفاجأة اللي دايماً بيطلعوها من الطائية وبيفاجئونا فيها معادة للسامية، وبدأ يردد ويكرر سرديته يلي ما بتخلص. لكن الصحفي الإسرائيلي يفغيني زاروبينسكي أو المقرب من نتنياهو لم يستطع أن يخفي مشاعره الحقيقية تجاه فكرة الخسارة، فقام بالتغريد على حساباته التي يتابعه عليها نحو 1,000,000 شخص ملوحاً بعملية بيجر. ضد مين؟ ضد الإيرلنديين. زاروبينسكي الذي قال بعد خسارة المنتخب الإسرائيلي عبر منصة إكس: حان الوقت لتفعيل أجهزة البيجر التي زرعناها في إيرلندا، وأتبعها بتغريدة أخرى أضاف فيها عبارة بموافقة الرقابة، في إشارة واضحة ومستفزة للهجمات الدامية التي استهدفت أجهزة البيجر التي حصلت في لبنان والتي نتج عنها شهداء مدنيين. تدوينة زاروبينسكي التحريضية أثارت غضباً واسعاً في منصات التواصل، فكيف لإسرائيل التي اعتبرت تحركات الإيرلنديين المناهضة للإبادة الجماعية معاداة للسامية، وبنفس الوقت يقوم أحد أشهر صحفييها على وسائل التواصل الاجتماعي بالتحريض على القيام بعملية بيجر إرهابية لقتل الإيرلنديين من أجل مباراة كرة قدم. الإعلامية الإيرلندية أنا كاسباريان قالت: تخيل أن تكون بهذا القدر من البشاعة ومع ذلك لا تدرك سبب كره العالم لإلك. بارك جين هيوك كتبت معلقة: تخيل التباهي بارتكاب جرائم حرب ثم تأييد قتل المدنيين الأبرياء بإيرلندا. بينما قال مارك جيفري مخاطبا الصحفي الإسرائيلي: لقد اعترفت للتو بأن أجهزة الاستخبارات عندك اللي بترتكب جرائم حرب قد خططت لأعمال إرهابية في إيرلندا، ولو حدث ذلك لما استطاعت حتى الولايات المتحدة منع دول الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات صارمة. أما ديلان فتساءل: هل يدعو هؤلاء الإسرائيليون إلى مذبحة الأبرياء مرة أخرى؟ تخيلوا الصدمة الجماعية التي ستصيب العالم من طريقة تفكير هؤلاء. طيب بعد كل هذه الضجة كيف سيكون رد الصحفي الإسرائيلي؟ مثلا هل يندم؟ هل يعتذر؟ طبعا لا، والأكثر من ذلك قام بتحدي المغردين وضاعف من لغته التحريضية عبر تدوينة جديدة، ويعنتر من عنترك، عاد لسردية الضحية معتبرا أن الاحتجاجات العالمية ضده تحمل معاداة للسامية، ومضى في تصريحاته الاستفزازية مجددا دعوته إلى تفعيل أجهزة البيجر في إيرلندا، وقال: لم يكن استثمارنا لسنوات عديدة وملايين الدولارات في هذا الأمر عبثا. يعني مثل ما بيقول المثل: ضربني وبكى وسبقني واشتكى.

0: تعرفوا للمثل يلي بيقول يا ما بالسجن مظاليم، هو مثل شعبي قديم لكنه يحمل معاني حقيقية لمئات من الأشخاص الذين قضوا أعمارهم في السجون ظلماً وداع شباب بانتظار لحظة العدالة. كثير هي القصص، كثيرة عفواً هي القصص التي تعبر عن هذا الواقع، كان آخرها قصة رجل أمريكي أسود لبث في السجن مدة 41 عاماً بتهمة القتل، لكن تحليل الحمض النووي غير مسار القضية وكتب له الحرية من جديد. ما بعرف شو هي هذه الحرية اللي بعد 41 سنة. قصة تعود وقائعها إلى عام 1985 ودينا دوغلاس ستيوارت كارتر بقتل إيفا أوليسون عمتي رئيس شرطة مدينة بروفو آنذاك، وحكم عليه بالإعدام بالعام نفسه. القضية هيدي تمحورت حول اعتراف وقعه أثناء التحقيق وشهادات شخصين قالا إنه تفاخر بارتكاب الجريمة قبل أن يتراجعا لاحقاً عن أقوالهما. طوال سنوات السجن 41 تمسك كارتر ببراءته مؤكداً أن اعترافه انتزع تحت التهديد والضغط، ووفقاً لمحامي الدفاع لم تربط أي أدلة مادية كارتر بمسرح الجريمة، مشيراً إلى أن شاهدين قالا إنهما تعرضا لضغوط من الشرطة وحصلا على أموال وهدايا مقابل اتهامه، فضلاً عن تهديدهما بالترحيل إذا لم يقدما الشهادة المطلوبة. طيب نسأل حالنا، لماذا أعيد فتح القضية بعد كل هذه السنوات؟ العام الماضي أمرت المحكمة العليا في يوتا بإعادة محاكمته مستندة إلى ما وصفته بسوء سلوك من جانب محققين وأحد المدعين، وجاء التحول الأحدث بعد تحليل عينات بيولوجية من مسرح الجريمة، حيث أظهرت أن كارتر ليس مصدر الدم الذي عثر عليه على مقبض أحد الأبواب ولا المادة الوراثية المستخرجة من مقبض السكين المستخدمة في طعن الضحية التي تعرضت أيضاً لإطلاق النار. نتائج تضعف الأدلة ضد كارتر لكنها لا تحسم وحدها مسألة ارتكابه الجريمة. وفقاً للقاضي ديريك بولان الذي قرر الإفراج عن كارتر بعد 4 عقود من السجن مع إلزامه بارتداء جهاز تتبع إلكتروني ومنعه من التواصل مع عائلة الضحية، قرار الإفراج مشاهدين عن كارتر البالغ من العمر صار 71 سنة أثار اعتراض عائلة الضحية، لكن القضية لم تنتهي. كارتر سيمثل أمام محاكمة جديدة عام 2027 بعدما تراجعت النيابة العامة عن خطتها السابقة للمطالبة بإعدامه. هذه الوقائع الجديدة أثارت طبعا تعاطفا واسعا من منصات التواصل الاجتماعي، تساؤلات فمن ارتكب الجريمة، كيف انتهى الحال بكارتر إلى قضاء معظم عمره يعني بالسجن. جيزال بوسيما قالت يزعم أن النيابة العامة كانت على علم بالتجاوزات لمدة 30 عاما قبل أن يعلم بها محامو كارتر، لقد سلب منه واحد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: بعد تلقي نداء استغاثة إثر إصابة قائد الطائرة ومساعده. أفاد المطار في بيان أن مركز المراقبة الجوية تلقى نداء استغاثة من الرحلة التابعة لطيران فلاي دبي FZ1073، طلبت فيه السماح لها بهبوط اضطراري. أضاف البيان أنه اتضح أن قائد الطائرة والطيار المساعد مصابان وقد نقلا إلى المستشفى دون تحديد ملابسات الإصابة. كما أشار إلى أن إدارة المطار في تبوك قدمت الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين ونسقت مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة. بدورها قالت شركة فلاي دبي إن مشادة وقعت في قمرة الرحلة FZ1073 المتجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون الدولي. وأشارت الشركة في بيان إلى أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم. أضاف البيان أنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة، وهي حاليا تخضع لتحقيق رسمي. وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادث الذي وقع على متن رحلة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب بأنه حادث أمني خطير. وقال نتنياهو إن أحد الطيارين طعن زميله أثناء اقتراب الطائرة من إسرائيل، ويشتبه في أنه حاول إسقاطها وعلى متنها ركاب غالبيتهم إسرائيليون.
4: صباح اليوم وقع حادث أمني خطير على الإطلاق على متن رحلة جوية من دبي إلى إسرائيل. تقريبا كل المسافرين على الرحلة كانوا إسرائيليين. عندما اقتربت الطائرة من إسرائيل طعن أحد الطيارين الآخر، وعلى ما يبدو حاول تدمير الطائرة بمن فيها.
3: وبدوره وصف وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس وقعة طائرة فلاي دبي بأنها محاولة لتنفيذ ما سماها عملية جهادية. أضاف كاتس أن الهدف كان تدمير الطائرة وقتل من فيها على حد قوله. ومن القدس ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشة. تحياتي أحمد. يستبق الإسرائيليون نتنياهو وكاتس نتائج التحقيق من السعودية ونتائج تحقيق فلاي دبي. قبل أن أكمل السؤال أحمد، دعني أنوه للعاجل، ننقله من مطار تبوك السعودي. جميع ركاب رحلة فلاي دبي غادروا إلى وجهتهم النهائية عبر رحلة بديلة. إذن مطار تبوك السعودي يؤكد مغادرة جميع ركاب رحلة فلاي دبي إلى وجهتهم النهائية عبر رحلة بديلة. أعود إليك أحمد لمتابعة المعلومات والتحديثات من جانبك.
5: بالفعل، وأيضا سلطة المطارات الإسرائيلية تؤكد أن الطائرة أقلعت من مطار تبوك في طريقها إلى مطار دافيد بن غوريون في إسرائيل. أيضا موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شوهد متجها باتجاه منطقة المطار، ووسائل إعلام إسرائيلية تقول إنه بصدد استقبال العائدين في مطار دافيد بن غوريون. الصورة في إسرائيل صورة تهويلية. تقول المصادر الإسرائيلية إن هذه الطائرة نجت من كارثة محققة كان بينها وبين الانفجار ومضت عين، على حد تعبير مسؤول إسرائيلي، ومضت عين كانت تفصل بين إسرائيل وبين 11 سبتمبر الجديد، بحسب ما قال مسؤولون إسرائيليون في حديث للقناة 12 الإسرائيلية. كاتس يقول إن الهدف هو تنفيذ هجوم جهادي على حد تعبيره وارتطام الطائرة بالأرض. وكذلك بنيامين نتنياهو يقول ولو أنه يستدرك بأن من حقق مع الطيارين كانت السلطات السعودية، وحتى الآن نتائج التحقيق لم تصل إلى الجانب الإسرائيلي. وسائل إعلام إسرائيلية تورد بعضا مما حدث على متن هذه الطائرة. كاتس أيضا أورد تفاصيل، منها أن شجارا شب داخل كمرة القيادة. مساعد الطيار الذي تقول مصادر إسرائيلية إنه يحمل الجنسية العمانية طعن طيارا آخر، تقول وسائل إعلام إماراتية إنه يحمل الجنسية الإماراتية. مساعد الطيار العماني حاول السيطرة على كمبرة القيادة، وإسرائيل تشتبه أن الهدف بعد السيطرة على كمرة القيادة هو جعلها ترتطم بالأرض من أجل قتل أكثر من 170 إسرائيليا كانوا على متن هذه الطائرة، أو نحو 170 إسرائيليا بالأحرى كانوا على متن هذه الطائرة. المفاجأة بحسب ما يقول أحد الصحفيين الاستخباراتيين الإسرائيليين أن باب كمرة القيادة كان مفتوحا، في العادة لا يترك هذا الباب مفتوحا خشية من عملية اختطاف للطائرة. هناك شبهات بأن الطيار تمكن من فتح هذا الباب بعدما تعرض للطعن، وأيضا بالصدفة بحسب ما تدعي المصادر الإسرائيلية كان هناك طاقم بديل للطيارين على متن الطائرة أدخل إلى كمرة القيادة وتولى قيادة هذه الطائرة إلى أن حطت في مطار تبوك. من جهة هناك من يقول إن الإجراءات المتبعة بشكل دائم هي وجود طاقم إضافي من الطيارين بحسب ما تدعي مصادر إسرائيلية، من جهة تدعي مصادر أخرى أن الأمر حدث بالصدفة. أيضا هوية الإسرائيليين ليست واضحة، أن يتمكن إسرائيليون في خضم هذه الحالة من الفوضى والخوف من أن تسقط الطائرة التي هوت من ارتفاع 30,000 قدم إلى 15,000 قدم خلال فترة زمنية وجيزة جدا، خلال ثوان، خلال أقل من دقائق، أن يتمكن إسرائيليون من الوصول إلى كمرة القيادة والسيطرة عليها والبحث عن طاقم آخر وإدخاله إلى داخل كمرة القيادة، هذه أمور تشير إلى دربة، إلى شيء يتجاوز الهواء، فربما يكون على متن الطائرة ضباط سابقون أو طيارو احتياط من الجيش الإسرائيلي. كل هذه التفاصيل ليست واضحة الآن بعد أن عاد الإسرائيليون إلى إسرائيل. من المقرر أن تحط الطائرة خلال دقائق، وبعد التحقيقات الأولية ربما تفرج السلطات الإسرائيلية عن مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بهذا الأمر. هذا طبعا ما حدث، لكن هناك أسئلة أمنية تطرح تتعلق بكيف وصل طيار عماني إلى قيادة هذه الطائرة، لأن هناك ترتيبات بين إسرائيل وبين دول العالم الأخرى بأن أي طيار يقود طائرة تذهب إلى إسرائيل يجب أن يكون من جنسية دولة صديقة لإسرائيل، ويجب أن تقدم تفاصيله إلى الأمن الإسرائيلي لفحصه قبل أن يصعد إلى الطائرة.
3: نعم، وأحمد يعني ما بين حديث المستوى السياسي وحديث الأجهزة الأمنية، كم هناك تماهٍ ما بين الجهتين؟
5: حتى الآن إسرائيل كانت منشغلة بما حدث للطائرة، كانت منشغلة بتأمين طائرة إضافية لنقل الإسرائيليين العالقين في مطار تبوك، نظرا لأن السعودية رفضت أولا لطائرات عسكرية إسرائيلية بأن ترسو بأن تهبط أن تحط في مطار تبوك، ثم رفضت بعد ذلك أن تحط طائرات مدنية إسرائيلية في هذا المطار، فاضطرت شركة فلاي دبي إلى أن ترسل طائرة أخرى إلى مطار تبوك من أجل إجلاء الإسرائيليين. لكن هنا اصطدمت فلاي دبي بوزارة المواصلات الإسرائيلية التي طالبت بمنع طائرات فلاي دبي من أن تحط في مطار دافيد بن غوريون. الطائرات التي حطت خلال الساعات الماضية خضعت لتحقيق منفصل في المطار، كان يذهب بالطائرة إلى زاوية المدرج مدرج مطار دافيد بن غوريون، وهناك تخضع للتفتيش من قبل الأمن الإسرائيلي، لكن بعد ذلك جرى تجاوز هذا الأمن. لكن اصطدمت شركة فلاي دبي بعقبة أخرى، وهي أن الإسرائيليين في مطار تبوك رفضوا أن يصعدوا على هذه الطائرة إلى أن أرسلت تفاصيل الطيارين إلى جهاز الموساد وكذلك إلى جهاز الشباك، وفقط بعد أن أعلن هذان الجهازان وأبلغا المسافرين الإسرائيليين بالتأكد من هويات الطيارين صعد الإسرائيليون على متن هذه الطائرة التي من المقرر أن تحط في مطار دافيد بن غوريون خلال الدقائق القليلة المقبلة. اتهامات عدة وجهت خلال الساعات الماضية. معريف نقلت عن مصادر إسرائيلية بأن لا إشارات تشير إلى ضلوع أو تورط إيران في هذا الحدث، لكن كثير من الأقاويل في إسرائيل تنتشر خلال الساعات الماضية، وبالتأكيد ربما تؤدي التحقيقات التي سيجريها الموساد إلى صورة أوضح.
3: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة مراسل تلفزيون العربي من القدس. لنا عودة لك طالما أن الطائرة الآن تتجه نحو مطار بن غوريون. شكرا جزيلا. ينضم إلي الآن من حيفا رامي منصور، رئيس تحرير موقع عرب 48. تحياتي لك أستاذ رامي. أستاذ رامي، يعني لماذا بدأ آلة نتنياهو وكاتس بتوجيه نحو رواية معينة وأوصاف معينة؟ كاتس يذهب إلى القول بأنها عملية جهادية، والتحقيق السعودي لم ينتهي بعد، نتائج فلاي دبي لم تحسم بعد.
1: مساء الخير. صحيح ما تقول لي أنه نتنياهو وكاتس وحتى وسائل الإعلام الإسرائيلية تستبق التحقيقات واستبيان ما حصل حقيقة على علامة الطائرة، ولكن الواضح أنهم يقومون باستغلال ذلك سياسيا انتخابيا. نتنياهو يعتبر أن ما حصل، أن أي تهديد أمني على إسرائيل أو عملية يشتبه بأنها أمنية، هي فرصة سانحة أو ذهبية حتى لاستخدامها في حملته الانتخابية، خصوصا بعدما ظهر في الأيام الأخيرة في شريط مصور حذر فيه من عمليات أمنية ضد إسرائيل للتشويش على الانتخابات نهاية شهر أكتوبر القريب. لذلك نتنياهو يستخدم ويستغل هذه ما حصل على الطائرة، وحتى دون التأكد من كونها عملية أمنية، لاستغلالها في الحملة الانتخابية واستمرار السيطرة والاستحواذ والهيمنة على الخطاب العام في إسرائيل، الخطاب الأمني العسكري الذي يعزز فرصه في الانتخابات، لأنه الجمهور اليميني يعتبر أنه نتنياهو بالنهاية هو يعني رجل الأمن أو سيد الأمن كما يطلق على نفسه، على الرغم مما حدث من إخفاق في 7 أكتوبر. لذلك نتنياهو وكاتس وحتى أبواقهم في وسائل الإعلام يستبقون نتائج التحقيق لاستثمار ما حصل في الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو.
3: وهل هذا سينجح يعني به نتنياهو؟ يعني الاستخدام ليكون فاعلا عليه أن يكون متقنا، وهناك الكثير والكثير من الأسئلة ومصدرها المعارضة التي أساسا منذ البارحة عندما سمعت ما قاله بخصوص وبعد لقاء يائر لبيد قال بأنه لا شيء يدعو للذعر، فبالتالي أيضا المعارضة كيف تتلقى هذا الاستخدام كما تصفه سيد رامي؟
1: صحيح، أمس لبيد قال أن ليس هناك أي أمر استثنائي يستدعي الهلع أو القلق أو الخوف من يعني من التأثير على سير الانتخابات نهاية الشهر المقبل، ولكن بالنهاية نحن نعلم أن المعارضة الإسرائيلية الصهيونية تصطف إلى جانب الإجماع الإسرائيلي الذي غالبا ما يصغه نتنياهو، يعني الذي يقود الإجماع الإسرائيلي بما يخص القضايا الأمنية هو بنيامين نتنياهو وليس المعارضة، وهي بالعكس تلحق به وتصطف إلى جانبه. الأمر الآخر أنه حدث مرعب بهذا الحجم، محاولة تحطيم طائرة مدنية، هي يعني استغلها نتنياهو لإعادة إثارة القلق والرعب لدى الإسرائيليين، وتساهم في ذلك وسائل الإعلام التي تنقل يعني هذه الأحداث وكأنها عملية جهادية كما سماها كاتس، وهذا يثير القلق ويستغل نتنياهو لدى
3: المجتمع.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 6:45 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
3: لا اريد ان استبق التحقيقات، ولكن حسب يعني ما نشر في وسائل الاعلام الاسرائيليه ان شركه فلاي دبي عاده ما يعني يكون على علامات الطائره طيار احتياط او طاقم احتياط يقود هذه الطائره في رحلتها في العوده الى الامارات. هذه الروايه الاسرائيليه، ولكن ما يكشف عنه ما حصل اليوم انه كان هناك خلاف بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الأمن في الإمارات بشأن تأمين الطائرات وإجراءات الأمن في المطار، خصوصا بعد الأنباء عن إلغاء الشركات الإسرائيلية رحلاتها إلى الإمارات. يبدو أن ذلك كان بسبب خلاف حول الإجراءات الأمنية في مطارات الإمارات، وأن إسرائيل طالبت بتجديد الإجراءات الأمنية، وهذا سيمنح إسرائيل الآن الفرصة لفرض الإجراءات التي كانت تطالب فيها في السابق، بحيث تكون يعني ربما تواجد إسرائيلي أكبر في المطار وما إلى ذلك من الإجراءات التي نعرفها والتي تقوم بها إسرائيل في مطارات مختلفة في العالم. لذلك يعني قبل الغوص يعني في الدراما التي حصلت على متن الطائرة، يعني أعتقد أنه من الأجدى انتظار نتائج التحقيق، ولا نستبعد أن هناك تهويل في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهو فعلا هناك تهويل في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول دور الركاب الإسرائيليين في السيطرة على مساعد الطيار الذي اعتدى على زميله.
4: إضافة إلى ما ذكرت حضرتك حول الخلاف على الإجراءات الأمنية، ولربما الآن تستطيع الشركات الإسرائيلية فرض رؤيتها، هناك فائدة لحظية راهنة حيث ارتفعت أسهم شركات العال والطيران الإسرائيلية مباشرة بعد هذا الحادث. يعني هناك فائدة إسرائيلية حصلت لجهة ما، أيضا من الجهة الأخرى؟
3: فائدة انتخابية لنتنياهو بالطبع. نتنياهو أولا يعني كان الحديث مؤخرا عن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية بأن الإمارات حضر، أن رئيس الإمارات حضر نتنياهو من 7 أكتوبر. الآن الأجندة سوف تنقلب بأن كل موضوع فلاي دبي والطيران من الإمارات ومطالبة إسرائيل بالتجديدات الأمنية في مطارات الإمارات، يعني هذا يحرف كل الأجندة الإعلامية التي كان نتنياهو يتهرب منها بخصوص التحذيرات الإماراتية من 7 أكتوبر، بأنه هناك يعني شركة طيار في شركة إماراتية حاول خطف طائرة على متنها 180 مسافر إسرائيلي وأن يقوم بتحطيمها في إسرائيل على ما يبدو.
4: طب يعني هناك أمور تقع بحكم طبيعة الحياة، ولكن كل هذا التزامن، يعني الآن في حديثنا رامي تزامن حديث عن لقاء إسرائيلي إماراتي لم يكن مفيدا لنتنياهو، تزامن عن الحديث لبنيامين نتنياهو للهجوم قد تتعرض له إسرائيل قبل الانتخابات، أيضا هناك البعد الاقتصادي، البعد السياسي، البعد الانتخاباتي، كل هذه التزامنات يعني ألا تقرأ مترابطة أم ماذا؟
3: يعني تقرأ مترابطة، مثلا إسرائيليا تقرأ مترابطة بأن هناك مؤامرة على نتنياهو من الأجهزة الأمنية ومن الجنرالات، هناك تمرد مثلا في إسرائيل، كيف يربطون كل هذه الأحداث من معسكر نتنياهو أو الإعلام المساند لنتنياهو؟ هم يربطون بأن هناك مؤامرة على نتنياهو من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية. يعني مثلا كان من المفترض أن 7 أكتوبر، أحداث 7 أكتوبر تطيح ببنيامين نتنياهو، لكنها لم تطيح به، وأي حديث خلال الحملة الانتخابية عن 7 أكتوبر يمنح نتنياهو فرصة لمهاجمة المؤسسة الأمنية والعسكرية وقادة الأجهزة الأمنية خلال 7 أكتوبر. يعني حول نتنياهو 7 أكتوبر من إخفاق أمني استراتيجي كبير خلال حكمه إلى أداء مهاجمة المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهي يعني السابقة مثل رئيس الأركان السابق وخلال يعني الذي كان خلال 7 أكتوبر ورئيس جهاز الشباك الأمن الداخلي. هو حول 7 أكتوبر من إخفاق وفشل، حولوا إلى دعاية يهاجم فيها خصومه، خصوصا أن المنافس الأكثر يعني أيزنكوت جادي أيزنكوت الأوفر حظا أو يتقدم عليه في استطلاعات الرأي هو يعني قاضي من المؤسسة العسكرية وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وكان قائد الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، لذلك هو يهاجم المؤسسة العسكرية ومن خلاله هو عمليا يستغل 7 أكتوبر لمهاجمة المؤسسة العسكرية، واعتبار أن كان هناك مؤامرة، حتى أحد المقربين له أصدر كتابا سماه تمرد الجنرالات صدر مؤخرا. وفكر المؤامرة هو عند معسكر نتنياهو الذي يعني يحول كل شيء إلى مؤامرة،
4: فكر أصيل نعم.
3: تهدف إلى
4: طيب أخيرا اليمين. أخيرا رامي، الآن المعلومة الأصلية أو المعلومة الحاسمة هي لدى السعوديين بحوزتهم الطائرة، بحوزتهم قمرات القيادة، أيضا فلاي دبي تقوم بتحقيقها. ماذا لو خرجت الرواية أو انتهى التحقيق السعودي إلى رواية مختلفة تماما عما دفع باتجاهه بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس؟ هل ستكون هناك كلفة سياسية عليه؟
3: كلفة سياسية لنتنياهو؟ بالعكس، هو سيستغل هذا أن إسرائيل ما زالت تحت خطر أمني داهم، وأنه فقط هو الذي يستطيع السيطرة على هذا الخطر كما فعل خلال السنوات.
4: لا قصد ماذا لو انتهى التحقيق السعودي إلى أنه يعني لا يدعم هذه الرواية بأن كان هناك نية لعمل لإسقاط الطائرة أو إلى ما ذلك، كان شيء مختلف تماماً عما دفع به
3: يعني محاولة انتحار أو أزمة نفسية لدى الطيار، مساعد الطيار مثلاً. ولكن بكل الأحوال نتنياهو استغلها خلال الساعات الأخيرة لحملة الانتخابية وفرض أجواء الرعب والقلق على الإسرائيليين. هو نجح، هو استثمر ذلك بغض النظر عن النتائج التحقيقات التي سوف تظهر في الأيام المقبلة. هو استثمر ذلك، هو يسيطر على الأجواء في إسرائيل والرأي العام والخطاب العام، وهذه فرصة يعني حتى بغض النظر عن نتائج التحقيق هو استثمر ذلك، وهذا يمنحه فرصة ذهبية كما ذكرت في البداية لاستمرار الهيمنة على الخطاب الأمني في إسرائيل.
4: شكرا جزيلا لك من حيفا رامي منصور، رئيس تحرير موقع عرب 48. قال الحرس الثوري الإيراني إن البلاد لا تزال في حالة حرب، وفي ظل الظروف الراهنة كل شيء يبقى محتملا. أضاف الحرس الثوري في بيان أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية يستهدف الحرس خلالها سفنا صغيرة تحاول العبور من دون تنسيق. أكد البيان أنه لا خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد وأن التنسيق جار بين الطرفين. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتي نفط وغاز لاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما مضيق هرمز أمس الثلاثاء. وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت تقريرا متأخرا أن ناقلة نفط أصيبت في جانبها الأيسر بقذيفة من جهة مجهولة، بينما لم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن إصابة ناقلة الغاز. كما دعت الهيئة جميع السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. نقلت رويترز عن مسؤول أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام 7، مشيرا إلى أن طهران ستناقشه اليوم. ولم يكشف المسؤول عن مضمون الرد، لكنه أكد أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم.
1: هدنة على الورق وتصعيد في الميدان، واشنطن وطهران تعودان إلى طاولة التفاوض عبر الوسطاء، لكن من دون أن تتراجع أي منهما خطوة عن شروطها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام 7، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول على أن يبحثه في طهران. الوثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يونيو الماضي، في حين يتركز الخلاف الرئيسي على ترتيب الخطوات لا على عناصر الخطة نفسها. لكن هذا المسار يصطدم بجدار من الشروط المتبادلة، موقع أكسيوس نقل عن مصادر مطلعة أن الاتصالات الأمريكية الإيرانية لم تحقق تقدما ملموسا مع تمسك واشنطن وطهران بمواقفهما وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات. وترى مصادر أمريكية بحسب الموقع أن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر باستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي لكونغرس. طهران من جهتها تشدد على أن أي تنازل لن يبحث قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. ووسط حالة لا تفاوض ولا حرب ترفع إيران سقف التهديد، لكن سياق المواجهة تزيده العقوبات تشديدا وخنقا. واشنطن أعلنت استهداف 10 أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بشراء أسلحة ومكونات لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. لكن ورغم ذلك يبقي جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي باب الاتفاق مفتوحا، ويقول إن مساحة التفاهم موجودة لكن شرط أن تلتزم طهران بتعهداتها. هكذا إذن تبدو المفاوضات خطة من 7 أيام وشروط متبادلة، وشبح التصعيد يظل فوق الطاولة وتحتها.
4: وينضم إلي مراسلا تلفزيون العربي من طهران حسام دياب، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. وأبدأ معك حسام بما تحدث به الحرس الثوري الإيراني وعن التنسيق ما بين الدبلوماسيين والعسكريين وما يحصل تجاه السفن الصغيرة في مضيق هرمز.
5: يدرك الحرس الثوري الإيراني ديما والقوات المسلحة الإيرانية بشكل عام أن ورقة مضيق هرمز تزعج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كبير. إن كان من المقرر أن تدخل الدبلوماسية في فترة مشاورات داخلية حاليا، فالمساحة الآن ستفرض ربما للتصريحات العسكرية وللتحركات العسكرية والميدانية على مختلف مستوياتها، تحسبا ربما لمحاولات أمريكية أو حتى

0: باعتراف الأمريكيين أنفسهم، وهذا يعكس أهمية المعلومات وخطورتها التي تدفع الجانب الأمريكي لإرسال هذا العدد الكبير من المسيرات كل عدة أيام. من ناحية أخرى، استهداف مسيرة لأول مرة إسرائيلية خلال الأيام الأربعة الماضية، أيضا في تحرك إسرائيلي واضح ربما، وإشارة إلى أن إسرائيل قد تكون قادمة خلال الفترة المقبلة إن فشل المسار التفاوضي مع الجانب الأمريكي، خاصة وأن الرئيس الأمريكي يلمح بين الحين والآخر إلى أنه بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية قد يقوم بتوجيه ضربة عسكرية ما إن لم تصل الوساطة ولم تصل المفاوضات مع الجانب الإيراني إلى ما يأمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالتنازلات التي يسعى لها من بوابة الملف النووي من ناحية، وإعادة مضيق هرمز إلى حالته الطبيعية، وفتح مساحة أكبر لحركة النفط والتجارة أو حركة تجارة النفط والبتروكيماويات وإمدادات سلاسل الغذاء في العالم إن صح التعبير. نرى في الطرف المقابل تصريحات مهمة وخطيرة على مستوى الحرس الثوري الإيراني تتعلق بالمدن الصاروخية من ناحية عملية توطين المدن الصاروخية، وأنها أمنت الغطاء الأمني اللازم وأثبتت صحة ودقة تصورات إيران من الناحية العسكرية والأمنية خلال العام الماضي بعد مواجهتين خاضتهما مع أمريكا وإسرائيل خلال أقل من عام. المتحدث أو نائب قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية علي بلالي كان يتحدث عن أن مسألة توطين هذه المدن أو صناعة الصواريخ الباليستية مسألة معقدة للغاية. كانت تكتفي إيران بتوطين أو بنشر الوحدات الصاروخية في أواخر تسعينيات القرن الماضي في العاصمة الإيرانية طهران، لكن استعداد الإيرانيين وذهابهم نحو توسيع عملهم العسكري واستراتيجيتهم بحيث تكون متناسبة مع مواجهة أعداء كالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دفعهم إلى نشر منظومات.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
3: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى الساعة 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-22-13-091.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: إطفاء الجي بي إس الموجود عليها، فبالتالي لم تعد الطائرة أو لم يعد أحد يعرف أين الطائرة إلى أن تواصلت في نهاية المطاف مع السلطات السعودية وحطت في مطار تبوك. ساعة عصيبة أو حتى نصف ساعة توصف في العصيبة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، استنفرت خلالها القيادة السياسية والقيادة العسكرية. التقديرات الإسرائيلية التي تحدث عنها وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس هي أن الهدف تنفيذ هجوم جهادي على حد تعبيره، هذه الكلمة التي استخدمها كلمة جهادي، ويقول إن هدف الطيار أو مساعد الطيار الذي طعن الطيار هو أن ترتطم الطائرة بالأرض وأن يقتل كل من كان عليها بحسب المزاعم الإسرائيلية حتى الآن. فلاي دبي في المقابل لم تتحدث بهذه التفاصيل، تحدثت فقط عن شجار، عن خلاف على متن الطائرة، قالت إن أسباب هذا الشجار ليست واضحة، لكن في المقابل إسرائيل تزعم أن الأسباب واضحة ومعروفة وأن الدوافع هي تنفيذ عملية يصفها كاتس بالجهادية لهذه الطائرة وتدمير الطائرة وقتل الإسرائيليين الذين كانوا عليها. من غير الواضح إذا صحت رواية إسرائيل أن هذه العملية هي عملية جهادية كما وصفها كاتس، من غير الواضح من هي الجهة التي تقف خلف هذا الأمر، هل هي مبادرة فردية من الطيار المساعد الذي يحمل الجنسية العمانية بحسب المزاعم الإسرائيلية، أو أن جهات أخرى تقف خلف هذا الأمر، طبعا إن صحت الرواية الإسرائيلية. لكن صحيفة معاريف نقلت عن مسؤولين إسرائيليين بأن لا إشارات تشير إلى أن إيران ضالعة في هذه الحادثة. تصل الآن الطائرة إلى مطار دافيد بن غوريون، من المقرر أن يكون في استقبالها نتنياهو ووزيرة المواصلات ميري ريغف، عندها ستبدأ تحقيقات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع الطيارين لمعرفة ما الذي حدث، بالإضافة إلى انتظار إسرائيل لوصول نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسرائيلية مع الطيارين لمعرفة إن كانت هناك أي دوافع أو ما هي الدوافع الحقيقية خلف ما حدث على متن الطائرة.
1: نعم أحمد، إذن نتابع وإياك ومشاهدينا هذه اللقطات من مطار بن غوريون، وكما ذكرت لنا أحمد وربما من المتوقع والمتوقع جدا أن يستثمر بنيامين نتنياهو هذه اللحظة ليكون في استقبال هؤلاء الركاب العائدين على متن طائرة بديلة من فلاي دبي من تبوك باتجاه تل أبيب بعد الحادث الذي ألم بالطائرة الأصلية والهبوط الاضطراري في مطار تبوك. في هذه الأثناء أحمد، إذن كما ذكرنا بأن بنيامين نتنياهو سيكون حاضرا ووزيرة المواصلات الإسرائيلية في استقبال هؤلاء الركاب، ماذا أيضا يعني الشباك أيضا سيدخل على خط هؤلاء لتحقيقاته ومجرياته، فهل معلوم ما الذي سيتم عمله مع الركاب؟
0: الشباك هو جزء أساسي مما حدث اليوم، على اعتبار أن الجهة بحسب ما هو متبع في إسرائيل الجهة المسؤولة عن ضمان سلامة الطائرات وعمليات النقل الجوي هو جهاز الأمن العام في إسرائيل، جهاز الشباك. فبالتالي كان من المفترض أن يعرف الشباك أن هناك طيارا يحمل الجنسية العمانية على متن هذه الطائرة، لكن يبدو أن إسرائيل فوجئت. من غير الواضح كيف وصل هذا الطيار العماني إلى كمرة القيادة، هل تم تقديم الأسم لإسرائيل ولم تنتبه إليه إسرائيل، هل هذا شيء متبع بمعنى أن فلاي دبي تخالف الاتفاقيات بين إسرائيل وبين الإمارات فيما يتعلق بهوية الطيارين الذين يكونون على متن الطائرات التي تتجه إلى إسرائيل، لأن إسرائيل تشترط أن يكون هؤلاء الطيارون من دول صديقة لإسرائيل، هناك علاقات دبلوماسية بينها وبين إسرائيل، عمان ليست من هذه الدول، لا علاقة دبلوماسية بينها وبين إسرائيل. فبالتالي من غير الواضح كيف وصل الطيار إلى كمرة القيادة، هل جرى تغيير في الدقيقة الأخيرة في الدقيقة 90 دون أن يتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي بهذا الأمر أو لا، كل هذه التفاصيل لا يتم التطرق إليها. الإجراءات المتوقعة الآن، الطائرة حطت، سيخرج الركاب المتبع أن يتم تقديم غذاء أولي إليهم إن لم يحصلوا عليه على متن الطائرة، ثم تبدأ السلطات الإسرائيلية تحديدا جهاز الشباك في التحقيق الأولي مع المسافرين الإسرائيليين لمعرفة ما الذي حدث هناك. لكن يمكن الافتراض أن هناك تحقيقات أبعد سيشارك فيها الموساد لمحاولة معرفة إن كانت تقف تنظيمات أو دول خلف ما حدث على متن هذه الطائرة. كان هناك تبادل للاتهامات بحسب القناة 12 الإسرائيلية بين وزارة المواصلات وبين جهاز الشباك حول المسؤولية، لكن في نهاية المطاف يبدو على الأقل حتى الآن أنه جرى تجاوز هذه الأزمة أو تحييدها إلى حين ضمان عودة الإسرائيليين إلى مطار دافيد بن غوريون. مسألة الطائرة البديلة أيضا هي لم تكن بهذا الوضوح خلال الساعات الماضية، لأن إسرائيل كانت تفكر في إرسال طائرات مقاتلات من سلاح الجو الإسرائيلي إلى مطار تبوك، ومن ثم طائرات نقل عسكرية تذهب إلى تلك المنطقة لنقل المسافرين الإسرائيليين. مقاتلات سلاح الجو بطبيعة الحال لا تتسع لهذا العدد من المسافرين، فإسرائيل كانت تفكر في نقل طائرات نقل كبيرة إلى مطار تبوك. رفضت السلطات السعودية هذا الأمر وأصرت على عدم هبوط أي طائرة عسكرية إسرائيلية في مطار تبوك. ثم بعد ذلك اقترحت إسرائيل إرسال طائرة تتبع لشركة إلعال الشركة الرسمية في إسرائيل. رفضت السعودية هذا الأمر إلى حين إرسال فلاي دبي للطائرة بديلة جديدة وافق الموساد على أسماء طياريها وكذلك جهاز الشباك. وفي نهاية المطاف انطلقت هذه الطائرة بعد نحو 9 ساعات من رسوها في مطار تبوك، أو في بعد رسو الطائرة السابقة في مطار تبوك.
1: إذن نتابع، ابقى معنا أحمد ونتابع هذه الصور التي ترصد جزئيتين من المطار، مدرج الذي هبطت عليه الطائرة البديلة من فلاي دبي قادمة من تبوك إلى تل أبيب، والجزئية الأخرى المدخل لهبوط الرحلات الجوية الداخلية في استعداد لاستقبال الركاب العائدين من، كان يفترض أنهم عائدون من دبي إلى تل أبيب، ولكن بعد 9 ساعات كما ذكر لنا أحمد بعد حادث لم تحسم التحقيقات الرسمية بخصوصه بعد، يصلون الآن إلى تل أبيب. أحمد، يعني لا السعودية تحدثت عن أي جنسيات، لا للطيار ولا لمساعده، لا فلاي دبي أكدت الجنسيات. المصدر الوحيد لجنسية المساعد الطيار تحديدا كونه من عمان هي مصادر إسرائيلية، صحيح؟
0: صحيح، كعادة المسؤولين الإسرائيليين ثرثارون ويسربون تقريبا كل شيء يصل إليهم، وربما تكون محاولة لتفسير للإسرائيليين ما الذي حدث. كثيرا أيضا حدث هذا الأمر خلال الحرب على إيران، كانت الولايات المتحدة تفضل عدم تسريب معلومات معينة، وكان المسؤولون الإسرائيليون يسربونها. الجهة التي كانت تسرب داخل إسرائيل هي وزارة المواصلات الإسرائيلية، ثم بعد ذلك وزارة الأمن. هاتان الوزارتان طوال الوقت كانتا تسربان للإسرائيليين تفاصيل أحيانا اتضح أنها غير صحيحة. المعلومات الأولى التي سربت في إسرائيل على سبيل المثال أن الطيار كان روسيا وأن مساعد الطيار كان أوكرانيا، ولبضع دقائق صارت نكات داخل إسرائيل أن كيف فلاي دبي تختار طيارا روسيا وطيارا آخر أوكرانيا، وأن الخلافات تتعلق بالحرب في أوكرانيا وغيرها من هذه الإدعاءات. ثم اتضح بعد ذلك من التسريبات اللاحقة أن هذا الأمر غير صحيح، والآن تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن أن مساعد الطيار كان عمانيا، بينما تحدثت وسائل إعلام إماراتية عن أن الطيار الرئيسي كان إماراتيا. حتى الآن كما ذكرت ديما لا يوجد أي تأكيد من قبل شركة فلاي دبي أو من قبل السلطات السعودية لهوية الطيارين. الطيران الآن في السعودية في مدينة تبوك بحسب المعلومات المتوفرة، لأنهما نقلا من المطار إلى المشفى لتلقي العلاج لأنهما أصيبا نتيجة للتقاتل الذي كان بينهما داخل قمرة القيادة. ما حدث خصوصا أن هذه الفترة هي فترة توتر بين إسرائيل وبين إيران، والحسابات المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله وحماس وأنصار الله الحوثيين في اليمن وكذلك العراق وغيرها من هذه الدول، الحسابات مفتوحة. فبالتالي إسرائيل عمليا لا تستبعد تكرار هذا الأمر، ومنذ الدقائق الأولى الاعتقاد الأساسي الذي ساد لدى الإسرائيليين أن ما حدث هو شيء أمني وأن الطائرة اختطفت قبل أن تتراجع إسرائيل عن هذه الرواية، ثم بعد ذلك تقريبا تؤكدها. لكن إسرائيل الصورة التي ترسمها هي أن كارثة منعت وأن 170 إسرائيليا تقريبا كانوا قد سيموتون صباح هذا اليوم لو أن إسرائيليين على متن الطائرة لم يسيطروا على قمرة القيادة. هناك تفاصيل أيضا تتداولها وسائل إعلام إسرائيلية تتعلق بما حدث على متن الطائرة. على سبيل المثال تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن باب قمرة القيادة كان مفتوحا. هذا الأمر غريب لأنه في العادة يتم إغلاق باب قمرة القيادة تماما حتى لا تتعرض الطائرة للخطف من قبل أي جهات أخرى. هذا أمر متبع أعتقد منذ هجمات 11 من سبتمبر وهو متبع بشكل كبير. فبالتالي كيف فتح هذا الباب؟ التقديرات الإسرائيلية أن الطيار الرئيسي تمكن من فتح الباب ومن ثم دخل الإسرائيليون وسيطروا على قمرة القيادة وأحالوها إلى طيارين كان على متن الطائرة.
1: ماذا تقول المعارضة في هذه الأثناء أحمد، بما أن السباق الانتخابي والأجواء الانتخابية وحالات الاستقطاب والاستثمار كل ما يجري سواء داخل إسرائيل أو خارجها هي على قدم وساق، فالمعارضة هنا كيف تتموضع؟
0: حتى الآن لم يخرج صوت المعارضة الإسرائيلية عاليا لأن التدابير وكل ما جرى اتخاذه كان يتعلق بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية. فبالتالي هناك ثقة من المعارضة الإسرائيلية بجهاز الموساد بجهاز الشباك وبغيرها من هذه الأجهزة. ربما الآن قد يتعرض بنيامين نتنياهو لانتقادات من قبل المعارضة الإسرائيلية على خلفية استقباله للإسرائيليين العائدين في المطار. بالتأكيد ستتهم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه يحاول جر هذا الأمر إلى السباق الانتخابي وأنه يستغل أنه رئيس للوزراء وهذه العاطفة الجياشة للإسرائيليين تجاه ركاب الطائرة من أجل أن يحصد تعاطفا من قبل الإسرائيليين. لكن هذا قد يحدث خلال الدقائق المقبلة. حتى الآن المعارضة الإسرائيلية كانت تلتزم الصمت، تعبر عن دعمها للإجراءات التي تتخذها إسرائيل من أجل إنقاذ حياة الإسرائيليين الذين كانوا على متن الطائرة. وخلال العقود الماضية شاهدنا كيف تصطف المعارضة الإسرائيلية خلف القيادة السياسية فيما يتعلق بالحروب عند عمليات من هذا النوع، وبالتأكيد تصطف خلف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية سواء الجيش أو الشباك أو الموساد. قد تكون هناك اتهامات للسلطات الإسرائيلية بالتقصير، سيتضح هذا الأمر لاحقا. اتضح على سبيل المثال لاحقا أن الشباك لم يتطرق لأسماء الطيارين، نسي أن يفحص هذا الأمر، لم ينتبه إلى أن الطيار عماني بحسب المزاعم الإسرائيلية. هنا قد تكون مطالبات أخرى من المعارضة الإسرائيلية قد تصل حد المطالبة بإقالة رئيس الشباك. لكن بطبيعة الحال هذه تكهنات حتى الآن، المعارضة صامتة ومصطفة خلف الأجهزة الأمنية وعادة تركز هجومها على بنيامين نتنياهو، وقد يحدث هذا الأمر قريبا.
1: إذن نتابع وإياكم مشاهدينا هذا الهبوط لطائرة فلاي دبي البديلة في مطار بن غوريون بعد نقل الركاب من مطار تبوك السعودي. نتابع هذه التفاصيل، وحتى اللحظة ننوه بأنه الطائرة التي تعرضت لحادث لا تزال في مطار تبوك السعودي، التحقيق السعودي لم ينتهي، أيضا فلاي دبي حتى اللحظة لم تعطي نتائج نهائية، إنما فقط أكدت أن هناك مشادة حصلت في قمرة قيادة الطائرة. وكل ما يتم تداوله بعد هاتين النقطتين هي فقط تأتي من مصادر إسرائيلية، في حين أن المعلومة الحاسمة والمعلومة الأصلية هي حاليا مع السعوديين وحتى اللحظة لم ينتهي التحقيق. ما نعرفه بأنه تم نقل الطيار ومساعد الطيار إلى المستشفى فور الهبوط للعلاج، وأيضا استمرت هذه العملية لساعات طويلة، حيث كان هناك محاولات من إسرائيل لإرسال طائرات تابعة لشركات طيران إسرائيلية العال وغيرها، رفضت السلطات السعودية، إلى حتى تم التوافق بأن فلاي دبي هي التي ستقدم طائرة بديلة. جدل في كل المفاصل التي ألم بهذه العملية من ناحية قبول الطائرة البديلة من فلاي دبي، أين ستهبط هذه الطائرة، هل سيكون هناك مسار جانبي أو غير المجرى الذي عادة ما تهبط فيه الطائرات. ونتابع في هذه الأثناء أيضا معك أحمد المشهد الراهن، ونذكر بالتصريحات الرسمية الإسرائيلية كيف بدأت وإلى ماذا انتهت ما بين نتنياهو وكاتس.
0: افترض أن يتوجه بنيامين نتنياهو وكاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم لإجراء جولة في قطاع غزة، ثم جاءت التقديرات الأولية بأن هناك حدثا أمنيا يرتبط بطائرة إسرائيلية كانت عائدة من دبي باتجاه مطار بن غوريون في تل أبيب. عقدت مشاورات فورية، ألغيت الزيارة المقررة إلى قطاع غزة، وأعلنت إسرائيل عن حالة الاستنفار منذ ساعات الصباح. استمرت اتصالات على كافة المستويات بحسب ما يقول بنيامين نتنياهو بين إسرائيل وبين الدول ذات الصلة، لا يذكر بطبيعة الحال اسم هذه الدول، وكان هناك نقاش على عدة مستويات. المستوى الأول هو محاولة معرفة ما الذي حدث داخل قمرة القيادة، ما الذي حدث على متن الطائرة. والرواية التي قدمها وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس هي أن إسرائيليين كانوا على متن الطائرة تمكنوا من اقتحام غرفة القيادة. هناك رواية أخرى تقول أن الباب كان مفتوحا وسيطر الإسرائيليون على الطيارين وأدخلا طيارين آخرين بديلين كانا على متن الطائرة إلى قمرة القيادة. وحيا كاتس وكذلك نتنياهو ما يصفوها بشجاعة الإسرائيليين الذين كانوا على متن هذه الطائرة. ثم بعد ذلك، بعد محاولة معرفة ما الذي حدث داخل قمرة القيادة وعلى متن الطائرة بشكل عام، كانت هناك محاولات للتأكد من سلامة الإسرائيليين. فبالتالي تأكدت إسرائيل من هذا الأمر بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ثم بدأت المفاوضات المتعلقة بكيفية إجلاء الإسرائيليين من مطار تبوك باتجاه إسرائيل. هنا كانت خلافات على مستويات عدة داخل إسرائيل وبين إسرائيل وبين شركة فلاي دبي. أولا، إسرائيل اتخذت قرارا بعدم هبوط طائرات من فلاي دبي في مطارات إسرائيل.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معباة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى الساعة 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-221-3091. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورنا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. مرحبا بك أحمد. أحمد أعلم طبعا أنك تتابع وصول الطائرة التي حطت في مطار بن غوريون، لكن لم نعرف بعد إن كان ركاب الطائرة قد غادروا، لم نعرف بعد إن كانوا قد بدأوا يخضعوا للتحقيق من قبل السلطات الإسرائيلية.
1: بدأ النزول من الطائرة بحسب ما تفيد صور أولية التقطها إسرائيليون في المطار. يفترض أن يخضع المسافرون الإسرائيليون خلال الدقائق المقبلة إلى تحقيقات أولية من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لمعرفة ما الذي حدث على وجه الدقة، لكن في طبيعة الحال هدف هذه التحقيقات الأولية هو أخذ الشهادات من قبل الإسرائيليين، بمعنى لن تكون تحقيقات كما يتم التحقيق مع مقاتلين أو غيرها من هذه الأمور، إنما الحصول على إفادات، شيء أشبه بالحصول على إفادة من قبل المسافرين الإسرائيليين، خصوصا على ضوء التضارب الذي عبر عنه الإسرائيليون خلال الساعات الماضية. بعد أن حطت الطائرة في مطار تبوك كان هناك شبكة واي فاي التقطها الإسرائيليون على متن الطائرة، ثم بدأ التواصل مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، بدأوا بإرسال فيديوهات، وكذلك أيضا بدأوا بإرسال معلومات حول ما الذي يحدث داخل الطائرة، وجاءت من متن الطائرة روايات متضاربة أو على الأقل روايات لم تؤكدها الجهات الإسرائيلية حتى الآن. هناك عدة أسئلة مطروحة خالد. السؤال الأول، كيف وصل طيار عماني إلى قمرة القيادة؟ يفترض بحسب الإجراءات المتبعة أن تعرف إسرائيل من هم الطيارون الذين يتجهون إليها، ليس فقط من الإمارات إنما كذلك من الدول الأخرى، وهناك اشتراطات في العادة، ليس فقط اشتراطات إسرائيلية، ربما تكون في إسرائيل الأشد أن قائد الطائرة على سبيل المثال أو أي طاقم من طواقم الطائرة لا ينتمي إلى دولة عدو أو إلى دولة غير صديقة للدولة التي ستحط فيها الطائرة. فكيف وصل هذا الطيار العماني إلى قيادة طائرة تتجه باتجاه تل أبيب؟ فقط هنا ملاحظة خالد، شركة فلاي دبي الإماراتية لم تؤكد حتى الآن أن مساعد الطيار كان عمانيا، هذه المعلومة جاءت من وسائل إعلام إسرائيلية، في المقابل وسائل إعلام إماراتية ذكرت أن الطيار الرئيسي كان إماراتيا، لكن حتى الآن على مستوى البيانات الرسمية لم تذكر أي جهة رسميا أن مساعد الطيار كان عمانيا، ولم تذكر هويات الطيارين على متن الطائرة، لكن إسرائيل تقول إنه عماني. هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني، كيف طعن مساعد الطيار الطيار؟ وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن مزاعم أن مساعد الطيار عندما صعد إلى متن الطائرة كانت معه أداة حادة استخدمها لطعن الطيار. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، كيف تمكن الإسرائيليون من اختراق قمرة القيادة والوصول إليها أثناء التحقيق؟ هذه عادة من الخطوط الحمراء على متن الطائرة، ليس من السهولة اقتحام قمرة القيادة. هناك مزاعم أوردها صحفي استخبارات إسرائيلي معروف اسمه يوسي ميلمان تشير إلى أن الطيار الرئيسي ربما تمكن خلال التشاجر مع مساعد الطيار من الضغط على زر فتح باب قمرة القيادة، كما تمكن سابقا من الضغط على زرين، الزر الأول هو الذي أشار إلى حدوث طارئ على متن الطائرة، والزر الثاني الذي تحدث عن اختطاف هذه الطائرة. السؤال الذي يطرح أيضا، السؤال الرابع، كيف تمكن الإسرائيليون من السيطرة على قمرة القيادة؟ وكيف كان يوجد على متن هذه الطائرة طياران إضافيان بديلان؟ هناك وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن مزاعم بوجود اشتراطات إسرائيلية بأن يكون هناك طاقم بديل
0: اسمح لي أحمد
1: طرأ أي أمر طارئ، وهناك مزاعم أخرى تقول
0: وأنت تتحدث
1: بالصدفة.
0: أحمد وأنت تتحدث، نشاهد الآن صور خروج الركاب من الطائرة وهم يستقلون الآن الحافلة التي من المفترض، هذه صورة سطلة قبل قليل، صور إذن هؤلاء الركاب ينزلون من الطائرة من شركة فلاي دبي ويستقلون الحافلة التي ستقلهم من الناحية النظرية إلى مبنى المطار، ولكن كما أشرت أحمد أنت تحدثت على أنه من الممكن جدا أن يخضعوا لأخذ شهاداتهم لما حدث، ونحن نتابع هذه الصور. أريد أن أتابع معك الأسئلة التي بقيت حتى الآن بدون إجابة أحمد، تفضل.
1: وصلنا إلى السؤال المتعلق بكيف تمكن الإسرائيليون من السيطرة على كمرة القيادة.
0: نعم.
1: والسؤال أيضا الآخر المتعلق بوجود طيارين إضافيين على متن الطائرة، لأن هذا الأمر تتضارب حوله الروايات. من جهة هناك من يدعي داخل إسرائيل أن هذا إجراء متبع، وجود طاقم إضافي من الطيارين على متن الطائرة، ومن جهة هناك صحفي استخباراتي إسرائيلي اسمه يوسي ميلمان يدعي أن الطيارين الإضافيين كانا بالصدفة على متن هذه الطائرة، ومن غير الواضح أيضا هوية هذين الطيارين. لا أعرف كثيرا في هذه المسألة، إن كان بإمكان طيارين في شركة أخرى على سبيل المثال أن يكون طيار إسرائيلي في عطلة في دبي واستغل أنه موجود على متن طائرة من قيادة هذه الطائرة، لا أعرف إن كان هذا الأمر يحدث بسهولة كما يتولى شخص ما قيادة سيارة بدلا عن شخص آخر، لكن بطبيعة الحال الأسئلة المتعلقة بوجود طيارين إضافيين تسأل. بالنسبة لإسرائيل هناك بطبيعة الحال من يتحدث عن معجزة، كل هذه التساؤلات تطرح.
0: لا اسمح لي أحمد،
1: دقائق معدودة هبطت،
0: يعني ممكن أن نتحدث عن معجزات وليس معجزة واحدة، لأنه من ضمن هذه المعجزات ممكن سؤال يطرح، كيف لطيار يتعرض للطعن، وهذه الصور التي شاهدناها والرجل يفترض بأنه مصاب غير قادر على الحركة، يتمكن من إرسال كودات ما تتعرض له الطائرة، إنذارات لما تتعرض له الطائرة، ويجد الوقت ويجد القوة أيضا فتح باب قمرة القيادة لكي يتمكن ركاب الطائرة من إنقاذ الطائرة. وهناك أسئلة أيضا تطرح، لأن بعض الخبراء يتحدثون عن أن المنطقة التي هبطت فيها الطائرة من ارتفاع 34 ألف قدم إلى 14 ألف قدم كانت أقرب للحدود الأردنية منها إلى مدينة تبوك السعودية، وبعض الخبراء يتساءلون ربما كان من الأجدى أن تتجه الطائرة إلى مطار عمان وليس إلى تبوك. هناك الكثير من الأسئلة التي تبقى بدون إجابة حقيقة.
1: بالفعل أسئلة كثيرة كما ذكرت خالد، لكن يبدو أن الشاغل الإسرائيلي خلال الساعات الماضية كان هو التدبير الإسرائيليين وكيفية نقلهم من السعودية باتجاه إسرائيل، خصوصا أن السعودية رفضت عدة مرات مطالب إسرائيلية متنوعة. المطلب الأول كان إرسال مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي إلى مطار تبوك، ثم بعد ذلك إرسال طائرات نقل إسرائيلية عسكرية إلى مطار تبوك لنقل الإسرائيليين إلى داخل إسرائيل، رفضت السعودية هذين المطلبين، ثم اقترحت إسرائيل إرسال طائرة إلعال مدنية إلى مطار تبوك، رفضت السعودية هذا الأمر إلى أن أرسلت طائرة فلاي دبي، طائرة إضافية من دبي باتجاه تبوك، هي الطائرة التي حطت منذ قليل داخل مطار دافيد بن غوريون. لكن هذه المسألة أيضا لم تكن مفهومة ضمنا، لأن وزيرة المواصلات الإسرائيلية وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف كانت تطالب بمنع جميع طائرات فلاي دبي من أن تحط في مطارات إسرائيلية في مطار دافيد بن غوريون. الشباك عارض هذا الأمر، وفي نهاية المطاف تراجعت عنه الوزيرة وعادت طائرة فلاي دبي لنقل الإسرائيليين. لكن هنا أيضا برزت معضلة أخرى، هي أن الإسرائيليين رفضوا أن يصعدوا إلى متن طائرة فلاي دبي، لكن هذه الشركة أرسلت إلى جهاز الموساد وكذلك إلى جهاز الشباك تفاصيل تتعلق بهويات الطيارين اللذين في الطائرة الجديدة. بعد البحث الأمني والتحري الأمني صادق الموساد وأقلعت الطائرة.
0: أشكرك أحمد دراوشة مرسلنا في القدس المحتلة. إلى إيران الآن مشاهدينا الكرام. الحرس الثوري قال إن البلاد لا تزال في حالة حرب، وفي ظل الظروف الراهنة كل شيء يبقى محتملا. الحرس أضاف في بيانه أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية يستهدف الحرس خلالها سفنا صغيرة تحاول العبور من دون تنسيق. وأكد البيان أنه لا خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد، وأن التنسيق جار بين الطرفين. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتي نفط وغاز لاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما مضيق هرمز أمس. وقالت الهيئة في بيانها أنها تلقت تقريرا متأخرا بأن ناقلة نفط أصيبت في جانبها الأيسر بقذيفة من جهة مجهولة، بينما لم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن إصابة ناقلة الغاز. كما دعت الهيئة جميع السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. قال مستشار قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني علي بلالي إن لدى بلاده القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ الباليستية بالمعدل والأسلوب نفسهما حتى لو استمرت الحرب عدة سنوات. وأضاف بلالي أن مسألة توطين صناعة الصواريخ الباليستية معقدة للغاية، لكن تطويرها في إيران وصل لمستوى لا يتأثر بالعقوبات أو الحصار بحسب تعبيره.
2: طورنا البرنامج الصاروخي بطريقة لا تتأثر بالعقوبات والحصار. نحن قادرون على الاستمرار بإطلاق الصواريخ حتى لو استمرت المواجهة لسنوات، وذلك ضمن معدل وكيفية معينة. صحيح أن توطين صناعة الصواريخ مسألة صعبة للغاية، لكن العدو يعلم أن زمن الكر والفر قد انتهى.
0: نقلت
3: راديو الحرية
4: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: الإيرانية لم تحقق تقدما ملموسا مع تمسك واشنطن وطهران بمواقفهما وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات. وترى مصادر أمريكية بحسب الموقع أن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر باستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي لكونغرس. طهران من جهتها تشدد على أن أي تنازل لن يبحث قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. ووسط حالة لا تفاوض ولا حرب ترفع إيران سقف التهديد، لكن سياق المواجهة تزيده العقوبات تشديدا وخنقا. واشنطن أعلنت استهداف 10 أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بشراء أسلحة ومكونات لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. لكن ورغم ذلك يبقي جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي باب الاتفاق مفتوحا، ويقول إن مساحة التفاهم موجودة لكن شرط أن تلتزم طهران بتعهداتها. هكذا إذن تبدو المفاوضات خطة من 7 أيام وشروط متبادلة، وشبح التصعيد يظل فوق الطاولة وتحتها.
1: يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطا متزامنة تتمثل في ارتفاع الأسعار وتراجع العملة والتضخم، وسط تقديرات لصندوق النقد الدولي بأن يتجاوز انكماش اقتصاد البلاد لهذا العام حاجز 5%.
2: في إيران لم يعد الانهيار الاقتصادي خبرا تتداوله الأخبار وتعيشه الأسواق، بل بات واقعا يطرق بيوت الإيرانيين في كل يوم. ريال يواصل السقوط ودولار يحطم أرقاماً قياسية، ففي أحدث مؤشر على عمق الأزمة تجاوز الدولار في السوق حاجز 2.5 مليون ريال، مسجلاً مستوىً قياسياً جديداً. أزمة الريال ليست سوى واجهة لضغوط أوسع. قطاع النفط المصدر الأهم للعملة الأجنبية تلقى هو الآخر ضربة قوية بعدما أدت القيود البحرية الأمريكية إلى تعطيل جانب كبير من صادرات الخام عبر مضيق هرمز، فيما تتقلص عائدات النفط وتتسع قائمة السلع التي تصبح أكثر كلفة وأقل توفرا. ضغوط تتراكم على إيران في الداخل، وشرايين مالية وتجارية تضيق في الخارج.
3: أسعار الأدوية ارتفعت وتضاعفت مرتان وأربعا وحتى 6 أضعاف. بعض الأدوية تشهد نقصا وأخرى اختفت من السوق.
2: على الضفة الأخرى، صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 5% هذا العام، في وقت تواجه فيه البلاد تضخماً شديد الارتفاع. أما الطيران فأصبح جبهة أخرى للعقوبات، إذ فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران في خطوة تستهدف شبكات النقل والتمويل والتوريد. وبين اقتصاد يختنق ودبلوماسية معلقة، تتحول الأزمة مع الأيام إلى ورقة ضغط في قلب مواجهة لا تهدأ بين طهران وواشنطن.
1: قالت قناة المسيرة التابعة لأنصار الله الحوثيين إن السعودية شنت غارة على مديرية زيبين في محافظة عمران شمالي اليمن، بينما عودت استهداف مديرية حرف سفيان في المحافظة ذاتها بغارة ثالثة، كما استهدفت 4 غارات سعودية جبل قرن الأعجم بمديرية ريدة. فيما أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أعلنت مقتل طفل وإصابة امرأة في قصف شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على منزل بمنطقة صالة شرقي مدينة تعز غربي البلاد. اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جراونبرغ زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة. التقى خلالها وزير الخارجية بدر عبد العاطي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. وبحث المسؤول الأممي خلال الزيارة التصعيد في اليمن وتداعياته الإقليمية بما يشمل الملاحة في البحر الأحمر بالإضافة إلى جهود الأمم المتحدة لإنهاء النزاع على نحو مستدام. ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. مرحبا بك علي. علي، نريد أن نعرف آخر التطورات الميدانية في المواجهات بين الطرفين.
4: مرحبا خالد. يمكن تلخيص هذه التطورات طبعا في جانبين. الجانب الأول، هنالك غارات جوية وضربات جوية متواصلة خلال الساعات الأخيرة كما هو الحال خلال الأيام الأخيرة بشكل عام. نتحدث اليوم عن غارات جديدة شنت على محافظات مثل صعدة وعمران وكذلك مأرب، وكذلك أيضا بطبيعة الحال على محافظة تعز ومناطق عديدة من هذه المحافظة. كانت هنالك بيانات عسكرية من الجانب العسكري هنا في صنعاء تحدث عن هذه الغارات، استهدفت كما يقول مديريات ريدة وحرف سفيان وذيبين وعيال سريح في محافظة عمران بشمال اليمن، إضافة إلى غارات تجددت على مديرية سحار ومواقع أخرى في محافظة صعدة، واستهدفت كذلك منطقة الدريهمي الساحلية في محافظة الحديدة، إلى جانب غارات تجددت على جنوب محافظة مأرب وتحديدا منطقة الجوبة، وغارات كذلك جوية استهدفت منطقة الوازعية والجبهات المتوترة الأخرى في محافظة تعز. كان جانب الحكومة في عدن وبعض التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة في عدن تحدثت أنها نفذت ضربات جوية خلال الساعات الأخيرة كما تقول، وقالت بأن هذه الضربات هي استهداف لقدرات القوات التابعة لجماعة الحوثيين كما تقول، وقوات التابعة لحكومة صنعاء أيضا قالت بأنها استهدفت تحصينات وتعزيزات عسكرية لقدرات حكومة صنعاء وكذلك أيضا منصات صواريخ، فيما الرواية من هنا تختلف عن ذلك. ويتحدث الجانب العسكري والإعلامي هنا بأن هذه الغارات كانت استهدفت أهدافا وأعيان مدنية كما يقولون، ويتحدثون عن سقوط ضحايا مدنيين جراء هذه الغارات، ويتوعدون بالرد على هذه الغارات التي يتهمون الجانب السعودي بشنها. الجانب الآخر من تطورات اليوم تتمثل في استمرار المعارك في المحور أو خطوط التماس المشتركة تحديدا في الاتجاه الجنوبي الغربي من تعز ما بين محافظات لحج وتعز وكذلك منطقة باب المندب، امتدادا من سلسلة جبال كهبوب إلى منطقة شريرة شرق تعز، إضافة إلى مناطق مثل الوازعية والشمايتين وحيفان وكذلك جبهات راسن والعلاقمة. كل هذه المناطق في خطوط التماس المشتركة شهدت هجمات متبادلة سواء بالقصف الصاروخي أو كذلك بالمدفعية مع شن غارات على هذه المواقع اليوم دون تغير حاسم أو تغير بارز في خريطة السيطرة طبعا في جبهة تعز التي بدت هي طبعا الأعنف وبدت الأكثر تصعيدا خالد طبعا خلال الساعات الأخيرة كما هو الحال بطبيعة الحال خلال الأيام الأخيرة بشكل عام، مع تعزيزات عسكرية وفقا لمعلومات ميدانية وعسكرية تدفع باتجاه هذه الجبهات التي يستميت الطرفان كما يبدو لحسم هذه المرتفعات الجبلية المشرفة على باب المندب. جانب الحكومة كان في عدن تحدث أنه صد هجمات عديدة خلال الساعات الأخيرة لقوات حكومة صنعاء في بعض هذه الجبهات وتحديدا في جبهة المضاربة والأغبرة والمحاولة، وهي واحدة من الجبهات التي شهدت تصعيدا وتوترا كبيرا وهجمات متبادلة خلال الساعات الأخيرة فيما بين محافظتي لحج وتعز، إلى جانب أن جبهات أخرى مثل محافظة مأرب الجوف كذلك تحديدا شرق الجوف أو البيضاء كان شهدت خلال الساعات الأخيرة هدوءا حذرا على امتداد جبهات القتال في هذه الجبهات، مع حديث لجانب الحكومة في عدن بأنه شن هجمات على مواقع في جنوب مأرب وفي بعض الجبهات هناك، في ظل أيضا تصريحات كان تناولها مسؤولون أو جهات عسكرية وسياسية في جانب الحكومة في عدن بأنها ستوسع من ضرباتها، وتقول بأن أي أنشطة عسكرية أو أي مواقع عسكرية يستخدمها كما يقولون جماعة أنصار الله وفق أحاديثهم وبياناتهم ستصبح هدفا مشروعا لهم، بينما هنا يجددون التأكيد على مسألة أن هذه الغارات هي سعودية ويتوعدون بالرد، ويتحدثون عن حصيلة غارات تصل إلى 1160 أو أكثر من 1170 منذ بدء التصعيد وحتى اليوم.
1: أشكرك علي ذهب مراسلنا في صنعاء. إلى قطاع غزة المحتل، حيث استشهد الصحفي محمد النجار في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على منطقة القرارة في خان يونس جنوبي القطاع. هذا ونقل جثمان الشهيد النجار إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون من بينهم طفلة جراء قصف إسرائيلي استهدفهم قرب طريق صلاح الدين ببلدة القرارة جنوب قطاع غزة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. وأظهرت المشاهد اللحظات هذه المشاهد التي نتابعها الآن مشاهدينا الكرام هي للحظات الأولى للاستهداف ونقل المصابين بعد الغارة الإسرائيلية على المركبة.
5: انتهاكات إسرائيلية بالجملة، هذا هو الاستهداف الأخير الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في حي تل الهوى غربي مدينة غزة. هذه العجلة عمليا هي مرتبطة وتكون مرتبطة بباص يتم نقل المواطنين عبرها، وتعتبر وسيلة نقل الآن في القطاع ينتقل فيها الناس ويستخدمونها للانتقال من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية وأيضا داخليا. هنا أحد المواطنين الذين شهدوا ما حدث وملابسه طبعا فيها بعض الدماء هنا كما يبدو. عمي احكي لنا ايش اللي صار بالضبط؟
6: اللي صار انا كنت واقف على اللفه هذيك على الكوربه، بس انا صايره اركب يعني، فانا مسافه موقفي انا هان يعني وقفت انا بثلاث دقائق بالضبط صار الانفجار هذا. هنا هذه العجله كانت مشبوكه في الباص هذا، فخبطت الانفجار، وصل يعني انفجار قوي يعني جدا، ما سمعتش قبل هيك منه، قبل هيك مره ما سمعتوش. فكانت في مره كركبة العجله هذه استشهد على المطرح اشلاء، وفي هنا طفل هيو اشلاء، وفي 5 6 شهداء في الباص. فهنا الناس وقفت غاد خافت تيجي تتقدم على المكان ساعه الحادث، فانا جيت اجر على طول اول واحد، فالناس اجت وراي اجت وتفرج حركه الشيء كله دمار.
5: احكي لنا الناس اللي كانوا راكبين كيف كانت هيئتهم؟

0: أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار على أرض الواقع داخل القطاع، وأن إسرائيل تستغل هذا الاتفاق كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. عاصم النبيه، قطاع غزة.
1: كما أصيب فلسطينيون بنيران الاحتلال جنوب شرقي دير البلح، وفي مستشفى الشفاء ودع الأهالي شهداء قضوا أو قتلوا في استهداف إسرائيلي لمخيم حلاوة للنازحين بجباليا.
2: غارة وإسعاف وودع، من بين الركام ينقل جرحى إلى مستشفيات أنهكها القصف، وآخرون رحلوا إلى الأبد، إلى المقابر يحملون. اتفاق وقف إطلاق النار لم يخرج سكان غزة من دائرة الموت. المدينة التي مزقتها الغارات ما زالت تستقبل غارات جديدة. قرب مفترق مجلس الوزراء جنوب غربي مدينة غزة، استهدفت غارة إسرائيلية مركبة. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن طواقمه نقلت الشهداء إلى مستشفى الشفاء والجرحى إلى مستشفى القدس. هيكل ممزق على الطريق، وفي المستشفى أجساد يحاول الأطباء إنقاذها بما أمكن. بعض الإصابات خطيرة جدا وفق مصادر طبية، وهنا لم يعد ممكنا إنقاذه. يودعون فقيدا سقط في غارة على مخيم للنازحين في جباليا أودت بحياة 7 أشخاص على الأقل. يصلون عليه ثم يحملونه إلى مثواه الأخير. المخيم الذي لجأ إليه السكان بحثا عن الأمان يصله القصف باستمرار.
3: مخيم حلاوة يبعد عن الخط الأصفر ما يقارب كيلومتر، ولكن رغم هذا البعد المسافة فالجنود الاحتلال المتمركزين على تلة التلال الشرقية لجبال يقومون باستهدافات هذه المخيمات يوميا. هناك رصاص طائش وهناك
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الأفضل هو
1: الجنادي إلنا كنا.
2: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى الساعة 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-22-13-091.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب.

0: والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 بالعشرة FM.
4: نلاحظ هنا أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يقومون بحماية المستوطنين حتى في المكان البعيد والقريب. يقول الفلسطينيون في هذا الموقع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بمداهمة العديد من المنازل وإخلائها بقوة السلاح، وأخبر الناس أنه سيبقى فيها لتأمين اقتحام المستوطنين واحتفالاتهم بالعيد حتى يؤمن ذلك. أيضاً أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية بوضع البوابات الحديدية والحواجز العسكرية في المناطق المختلفة، قبل أن يقوم كذلك عملياً بمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات واسعة. 10 قرى وبلدات في المنطقة الشرقية من مدينة جنين تم تقطيع أوصالها عن بعضها البعض حتى يحتفل المستوطنون بهذا العيد. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن نحو 30 اعتداءً سجلت خلال 24 ساعة من المستوطنين ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية. فهد العصا، التلفزيون العربي، المنطقة الشرقية من مدينة جنين.
5: أعلن جيش اللبناني إصابة أحد أفراده وثلاثة مدنيين جراء انفجار جسم مشبوه في منطقة النبطية الفوقى جنوبي البلاد. الجيش اللبناني قال في بيانه إن الانفجار وقع أثناء مواكبته الأهالي لتفقد ممتلكاتهم في المنطقة.
6: هذا مدخل النبطية الفوقى، هذه البلدة التي تقع في قضاء النبطية ليست بلدة محتلة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر عليها بالنار، أغار عليها مرات عدة وهو منع عودة المواطنين إلى هذه البلدة. اليوم كان الجيش اللبناني يؤازر بأحدى آلياته آلية مدنية أرادت الدخول إلى بلدة النبطية الفوقى من أجل تأمين وتفريغ بعض الأغراض، إلا أن مسيرة إسرائيلية أغارت بالقرب من الآليتين، ما أدى إلى سقوط جريح من الجيش اللبناني بإصابة بالغة وثلاثة جرحى من المدنيين. لا يزال الجيش اللبناني هنا على مداخل النبطية الفوقى ينتشر بآلياته وعناصره، وهناك بعض الآليات قد دخلت برفقة الإسعاف إلى داخل البلدة التي كما نشاهد شوارعها وأحياؤها فارغة تماما إلا من الدمار الذي تسببت به الغارات الإسرائيلية. وطبعا هذه البلدة لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من عدم احتلاله للبلدة بعودة المواطنين إليها. البعض يقول بأن الاستهداف اليوم للجيش اللبناني رسالة للداخل اللبناني، خصوصا على وقع مفاوضات مجمدة ومطالبة لبنانية بضمانات من أجل توسعة المناطق التجريبية ووقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من الجنوب اللبناني. من النبطية الفوقى، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
5: أعلن البنتاغون، وزارة الحرب الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسمياً عملية العزم الصلب في العراق. وقالت وزارة الحرب أن سحب قوات التحالف ومعداته من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية التي هزمت تنظيم الدولة، وأضافت أن واشنطن ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم استخباراتي لشركائه العراقيين. وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تقود قوات الأمن العراقية جهود تأمين البلاد ومواجهة فلول التنظيم. من جانبه أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في العراق، وأكد انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة تتولى فيها القوات العراقية المسؤولية الكاملة عن الأمن والاستقرار. وأكد زيدي أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الحرب على الإرهاب، وأشار إلى استمرار التعاون الأمني مع الدول الصديقة بصورة أكثر تركيزاً مع توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية لدعم الأمن والاستقرار. كما شدد على أن المرحلة المقبلة تقوم على سيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته ووحدة قراره، وأكد أن لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة على حد تعبيره. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الوضع في مقر العمليات المشتركة في بغداد الذي كان مقرا لقوات التحالف الدولي قبل انسحابها.
2: هنا في مقر قيادة العمليات المشتركة مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية حاليا في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية بغداد. اليوم أعلن عن مغادرة التحالف الدولي للعراق وانهاء هذا الملف، وفي هذا المكان تسلمته القوات العراقية، حيث كما تظهر الصور الخاصة بالتلفزيون العربي إنما تبقى للتحالف الدولي هذه النقاط التي كان يشغلها هنا، حيث كان هذا المقر هو مقر للتحالف الدولي للمستشارين والمدربين، اليوم تشغله القوات العراقية بالكامل.
7: اليوم العمل انتقل من العمل تحت مظلة التحالف الدولي إلى اكتساب السيادة الكاملة والعلاقة المتكافئة في التعامل مع دول التحالف الدولي. هذا اليوم هو يوم تاريخي للعراق، وبالتأكيد الأيام المقبلة ستشهد استمرار هذا الاستقرار الأمني.
2: كان هنالك حديث لرئيس الوزراء العراقي حول أهمية هذا القرار وهو خروج التحالف الدولي من العراق وبقاء الشراكة مستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أن البنتاغون أيضا أعلن عن إنهاء عملية العزم الصلب في العراق وأنها ستبقى تدار من الأردن، إضافة إلى الكثير من ردود الفعل السياسية والشعبية المرحبة بهذا القرار، قرار انسحاب التحالف الدولي من العراق وتطبيقه فعلا، حيث غادرت القوات من بغداد وأربيل. من مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية من ظاهر التلفزيون العربي بغداد.
5: وينضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي تحسين طه. مرحبا بك تحسين. تحسين، طبعا صحيح أنه في نهاية الأمر حتى الآن أموال النفط العراقي هي تكون أولا في الفيدرالي الأمريكي، وأحيانا تستخدمها هذه الأموال تستخدمها واشنطن للضغط على العراق، لكن في نهاية الأمر تم انسحاب نحو 2500 جندي أمريكي من العراق، وهناك احتفالات في بغداد بيوم السيادة كما تسميه بغداد.
8: بالفعل خالد، هذا ما تسميه الحكومة العراقية بيوم السيادة، والذي يعني عمت فيه الأفراح والاحتفالات في بغداد والمحافظات، لكن أيضا هنالك بعض أسهم الانتقاد التي توجه من بعض القوى السياسية وأيضا من الفصائل العراقية التي كانت بمواجهة مباشرة مع قوات التحالف والولايات المتحدة طيلة الفترة الماضية. هذه الأسهم، أسهم الانتقاد، يعني توجه بنقاط معينة بأن السيادة لن تكتمل بشكل كامل ما لم يتم حسم ملفات عديدة بضمنها ما يتعلق بالسيادة المالية للعراق. العراق يعني أموال النفط تودع لدى الخزانة الأمريكية وحساب طبعا مصرفي هنالك تقيد فيه الأموال، وبعد ذلك تأتي للعراق بشكل دفعات وبما يعرف بالتحويلات الدولارية. بالتالي هنالك من يرى بأن هذه العقدة مستمرة، وبالتالي تعطي انطباع بأن السيادة المالية للعراق غير مكتملة، فضلاً عن أن هنالك من يشكك حتى هذه اللحظة بجدية ونوايا الجانب الأمريكي بالتزامه بالانسحاب وأن لا يكون له دور في العراق في المرحلة القريبة وليس البعيدة، خاصة وأنه لم يذهب بعيداً بل توجه إلى قواعد ومقرات موجودة في الجارة الأردن. بالنتيجة خالد هنالك تشكيك واضح من الفصائل العراقية التي اليوم كان لها احتفال مشترك وتحدثت بشكل واضح وصريح بأنها حتى الآن لم تسلم السلاح وتحافظ على هذا السلاح بيدها، وأن هنالك اشتراطات وضعتها وقدمتها أمام الحكومة العراقية تتمثل بأن يكون هنالك سيادة كاملة برية وجوية وبحرية، وأن يكون هنالك خروج لجميع أنواع الوجود الأجنبي ليس للتحالف الدولي أو الأمريكي فقط، وإنما هنالك إشارة إلى الوجود التركي. ورغم أن الحديث الرسمي الحكومة العراقية تحدثت بشكل واضح عندما كانت موجودة في الأمم المتحدة وتحدثت عن هنالك تنسيق وتعاون مع هذه الأطراف سواء الولايات المتحدة أو تركيا من أجل يعني إنهاء هذا الملف، وهذا ما أعلن رسميا بتسليم بعض المقرات، وهنالك جدول زمني لإجراء معالجات لمعسكرات ومقار تتواجد فيها القوات التركية. عموما هذه ما تطالب بها الشروط التي تضعها الفصائل والتي تقول بأنها لا تزال مستعدة للرد في أي حال يعني هنالك توجه لضربات أو اغتيالات تتعرض لها، وهذا طبعا يجعل الحكومة العراقية أيضا تحت ضغط مستمر، وإن كانت أعلنت أن هذا اليوم هو يوم السيادة ويوم خروج التحالف الدولي والانتقال إلى مرحلة التعاون والشراكة الثنائية.
5: شكرا لك تحسين طه مرسلنا في بغداد. إلى المغرب مشاهدينا الكرام، هناك باشرت رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري باشرت مشاورات لتشكيل الحكومة بلقاءين مع حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار. وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوقي إن حزبه مستعد لمواصلة المشاورات بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية.
9: يعني نذكروا على تصور السيدة رئيسة الحكومة للمستقبل والتجمع الوطني للأحرار كما هو معروف دائماً حزب مسؤول وسيساهم يعني في المستقبل مساهمة اللي تستحضر أولا المصلحة العليا للوطن.
5: وقال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن اللقاء مع رئيسة الحكومة المكلفة شكل مناسبة لتبادل الرؤى بشأن المرحلة المقبلة، وأضاف أن قرار المشاركة في الحكومة المقبلة سيحسم داخل المجلس الوطني للحزب.
10: فعندنا ان شاء الله دوره ديال المجلس الوطني اللي غنناقشوا فيها معلوم تقييم ديال نتائج الانتخابات، وفي نفس الوقت كذلك غنناقشوا فيها امكانيه الدخول في الحكومه.
5: وينضم الينا من محيط البرلمان في الرباط مراسلنا يوسف البقالي. مرحبا بك يوسف. يوسف، اين وصلت جهود تشكيل الحكومه الان؟
11: نعم خالد، بعد أقل من 24 ساعة على تعيين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها، باشرت صباح اليوم مشاورات موسعة لتشكيلها بلقاءين مع حزبي التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال الحليفين السابقين في الحكومة المنتهية ولايتها. التجمع الوطني للأحرار الذي حل ثانيا في الانتخابات ب66.
12: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: يتوفر حاليا نحو ثلث واردات بريطانيا من الديزل، تدرس فرض حظر على صادرات الوقود، ما يثير مخاوف من استمرار الضغوط على الإمدادات وارتفاع الأسعار خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. ينضم إلينا من لندن مراسل التلفزيون العربي زاهر عمرين. مرحبا بك زاهر. زاهر، هذه زيادة كيف تؤثر على حياة المواطن البريطاني؟
3: تؤثر بشكل مباشر خالد، خاصة وأن الكثير من الخدمات المتعلقة بالنقل، نقل السلع وأيضا الخدمات اليومية تعتمد على وقود الديزل بشكل أساسي، الشاحنات تحديدا والمرتبطة بسلاسل التوزيع. هذه الزيادة هي الزيادة الأكبر في الواقع في سعر الديزل منذ فبراير الماضي. نذكر جميعا قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط كان الديزل عند حاجز 1.47 جنيه استرليني، اليوم يتجاوز 2 من الجنيهات الاسترلينية، وهو ما يؤدي إلى انعكاسات مباشرة يلمسها ليس فقط سائقو السيارات والمركبات، لكن المواطن الذي ترتبط كما ذكرت لك السلع والخدمات بهذه المادة المفصلية. هذه الزيادة نتجت عن 3 عوامل رئيسية: الحرب في الشرق الأوسط و إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، أيضا الضربات الأوكرانية على مصافي تكرير النفط الروسي والتي أدت إلى تعطيل عملها وأيضا تعليق روسيا كما نعلم اليوم لعمليات تصدير الديزل تحديدا حول العالم، مما أدى إلى نقص المعروض. بالإضافة إلى ذلك تلويح الولايات المتحدة بوقف صادرات الديزل، أيضا بريطانيا تستورد نحو ثلث الديزل من الولايات المتحدة وتستورد الثلثين من حول العالم. ما فاقم أيضا هذه المشكلة هو خروج محطتين لتكرير النفط في بريطانيا لإنتاج مادة الديزل عام 2025 من الخدمة، وهو ما أدى إلى اعتماد بريطانيا أكثر على عمليات الاستيراد. في ذات الوقت هنالك أيضا أسباب داخلية لهذا الارتفاع تتعلق بالضريبة التي تفرضها الحكومة، حوالي 43% من سعر كل لتر ديزل يذهب إلى جيبة الخزانة البريطانية. والحكومة أيضا كانت قد أعلنت عن فرضها مزيد من الضرائب بمعدل بنس عن كل لتر خلال الشهرين القادمين، وهذا بالتالي يرشح عملية رفع أسعار الديزل والوقود إلى أعلى مما هي عليه. السؤال اليوم في بريطانيا ليس حول إن كان اللتر سيبقى عند حاجز الجنيهين، بل إلى أي حاجز سيصل سعر اللتر مع ازدياد تراكم الأسباب التي تؤدي إلى اختلال إمدادات الطاقة وأيضا ضعف الإنتاج المحلي وتكرير النفط هنا في بريطانيا. هذا كله سيؤدي إلى رفع أيضا أرقام التضخم وفق البيانات التي صدرت اليوم كنتيجة لارتفاع أسعار الديزل. نتحدث عن تضخم قد يصل إلى 4.1 مع مطلع العام القادم، بعد أن كانت التقديرات تتحدث عن 3.6، وهو رقم كبير جدا ويضيف أزمة إلى أزمات بريطانيا الكثيرة الاقتصادية على وجه الخصوص.
2: أشكرك زاهر عمرين مراسل التلفزيون العربي في لندن. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوجه الحكومة الفيدرالية باستبدال مصطلح الذكاء الاصطناعي في المراسلات الرسمية بمصطلح الذكاء الفائق، مشيرا إلى أن الاجتماع مع قادة القطاع كان مثمرا للغاية.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض مصطلحات تكنولوجية جديدة على الأقل في قاموس الإدارة الأمريكية. ترامب وقع أمراً تنفيذياً يطلب من المؤسسات الحكومية استبدال مصطلح الذكاء الاصطناعي بمصطلح الذكاء الفائق، في خطوة يقول البيت الأبيض إنها تعكس التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا وقدراتها المتزايدة. ترامب الذي اجتمع مع قادة قطاع الذكاء الاصطناعي وصف اللقاء بالمثمر للغاية.
5: راديو الحرية 92.7 FM.

كينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي.اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: حطينا بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يومياً حتى الساعة 12 ليلاً. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائماً مشرقة. 02-22-13-091.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: طب دخلنا على الحرب، قال لي بدي اشوفك لوحدك.
4: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
3: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
4: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
5: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.

العربي اليوم من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا ونبدأ بالعناوين. هبوط طائرة فلاي دبي في مطار بن غوريون بعد نقل الركاب من مطار تبوك السعودي وسط جدل كبير داخل إسرائيل. إيران تبحث رد واشنطن على مقترح 7 أيام، والحرس الثوري ينفي وجود خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد. بعد أكثر من عقدين على وجودها في العراق، قوات التحالف الدولي تطوي صفحة طويلة من الحضور العسكري، وبغداد تدخل مرحلة جديدة. وفي العربي اليوم أيضاً، روسيا تمدد حظر تصدير الديزل، وتداعيات الأسعار تنعكس في أمريكا وبريطانيا.

0: طائرة متجهة من دبي إلى تل أبيب وعلى متنها أكثر من 170 إسرائيلياً تنقلب فجأة إلى حدث بارز، رمز ملاحي يدل على تدخل غير مشروع، هبوط حاد بنحو 4000 متر، ثم هبوط اضطراري في السعودية، وقبل هبوط طائرة فلاي دبي البديلة في مطار بن غوريون بعد نقل ركاب من مطار تبوك السعودي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفع السقف مع اقتراب موعد الانتخابات ويصف الحدث بأنه أمني خطير، ليتصدر بذلك رواية ما جرى قبل أن تكتمل التحقيقات وعناصر التحقيق. بينما فلاي دبي قالت أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحدث غير معروفة وتخضع لتحقيق. وبينما تتصدر الروايات الإسرائيلية المتناقضة تفاصيل ما حدث، يبقى السؤال مشاهدينا، ماذا وراء قصة الطعن في قمرة القيادة التي استقطبت العالم وأثارت السجال في إسرائيل؟ نستعرض معكم التفاصيل. الرحلة نفذت بطائرة بوينغ 737 ماكس 8 تابعة لشركة فلاي دبي. أقلعت الطائرة من مطار دبي الساعة 6:05 صباحاً متجهة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. شركة فلاي دبي قالت إن مشادة وقعت في قمرة قيادة الرحلة، مشيرة إلى أن الطاقم نجح في تأمين الطائرة عبر تغيير مسارها والهبوط في مطار تبوك في السعودية. 3 مسؤولين إسرائيليين نقلت عنهم رويترز وصفهم للحادث بأنه هجوم إرهابي. الطعنة أدخلت الطائرة في هبوط حاد ومفاجئ إلى نحو 4000 متر بحسب صحيفة معاريف التي وصفت الحادثة بعنوان عراك بالسكاكين في قمرة القيادة. أفراد من طاقم الضيافة اقتحموا قمرة القيادة وسيطروا على المهاجم، وشاركهم في ذلك ركاب إسرائيليون على متن الرحلة، طبعا وفق معلومات تلقتها إسرائيل ونقلتها الصحيفة صحيفة معاريف. الطائرة غيرت مسارها فورا نحو السعودية. هبطت الرحلة اضطراريا في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمدينة تبوك بعدما أرسلت إشارة استغاثة إثر إصابة قائد الطائرة ومساعده بحسب الإعلان السعودي الرسمي. صحيفة إسرائيل هيوم قالت إن السعودية كانت قد رفضت السماح بهبوط طائرات إجلاء إسرائيلية. نتنياهو كما كان متوقعا لم ينتظر طويلا لاستثمار الحدث، فقد وصف الحادث بأنه أمني خطير، مؤكدا أن أحد الطيارين طعن زميله أثناء اقتراب الطائرة من إسرائيل. نستمع إلى ما قاله.
1: صباح اليوم وقع حادث أمني خطير على الإطلاق على متن رحلة جوية من دبي إلى إسرائيل. تقريبا كل المسافرين على الرحلة كانوا إسرائيليين. عندما اقتربت الطائرة من إسرائيل طعن أحد الطيارين الآخر، وعلى ما يبدو حاول تدمير الطائرة بمن فيها.
0: وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس ذهب أبعد وصفا الواقعة بأنها محاولة هجوم وأن هدف المهاجم الوحيد كان تحطيم الطائرة. وزارة النقل الإسرائيلية أعلنت فتح تحقيق مشترك مع المؤسسة الأمنية وسط تساؤلات عن مآلات وتداعيات هذا الحدث وكيف تسعى تل أبيب لاستثماره. للمزيد من التفاصيل وأن كانت قد تكشفت أي معلومات جديدة، ينضم إلينا من قدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. أحمد أهلا بك معنا، هل هناك رواية واحدة الآن بعد وصول طائرة فلاي دبي البديلة إلى إسرائيل؟ هل هناك رواية مثبتة تعتمدها إسرائيل بمسؤوليها بوسائل الأعلام؟ نتابع تفاصيلها معك.
2: رواية ما حدث ثابتة، وهي أن هناك خلافا بين طيارين أدى إلى أن يطعن أحدهما الآخر، ثم اقتحم إسرائيليون قمرة القيادة وكان على متن الطائرة طياران آخران استلما دفة القيادة ووصلا وحطا في مطار تبوك، لكن الدوافع هي التي ليست واضحة حتى الآن. إسرائيل تقول إن الدوافع جهادية خصوصا وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لا من الجيش الإسرائيلي ولا من جهاز الشباك ولا من جهاز الموساد. ربما الآن بعد انتهاء التحقيقات في إسرائيل ربما تصدر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحقيقا لمعرفة ما الذي حدث وما هي دوافع الطيارين، خصوصا أن التحقيقات التي أجريت مع الطيارين أجرتها السلطات السعودية ولم تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. نتنياهو قال منذ قليل إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أبلغه الرئيس الإماراتي فيها بأن الإمارات ستنظم مسألة الترتيبات الأمنية المتعلقة بالطائرات الإسرائيلية، لأن الحديث الإسرائيلي هو عن ثغرة أمنية ليس واضحا في أي جانب، في الجانب الإسرائيلي أو في الجانب الرسمي الإماراتي أو في جانب شركة فلاي دبي. ما الذي يفعله طيار يحمل الجنسية العمانية على متن طائرة متجهة إلى إسرائيل؟ يفترض بحسب الاتفاقيات التي أبرمتها إسرائيل مع الإمارات، وأعتقد هذا النوع من الاتفاقيات أيضا موجود بين مختلف الدول، ألا يحمل أي طيار جنسية دولة لا توجد علاقات بينها وبين إسرائيل، فكيف وصل هذا الطيار العماني على متن قمرة القيادة؟ هذا السؤال يطرح. حتى الآن جهاز الشباك الإسرائيلي وهو المسؤول عن الترتيبات الأمنية على متن الرحلات الجوية لم يقدم أي إجابة للإسرائيليين. وزارة المواصلات الإسرائيلية كانت تدعو إلى حظر جميع طائرات فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب. الشباك عرض هذا الأمر ثم تراجعت الوزارة عن هذا الأمر وعن هذه المطالب. في المحصلة إسرائيل تتحدث عن كارثة منعت اليوم، كان بين الإسرائيليين وبين الموت وميض على حد تعبير مسؤولين إسرائيليين. 170 إسرائيليا تقريبا كانوا على متن هذه الطائرة التي كان عليها في المحصلة 174 مسافرا، الغالبية العظمى من الإسرائيليين كانوا هم ركاب هذه الطائرة. في النهاية كان أن يودي بها كانت في طريقها لأن تتحطم، لكنها نجت في الدقائق الأخيرة. هناك تفاصيل كثيرة حول ما الذي حدث على متن الطائرة ليست واضحة حتى الآن. كيف كان باب كمرة القيادة مفتوحا؟ هل تمكن الطيار من فتح هذا الباب أو أنه كان مفتوحا؟ كيف يوجد طيران آخران على متن هذه الطائرة؟ من جهة هناك روايات داخل إسرائيل أن هذه اشتراطات أمنية، من جهة يتحدث صحفي استخبارات إسرائيلي معروف هو يوسي ميلمان أن هذين الطيارين كانا بالصدفة على متن هذه الطائرة. أسئلة مفتوحة حتى الآن. إسرائيل كاتس سارع إلى اتهام جهات جهادية. في المقابل مسؤولون إسرائيليون قالوا لصحيفة معريف بأن لا إشارات حتى الآن إلى ضلوع إيران بشكل مباشر فيما حدث على متن الطائرة. الحدث انتهى لكن التحقيقات بطبيعة الحال متواصلة
0: وتأويلات سانية. كذلك شكرا جزيلا لك أحمد دروشة مراسل التلفزيون العربي من القدس. ومشاهدينا يعني نبحث في خبايا ما جرى تحليليا مع دكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، انضم إلينا من حيفا. دكتور مطانس أهلا بك معنا. استباق للتحقيقات، يعني قبل أن تظهر أي نتائج سواء من السعودية أو من فلاي دبي أو غيرها، نتنياهو وكاتس ذهبا إلى تحليل خاص. كاتس ذهبا إلى أبعد أو أقصى نقطة في تحليل بوصفها حادثة ذات طابع جهادي. هل هذا استثمار داخلي جديد قبيل الانتخابات؟
3: نعم، بالإمكان أن يندرج تحت هذا الوصف، خاصة أنه هذه الحادثة تأتي بعد يوم من تصريح نتنياهو بالأمس أن هناك ترتيبات وهناك معلومات لدى إسرائيل بربما يعني افتعال أو تسخين الجبهات، كما قال نتنياهو مع اقتراب موعد الانتخابات وعقد اجتماع خاص مع رئيس المعارضة لإعطائه يعني معلومات أو يضع في صورة التطورات الأمنية. وكان هناك استخفاف بالإعلام الإسرائيلي، ويعني واضح أنه كان نتنياهو يحاول استغلال أو توتير الأجواء لاستغلالها في الحملة الانتخابية، ويأتي هذا الحدث اليوم. وبشكل مباشر طبعا نتنياهو يجند في المعركة الانتخابية، نتنياهو يستغل ما حدث اليوم في حملته الانتخابية في الظهور وفي الاستمرار في عمليا ترويج الأجواء القلق والتوتر الأمني داخل المجتمع الإسرائيلي، وكذلك وزير الأمن إسرائيل كاتس الذي مباشرة يعني استنتج أن العمل هو قد يكون عمل إرهابي دون أي معلومات أو يعني مؤشرات أو تحقيق فعلي عما حصل داخل الطائرة، وهو استغلال سياسي لهذا الحدث واستغلال في الحملة الانتخابية. نتنياهو لم يفوت هذه المناسبة وجاء شخصيا لاستقبال المسافرين أو الركاب الإسرائيليين في مطار بن غوريون، طبعا للظهور في الإعلام الإسرائيلي ومرة أخرى لضخ السم عمليا في عقول المجتمع الإسرائيلي والتحذير من التوترات أمنية قد تحدث خلال الحملة الانتخابية. طيب، نتنياهو يريد هذه الأجواء
0: خارجيا. كيف أتفضل. يمكن كيف يعني يسعى بنيامين نتنياهو وكذلك إسرائيل كاتس لاستغلال هذا الحادث حتى قبل ظهور النتائج، إن كان لما يتم الحديث عنه إسرائيليا ترتيبات أمنية جديدة بين الإمارات وإسرائيل، أو إن كان لجهة التوترات الإقليمية؟
3: يعني هون يعني الجانب انه الامارات دوله لها علاقات جيده مع اسرائيل، يعني اسرائيل لا تستطيع ان تتهم الامارات دوله بالتقصير او بعمليا عدم تزويد الادوات الامنيه المطلوبه بهذه الحالات او بالعلاقات الطيران، لان اسرائيل لديها شروط امنيه صارمه جدا في كل مطارات العالم وتتدخل عمليا في الترتيبات الأمنية. إسرائيل حاولت أن يعني تتهم إيران إلى حد ما، لكن واضح أن هذا فشل ولا علاقة لإيران بما حصل، والآن تريد أن تتهم كل من هو عربي عمليا بمحاولة يعني الحاق ضرر بالمسافرين الإسرائيليين. إسرائيل ستستغل أو ستحاول استغلال هذه الحادثة حتى النهاية للتحريض على الدول العربية وعلى المجتمعات العربية، والشعور دائما أو إبراز صورتها كأنها ضحية بما يحدث في المنطقة حتى دون يعني وضوح الصورة لغاية الآن عما حدث، خاصة في الساحة يعني الجهة الداخلية. طبعا خارجيا ستحاول ابتزاز أو ستحاول الحصول على شروط أمنية إضافية مع الإمارات، خاصة أن وزيرة المواصلات ميري ريجيف أعلنت توقيف عملية شركة فلاي دبي عن الطيران الآن لإسرائيل، مع العلم أن الشركات الإماراتية هي تقريبا الشركات الوحيدة التي استمرت بتسيير يعني طائرات وسفر إلى إسرائيل خلال فترة الحرب، لم تتوقف منذ 7 أكتوبر الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل، على الرغم أنه غالبية شركات الطيران في العالم أوقفت الطيران إلى إسرائيل. بهذا المعنى سيكون استغلال داخلي، سيكون استغلال خارجي، وطبعا انتخابي لما حدث، وبطبيعة الحال استمرار التحريض على الصعوبة العربية.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، كنت معنا من حيفا. إيران تتلقى من واشنطن ردا على خطة 7 أيام، لكن ما تفاصيل الرد الأمريكي ورغم أعلن ترامب رفضه لمقترح طهران سابقا؟ رويترز نقلت عن مسؤول أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي تلقى عبر الوسيط القطري الرد الأمريكي، مشيرا إلى أن طهران ستناقشه الليلة. المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز هو نسخة
4: راديو الحرية
5: 7:10 الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

القلق في أربيل وهناك حالة من التخوف كانت ظاهرة في مجمل التصريحات الرسمية. دعيني أوجز يعني معظم ما يحصل في كردستان بعد انسحاب التحالف الدولي في أربعة نقاط. أولاً هناك ترحيب رسمي بانسحاب التحالف الدولي، هناك ترحيب سياسي بانتهاء مهام التحالف الدولي لكنه مشوب بهاجس أمني. إقليم كردستان يرى بأن التحالف الدولي، انسحاب التحالف الدولي هو انتقال إلى مرحلة جديدة، ولكن الهاجس الأمني طاغي جدا، خصوصا في ظل عدم وجود دفاعات جوية قادرة على ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب التحالف الدولي من العراق. الأمر الثاني يتعلق

0: تتعلق بقوات البشمركة. البيانات الرسمية في إقليم كردستان تقول بأن قوات البشمركة لديها القدرة العملياتية على مواجهة أي تحدي أمني محتمل، ولكنها أيضا تضع الأمر في سياق اتحادي، تطالب من بغداد بأن يكون لها دور في ذلك، وطالبت كردستان تطالب مرارا بتوحيد رواتب قوات البشمركة مع وزارة الدفاع العراقية من أجل مواجهة أي تحدي أمني كما تقول. الأمر الثالث أيضا سونيا، من المتوقع أن يشارك رئيس أقليم كردستان نيشيرفان بارزاني غدا في مراسيم ستقام في بغداد احتفالا بانسحاب التحالف الدولي من العراق، وهذه المشاركة، مشاركة رئيس أقليم كردستان غدا في مراسيم الاحتفال بانسحاب التحالف الدولي تتجاوز البعد البروتوكولي. ربما كردستان تريد أن يعني تلعب دورا جديدا، أو يعني تشارك في المرحلة الجديدة في إطار اتحادي. أيضا في البيانات الرسمية يؤكد إقليم كردستان بأن انسحاب التحالف الدولي من العراق لا يعني بالضرورة انتهاء الشراكة مع واشنطن، تقول فقط انتقلت من إطار عسكري إلى أطر أخرى أكثر اتساعاً، أطر أمنية، أطر سياسية واقتصادية وغيرها. مجمل التصريحات الرسمية في إقليم كردستان قبل 3 أيام كانت متخوفة من هذا الانسحاب، لكن اليوم التصريحات يعني طغى عليها شيء من الإيجابية، ويعني بدأ وكأن انسحاب التحالف يعني أقل خطورة من السابق. لكن هناك تكرار في التصريحات الرسمية في كردستان بأنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين قوات البشمركة والجيش العراقي لمواجهة أي تداعيات أمنية محتملة. نتحدث عن 3 محافظات عراقية رئيسية هي على حدود إقليم كردستان، محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، وهذه المحافظات فيها مناطق تعرف بمناطق الفراغ الأمني. هذه مناطق واسعة جدا وشاسعة، وهي أصلا لا يوجد فيها عناصر أمن بسبب طبيعتها الجغرافية، وهناك تخوف من تسلل عناصر من تنظيمات إلى يعني أن تشن يعني هجمات على القوات الأمنية، سواء كانت قوات البشمركة أو الجيش العراقي. بالمجمل هناك حالة من القلق، ولكن يعني هذه التساؤلات ربما الأيام سوف تكشفها، خصوصا مع استمرار الحرب الإيرانية الأمريكية ووقوع إقليم كردستان أو وقوع العراق بصورة عامة يعني بين فكي كماشة، بين في حرب واشنطن وطهران.
1: شكرا لك غسان خضر من أربيل. في فصل جديد من سلاسل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين على الأقل في استهدافين لمدينة غزة وخان يونس. وفي إمعان إسرائيلي بقتل الصحفيين الفلسطينيين، استشهد اليوم الصحفي محمد النجار في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على منطقة القرارة بخان يونس. أما مدينة غزة فقد شهدت الاستهداف الأكثر دموية هذا اليوم، حيث كانت الحصيلة استشهاد 4 فلسطينيين وجرح 14 آخرين بغارة استهدفت عربة لنقل الركاب في حي تل الهوى بمدينة غزة. كاميرا التلفزيون العربي عاينت موقع الاستهداف في تل الهوى وعادت بالمشهد التالي، نتابع.
2: انتهاكات إسرائيلية بالجملة، هذا هو الاستهداف الأخير الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في حي تل الهوى غربي مدينة غزة. هذه العجلة عمليا هي مرتبطة وتكون مرتبطة بباص يتم نقل المواطنين عبرها، وتعتبر وسيلة نقل الآن في القطاع، ينتقل فيها الناس ويستخدمونها للانتقال من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية وأيضا داخليا. هنا أحد المواطنين الذين شهدوا ما حدث، وملابسه طبعا فيها بعض الدماء هنا كما يبدو. عمي احكي لنا ايش اللي صار بالضبط.
3: اللي صار انا كنت واقف على اللفه هذيك على الكوربه، بس انا صايره اركب يعني، فانا مسافه ما وقفت انا هان يعني وقفت انا ب3 دقائق بالضبط صار الانفجار هذا. هنا هذه العجله كانت مشبوكه في الباص هذا، فخبطت الانفجار، وصل يعني انفجار قوي يعني جدا، ما سمعتش قبل هيك منه، قبل هيك مره ما سمعتوش. فكانت في مركه ركبه على العجله هذه، استشهدت على المطرح اشلاء، وفي هنا طفل هيو اشلاء، وفي 5 6 شهداء في الباص. فهنا الناس وقفت غاد خافت تيجي تتقدم على المكان ساعه الحادث، فانا جيت اجر على طول اول واحد، فالناس اجت وراي اجت وتفرج على ركبه الشيء كله دمار.
2: احكي لنا الناس اللي كانوا راكبين كيف كانت هيئتهم؟
3: والله في منهم مسنين، في منهم شباب يعني مش كبار في العمر يعني، يقول لقيته مرة الباص غاد مستشهدين، في واحد فيه الروح لساعات الأسعاف، إجا أسعاف أخمله وراح فيه روح يعني كان ضايل، والله أعلم مستشهد ضايل عايش ما بعرف.
2: شكرا. طبعا الدماء كما يبدو هنا على الأرض وأشلاء المواطنين الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 1425 شهيدا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 10 أكتوبر 2025 بحسب وزارة الصحة، وهذا يعني أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار على أرض الواقع داخل القطاع، وأن إسرائيل تستغل هذا الاتفاق كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. عاصم النبيه، قطاع غزة.
1: تابعنا ما جرى مع عاصم، نتابع المزيد مع أحمد البطة من خان يونس. أحمد، أهلا بك. استهدافات إسرائيلية في مناطق مختلفة تحصد شهداء وعدد من الجرحى، نتابع معك تفاصيل ما جرى.
4: مساء أليم على الفلسطينيين في قطاع غزة سونيا، 8 من الشهداء وعشرات الجرحى في مجازر إسرائيلية لم تتوقف حتى الساعة الأخيرة بعد استشهاد الصحفي الزميل محمد النجار عصر هذا اليوم في مواصي مدينة بلدة الجرارة إلى الشمال من مدينة خان يونس. كانت أيضا هناك غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين قرب مفترق المطاحن، هذا المفترق الذي يفصل خان يونس عن مدينة دير البلح أقصى شمال المدينة. استشهد مواطن ووصل أيضا معه عدد من الجرحى لمستشفى شهداء الأقصى، بينهم طفلة بحالة متوسطة، وبذلك نتحدث عن 8 من الشهداء بعد استشهاد 5 فلسطينيين في المجزرة الإسرائيلية التي حدثت اليوم في مدينة غزة. وقبل ذلك كانت هناك شهيدة قد قضت وهي نائمة بجانب أبنائها، وأصيب أيضا زوجها في غارة استهدفت شقتهم فجر هذا اليوم في محيط مجمع الشفاء الطبي في شارع الوحدة. عشرات الجرحى سونيا استقبلتهم المستشفيات، وهذه المستشفيات التي تعاني ضغطا حقيقيا وتحذيرات مستمرة بتوقف وشيك في ظل منع إدخال الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، وأيضا واقع ميداني وأمني يفرض على الفلسطينيين بشكل دموي وصعب منذ نحو عام على اتفاق وقف إطلاق النار. غدا ندخل رسميا في شهر أكتوبر، وهو الشهر الذي وقع فيه اتفاق وقف إطلاق النار قبل عام من الآن في 10 أكتوبر لعام 2025. لم يعش الفلسطينيون أي جزء من أجزاء هذا الاتفاق ولا حتى أي مرحلة من مراحله بشكل هانئ وهادئ حتى نسبيا، لأننا كنا نعيش حرب بشكل مختلف. سجلنا أكثر من أو نحو 5000 خرق إسرائيلي على الأرض، نعم. نسجل أكثر من 1430 شهيدا، آلاف من الجرحى، حصار إسرائيلي خانق، واستمرار للسيطرة الإسرائيلية على الأرض من خلال ما يعرف في الخط الأصفر. إذن الفلسطينيون يعيشون عاما آخر بعد وقف الحرب بحرب وبشكل مختلف، يقتلون فيها ويحاصرون خلالها من بقي على قيد الحياة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد البطة، مراسل التلفزيون العربي من خان يونس. أزمة السودان ما تزال محل اهتمام دولي بسبب الأوضاع الإنسانية المتفاقمة هناك، لكنه اهتمام خجول يقتصر على مناشدات لوقف إطلاق النار. دعوة جديدة في نيويورك لطرفي الصراع في السودان إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفقا للمقترح الذي قدمته المجموعة الرباعية. الاجتماع عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أيضا والولايات المتحدة. وبشأن الحوار السوداني، السوداني شدد الاجتماع على ضرورة عدم عرقلته من قبل جماعات مسلحة أو أطراف خارجية، وأكد المجتمعون على ضرورة أن يحدد الشعب السوداني مستقبل الحكم. للنقاش ينضم إلينا الآن الدكتور أمجد فريد، مستشار العلاقات الخارجية والسياسية لرئيس المجلس السيادي السوداني، ينضم إلينا من نيويورك. أهلا بك معنا سيد أمجد. يعني هناك طرح للقضية السودانية ولهذا الصراع الذي لم ينتهي حتى هذه اللحظة، طرح دولي وحديث مستمر يقف عند حدود الإدانات أو المقترحات. لماذا؟ هل لا توجد رغبة فعلية دولية في تقديم فرص الحلول في السودان؟ أم أن طرفي النزاع، نتحدث عن الدعم السريع وكذلك الجيش السوداني، الطرفان غير قابلان للحسم سياسيا عن طريق النقاش؟
5: شكرا جزيلا لك للاستضافة، وشكرا لك للاهتمام بالشأن السوداني. لكن دعيني أوضح لك أن الطرفين الذين تتحدثين عنهم في السودان هم ليسوا الجيش السوداني والدعم السريع. ما يحدث في السودان هو حرب مقاومة تقودها الحكومة السودانية، والتي تتكون من مؤسسات شرعية للدولة بما فيها الجيش السوداني، ضد ميليشيا إرهابية ذات طابع فاشي اعتدت على المواطنين وانتهكت سيادة الوطن واستجلبت المرتزقة حتى من كولومبيا، وهي ميليشيا الجنجويد أو ميليشيا الدعم السريع في رؤيتها الثانية. هذا التخليط الذي يسيطر على الإعلام والذي يسيطر أيضا على تفكير المجتمع الدولي باتجاه ما يحدث في السودان هو واحدة من الأسباب التي عرقلت الوصول إلى حل حتى الآن، لأننا لا يمكن أن نحل مشكلة إذا لم نصل إلى التشخيص والتعريف الصحيح لها. ما يحدث في السودان ليس حرب أهلية أو حرب بين مجموعتين عندهم أطروحات سياسية مختلفة. ما يحدث في السودان هو أن هناك شعب وحكومة يحاولان الدفاع عن نفسهم ضد الإبادة الجماعية، ضد جرائم الاغتصاب، ضد جرائم النهب المنظم، ضد القتل على أساس النوع، ودي كلها جرائم وثقتها التقارير الأمم المتحدة ووثقتها أيضا التقارير الإعلامية. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك جريمة العدوان الخارجي التي توزي الصراع في السودان بشكل مستمر، والتي تقف من خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقوم ليس فقط بتمكين ميليشيا الدعم السريع من ارتكاب جرائمها عبر التسليح وعبر الإمداد للمرتزقة وعبر الدعم السياسي، لكنها أيضا تقوم بتغذية الطموحات السياسية للميليشيا للحصول على مكتسبات سياسية من جرائم الحرب التي تستمر في ارتكابها.
1: يعني الحرب أثرت بشكل كبير، يعني تركت مأساة إنسانية فعلية في السودان. من مصلحة المدنيين في السودان الآن إنهاء هذه الحرب بشكل عاجل. الحكومة السودانية هل ما زالت تراهن على الحسم العسكري أم أنها ممكن أن تذهب إلى تسوية سياسية، وما شروطها في ذلك؟
5: برضو أعيد لك في الأول إنه الحرب لم تترك كارثة إنسانية، ليست الحرب التي تركت كارثة إنسانية. ما يحدث في السودان هو جريمة، وجريمة ارتكبها مجرمون. هؤلاء المجرمون هم ميليشيا الدعم السريع التي ارتكبت الإبادة
1: الجماعية. طيب هي ليست حرب، هي حرب، هي حرب في السودان الآن. القتال في الأماكن المختلفة،
5: أنا تكلمت عن الأزمة الإنسانية. الأزمة الإنسانية هي نتيجة جرائم ترتكبها ميليشيا الدعم السريع. إغفال تسمية المجرم يا أستاذتي يعني يمنعنا من الوصول إلى حل. الأزمة الإنسانية ليست نتيجة لكارثة طبيعية أو زلزال أو حرائق أو فيضانات، بل هي نتيجة للجرائم التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع. بالنسبة لسؤالك، الحكومة السودانية لا تراهن على الحسم العسكري أو لا تراهن على أي شيء. الحكومة السودانية منذ اليوم الأول أعلنت عن استعدادها لقبول حل سياسي، أعلنت دعوتها للتفاوض، وطرحت مقترح لإنهاء الحرب في 2024، وعاد طرحه في طاولة الأمم المتحدة في 2025، ولا تزال تتعاطى بشكل إيجابي ومباشر مع كل الدعوات المطروحة للسلام. لكن في نفس الوقت الحكومة السودانية لديها التزام بالدفاع عن مواطنيها، لديها التزام بحماية المواطنين المدنيين السودانيين حتى لا يتكرر ما حدث في الفاشل والجنينة في كل مكان في السودان. لا يمكننا أن نقف وننتظر المجتمع الدولي أو ننتظر الحلول والأمان الطيبة التي يقدمها المجتمع المدني ونترك مواطنيننا رهائن لدى إجرام ميليشيا الدعم السريع. والشاهد على ذلك أنه منذ أن تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية عبر مبعوثها مزعط بولس بمقترح الهدنة، ظل السودان وظلت حكومة السودان تقدم مقترحات عملية لتنفيذ هذه الحكمة، لتنفيذ هذه الهدنة، وربطها بحل نهائي وشامل للأزمة في السودان. لكن ظلت مظلة مزعط بولس يتجاهل هذه المقترحات ويزعى إلى فرض هدنة تقنن الأمر الواقع لسيطرة ميليشيا الدعم السريع على الأراضي السودانية وعلى المواطنين السودانيين الذين تأخذهم رهائن في إقليم دارفور. وهذا هو الخلاف بيننا وبين أننا ندعو إلى هدنة يعني تتم تحت رقابة دولية تنسحب فيها ميليشيا الدعم السريع من المناطق المدنية ويتم إخراج المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى قرابة 60% من القادة الميدانيين لميليشيا الدعم السريع، ويتم بعد ذلك الخوض في عملية سياسية لحل كل هذه الإشكالات. لكن لا يمكننا القبول بتفاوض ومواطنيننا الرهائن لدى الدعم السريع يتم ممارسة التقتيل والتشريد والاغتصاب وكل هذه الجرائم ضدهم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أمجد فريد، مستشار العلاقات الخارجية والسياسية لرئيس المجلس السيادي السوداني، كنت معنا من نيويورك. مع بقاء التوتر حاضرا في أهم شرايين الطاقة العالمية والحديث هنا عن مضيق هرمز، تحافظ أسعار الطاقة على مستويات سعرية مرتفعة تلقي بظلالها على أمن الطاقة العالمي في وقت حساس مع قرب دخول فصل الشتاء. أما في روسيا فمصافي النفط التي أصبحت هدفاً رئيساً لمسيرات كييف دفعت موسكو إلى قرارها الأخير بخفض التصدير وتقنين الاستهلاك، وأوروبا التي تحاول إسراع الخطى باتجاه الطاقة البديلة ما تزال مهددة بشتاء صعب آخر، فمن من الأكثر تضرراً من تداعيات ارتفاع أسعار الديزل عالمياً، وما هي خططهم؟ هنا ينصب التركيز على الولايات المتحدة، حيث قفزت أسعار الديزل إلى مستويات غير مسبوقة في ظل القيود التي تعرقل إمدادات الوقود بسبب حربي إيران وأوكرانيا. كذلك في بريطانيا سجل متوسط سعر الديزل مستوى قياسي جديد بعدما بلغ جنيهين استرلينيين للتر الواحد للمرة الأولى على الإطلاق، وسط ارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات اقتصادية أن أسعار الديزل ارتفعت بوتيرة حادة خلال الشهر الجاري، متجاوزة الزيادة المسجلة في أسعار البنزين في ظل مؤشرات متزايدة على النقص المعروض من الديزل في الأسواق. أي الولايات المتحدة التي توفر حالياً نحو ثلثي واردات بريطانيا من الديزل تدرس فرض حظر على صادرات الوقود، ما يثير مخاوف من استمرار الضغوط على الإمدادات وارتفاع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة أيضا. من موسكو ينضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي سعد خلف، من لندن مراسلنا زاهر عمارين، أهلا بكم معنا سعد. أبدأ معك بأكثر تفاصيل حول تأجيل التصدير إلى نهاية أو تأجيل التعليق، استمرار التعليق حتى نهاية أكتوبر، وما أثره على ارتفاع الأسعار.
6: سونيا، بالفعل الحكومة الروسية اتخذت هذا القرار اليوم لتمديد الحظر على تصدير الديزل بالنسبة للمنتجين المباشرين حتى 31 من شهر أكتوبر. كان يفترض أن ينتهي هذا الحظر بالنسبة للمنتجين المباشرين بحلول اليوم، لكن تم تمديده حتى 31 من أكتوبر. وعلينا أن نشير أن هناك حظر على تصدير الديزل حتى 29 من شهر يناير من العام القادم بالنسبة لغير المنتجين المباشرين، أي هناك وسطاء يشترون الديزل من المنتجين المباشرين شركات تصدير وكانت تصدره، هؤلاء محظور عليهم حتى نهاية يناير نقول من العام القادم، بالإضافة بالطبع إلى حظر تصدير البنزين ووقود الطائرات حتى 31 من يناير القادم. إذن الحظر هنا الذي تم تمديده اليوم بالنسبة للمنتجين المباشرين. هناك نقطة مهمة، روسيا تعتبر المنتج الثاني عالميا للديزل بعد الولايات المتحدة. عدد المصافي الموجودة في روسيا داخل روسيا 29 مصفاة، وفي كازاخستان مصفتان تملكهما روسيا أيضا، أي إجمالي ما تملكه روسيا من المصافي 31 أو 31 مصفاة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. عدد المصافي عالميا ليس كبيرا التي تقوم بتكرير النفط. بالطبع تكرار الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الرئيسية أكثر من مرة دفع أو جعل عملية تكرير الديزل والبنزين داخل روسيا متأثرة بشكل كبير. حسب بيانات مختلفة تقلص التكرير بمعدل 1.5 مليون برميل يوميا، ما أدى إلى منع تصدير هذه الكميات من روسيا حتى يتوفر للسوق الداخلية وحتى يتم ملء المخازن بالنسبة لروسيا قبل أن تعود لمسألة التصدير بالنسبة للمنتجين المباشرين، وبالتالي تخفض الأسعار داخليا وتهدئ السوق وتركز السوق الداخلية وبعد ذلك تنتقل إلى الخارج.
1: واضح، شكرا جزيلا لك سعد خلف من موسكو. التأثير على الخارج بدأ ظاهر بشكل واضح في بريطانيا، أسعار غير مسبوقة للديزل في بريطانيا، نتابع معك التفاصيل.
7: صحيح، ارتفاع تاريخي في أسعار الديزل اليوم في بريطانيا، تجاوز سعر اللتر الواحد جنيهان استرلينيان منذ الصباح، والرقم يرتفع مع تقدم كل ساعة بضعة بنسات هنا وهناك بحسب محطات الوقود المنتشرة في وسط العاصمة لندن على الأقل، والتي رصدناها قبل هذه المداخلة. هذا الارتفاع مرده إلى ثلاثة أسباب رئيسية بحسب الاقتصاديين. الأول هو ما أتى عليه الزميل سعد من موسكو من حظر التوريد الديزل الروسي بعد الهجمات الأوكرانية، الثاني يتعلق طبعا بمضيق هرمز والحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والثالث يتعلق أيضا بالولايات المتحدة التي تورد نحو ثلث الديزل البريطاني وتلويحها بإمكانية وقف التصدير من أجل ضبط أسعار الوقود داخليا. المشكلة تكمن في أن بريطانيا على مستوى البنية التحتية غير مجهزة لتلقي هذه الصفعات المتتالية على مستوى أسعار الطاقة. حوالي 2 إلى 3 مصافي نفط كانت قد توقفت بالفعل عن تكرير النفط الخام وتحويله إلى ديزل هنا في الأراضي البريطانية منذ نحو 2 عام، مما يعمق من أزمتها. الضرائب المرتفعة التي تفرضها الحكومة على أسعار الوقود تصل إلى نحو 43%، بمعنى أن الحكومة عن كل لتر ديزل يصلها نحو 85 بنس تقريبا، وهذه الزيادة مرشحة للارتفاع وفق خطط الحكومة المعلنة خلال الشهرين التاليين. المشكلة لا تكمن فقط في أن الديزل يستخدمه أصحاب السيارات الخاصة أو وسائل النقل العامة، تكمن في اعتماد سلاسل الإمدادات والشاحنات ونقل السلع على هذه المادة بصورة أساسية. هذا يعني أن أسعار السلع ستكون المتأثر الأساسي بارتفاع أسعار الديزل هنا في بريطانيا، وسينعكس هذا على جيب المواطنين. الكارثة التالية التي تنتظرها بريطانيا هو شهور الشتاء الباردة التي يرتفع فيها استخدام الوقود، سواء على مستوى غاز التدفئة أو حتى على مستوى أنواع الوقود الأخرى التي من شأنها أن تعمق أزمة البريطانيين، خاصة في ظل أرقام التضخم العالية. كل هذا يرشح بالتالي أرقام التضخم للارتفاع مع نهاية العام لتجاوز 4.1 وفق الاقتصاديين، بعدما كانت التقديرات تشير إلى 3.6. الرقم كبير والفارق كبير، ودائما المشكلة تكمن خارج حدود الجزيرة البريطانية، على الأقل هكذا يقول المسؤولون.
1: شكرا جزيلا لك زهر عمرين من لندن. نهاية العربي اليوم، في أمان الله.

لا يهم أينما كنا أو ما نفعله، نحن جميعاً نريد أن نظل متصلين، والبعض منا يحتاج إلى تلك التغطية الإضافية. من صحراء بعيدة إلى أعالي الجبال، لست بعيداً أبداً، سنبقيك دوماً على اتصال.

0: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
1: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
3: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
2: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر، وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة، وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
3: نتحرك خارج هذه المنطقة،
2: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من تقدير موقف معي أنا رولا حيدر. أمريكا خارج العراق والسيادة أمام الاختبار. وجود عسكري أمريكي دام 23 عاما في العراق قبل أن تنتهي اليوم مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن مع الانسحاب من إقليم كردستان، كذلك ضغوط أمريكية متزايدة على بغداد لضبط سلاح الفصائل المقربة من إيران. مشهد معقد بالنسبة للعراق الذي لطالما حاول الموازنة في علاقاته مع الخصمين. في المقابل تأكيدات عراقية على جاهزية قواته وقدرة مؤسساته على حصرية السلاح في يد الدولة، والذي كان من المقرر حسمه اليوم قبل التراجع عن الموعد واستكمال المفاوضات مع الفصائل المسلحة. من جهة أخرى، مكون عراقي آخر متخوف من سقوط الحماية الأمريكية عنه، وهم الأكراد الذين ذهبوا إلى وصفهم للانسحاب الأمريكي بالخاذل. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: ماذا سيغير الانسحاب الأمريكي في المشهد العراقي؟ هل ينجح العراق في اختبار السيادة؟ ما الذي ينتظر إقليم كردستان؟ أناقش كل هذه التطورات مع ضيوفي. أبدأ بضيفي من بغداد الدكتور نجم القصاب، رئيس مركز المورد للدراسات والأعلام من بغداد، وأيضاً الدكتور علي فضل الله الكاتب والباحث السياسي، أهلا بكما. وكذلك من أربيل عماد بجلان الباحث في الشأن السياسي، ومعنا من واشنطن الكولونيل ويليام بوتنام ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، أهلا بكم جميعاً.

0: إذن مشاهدينا، ترامب يعلن اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسرور كما يقول: يسرني أن أعلن خروج آخر قوات أمريكية من العراق اليوم. وها هو العراق يحتفل بخروج القوات الأمريكية والتحالف الدولي، وتحديدا القوات الأمريكية، منذ أكثر من 23 عام. مشاهدينا، يعني تطورات عديدة وتاريخ الوجود العسكري الأمريكي في العراق منذ احتلاله عام 2003 نتابعه في تقرير لزياد بركات، ومن بعده نعود للنقاش.
1: ينسحب آخر الجنود الأمريكيين من العراق، وثمة من يحتفل ومن يتوجس.
2: حالة جديدة قد بدأت.
1: من يحتفلون على رأسهم رئيس الوزراء علي الزيدي يرون أن مرحلة يصفها بعضهم بالسوداء طويت وأخرى بدأت، عنوانها سيادة البلاد وقوة مؤسساتها وجاهزية قواتها.
2: وجاهزية قواته.
1: والأهم بناء شراكات تقوم على الندية، إن مع واشنطن أو الجوار الإقليمي، ومنه إيران بما تتمتع به من نفوذ بعد سقوط نظام صدام حسين. عام 2003 شنت واشنطن حرباً مدمرة على العراق أسقطت نظامه، وحشدت لذلك نحو 150 ألف جندي. كان ذلك احتلالاً معلناً وليس مجرد غزو عسكري. نصب حاكم أمريكي مدني للعراق هو بول بريمر قبل أن يبدأ العراقيون تشكيل مجالس حكمهم وحكوماتهم المؤقتة، لينتهي الأمر بخروج القوات الأمريكية عام 2011. كانت المهمة الأمريكية قد أنجزت لولا أن تنظيم الدولة أطل برأسه.
3: لقد ابتليت بهذه الأمانة.
1: عام 2014 اجتاح التنظيم مدينة الموصل وواصل تقدمه إلى العاصمة بغداد. كانت تلك ضربة قاسمة لرئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، فاستنجد بالأمريكيين. أرسلوا نحو 5000 جندي ليستأنفوا القتال تحت غطاء ما يسمى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة. لم يكونوا وحدهم، تشكلت آنذاك قوات ما أصبحت تسمى الحشد الشعبي للغاية نفسها، وهي محاربة التنظيم الذي كان يتمدد في العراق وسوريا. غير أن ما جمعه التنظيم فرقته الحروب بالوكالة لاحقاً بعد القضاء على التنظيم عام 2017. بقيت القوات الأمريكية بعد تقلص عددها بالتدريج إلى 2500 جندي، كما تغيرت طبيعة عملها من القتال إلى تقديم الاستشارة والتدريب، وصولاً إلى اتفاق عام 2024 القاضي بخروج هذه القوات تدريجياً حتى نهاية سبتمبر من هذا العام، وهو ما كان. يخرج الأمريكيون عسكرياً لكنهم يريدون إبقاء نفوذهم، ما يعني محاصرة النفوذ الإيراني هناك. لا يتحقق هذا إلا بحصر السلاح في أيدي الدولة العراقية، أمر وعد به رئيس الوزراء العراقي.
4: السلام عليكم.
1: ثمة من وافق وفعل، وثمة من لا يزال على رفضه أو تردده. ذلك ما دفع مكونات عراقية للتوجس، معطوفا على مخاوف من عودة تنظيم الدولة، هواجس يرى أصحابها أن الحرب على العراق وتأثيرات حروب الإقليم أكبر من رغبة قادته، ما قد يضطرهم إلى ما يكرهون.
5: عبد الجبار النائب.
0: أعود لضيوفي وأبدأ مع ضيفي من بغداد الدكتور نجم القصاب، رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام. وصفحة طويت وصفحة جديدة تفتح الآن في العراق، عنوانها سيادة العراق، قوة المؤسسات وجاهزية قواتها وشراكات ندية مع الجميع. هل بالفعل المشهد اليوم كذلك بخروج القوات الأمريكية والتحالف الأمريكي؟
6: شكرا لكم ولضيوفكم ولمتابعيكم الكرام. يعني اولا اليوم العراق لا يتحمل نكسات وازمات مثل ما حصل له في 2014 بعد دخول تنظيم داعش وقبلها تنظيمات القاعده، بالتالي خسر ما خسر من ارواح ومن مئات المليارات من الدولارات، ثم اصبحت الدوله متاخره عن الدول التي كان يسبقها بعشرات السنوات والآن سبقته بمئات السنوات بسبب النظام السياسي الذي تم اعتماده بعد 2003 بالتغيير الذي حصل، والنظام توافقي شيعي سني كردي مما جعل انهيارات على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. أعتقد اليوم الانسحاب الأمريكي هو انسحاب التحالف الدولي الذي جاء على ضوء طلب رئيس الحكومة السيد نور المالكي حينما دخل تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية. بالتالي كان اتفاق من قبل الحكومات السابقة، حكومة السيد الكاظمي، حكومة السيد السوداني، وحكومة السيد علي الزيدي، على أن تنسحب هذه القوات من الأراضي العراقية، رغم أنها ليس لها تأثير مثل ما يتحدث البعض، لأنهم أعدادهم قليلة، وقواتنا المسلحة الذي يبلغ تعدادها أكثر من 1,450,000 مقاتل. هؤلاء امتلكوا الخبرة والقيادة خصوصا بمحاربتهم لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش. والجميل فيما حصل بعد دخول داعش كان هناك تشارك تضامن حقيقي بين كل المكونات السياسية الاجتماعية.
0: الفكرة دكتور،
6: لن يؤثر نعم الفكرة بأن الانسحاب لن يؤثر على الوضع الأمني مثل ما يتوقع البعض، لأن تنظيم داعش قد تم القضاء عليه بكل صوره ومصادره. ثانيا الخبرة التي امتلكتها القيادات العسكرية والمقاتلين. وثالثا العامل الخارجي قد اختلف عن ما كان عليه 2014. أنا أرى هذا الانسحاب سيعطي قوة لحكومة السيد الزيدي وقوة للدولة العراقية إذا انطلقت وأكملت برنامجها الحكومي.
0: ومن بينه ومن أهم بنوده ربما مسألة تنظيم السلاح. دكتور علي فضل الله، باعتقادك نعم. هل يعني العراق في هذه المرحلة قادر على أن يرسخ لسيادة على أرضية صلبة بتحقيق كل مكونات ومقومات الدولة ذات السيادة وأساسها حصر وسحب السلاح؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا وامتناني لتحت هذه الفرصة، وتحياتي للضيوف الكرام. قطعا العراق عاش حقيقة خلال حقبة النظام السياسي الجديد مراحل مرتبكة، مراحل لم تكن حقيقة تذهب إلى استقرار الدولة العراقية. وللأسف هنالك عوامل عديدة وكثيرة جدا. نعم الجانب الأمريكي له الدور الكبير في إسقاط النظام السابق، لكن بنفس الوقت النظام أو الجانب الأمريكي أراد صناعة نظاما سياسيا على مقاسات المصالح الأمريكية وحتى على مقاس المصالح الصهيونية، ولا كان على حساب استقرار العراق. لذلك عندما أخرج الأمريكان عام 2011 عوقب العراق من خلال دخول داعش، وبالتالي معاقبة السيد المالكي الذي أجبر الأمريكان على توقيع اتفاقية إيطالية. نريد أن نغادر هذه المرحلة. اليوم بدأنا صفحة جديدة، أبارك من خلال قناتكم حقيقة الكريمة للشعب العراقي والحكومة العراقية لعوائل الشهداء. بذلنا حقيقة الغالي والنفيس من أجل استقرار هذا البلد، وهذا التأخير أنا أعتقد أو هذا الخروج جاء متأخرا، باعتبار أنه أصل الطلب جاء في عام 2020 بعد استهداف قادة النصر من قبل الجانب الأمريكي والصهيوني، عندما تم استهداف الشهيد أبو مهدي المهندس والضيف الكريم رضوان الله تعالى الشهيد سليماني. في تلك المرحلة قدم القائد العام الرئيس الأسبق السيد عادل عبد المجيد طلبا للبرلمان العراقي بمغادرة القوات الأمريكية، ظلت تماطل إلى أن اليوم نجحنا في إخراج القوات الأمريكية. أعتقد خروج القوات الأمريكية يمثل الخطوة الأولى في طريق السيادة. لم نصل لهذه المرحلة باعتبار للسيادة أدوات لم تتحقق لهذه المرحلة، لكن نطمح من خلال التوافق السياسي من خلال عمل الحكومة الدؤوب أن يكون هناك استقرارا. أما التأكيد على موضوعة السلاح، أنا أعتقد هذا المصطلح هو مصدر من الخارج باتجاه الداخل. حاجة العراق ليست في موضوعة ضبط السلاح، هذا السلاح كان دائما في دعم الحكومة واستقرار الحكومة وقوة الدولة العراقية، لكن واضح الجانب الأمريكي لحد هذه اللحظة يريد أن يكون متدخلا في بناء الدولة العراقية وحتى في استقرارها.
0: ولكن من طرح فكرة حصر السلاح
4: هي التي أجبرت الحكومة العراقية.
0: دكتور علي، يعني من تحدث عن ضرورة حصر السلاح هو رئيس الوزراء العراقي.
4: لخب الموضوع يعني بدأ من حكومة السيد محمد شياع السوداني من الحكومة السابقة، وبدأ هذا الموضوع بمنهاج، لكن قطعا الرئيس السابق أدرك أن هنالك ضغوط أمريكية تريد أن تجعل العراق متمحورا حقيقة مع الجانب الأمريكي، مع العلم أن العراق دعا إلى سياسة عدم التمحور وعدم الذهاب لا إلى المعسكر الشرقي ولا إلى الغربي. أنا أعتقد بدأنا نقترب من الغرب من الجانب الأمريكي كثيرا، وهذا بالأخير تقديرات الحكومة العراقية وهي من تتحمل هذه المسؤولية. موضوع ضبط السلاح أعتقد بيان يعني السيد الحاج أبو حسين الحميداوي الأمين العام لكتائب حزب الله هذا اليوم وضح أنه أوقف كل العمليات العسكرية واللوجستية من قبل فصائل المقاومة الإسلامية باتجاه استهداف قوات التحالف، فقط الطائرات التي تخترق الأجواء العراقية. وبين أيضا نقطة مهمة جدا أنه لا يوجد أي تفاهم وللأسف لحد هذه اللحظة ما بين الحكومة العراقية وفصائل المقاومة الإسلامية باعتبار أن هناك من أذاع وأشاع أن هناك تفاهمات، لكن واضح لحد هذه اللحظة لا يوجد أي تفاهم. بنفس الوقت المقاومة واضح أنها مع قرار الحرب والسلم أن يكون بيد القائد العام للقوات المسلحة، هسه من باب حقيقة تقديم أولوية الحكومة.
0: طيب يعني طرحت عدة نقاط دكتور علي،
4: التشاور بهذه الجنبة
0: طرحت عدة نقاط تحتاج في الواقع إلى وقفة، ولكن اسمح لي أذهب إلى أربيل قبل ذلك مع السيد عماد باجلان لنفهم معك كيف تقيم موقف أربيل من الانسحاب الأمريكي، لأنه من خلال التصريحات خلال الأسبوع والعشرة أيام الماضية بالبداية لوحظ وكأنه يعني الموضوع مفاجئ بالنسبة لأربيل، كان هناك تصريحات تتحدث عن الخزي عن التخاذل وإلى آخره، حتى اليوم كانت نوعا ما دبلوماسية وكأن فيها يعني قبول بأمر واقع.
7: نعم سيدتي الفاضلة، بداية تحية لك ولضيوفك الأكارم ولمشاهدين قناتكم الكرام. يعني بدون أدنى شك القادة في إقليم كردستان وعلى رأسهم الرئيس مسعود برزاني حذر في 2011 عندما انسحبت القوات الأمريكية وبعد عامين أو ثلاثة سقط ثلث العراق بيد تنظيم داعش، واليوم أيضا كرر قبل يومين كرر هذا التحذير لأنه هناك فراغ واضح. لا بارك الله بأي شخص أي مواطن عراقي يريد إبقاء قوات أجنبية في بلده، ولكن الأمر لنكون واقعين ونبتعد عن العواطف، هناك ممارسات غير قانونية غير دستورية من قبل الفصائل من قبل أحيانا أجهزة الدولة. يعني الكرد ليسوا متخوفين فقط من الفصائل يا سيدتي الفاضلة، قبل يومين تحديدا، قبل يومين ليس ثلاثة أيام، جهاز مكافحة الإرهاب التي تنبغي أنها تكافح الإرهاب مارست الإرهاب على شابين، واحدهم في 15 والثاني في 16 من أهالي ألتون كوبري، وقتلوهم بدم بارد تحت ذريعة أنهم يطاردون شخص ويشتبه به أنه داعشي أو حتى وإذا كان داعشي. يعني بدأت الممارسات قبيل انتهاء آخر موعد لانسحاب القوات الأمريكية، والتعامل المتغطرس مع عائلة الشهداء وإهمالهم وكأنهم يقولون للعالم أنه الدم العراقي أو الإنسان العراقي لا قيمة له، إذا كانت هذه الممارسات جهاز مكافحة الإرهاب فما بالك.
0: طيب هل يمكن هل يمكن الحكم على نهج ما قادم من قبل حكومة بغداد تجاه أربيل بناء على هذه الحوادث التي ذكرتها، ونحن يعني اليوم خرجت الولايات المتحدة؟
7: يا سيدتي هذه سابقة خطيرة، كركوك وضواحيها مناطق متنازع عليها، قبيل انتهاء المدة مدة انسحاب القوات التحالف جهاز مكافحة الإرهاب الذي كل العراقيين يقدرون ويثمنون ضحايا هذا الجهاز ومتعاطفين مع هذا الجهاز، ولكن مجموعة تهاجم للقبض على شخص واحد أعزل ويفتحون النار على الناس ويقومون بوضع البطاقة الشخصية للشخص المشكوك به داعشي في في في جيب الشهيد الطفل 15 طيب. سنة و16 سنة ويذهبون به إلى الطب العدلي، هذه جريمة. يعني هذا لا
0: طيب قبل أن أذهب لواشنطن اسمح لي أن أذهب مرة أخرى إلى دكتور نجم قصاب، يعني إذا كنت تريد التعليق على هذا الكلام.
6: يعني أي كلام منهم؟
0: ما تحدث به سيد عماد واتهم قوات مكافحة الإرهاب بممارسات يعني كما سمعت، هل أعيد لك كل ما ذكره؟
6: لا عزيزتي، أولا نحن لا نستطيع أن نعمم في ضوء تصرفات سلوكية شخصية فردية، يعني هذه الخروقات إن حدثت أو أصبحت موجودة حتى في الجيش الأمريكي والجيش البريطاني والجيش الألماني، لا تستطيعين ضبط كل ما موجود داخل الفصيل.
7: هل يقبل رئيس الوزراء أحد من عوائله يا سيد نجم؟ هل يقبل رئيس الوزراء أم رئيس الجمهورية أم رئيس البرلمان يقتل أحد من أفراد عائلته بدم بارد ولم يعتذر أحد منهم ولم يستقيل رئيس جهاز المكافحة الإرهاب؟ يعني هاي بغط رصة، هذا ممنهج، هذا لتحريب كركوك،
8: كنت في مسرح
7: تحريب كركوك وزرع الرعب في نفوس الجريمة.
0: دخل الدكتور علي فضل الله على الخط، تفضل أعد ما كنت تقوله لأنه كنتم تتحدثون ثلاثتكم، تفضل دكتور علي.
8: خلينا نتكلم من جانب قانوني، عفوا رمي التهم كل سهل. انا اطلب من استاذ عماد، اقول هذه المعلومات اللي ذكرتها وكانه كنت مرافق انت لي لقوات مكافحه الارهاب وقامت بوضع الهويه داخل جسد هذا الشخص الذي استشهد بنيران صديقه. هذا الموضوع حقيقه بعيد كل البعد وعار عن الصحه. لا انكر قد تحدث بعض الاخطاء، لكن لا تحول هذه الاخطاء على فعل اجرامي. انا اعتقد يعني اولا التعامل مع حزام ناسف او مع حزامين الناسفين أنا أعتقد حالة صعبة جدا. أنت من المفترض أن تقدر حالة الارتباك التي حصلت في مسرح الجريمة أو المنطقة التي تم استهداف أو ملاحقة شخصين إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة.
0: طيب، ولكن يعني تبقى هذه الحوادث في إطار
8: احتمى بمكان مدني.
0: طيب، نريد أن نتحدث الآن عن الإطار العام في هذه المرحلة.
8: أن تكون هناك شخصية.
0: تمام دكتور علي، نريد أن نتحدث في السياق العام لأنه ما تحدث به ضيفنا عماد بجلان ربما يعكس مخاوف كردية من مستقبل الكرد وأقليم كردستان، ويعكس عدم وجود ثقة مع حكومة بغداد وما يمكن أن يعني يصدر عنها من ممارسات تجاههم، سأناقشها تفصيلا. ولكن أذهب إلى واشنطن معك سيد ويليام بوتنام، هل أتمت واشنطن المهمة في العراق؟ هل فعلا أصبح العراق الآن آمن من أي يعني اختراق لقوات تنظيم الدولة إليه؟
9: في البداية شكرا جزيلا على استضافتي اليوم، أود أن أحيي المشاهدين والضيوف. في البداية أود أن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من العراق في عام 2011، فهذا لم يكن عملية مستمرة ووجود عسكري مستمر ل 23 عاماً. السبب الوحيد الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية للعودة هو مساعدة الحكومة العراقية في وجه داعش. يمكن أن نقول أنه بعد 12 عاماً من التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية رأينا نجاح كبير، تمكنوا من تخفيض قدرات داعش وليس لديهم القدرات التقليدية. نعم هناك تواجد في العراق، ولكنه أعتقد أنها ليست منظمة فاعلة وليس هناك نشاطات إرهابية كبيرة، والقوات الأمنية العراقية نمت ولديها القدرة لأن تواجه داعش وأن تحمي الشعب العراقي. ولكن يجب أن نتذكر اليوم يوم عظيم، الولايات المتحدة الأمريكية سعيدة والعراق سعيد أيضا، وهذا يوم جيد للعراق. ولكن السيادة ليست فقط عبر انسحاب القوات الأمريكية، السيادة هي ضمان أمن وسلامة المواطنين العراقيين بشكل متواصل، وأن الحكومة أيضا لديها حصرية حول كل ما يتعلق بمنع العنف وبسبب الميليشيات، وهذا يشمل الميليشيات وحصر سلاحها، ويجب أن تصبح جزء من القوى العراقية بعد تأجيل، وهذا بات لمهلة يونيو من العام القادم. فهناك أنباء إيجابية، نعم الأمن العراقي أفضل والقوى العراقية يمكنها حماية الشعب العراقي، ولكن التحديات المستقبلية، هل سوف يتم منع هذه الميليشيات من تشكيل تهديد والتأكد أن الحكومة تحصر هذه القدرة لحماية الدولة؟
0: دكتور نجم القصاب، سؤال التحديات والسيادة الحقيقية للعراق، ضمان أمن وسلامة، ولكن فقط أريد التعقيب على نقطة سيد ويليام، أنت قلت بأنه انسحبت وعادت مرة أخرى فهو ليس 23 عام، يعني ناقص 3 سنوات، الفترة التي انسحبت منها وعادت، نتحدث عن 20 عام يعني. طيب دكتور نجم القصاب، الآن
7: العودة، العودة الثانية
0: 2014
7: لا تعتبر احتلال سيدتي الكريمة.
0: نعم، ولكن تواجد عسكري، يعني تواجد عسكري،
7: تحالف دولي، هذا تحالف دولي
0: تماما، عماده الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور نجم قصاب، في ظل كل هذه التحديات التي يعني استمعنا إليها، هل العراق قادر على تخطي هذه التحديات، وخاصة مسألة السلاح، في ظل الحديث وإعلان فصائل عديدة عن رفضها لهذا المبدأ ووضعها شروط يعني قوية؟
6: أولا، حينما تم التصويت على حكومة السيد الزيدي، قدم برنامج حكومي انطلق من مسارين أو طريقين: مسار مكافحة الفساد ومحاسبتهم، وهذا حقيقة حصل وتم الحكم على شخصيات كان الخوف حينما يتم انتقادهم في مؤسسات إعلامية، الآن تم الحكم عليهم ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة. لا نقول تم القضاء على الفساد، على الأقل تم إيقاف الفساد، ونتمنى أن تكون هناك صولات وجولات على كل الذين تجاوزوا على المال العام. الأمر الآخر، تحدث السيد الزيدي بحصر السلاح بيد القوات المسلحة، وحصر السلاح هذا ليس مطلب أمريكي خارجي بقدر ما هو مطلب مجتمعي مرجعي. يعني كلنا نتذكر 2017، يمكن يتذكرون الإخوان، 2017 المرجعية طالبت على لسان الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وكذلك في 2019 و2020 أيام التظاهرات تشرين طالبت نفس المرجعية بحصر السلاح. إضافة إلى ذلك، سيد مقتدى الصدر الذي يمتلك القوة الشعبية طالب ويطالب إلى الآن، واليوم قد تم أعطاء أمرا بحل وتسليم سلاح لواء الموعود، يعني هذا اللواء الذي تابع إلى التيار الصدري. النقطة الأخرى والأهم، لم يبقى إلا فصيلين، يعني فصيلين أو ثلاث: كتائب حزب الله النجباء، وكتائب سيد الشهداء الذي لديه 9 أو 8 مقاعد في البرلمان. أنا أعتقد فقط كتائب حزب الله والنجباء هما إلى الآن لم يرفضا نهائيا، وإنما خلال التفاوض مع الإطار التنسيقي أرسلوا ورقة، والإطار أرسلوا ورقة، فقط يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى ضمانات، من ضمن الضمانات هو الانسحاب الأمريكي. كلنا نعلم، وأنا تحدثت كثيرا، قلت الأمريكان سينسحبون في 30/9 ولم يبقى لا جنديا ولا مستشارا، وكان البعض يقول لا انسحاب للأمريكان. أما تسليم السلاح، أعتقد سيتم التصويت على قانون الحشد الشعبي، وبعدها يسلم السلاح إلى الحشد الشعبي الذي يعتبر جزء من القوات المسلحة. مجرد وقت، لكن هل إن إيران ستوافق بتسليم السلاح من قبل الفصائل؟ هذا طبعا مرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية،
0: وهو سؤال عن السيادة آخر طرحته، إن كانت إيران ستوافق على ذلك سنتناقش بشكل معمق أكثر. ولكن بمناسبة الحديث عن هذا الموضوع، نتابع ما قاله المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق حول مسألة حصر السلاح.
10: انخرطت المقاومة الإسلامية من خلال اللجنة الرباعية المشكلة من الإطار التنسيقي بالاتفاق مع الحكومة العراقية في مفاوضات لبحث عملية تنظيم السلاح، أي سلاح المقاومة، مقابل تحقيق سيادة العراق الكاملة والشاملة المتمثلة بانسحاب القوات الأمريكية والناتو وكافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي من العراق أرضا وجوا وبحرا.
0: إذن مشاهدين، الانسحاب الأمريكي من العراق يخلف مساحة جديدة من التحديات الأمنية، فكيف تغير حجم الدعم الأمريكي؟ سنوات من دعم واشنطن للقوات العراقية في الحرب على تنظيم الدولة بالتدريب والتجهيز والدعم الاستخباري واللوجستي، إضافة إلى توفير أسلحة ومعدات، لكن حجم الدعم الأمريكي للعراق يتجه إلى الانخفاض. فمخصصات العراق من صندوق تدريب وتجهيز الشركاء لمكافحة تنظيم الدولة بلغت نحو 175 مليون دولار في 2026 مقابل 96 مليون و450 ألف في طلب موازنة 2027، بمعنى انخفاض يقدر ب 76 مليون و600 ألف دولار أو ما يقارب 45% خلال عام واحد. توزعت مخصصات الصندوق لعام 2027 على النحو التالي: نحو 38 مليون و600 ألف دولار لوزارة الدفاع لتدريب وتجهيز الجيش مقابل 57 مليون و850 ألف دولار لجهاز مكافحة الإرهاب، بينما يتراجع التمويل المباشر لوزارة شؤون البشمركة في إقليم كردستان العراق من نحو 61 مليون دولار في 2026 إلى صفر في الموازنة المقترحة لعام 2027. من جهة أخرى، الولايات المتحدة لا تزال تسيطر فعلياً على عوائد النفط الدولارية للعراق منذ الغزو الذي شنته عام 2003، فلا تزال عائدات النفط العراقية في حيازة بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، كونه يشكل نحو 90% من مصادر دخل العراق. السيطرة على عائدات النفط تمنح واشنطن نفوذاً على استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي. وأعود لكم ضيوفي بما ذكرناه من أرقام وحقائق عن واقع الاقتصاد، والتي تضع أسئلة مركزية وأساسية حول اختبار السيادة. أذهب لك سيد عماد باجلان فيما يتعلق بإقليم كردستان وما ذكرناه، سواء من أرقام فيما يتحدث عن الموازنة المخصصة التي تحولت إلى صفر في هذه السنة في موازنة عام 2027، كيف يقرأ ذلك؟
7: يقرأ لأن يعني أنه الإطار التنسيقي فشل ذريع باختيار حكومة السيد السوداني وتدمير الاقتصاد العراقي ما جعله تحت الصفر. استلم السيد السوداني، كانت هناك وفرة مالية والخزينة مملوءة، ولكن سلمها، وفي عهده أسعار النفط كانت مستقرة، ولكن يعني تم ضياع ما يقارب أكثر من 150 مليار دولار، والعراق أصبح وعين مليون شخص في هذه الثلاث سنوات، مليون شخص في الحشد وغيره. طبعا أكيد هذه الموازنات تذهب إلى الموازنات التشغيلية، هذا واحد. اثنين يعني
0: طيب، ولكن سؤالي الأساسي هنا سيد عماد، سؤالي الأساسي هنا عن الدعم الأمريكي.
7: نعم.
0: الذي كان مخصص للعراق، في جزء منه هناك كان دعم مخصص لإقليم كردستان 61 مليون دولار،
7: لو
0: أصبح الآن صفر
7: يا سيدتي. نعم نعم يا سيدتي، لو كان

0: طلب من الحكومة العراقية وانسحابهم إلى آخره. الكرد هنا ليس لديهم مشكلة في انسحاب القوات الأمريكية، ولكن هناك مجموعة من النقاط يجب أن بغداد تضعها في الحسبان. أولا، البيشمركة ليست ميليشيات واحد، هي حرس إقليم ومذكورة في الدستور، يجب تسليحهم أسوة بالجيش العراقي والحشد الشعبي، وهذا يرفضوه، مرفوض، لا يسلحون البيشمركة. هذا واحد. اثنين، المناصب العسكرية الأمنية المهمة، أقصي الكرد والسنة من هذه المناصب، جهاز المخابرات، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز الأمن الوطني، الاستخبارات العسكرية، رئاسة الأركان الداخلية، كل يعني عندما يصبح هناك اليوم أو غدا اجتماع للقادة الأمنيين لن ترين لا شخص كردي من المكون الكردي ولا من المكون السني. هذا إقصاء واضح. هنا يبدأ التخوف سواء كان من المكون السني أو المكون الكردي. ونعم، لدينا نحن تجارب يعني أننا عندما ترك الأمريكان العراق تركوا فراغا واضحا، و ثلاث فرق من الجيش العراقي انسحبوا وتركوا الترسانات والآليات والمدرعات والمصفحات بيد داعش. داعش بهذه الآليات اقتحمت مناطق في كردستان تقريبا وصلت حدود قرابة أربيل بهذه الترسانات وبهذه المصفحات.
1: طيب، ولكن هل فعلا الخوف هو من يعني تنظيم الدولة؟
0: تعامل
1: سيد عماد، وسأعود لك بهذا
0: نعم
1: السؤال.
0: هناك تعامل،
1: هل هو الخوف الحقيقي؟ طيب،
0: ليس هناك تعامل ديماغوجي.
1: هل هو الخوف الحقيقي من عودة تنظيم الدولة، أم أنه الإقليم يشعر بأنه فقد المظلة الأمريكية التي كانت توفر له غطاء سياسي، غطاء عسكري، يشعر بأنه محمي؟
0: ألم يكن هؤلاء الذين يقصفون أربيل ويتبجحون ويتباهون بإرسال المسيرات هم من الفصائل؟ هل نسينا إلى قبل أيام وأسابيع ومنذ 2020 ولحد الآن يعني استهداف أربيل واستهداف مصافي وحقول النفط وحقول الغاز؟
1: طيب،
0: بين حين وآخر. على هذا ليس يعني خرق أمني، هذا ليس خرق للسيادة، أنه أنت تستهدف بلدك وليس بلدان الجوار. يعني عندما يستهدفون بلدان الجوار يا محلاها، أنه يستهدفون بلدهم بإملاءات خارجية، فطبيعي جدا الكرد يتخوفون من هذا الفراغ الأمني والانفلات الأمني والاستهدافات تارة بالدرونات.
1: طيب، وهو السؤال هنا أذهب به للسيد واشنطن، لماذا لا تقلق واشنطن أو تخاف على حلفائها؟ سيد ويليام في واشنطن، لماذا يبدو وكأن واشنطن تعيد ذات الكرة من خلال استغلال الكرد؟
2: أنا لست متأكدا مما تقصدونهم أنهم يستفيدون أو يستغلون الأكراد. إذا رأينا الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت في عام 2011، وأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترغب بإنهاء وجودها، ولكن أيضا لأنها كانت ترى أن هذا سوف يؤدي إلى استقرار أكبر، ولكن داعش ظهرت مجددا. الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال لديها علاقات جيدة مع الأكراد وأيضا مع الحكومة العراقية، وتريد ضمان أن العراق يتمتع بالسيادة لحماية شعبه. ولكن أكرر أيضا هذه النقطة، هذه الميليشيات التي يجب أن تتخلى عن أسلحتها هي تحافظ على أسلحتها بسبب الوجود الأمريكي قبل. الآن هذه القوات الأمريكية غادرت، فلنرى إذا كان لديهم سبب جديد للحفاظ على أسلحتهم. ولكن فيما يتعلق بالأكراد، الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون لديها روابط وعلاقات للتأكد أن يحصل الأكراد على الكرامة والاحترام كجزء من الحكومة والدولة العراقية، والعمل مع الحكومة العراقية للاعتناء بكافة المواطنين العراقيين.
1: لماذا لم تزودهم بما كانوا يطلبون؟ يتحدثون عن دفاع جوي يحتاجونه، يتحدثون عن قدرة أقله في الدفاع عن أنفسهم، ويشعرون بالخذلان.
2: نعم، يمكن أن أجيب عن هذا السؤال، لأن هذه مسؤوليات الحكومة والدولة العراقية أن تفرض هذه السيادة. العراق يجب أن يؤمن هذه الأنظمة الدفاعية. أعتقد أنه من المهم أيضا أن نتكلم عن ما رأيناه في غالبية الهجمات التي حصلت في كردستان خلال هذا النزاع القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كانت تستهدف القوات الأمريكية عدد كبير من الوفيات منذ فبراير، هي استهدفت الأمريكيين في العراق.

0: فبالتالي عبر إزالة هذه القوات من هذه المنطقة، هذا يزيل المخاطر على المنطقة، حيث كان هناك استهداف كبير لهذه القوات الأمريكية. ولكن يعود الأمر للحكومة العراقية لتتمكن من تأمين الدفاع الجوي والدعم والأمن لشعبها، إن كان في أي منطقة، إن كان في جنوب العراق أو الإربيل أو أي منطقة أخرى.
1: طيب، بمناسبة هذا الحديث لنستمع لما قاله رئيس حكومة أقليم كردستان العراق حول الانسحاب الأمريكي.
2: انتهاء مهام التحالف الدولي لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء العلاقات مع تلك الدول. العلاقات ستنتقل إلى مرحلة جديدة وبصياغ تعاون مختلفة تتناسب مع تطورات الراهنة واحتياجات الدولة العراقية. قوات الجيش العراقي وقوات البشمركة في كامل أهليتهما وجاهزيتهما للتصدي لأي هجمات أو تهديدات قد تواجه كردستان في المستقبل.
1: سيد عماد باجلان، ألا يطمئن هذا الكلام بأن هناك شيء ما ربما رسائل تطمين وصلت، أم تراه قبول بأمر واقع أصبح مفروض؟
3: لا، هذا أمر واقع، ولكن أمريكا بالنهاية القوات الأمريكية ليست بعيدة عن الساحة، فهم موجودين متواجدين في المنطقة سواء كان في قاعدة أنجرليك أو في الأردن أو في حتى الخليج. يعني عند حدوث أي خرق أو أي كارثة أو لا سمح الله الطائرات الأمريكية أو التحالف الدولي دقائق، يعني نصف ساعة 30 يكونون في الأجواء العراقية. هذا واحد. اثنان، سألتي السيد ضيفك من واشنطن لماذا لم تسلحوا كردستان بالمضادات الجوية. بغداد لا تقبل، ذكرت لك بأن بغداد لا تقبل تسليح البيشمركة، فما بالك يزودوا الإقليم بمنظومات دفاع جوية، هذه يعني مستحيلة، لا يقبلون. يتعاملون مع الكرد بديماغوجية وكأنهم مواطنين من درجة ثالثة. قبل أن أنهي حديثي، يعني عفوا ضيفك علي فضل الله ذكر،
1: هل هو كذلك سيد عماد؟ يا سيد عماد فقط نقطة لو تسمح لي.
3: لم يرتدي حزام.
1: طيب، هل هو التعامل يعني كما ذكرت بديماغوجية مع المكون الكردي، أم بأنه الدولة العراقية يجب أن يكون لها سيادة في إطار سعيها لسنوات طويلة في الوصول إلى هذه السيادة على أراضيها، وأن يكون السلاح محتكر بيد الدولة؟ أنتم جزء من العراق ولستم يعني دولة منفصلة.
3: نعم، نحن جزء لا يتجزأ من العراق، ولكن عندما يخص الحديث الإقليم الكل يتحدث أنه نحن دولة ذات سيادة ولنا دستور ولنا قوانين، في حين منذ سنوات الدستور ضرب بعرض الحائط وخرقت 50-60 مادة من الدستور، وعندما تخص المسألة الفصائل يهددون الحكومة ويهددون إسقاط الحكومة وبقطع آذانات رئيس الوزراء وإلى آخره. فلاحظي الازدواجية بالمعايير بين الخطاب الذي موجود لدى الفصائل أو كانت قسم من الإطار التنسيقي.
1: دكتور علي فضل الله، تحدثت في الجولة السابقة من الحوار عن مجموعة من المحددات من أجل موضوع السلاح، ذكرت
4: قبل السابقة.
1: تفضل.
4: لا، السابقة جاوزتيني.
1: أعتقد أنك تريد التعليق قبل السابقة.
4: تحدثت.
1: طيب، سأعطيك مساحة أكبر دكتور. تحدثت عن فكرة يعني موضوع السلاح وموجبات وجوده وبأنه الأمر يأتي من الخارج، ولكن إذا ما استمعنا أيضا إلى الشروط التي وضعتها الفصائل من أجل يعني حتى تسلم هذا السلاح، هي شروط تتعلق بسيادة الدولة. تمام، نتحدث عن خروج القوات الأمريكية، خرجت، نتحدث عن خروج القوات التركية، إخراج حزب العمال الكردستاني، إخراج جماعات المعارضة الإيرانية في الشمال، تعزيز تسليح الجيش، منع استخدام الأجواء العراقية من قبل طائرات أجنبية لضرب إيران وإلى آخره. يعني كلها هذه شروط سيادة الدول تضعها الدول وليس فصائل داخل هذه الدول.
4: ومن الأولى أن يضع هذه الشروط؟ ابن البلد أم تأتي التعليمات من الخارج؟ هل يعقل أن الجانب الأمريكي يشير على الحكومة العراقية بتسليم سلاح الميليشيات؟ هذا السلاح الذي كان في يوم من الأيام هو سببا بانتصار المؤسسة العسكرية العراقية التي كانت تجهز، وعقيدتها التسليحية الأمريكية انكسرت أمام المجاميع الإرهابية عام 2014، ومن استطاع أن يحول هذا الانكسار إلى انتصار هو فتوى الجهاد الكفائي التي صدرت من المرجع الأعلى الأعلى، وتلبية النداء جاءت من هذه الفصائل ابتداء ثم من الشعب العراقي. لذلك أقول هذا الموضوع شأن داخلي، وكل الذي حقيقة تحدثت عنه الفصائل هو فعلا يعمل على قوة الدولة العراقية. ما هي مطالب الفصائل؟ إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق، ومنظومة الأمن لا تقبل الشراكة. ولاحظنا حقيقة من خلال وجود القوات الأمريكية أن الجانب الأمريكي ساهم في إدارة الإرهاب وليس محاربة الإرهاب. دليل ذلك أنه خلال عمليات تحرير المحافظات من داعش قام الجانب الأمريكي باستهداف المؤسسة الأمنية والحشد الشعبي قرابة 47 مرة، بحجة أن هنالك خطأ من قبل القوات الأمريكية. أيضا قام الجانب الأمريكي بإيجاد دعم لوجستي من خلال رمي حقيقة الأسلحة والجانب اللوجستيك إلى المجاميع الإرهابية. لذلك أقول الجانب الأمريكي ليس من المنطق هو من يشير على الحكومة العراقية،
1: ولكن من يتنازع
4: بلد هم من يشيرون.
1: ما الذي يشير على الفصائل يا دكتور؟ دكتور علي، دكتور علي
4: أستاذ عماد،
1: يا دكتور علي، يعني من الذي يشير على الفصائل؟ أليست إيران؟ ألم يأتي قائد فيلق القدس إلى العراق للحديث في موضوع نزع الفصائل؟ ألم تتحدث بعض الفصائل وتهدد بموضوع حظر الطيران على إيران؟ ما دخلها بإيران إن كانت هي فصائل عراقية وطنية؟
4: شوف ست كريمة، إذا تحدثت إيران أو لم تتحدث فأعتقد كل الدول العربية أيضا تحدثت عفوا بالشأن العراقي، وهذا بحد ذاته يعتبر تدخل. لكن أن يتم شيطنة الفصائل أو العمل على تحويل هذه الفصائل من فصائل وطنية تعمل على قوة العراق والعمل على حقيقة إنقاذ العراق من الإرهاب، أنا أعتقد هذا الخطاب أصبح مكشوف للمواطن العراقي. لذلك كل الاحترام، هذه الفصائل فصائل عراقية، وهي قامت بتحرير الأنبار وصلاح الدين والموصل العراقية، ولم تحرر طهران أو مناطق أو محافظات إيرانية. أنا أعتقد حرب الأربعين يوم وحرب الاثناعش يوم كشفت هذه المعادلة، فالفصائل لم تشترك نهائيا لولا الضربات الأمريكية التي
1: وجهت. كيف لم تشترك يا دكتور؟
4: تحرير تحظى بدعم دستوري إلى الحشد الشعبي.
3: أيضا لدينا الفصائل لدينا لم تشترك الحشد الشعبي.
4: اسمعني اسمعني سيد عماد، انا عندي مداخله على كلامك اذا تسمحي لي ست، انا ما اعطيتيني وقتي في موضوع المغالطات اللي ذكرها سيد عماد على انه حكومه السيد محمد الشياع السوداني حكومه اثرت على المال العام وحكومه فاسده. اولا هي لم تكن حكومه الاطار، هي حكومه اداره الدوله، ودليل ذلك انه الاخوه الكرد صوتوا على هذه الحكومه في البرلمان العراقي. ثم اين دور البرلمان او الاخوه البرلمانيين الاكراد في الدور الرقابي اذا كان فعلا هناك إشكاليات في موضوع الفساد المال والإدارة على حكومة محمد الشياع السوداني؟ أين نواب أربيل والسليمانية ودهوك من هذه المغالطات؟ كان الأولى أن يتقدموا حقيقة باستجواب لهذه الحكومة. إذن هذا الموضوع هو عملية تقليل من شأن هذا الوزير. من هو؟ هو جهد الحكومة كلها على بناء الجسور، ومن أدار بناء الجسور هو وزير من الديمقراطي من عندكم اللي هو بن كين. فإذا كانت الحكومة متهمة بالفساد فهذا الملف هو الذي فيه إشكال كبير جدا، وبالتالي أنتم جزء من هذا الفساد. لذلك أقول أن نصل إلى مرحلة نحول الخطاب وكأنك تتحدث عن طيب. دولة أخرى وليست بلدك. أنا أعتقد هذا الموضوع معيب، يجب أن يكون هنالك احترام لذات الدولة العراقية. أنت الآن تكلمت حقيقة علي. بنفس بعيد كل البعد عن انتماء للعراق.
3: يجب أن نحترم قوات التحالف الذين
4: على الحكومة.
1: طيب لم نعد نفهم شيء الآن،
4: مو أنت اللي تحدد أن الفصائل استهدفت.
1: شيء الآن دكتور علي، يعني ذكرت مجموعة من النقاط أود قبل أن أسألك فيها أذهب للدكتور نجم قصاب. هل يعني تنظرون إلى هذه الفصائل بالعموم في العراق يعني كأحزاب سياسية كشخصيات سياسية كمحللين، هل تنظرون إليها نظرة الفصيل الوطني العراقي الذي يسعى لسيادة العراق الذي لا يرضى على أن يتم الارتهان لأي جهة، أم هم مجرد أذرع لإيران؟
5: يعني أولا أنا ليس مخول عن الشعب العراقي حتى أتحدث نحن أو إحنا، يعني ما حد منطيني تخويل، لكن حسب رأيي وحسب المعطيات وقربي للناس وأنا جزء من الناس وأنتقل من منطقة إلى منطقة وأسمع وأرى، هناك انقسام. النسبة الأكبر يرغبون بتسليم السلاح إلى الدولة وهذه الفصائل تزج في العملية السياسية مثل عصائب أهل الحق، مثل سرايا السلام، مثل كتائب الإمام علي، وكثير من هذه الفصائل كانوا سابقا يقاومون أو يقاتلون الأمريكان، بالتالي دخلوا في العملية السياسية وبدأوا يسلمون السلاح. أكو هناك جهة أو أطراف تؤيد هذه الفصائل، منها عقائدية، منها مذهبية، منها طائفية، منها عوامل كثيرة وعديدة. الشعب العراقي الآن منقسم. في وقت صدام كان كان انقسام اجتماعي، الآن انقسام أسري. العائلة الشيعية تجدين من يقلد السيستاني، من العصائب، من سرايا السلام، وهم أربع أخوان. وكذلك العائلة السنية تجديه مع مثنى السامرائي، مع السيد الخنجر، مع السيد الحلبوسي، هذا. وحتى داخل البيت الكردي تجديه ساعة برزاني، ساعة طالباني. هذا الانقسام حقيقة لا يصب في استقرار الدولة، وإنما يتحول إلى مناكفات وإلى سجالات وإلى أضعاف الدولة، لأن كلما تتعدد السلطات وكلما تنقسم المجتمع، أعتقد الدولة تضعف وتستغل من قبل دول أخرى لأجل الاستفادة ولأجل المكاسب التي تطمح إليها هذه الدولة أو تلك.
1: طيب، أرجو أن تبقوا معي، وبمناسبة هذا الحديث نستمع لما قاله رئيس الوزراء العراقي حول هذا الموضوع.
6: مرحلة جديدة قد بدأت، عنوانها سيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته.
1: دكتور علي فضل الله، مرحلة جديدة الآن، كيف يمكن البدء بها؟
4: نعم، فعلا نحن اليوم حقيقة في خطوة متقدمة نحو تحقيق السيادة. السيادة بالمناسبة هي ليس شعار، مفهوم ومبدأ يحتاج إلى وجود أدوات. أنا أعتقد السيادة تتحقق عندما نستطيع أن نستقل بالقرار الاقتصادي، وللأسف لا زال مصادرة من قبل الجانب الأمريكي، وموضوعة التحكم حقيقة بتدفق الدولار إلى السوق
3: العراقي. حبيبي، قبل يومين الفصائل هددوا بقتل علي الزيدي. يا سيادة دا تحكي، أستاذ علي فضل الله قبل يومين هددوا السيد علي الزيدي لما طبق معايير المطارات ومنع الطيران الإيراني. يا أمريكا، من اللي هدد علي الزيدي بالقتل؟
4: أتحداك ألا تذكر لي فقرة قتل أو تهديد بالقتل. أتحداك الآن، أنا بالمناسبة استمعت لك وانت قاطعتني، أتحداك أمام التلفزيون.
3: لا تسهل
4: طبعا. أنت
3: شنو؟
4: بالمناسبة أنت متحامل بالمناسبة، وتتعامل بأسلوب عنصري باتجاه الفصائل. هذا الموضوع معروف،
3: لا
4: ليس بجديد.
3: لا لا لا لا،
4: أولا
3: لا لا
4: الفصائل، وأكرر، تحظى بدعم
1: شعبي. ولكن عمليا ألم تتحدث؟
4: أتحداك أن تتحصل على الدعم الذي لدى الفصائل
3: كما هو الدعم لدى الحزب
4: الديمقراطي. شتان ما بين هذا وذاك. عندك 26 منفذ لحد الآن تتحكم بأمواله، عندك آبار نفط لحد الآن بعيدا عن الحكومة العراقية تتعاقد بها. الفصائل ما عندها هاي الآبار.
1: طيب، ولكن ألم تتدخل الفصائل يا دكتور؟
4: الموضوع أنا أكرر.
1: طيب، اليوم قبل أن أسألك هذه النقطة،
4: ليس من الشطارة أن تتشاطر أمام الشاشة وكأن الجمهور العراقي لا يعرف هذه المعلومات.
1: طيب،
4: هذه معلومات مغلوطة. أنت متحامل، أنا حقيقة أنا عذرك، أنت متحامل.
1: طيب دكتور علي، لو تسمح لي،
4: خارجية. أنت حقيقة مطالبة أن تطبقها باتجاه الفصائل.
1: دكتور علي، يعني سأعود لك، ولكن أذهب
3: لا
1: إلى
3: ما عندي شيء مع الفصائل
1: واشنطن. سيد ويليام،
3: ننظر للحقيقة.
1: طيب تمام، سأعود لكما. سيد ويليام، يعني أنت ترى أمامك ربما حالة أو مشهد مصغر عن الوضع في العراق، هل تعتقد بأنه هكذا سيكون الحال سياسيا بعد الخروج الأمريكي؟
0: أود أن أقول أمراً. أولاً، فيما يتعلق بأحد الضيوف الذين قال أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفعل الكثير لهزيمة داعش، هذا خطأ. والولايات المتحدة الأمريكية كانت تعمل مع السلطات العراقية ومع الجنود العراقيين، وبهذه القوة تمكنوا من ضمان سلامة العراق من داعش. ويمكن أن أكون موضوعيا أيضا وأن أقول أن بعض الميليشيات أيضا شاركت في هذه الجهود، فلنقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن لديها دور كبير في ذلك. أنا مع الأسف أنا لا أوافق على ذلك. أما فيما يتعلق بالإجابة عن السؤال، في نهاية المطاف الوضع السياسي في العراق يجب أن يحل سياسيا، ويجب أن يكون هناك سيادة للحكومة العراقية وأن تكون قادرة على تأمين الأمن والسلامة للمصالح العراقية. لا يمكن أن تكون واشنطن ولا يمكن أن تكون طهران ومصالحها تفرض على العراق وما يجب أن تفعله. فيجب أن يمضي العراق قدما وبناء القوة، لأن العراق يجب أن يعمل لصالح العراقيين، وهذا يشمل كل الجهات في المجتمع العراقي. يجب أن تحل المسألة دبلوماسيا. العراق بعد حوالي 23 سنة من الحرب وعدم الاستقرار، حان الوقت الاستقرار ولجمع كافة مكونات المجتمع. وهذا يعني أن الحكومة العراقية يجب أن يكون لديها حصرية السلاح للتأكد من قدرتها على حماية شعبها.
1: من يعتبر أخطر على الولايات المتحدة باعتقادك، تنظيم الدولة أم إيران؟
0: إيران، لأن إيران لديها القدرة لتهديد المنطقة بأكملها.
1: طيب،
0: داعش هو قوة على الرغم من أنها موجودة ولكنها بدأت ضعيفة للغاية، وأعتقد أنها قوة.
1: طيب، ولكن يعني هذا السؤال يدفعني لسؤال. الولايات المتحدة مكثت في العراق 20 عام بحجة، يعني جزء كبير منها كان بحجة تنظيم الدولة. هي تنسحب الآن من العراق وتعطي المساحة وتفضي وتخلي الساحة لإيران التي يعني تخشاها وتعتبرها أكثر خطر من تنظيم الدولة؟ فسر لنا.
0: نعم، ولكن أول تسليط الضوء على أمرين. عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية في 2011 كانت بسبب وضع معين، ومن ثم عادت بسبب داعش، وكان هناك عدد من الجنود يواجهون داعش، ليس إيران بالضرورة. فالشعب العراقي الآن يجب أن يحدد إذا ما كان يريد أن يسمح لإيران بأن يكون لديها التأثير على هذه الدولة. أنا آمل أن الشعب العراقي سوف يتخذ القرار بأن العراق يجب أن يكون لصالح العراق، ليس والميليشيات يجب أن تعلم هذا الأمر أيضا. يقولون أنهم يريدون الحفاظ على أسلحتهم بسبب الوجود الأمريكي، ولكن رحلنا الآن، فما هو الأهم لميليشيا، التحالف مع إيران أو الدعم للدولة العراقية؟
1: نعم. سيد عماد باجلان، كيف ترى مستقبل المرحلة المقبلة، وما هو المطلوب ليشعر الإقليم بالانتماء الحقيقي في العراق وعدم الخطر؟
3: المطلوب، نعم، المطلوب العودة إلى الدستور وتطبيق فقرات الدستور وتفعيل وسن قوانين لتخص الأقاليم والمحافظات، وأن يكون جميع المكونات مشاركين في القرار، في صنع القرار، ولا يعني تهميش مكون على حساب الآخر، وأن يكون السلاح تحت إمرة الدولة حصريا، قائد العام للقوات المسلحة، وهذه الأصوات وهذه الأسلحة التي يدعون بالسيادة. يا سيدتي الفاضلة، من المعيب أن ننكر فضل التحالف الدولي في تحرير مدن العراق من دنس داعش 3 سنوات. لولا الغطاء الجوي لكان داعش لحد الآن موجود. المعلومات الاستخباراتية والغطاء الجوي التي قدمها التحالف الدولي، لا يجوز أن نتصدر الشاشات ونقول هم كانوا يدعمون داعش. هذه مغالطة، هذه كارثة. هذا واحد. اثنين، إذا أردنا أن العراق يكون بلداً مستقلاً ذات سيادة، نبعد عن العراق عن هذه الحروب التي بين أمريكا وإيران وإسرائيل وإيران، وأن يعني من الأفضل أن نحمي حدودنا وأن لا نكون حطب لهذه الحرب، لأن هذه الحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل.
1: طيب،
3: وإذا كانت المسألة مذهبية وعقائدية يجب أن نساند.
4: ألم ترسل قوات إلى قسد عندما تعرضت إلى تهديدات في سوريا من قبل قوات الجولاني؟
3: نعم.
4: ألم ترسل قوات إلى سوريا؟
3: نعم.
4: إلى سوريا لمساعدة قسد؟ بأي غطاء وجهت هذه القوات؟
3: نعم. وأنتم كنتم في سوريا بحجة حماية.
4: مع العلم احنا موجهنا اي قوات الى
3: تركتم واتيتم. تركتم السيدة زينب وولدتم بالفرار. لا، كنتم تدعمون النظام بشار الأسد، والآن تقولون لا ندعم بشار الأسد.
4: قليلا فانتظر.
3: لا حبيبي،
4: هذه مناورة تكتيكية.
1: طيب دكتور علي،
3: لا
4: تركنا سوريا اللي كانت مساحة استنزاف.
1: بقي دقيقة فقط، بقي
4: اليوم محور المقاومة يسيطر على مضيق قرمز وباب المندب، وكافي أن يستطيع أن يحكم العالم بأجمعه.
1: طيب سيد دكتور ماجد سينتهي الوقت سينتهي الوقت
4: باسم الإنسانية طيب يعني باسم الإسلام
1: دكتور علي دكتور علي
4: فبالتالي أقول الفرقتين اللي انهارت في الموصل عام 2014 هي بأوامر من السيد مسعود بارزاني وكل القوات وأسلحة القوات توجهت إلى أربيل هل تعلم أنه رئيس أركان قوات الدشمركة لحد الآن
3: يسعد الأمر يسعد الأمر العراقية أنت تهين المالكي أنت تهين المالكي كان قائدا عامل القوات المسلحه ان تهين المالكي مختبر العصر كيف ياخذون اوامر من سيد
1: يعني يعني هل تسمعون بعضكم يعني عم تسمعوا بعض
3: هذا كذب
1: لو سمحتوا
4: هذا كذب طيب. انا اتكلم بالمنطق والعقل
3: لا تظل الحقيقه
4: انت ابن العراق
1: طيب اسمحوا لي اذهب لضيفي الدكتور نجم القصاب وهو يستمع إليكما الآن
4: بخروج القوات الأمريكية
1: دكتور
4: لاحظ بغداد وراح دكتور ولا نجم أربيل شتان ما بين أربيل وبغداد
1: دكتور علي لو تسمح لي أريد أن أقطع الصوت عليك لو
4: أتمنى
1: تسمح
4: حقيقة
1: طيب تمام نريد أن نسمع لو سمحت نريد أن نسمع الدكتور نجم قصاب لأنه الوقت سينتهي ما رأيك إلى أين العراق ذاهب؟
5: يعني على ما يبدو إلى هذه اللحظة السيد الزيدي يمتلك النزعة الإصلاحية لكن لا يمتلك الكتلة النيابية يتحدثون معه في الاجتماعات شيء وفي العلن شيء آخر نحتاج إلى فعلا قائد يقود ولا يقاد لأن الجرأة دائما تعتبر عند المسؤول الرئة الثالثة من دونها يتحول إلى عقيم نحتاج إلى قائد جريء يطبق القانون دائما القانون ما يحتاج إلى التشدق بقدر ما يحتاج إلى الالتزام والالتزام وهذه فرصة تاريخية اليوم القضاء العراقي مع السيد الزيدي القوات المسلحة مع السيد الزيدي المرجعية مع الزيدي كذلك السيد الصدر وكثير من السياسيين إذا هذه فرصة تاريخية إذا نجحت العراق يعبر وإذا لم ينجح أعتقد العراق يذهب إلى دويلات
1: نعم. شكرا لك من بغداد الدكتور نجم القصاب رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام كما أشكر أيضا من بغداد الدكتور علي فضل الله الكاتب والباحث السياسي ومن أربيل السيد عماد بجلان الباحث أيضا في الشأن السياسي ومن واشنطن الكولونيل ويليام بوتنام ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية شكرا لكم ضيوف الكرام جميعا ختام حلقة تقدير موقف إلى اللقاء

0: الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شير؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
6: وقبل كل خبر أعداد وتحليل وبحث عن مصادر موثوقة.
7: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. إصابة 3 سفن بمقذوفات أثناء عبور هرمز. الحرس الثوري الإيراني يتبنى استهداف سفن صغيرة في المضيق ويقول إنه في حالة حرب. وطهران تدرس رد واشنطن على المقترح الأمريكي. القوات الحكومية تعلن استهداف عناصر أنصار الله في جبهات تعز بعشرات الغارات، وولي العهد السعودي يؤكد دعم بلاده للحكومة اليمنية لبسط سلطتها والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية. ترامب يرحب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق. الزيدي يقول إن بغداد ماضية في شراكات دولية بعيدا عن المحاور، وفصائل تعلن علنا عدم التزامها بأي توقيت لتسليم السلاح. مصادر طبية تفيد باستشهاد 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في قصف الاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس.

0: أهلا بكم. قال الحرس الثوري الإيراني إن البلاد لا تزال في حالة حرب، وفي ظل الظروف الراهنة كل شيء يبقى محتملا. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية يستهدف الحرس خلالها سفنا صغيرة تحاول العبور من دون تنسيق. وقد أكد البيان أنه لا خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد، وأن التنسيق جار بين الطرفين. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتي نفط وغاز لاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما مضيق هرمز أمس الثلاثاء. وقالت الهيئة في بيان أنها تلقت تقريرا متأخرا أن ناقلة نفط أصيبت في جانبها الأيسر بقذيفة من جهة مجهولة، بينما لم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن إصابة ناقلة الغاز. كما دعت الهيئة جميع السفن لتوخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. قال مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني علي بلالي إن لدى بلاده القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ الباليستية بالمعدل والأسلوب نفسيهما حتى لو استمرت الحرب عدة سنوات. وأضاف بلالي أن مسألة توطين صناعة الصواريخ الباليستية معقدة للغاية، لكن تطويرها في إيران وصل لمستوى لا يتأثر بالعقوبات أو الحصار حسب تعبيره.
1: طورنا البرنامج الصاروخي بطريقة لا تتأثر بالعقوبات والحصار. نحن قادرون على الاستمرار بإطلاق الصواريخ حتى لو استمرت المواجهة لسنوات، وذلك ضمن معدل وكيفية معينة. صحيح أن توطين صناعة الصواريخ مسألة صعبة للغاية، لكن العدو يعلم أن زمن الكر والفر قد انتهى.
2: بقول معروف،
0: نقلت رويترز عن مسؤول أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، مشيرا إلى أن طهران ستناقشه اليوم. ولم يكشف المسؤول عن مضمون الرد، لكنه أكد أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم.
3: هدنة على الورق وتصعيد في الميدان. واشنطن وطهران تعودان إلى طاولة التفاوض عبر الوسطاء، لكن من دون أن تتراجع أي منهما خطوة عن شروطها. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول على أن يبحثه في طهران. الوثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يونيو الماضي، في حين يتركز الخلاف الرئيسي على ترتيب الخطوات لا على عناصر الخطة نفسها. لكن هذا المسار يصطدم بجدار من الشروط المتبادلة. موقع أكسيوس نقل عن مصادر مطلعة أن الاتصالات الأمريكية الإيرانية لم تحقق تقدماً ملموساً مع تمسك واشنطن وطهران بمواقفهما وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات. وترى مصادر أمريكية بحسب الموقع أن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر باستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي لكونغرس. طهران من جهتها تشدد على أن أي تنازل لن يبحث قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. ووسط حالة لا تفاوض ولا حرب ترفع إيران سقف التهديد، لكن سياق المواجهة تزيده العقوبات تشديدا وخنقا. واشنطن أعلنت استهداف 10 أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بشراء أسلحة ومكونات لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. لكن ورغم ذلك يبقي جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي باب الاتفاق مفتوحا، ويقول إن مساحة التفاهم موجودة لكن شرط أن تلتزم طهران بتعهداتها. هكذا إذن تبدو المفاوضات خطة من 7 أيام وشروط متبادلة، وشبح التصعيد يظل فوق الطاولة وتحتها.
0: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، أهلا بك معنا. هل تتوفر أي معلومات حول الرد الإيراني على الرد الأمريكي على المقترح الإيراني مقترح 7 أيام؟
4: سونيا، من المبكر جدا الحديث عن أي رد إيراني، لأن العملية تستغرق عدة أيام، وهناك مشاورات مكثفة ضمن اللجنة السداسية المنبثقة عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والتي هدفها متابعة المسائل الدبلوماسية ومسار المفاوضات وعمل الوساطة. تضم هذه اللجنة بحسب ما رشح من معلومات 3 من العسكريين، وأيضا رئيس الوفد الإيراني المفاوض ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إضافة إلى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي. أيضا هناك ما يتعلق بالمشاورات داخل الحكومة نفسها، الفريق المقرب من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي سلم بنفسه هذا الرد الأمريكي عبر الوسيط القطري، سلمه أيضا إلى اللجنة السداسية على ما يبدو اليوم. وهناك أيضا ما يتعلق بالمشاورات والمداولات ضمن أروقة البرلمان الإيراني الذي يراقب من بعيد ويلوح بأوراق قوة، منها ما يتعلق بالقانون، مشروع القانون الجديد الذي يدرس حاليا داخل البرلمان المتعلق بأمن الملاحة في المضيق ومياه الخليج ككل. مشروع قرار يتألف من حوالي 11 بندا دقيق للغاية، ويفتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة فيما يتعلق بطريقة تعاطي الدول المتشاطئة وأيضا دول الخليج مع مضيق هرمز، إضافة إلى تلويحه بورقة أخرى خطيرة للغاية، وهي إمكانية انسحاب إيران من معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل MPT. يمكن القول بأن هذه المشاورات ضمن أو بين أركان النظام الإيراني تتم بشكل جماعي، الهدف منها الوصول إلى صيغة ما، إما الموافقة على الطرح الأمريكي أو تقديم تعديل ما أو ربما رفضه بالكامل. لا يحبذ الجانب الإيراني أن يكون هناك عملية رفض بالكامل للمقترح الأمريكي، لأن الإيرانيين كما الأمريكيين محكومون بالوقت، الوقت يمر والانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية تقترب، وإمكانية أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية ما سواء في العمق الإيراني أو حتى على السواحل الجنوبية كما جرت العادة خلال الأشهر الستة الماضية، كل هذا وارد. لا تريد إيران رغم اعترافها ورغم حديثها المستمر عن الجهوزية من الناحية العسكرية والأمنية لأي سيناريو عسكري داخل أو خارج أو ضمن محيط البلاد، هي تفضل المسار التفاوضي، وما يزال عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية يتصدر المشهد، وهناك ثقل على كاهله إن صح التعبير، لأن الضغوط الإيرانية لا ترحم في مثل هذا التوقيت، ضغوط على الشعب الإيراني، على الشارع الإيراني، تراجع غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي، وعقوبات متتالية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وحتى الآن تحرم إيران بنسبة كبيرة للغاية من تصدير مخزوناتها من النفط. يضاف إلى ذلك حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اليومين الماضيين عن أن مخزون إيران من النفط الاستراتيجي قد ينفذ خلال أسبوعين، ما سيحرم إيران من الكثير من الموارد المالية التي كانت تضخها في السوق لضبط حالة التضخم وضبط سعر العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي. كل هذه المعطيات والمقومات تدفع الجانب الإيراني لانتهاج الدبلوماسية بشكل أكبر. السؤال المطروح حاليا هو هل ستتمكن دول الوساطة بالفعل من تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، أم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون له كلام آخر، خاصة وأن هناك بعض التقارير في إيران تنشر عن أن هناك ضغوط مكثفة على الرئيس الأمريكي داخل البيت الأبيض لترك المسار الدبلوماسي ولو إجراء ضربة أخيرة تكون قاسمة هذه المرة للجانب الإيراني لدفعه إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات التي يسعى إليها الفريق الأمريكي المفاوض ومن ورائه الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالملفات الأعقد، الملف النووي، الملف الصاروخي، وملف دور إيران الإقليمي.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب، مراسل التلفزيون العربي من طهران. يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطا متزامنة تتمثل في ارتفاع الأسعار وتراجع العملة والتضخم، وسط تقديرات لصندوق النقد الدولي بأن يتجاوز انكماش اقتصاد البلاد لهذا العام حاجز 5%.
5: في إيران لم يعد الانهيار الاقتصادي خبراً تتداوله الأخبار وتعيشه الأسواق، بل بات واقعاً يطرق بيوت الإيرانيين في كل يوم. ريال يواصل السقوط ودولار يحطم أرقاما قياسية. ففي أحدث مؤشر على عمق الأزمة تجاوز الدولار في السوق حاجز 2.5 مليون ريال مسجلا مستوى قياسيا جديدا. أزمة الريال ليست سوى واجهة لضغوط أوسع. قطاع النفط المصدر الأهم للعملة الأجنبية تلقى هو الآخر ضربة قوية بعدما أدت القيود البحرية الأمريكية إلى تعطيل جانب كبير من صادرات الخام عبر مضيق هرمز، فيما تتقلص عائدات النفط وتتسع قائمة السلع التي تصبح أكثر كلفة وأقل توفرا. ضغوط تتراكم على إيران في الداخل وشرايين مالية وتجارية تضيق في الخارج.
6: أسعار الأدوية ارتفعت وتضاعفت مرتان وأربعا وحتى 6 أضعاف. بعض الأدوية تشهد نقصا وأخرى اختفت من السوق.
5: على الضفة الأخرى، صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 5% هذا العام في وقت تواجه فيه البلاد تضخماً شديد الارتفاع. أما الطيران فأصبح جبهة أخرى للعقوبات، إذ فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران في خطوة تستهدف شبكات النقل والتمويل والتوريد. وبين اقتصاد يختنق ودبلوماسية معلقة، تتحول الأزمة مع الأيام إلى ورقة ضغط في قلب مواجهة لا تهدأ بين طهران وواشنطن.
0: أفاد مراسل تلفزيون العربي بأن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف موقعاً تابعاً للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في أربيل، وكانت مؤسسة أمن إقليم كردستان أعلنت أن الهجوم استهدف مخيم آزادي في قضاء كويا بمحافظة أربيل، الأمر الذي أسفر عن أضرار مادية من دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

0: بالعودة إلى المقترح الإيراني والرد الأمريكي، ينضم إلينا من إسطنبول دكتور خالد الترعاني الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية. دكتور خالد أهلا بك معنا، بداية حتى نفهم الموقف الأمريكي، رد أمريكي ستدرسه طهران الليلة، ولكن ترامب كان قد استبق هذا الرد برفضه للشروط الإيرانية أو مقترح السبعة أيام. لماذا يرفض ترامب التدرج في هذه المرحلة في المباحثات ويريد وضع جميع النقاط العالقة والقضايا على الطاولة مرة واحدة؟
1: نعم، تحية لك ولمشاهديك.
0: أهلا بك.
1: الذي نراه دوما من دونالد ترامب هو أنه يرفع السقف ودائما يتحدث بهذه المطالب التي يعني غالبا ما يتراجع عنها هو، لذلك هذا ليس مستبعدا. والحقيقة أن هذه الطريقة أو هذه الاستراتيجية من التفاوض التي يمارسها دونالد ترامب قد أصبحت مكشوفة للجميع، ولكن عندما ننظر إلى مثل هذا الخطاب لابد لنا أن ننظر إلى الوضع الإيراني والوضع الأمريكي. الوضع الأمريكي يتعامل مع عدد من المتغيرات، أهمها هو تغير أهداف الحرب. دونالد ترامب بعد أكثر من 6 أشهر حتى الآن لا يقول عنها أنها حرب، وإنما يقول هي مناوشات، لأنه بالتعريف القانوني الأمريكي للحرب لابد أن يرجع إلى الكونغرس ليأخذ تفويضا بخوض الحرب. الشيء الآخر هو تراجع عن الأهداف، أن تاريخيا عندما تخوض الولايات المتحدة حربا مع دولة أجنبية يكون هناك تأييد وطني وشعبي لهذه الحروب، يعني بمعنى الشعب يقف دائما إلى جانب القوات المسلحة بغض النظر عن أي حزب ينتمي الرئيس. ولكن هذه الحرب وبشكل استثنائي لا تتمتع بأي شعبية في الولايات المتحدة. الشيء الأخير هو أن الرئيس دونالد ترامب مع هذه الشعبية المنخفضة جدا النصفية بالنسبة للحزب الجمهوري.
0: نعم. طيب دكتور خالد،
1: بالمقابل إذا نظرنا إلى كل هذا فقط، يعني أريد أن أقارن هذه المتغيرات الأمريكية بالمقارنة مع المتغيرات الإيرانية. الإيران تعرضت لهجوم وردت على هذا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، قد يعني تخطئ وتصيب في كيفية الرد وكيفية إدارتها لهذه الردود واستراتيجيتها في الرد، قد تصيب وقد تخطئ، ولكنها هي فقط تتعامل مع ردها هي على العدوان الأمريكي الإسرائيلي. فمقارنة القضيتين تضع الجانب الأمريكي يتعامل مع عدد كبير من المتغيرات، بينما الجانب الإيراني فقط يريد أن يدير استراتيجية الرد دون أن يخسر حلفاء ومن قد يكون شركاء إقليمي.
0: طيب فيما يتعلق بخطة السبعة أيام التي تقدمت بها إيران، رويترز نقلت عن مسؤول تصفه بالمطلع تقول إن الاعتراض الأمريكي جاء على تسلسل نقاط هذه الخطة أو تسلسل تنفيذ هذه النقاط وليس على محتواها وبنودها. برأيك هل سيقبل ترامب في مرحلة ما بهذه الشروط الإيرانية بعد المتغيرات التي تحدثت عنها، خاصة في الأهداف التي لم تحققها الحرب أو ما يسميها ترامب بالمناوشات؟
1: يعني الحقيقة يعني ذكرنا كيف عودنا ترامب على أنه دائما ما يتراجع ويرفع السقف ثم يخفضه بعد ذلك، ولكن أيضا تعودنا من دونالد ترامب أنه كثيرا ما يتصرف بطريقة غير تقليدية وأحيانا حتى غير عقلانية. يعني إذا شعر دونالد ترامب أن إرثه التاريخي وإرثه السياسي يهدد من قبل إيران، فقد يلجأ إلى تصعيد قد لا تحمد عقباه، قد يلجأ إلى تصعيد يدفع ثمنه الجميع، ليس فقط إيران والولايات المتحدة ولكن المنطقة ككل، بل والاقتصاد العالمي. لذلك الحقيقة أن من يحاول أن يخمن كيف سوف يكون رد دونالد ترامب والرد الأمريكي، أعتقد أنه يضع مصداقيته على المحك، لأن دونالد ترامب قد يفاجئك.
0: طيب
1: في كيف
0: يعني عدم
1: كيف سيتعامل، ولكن
0: دكتور يعني عدم التكهن، عدم القدرة الفعلية، يعني دعنا نناقش هذه النقطة، عدم النقطة الوصول أو التكهن بما سيقدم عليه ترامب من ردود فعل أو من قرارات في خضم هذه الحرب، هذا لا يشير إلى عدم وجود استراتيجية واضحة متبعة إن فشلت الخطة الأولى نتجه إلى الخطة الثانية مثلا؟ يعني ضبابية تلف هذه الحرب والقرارات الأمريكية، هذا يعني غياب الاستراتيجية؟
1: نعم، وهذه أنا أعتقد أنها ملاحظة جديرة بالاهتمام، هو أن كل هذه المؤشرات تشير إلى غياب الاستراتيجية، بمعنى هذا حالة التخبط. دونالد ترامب يقول المضيق مفتوح، المضيق مغلق، نستطيع أن نفتح المضيق متى نشاء، ولكن إيران ترد بأن تغلق المضيق كي تحرج دونالد ترامب. تغير الهدف المتحرك، هذا الهدف مرة كان إسقاط النظام، سحق القوات الإيرانية، أن تأتي إيران صاغرة، كل هذه الأهداف المتحركة لهذه الحرب تنم عن فقدان استراتيجية، بمعنى أن استراتيجية دونالد ترامب هي أن يحافظ على دونالد ترامب، استراتيجية دونالد ترامب هي أن يتعامل مع الانتخابات الأمريكية النصفية من خلال هذه الحرب، وهذه ليست استراتيجية حرب، هذه استراتيجية انتخابات. فأنا أعتقد أن غياب الاستراتيجية الأمريكية المتكاملة للتعامل مع هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجعل دونالد ترامب غير قادر على أن يحسم أمره فيما يريد، لأن الذي يريده يتغير حسب استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، حسب انكماش الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم، القضايا التي تهم المواطن الأمريكي. ولا تستطيع أنت كقائد وكرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة الأمريكية، كونك الرئيس الأمريكي، لا تستطيع أن تتعامل مع استراتيجية حرب من خلال تكتيكيات انتخابية تنظر فيها دائما إلى استطلاعات الرأي بأنها هي المؤشر وهي المحرك الذي أو المحدد لاستراتيجية الحرب. حقيقة هذا يعني قولا واحدا سيؤدي إلى فشل ذريع.
0: شكرا جزيلا لك دكتور خالد الترعاني الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية، كنت معنا من اسطنبول، شكرا دكتور. الآن إلى تطورات في اليمن، حيث قتل 5 يمنيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف نفذه أنصار له الحوثيون على محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقالت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية إن طفلا قتل في قصف للجماعة على حي صالة بمدينة تعز. وفي حديثة أخرى قالت أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء قصف حوثي بصواريخ باليستية استهدف مدينة التربة المكتظة بالسكان. وأعلنت قوات حكومية يمنية استهداف عربة قتالية لقوات جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الوازعية غربية تعز. هذا ووثقت مقاطع مصورة لحظات استهداف مواقع في جبل ضين وجبل قرن بمديرية ريدة بمحافظة عمران، وتظهر المشاهد انفجارات متتالية في مواقع القصف. وأفادت وسائل أعلام يمنية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن 4 غارات سعودية على الأقل استهدفت شبكة الاتصالات في جبل قرن الأعجم بمديرية ريدة.
2: العدو السعودي على جبل ضين بمحافظة عمران.
0: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم المملكة الشامل للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية.
3: وفي اليمن الشقيق تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها.
0: وأضاف ولي العهد السعودي أن الاعتداءات التي استهدفت دول مجلس التعاون تؤكد أن الاستقرار الخليجي لا كل لا يتجزأ، وأن المملكة تعمل مع دول المجلس لصون الأمن الخليجي.
3: إن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون تؤكد على الأمن والاستقرار الخليجي كلا لا يتجزأ، ونعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي والسعي للتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك بما يحقق أهداف المجلس ويلبي تطلعات مواطنيه.
0: اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، التقى خلالها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. وبحث غرونبرغ خلال زيارة التصعيد في اليمن وتداعياته الإقليمية بما يشمل الملاحة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى جهود الأمم المتحدة لإنهاء النزاع على نحو مستدام. هبطت طائرة فلاي دبي البديلة في مطار بن غوريون بعد إقلاعها من مطار تبوك السعودي، وعلى متنها ركاب طائرة التي هبطت اضطراريا في المطار السعودي بعد تلقي نداء استغاثة إثر إصابة قائد الطائرة ومساعده. الشركة الإماراتية قالت إن دوافع الهبوط كانت مشاجرة طبيعية، في وقت تبنت المصادر الإسرائيلية الصحفية والرسمية رواية الاختطاف ومحاولة الإرهاب مع التحذير من تهديدات لاحقة.
4: من دبي إلى تل أبيب، كان هذا مسار رحلة فلاي دبي رقم FZ-2073. كل شيء سار بشكل روتيني كالمعتاد لمدة 90 دقيقة، إلى أن أطلق نداء الاستغاثة الأول 7700، الرمز الدولي الدال على حالة طوارئ عامة فوق الأجواء الأردنية بحسب فلاي رادار 24. وبعدها أرسلت الطائرة الرمز 7500 الذي يشير إلى تدخل غير مشروع بعمل الطائرة، بما في ذلك احتمال تعرضها للاختطاف. وخلال فترة وجيزة عاد الرمز 7700 إلى لوائح المراقبة. وبتسلسل الحادثة غيرت الطائرة التي حملت أكثر من 170 راكباً مسارها وهبطت اضطرارياً في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك السعودية، لتتوالى بعدها الروايات العربية والإسرائيلية حول طبيعة الهجوم وصحة توصيفه حادثاً أو عملاً إرهابياً. مطار تبوك أكد أنه جرى نقل كل من الكابتن ومساعده لتلقي العلاج، مع الإشارة إلى أن التحقيقات جارية دون التطرق إلى تفاصيل الواقعة. شركة فلاي دبي الإماراتية من جهتها شددت على أن ما جرى لا يتجاوز كونه حادث عقب اندلاع شجار بين الطيار ومساعده في قمرة القيادة، مع التنويه إلى أن التحقيقات مستمرة للوقوف على الدوافع. في المقابل تمسكت الرواية الإسرائيلية الصحفية والرسمية بمزاعم الاختطاف والإرهاب. هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى احتمال أن أحد الطيارين حاول اختطاف الطائرة بينما سيطر عليه الآخر. وعلى المستوى الرسمي، رئيس الوزراء ووزير أمنه عقدا بعد الحادثة مشاورات أمنية عاجلة. نتنياهو أشار إلى محاولة الاختطاف أيضا، وحذر من تهديدات أخرى محتملة بعد حادثة فلاي دبي تماما كما فعل قبل يوم من وقوعها.
5: وجهت الأجهزة الأمنية بالاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة أخرى، ونحن نواصل تقييم الموقف.
4: أما كاتس ادعى أن المهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة وأن ما حدث كان محاولة لهجوم إرهابي. بن كفير تبنى السياق نفسه، بينما نفى زعيم المعارضة يائر لابيد ادعاءات رئيس الوزراء التي تسبق انتخابات الكنيسة المقررة أواخر أكتوبر، واصفاً إياها بحملة تضليل وألاعيب سياسية رخيصة تمارسها أبواق نتنياهو على حساب أمن إسرائيل. وفي النهاية عاد ركاب إلى تل أبيب عبر طائرة بديلة تابعة لفلاي دبي أيضاً، بعد رفض الرياض طلباً من إسرائيل السماح لطائرتها العسكرية بإعادتهم من تبوك. انتهت الرحلة، لكن حقيقة الدوافع والأسباب لم تحسم بعد.
0: من القدس انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. أحمد أهلا بك معنا، هل تكشفت أي معلومات جديدة وتصريحات جديدة، خاصة بعد وصول الطائرة البديلة إلى مطار بن غوريون.
6: واحدة من المسارات التي تفحصها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الآن هو أن الطيار كان يريد اختطاف الطائرة في السماء الأردنية في الأجواء الأردنية، وبعد ذلك خطفها إلى إسرائيل وتفجيرها داخل إسرائيل، شيء يشبه هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما تذكره القناة 12 الإسرائيلية، لكن حتى هذا المسار الذي تريده القناة ليس 100% مؤكدا عند الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. يفهم من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الاستخبارات الإسرائيلية لم تطلع حتى الآن على نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات السعودية مع الطيارين، سواء الطيار الهندي الذي كان الطيار الرئيسي على متن هذه الطائرة بحسب ما أعلنت السفارة الهندية في السعودية، بالإضافة طبعا إلى الطيار الآخر الذي تقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه عماني. حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي لا من شركة فلاي دبي ولا من السلطات السعودية ولا من السلطات الإسرائيلية يوضح الجنسيات النهائية للطيارين، خصوصا أن في وقت سابق هذا اليوم ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وإماراتية أن الطيار الرئيسي يحمل الجنسية الإماراتية، لكن الآن تتراجع هذه الرواية لصالح الرواية التي تقول إن الطيار كان يحمل الجنسية الهندية. على العموم قلق واسع في إسرائيل، تبعه منذ قليل قرار بتعليق رحلات فلاي دبي الجوية إلى إسرائيل لستة أيام، ومن المقرر خلال هذه الأيام الستة أن تعاود السلطات الأمنية الإسرائيلية ضبط كافة الثغرات

0: وتوفر هذا بروتوكول متبع ليس فقط بين إسرائيل والإمارات، إنما كذلك بين مختلف دول العالم. بحسب أيضا ما يجري الحديث في إسرائيل، فإن الإمارات وافقت على طلب إسرائيلي بنصب بوابات جديدة للتفتيش في البوابات التي تؤدي إلى الأبواب التي تستخدمها الشركات الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة. للتذكير، الاستخبارات الإسرائيلية كانت قد منعت الطائرات الإسرائيلية أو الشركات الجوية الإسرائيلية من أن تحط في مطارات الإمارات، خصوصا في مطارات دبي، على ضوء تصاعد التهديدات في منطقة الخليج. هذا الحظر مستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، ربما بعد ذلك الحين يتغير هذا الأمر، لكن مسألة الأجواء بين الإمارات وبين إسرائيل هي مسألة معقدة، وخلال السنوات الماضية كانت تخضع لتجاذبات سياسية واقتصادية وأمنية.
1: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة، مراسل التلفزيون العربي من القدس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مغادرة قوات التحالف ومعداته قاعدة أربيل الجوية تمثل نهاية الوجود العسكري الذي بدأ قبل سنوات في العراق. ترامب أشاد أيضا خلال كلمة بعملية الانسحاب، وقال إنها جرت بصورة منظمة على عكس عملية الانسحاب التي تمت من أفغانستان في عهد الرئيس جو بايدن.
2: خروج قوات التحالف من قاعدة أربيل يمثل نهاية هذه الرحلة المكلفة إلى الجحيم. نحن أخرجنا كل المعدات، قلت لهم خذوا كل الوقت الذي تحتاجون إليه لكي تخرجوا كل شيء. نحن كما تذكرون في أفغانستان تركنا كل المعدات، لكنني قلت لهم هذه المرة أريد أن تأخذوا كل البراغي، إن وجدتم برغيا واحدا على الأرض خذوه، إن كانت لدينا خيمة حتى خذوها. أخذنا كل شيء، حددت مهمة واضحة، أعطيت القادة أدوات لتنفيذها، ولم أسمح بأن يتحول حضورنا المؤقت إلى حضور دائم هناك.
1: من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة يمثل انتقالا إلى مرحلة جديدة يتولى فيها العراق المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشددا على ضرورة أن لا يظل هناك أي سلاح خارج سيطرة الدولة وفقا لما يقتضيه الدستور.
3: لقد انتهت المهمة بانتصاركم، لكن مسؤولية حماية هذا الانتصار باقية وتقع اليوم على عاتقنا جميعا. وإذ يستكمل العراق سيادته على أرضه، فإننا نؤكد أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. هكذا يقضي الدستور.
1: هذا وقال المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق جعفر الحسيني إن الفصائل المسلحة انخرطت في مفاوضات مع الحكومة منذ أكثر من شهر بشأن عملية تنظيم السلاح مقابل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي انتهاك أمريكي أو إسرائيلي، لكنها لم تتلقى أي رد بعد.
4: انخرطت المقاومة الإسلامية من خلال اللجنة الرباعية المشكلة من الإطار التنسيقي بالاتفاق مع الحكومة العراقية في مفاوضات لبحث عملية تنظيم السلاح، أي سلاح المقاومة، مقابل تحقيق سيادة العراق الكاملة والشاملة المتمثلة بانسحاب القوات الأمريكية والناتو وكافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي من العراق أرضا وجوا وبحرا.
1: كما أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أن انتهاء مهام التحالف الدولي لا يعني إنهاء العلاقات مع الدول المشاركة فيه، بل انتقالها إلى مرحلة جديدة من التعاون، مشيرا إلى جاهزية الجيش العراقي وقوات البشمركة للتصدي لأي تهديدات قد تواجه الإقليم.
5: انتهاء مهام التحالف الدولي لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء العلاقات مع تلك الدول. العلاقات ستنتقل إلى مرحلة جديدة وبصياغ تعاون مختلفة تتناسب مع تطورات الراهنة واحتياجات الدولة العراقية. قوات الجيش العراقي وقوات البشمركة في كامل أهليتهما وجاهزيتهما.

0: للتصدي لأي هجمات أو تهديدات قد تواجه كردستان في المستقبل.
1: ورصدت كاميرا تلفزيون العربية الوضع في مقر العمليات المشتركة في بغداد الذي كان مقرا لقوات التحالف الدولي قبل انسحابها.
2: هنا في مقر قيادة العمليات المشتركة مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية حاليا في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية بغداد. اليوم أعلن عن مغادرة التحالف الدولي للعراق وانهاء هذا الملف، وفي هذا المكان تسلمته القوات العراقية، حيث كما تظهر الصور الخاصة بالتلفزيون العربي إنما تبقى للتحالف الدولي هذه النقاط التي كان يشغلها هنا، حيث كان هذا المقر هو مقر للتحالف الدولي للمستشارين والمدربين. اليوم تشغله القوات العراقية بالكامل.
3: اليوم العمل انتقل من العمل تحت مظلة التحالف الدولي إلى اكتساب السيادة الكاملة والعلاقة المتكافئة في التعامل مع دول التحالف الدولي. هذا اليوم هو يوم تاريخي للعراق، وبالتأكيد الأيام المقبلة ستشهد استمرار هذا الاستقرار الأمني.
2: كان هنالك حديث لرئيس الوزراء العراقي حول أهمية هذا القرار وهو خروج التحالف الدولي من العراق وبقاء الشراكة مستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أن البنتاغون أيضا أعلن عن إنهاء عملية العزم الصلب في العراق وأنها ستبقى تدار من الأردن، إضافة إلى الكثير من ردود الفعل السياسية والشعبية المرحبة بهذا القرار، قرار انسحاب التحالف الدولي من العراق وتطبيقه فعلا، حيث غادرت القوات من بغداد وأربيل. من مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية مظاهر التلفزيون العربي بغداد.
1: خبر عاجل، وكالة الأنباء السورية تتحدث عن قتلى وجرحى في استهداف حافلة من قبل مجهولين على جسر مصياف بريف حمص. الآن وكالة الأنباء السورية، ونحن نتابع هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل، تتحدث سانا عن قتلى وجرحى في استهداف حافلة من قبل مجهولين على جسر مصياف بريف حمص. هذه إذن اللحظات التي تلت الاستهداف، سيارات الإسعاف تظهر أيضا على الشاشة عقب استهداف حافلة. تقول وكالة الأنباء السورية هذا الاستهداف أسقط قتلى وجرحى، استهداف من قبل مجهولين على جسر مصياف بريف حمص، استهداف لحافلة، لا حديث مؤكد حتى هذه اللحظة عن أعداد القتلى والجرحى، كما ما زالت هوية المنفذين مجهولة حتى هذه اللحظة. نتابع هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل على الشاشة، صور سيارات الإسعاف التي وصلت إلى المكان الذي استهدفت فيه الحافلة تحديدا على جسر مصياف بريف حمص، وهذا الاستهداف نتج عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى بحسب ما نقلته الآن وكالة الأنباء السورية. سنحاول متابعة الموضوع مع مراسلنا ليفيدنا بأكثر تفاصيل حول هذا الاستهداف الذي ينسب إلى مجهولين حتى هذه اللحظة بحسب وكالة الأنباء السورية. الحديث الآن عن عدد من القتلى وكذلك عدد من الجرحى في استهداف هذه الحافلة على جسر مصياف بريف حمص.

0: بعد أكثر من 23 عاماً من الوجود العسكري الأمريكي في العراق، تطوي بغداد وواشنطن اليوم آخر مراحل هذا الوجود مع استقبال انسحاب المستشارين والمدربين الأمريكيين وفق الاتفاق المبرم بين البلدين، لتنتهي بذلك مراحل عسكرية متعددة.
1: بدأ الوجود العسكري الأمريكي في العراق في شهر مارس من العام 2003 مع انطلاق العمليات العسكرية والإطاحة بنظام صدام حسين وبواقع 150 ألف جندي، قبل أن يتراجع إلى 130 ألفاً قبل نهاية العام ويرتفع إلى أكثر من 140 ألفاً مع تصاعد عمليات التمرد التي قادتها المقاومة العراقية ضد الوجود الأمريكي في عام 2004. وتعزز هذا الوجود إلى ما بين 165 و170 ألفاً عام 2007 مع اشتداد العنف الطائفي في البلاد إبان تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، ثم تراجع حجم القوات الأمريكية إلى 50 ألفاً فقط بحلول شهر أغسطس من العام 2010 قبل أن تنسحب القوات بالكامل في 15 من ديسمبر عام 2011 تطبيقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين حكومة نور المالكي والولايات المتحدة. وفي صيف عام 2014 أدى اجتياح تنظيم الدولة لمساحات شاسعة وسقوط الموصل إلى عودة القوات الأمريكية بطلب رسمي من بغداد ضمن ما يعرف بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة وبواقع 5000 جندي، ومع تحرير الموصل آخر معاقل التنظيم في شهر يوليو من العام 2017، تقلص الوجود الأمريكي على فترات ليبلغ عديده نحو 3000 بحلول شهر سبتمبر من العام 2021، ومن ثم إلى 2500 نهاية العام نفسه، مع إعلان تحول مهمة القوات الأمريكية إلى استشارية تدريبية. وفي العام 2024 وقع العراق والولايات المتحدة اتفاقاً يقضي بخروج المستشارين والمدربين الأمريكيين بالكامل على مرحلتين، تنتهي الأولى في شهر سبتمبر من العام 2025 بالانسحاب الكامل من القواعد العسكرية في بغداد والأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى وذي قار والبصرة، والثانية بعدها بعام كامل في 30 من سبتمبر من العام 2026 من محافظة أربيل. ومع حلول هذا التاريخ تؤكد حكومتا العراق والولايات المتحدة تنفيذ الاتفاق بالكامل تتويجاً لمسار تعاون ثنائي استمر منذ ربيع العام 2003 ولأكثر من 23 عاماً.
0: الآن إلى قطاع غزة، حيث استشهد الصحفي محمد النجار في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على منطقة القرارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، هذا ونقل جثمان الشهيد النجار إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون من بينهم طفلة جراء قصف إسرائيلي استهدفهم قرب طريق صلاح الدين ببلدة القرارة جنوبي قطاع غزة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى للاستهداف ونقل المصابين بعد الغارة الإسرائيلية على المركبة.
2: انتهاكات إسرائيلية بالجملة، هذا هو الاستهداف الأخير الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في حي تل الهوى غربي مدينة غزة. هذه العجلة عمليا هي مرتبطة وتكون مرتبطة بباص يتم نقل المواطنين عبرها، وتعتبر وسيلة نقل الآن في القطاع ينتقل فيها الناس ويستخدمونها للانتقال من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية وأيضا داخليا. هنا أحد المواطنين الذين شهدوا ما حدث وملابسه طبعا فيها بعض الدماء هنا كما يبدو. عمي احكي لنا ايش اللي صار بالضبط؟
3: اللي صار انا كنت واقف على اللفه هذيك على الكوربه، بس انا صايره اركب يعني، فانا مسافه موقفي الانهان يعني وقفت انا بثلاث دقائق بالضبط صار الانفجار هذا. هنا هذه العجلة كانت مشبوكة في الباص هذا، فخبطت الانفجار، وصل يعني انفجار قوي يعني جدا، ما سمعتش قبل هيك منه، قبل هيك مرة ما سمعتوش. فكانت في مرة كركبة العجلة هذه استشهدت على المطرح أشلاء، وفي هنا طفل هيو أشلاء، وفي 5-6 شهداء في الباص. فهنا الناس وقفت غاد، خافت تيجي تتقدم على المكان ساعة الحادث، فأنا جيت أجر على طول أول واحد، فالناس اجت وراي، اجت وتفرج على ركبت الاشي كله دمار.
4: احكي لنا الناس اللي كانوا راكبين كيف كانت هيئتهم؟
3: والله في منهم مسنين، في منهم شباب يعني مش كبار في العمر يعني، يكون لقيتهم مره الباص غاد مستشهدين، في واحد فيه الروح لساعه الاسعاف، اجى اسعاف حمله وراح فيه روح يعني كان ضايل، والله اعلم مستشهد ضايل عايش ما بعرف.
4: شكرا. طبعا الدماء كما يبدو هنا على الارض واشلاء المواطنين الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي، نحو 1425 شهيدا قتلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ 10 أكتوبر 2025 بحسب وزارة الصحة، وهذا يعني أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار على أرض الواقع داخل القطاع، وأن إسرائيل تستغل هذا الاتفاق كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. عاصم النبيه، قطاع غزة.
0: فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقاً على 10 قرى وبلدات فلسطينية في شرق جنين لتسهيل احتفال المستوطنين بالأعياد اليهودية في البؤر الاستيطانية التي أنشئت مؤخراً. وأقام الجيش بوابات حديدية وحواجز عسكرية في مناطق مختلفة من جنين، وقطع أوصال المناطق الفلسطينية لتسهيل احتفال المستوطنين وإقامة الصلوات التلمودية.
5: يحتفل المستوطنون هنا في بؤرة كاديم في المنطقة الشرقية من مدينة جنين للمرة الأولى بعد إخلائها مع 5 بؤر أخرى عام 2005. أعادت حكومة بنيامين نتنياهو بناء هذه البؤر الاستيطانية كاديم وغانيم في المنطقة الشرقية من مدينة جنين. 7 بؤر استيطانية زرعتها الحكومة عدا عن قيامها بزرع العديد من معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هدفها في نهاية المطاف احتلال الأرض الفلسطينية وتقطيع أوصالها عن بعضها البعض. يحتفل المستوطنون هنا في هذه المستوطنة بعد مسير نظموه من مستوطنة غانيم المجاورة، مساحة جغرافية خضراء في المنطقة الشرقية من مدينة جنين يتوسطها هذا المعسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هو واحد من 5 معسكرات زرعها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة حماية هذه البؤر الاستيطانية 7 التي أقدم على زرعها في مناطق الضفة الغربية المحتلة. نلاحظ هنا أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يقومون بحماية المستوطنين حتى في المكان البعيد والقريب. يقول الفلسطينيون في هذا الموقع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بمداهمة العديد من المنازل وإخلائها بقوة السلاح، وأخبر الناس أنه سيبقى فيها لتأمين اقتحام المستوطنين واحتفالاتهم بالعيد حتى يؤمن ذلك. أيضا أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية بوضع البوابات الحديدية والحواجز العسكرية في المناطق المختلفة، قبل أن يقوم كذلك عمليا بمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات واسعة. 10 قرى وبلدات في المنطقة الشرقية من مدينة جنين تم تقطيع أوصالها عن بعضها البعض حتى يحتفل المستوطنون بهذا العيد. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن نحو 30 اعتداء سجلت خلال 24 ساعة من المستوطنين ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية. فهد العصا، التلفزيون العربي، المنطقة الشرقية من مدينة جنين.
0: خبر عاجل الآن، ورسالة التلفزيون العربي تحدث عن 4 غارات إسرائيلية على حي التفاح شرقية مدينة غزة. 4 غارات إسرائيلية على حي التفاح شرقي مدينة غزة. يكثف الاحتلال الإسرائيلي إذن من استهدافاته في قطاع غزة خلال هذا اليوم وحتى هذه اللحظة القرار مدينة غزة، خان يونس، والآن حي التفاح شرقي مدينة غزة. لجأت عائلة فلسطينية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل إلى خيار اضطراري للتشبث بأراضيها، حيث شرع المواطنون في نحت الصخور وتحويل الكهوف والمغارات إلى ملاذات للعيش بدلاً من منازلهم التي هدمتها الجرافات الإسرائيلية.
6: كل صخرة يخرجها عمر دبابسة من هذا الكهف تترك مساحة لحياة يحاول بناءها من جديد. هدمت قوات الاحتلال منزله فبدأ يحفر في الأرض التي يرفض مغادرتها. هنا خربة الضبع في مسافر ياطا جنوبي الخليل. منذ نحو 6 أشهر يوسع عامر هذا المكان ليؤوي أسرته وأطفاله 6. من فتحة ضيقة يتسلل الضوء إلى جوف الكهف، وعلى وقع المطرقة والإزميل تتسع المساحة التي ستصبح بيتاً.
7: جدودنا يعني وجدود جدودنا في هذه المنطقة يعني قبل 100 سنة وأكثر. يعني هذه منطقة يعني إحنا رواحنا موجودة في هذه البلد.
6: عامر واحد من 120 فلسطينيا يعيشون في هذه المنطقة، وبعد هدم منازلهم عادت الأسر إلى كهوف الأجداد للعيش فيها. كهف يضم تفاصيل بيت عادي ولكن تحت سقف صخري. محمد دبابسة أب لأحد عشر ابنا، أمضى نحو 4 أعوام من العمل المتقطع لتجهيز كهفين، أحدهما للجلوس والآخر للمعيشة.
8: والله تعبت عليه كثير، هو واللي عجبه أنا بعد الهدم الأولاني، أول هدم 2017 هدموا عندي عدة مرات، أول هدم كان عندي أنا، قلت لتبع الإدارة أنا مستطيع إنك تهدم بس مستطيعش إنك تجيبني، لأني أنا لا أخرج من هذا، فيش مكان ثاني يعني، فيش لي بديل.
6: على مسافة غير بعيدة من كهفي محمد في منطقة الركيز، هناك يريد محمد عمر أن يكبر أطفاله. غرفة ضيقة، أغراض متراكمة ومطبخ صغير، أما مساحة لعب الأطفال فلم تعد تتجاوز مدخل الكهف.
9: أنت كنت اليوم ساكن في بيت فوق الأرض وشايف الدنيا، اليوم أنت عايش في كهف تحت الأرض ما يشبه القبر.
6: كهوف تتحول إلى ملاذ البقاء وإلى مساحة تتمسك فيها هذه الأسر بأرضها في وقت تتوسع فيها البؤر الاستيطانية على التلال المحيطة جنوبي شرق الخليل. اعتداءات وقيود على الوصول إلى المراعي أضعفت مورد رزقهم الأساسي تربية الماشية، أما الخدمات الأساسية فتظل محدودة. أسر تعتمد على ألواح شمسية لتلبية احتياجاتها وعلى صهاريج لنقل المياه. ومع استمرار هدم المنازل وتوسع البؤر الاستيطانية، يخشى السكان أن يجدوا أنفسهم مضطرين على الرحيل عن هذه المنطقة الجبلية شبه القاحلة.
0: مع انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في العراق، رأت صحف أجنبية أن التزام الإدارة الأمريكية بموعد سحب قواتها الذي حدد سابقا على الرغم من استمرار الحرب على إيران يعكس تصميم الولايات المتحدة الأوسع على الانسحاب من المنطقة.
10: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند انسحاب القوات الأمريكية من العراق، منهية بذلك وجوداً عسكرياً دام 2 عقدين من الزمن، ورأت أن التزام إدارة ترامب بالموعد النهائي في 30 سبتمبر والذي حدد في الاتفاقية المتوصل إليها عام 2024 في عهد جو بايدن على الرغم من الحرب مع إيران يعكس تصميم الولايات المتحدة الأوسع على الانسحاب من المنطقة. وفي حين أشارت إلى أن الانسحاب الأمريكي يأتي في وقت يتعرض فيه العراق لضغوط هائلة من إدارة ترامب لنزع سلاح الميليشيات، أضافت أن بعض خبراء الأمن الإقليميين يعتبرون أن الوجود الأمريكي في العراق هو الذي سمح للميليشيات المدعومة من إيران بتبرير وجودها وتسليحها. ولفتت الصحيفة إلى أن السؤال المطروح اليوم بالنسبة للعديد من العراقيين هو ما هي العواقب التي قد تترتب على هذا الانسحاب، سواء كان ذلك عودة ظهور الجهاديين أو المواجهة الوشيكة للدولة مع الميليشيات المدعومة من إيران. صحيفة واشنطن بوست أشارت بدورها إلى أن القوات الأمريكية تغادر قواعدها في العراق بعد 2 عقدين من الوجود الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين العراقيين وآلاف الجنود الأمريكيين، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن القوات المتبقية تنتقل إلى الأردن مقر المهمة الجارية لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة. وبينما رأى محللون أن إيران التي لطالما استغلت حالة عدم الاستقرار في العراق ودعمت مسؤولين وجماعات مسلحة قد تستفيد من الانسحاب الأمريكي، قال مسؤول عراقي للصحيفة إن الحرس الثوري الإيراني ركز مؤخراً على تمويل خلايا خارج شبكات الميليشيات الكبرى لتجنب رصدها وردعها. نعود إلى صحيفة نيويورك تايمز التي تطرقت إلى تبني الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي نهجاً أكثر عقابية في التعامل مع إسرائيل، إذ اتخذوا في الأيام الأخيرة سلسلة خطوات تشير إلى أنهم سيسعون إلى فرض عقوبات على بناء مستوطنات جديدة واتخاذ إجراءات أخرى ضد إسرائيل في حال فوزهم بالأغلبية في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر المقبل. وأشارت إلى أن تصويت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين باستثناء واحد فقط لصالح تمرير إجراء من شأنه أن يجبر إدارة ترامب على إصدار تقرير عن حقوق الإنسان يتناول العنف الذي تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية. ورأت نيويورك تايمز أنه رغم أن الإجراء رفضه 51 عضواً مقابل 47، فإن مستوى الدعم الديمقراطي شبه الإجماعي له عكس استعداد الحزب لتبني خطوات لم تكن تحظى بدعم يذكر بالنظر إلى العلاقة بين الولايات المتحدة وأقرب حلفائها في الشرق الأوسط. وأوضحت أن التحركات الأخيرة تأتي بعد أسابيع فقط من إعلان بريطانيا وفرنسا وكندا عن فرض عقوبات منسقة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. في ملف أوكرانيا، توقفت مجلة The Economist البريطانية عند حملة القصف الروسية على كييف، مشيرة إلى أن التهديد الروسي الأكبر يتمثل في الصواريخ الباليستية التي يصعب اعتراضها والتي تزداد خطورتها مع تناقص مخزون أوكرانيا من صواريخ باتريوت الاعتراضية. وأضافت أن التحول الأبرز مؤخراً هو الانتشار الواسع لجيل جديد من الطائرات المسيرة النفاثة الروسية والقادرة على تعقب أهدافها في الوقت الفعلي والتي تلحق معظم الضرر حالياً. ويقول مسؤول أمني للمجلة إن روسيا لديها آلاف الطائرات المسيرة مخزنة، كما أنها تعزز مخزونها من الصواريخ الباليستية وتخطط لاستخدام المخزون بالكامل خلال الشهرين المقبلين. كما يعتقد المسؤولون أن تصعيد القصف الروسي ستصاحبه هجمات هجينة جديدة داخل أوكرانيا قد تشمل المزيد من الاغتيالات. كذلك لفتت المجلة إلى أن الخطة الروسية تعتمد في المرحلة المقبلة أيضاً على بث الفوضى، ويحذر مسؤول رفيع المستوى من أن انهيار الحياة اليومية قد يدفع الأوكرانيين إلى الاقتتال فيما بينهم، لكن آخرين يشككون في قدرة روسيا على اختراق هذا الحاجز.
0: ختام هذه الساعة الأخبارية، يلتقيكم بعد قليل جمال عز الدين في الأخيرة، في أمان الله.

0: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينة.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالميا، وأن أراقب قطبا أوحد للعالم وعالما مؤذنا بالتعدد، ويعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخليا والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
3: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
5: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
6: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
4: قلت له يعني هالخريطة بتخدنا على الحرب اللي بدي أشوفك لوحدك.
6: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
4: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
6: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
5: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا جمال عزديني، وهذه ملفات الليلة. إيران تبحث رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة، والحرس الثوري يقول إن حالة الحرب في البلاد متواصلة. نسأل عن فرص نجاح دبلوماسية. وفي اليمن ولي العهد السعودي يؤكد مواصلة التحالف دعم الحكومة المعترف بها، ويلوح بحلف مكة الدفاعي، وأنصار الله يتهمون الرياض بتكثيف الغارات. وفي بريطانيا بعد عقد من بريكسيت، رئيس الوزراء يلمح لإمكانية العودة إلى الاتحاد الأوروبي، ومدريد وباريس ترحبان، فهل يلتئم شمل لندن وبروكسل مجدداً؟

بين مساعٍ دبلوماسية متسارعة وضغوط ميدانية متصاعدة، تتجه الأنظار إلى الرد الأمريكي على المقترح الإيراني للتفاوض في ظل وساطة قطرية تحاول تضييق هوة الخلاف. وفيما تؤكد إيران تمسكها بالدبلوماسية ومبدأ الربح المتبادل، تتحدث مصادر عن تباين بشأن تسلسل خطوات الاتفاق والقضايا النووية ورفع الحصار البحري. بالتوازي مع هذا الحراك، يبقى التصعيد حاضرا في مضيق هرمز بين التحذيرات والتهديدات. إذن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى عبر الوسيط القطري الرد الأمريكي على المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب والمعروف بمقترح الأيام السبعة لمناقشته. مضمون المقترح ما زال سريا، لكن مسؤولا قال وفق وكالة رويترز، قال إن الخلاف الرئيسي سيتعلق بتسلسل الخطوات الهادفة إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران في يونيو الماضي. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أشارت إلى أن عراقجي سلم الرد الأمريكي للرئيس مسعود بيزيشكيان، مؤكدة أن طهران ستواصل الدبلوماسية بجدية لإيجاد حلول في السياسة الخارجية. الرئيس مسعود بيزيشكيان يؤكد من جانبه أن إيران ستتمسك بحقوقها بقوة، وأن المذكرة يجب أن تكون على أساس معادلة الربح المتبادل. أما على صعيد جهود الوساطة، موقع أكسيوس نقل عن مصادر أن الجهود القطرية الحالية تتمحور على معالجة مطلب إيران برفع الحصار البحري الأمريكي في مقابل مطلب واشنطن المتعلق بتقديم طهران تنازلات بشأن برنامجها النووي. وسط غياب المعلومات عن مدى نجاح التفاوض، تتضارب التسريبات فيما ينقل موقع أكسيوس مجددا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المحادثات كانت بناءة وإيجابية، وإن إيران أبدت مرونة بشأن القضايا النووية. يفيد مسؤولون آخرون للموقع بأن المحادثات عالقة في ظل مطالب إيرانية غير مقبولة. الموقع أضاف أن وسطاء إقليميين آخرين من بينهم باكستان ومصر حثوا إيران على تقديم تنازلات نووية، إلا أن الجانب الإيراني أبلغهم بأنه لن ينظر في ذلك إلا بعد موافقة الولايات المتحدة على العودة إلى مذكرة التفاهم. جهود الوساطة تترافق كما السابق مع لغة تصعيد وتهديد بين الطرفين وإجراءات على الأرض. الحرس الثوري الإيراني يقول إن البلاد لا تزال في حالة حرب، وإن كل شيء يبقى محتملا في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية يستهدف الحرس خلالها سفنا صغيرة تحاول العبور من دون تنسيق. آخر الحوادث المسجلة في سياق ذلك تمثل في إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتي نفط وغاز لاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

0: إذن مقترح إيراني ورد أمريكي نناقش مجمل هذه التطورات والمواقف الإيرانية وأيضا قراءة في هذا الرد الأمريكي المحتمل مع ضيفي من طهران الدكتور عماد بشناس رئيس نقابة مدراء مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية وأيضا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية من عمان أهلا بكم وأبدأ معك دكتور حسن بتقديرك رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة ما المتوقع منه ما المتوقع أو فحوى هذا الرد الأمريكي بتقديرك وهل تعد العودة إلى نسخة معززة كما بات يصطلح على تسميتها الآن نسخة معززة من مذكرة التفاهم هل باتت ممكنة وخيارا واقعيا الآن في ظل هذه المعطيات الحالية وفي ظل التطورات خلال الأيام والأسابيع الماضية
1: مساء الخير أخي جمال والأستاذ عماد أيضا نحن نعرف أن الرد الأمريكي كان ردا سلبيا في البداية يعني على المذكرة التي اقترحها السيد عباس عرقجي كان الرد الأمريكي أنه هذه بداية غير موفقة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تقبل بأن يكون مضيق هرمز هو مركز الثقل في المساومة وأنها تريد أن يكون سبب الحرب وليس نتيجة الحرب هي مركز الثقل هنا الحديث عن البرنامج النووي فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كانت واضحة تماما بأنها ربما لا تختلف كثيرا على البنود التي وردت في المقترح الإيراني لكن تختلف على غياب الورقة الأهم وهي السبب الذي أنتج كل هذه الأزمة هو الملف النووي فبالتالي إن لم يكن هناك تضمين الملف النووي في هذا المقترح الولايات المتحدة الأمريكية لا تشعر بأنها مضطرة للقبول لأنها تعتقد بأنه مضيق هرمز لم تعد تلك الورقة التي يمكن إيران أن تدفع الولايات المتحدة لتغيير مواقفها هكذا يرى الرئيس ترامب وهو يقول بأنه المضيق يعني يمر منه العدد الكافي على الأقل من البراميل النفط يوميا بمعنى أن إيران لم تعد في موقع تسيطر فيه على المضيق هذه القراءة الأمريكية تدفع رئيس ترامب لتغيير بنية المساومة وهنا يقول بأنه يجب أن يكون هناك حل ما تنازل إيراني ما في الملف النووي حتى يمضي في بقية البنود ويناقشها الآن هذا هو الرد الأمريكي يعني تم رفض مقترح عباس عرقجي الوسيط القطري الآن يقدم مقترحات الرد الأمريكي جاء للوسيط القطري إلى السيد عرقجي إلى القيادة الإيرانية التي لم تعلن لغاية الآن ما هو فحوى الرد الأمريكي وما هو أيضا موقف إيران من هذا الموضوع فبالتالي هناك فرصة للاتفاق إذا تم التوافق على تضمين البرنامج النووي لكن أيضا الشيطان يكون
0: أي أن الأمر ربما الآن يتوقف على حجم التنازلات التي يمكن أن تقدمها إيران الآن في هذه المرحلة في هذه اللحظة في الملف النووي
1: أنا لا أعرف ماذا يريد بالضبط من الملف النووي هو يريد صفر تخصيب هذا كان الهدف المعلن في الأول أنا أعتقد أنه تراجع عن ذلك لكنه هو يقول بأنه مذكرة التفاهم فسرت أمريكيا بأنه تمكنت إيران من بمعنى الاحتيال على المفاوض الأمريكي أو استغلال سذاجة المفاوض الأمريكي ووضع شروط كلها تدور حول نتائج الحرب
0: نعم.
1: يعني مضيق هرمز لم يكن مغلقا لكنه كان مفتوحا لكن السبب الذي أدى إلى اندلاع الحرب لم يتم التفاوض عليه في خطوات ملموسة قابلة للتحقق في مذكرة التفاهم لذلك تراجعنا مذكرة التفاهم لم تعد على الطاولة الأمريكية على الرغم من أنه بدون بنودها يمكن أن يكونوا جزء من صفقة جديدة
0: نعم.
1: لكن بتفسيرات
0: صفقة جديدة ربما وبصيغة جديدة نتحدث عن نسخة معززة دكتور حسن البراري يعود هنا إلى دكتور عماد أبشناس ونعود إلى هذه الجهود القطرية وما ذكره موقع أكسيوس الذي نقل عن مصادر أن هذه الجهود القطرية الحالية تتمحور حول معالجة مطلب إيران برفع الحصار البحري مقابل مطلب واشنطن بتقديم طهران تنازلات بشأن برنامجها النووي ما الذي يمكن أن تقترحه طهران هنا وهل باتت القيادة الإيرانية ربما على قناعة الآن بضرورة تقديم تنازلات في الملف النووي إذا كانت تريد فعلا التوصل إلى اتفاق
2: مساء الخير تحياتي لك أستاذ جمال وللأستاذ حسن والمشاهدين الأعزاء في الواقع ما تريده إيران هو وقف للحرب وليس رفع للحصار وقف للحرب والأعمال العدائية بين إيران وحلفائها من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى ودون الوصول إلى يعني اتفاق سلام أو وقف للحرب يعني لن يكون هناك جدوى من أي مفاوضات. ما حصل أن الجانب الأمريكي كان يعول على أنه ممكن أن يقنع الجانب الصيني بالضغط على إيران، ولكن ما سمعه من الجانب الصيني، وهذه حسب سربه الصينيون للإيرانيين، أن الجانب الصيني أكد لترامب، أو الرئيس الصيني أكد لترامب، أن أحسن وسيلة للخروج من هذا المستقع هو العودة إلى مفاوضات إسلامباد والاتفاق والتفاهم الذي تم توقيعه والمضي في التفاهم، وليس الدخول في مفاوضات جديدة أو عدم محاولة الولايات المتحدة فرض إرادتها. يجب أن يكون أي اتفاق على أساس رابح رابح وليس على أساس رابح وخاسر. وعمليا يبدو أن الجانب الأمريكي تأثر بهذا الكلام. قبل ذلك كانت قطر وباكستان قد عرضتا مقترح أساسه هو أن يعود الجانبان إلى تفاهم الإطار بالنسبة للبنود المختلف عليها، يقومون بإجراء مفاوضات ويقومون بإيجاد ملحق لتفاهم الإطار يفسر البنود المختلف عليها. اليوم ما تطلبه الولايات المتحدة هو الجمع بين ما هو في التفاهم الإطار وما هو والاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق سريع، اتفاق نووي سريع. أنا لا أتصور أن اتفاق نووي سريع ممكن أن يحصل.
0: تريد طيب أشرت إلى ما تريده الولايات المتحدة، ماذا تريده إيران الآن؟ ماذا تريده إيران؟
2: إيران تريد وقف للحرب بشكل كامل وشامل ومستدام في المنطقة وبشكل مضمون،
0: ولكن يعني الولايات المتحدة ترفض التوصل إلى أي اتفاق بهذه الشروط الإيرانية.
2: يعني طالما الولايات المتحدة لا تقبل بهذه الشروط عمليا لن نصل إلى نتيجة. اليوم ما تعرضه الولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار، وقف إطلاق نار مرفوض من قبل إيران. عمليا الولايات المتحدة تريد فصل الملفات، يعني أن تكون المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة فقط، الملف اللبناني والفلسطيني واليمني يكون مفصولا، في حين أن إيران تصر على أن وقف الحرب يجب أن يشمل كل الجبهات. يعني هذه الأمور هي الأمور التي يتم بحثها والجدلية فيما بين الجانبين.
0: نعم.
2: الولايات المتحدة تريد أن يكون يفتح مضيق هرمز. إيران تعلم جيدا أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مغلقا.
0: نعم. وخلاف على الأولويات أيضا.
2: هذا الإغلاق
0: خلاف على الأولويات
2: على الجانب الأمريكي.
0: نعم دكتور عماد،
2: خلاف مضيق هرمز يرفع الضغط على الجانب الأمريكي.
0: تماما، وهذا يقود إلى نقطة أخرى وهي الخلاف، خلاف حول الأولويات والتنازلات ومن يقدم الخطوة الأولى في هذه التنازلات. دكتور حسن البراري، هل ترتيب هذه الخطوات خلاف تقني برأيك بين الجانبين يمكن حله بضمانات متبادلة، أم هو على العكس من ذلك ربما يعكس تعنتا وتصلبا في المواقف من كلا الطرفين وفقدان للثقة أيضا لهذا الطرف وذاك في كل هذه المراحل، وكل طرف يريد ربما الاحتفاظ بأوراق الضغط حتى اللحظة الأخيرة؟
1: ما مشيك جمال أنه هناك أزمة وفجوة ثقة بنيوية بين الجانبين، يعني وخاصة عند الجانب الإيراني الذي لا يثق إطلاقا بالولايات المتحدة الأمريكية ولا بوعود الولايات المتحدة، وعادة ما يظهر المتحدثون باسم الإيرانيين سواء محللين سياسيين أو ساسة يتحدثون عن هذه النقطة على وجه التحديد، أن الولايات المتحدة خدعتهم مرتين، قصفت طاولة المفاوضات إلى آخره، بمعنى أن هذه عندما أقول بأن فجوة ثقة بنيوية هي أيضا عابرة للإدارات، هي ليست فقط في هذه الإدارة وإنما منذ عام 79 اليوم لا يوجد ثقة بين الطرفين. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن إيران تحتال وتشتري الوقت وهي تفاوض بسوء نية، يعني هذا يجعل الاتفاق صعب جدا ومساحة الاتفاق بينهما ضئيلة إن لم يكن هناك ما يسمى بخطوات قابلة للتحقق ومتزامنة. في المفاوضات لا يشترط أن تكون الثقة بين الطرفين حتى ينضج الاتفاق وينجح، لكن تكون بنية المفاوضات تسمح للطرفين من التحقق والاحتفاظ بالأوراق والتراجع عندما يلزم، عندما يشعر الطرف بأن الطرف الآخر لا يفي بما تعهد به يستطيع أن يتراجع. لذلك هناك إشكالية، وهي من يقدم التنازل أولا. لغاية هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أن تقدم تنازلا قبل أن تقدم إيران، وإيران أيضا هذا هو موقفها. لذلك هنا يأتي دور الوسطاء. الوسطاء يستطيعوا أن يغيروا من بنية المساومة بحيث يقترحوا خطوات متزامنة، لأنه هناك خشية إذا ما قدمت أمريكا الخطوة الأولى ستقول إيران بأن صمودها هو الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم هذا التنازل، ونفس المنطق ينطبق على إيران عندما تقدم الخطوة الأولى. سيقول ترامب بأن الحصار وخنقنا الإيرانيين، لا يوجد لديهم ما يأكلون إلى آخره، فبالتالي دفعناهم رغما عنهم إلى هذا التنازل. في مشكلة الآن، كيف يمكن الوصول إلى تنازلات متزامنة تسمح للطرفين بالحفاظ على ماء الوجه والاستمرار في سردية
0: نعم.
1: النصر الداخلي؟ هذا مهم جدا.
0: نعم.
1: أما بالنسبة للضمانات، أنا في ظني أن هذه النقطة الأساسية، المفاوضات الأولى في مذكرة التفاهم لم يكن هناك ضامن، والدول الوسيطة ربما يعني لا تستطيع أن تقدم الضمانات الكافية لأنها لا تمتلك القوة الكافية. ليست دول عظمى بالمناسبة،
0: نعم.
1: ليست الصين ولا روسيا ولا حتى الاتحاد الأوروبي، لكن هذه الدول ربما لها مصداقية عند الجانبين، ويمكن أن تغير من أسلوب المفاوضات بحيث يتم تقسيم المشكلة إلى ملفات منفصلة. وبالتالي مساحة الاتفاق الممكنة هنا هي في اتفاق مرحلي
0: نعم.
1: تدرجي وليس
0: طيب.
1: اتفاق شامل.
0: اتفاق مرحلي متدرج دكتور عماد بشناس، ولكن في المقابل توجد تصريحات يوجد أكثر من موقف، دعنا نقول في إيران. الموقف الدبلوماسي الذي يعبر عنه وزير الخارجية عراقجي والرئيس بيزشكيان، انفتاح على التفاوض، على إمكانية التوصل إلى اتفاق طبعا بشروط إيرانية، ولكن موقف آخر يتحدث عنه ويقوده الحرس الثوري الذي يصعد كلاميا وميدانيا أكثر في مضيق هرمز. بالتالي هل توجد خطوط حمراء ربما يفرضها الحرس الثوري الإيراني قد تجعل أي اتفاق ممكن مع الولايات المتحدة غير قابل للتنفيذ، حتى ولو وافقت عليه وزارة الخارجية، حتى ولو وافقت عليه القيادة السياسية في إيران؟
2: لا، عمليا هذا ما يروج له الجانب الأمريكي. هو الجانب الأمريكي يعلم جيدا أن أعتذر إن السياسيين في إيران لديهم دور، القوات المسلحة لديهم دور آخر، عملياً المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يتخذ القرارات، وكل قرار يتم اتخاذه يكون بالإجماع، يعني الرئيس الإيراني، وزير الخارجية، الحرس الثوري، الجيش، كلهم ممثلون في المجلس الأعلى للأمن القومي ويتخذون القرارات. ولكن بالتأكيد يعني القيادة الإيرانية تعلم جيدا أن كل جهة لها الدور، يجب أن تلعب الدور. القوات المسلحة يجب عليها أن تصعد إلى أعلى مستوى ممكن وتضغط على الجانب الأمريكي، في حين أن السياسيون يجب أن يقوموا بتحصيل إنجازات الميدان. يعني ما يحصل في الميدان، العسكر، ما يفعله العسكر، في النهاية الدبلوماسيين يجب أن يقوموا بتحصيله من الجانب المقابل على طاولة المفاوضات، وهذا ما يحصل. عمليا إيران تعلم جيدا أن هذه الفرصة الذهبية الموجودة لديها حتى الانتخابات الأمريكية، ويجب عليها أن تصعد بأعلى ما يمكن، وهذا ما تفعله. يعني القوات المسلحة، إن كان الحرس الثوري أو الجيش الإيراني، يصعدون بأعلى مستوى يمكن لهم أن يصعدوا. اليوم أسعار النفط هي أكثر من 110 دولارات، البورصة الأمريكية هي في نزول، عمليا أسعار الفائدة على سندات الخزينة الأمريكية ارتفعت إلى السقف. يعني السقف كان 5%، اليوم 5.2%. يعني عمليا الولايات المتحدة تواجه انهيارا اقتصاديا بعكس ما يروج له ترامب. يعني إذا استمر الوضع، الولايات المتحدة المديونة اليوم ب40 ألف مليار دولار،
0: قد يكون
2: عليها
0: هذا كلام بعض المبالغة
2: 5.2.
0: دكتور عباد، انهيار اقتصادي الولايات المتحدة،
2: لا لا لا
0: تقول
2: لا، هذا ليس
0: عن
2: مبالغة
0: إيران
2: أستاذ جمال. أنا لا لا أنا أكلم خبراء أمريكان في يعني مراكز دراسات نبحث هذه الأمور، وهم يؤكدون
0: طيب.
2: أن هذا الوضع لا يمكن الاستمرار به في الولايات المتحدة. الحكومة الأمريكية عليها أن تدفع 2.7 تريليون دولار سنويا فقط فوائد على الديون، ليس أصل الديون، فقط فوائد الديون.
0: طيب دعني أعود إلى الأستاذ حسن البراري.
2: وعلى المحيب أنه حتى يخفض الديون اليوم زادت الديون.
0: دكتور حسن براري،
2: هو مضطر لكي يقدم تنازلات.
0: ونريد أن نفهم،
2: نقولها الأستاذ حسن أشار إلى نقطة أساسية وهي أزمة الثقة وعدم وجود الضمانات. اليوم المشكلة في أنه لا أحد يستطيع ضمان ترامب والولايات المتحدة،
0: هذه الضمانات التي كانت طالبت بها إيران سابقا أكثر من مرة. دكتور حسن البراري، ونحاول أن نفهم هذا الموقف الإيراني أيضا، تصعيدات أو تصريحات الحارس الثوري عن استمرار الحرب، كيف يمكن قراءتها؟ هل هي استراتيجية تفاوضية كما يمكن قد يكون قد ذهب إلى ذلك الدكتور عماد بشناس، أم هي قد تكون محاولة أيضا لتقييد وزارة الخارجية وتقييد المستوى السياسي من التوصل إلى أي اتفاق أو أي صفقة تقدم بموجبها إيران تنازلات كبيرة للأمريكيين؟
1: أنا مؤمن بأن الطرف الإيراني يريد اتفاق مع الولايات المتحدة، لأنه الموازين القوى واضح تماما ليست لصالح إيران في أي لعبة عسكرية مواجهة شاملة طويلة الأمد، لا يمكن لإيران أن تخرج منها فائزة. هذه موازين قوة، يعني لا يمكن مقارنة بلد عندها إنفاق في الدفاع أكثر من تريليون، وبلد كل إجمالي الناتج المحلي لها يعني بحدود 400 مليار، لا يمكن مقارنة. فبالتالي إيران طبعا عندها ميزات ليست موجودة عند الولايات المتحدة الأمريكية، منها الجغرافيا التي تقاتل مع أهلها. لذلك أنا في ظني أن بما أنها تريد اتفاق، هي لا تريد أن تذهب إلى اتفاق من موقع ضعف. من هنا هذه التهديدات الإيرانية أو التصعيدة أو التصعيد أو محاولة القول بأنها تجرب أسلحة جديدة أو ابتكرت أسلحة جديدة في الأسابيع الماضية، هي من أجل أولا رفع المستوى الردع الإيراني حتى يرتدع الأمريكي ويفكر مليا بأنه أي عودة إلى مواجهات موسعة لن تكون نزهة على الرمال، وأنه سيكون هناك فيه ثمن كبير جدا، وأنه ربما الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تحصل بالمفاوضات ما لا يمكن أن تحصل عليه في مواجهات عسكرية. فبالتالي أنا في ظني هي استراتيجية تفاوض، لكن في الوقت ذاته هي محاولة إيرانية لكي تكون مستعدة، لأن الطرف الإيراني هناك إيمان عميق عند النخب الإيرانية بأن الولايات المتحدة ستهاجم بعد الانتخابات النصفية.
0: قالها ترامب، قالها يعني بشكل صريح، يعني كل بعد الانتخابات النصفية قد يعود إلى خيار التصعيد العسكري.
1: جمال هلا صحيح ترامب يقول ما يريد أن يقوله. أنا أتحدث بالأهم إيرانيا عن قناعة النخب الحاكمة في إيران. وأيضا يعني حتى مفكرون إيرانيون من وزن والي نصر مثلا، هو على صلة أو على تواصل معهم، يقول في مقال بالفورن أفيرز بشهر 6 بأنه هناك قناعة تامة عند الجناح المتشدد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستهاجم. بما أن الولايات المتحدة ستهاجم، إذن على إيران أن تكون مستعدة. فبالتالي عملية التصعيد الكلامي واللفظي والاستعداد الميداني هو لامتلاك أوراق في الردع وأملاء، وأيضا للدخول في المفاوضات من موقع قوة.
0: بالحديث عن تصريحات ترامب وبعد هذا الرد الأمريكي على المقترح الإيراني، دعنا نذكر بما قاله ترامب اليوم أيضا. قال: قريبا سترون أمورا ستحدث بشأن إيران. كرر التأكيد بسيطرة أمريكية مطلقة على مضيق هرمز. قال: في الفترة الماضية وفي 3 أيام الماضية مر من مضيق هرمز أو مرت كميات من النفط أكثر من أي وقت مضى، يقول ترامب. برأيك في هذه التطورات الأخيرة وهذا التبادل في المقترحات وفي الرد الأمريكي، هل نحن أمام بداية تسوية أم ربما إدارة الأزمة والعمل على عامل أو استغلال واستخدام عامل الوقت من كلا الطرفين الجانب الأمريكي تحديدا؟ دكتور حسن،
1: سؤالي
0: أبدأ دكتور حسن وأختم معك دكتور عماد.
1: شوف جمال، يعني في قاعدة ذهبية بالمفاوضات، إذا كان الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل فيه الطرف الإيراني هو يتجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية، فإن مساحة الاتفاق تضيق، تكون معدومة أو صعبة جدا. فبالتالي يعتمد على الرد الأمريكي. أنا لا أعرف ما هو فحوى الرد الأمريكي وكيف تقرأ إيران هذا الرد. هل تقرأه بحسنية بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تريد أن تقدم هذا التنازل، أم تبقي في دائرة من الشكوك وبالتالي تتصلب أكثر؟ فبالتالي هو يعتمد على يعني محتوى الرد
0: نعم
1: الأمريكي
0: شكرا.
1: واستعداد إيران للتعامل معه والمرونة في التعامل معه.
0: دكتور عماد، هل نحن أمام مفاوضات لإنهاء الحرب؟ فعلا أتابع معك في نفس النقطة مع كما بدأنا مع الدكتور حسن البراري، أم نحن
2: يعني
0: أمام محاولة، ربما محاولة لكل طرف لإعادة ترتيب أوراقه قبل جولة تصعيد جديدة كما أشار إلى ذلك دكتور حسن؟
2: نحن نأمل أن نصل إلى نتيجة عبر المفاوضات ووقف للحرب، وأتصور أن الضغوط التي تمارسها إيران على الولايات المتحدة قبل الانتخابات ممكن أن تكون مؤثرة في إجبار ترامب على تقديم تنازلات، يعني بعكس ما يقوم ترامب بالترويج له الواقع على الأرض مختلف، يعني الأسواق الدولية تؤكد أن ترامب يكذب وكلامه غير صحيح، عمليا أسعار النفط ترتفع، الفائدة
0: شكراً.
2: على السندات مرتفعة، وعمليا هو مضغوط بشكل كبير ومضطر أن يقدم تنازلات،
0: نعم.
2: وأتصور أنه مضطر أن يقبل بوقف للحرب قبل
0: شكراً.
2: الانتخابات النصفية.
0: نعم. أشكرك جزيل الشكر دكتور عماد بشناس، رئيس نقابة مدراء مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية من طهران. دكتور حسن البراري، أشكرك أيضا، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية من عمان، شكرا جزيلا لكما. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا الخبر العاجل الآن، تنقله وكالة الأنباء السورية، مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء استهداف مركبة على طريق جسر مصياف بريف حمص. إذن مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء استهداف مركبة على طريق جسر مصياف بريف حمص، وهذه الصور الأولية تصلنا الآن مشاهدينا لهذا الانفجار في يبدو في مركبة أو في حافلة تقل أشخاصا، والحديث عن مقتل إذن 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين. نتابع التفاصيل مع مراسلنا، يضم إلينا الآن خالد الإدلبي، يضم إلينا الآن من دمشق، ونحن نتابع هذه الصور الأولية من مكان الحادث أو مكان الانفجار. خالد تفضل.
3: نعم جمال، بالفعل المعلومات الأولية الواردة من أطراف مدينة حمص تحديدا بالقرب من جسر مصياف هي عن استهداف مجهولين لشاحنة أو لحافلة تقل عمالا مدنيين يتبعون لأحد المصانع المدنية في المنطقة بالرصاص، مما أدى إلى مقتل 7 من العمال وإصابة آخرين بجروح، بعض المصابون هم في جروح خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفى مدينة حمص. تقع هذه النقطة فيما يعرف بتحويلة حمص على أطراف المدينة، وهو الطريق الذي يصل باتجاه حمص الشمالي الغربي ومنها إلى مدينة مصياف. قوى الأمن جمال تقوم بفرض طوق أمني في محيط المنطقة، تقوم بعمليات تفتيش في محيط المنطقة بحثا عن منفذي هذا العمل. حتى الآن جمال لم تعلن قوى الأمن الداخلي من هو المتورط في هذا العمل وما هي أهداف العمل. جمال هذا العمل هو ليس العمل الأول من نوعه في محيط مدينة حمص، لكن مضى على العمل السابق فترة طويلة، كان هناك عمليات استهداف بالرصاص داخل مدينة حمص لعدد من الأشخاص بين الحين والآخر، بعد عدة عمليات من الداخلي توقفت عمليات القتل والاستهداف لتعود هذه العملية من جديد. جمال، بعض المراقبين ينظرون أن هذه العمليات هي من ضمن عمليات الإخلال بالأمن العام في سوريا، تحديدا مع عمليات التفجير أيضا التي تحصل جمال على خطوط الغاز. يوم البارحة كان هنالك تفجير على خط نقل الغاز من حقل الجبسة باتجاه باقي المناطق السورية، ادى الى تدمير هذا الخط. ايضا قبل ما يقارب ساعتين كان هنالك تفجير استهدف خط الغاز الرئيسي الذي يصل باتجاه محطات توليد الطاقة في ريف دمشق وايضا في ريف درعا، 3 محطات حرارية الآن توقفت عن العمل، انخفاض كبير جدا في مستوى الطاقة الكهربائية الذي بدأ يصل. جميع المؤشرات تشير أيضا إلى أعمال تخريبية على هذا الخط. حتى الآن ننتظر صدور البيان من قوى الأمن الداخلي التي تقول أنها تقوم بعمليات تحقيق للخروج بالنتائج الأخيرة.
0: شكرا جزيلا لك خالد الأدلبي من دمشق. نذكر مشاهدينا نتابع هذه الصور منذ قليل تصلنا إذن من ريف حمص، وانفجار جاري شاحنة كانت تقل بعض أو عدد من العمال كما أشار مراسلنا خالد، أو إطلاق نار، يبدو ربما نتحدث عن إطلاق نار، والحصيلة حتى الآن 7 قتلى 4 جرحى ربما في حصيلة أولية لهذا الحادث. سنعود لاحقا في سياق تغطياتنا على شاشة التلفزيون العربي لمتابعة هذا الخبر وهذا التطور الجديد في سوريا.

0: مجددا دعم المملكة للحكومة اليمنية لبسط سلطتها واستعادة الاستقرار والتصدي لاعتداءات ما وصفها بالميليشيات الحوثية من خلال تحالف دعم الشرعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إنشاء حلف مكة الدفاعي يعزز استقرار المنطقة من دون تأكيد دوره في الصراع الحالي مع أنصار الله الحوثيين. باكستان أيضا، ربما نستمع أيضا لهذا التصريح بداية.
1: وفي اليمن الشقيق تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها.
0: إذن كانت هذه التصريحات لولي العهد السعودي، ولكن باكستان أيضا جددت عبر وزير دفاعها عزمها استخدام أي وسائل متاحة للدفاع عن السعودية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، مؤكدة أن القدرات العسكرية الباكستانية ستكون متاحة للرياض بموجب معاهدة الدفاع المشترك. إقليميا أيضا، المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ عقد في القاهرة مباحثات بشأن التصعيد العسكري في اليمن وتداعياته الإقليمية والجهود الأممية لإنهاء النزاع على نحو مستدام. ميدانيا، تواصل الجماعة شن عمليات وتخوض اشتباكات عنيفة لا سيما عند جبهات تعز ولحج وحجة، ولكن قوات الحكومة تقول إنها تنفذ ضربات استراتيجية ونوعية وتكبد أنصار الله خسائر كبيرة في العدد والعتاد. آخرها كانت أو أكثر من 400 استهداف ضد عناصر الجماعة عند جبهة كهبوب المطلة على باب المندب. إذن هي عمليات تحشيد وتعبئة عامة دعا إليها المجلس الرئاسي في اليمن، داعيا أيضا اليمنيين للعودة إلى الدولة في إطار ما سموه عودة آمنة لكل من يترك خط جماعة أو جماعة أنصار الله الحوثيين. وضمن الترتيبات الجديدة، مجلس الدفاع الوطني دعا سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، دعاها إلى الابتعاد عن المعسكرات ومخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ وخطوط الإمداد والإبلاغ عن تحركات الجماعة، ما يعكس بالإضافة إلى التعزيزات العسكرية نية قد تكون موجودة لعمل عسكري واسع يمكن أن يحسم المعركة. مجلس الدفاع اليمني وجه اتهاما لجماعة أنصار الله الحوثيين باستخدامها أسلحة دفاع جوي إيرانية متحركة وصواريخ جوال وتقنيات عسكرية متقدمة، قال إنه يوسع نطاق التهديد ليشمل خطوط الملاحة الجوية في اليمن وفي المنطقة.

0: إذن دعوات للتعبئة في اليمن، تطورات ميدانية متسارعة على أكثر من جبهة، أيضا مواقف جديدة لدول تحالف مكة. نقرأ في هذا المشهد اليمني مع ضيفي هنا في الاستوديو والأستاذ أنور العنسي، الصحفي والخبير في الشأن اليمني. أهلا بك معنا أستاذ أنور، ونبدأ بهذه الدعوات المتكررة للتعبئة الشاملة من طرف الحكومة. هل تملك القوات الحكومية فعلا القدرة على هذه التعبئة الشاملة وتحويل هذه التعبئة المطلوبة أو التي تتم الدعوة إليها إلى عملية عسكرية واسعة؟ هل القوات الحكومية وهل المجلس الرئاسي يملك الإمكانات والقدرات على الأرض لتنفيذ ذلك؟
1: بالطبع لا يملك كل الإمكانات المطلوبة، ولكن يملك العمل بما هو متاح من هذه الإمكانات، سواء على صعيد الدعم الذي يقدمه التحالف بقيادة المملكة

0: العربية السعودية أو على مستوى الاستنفار الشعبي والاستعداد العالي لدى معظم القوى السياسية والنخب الوطنية وحتى المواطنين العاديين للدفاع عن مناطقهم وكذلك العمل على استعادة الدولة اليمنية. هذه الخطوة التي أعلنها مجلس القيادة الرئاسي في تقديري هي خطوة متأخرة، وكذلك تأييد البرلمان لهذه الخطوة جاء من أجل إضفاء مزيد من الشرعية الدستورية عليها. لكن الشعب اليمني، وأستطيع أن أقول أنه هذا بضمير مطمئن، كان يتمنى مثل هذا الإعلان منذ سنوات طوال. الآن حتى ولو تأخر ذلك، ما دام أنه حدث اليوم، فأؤكد لك أنه الشعب اليمني أو غالبيته على الأقل في حتى في المناطق سيطرة الحوثيين نفسها يتطلع إلى خوض معركة فاصلة وحاسمة مع جماعة الحوثيين.
1: أستاذ أنور، إلى أي حد هذا صحيح؟ الحوثيون يقولون العكس من ذلك تماما، يقولون بأن الحاضنة الشعبية معهم ويؤيدون ما يقومون به، وهم يعني موالون بشكل كبير للموقف الحوثي.
0: أستاذ جمال، دعك مما يقوله هذا الطرف أو ذاك، ولا حتى مما يذكره المراسلون من بعض الأمور التي نعرف أن الحوثيون تحديدا يحاولون أن يفرضوا سرديتهم بشأنها، لكن هناك مصادر عديدة محلية قبلية وعسكرية، مواطنون عاديون يشاهدون ما يجري، يشاهدون قوافل من الجثث تأتي من مناطق القتال إلى مناطق سيطرة الحوثيين لتشييعها، يشاهدون عمليات تحشيد يقوم بها الحوثيون في محافظات الشمال وبالتحديد في صنعاء وحتى في الساحل الغربي، يأخذون الناس عنوة من الشوارع ويزجون بهم في المركبات العسكرية وفي الحافلات النقل المدني. ماذا يعني هذا؟ معناه أن هناك استنزاف كبير جدا تتعرض له جماعة الحوثيين، ولا يمكنها أن تصمد إلى ما لا نهاية في وجه قوات الجيش والتشكيلات العسكرية الأخرى وكذلك المواطنين.
1: حتى نتجاوز هذه النقطة ونذهب إلى هذه المواقف الجديدة من الدول الممثلة والمشاركة في حلف مكة، تبعنا الموقف الباكستاني، تصريحات أيضا ومواقف جديدة للتحالف العربي. ماذا يفهم من هذه التصريحات ومن هذه المواقف؟ هل يمكن أن يكون هناك تمهيد ربما لتحرك ما شامل ضد الحوثيين بمشاركة ربما الدول المنضوية تحت لواء حلف مكة؟
0: أستاذ جمال، لابد أنك تعلم أن كل الملفات في المنطقة مترابطة ببعضها، حتى وإن جرى التلاعب بهذا الموضوع أو بهذا التطور من وقت إلى آخر. ما أراه في تقديري من تحشيد ومن استعداد كبير جدا على الأقل على صعيد المواجهة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في محافظة تعز وفي جنوب البحر الأحمر، هذا يوحي أو يشير بقوة إلى أن إيران والحرس الثوري الإيراني يعمل بأقصى ما يستطيع لتأمين قبضته على مضيق باب المندب، وذلك تحسبا لمواجهة محتملة وقد تكون مفاجئة قبل بدء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. فالرئيس دونالد ترامب بحاجة إلى حشد مزيد من التأييد له في هذه الانتخابات ولحزبه كذلك، وحتى وإن جاءت هذه المواجهة أو الضربة المتوقعة بعد الانتخابات النصية وإن لم تكن في صالح الرئيس ترامب والحزب الجمهوري، إلا أن الرجل لا يريد أن يترك ولايته الثانية أو السنتين القادمتين من ولايته الثانية وهو
1: ولكنه كمن فشل. طيب، ولكنه سبق أن رفض التدخل إلى جانب السعودية في مواجهة الحوثيين سابقا، وبالتالي إلى أي حد يمكن التعويل على هذا الموقف الأمريكي وموقف الرئيس ترامب؟ دعنا نعود إلى حلف مكة وهذه التصريحات، هل يمكن أن نتوقع أن يكون هناك قرار لدعم عمل عسكري واسع النطاق في اليمن بمشاركة من هذه الدول؟
0: أولا لابد أن نفصل ولو مؤقتا بين موقف الرئيس الأمريكي من مسألة دعم المملكة العربية السعودية والمساعدة في حماية أمنها، وبين ما يمكن أن يجري أو يأتي من خلال التحالف الثلاثي التركي الباكستاني السعودي. كل الأمور واردة، حتى وإن قال الرئيس ترامب أنه لن يتدخل، لكن عندما تستخدم إيران ورقة باب المندب كأداة للضغط على الولايات المتحدة في أي مشاورات أو مفاوضات قادمة، فلن يتوقف الرئيس الأمريكي عند هذا الحد ودون أن يتدخل بهذا الشكل أو بغيره. الإيرانيون يعتقدون أن معركة باب المندب هي أو نتائج معركة باب المندب التي جرت أو التي يتوقع أن تجري خلال الأيام القليلة القادمة ستحدد مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. إيران تتحسب لأن تكون هناك مواجهة، ربما هذا التحسب بنسبة أعلى من تفاؤلها بنجاح أي تواصل أو حوار حول مقترح الأيام السبعة التي تقدمت بها إيران. المواقف لا تزال متباعدة كثيرا والثقة منعدمة على أي حال، وكل شيء في تقديري في ضوء ما نراه من مؤشرات ومن تحركات على الأرض يوحي بأننا لا محالة قادمون على أمر خطير، وهذا ما أيضا ما توحي به تصريحات الرئيس ترامب بين فينة وأخرى وغيره من المسؤولين.
1: اليوم قال مجددا سترون قريبا، سترون أمورا ستحدث بشأن إيران، ربما قد يكون يشير ربما إلى الجبهة اليمنية. طيب بالتوازي مع ذلك كانت هناك جولة وزيارة للمبعوث الأممي هانز جروندبرغ إلى القاهرة، كيف تقيم هذا الموقف اليمني وهذا الدور الأممي وهذا الدور الأممي الآن في المشهد اليمني خصوصا بعد التصعيد الأخير وسيطرة الحوثيين على مناطق واسعة في الساحل الغربي لليمن؟
0: أولا أستاذ جمال، منذ سنوات طوال وليس الآن لم يعد هناك تعويل كبير لدى مختلف أطراف الصراع في اليمن على الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي وكذلك الأمم المتحدة وحتى مجلس الأمن الدولي. فأثبت المبعوث الدولي والأمم المتحدة عدم فعاليتهم بل وعجزهم عن التأثير على هذا الطرف أو ذاك، وما يجري الآن هو نوع من يعني تبييض ماء الوجه، أنه نحن لم نقصر، ذهبنا إلى هذا الطرف وتحدثنا مع هذا الطرف، لكن صدقني لا يستطيع المبعوث الأممي ولا الأمم المتحدة فعل شيء. هل تعرف أن الحوثيون يرفضون استقبال المبعوث الأممي منذ سنوات لأنهم لا يقيمون وزنا للمجتمع الدولي، فما بالك للمبعوث عن الأمين العام للأمم المتحدة؟ العلاقة بين الحوثيين والمنظمات الدولية سيئة جدا. الحوثيون طردوا معظم وكالات الإغاثة الدولية ومعظم برامج الأمم المتحدة وكذلك العاملين فيها، وحتى هذه المنظمات أعلنت عن وقف أنشطتها الإغاثية وفي مساعدة اليمن، كما قام الحوثيون ولا يزالوا يقومون باعتقال المزيد من الموظفين المحليين الذين لم يعودوا يعملوا حتى، وذلك على خلفية اتهامهم بالتآمر والتخابر لصالح إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. أنا تقريبا في ضوء ما ألاحظه من يعني علاقات سيئة جدا بين المبعوث الدولي وبين الحوثيين، وكذلك من فتور من قبل الحكومة اليمنية وفي الإقليم أيضا إزاء الدور الذي يلعبه المبعوث الأممي
1: والأمم المتحدة.
0: نعم أنا أعتقد أنه حان الوقت بالنسبة له أن يتوقف عن محاولته، لأنها صارت في نظر كثيرين ضربا من العبث دون أي جدوى.
1: أشكرك أستاذ نور العنسي، صحفي والخبير في شأن اليمني، شكرا جزيلا لك.

0: مشاهدينا في ملفنا الثالث، في الأخيرة بعد طلاق بدا بائنا بلا رجعة، بريطانيا تفتح باب العودة إلى أحضان الاتحاد الأوروبي. خسائر اقتصادية راكمتها نحو 10 سنوات من بريكسيت ومتغيرات في العلاقة مع الضفة الأخرى من الأطلسي أعادت إلى الواجهة خيار الانضمام مجددا إلى التكتل. هذه الرغبة بالعودة لقيت ترحيبا في بعض العواصم الأوروبية، فهل يعني ذلك أن الطريقة باتت معبدة أمام رجوع لندن إلى بروكسل؟ إذن في آخر التصريحات أو المواقف، فتح رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام الباب على مصراعيه أمام احتمال عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا إن إعادة الانضمام ستكون أحد الخيارات المطروحة عند مراجعة العلاقة مع أوروبا. في ثنايا هذا التصريح يبرز العامل الاقتصادي، فالخروج من الاتحاد ألحق خسائر تقدر بأكثر من 240 مليار دولار العام الماضي فقط، في حين يفوق الناتج المحلي 4 تريليونات دولار، حجم هائل من التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يفسر هذه الخسائر. ارتفعت التكاليف بعد الخروج من السوق بسبب إجراءات تنظيمية فضلا عن فرض رسوم جمركية. نتيجة لذلك بات التعامل مع الشركات البريطانية أكثر تعقيدا والتنافسية أقل مقارنة بالشركات الأوروبية. قطاع الخدمات المالية الذي تتميز به بريطانيا يؤكد احتياجها للوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة بلا عوائق، إذ بلغ الفائض في ميزان الخدمات في هذا القطاع نحو 272 مليار دولار العام الماضي. إذن عامل آخر أيضا ضاغط على الاقتصاد البريطاني نتيجة الخروج من السوق الأوروبية هو تراجع الاستثمار بنسبة لا تقل عن 12%، وسببه هو أن المستثمرين من خارج أوروبا باتوا يفضلون ضخ أموالهم في دول السوق حيث يستفيدون من هذه السوق بلا عوائق، وعلى العكس مما لو كانت أموالهم في بريطانيا. التوجه البريطاني الجديد نحو الاتحاد سرعان ما رحبت به باريس، وعده الرئيس ماكرون نبأ سارا للطرفين. لنستمع لما قاله ماكرون.
1: Welcome back. أهلا بعودتكم. إذا أراد البريطانيون العودة إلى ذلك الدور الأصلي والريادي فإني أرى ذلك نبأ سارا للغاية، سواء لبلادهم أو لأوروبا.
0: هذه التصريحات للرئيس الفرنسي. أما رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز فأعرب عن استعداد بلاده لفتح ذراعيها مجددا أمام الشعب البريطاني، والذي وصفه بالشقيق، واصفا خروج لندن من الاتحاد بمثابة خسارة هائلة للمملكة المتحدة وللاتحاد الأوروبي. إلا أنه رغم هذه الرغبة البريطانية والترحيب الأوروبي، فإن العودة دونها عقبات لا بد من تذليلها، منها التكلفة السياسية. داخليا يواجه حزب العمال الحاكم تحديا من التيار اليميني الصاعد والذي يرفض العودة إلى الاتحاد. وفي بروكسل سيحاول بيرنام في قمة الاتحاد المقبلة سيحاول توضيح الخيارات المتاحة لعلاقة البلاد طويلة الأمد مع التكتل الأوروبي.

0: وللمزيد ينضم إلينا من لندن السيد بيل لو الكاتب الصحفي، أرحب به معنا. أستاذ لو، هل الحديث عن إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تحول فعلا إلى خيار سياسي جدي الآن داخل الحكومة البريطانية، أم ربما هو مجرد ورقة ضغط ربما من أجل علاقة اقتصادية وسياسية أكثر قربا من بروكسل؟
1: عندما أصبح أندي برنام رئيس الوزراء بعد كير ستارمر، قال إنه سوف يأتي بشكل جديد في السياسات والحكومة، وقال أن الشكل القديم لم يكن فعالاً، وتكلم عن مبادرات جريئة، وأعتقد أن هذه مبادرة جريئة. ونعم، هناك مخاطر كما ذكرتم، وهناك صعوبات للحزب الحاكم، ولكن من ناحية أخرى غالبية المصوتين والناخبين لحزب العمال يرغبون بعودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، وهناك حوالي 59% من الراغبين بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وعندما تم هذا الاستفتاء في منذ سنوات كان هناك حوالي 51% يرغبون بالخروج و 59% يرغبون بالعودة، ونحن نعلم أن هناك تأثير روسيا على التصويت أيضا، وهناك مزاعم قامت من قبل الحكومة المحافظة في السابق في عهد بوريس جونسون أن هذا سوف يؤدي إلى مصالح اقتصادية إلى المملكة المتحدة. وكما ذكرتم أيضا العكس هو ما حصل، الضرر الاقتصادي الذي عانت منه بريطانيا بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي كانت عميقة جدا.
0: طيب، حسابات اقتصادية وسياسية، قد أشرت سيد لو إلى روسيا، إلى أي مدى ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية والتهديدات الأمنية المتزايدة أيضا في قارة أوروبا، إلى أي حد ساهمت في نضج هذه الفكرة أو هذا التوجه بالعودة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي؟
1: أعتقد من وجهة نظر المملكة المتحدة وأندي برنهام بشكل خاص، هذا منطق اقتصادي أن نعود إلى علاقات ربما لن يكون عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، ربما يمكن أن يكون هناك سوق موحد، يمكن أن يكون هناك أسواق أو إجراءات متعلقة بالجمارك أو بالتعريفات، فيمكن أن ننظر إلى كل هذه الأمور، وأندي برنهام مستعد لبحثها ولنظر إلى هذا الظرف وما سوف تتخذه الحكومة من قرارات في الانتخابات القادمة. أما فيما يتعلق بروسيا، أعتقد أنه من المنطقي وأيضا بالنسبة للدول الأوروبية أن تعود بريطانيا، لأن وحدة القدرات الدفاعية مع بريطانيا هذا أفضل بكثير من الوضع الحالي، وسوف يكون مفيدا إذا استمر بوتين بعرض قوته، والرئيس ترامب أيضا يقف على حدة ولا يتخذ إجراءات فعالة، أو ربما حتى يدعم بوتين في عدوانه الحالي وإجراءاته الخطيرة جدا.
0: طيب، حتى إذا كانت هذه المساعي جدية في العودة إلى الاتحاد الأوروبي، كيف ستتعامل حكومة برنهام مع شروط بروكسل، هذه الشروط التي رفضتها بريطانيا سابقا والتي بسببها خرجت من التكتل الأوروبي، كيف ستتعامل حكومة برنهام مع هذه الشروط الأوروبية؟
1: أعتقد أن هذا سوف يكون تحدي للمملكة المتحدة، ولكن لمصلحة أوروبا حاليا، وكما ذكرنا هناك تهديد روسي، وعلما أن هناك وضع اقتصادي خطير بالنسبة لنا جميعا، وكما ذكرنا بعد الحرب في إيران والحرب في أوكرانيا، فمن المنطقي جدا بالنسبة لأوروبا وبالنسبة للاتحاد الأوروبي أن لا يكون هناك حواجز أمام عودة بريطانيا. ورأينا أيضا موقف الرئيس ماكرون الذي قال مرحبا بكم، لم نصل إلى هذه المرحلة، ولكن أعتقد أن هذه المقاربة يجب أن تكون صديقة تجاه بريطانيا وعودتها، لأنه بكل تأكيد قبل أندي برنهام ومن كير ستارمر.
0: طيب، ولكن قبل ذلك هل يملك أندي برنهام تفويضا شعبيا وسياسيا لفتح هذا الملف من جديد؟ لو أقيم استفتاء مثلا غدا حول العودة للاتحاد الأوروبي، برأيك هل ستكون الإجابة نعم؟ أم على العكس من ذلك؟
1: الأرقام تظهر أن الأرقام الأخيرة 59% من الشعب البريطاني الذي شارك في هذا الاستطلاع يرغبون بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي، ونحن نعلم أن هذا جزء كبير أيضاً من حزب العمال، وهناك نسبة كبيرة من حزب الخضر ومن حزب الليبراليين الديمقراطيين، وهناك جزء كبير أيضاً من المحافظين حتى، فهناك دعم للعودة بطريقة أو بأخرى إلى الاتحاد الأوروبي. وبرنهام كما ذكرت هو أظهر هذه الشجاعة لأن ستارمر لم يكن يريد أن يتمسك بهذه الموقف. ستارمر كان لديه مخاوف تجاه حزب الإصلاح، وهو خجل أو تراجع ربما عن حتى اعتبار أي علاقات قوية وارتباط قوي بالاتحاد الأوروبي. برنهام ليس هذا النوع من المسؤولين، هو الآن يجازف ومستعد للمجازفة، ولديه وقت كاف للنظر إلى هذا الوضع، ولن يكون الوضع سهلا، وإذا كان هناك
0: شكرا جزيلا لك. سيد بيلو الكاتب الصحفي كنت معنا من لندن. الأخيرة لهذه الليلة انتهت مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل سأخبرية مع رولا حيدر، إلى اللقاء.

0: ماذا يعني أن أكون مراسل التلفزيون العربي في بريطانيا؟ يعني أن أتنقل بين أروقة مجلس العموم وضجيج الشارع، وأن أواكب باستمرار تقلبات الطقس السياسي في مدينة لا تنام. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في روسيا؟ يعني أن أتنقل بين مواقف ثابتة في العقيدة النووية ومسار التسلح، وأخرى متقلبة في مسار التفاوض وإرساء الهدنة. أنا أكون شاهد على عصر جديد يولد. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
4: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
5: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن القمة لا تزال قائمة.
4: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
6: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
4: وننقل الصورة كما هي.
7: المشهد كارثي.
8: الوضع مأساوي.
4: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
9: مراسلنا عماد الرواشد في واشنطن.
10: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

ساعتنا إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعنوان: مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف مركبة على طريق جسر مصياف بريف حمص. إصابة 3 سفن بمقذوفات أثناء عبور هرمز. الحرس الثوري الإيراني يتبنى استهداف سفن صغيرة في المضيق ويقول إنه في حالة حرب. وطهران تدرس رد واشنطن على المقترح الأمريكي. القوات الحكومية تعلن استهداف عناصر أنصار الله في جبهات تعز بعشرات الغارات. وولي العهد السعودي يؤكد دعم بلاده للحكومة اليمنية لبسط سلطتها والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية. مصادر طبية تفيد باستشهاد 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في قصف للاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس.

0: قتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون جراء استهداف مركبة قرب جسر مصياف بريف حمص وسط سوريا. وقالت مديرية إعلام محافظة حمص إن حالة 2 من المصابين حرجة، ولم ترد تفاصيل فورية عن الجهة المسؤولة عن الاستهداف. للمزيد ينضم إلينا من دمشق عبر الهاتف مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. أهلا بك خالد، هل توضحت أي تفاصيل جديدة حول هذا الاستهداف؟
1: نعم رولا، حتى الآن لم تصدر أي تفاصيل أو بيان جديد من قوى الأمن الداخلي التي فرضت طوقا أمنيا في محيط الحادثة. هذه الحادثة التي حصلت قبل قرابة الساعة عندما استهدف مجهولون بالرصاص حافلة تقل عمالا يتبعون لأحد المصانع العاملة في محيط مدينة حمص على جسر مصياف في المنطقة المعروفة بتحويلة حمص، وهي منطقة تقع على أطراف المدينة، على المحلق الرئيسي على أطراف المدينة. حادثة الاستهداف هذه التي أدت إلى مقتل 7 من هؤلاء العاملين وإصابة 4 آخرين، 2 منهم بحالة خطيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة حمص وفرض طوق أمني والقيام بعمليات متابعة وعمليات ملاحقة ومراقبة أي كاميرات مراقبة موجودة في المكان للبحث عن أي أدلة قد توصل باتجاه من قام بهذه العملية. طبعا رولا، هذه العملية هي ليست العملية الأولى من نوعها، كان هناك عمليات قتل خلال الفترة السابقة، لكن توقفت هذه العمليات بعد عدة عمليات أمنية لقوى الأمن الداخلي، لكن هذه العملية عادت من جديد لتفجر هذه الحالة. طبعا رولا، المعلومات الأولية تشير إلى أن بعض أو أن هذا الاستهداف قد يكون استهدافا من ضمن الاستهدافات التخريبية، لكن حتى الآن لا يوجد أي معلومات مثبتة حول طبيعة هذا الاستهداف، خصوصا مع ما يحصل على خطوط الغاز. كان هناك عمل تخريبي يوم البارحة على أحد خطوط نقل الغاز من حقل الجبسة، تم تفجير هذا الخط أيضا قبل ما يقارب ساعتين. كان هناك تفجير لأحد خطوط الغاز أو انفجار على أحد خطوط الغاز، لم تؤكد حتى الآن وزارة الطاقة إن كان هذا العمل تخريبيا أيضا، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن إلى احتمالية وجود عمل تخريبي يضع المراقبين هذه العمليات ضمن عمليات محاولة الإخلال بالأمن العام والأمن الداخلي في سوريا، خصوصا مع حالة الهدوء النسبية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الماضية مع توقف عمليات الاستهداف أو التفجيرات أو عمليات انفجار العبوات الناسفة. هذا الاستهداف أيضا أدى إلى قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في ريف دمشق، في ريف درعا توقفت 3 محطات رئيسية، محطة تشرين، محطة الناصرية، وأيضا محطة دير علي، وهي أكبر المحطات التي تولد الكهرباء في الجنوب السوري، مما أدى لانخفاض كميات الكهرباء خصوصا الواصلة باتجاه محافظة درعا. نجم عنها أيضا توقف في محطات المياه وتعطل في عدد من المصانع والمرافق الحيوية التابعة للدولة في الجنوب السوري. الحكومة السورية تقول أنها خلال الفترة الماضية تعمل على متابعة خلايا متعددة، منها تتبع لنظام الأسد، منها تتبع لتنظيم الدولة، وأيضا خلايا أخرى ذات ارتباطات إن كان بمجموعات خارج الحدود أو بمجموعات داخل الحدود. تقول قوى الأمن أنها تسعى إلى فرض حالة السيطرة في المنطقة ومنع هذه العمليات، لأن انتشار السلاح الكبير خلال الفترة الماضية يؤدي إلى مثل هذه الحالات بين الحين والآخر، بانتظار طبعا رولا التحقيقات التي قد تصدر عن العمليتين تقريبا المتزامنتين في حمص، وإن كان أيضا في التفجير الذي حصل بالقرب من محطة تشرين على خط نقل الغاز الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء وتضرر المحطات الحرارية وتوقفها على العمل بسبب عدم وصول الغاز اللازم لتشغيل هذه المحطات. فرق الدفاع المدني قالت أنها سيطرت أيضا على هذا الحريق وأنها تقوم بعمليات التبريد بعد إغلاق خطوط الغاز الواصلة إلى هذه المحطات أيضا.
0: شكرا لك من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. أعلنت الشركة السورية للكهرباء خروج 3 محطات توليد عن الخدمة إثر انفجار وقع على خط للغاز في محطة تشرين بريف دمشق، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات. وقالت الشركة في بيان إن الحريق الناجم عن الانفجار لا يزال مستمرا حتى الآن، فيما تتابع الفرق المختصة التعامل مع الحادث. وأوضحت أن خروج هذه المحطات من الخدمة سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة النقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة.
2: الانفجار بجانب محطة تشري الحرارية.
0: قال الحرس الثوري الإيراني إن البلاد لا تزال في حالة حرب، وفي ظل الظروف الراهنة كل شيء يبقى محتملاً. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية، يستهدف الحرس خلالها سفناً صغيرة تحاول العبور من دون تنسيق. وأكد البيان أنه لا خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد، وأن التنسيق جار بين الطرفين. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتي نفط وغاز لاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما مضيق هرمز أمس الثلاثاء. وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت تقريرا متأخرا أن ناقلة نفط أصيبت في جانبها الأيسر بقذيفة من جهة مجهولة، بينما لم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن إصابة ناقلة الغاز. كما دعت الهيئة جميع السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. قال مستشار قائد القوى الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني علي بلالي إن لدى بلاده القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ البالستية بالمعدل والأسلوب نفسيهما حتى لو استمرت الحرب عدة سنوات. وأضاف بلالي أن مسألة توطين صناعة الصواريخ البالستية معقدة للغاية، لكن تطويرها في إيران وصل لمستوى لا يتأثر بالعقوبات أو الحصار بحسب تعبيره.
3: طورنا البرنامج الصاروخي بطريقة لا تتأثر بالعقوبات والحصار. نحن قادرون على الاستمرار بإطلاق الصواريخ حتى لو استمرت المواجهة لسنوات، وذلك ضمن معدل وكيفية معينة. صحيح أن توطين صناعة الصواريخ مسألة صعبة للغاية، لكن العدو يعلم أن زمن الكر والفر قد انتهى.
4: بقول معروف.
0: قال كبير مستشاري قائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي إن واشنطن استخدمت خلال الأشهر السبعة الماضية كل ما يمكنها استخدامه ضد إيران، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها بحسب قوله. وحذر نقدي من أن أي عدوان جديد على بلاده سيمثل انتحارا للأمريكيين.
5: أمريكا فعلت كل ما بيدها ضدنا طيلة الأشهر السبعة الماضية وفشلت رغم ذلك، لكنها إذا تصرفت وفق مصالحها الحقيقية فستتوقف عن العمل العسكري. أي عدوان جديد على إيران سيمثل انتحاراً للأمريكيين. منذ سبعة أشهر لم تتمكن فرقاطة واحدة أو قارب صغير تابع للجيش الأمريكي من الرسو في رصيف الأسطول الخامس الأمريكي.
0: نقلت رويترز عن مسؤول أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، مشيرا إلى أن طهران ستناقشه اليوم. ولم يكشف المسؤول عن مضمون الرد، لكنه أكد أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم.
6: هدنة على الورق وتصعيد في الميدان. واشنطن وطهران تعودان إلى طاولة التفاوض عبر الوسطاء، لكن من دون أن تتراجع أي منهما خطوة عن شروطها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول على أن يبحثه في طهران. الوثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يونيو الماضي، في حين يتركز الخلاف الرئيسي على ترتيب الخطوات لا على عناصر الخطة نفسها. لكن هذا المسار يصطدم بجدار من الشروط المتبادلة. موقع أكسيوس نقل عن مصادر مطلعة أن الاتصالات الأمريكية الإيرانية لم تحقق تقدماً ملموساً مع تمسك واشنطن وطهران بمواقفهما وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات. وترى مصادر أمريكية بحسب الموقع أن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر باستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي لكونغرس. طهران من جهتها تشدد على أن أي تنازل لن يبحث قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. ووسط حالة لا تفاوض ولا حرب ترفع إيران سقف التهديد، لكن سياق المواجهة تزيده العقوبات تشديدا وخنقا. واشنطن أعلنت استهداف 10 أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بشراء أسلحة ومكونات لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. لكن ورغم ذلك يبقي جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي باب الاتفاق مفتوحاً، ويقول إن مساحة التفاهم موجودة لكن شرط أن تلتزم طهران بتعهداتها. هكذا إذن تبدو المفاوضات خطة من 7 أيام وشروط متبادلة، وشبح التصعيد يظل فوق الطاولة وتحتها.
0: يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطا متزامنة تتمثل في ارتفاع الأسعار وتراجع العملة والتضخم، وسط تقديرات لصندوق النقد الدولي بأن يتجاوز انكماش اقتصاد البلاد لهذا العام حاجز 5%.
7: في إيران لم يعد الانهيار الاقتصادي خبراً تتداوله الأخبار وتعيشه الأسواق، بل بات واقعاً يطرق بيوت الإيرانيين في كل يوم. ريال يواصل السقوط ودولار يحطم أرقاماً قياسية، ففي أحدث مؤشر على عمق الأزمة تجاوز الدولار في السوق حاجز 2.5 مليون ريال، مسجلاً مستواً قياسياً جديداً. أزمة الريال ليست سوى واجهة لضغوط أوسع. قطاع النفط المصدر الأهم للعملة الأجنبية تلقى هو الآخر ضربة قوية بعدما أدت القيود البحرية الأمريكية إلى تعطيل جانب كبير من صادرات الخام عبر مضيق هرمز، فيما تتقلص عائدات النفط وتتسع قائمة السلع التي تصبح أكثر كلفة وأقل توفرا. ضغوط تتراكم على إيران في الداخل، وشرايين مالية وتجارية تضيق في الخارج.
8: أسعار الأدوية ارتفعت وتضاعفت مرتان وأربعا وحتى 6 أضعاف. بعض الأدوية تشهد نقصا وأخرى اختفت من السوق.
7: على الضفة الأخرى، صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 5% هذا العام، في وقت تواجه فيه البلاد تضخماً شديد الارتفاع. أما الطيران فأصبح جبهة أخرى للعقوبات، إذ فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران في خطوة تستهدف شبكات النقل والتمويل والتوريد. وبين اقتصاد يختنق ودبلوماسية معلقة، تتحول الأزمة مع الأيام إلى ورقة ضغط في قلب مواجهة لا تهدأ بين طهران وواشنطن.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف موقعاً تابعاً للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في أربيل، وكانت مؤسسة أمن إقليم كردستان أعلنت أن الهجوم استهدف مخيم أزادي في قضاء كويا بمحافظة أربيل، الأمر الذي أسفر عن أضرار مادية من دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات. إلى التطورات في اليمن، حيث قتل 5 مدنيين بينهم طفل في استهدافين منفصلين نفذتهما جماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز، وردت قوات الحكومة اليمنية باستهداف مواقع للجماعة في عدة محافظات مؤكدة إيقاع قتلى في صفوفها وإلحاق خسائر مادية كبيرة بعتادها. سياسيا دعا مجلس الدفاع الوطني سكان مناطق سيطرة أنصار الله إلى الابتعاد عن مواقعها، بينما أكدت السعودية دعمها للحكومة اليمنية لبسط سلطتها واستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية.
9: منهم طفل، قتلى مدنيون في تعز. القوات الحكومية قالت إن جماعة أنصار الله نفذت هجوماً أدى إلى مقتل الطفل. وفي هجوم ثان قتل آخرون بصاروخ باليستي استهدف مدينة التربة. قوات الحكومة ردت باستهداف مواقع للحوثيين عند جبهة الوازعية غربية تعز، وقالت إنها نفذت أكثر من 460 استهدافاً موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوف الجماعة بمناطق الشرقية والبيضاء والمنصورة. في المقابل
5: قالت الجماعة إن طيراناً سعودياً نفذ 4 غارات استهدفت شبكة الاتصالات بمديرية ريدا. وأضاف المتحدث العسكري باسم الجماعة إن الغارات السعودية خلال الساعات 24 الأخيرة زادت عن 50 وطاولت محافظات عدة. زخم قتالي وتعزيزات كبيرة فاجأت فيها قوات الحكومة اليمنية أنصار الله الحوثيين، وعادت لتستعيد ولو قليلاً زمام مجريات المعارك. مجلس الدفاع الوطني يتهم الجماعة باستخدامها أسلحة دفاع جوي إيرانية، قال إنها توسع نطاق التهديد ليشمل خطوط الملاحة الجوية، ويطلب من السكان في مناطق سيطرة الجماعة الابتعاد عن مواقعها، ما يشير إلى إمكانية وجود عمل عسكري أوسع. بالتزامن مع تطورات الميدان يتواصل الحراك الدبلوماسي والدولي. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد دعم المملكة للحكومة اليمنية لبسط سلطتها واستعادة القرار في البلاد.
10: تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها.
5: وفي مصر، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ اختتم زيارة إلى العاصمة القاهرة، عقد خلالها مباحثات بشأن التصعيد العسكري وتداعياته الإقليمية، بحثت جهود الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل دائم.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مغادرة قوات التحالف ومعداته قاعدة أربيل الجوية تمثل نهاية الوجود العسكري الذي بدأ قبل سنوات في العراق، كما أشاد ترامب خلال كلمة بعملية الانسحاب، وقال إنها جرت بصورة منظمة على عكس عملية الانسحاب التي تمت من أفغانستان في عهد الرئيس جو بايدن.
11: خروج قوات التحالف من قاعدة أربيل يمثل نهاية هذه الرحلة المكلفة إلى الجحيم. نحن أخرجنا كل المعدات، قلت لهم خذوا كل الوقت الذي تحتاجون إليه لكي تخرجوا كل شيء. نحن كما تذكرون في أفغانستان تركنا كل المعدات، لكنني قلت لهم هذه المرة أريد أن تأخذوا كل البراغي، إن وجدتم برغيا واحدا على الأرض خذوه، إن كانت لدينا خيمة حتى خذوها. أخذنا كل شيء، حددت مهمة واضحة وأعطيت القادة أدوات لتنفيذها، ولم أسمح بأن يتحول حضورنا المؤقت إلى حضور دائم هناك.
0: من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة يمثل انتقالا إلى مرحلة جديدة يتولى فيها العراق المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشددا على ضرورة ألا يظل هناك أي سلاح خارج سيطرة الدولة وفقاً لما يقتضيه الدستور.
12: لقد انتهت المهمة بانتصاركم، لكن مسؤولية حماية هذا الانتصار باقية وتقع اليوم على عاتقنا جميعاً. وإذ يستكمل العراق سيادته على أرضه، فإننا نؤكد أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، هكذا يقضي الدستور.
0: هذا وقال المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق جعفر الحسيني إن الفصائل المسلحة انخرطت في مفاوضات مع الحكومة منذ أكثر من شهر بشأن عملية تنظيم السلاح مقابل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي انتهاك أمريكي أو إسرائيلي، لكنها لم تتلقى أي رد بعد.
13: انخرطت المقاومة الإسلامية من خلال اللجنة الرباعية المشكلة من الإطار التنسيقي بالاتفاق مع الحكومة العراقية في مفاوضات لبحث عملية تنظيم السلاح، أي سلاح المقاومة، مقابل تحقيق سيادة العراقية سيادة العراق الكاملة والشاملة المتمثلة بانسحاب القوات الأمريكية والناتو وكافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي من العراق أرضاً وجواً وبحراً.
0: كما كما أكد رئيس حكومة إقليم كردستان للعراق مسرور بارزاني أن انتهاء مهام التحالف الدولي لا يعني إنهاء العلاقات مع الدول المشاركة فيه، بل انتقالها إلى مرحلة جديدة من التعاون، مشيرا إلى جاهزية الجيش العراقي وقوات البشمركة للتصدي لأي تهديدات قد تواجه الإقليم.
14: انتهاء مهام التحالف الدولي لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء العلاقات مع تلك الدول. العلاقات ستنتقل إلى مرحلة جديدة وبصياغ تعاون مختلفة تتناسب مع تطورات الراهنة واحتياجات الدولة العراقية. قوات الجيش العراقي وقوات البشمركة في كامل أهليتهما وجاهزيتهما للتصدي لأي هجمات أو تهديدات قد تواجه كردستان في المستقبل.
0: أنهى العراق مرحلة الوجود العسكري للتحالف الدولي ودخل مرحلة جديدة من الشراكة الأمنية الثنائية في اختبار لقدرة قواته على سد الفجوات الاستخبارية والاستطلاعية وسط تحديات إقليمية وأمنية متصاعدة.
15: يطوي العراق مرحلة الوجود العسكري للتحالف الدولي لتبدأ مرحلة جديدة ينظر إليها على أنها انعكاس لتنامي كفاءة القوات العراقية، إلا أن جوهر الأمر لا يكمن في عدد المستشارين المغادرين، بل بقدرة البلاد على سد الفجوة التكتيكية في مجالات الاستطلاع الجوي والدعم الاستخباري الذي كانت توفره القوات الدولية.
16: هي مرحلة جديدة، مرحلة تسلم المهام كاملة لقواتنا الأمنية، وبالتالي تغيير شكل العلاقة إلى علاقة ثنائية مع كل هذه الدول. أيضا كان هنالك إشادة من التحالف الدولي بالتقدم الكبير والملحوظ لقدرات القوات الأمنية، وبالتالي أيضا قدرتها على إدارة الملف، وأيضا عملية التواصل التي سوف تكون مستقبلا بين القوات الأمنية العراقية وأيضا القوات الصديقة والشقيقة.
15: يأتي الانسحاب الأجنبي من العراق وسط احتقان إقليمي تخشى حكومة بغداد ارتداداته، فرغم انحسار دور التنظيمات المسلحة في المنطقة منذ سنوات، فإن تحرك خلاياها النائمة يجعل من الجهد الاستخباري أمراً أساسياً لمنع إعادة تشكيلها من جديد، بالتوازي مع استحقاقات ضاغطة على الحكومة العراقية تتمثل في حصر السلاح بيد الدولة وحماية الحدود.
17: تحديات تقف أمام الحكومة، أولها حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على مركزية القرار الأمني. التحدي الثاني هو تحدي العقوبات الاقتصادية.
15: تتجه الأنظار بعد انسحاب التحالف الدولي إلى تطوير منظومات المراقبة والاستطلاع، فنجاح المرحلة المقبلة لن يقاس بخروج القوات الأجنبية وحسب، بل بقدرة العراق على رصد التهديدات الاستباقية وسد أي فجوة قد يتركها هذا الانسحاب.
18: يراهن العراق على جاهزية قواته الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية بعد انسحاب قوات التحالف الدولي، في اختبار حقيقي لإثبات قدرته على إدارة أمنه بنفسه وترسيخ الاستقرار المستدام وسط مشهد إقليمي معقد وحرب تدور رحاها بجواره. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: إلى قطاع غزة الآن، حيث استشهد الصحفي محمد النجار في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على منطقة القرارة في خان يونس جنوبية قطاع غزة، ونقل جثمان الشهيد النجار إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون من بينهم طفلة جراء قصف إسرائيلي استهدفهم قرب طريق صلاح الدين ببلدة القرارة جنوبية قطاع غزة. قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات شرقية مدينة غزة، وأوضح مراسلون أن الاحتلال شن 4 غارات استهدفت حي التفاح شرقي المدينة، وأظهرت مشاهد مصورة لحظة تنفيذ الاحتلال غاراته. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في حيتل الهوى جنوبية مدينة غزة.
19: انتهاكات إسرائيلية بالجملة، هذا هو الاستهداف الأخير الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في حي تل الهوى غربي مدينة غزة. هذه العجلة عمليا هي مرتبطة وتكون مرتبطة بباص يتم نقل المواطنين عبرها، وتعتبر وسيلة نقل الآن في القطاع ينتقل فيها الناس ويستخدمونها للانتقال من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية وأيضا داخليا. هنا أحد المواطنين الذين شهدوا ما حدث، وملابسه طبعا فيها بعض الدماء هنا كما يبدو. عمي احكي لنا ايش اللي صار بالضبط.
20: اللي صار انا كنت واقف على اللفه هذيك على الكوربه، بس انا صايره اركب يعني، فانا مسافه ما وقفت انا هان يعني وقفت انا بثلاث دقائق بالضبط صار الانفجار هذا. هنا هذه العجله كانت مشبوكه في الباص هذا، فخبطت الانفجار، وصل يعني انفجار قوي يعني جدا، ما سمعتش قبل هيك منه، قبل هيك مره ما سمعتوش. فكانت في مرة ركبة على العجلة هذه استشرت على المطرح أشلاء، وفي هنا طفل هيو أشلاء، وفي خمسة ستة شهداء في الباص. فهنا الناس وقفت غاد خافت تيجي تتقدم على المكان ساعة الحادث، فأنا جيت أجر على طول أول واحد، فالناس إجت وراي إجت وتفرج هذاك الإشي كله دمار.
19: احكي لنا الناس اللي كانوا ركبين كيف كانت هيئتهم؟
20: والله في منهم مسنين، في منهم شباب يعني مش كبار في العمر يعني. يقول لقيته مرة الباص غاد مستشهدين، في واحد فيه الروح ضايل، ساعدت الاسعاف اجى اسعاف اخمله وراح فيه روح يعني كان ضايل، والله اعلم مستشهد ضايل عايش ما بعرف.
19: شكرا. طبعا الدماء كما يبدو هنا على الارض واشلاء المواطنين الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي، نحو 1425 شهيدا قتلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ 10 أكتوبر 2025 بحسب وزارة الصحة. وهذا يعني أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار على أرض الواقع داخل القطاع، وأن إسرائيل تستغل هذا الاتفاق كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. عاصم النبيه، قطاع غزة.
0: كما أصيب فلسطينيون بنيران الاحتلال جنوب شرقية دير البلح وفي مستشفى الشفاء، ودع الأهالي شهداء قضوا في استهداف مخيم حلاوة للنازحين بجباليا قبل تشييعهم.
21: غارة وإسعاف وودع، من بين الركام ينقل جرحى إلى مستشفيات أنهكها القصف، وآخرون رحلوا إلى الأبد، إلى المقابر يحملون. اتفاق وقف إطلاق النار لم يخرج سكان غزة من دائرة الموت. المدينة التي مزقتها الغارات ما زالت تستقبل غارات جديدة. قرب مفترق مجلس الوزراء جنوب غربي مدينة غزة استهدفت غارة إسرائيلية مركبة. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن طواقمه نقلت الشهداء إلى مستشفى الشفاء والجرحى إلى مستشفى القدس. هيكل ممزق على الطريق، وفي المستشفى أجساد يحاول الأطباء إنقاذها بما أمكن. بعض الإصابات خطيرة جدا وفق مصادر طبية، وهنا لم يعد ممكنا إنقاذه. يودعون فقيدا سقط في غارة على مخيم للنازحين في جباليا أودت بحياة 7 أشخاص على الأقل. يصلون عليه ثم يحملونه إلى مثواه الأخير، المخيم الذي لجأ إليه السكان بحثا عن الأمان. يصله القصف باستمرار.
22: مخيم حلاوة يبعد عن الخط الأصفر ما يقارب كيلومتر، ولكن رغم هذا البعد المسافة فالجنود الاحتلال المتمركزين على تل التلال الشرقية لجبال يقومون باستهدافات هذه المخيمات يوميا. هناك رصاص طائش، وهناك رصاص متعمد، وهناك استهدافات من طائرات الاستطلاع.
21: أكثر من 1400 فلسطيني استشهدوا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بحسب وزارة الصحة في غزة. خلف كل رقم عائلة تقف عند باب مستشفى، واسم يضاف إلى قوائم الشهداء.
23: وأنا بناشد العالم كله، لحد هان كفاية، نص قطاع غزة مات وفيش ناس تقلع عنا، فيش حد معبرنا.
21: أمام هذا الوداع المتكرر يصبح معنى وقف إطلاق النار سؤالا موجعا: متى تتوقف النار فعلا؟ بنود الاتفاق لم تمنح هؤلاء الأمان الذي ينتظرونه ولا إعلان جديد عن اختراق في مفاوضات مرحلته الثانية. وفي أحدث موقف قطري اتهم المتحدث باسم الخارجية الحكومة الإسرائيلية بمحاولة تقويض جهود وقف إطلاق النار مراراً. أما هنا في غزة فيقاس نجاح

0: المنطقة الشرقية من مدينة جنين للمرة الأولى بعد إخلائها مع 5 بؤر أخرى عام 2005. أعادت حكومة بنيامين نتنياهو بناء هذه البؤر الاستيطانية كديم وغنيم في المنطقة الشرقية من مدينة جنين. 7 بؤر استيطانية زرعتها الحكومة عدا عن قيامها بزرع العديد من معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هدفها في نهاية المطاف احتلال الأرض الفلسطينية وتقطيع أوصالها عن بعضها البعض. يحتفل المستوطنون هنا في هذه المستوطنة بعد مسير نظموه من مستوطنة غنيم المجاورة، مساحة جغرافية خضراء في المنطقة الشرقية من مدينة جنين يتوسطها هذا المعسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هو واحد من 5 معسكرات زرعها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة حماية هذه البؤر الاستيطانية 7 التي أقدم على زرعها في مناطق الضفة الغربية المحتلة. نلاحظ هنا أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يقومون بحماية المستوطنين حتى في المكان البعيد والقريب. يقول الفلسطينيون في هذا الموقع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بمداهمة العديد من المنازل وإخلائها بقوة السلاح، وأخبر الناس أنه سيبقى فيها لتأمين اقتحام المستوطنين واحتفالاتهم بالعيد حتى يؤمن ذلك. أيضا أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية بوضع البوابات الحديدية والحواجز العسكرية في المناطق المختلفة، قبل أن يقوم كذلك عمليا بمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات واسعة. 10 قرى وبلدات في المنطقة الشرقية من مدينة جنين تم تقطيع أوصالها عن بعضها البعض حتى يحتفل المستوطنون بهذا العيد. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن نحو 30 اعتداء سجلت خلال 24 ساعة من المستوطنين ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية. فهد العصا، التلفزيون العربي، المنطقة الشرقية من مدينة جنين.
1: لجأت عائلة فلسطينية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل إلى خيار اضطراري للتشبث بأراضيها، حيث شرع المواطنون في نحت الصخور وتحويل الكهوف والمغارات إلى ملاذات للعيش بدلاً من منازلهم التي هدمتها الجرافات الإسرائيلية.
2: كل صخرة يخرجها عامر دبابسة من هذا الكهف تترك مساحة لحياة يحاول بناءها من جديد. هدمت قوة الاحتلال منزله فبدأ يحفر في الأرض التي يرفض مغادرتها. هنا خربة الضبع في مسافر ياطا جنوبي الخليل. منذ نحو 6 أشهر يوسع عامر هذا المكان ليؤوي أسرته وأطفاله 6. من فتحة ضيقة يتسلل الضوء إلى جوف الكهف، وعلى وقع المطرقة والإزميل تتسع المساحة التي ستصبح بيتاً.
3: جدودنا يعني وجدود جدودنا في هذه المنطقة يعني قبل 100 سنة وأكثر، يعني هذه منطقة يعني إحنا رواحنا موجودة في هذه البلد.
2: عامر واحد من 120 فلسطينيا يعيشون في هذه المنطقة، وبعد هدم منازلهم عادت الأسر إلى كهوف الأجداد للعيش فيها. كهف يضم تفاصيل بيت عادي ولكن تحت سقف صخري. محمد دبابسة أب لأحد 11 ابنا، أمضى نحو 4 أعوام من العمل المتقطع لتجهيز كهفين، أحدهما للجلوس والآخر للمعيشة.
4: والله تعبت عليه كثير، هو واللي عجبه. أنا بعد الهدم الأولاني، أول هدم 2017 هدموا عندي عدة مرات، أول هدم كان عندي أنا، قلت لتبع الإدارة أنا مستطيع إنك تهدم بس مستطيعش إنك تجيبني، لأني أنا لا أخرج من هذا، فيش مكان ثاني يعني، فيش لي بديل.
2: على مسافة غير بعيدة من كهفي محمد في منطقة الركيز، هناك يريد محمد عمر أن يكبر أطفاله. غرفة ضيقة، أغراض متراكمة ومطبخ صغير، أما مساحة لعب الأطفال فلم تعد تتجاوز مدخل الكهف.
5: أنت كنت اليوم ساكن في بيت فوق الأرض وشايف الدنيا، اليوم أنت عايش في كهف تحت الأرض ما يشبه القبر.
2: كهوف تتحول إلى ملاذ للبقاء وإلى مساحة تتمسك فيها هذه الأسر بأرضها في وقت تتوسع فيها البؤر الاستيطانية على التلال المحيطة جنوبي شرق الخليل. اعتداءات وقيود على الوصول إلى المراعي أضعفت مورد رزقهم الأساسي تربية الماشية، أما الخدمات الأساسية فتظل محدودة. أسر تعتمد على ألواح شمسية لتلبية احتياجاتها وعلى

0: صهاريج لنقل المياه. ومع استمرار هدم المنازل وتوسع البؤر الاستيطانية، يخشى السكان أن يجدوا أنفسهم مضطرين على الرحيل عن هذه المنطقة الجبلية شبه القاحلة.
1: هبطت طائرة فلاي دبي البديلة في مطار بن غوريون بعد إقلاعها من مطار تبوك السعودي، وعلى متنها ركاب الطائرة التي هبطت اضطرارياً في المطار السعودي بعد تلقي نداء استغاثة إثر إصابة قائد الطائرة ومساعده. الشركة الإماراتية قالت إن دوافع الهبوط كانت مشاجرة طبيعية في وقت تبنت المصادر الإسرائيلية الصحفية والرسمية رواية الاختطاف ومحاولة الإرهاب مع التحذير من تهديدات لاحقة.
2: من دبي إلى تل أبيب، كان هذا مسار رحلة فلاي دبي رقم FZ-1073. كل شيء صار بشكل روتيني كالمعتاد لمدة 90 دقيقة، إلى أن أطلق نداء الاستغاثة الأول 7700، الرمز الدولي الدال على حالة طوارئ عامة فوق الأجواء الأردنية بحسب فلاي رادار 24. وبعدها أرسلت الطائرة الرمز 7500 الذي يشير إلى تدخل غير مشروع بعمل الطائرة، بما في ذلك احتمال تعرضها للاختطاف. وخلال فترة وجيزة عاد الرمز 7700 إلى لوائح المراقبة. وبتسلسل الحادثة غيرت الطائرة التي حملت أكثر من 170 راكباً مسارها وهبطت اضطرارياً في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك السعودية، لتتوالى بعدها الروايات العربية والإسرائيلية حول طبيعة الهجوم وصحة توصيفه حادثاً أو عملاً إرهابياً. مطار تبوك أكد أنه جرى نقل كل من الكابتن ومساعده لتلقي العلاج، مع الإشارة إلى أن التحقيقات جارية دون التطرق إلى تفاصيل الواقعة. شركة فلاي دبي الإماراتية من جهتها شددت على أن ما جرى لا يتجاوز كونه حادث عقب اندلاع شجار بين الطيار ومساعده في قمرة القيادة، مع التنويه إلى أن التحقيقات مستمرة للوقوف على الدوافع. في المقابل تمسكت الرواية الإسرائيلية الصحفية والرسمية بمزاعم الاختطاف والإرهاب. هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى احتمال أن أحد الطيارين حاول اختطاف الطائرة بينما سيطر عليه الآخر. وعلى المستوى الرسمي، رئيس الوزراء ووزير أمنه عقدا بعد الحادثة مشاورات أمنية عاجلة. نتنياهو أشار إلى محاولة الاختطاف أيضاً، وحذر من تهديدات أخرى محتملة بعد حادثة فلاي دبي تماماً كما فعل قبل يوم من وقوعها.
3: وجهت الأجهزة الأمنية بالاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة أخرى، ونحن نواصل تقييم الموقف.
2: أما كاتس ادعى أن المهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة وأن ما حدث كان محاولة لهجوم إرهابي. بن غفير تبنى السياق نفسه، بينما نفى زعيم المعارضة يائر لبيد ادعاءات رئيس الوزراء التي تسبق انتخابات الكنيسة المقررة أواخر أكتوبر، واصفاً إياها بحملة تضليل وألاعيب سياسية رخيصة تمارسها أبواق نتنياهو على حساب أمن إسرائيل. وفي النهاية عاد ركاب إلى تل أبيب عبر طائرة بديلة تابعة لفلاي دبي أيضاً، بعد رفض الرياض طلباً من إسرائيل السماح لطائرتها العسكرية بإعادتهم من تبوك. انتهت الرحلة، لكن حقيقة الدوافع والأسباب لم تحسم بعد.
1: ألغت الرئاسة التونسية عقوبات مشددة بالسجن في قانون مثير للجدل، والذي كان سبباً في تحريك دعاوى ضد صحفيين ومعارضين وسجنهم. نشر التعديل الذي شمل إلغاء عقوبة السجن لخمس سنوات ليبقي على عقوبات مالية تتراوح بين 10,000 دينار إلى 20,000 دينار ضد كل من يستخدم أنظمة الاتصال والمعلومات لنشر أخبار كاذبة. ينضم إلينا من تونس كريم المرزوقي، محام وباحث قانوني. أهلا بك سيد كريم. كيف يعني تقرأ قانونيا هذا التعديل الذي جرى على القانون 54؟
4: في البداية يعني اليوم تم رفع قيد أساسي وضع منذ سنة 2022 لاستهداف حرية التعبير، وهو المرسوم العدد 54 وتحديد الفصل 24 الذي كان ينص يعني على عقوبة سجنية قاسية، سجن لمدة 5 سنوات وتصل ل10 سنوات إذا كان يعني المستهدف موظف عمومي. وتم توظيف يعني هذا الفصل لاستهداف صحفيين، لاستهداف مواطنين ناشطين، وأيضا لاستهداف محامين. يعني اليوم يعني تم التخلي عن العقوبة السجنية بصفة مبدئية مع تحفظ، لأن في حالة العود يمكن يعني العودة إلى العقوبة السجنية والسجن لمدة 6 أشهر. هذا يمكن في وهلة أولى أن يكون التعليق هذا إيجابي وهذا ما كان مطلوب، ولكن هذا لا يحل المشكل اليوم، لأن المشكل اليوم في توظيف يعني القضاء وفي المحاكمات السياسية ومحاكمة الرأي بالخصوص. لا يتم فقط توظيف المرسوم 54، هناك فصول أخرى تم توظيفها مثل فصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينص على جريمة الإساءة عبر الشبكات العمومية. وعلى أساس هذا الفصل اليوم يوجد يعني الصحفي مثلا زياد الهاني في السجن، يوجد القاضي المعفى هشام بن خالد في السجن. فالحقيقة التعديل الذي تم اليوم لا يحل المشكلة من هذه الزاوية، لأن هناك نصوص أخرى لا تزال تنص على عقوبات سجنية،
1: طيب.
4: وخاصة وللأسف لا يتم تفعيل المرسوم عدد 115 الذي أحدث بعد الثورة سنة 2011، وهو الوحيد المفروض الذي ينظم حرية التعبير.
1: وبالنظر إلى التعديل الذي جرى سيد كريم في هذه الحالة، نحن لا نتحدث عن إلغاء الجرم، ولكن نتحدث فقط عن تخفيف في العقوبة، أليس كذلك؟
4: بالضبط، هذا بالضبط، وهذا لا يخفي الأصل المشكل. يعني على مستوى الفصل 24 يعني هناك مشكل في التجريم، هناك عبارات فرفاضة مثلا حينما يتم الحديث عن نسبة أمور غير حقيقية للغير، عندما يتم الحديث عن إشاعات. لهنا عاينا يعني تلك ال4 سنوات الماضية في تونس كيف تم توظيف هذا الفصل بتعسف بشكل كبير جدا، وتم استغلال الفجوات الموجودة فيه. ولكن المرسوم 54 هو يضم فصول عديدة، ليس فقط الفصل 24، هناك فصول إشكالية لم يتم حلها أو إيجاد معالجة مطلوبة لها، على غرار الفصل 6 أو الفصل 10 اللذان يمسان بالخصوص من سرية المراسلات وفي غياب الضمانات القانونية. فالأمر الآخر على المستوى التطبيقي، وهذا ما يجب أن نعلمه، أن لاحظنا يعني في الأشهر الأخيرة أن النيابة العمومية لا تحيل عند استهداف يعني الناشطين على خلفية نشرهم لآراء أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر المرسوم 54. تم توظيف فصول أخرى، وهنا يعيدنا إلى أصل المشكلة، وهو أن يوجد اليوم سياق استهدافي لحرية التعبير. واليوم حينما نتحدث عن محاكمات لا نتحدث فقط على نصوص إشكالية، نتحدث أيضا على الجهة التي تطبق النصوص، يعني نتحدث عن القضاء. هل اليوم القضاء في تونس مستقل؟ الإجابة بتقديري بالمعاينة لا. ببساطة اليوم أريد أن أذكر، لا يوجد مجلس أعلى للقضاء. اليوم المسارات المهنية للقضاة بيد السلطة السياسية، والقضاء اليوم لا يمكن أن يقوم بدوره لحماية الحقوق والحريات. فأعتقد أن ما حصل اليوم هو رفع قيد، ولكنه يجب أن لا يخفي علينا الغابة التي لازالت موجودة والواقع الاستهدافي لحرية التعبير وحرية النشر وحرية الصحافة في تونس.
1: وبالتالي في أي إطار يوضع ما جرى اليوم؟ ويبدو يعني لأنه يبدو بشكل ما لمن لا يتعمق في صلب الإجراء يشعر وكأنه الأمر إيجابي، تقدم خطوة إلى الأمام.
4: نعم، يعني يعني حينما نضع هذا التلقيح في إطاره العام يمكن أن نقول بأنه أشبه بذرة رميت على الأعين. هل هو يعني مؤشر لتغيير جذري وحقيقي للسلطة في تعاملها مع يعني ممارسة حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس اليوم؟ أنا أتساءل، وإجابتي للأسف تميل للسلبية، خاصة عندما أعاين أن هذه السلطة استغلت فصول أخرى. يعني المعضلة ليست في الفصل 54، المعضلة في نصوص أخرى، والمعضلة الأكبر في المناخ العام. المناخ العام اليوم لعمل القضاء على الأقل لا يؤشر على يعني تمكين القضاء من لعب دوره في الدفاع عن الحقوق وفي الدفاع عن الحرية. أريد أن أذكر قبل أسبوعين أوقف مدير تحرير منصة الكتيبة، وهي صحيفة استقصائية يعني تونسية، وهذا يؤشر على أن يعني توجه السلطة في استهداف يعني الفاعلين المدنيين والسياسيين وأيضا وبالخصوص الصحفيين لازال مستمرا. يعني اليوم ما حصل هو خطوة كانت مطلوبة ولكنها لا تكفي، بل خطوة صغيرة جدا. اليوم أريد أن أشير إلى أنه صدر يعني التعديل المرسوم 54 عن طريق مرسوم رئاسي، ولكن صدرت مراسيم رئاسية أخرى إشكالية بما فيها المرسوم المتعلق بهيئة الانتخابات، حيث أن رئيس الجمهورية يعين رئيسها. فالحقيقة لا يمكن أن ننظر إلى التعديل المحدود والقاصر الذي حصل في الفصل 24 دون أن ننظر للمناخ العام ودون نظر للمشهد المؤسساتي لهذه السلطة وكيفية تعاملها يعني اليوم في تونس.
1: شكرا لك من تونس كريم المرزوقي المحامي والباحث القانوني. أعاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام طرح فكرة عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي قبل إعلانه الذي يعد سابقا لرئيس حكومة بريطانية منذ بريكزيت بترحيب من التكتل وعدد من دوله.
5: بعد 10 سنوات من رحلة بريكسيت تفتح بريطانيا باب العودة إلى خيمة الاتحاد الأوروبي.
6: أعتقد أنه من الصواب إجراء نقاش هادئ بشأن خياراتنا المتاحة بنحو عام في هذا الصدد، أي العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وتحديد ما إذا كان هناك توجه رئيسي أو توافق في الآراء بشأن أحد هذه الخيارات، ومن ثم استطلاع موقف الرأي العام البريطاني.
5: رأي عام تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تغير بوصلته، باتت كفة التواقين للرجوع إلى حضن الاتحاد راجحة. وراء هذا التغير تقف عوامل شتى أبرزها اقتصادي. خسائر تكبدها الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بلغت في العام الماضي أكثر من 240 مليار دولار وفق أرقام كشف عنها اللورد ليفرمور أمام مجلس اللوردات. كانت كلفة الخروج ثقيلة على الشركات البريطانية بسبب إجراءات تنظيمية وفرض رسوم جمركية، بات التعامل معها أكثر تعقيداً والتنافسية أقل مقارنة بالشركات الأوروبية. لكل ذلك تراجع الاستثمار الخارجي في البلاد بنسبة لا تقل عن 12%. الاتحاد الأوروبي على دراية بهذا الواقع. رغم ذلك رحبت أحد أبرز أعضائه أي فرنسا بالتوجه البريطاني الجديد.
7: Welcome back.
8: أهلا بعودتكم. إذا أراد البريطانيون العودة إلى ذلك الدور الأصلي والريادي فإني أرى ذلك نبأ سارا للغاية لبلادهم ولأوروبا.
5: حتى إسبانيا التي ما انفكت تطالب باستعادة سيادتها على جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية، فقالت إنها ستفتح ذراعيها للشعب البريطاني.
9: إذا اتخذت المملكة المتحدة قراراً في الاتجاه الذي تشير إليه، فمن المؤكد أن إسبانيا ستفتح ذراعيها من جديد لشعب شقيق.
5: عوامل أخرى تدفع بهذا الاتجاه، منها العلاقة مع الولايات المتحدة التي شهدت تحولات كبرى في عهد الرئيس ترامب. فرض رسوماً جمركية على الاتحاد وعلى بريطانيا. هناك تساؤلات أيضاً بشأن مصير حلف شمال الأطلسي، إلا أن الطريق ما تزال طويلة أمام العودة إلى بروكسل. يواجه حزب العمال البريطاني الحاكم تحدياً من حزب الإصلاح اليميني الصاعد الذي يتمسك بالخروج من الاتحاد. وهناك اعتبارات سياسية واقتصادية وملفات أخرى شائكة مثل الهجرة. رغم ذلك فإن مجرد فتح النقاش بشأن هذا الخيار قد يكون الخطوة الأولى نحو عودة بريطانية إلى صفوف التكتل الأوروبي.
1: مع انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في العراق، رأت صحف أجنبية أن التزام الإدارة الأمريكية بموعد سحب قواتها الذي حدد سابقاً على الرغم من استمرار الحرب على إيران يعكس تصميم الولايات المتحدة الأوسع على الانسحاب من المنطقة.
6: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند انسحاب القوات الأمريكية من العراق، منهية بذلك وجوداً عسكرياً دام عقدين من الزمن، ورأت أن التزام إدارة ترامب بالموعد النهائي في 30 سبتمبر، والذي حدد في الاتفاقية المتوصل إليها عام 2024 في عهد جو بايدن على الرغم من الحرب مع إيران، يعكس تصميم الولايات المتحدة الأوسع على الانسحاب من المنطقة. وفي حين أشارت إلى أن الانسحاب الأمريكي يأتي في وقت يتعرض فيه العراق لضغوط هائلة من إدارة ترامب لنزع سلاح الميليشيات، أضافت أن بعض خبراء الأمن الإقليميين يعتبرون أن الوجود الأمريكي في العراق هو الذي سمح للميليشيات المدعومة من إيران بتبرير وجودها وتسليحها. ولفتت الصحيفة إلى أن السؤال المطروح اليوم بالنسبة للعديد من العراقيين هو ما هي العواقب التي قد تترتب على هذا الانسحاب، سواء كان ذلك عودة ظهور الجهاديين أو المواجهة الوشيكة للدولة مع الميليشيات المدعومة من إيران. صحيفة واشنطن بوست أشارت بدورها إلى أن القوات الأمريكية تغادر قواعدها في العراق بعد عقدين من الوجود الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين العراقيين وآلاف الجنود الأمريكيين، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن القوات المتبقية تنتقل إلى الأردن، مقر المهمة الجارية لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة. وبينما رأى محللون أن إيران التي لطالما استغلت حالة عدم الاستقرار في العراق ودعمت مسؤولين وجماعات مسلحة قد تستفيد من الانسحاب الأمريكي، قال مسؤول عراقي للصحيفة إن الحرس الثوري الإيراني ركز مؤخراً على تمويل خلايا خارج شبكات الميليشيات الكبرى لتجنب رصدها وردعها. نعود إلى صحيفة نيويورك تايمز التي تطرقت إلى تبني الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي نهجاً أكثر عقابية في التعامل مع إسرائيل، إذ اتخذوا في الأيام الأخيرة سلسلة خطوات تشير إلى أنهم سيسعون إلى فرض عقوبات على بناء مستوطنات جديدة واتخاذ إجراءات أخرى ضد إسرائيل في حال فوزهم بالأغلبية في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر المقبل. وأشارت إلى أن تصويت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين باستثناء واحد فقط لصالح تمرير إجراء من شأنه أن يجبر إدارة ترامب على إصدار تقرير عن حقوق الإنسان يتناول العنف الذي تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية. ورأت نيويورك تايمز أنه رغم أن الإجراء رفضه 51 عضواً مقابل 47، فإن مستوى الدعم الديمقراطي شبه الإجماعي له عكس استعداد الحزب لتبني خطوات لم تكن تحظى بدعم يذكر بالنظر إلى العلاقة بين الولايات المتحدة وأقرب حلفائها في الشرق الأوسط. وأوضحت أن التحركات الأخيرة تأتي بعد أسابيع فقط من إعلان بريطانيا وفرنسا وكندا عن فرض عقوبات منسقة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. في ملف أوكرانيا، توقفت مجلة The Economist البريطانية عند حملة القصف الروسية على كييف، مشيرة إلى أن التهديد الروسي الأكبر يتمثل في الصواريخ الباليستية التي يصعب اعتراضها والتي تزداد خطورتها مع تناقص مخزون أوكرانيا من صواريخ باتريوت الاعتراضية. وأضافت أن التحول الأبرز مؤخراً هو الانتشار الواسع لجيل جديد من الطائرات المسيرة النفاثة الروسية والقادرة على تعقب أهدافها في الوقت الفعلي والتي تلحق معظم الضرر حالياً. ويقول مسؤول أمني للمجلة إن روسيا لديها آلاف الطائرات المسيرة مخزنة، كما أنها تعزز مخزونها من الصواريخ الباليستية وتخطط لاستخدام المخزون بالكامل خلال الشهرين المقبلين. كما يعتقد المسؤولون أن تصعيد القصف الروسي ستصاحبه هجمات هجينة جديدة داخل أوكرانيا قد تشمل المزيد من الاغتيالات. كذلك لفتت المجلة إلى أن الخطة الروسية تعتمد في المرحلة المقبلة أيضاً على بث الفوضى، ويحذر مسؤول رفيع المستوى من أن انهيار الحياة اليومية قد يدفع الأوكرانيين إلى الاقتتال فيما بينهم، لكن آخرين يشككون في قدرة روسيا على اختراق هذا الحاجز.
1: ختام هذه الساعة على رأس الساعة جمال عزديني، إلى اللقاء.

0: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.
1: مراسلنا عماد الرواجد في واشنطن.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
0: جبهات القتال تتسع في اليمن.
3: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين.
4: حرب السنداب، قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف.
5: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا.
0: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
6: النزوح الداخلي شهد وتيرة متزايدة.
7: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، فالرصاص يضرب فوقنا.
0: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
9: ومن برلين ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالك.
10: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية. يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا، وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية، ما ظهر منها وما بطن. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسير. نبدأها بالعناوين. إصابة 3 سفن بمقذوفات أثناء عبور مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يتبنى استهداف سفن صغيرة في المضيق ويقول إنه في حالة حرب. وطهران تدرس رد واشنطن على المقترح الأمريكي. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف مركبة على طريق جسر مصياف بريف حمص. القوات الحكومية في اليمن تعلن استهداف عناصر حوثية في جبهات تعز بعشرات الغارات. ولي العهد السعودي يؤكد دعم الحكومة اليمنية لبسط سلطتها والتصدي لاعتداءات الحوثيين. سبعة أشخاص و15 جريحا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس.

0: قال الحرس الثوري الإيراني إن البلاد لا تزال في حالة حرب، وفي ظل الظروف الراهنة كل شيء يبقى محتملا. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية يستهدف الحرس خلالها سفنا صغيرة تحاول العبور من دون تنسيق. وأكد البيان أنه لا خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد، وأن التنسيق جار بين الطرفين. هذا فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتي نفط وغاز لاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما مضيق هرمز يوم أمس الثلاثاء. وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت تقريرا متأخرا أن ناقلة نفط أصيبت في جانبها الأيسر بقذيفة من جهة مجهولة، بينما لم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن إصابة ناقلة الغاز. كما دعت الهيئة جميع السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. وقال مستشار قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني علي بلالي، قال إن لدى بلاده القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ البالستية بالمعدل والأسلوب نفسيهما حتى لو استمرت الحرب عدة سنوات. وأضاف بلالي أن مسألة توطين صناعة الصواريخ البالستية معقدة للغاية، لكن تطويرها في إيران وصل لمستوى لا يتأثر بالعقوبات أو الحصار بحسب تعبيره.
1: طورنا البرنامج الصاروخي بطريقة لا تتأثر بالعقوبات والحصار. نحن قادرون على الاستمرار بإطلاق الصواريخ حتى لو استمرت المواجهة لسنوات، وذلك ضمن معدل وكيفية معينة. صحيح أن توطين صناعة الصواريخ مسألة صعبة للغاية، لكن العدو يعلم أن زمن الكر والفر قد انتهى.
0: ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، مشيرا إلى أن طهران ستناقشه اليوم. ولم يكشف المسؤول عن مضمون الرد، لكنه أكد أن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم.
2: هدنة على الورق وتصعيد في الميدان. واشنطن وطهران تعودان إلى طاولة التفاوض عبر الوسطاء، لكن من دون أن تتراجع أي منهما خطوة عن شروطها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول على أن يبحثه في طهران. الوثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يونيو الماضي، في حين يتركز الخلاف الرئيسي على ترتيب الخطوات لا على عناصر الخطة نفسها. لكن هذا المسار يصطدم بجدار من الشروط المتبادلة. موقع أكسيوس نقل عن مصادر مطلعة أن الاتصالات الأمريكية الإيرانية لم تحقق تقدما ملموسا مع تمسك واشنطن وطهران بمواقفهما وغياب الاستعداد لتقديم تنازلات. وترى مصادر أمريكية بحسب الموقع أن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر باستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي لكونغرس. طهران من جهتها تشدد على أن أي تنازل لن يبحث قبل موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. ووسط حالة لا تفاوض ولا حرب ترفع إيران سقف التهديد، لكن سياق المواجهة تزيده العقوبات تشديدا وخنقا. واشنطن أعلنت استهداف 10 أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بشراء أسلحة ومكونات لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. لكن ورغم ذلك يبقي جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي باب الاتفاق مفتوحا، ويقول إن مساحة التفاهم موجودة لكن شرط أن تلتزم طهران بتعهداتها. هكذا إذن تبدو المفاوضات خطة من 7 أيام وشروط متبادلة، وشبح التصعيد يظل فوق الطاولة وتحتها.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون جراء استهداف مركبة قرب جسر مصياف بريف حمص وسط سوريا. وقالت مديرية إعلام محافظة حمص إن حالة 2 من المصابين حرجة، ولم ترد تفاصيل فورية عن الجهة المسؤولة عن الاستهداف. أعلنت شركة سورية للكهرباء خروج 3 محطات توليد عن الخدمة إثر انفجار وقع على خط للغاز في محطة تشرين بريف دمشق، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات. وقالت الشركة في بيان إن الحريق الناجم عن الانفجار لا يزال مستمرا حتى الآن، فيما تتابع الفرق المختصة التعامل مع الحادث. وأوضحت أن خروج هذه المحطات من الخدمة سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة النقص الحاصل في القدرة أو القدرة التوليدية المتاحة.
3: انفجار بجانب محطة تشغيل الحرارية.
4: تم السيطرة على الحريق، وحاليا الدفاع المدني عم يقوم بأعمال التبريد. طبعا المحطة خرجت عن الخدمة بعد توقف الغاز، طبعا ما انفجر خط الغاز، بالإضافة إلى خروج محطة دير علي عن الخدمة. الأضرار حاليا ثابتة في خطوط الغاز بعض محطات أو كابلات الكهرباء. إن شاء الله إلى الآن ما تم معاينة التوربينات والأجسام الرئيسية، إن شاء الله أمورها بخير.
0: وإلى التطورات في اليمن، حيث قتل 5 مدنيين بينهم طفل في استهدافين منفصلين نفذتهما جماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز. وردت قوات الحكومة اليمنية باستهداف مواقع للجماعة في عدة محافظات، مؤكدة إيقاع قتلى في صفوفها وإلحاق خسائر مادية كبيرة بعتادها. وسياسيا، دعا مجلس الدفاع الوطني سكان مناطق سيطرة أنصار الله الحوثيين دعاهم إلى الابتعاد عن مواقعها، بينما أكدت السعودية دعمها للحكومة اليمنية لبسط سلطتها واستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية.
5: منهم طفل، قتلى مدنيون في تعز. القوات الحكومية قالت إن جماعة أنصار الله نفذت هجوماً أدى إلى مقتل الطفل. وفي هجوم ثان قتل آخرون بصاروخ باليستي استهدف مدينة التربة. قوات الحكومة ردت باستهداف مواقع للحوثيين عند جبهة الوازعية غربية تعز، وقالت إنها نفذت أكثر من 460 استهدافاً، موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوف الجماعة بمناطق الشرقية والبيضاء والمنصورة. في المقابل، قالت الجماعة إن طيراناً سعودياً نفذ 4 غارات استهدفت شبكة الاتصالات بمديرية ريدا. وأضاف المتحدث العسكري باسم الجماعة إن الغارات السعودية خلال الساعات 24 الأخيرة زادت عن 50 وطاولت محافظات عدة. زخم قتالي وتعزيزات كبيرة فاجأت فيها قوات الحكومة اليمنية أنصار الله الحوثيين، وعادت لتستعيد ولو قليلاً زمام مجريات المعارك. مجلس الدفاع الوطني يتهم الجماعة باستخدامها أسلحة دفاع جوي إيرانية، قال إنها توسع نطاق التهديد ليشمل خطوط الملاحة الجوية، ويطلب من السكان في مناطق سيطرة الجماعة الابتعاد عن مواقعها، ما يشير إلى إمكانية وجود عمل عسكري أوسع. بالتزامن مع تطورات الميدان، يتواصل الحراك الدبلوماسي والدولي. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد دعم المملكة للحكومة اليمنية لبسط سلطتها واستعادة القرار في البلاد.
6: تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها.
5: وفي مصر، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ اختتم زيارة إلى العاصمة القاهرة، عقد خلالها مباحثات بشأن التصعيد العسكري وتداعياته الإقليمية، بحثت جهود الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل دائم.
0: وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي، قال إن القوات المسلحة رصدت ونفذت عملية استهداف لمخازن أسلحة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، كما أكد أن المخازن التي استهدفت كانت تحتوي على كميات كبيرة من الذخائر على غرار الصواريخ الحرارية المضادة للدبابات وقذائف مدفعية وغيرها من الأسلحة في شرق محافظة صعدة. هبطت طائرة فلاي دبي البديلة في مطار بن غوريون بعد إقلاعها من مطار تبوك السعودي، وعلى متنها ركاب الطائرة التي هبطت اضطراريا في المطار السعودي بعد تلقي نداء استغاثة إثر إصابة قائد الطائرة ومساعده. الشركة الإماراتية قالت إن دوافع الهبوط كانت مشاجرة طبيعية في وقت تبنت فيه المصادر الإسرائيلية الصحفية والرسمية رواية الاختطاف ومحاولة الإرهاب مع التحذير من تهديدات لاحقة.
7: من دبي إلى تل أبيب، كان هذا مسار رحلة فلاي دبي رقم FZ-1073. كل شيء صار بشكل روتيني كالمعتاد لمدة 90 دقيقة، إلى أن أطلق نداء الاستغاثة الأول 7700، الرمز الدولي الدال على حالة طوارئ عامة فوق الأجواء الأردنية بحسب فلاي رادار 24. وبعدها أرسلت الطائرة الرمز 7500 الذي يشير إلى تدخل غير مشروع بعمل الطائرة، بما في ذلك احتمال تعرضها للاختطاف. وخلال فترة وجيزة عاد الرمز 7700 إلى لوائح المراقبة. وبتسلسل الحادثة غيرت الطائرة التي حملت أكثر من 170 راكباً مسارها وهبطت اضطرارياً في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك السعودية، لتتوالى بعدها الروايات العربية والإسرائيلية حول طبيعة الهجوم وصحة توصيفه حادثاً أو عملاً إرهابياً. مطار تبوك أكد أنه جرى نقل كل من الكابتن ومساعده لتلقي العلاج، مع الإشارة إلى أن التحقيقات جارية دون التطرق إلى تفاصيل الواقعة. شركة فلاي دبي الإماراتية من جهتها شددت على أن ما جرى لا يتجاوز كونه حادث أعقب اندلاع شجار بين الطيار ومساعده في قمرة القيادة، مع التنويه إلى أن التحقيقات مستمرة للوقوف على الدوافع. في المقابل تمسكت الرواية الإسرائيلية الصحفية والرسمية بمزاعم الاختطاف والإرهاب. هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى احتمال أن أحد الطيارين حاول اختطاف الطائرة بينما سيطر عليه الآخر. وعلى المستوى الرسمي، رئيس الوزراء ووزير أمنه عقدا بعد الحادثة مشاورات أمنية عاجلة. نتنياهو أشار إلى محاولة الاختطاف أيضاً، وحذر من تهديدات أخرى محتملة بعد حادثة فلاي دبي تماماً كما فعل قبل يوم من وقوعها.
8: وجهت الأجهزة الأمنية بالاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة أخرى، ونحن نواصل تقييم الموقف.
7: أما كاتس ادعى أن المهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة وأن ما حدث كان محاولة لهجوم إرهابي. بن غفير تبنى السياق نفسه، بينما نفى زعيم المعارضة يائر لابيد ادعاءات رئيس الوزراء التي تسبق انتخابات الكنيسة المقررة أواخر أكتوبر، واصفاً إياها بحملة تضليل وألاعيب سياسية رخيصة تمارسها أبواق نتنياهو على حساب أمن إسرائيل. وفي النهاية عاد ركاب إلى تل أبيب عبر طائرة بديلة تابعة لفلاي دبي أيضاً، بعد رفض الرياض طلباً من إسرائيل السماح لطائرتها العسكرية بإعادتهم من تبوك. انتهت الرحلة، لكن حقيقة الدوافع والأسباب لم تحسم بعد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مغادرة قوات التحالف ومعداته قاعدة أربيل الجوية تمثل نهاية الوجود العسكري الذي بدأ قبل سنوات في العراق، كما أشاد ترامب خلال كلمة بعملية الانسحاب، وقال إنها جرت بصورة منظمة على عكس عملية الانسحاب التي تمت من أفغانستان في عهد الرئيس جو بايدن.
9: خروج قوات التحالف من قاعدة أربيل يمثل نهاية هذه الرحلة المكلفة إلى الجحيم. نحن أخرجنا كل المعدات، قلت لهم خذوا كل الوقت الذي تحتاجون إليه لكي تخرجوا كل شيء. نحن كما تذكرون في أفغانستان تركنا كل المعدات، لكنني قلت لهم هذه المرة أريد أن تأخذوا كل البراغي، إن وجدتم برغيا واحدا على الأرض خذوه، إن كانت لدينا خيمة حتى خذوها. أخذنا كل شيء، حددت مهمة واضحة، وأعطيت القادة أدوات لتنفيذها، ولم أسمح بأن يتحول حضورنا المؤقت إلى حضور دائم هناك.
0: من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة يمثل انتقالا إلى مرحلة جديدة يتولى فيها العراق المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشددا على ضرورة أن لا يظل هناك أي سلاح خارج سيطرة الدولة وفقا لما يقتضيه الدستور.
10: لقد انتهت المهمة بانتصاركم، لكن مسؤولية حماية هذا الانتصار باقية وتقع اليوم على عاتقنا جميعا. وإذ يستكمل العراق سيادته على أرضه، فإننا نؤكد أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، هكذا يقضي الدستور.
0: وأنهى العراق مرحلة الوجود العسكري للتحالف الدولي ودخل مرحلة جديدة من الشراكة الأمنية الثنائية في اختبار لقدرة قواته على سد الفجوات الاستخبارية والاستطلاعية ووسط تحديات إقليمية وأمنية متصاعدة.
11: يطوي العراق مرحلة الوجود العسكري للتحالف الدولي لتبدأ مرحلة جديدة ينظر إليها على أنها انعكاس لتنامي كفاءة القوات العراقية، إلا أن جوهر الأمر لا يكمن في عدد المستشارين المغادرين، بل بقدرة البلاد على سد الفجوة التكتيكية في مجالات الاستطلاع الجوي والدعم الاستخباري الذي كانت توفره القوات الدولية.
12: هي مرحلة جديدة، مرحلة تسلم المهام كاملة لقواتنا الأمنية، وبالتالي تغيير شكل العلاقة إلى علاقة ثنائية مع كل هذه الدول. أيضا كان هناك إشادة من التحالف الدولي بالتقدم الكبير والملحوظ لقدرات القوات الأمنية، وبالتالي أيضا قدرتها على إدارة الملف، وأيضا عملية التواصل التي سوف تكون مستقبلا بين القوات الأمنية العراقية وأيضا القوات الصديقة والشقيقة.
11: يأتي الانسحاب الأجنبي من العراق وسط احتقان إقليمي تخشى حكومة بغداد ارتداداته، فرغم انحسار دور التنظيمات المسلحة في المنطقة منذ سنوات، فإن تحرك خلاياها النائمة يجعل من الجهد الاستخباري أمراً أساسياً لمنع إعادة تشكيلها من جديد، بالتوازي مع استحقاقات ضاغطة على الحكومة العراقية تتمثل في حصر السلاح بيد الدولة وحماية الحدود.
13: تحديات تقف أمام الحكومة، أولها حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على مركزية القرار الأمني. التحدي الثاني هو تحدي العقوبات الاقتصادية.
11: تتجه الأنظار بعد انسحاب التحالف الدولي إلى تطوير منظومات المراقبة والاستطلاع، فنجاح المرحلة المقبلة لن يقاس بخروج القوات الأجنبية وحسب، بل بقدرة العراق على رصد التهديدات الاستباقية وسد أي فجوة قد يتركها هذا الانسحاب.
14: يراهن العراق على جاهزية قواته الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية بعد انسحاب قوات التحالف الدولي، في اختبار حقيقي لإثبات قدرته على إدارة أمنه بنفسه وترسيخ الاستقرار المستدام وسط مشهد إقليمي معقد وحرب تدور رحاها بجواره. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد صحفي محمد النجار في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على منطقة القرارة في خان يونس جنوبي القطاع، ونقل جثمان الشهيد النجار إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون من بينهم طفلة جراء قصف إسرائيلي استهدفهم قرب طريق صلاح الدين ببلدة القرارة جنوبي القطاع. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.
15: انتهاكات إسرائيلية بالجملة، هذا هو الاستهداف الأخير الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في حي تل الهوى غربي مدينة غزة. هذه العجلة عمليا هي مرتبطة وتكون مرتبطة بباص يتم نقل المواطنين عبرها، وتعتبر وسيلة نقل الآن في القطاع، ينتقل فيها الناس ويستخدمونها للانتقال من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية وأيضا داخليا. هنا أحد المواطنين الذين شهدوا ما حدث وملابسه طبعا فيها بعض الدماء هنا كما يبدو. عمي احكي لنا ايش اللي صار بالضبط؟
16: اللي صار انا كنت واقف على اللفه هذيك على الكوربه، فبس انا صايره اركب يعني، فانا مسافه ما وقفت انا هان يعني وقفت انا بثلاث دقائق بالضبط صار الانفجار هذا. هنا هذه العجله كانت مشبوكه في الباص هذا، فخبطت الانفجار، وصل يعني انفجار قوي يعني جدا، ما سمعتش قبل هيك منه، قبل هيك مره ما سمعتوش. فكانت في مره ركبه على العجله هذه استشهد على المطرح اشلاء، وفي هنا طفل هيو اشلاء، وفي خمسه سته شهداء في الباص. فهنا الناس وقفت غاد خافت تيجي تتقدم على المكان ساعة الحادث، فأنا جيت أجر على طول أول واحد، فالناس إجت وراي إجت وتفرج هذاك الإشي كله دمار.
15: احكي لنا الناس اللي كانوا راكبين كيف كانت هيئتهم؟
16: والله في منهم مسنين، في منهم شباب يعني مش كبار في العمر يعني، يقول لقيتهم مرة الباص غاد مستشهدين، في واحد فيه الروح لساعات الأسعاف إجا أسعاف أخمله وراح فيه روح يعني كان ضايل، والله أعلم مستشهد ضايل عايش ما بعرف.
15: شكرا. طبعا الدماء كما يبدو هنا على الأرض وأشلاء المواطنين الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 1425 شهيدا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 10 أكتوبر 2025 بحسب وزارة الصحة، وهذا يعني أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار على أرض الواقع داخل القطاع، وأن إسرائيل تستغل هذا الاتفاق كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. عاصم النبيه، قطاع غزة.
0: في الضفة الغربية المحتلة فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا على 10 قرى وبلدات فلسطينية في شرق جنين لتسهيل احتفال المستوطنين بالأعياد اليهودية في البؤر الاستيطانية التي أنشئت مؤخرا.
17: يحتفل المستوطنون هنا في بؤرة كاديم في المنطقة الشرقية من مدينة جنين للمرة الأولى بعد إخلائها مع 5 بؤر أخرى عام 2005. أعادت حكومة بنيامين نتنياهو بناء هذه البؤر الاستيطانية كاديم وغانيم في المنطقة الشرقية من مدينة جنين. 7 بؤر استيطانية زرعتها الحكومة عدا عن قيامها بزرع العديد من معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هدفها في نهاية المطاف احتلال الأرض الفلسطينية وتقطيع أوصالها عن بعضها البعض. يحتفل المستوطنون هنا في هذه المستوطنة بعد مسير نظموه من مستوطنة غانيم المجاورة، مساحة جغرافية خضراء في المنطقة الشرقية من مدينة جنين يتوسطها هذا المعسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هو واحد من 5 معسكرات زرعها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة حماية هذه البؤر الاستيطانية 7 التي أقدم على زرعها في مناطق الضفة الغربية المحتلة. نلاحظ هنا أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يقومون بحماية المستوطنين حتى في المكان البعيد والقريب. يقول الفلسطينيون في هذا الموقع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بمداهمة العديد من المنازل وإخلائها بقوة السلاح، وأخبر الناس أنه سيبقى فيها لتأمين اقتحام المستوطنين واحتفالاتهم بالعيد حتى يؤمن ذلك. أيضا أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية بوضع البوابات الحديدية والحواجز العسكرية في المناطق المختلفة، قبل أن يقوم كذلك عمليا بمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات واسعة. 10 قرى وبلدات في المنطقة الشرقية من مدينة جنين تم تقطيع أوصالها عن بعضها البعض حتى يحتفل المستوطنون بهذا العيد. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن نحو 30 اعتداء سجلت خلال 24 ساعة من المستوطنين ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية. فهد العصا، التلفزيون العربي، المنطقة الشرقية من مدينة جنين.
0: عاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام طرح فكرة عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، وقبل إعلانه الذي يعد سابقة لرئيس حكومة البريطانية منذ البريكزيت، قبل بترحيب من التكتل وعدد من دوله.
18: بعد 10 سنوات من رحلة بريكزيت تفتح بريطانيا باب العودة إلى خيمة الاتحاد الأوروبي.
19: أعتقد أنه من الصواب إجراء نقاش هادئ بشأن خياراتنا المتاحة بنحو عام في هذا الصدد، أي العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وتحديد ما إذا كان هناك توجه رئيسي أو توافق في الآراء بشأن أحد هذه الخيارات، ومن ثم استطلاع موقف الرأي العام البريطاني.
18: رأي عام تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تغير بوصلته، باتت كفة التواقين للرجوع إلى حضن الاتحاد راجحة. وراء هذا التغير تقف عوامل شتى، أبرزها اقتصادي. خسائر تكبدها الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بلغت في العام الماضي أكثر من 240 مليار دولار، وفق أرقام كشف عنها اللورد ليفرمور أمام مجلس اللوردات. كانت كلفة الخروج ثقيلة على الشركات البريطانية بسبب إجراءات تنظيمية وفرض رسوم جمركية، بات التعامل معها أكثر تعقيداً والتنافسية أقل مقارنة بالشركات الأوروبية. لكل ذلك تراجع الاستثمار الخارجي في البلاد بنسبة لا تقل عن 12%. الاتحاد الأوروبي على دراية بهذا الواقع. رغم ذلك رحبت أحد أبرز أعضائه أي فرنسا بالتوجه البريطاني الجديد.
20: Welcome back.
21: أهلا بعودتكم. إذا أراد البريطانيون العودة إلى ذلك الدور الأصلي والريادي، فإني أرى ذلك نبأ سارا للغاية لبلادهم ولأوروبا.
18: حتى إسبانيا التي ما انفكت تطالب باستعادة سيادتها على جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية، فقالت إنها ستفتح ذراعيها للشعب البريطاني.
22: إذا اتخذت المملكة المتحدة قراراً في الاتجاه الذي تشير إليه، فمن المؤكد أن إسبانيا ستفتح ذراعيها من جديد لشعب شقيق.
18: عوامل أخرى تدفع بهذا الاتجاه، منها العلاقة مع الولايات المتحدة التي شهدت تحولات كبرى في عهد الرئيس ترامب. فرض رسوماً جمركية على الاتحاد وعلى بريطانيا. هناك تساؤلات أيضاً بشأن مصير حلف شمال الأطلسي، إلا أن الطريق ما تزال طويلة أمام العودة إلى بروكسل. يواجه حزب العمال البريطاني الحاكم تحدياً من حزب الإصلاح اليميني الصاعد الذي يتمسك بالخروج من الاتحاد. وهناك اعتبارات سياسية واقتصادية وملفات أخرى شائكة مثل الهجرة. رغم ذلك فإن مجرد فتح النقاش بشأن هذا الخيار قد يكون الخطوة الأولى نحو عودة بريطانية إلى صفوف التكتل الأوروبي.
0: ختام هذه النشرة الإخبارية الآن إلى برنامج اقتصادكم.
23: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. مخارط الورش في الضفة الغربية تحت الاستهداف. أدوية إنقاص الوزن تغير اقتصاد العالم. ومليار دولار مرتقبة للمصارف السورية الجديدة.

0: لماذا يستهدف الاحتلال الإسرائيلي المخارط في الضفة الغربية؟ جزء من استراتيجية أمنية تحت ذريعة ملاحقة البنية التحتية لإنتاج الأسلحة وإصلاحها محلياً. ولكن خلف البيانات الأمنية تبرز كلفة اقتصادية، فالمخرطة هي من الأدوات الأساسية للصناعة الهندسية وتدخل في قطاعات تمتد من الزراعة والمركبات إلى المصانع والصناعة. استهداف معدات الصناعة المدنية إلى جانب القيود المفروضة على التكنولوجيا والمعدات يضيف ضغوطا جديدة على قطاع صناعي يعاني أصلا من تراجع حاد في الإنتاج. من ورشة إلى اقتصاد بأكمله، ماذا يحدث عندما تفقد منشأة صناعية معداتها بينما تواجه أصلا صعوبة في إدخال البديل؟ وكيف تنتقل كلفة المصادرة من صاحب المخرطة إلى مصنع ينتظر قطعة غيار أو مزارع يحتاج إلى إصلاح معدات عمله؟ لمناقشة هذه الحملة على ورش الخراطة في الضفة الغربية ينضم إلينا من رام الله علاء مياسي، أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. أهلا بك معنا. ما تفاصيل هذه الحملة الإسرائيلية على ورش الخراطة في الضفة الغربية؟
1: يعني بداية يسعد مساكي ومساء كل المشاهدين يا رب. يعني تعودنا على الاحتلال بأنه دائما هناك ذرائع تحت حجج أمنية، وهي إلها علاقة في تدمير الاقتصاد الفلسطيني، بتدمير الصناعة، الزراعة، كافة قطاعات العمل

0: أساسي من البنية الصناعية في الضفة الغربية، لماذا؟
1: ما فهمت السؤال بالله.
0: يعني هذه المخارط هي جزء أساسي، بل تعتبر البنية التحتية للصناعة في الضفة الغربية. ما هي القطاعات التي تستفيد منها؟ وهل فعلا أهميتها يعني تصل إلى هذه الدرجة، بشكل أن استهدافها سيؤثر أيضا على قطاعات أخرى؟
1: يعني طبعا المخارط يعني إشي أساسي بالنسبة للمصانع وحتى الزراعة، يعني المزارعين بيعتمدوا كتير على المخارط في أدوات اللي بيستخدموها للزراعة. كمان المصانع يعني لما بتعطل أي مصنع كمان اعتماده بشكل أساسي على المخارط، وكل المخارط في فلسطين معروفة ومكشوفة وشغلها كمان واضح للعلن. ادعاءات الاحتلال هي ادعاءات باطلة، لها علاقة فقط ب ضرب الصناعة الفلسطينية، ضرب الزراعة الفلسطينية، ضرب الاقتصاد الفلسطيني. هذه ممارسات الاحتلال الفاشية تجاه الشعب الفلسطيني واقتصاده، التضييق على الشعب الفلسطيني في كافة مكونات الحياة. يعني احنا اليوم بنعيش في أصعب الظروف اللي مرت على قضيتنا الفلسطينية نتيجة الحصار، الإغلاقات الموجودة. اليوم نحكي على 1050 بوابة في الضفة الغربية، كمان استهدف منطقة الشمال، الأغوار الشمالية لليوم كل يوم تتعرض للمصادرة من قبل قطاع المستوطنين، لضرب الحياة الزراعية، العمل الزراعي في الأغوار الشمالية. كمان استهدف وعرف وين كمان يستهدف الصناعة والزراعة الفلسطينية في موضوع المخارط. كمان
0: الزراعة يعني من أكثر القطاعات التي
1: تتأثر، حتى لأي قطع غيار طبعا تتأثر الزراعة، نتيجة لأنه اليوم الكل بيعرف ما في الأدوات البدائية اللي بيستخدموها المزارعين. يعني اليوم صفت من عشرات السنوات لم تستخدم، اليوم في أدوات يعني أدوات متطورة وآليات تكنولوجية لها علاقة في موضوع الزراعة واللي بيستخدموها المزارعين في كل العالم، وإحنا جزء من العالم كشعب فلسطيني. لذلك هذه الممارسات اللي بيمارسها الاحتلال اتجاه الصناعة والزراعة والاقتصاد الوطني في فلسطين كمان بيهدد وهدد آلاف ومئات الأسر من فقدان مصادر رزقهم وعملهم. يعني كل الادعاءات اللي ادعاها الاحتلال في موضوع المخارط لم يثبت على أحد أي إدانة.
0: هل هناك تقديرات لأعداد العمال الذين خسروا عملهم نتيجة إقفال عدد عشرات من ورش الخراطة، إضافة إلى يعني مصادرة عدد كبير أيضا من الآليات والمعدات؟
1: يعني كمان الآليات اللي بيستخدموها المخارط هي باهظة الثمن، وكمان بتشغل أيادي عاملة فلسطينية. فقدت كل هاي العمال، فقدوا مصادر رزقهم نتيجة ممارسات الاحتلال اللي كمان ثبت لدى التحقيقات مع الناس اللي ادعت الاحتلال بمزاعمها بأنه ما توجه لهم أي تهمة إلها علاقة في مزاعم الاحتلال، ولكن ما صار إلا تصادرت المعدات من المخارط، تم إغلاق المخارط، تم تشريد العمال وفقدان أصحاب هاي المخارط لمصدر رزقهم الأساسي إلهم والعائلات.
0: طيب، ولم تعاد هذه المعدات يعني بعد فترة، فما البدائل اليوم بالنسبة للمستفيدين من ورشات الخراطة؟ وهل يعني تقليل عددها عبر مصادرة وتسكير العديد منها سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأدوات الصناعية التي كانت يعني تنتج داخل هذه المخارط؟
1: يعني هذا طبعا تكلفة إضافية وتحديات كبيرة أمام المواطنين وحتى أصحاب المصانع المزارعين، لما بفقدوا هم وسيلة كانوا يستخدموها لها علاقة في أنه تخفف العبء عنهم لما بتم إصلاح ماكنة أو قطعة أو أي أداة بيستخدموها للزراعة أو الصناعة. لما بفقدوها اليوم فهو مضطر يروح يشتري إشي أو يستورد حتى من الخارج قطعة، لأنه الكل بيعرف أنه ما في عندنا صناعة فلسطينية.

0: فلسطين لها علاقة في المعدات اللي بيستخدموها في المصانع أو حتى المزارعين، لهيك كله بيعتمد على الاستيراد الخارجي، وهاي القطع بتكون من المصدر المصنع لهاي الماكنة أو هاي الإشي اللي بيستخدمه المزارع. لهيك هذه عباء إضافية كمان على أصحاب العمل والمزارعين الفلسطينيين نتيجة مزاعم واهية لها علاقة فقط في التضييق وضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، اللي اليوم احنا بنتعرض لأبشع جرائم الحرب إذا كان في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية نتيجة الحصار والتضييق على أبناء شعبنا بشكل عام.
1: نعم.
0: تدمير كافة قطاعات العمل في فلسطين، الصناعة، الزراعة، كافة القطاعات. اليوم الاحتلال بحاول يضرب هذه القطاعات للتضييق على الشعب الفلسطيني وتهجيره، ولكن احنا دائما عندنا إصرارنا وصمودنا كشعب فلسطيني هو اللي مثبتنا على هذه الأرض، وحقنا كمان في إقامة دولتنا وعاصمتها القدس إن شاء الله رغم أنف الاحتلال ورغم التضييقات والحصار اللي بيفرضوا علينا كشعب فلسطيني، إلا أنه احنا صابرين وصامدين لحتى نقيم دولة فلسطين مستقلة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله علاء مياسي، أمين سر الاتحاد العام بنقابات عمال فلسطين.

0: هل لاحظتم أن ماكدونالدز بدأت تهتم فجأة بالخيارات الأخف؟ المسألة ليست بالضرورة حرصاً على صحتنا، فبعد الانتشار الكبير لإبر التنحيف وتراجع إقبال المستهلكين على الوجبات السريعة، مبيعات عمالقة الوجبات السريعة بدأت تهتز، وشركة الوجبات السريعة تراقب هذا التحول. يعني القصة كلها بزنس، فرغم أن البيانات تشير إلى أن العائلات التي تستخدم هذه الإبر تخفض إنفاقها في مطاعم الوجبات السريعة بنسبة 8%، ترفض ماكدونالدز خسارتهم، وتعلن أن أكثر من 80% من عائلات مستخدمي الإبر لا تزال تزورها. ومع وصول نسبة مستخدمي هذه الأدوية إلى 11% من البالغين، سارعت الشركة إلى تعديل خططها لتستحوذ على نسبة 1.5% إضافية من حصة السوق عبر الوجبات الخفيفة والبروتينية. الأمر يذكرنا بشركات التبغ، حين زاد الوعي بمضار التدخين وتراجع الإقبال على السجائر التقليدية، اتجهت إلى منتجات جديدة، منها السجائر الإلكترونية التي يروج لها بأنها أقل ضرر. الفكرة واحدة، عندما يزيد وعي المستهلك الشركات تغير أقنعتها كي تبقى الأرباح في نفس الجيب. ينضم إلي الآن من بيروت خالد أبو شقرة، الباحث الاقتصادي في المعهد اللبناني لدراسة السوق. أهلا وسهلا بك معنا. يعني ما عجزت عن تغييره كل حملات التوعية على الصحة، استطاع دواء اليوم أن يغيره، فكيف نفهم هذا من وجهة نظر السوق؟
1: في الواقع أن الشركات ولا سيما في القطاع الخاص لديها مرونة كبيرة جدا، وهي تستجيب بسرعة إلى تغيرات في السوق. وبرأيي أن القرون الاستشعارية لمطاعم الوجبات السريعة التقطت بشكل أسرع التغيرات الاستهلاكية في السوق، وبدأت تنسجم معها وتدخل تغييرات على نمط الوجبة التي تقدمها. طبعا الوجبة السريعة أو ما يعرف بالفاست فود اليوم، الغنية بالدهون والزيوت والطعام المعالج بنسبة عالية جدا، برزت في 40s و50s القرن المنصرم مع توسع الضواحي الأمريكية واستخدام السيارة بشكل أوسع، وبالتالي كان هناك حاجة إلى وجبات سريعة تؤكل في السيارات، واستمرت لفترة طويلة حتى 90s أو حتى بداية القرن الحالي عندما بدأت تتغير مع دخول أنماط استهلاكية جديدة تشدد أكثر على الصحة واللياقة البدنية، وتوسعت مؤخرا بشكل كبير جدا هذه الظواهر، مما حدث بكل هذه المطاعم والمؤسسات وسلاسل المطاعم بأن تغير طريقة تقديمها وطريقة المكونات التي تنتج منها هذه الأطعمة السريعة، من دون أن تتنازل عن الكونسبت، من دون أن تتنازل عن طريقة تقديم هذا الطعام. هي وجبات سريعة وهي تؤكل في السيارة، تتناسب مع نمط الحياة اليومية، إنما هي غنية بالبروتينات، أصغر حجما، لا تؤثر فيزيولوجيا كالدهون المشبعة على من يتناولون عقاقير تخفيض الوزن وتثير الغثيان وإلى ما هنالك، وتحافظ على العضلات. وبالتالي كان اليوم هذا التحول والذي سنشهده في معظم مطاعم الوجبات السريعة حول العالم.
0: قلت كلمة سحرية، غني بالبروتين، وهي يعني تبدو من هذه المصطلحات التي تبرزها المطاعم يعني جلب أو جذب شريحة كبيرة من المستخدمين. ولكن أود أن أعود معك إلى يعني هذه الاستراتيجية اليوم، بعد أن كانت هذه الشركات تؤثر فعليا في السلوك الاستهلاكي، هل يعني استنادا على ما تفضلت به أصبحت هي تلحق برغبات المستهلك؟
1: تلحق بأمرين، برغبات المستهلك وبالأرقام. طبعا اليوم بالأرقام، من يتناولون في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا عقاقير تخفيف الوزن زادت من 3% في العام 2024 إلى 11%، وهناك شريحة تقول أنها تشكل 15% أنها استخدمت هذه العقاقير لمرة واحدة، وبالتالي فإن الاتجاه المستقبلي على ما يبدو هو لمزيد من التوسع في إنتاج العقاقير التي تخفف الوزن، وبالتالي سيكون هناك تراجع بالطلب على مطاعم الوجبات السريعة. هذا من جهة. من الجهة الثانية هناك مخاطر وتحذيرات من السمنة، وتحديدا في الولايات المتحدة، حيث كان يبلغ معدل السمنة في العام 2024 مثلا حوالي 40% من المواطنين، وتراجع من بعد استخدام هذه العقاقير إلى حوالي 36%، وبالتالي هناك شريحة أكبر من المواطنين ستتوجه إلى الوجبات الصحية، وطبعا مثل ما هو معروف الغنية بالبروتينات، لأن البروتينات يعني ينمي العضلات ويحافظ على الكتلة العضلية ويؤمن نسبة أكبر من الإشباع، وبالتالي
0: بس
1: كل أمام كل هذا
0: سيد
1: الواقع
0: خالد،
1: اليوم.
0: يعني تقديم المنتج على أنه غني بالبروتين وكأن الأمر كافي ليكون صحي، أليس تضليل للمستهلك؟ يعني هو غني بالبروتين حسناً، ولكن ماذا عن يعني العوامل الأخرى الأساسية، عن الكمية، عن عدد السعرات الحرارية، عن عدد الزيوت أو نوع الزيوت المستخدمة وغيرها من الأمور التي ليست صحية أبداً، يعني إذا تم قياسها في الأكل السريع،
1: نعم.
0: الوجبات السريعة.
1: يعني على الأكيد، وهذا مطابق للمثل الذي تقدمت به حول التدخين والسجائر الإلكترونية، الأمر نفسه. وطبعا يعني اليوم ليس كل شيء بروتيني هو صحي، إذا كان معالج بنسبة عالية، وهناك اليوم بروتينات اصطناعية وليست طبيعية، هناك اليوم بروتينات مقلية يعني بالزيوت المشبعة، وبالتالي أكيد أن ليس كل ما يصنع من البروتين هو سيكون ملائم وصحي 100%، إنما على الأكيد سيكون جذاباً لشريحة من
0: جذاباً.
1: المواطنين
0: يعني هون
1: الذين
0: الاستراتيجية
1: طبعاً
0: هي تغيير الرسالة الإعلانية بدل تغيير المنتج بشكل فعلي.
1: هي صحيح، هي رسالة تسويقية تتلائم مع التبدلات بسلوك المستهلكين، وتقدم لهم ما يطلبونه للمحافظة على استمراريتها وتحقيق الأرباح وعدم خسارة شريحة كبيرة من المستهلكين، خصوصا بأن المستقبل على ما يبدو سائر بهذا الاتجاه في ظل كل ما نشهده من زيادة بأعداد الأندية والترويج للرياضة على السوشيال ميديا والأكل الصحي والأكل الغني بالألياف وإلى ما هنالك، وبالتالي هذه المطاعم ستلحق بطبيعة الحال بكل هذا النمط السائد أو الترند كما يعرف، لكي تحافظ طبعا على استمراريتها. وهي نجحت يعني منذ أربعينات القرن الماضي، ولا سيما سلاسل المطاعم الكبيرة، من خلال طريقة تقديم الوجبات ومن ثم الفرانشايز وتوسعها محليا وعالميا، واليوم هي تتبدل أيضا مع التغيرات في أنماط الاستهلاك.
0: طيب إلى أي مدى يمكن للخيارات الجديدة أن تغير الصورة التقليدية للوجبات السريعة أو أن تلمعها بشكل يعني يضر بالمستهلكين؟
1: يعني هذا رهن على مجموعة من العوامل، ليس أقلها أهمية جودة اليوم الطعام الذي يتم تقديمه، وليس فقط نوعيته إنما الجودة الموجودة فيه، والقدرة على الاستمرار في تقديم هذا الطعام، وأيضا القدرة على استمرار هذا النمط الاستهلاكي اليوم القائم على المحافظة على الصحة بين هلالين طبعا كما يقال. من الجهة الأولى اليوم هناك عجز في تقديم البروتينات على المستوى العالمي بقدر زيادة الطلب، نظرا لكون اليوم كل كيلوغرام من اللحمة يتطلب حوالي 15,000 أو 16,000 لتر من المياه، وفي ظل التبدلات المناخية هناك اليوم نقص في المياه، وهناك سيكون نقص في البروتينات، وسيكون أيضا هناك ارتفاع في أسعارها. يعني ليس بالنسبة للمستهلك فقط هي جودة المنتج، إنما أيضا أسعاره، ولذا كنا نشهد في تسعينيات القرن الماضي أو ما قبل تركيز على الحبوب والنشويات، لأنها كانت هي الأرخص ثمنا من اللحوم. إذا لم اليوم يتم تقديم منتج من اللحوم بسعر معقول يقدم في مطاعم الوجبات السريعة، لن يكون هذا الطلب عليه كبيرا، وسنعود إلى الوجبات التقليدية الغنية بالدهون المشبعة الأكبر والأرخص، والتي يعني أيضا يعني تملأ المعدة لفترة أطول. هناك أكثر من عامل اليوم اليوم، إنما العامل الأهم هو استمرار هذه الصيحة إذا صح التعبير، والقدرة على توفير اللحوم والبروتينات بالمقدار الكافي وبالسعر المناسب.
0: من هنا بسبب يعني هذه العوامل الكثيرة لا يمكن تحميل الشركات مسؤولية صحتنا، علينا نحن أن يعني نتحمل ذلك، الشركات تلبي رغبات المستهلك. شكرا جزيلا لك من بيروت خالد أبو شقرة، الباحث الاقتصادي في المعهد اللبناني لدراسة السوق.

جولة الأخبار الاقتصادية نبدأها من دمشق، حيث توقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن تتجاوز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المخصصة لتأسيس مصارف جديدة حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة، في وقت يركز فيه المصرف على تحفيز الاستثمار وتعزيز حماية حقوق العملاء وفتح قنوات آمنة للتحويلات المالية عبر مسارات رسمية. وننتقل إلى الهند التي يبدو أنها أدركت حاجتها إلى اللحاق بالمنافسة الأمريكية الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تنوي نيودالي استثمار 25 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا المتقدمة الناشئ لديها، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، التصنيع المتقدم، والطائرات المسيرة وتكنولوجيا الفضاء. وإلى الصين، حيث شهدت مبيعات تويوتا تراجعاً بنسبة 23% خلال أغسطس، مسجلة بذلك انخفاضاً للشهر السابع على التوالي لأكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم، وذلك في ظل التأثير السلبي لارتفاع أسعار الوقود على مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين.

0: نناقش هذه الأخبار مع الزميل علي القيسية محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أهلا بك.
1: أهلا معك
0: علي. نبدأ من خبر الاستثمارات الجديدة التي توقع أن تتجاوز خبر حاجز مليار دولار في المصارف السورية. إلى أي مدى هذا الأمر يعني مهم وقد يعيد ثقة السوريين بالمصارف السورية؟
1: هذا رقم مهم، وأتوقع بأنه مع مرور الوقت سيصبح هذا رقم أكبر، على اعتبار أنه في معايير البنوك هذا رقم يعتبر متوسطاً. نعرف بأن سوريا منذ عام 2010 لغاية عام 2015 فقدت حوالي 900 مليار دولار، جزء منه متمثل في تكلفة الفرصة البديلة الناتجة عن ضياع فرص النمو الاقتصادي، وجزء آخر متمثل في تداعي البنية التحتية في البلاد نتيجة الحرب التي كانت دائرة هناك. جزء من الأموال السورية التي يمكن إعادة استثمارها من الخارج، نعرف بأن هناك كثير من رجال أعمال السوريين المتواجدين في الدول العربية وحتى في أوروبا، وجزء منهم كان يضخ أموالا كثيرة في لبنان، في الأردن وفي مصر وحتى في تركيا. وبالتالي إذا شعروا بأن هنالك أرضية تشريعية ونظام مصرفي شفاف قد يعودون تدريجيا إلى سوريا. هذا بالتزامن أيضا مع أن هناك اهتمام عربي بالاستثمار في قطاع المصرفي السوري، وأتحدث هنا عن دول مجلس التعاون الخليجي بالدرجة الأولى. أعتقد بأن سوريا ستكون حريصة على أن تستقطب هذه الأموال ضمن معادلة قد تكون شبيهة بتلك التي تستخدمها الدول في استقطاب الاستثمارات في قطاع الطاقة، أن تراعي بأن يكون هناك مصالح مع عدة دول وليس مع دولة واحدة أو دولتين، بحيث يكون هناك استقطاب من أكثر من مصدر، ليس فقط الأموال وإنما أيضا المعرفة الفنية أو النوهاو التي تمتلكها العلامات البنكية التي تضخمت بشكل كبير وتحديدا في الدول الخليجية.
0: طيب، مليار دولار هو رقم متوسط بمقارنة يعني بالاستثمارات بالقطاع المصرفي، ماذا عن 25 مليار يلي بدأ يستثمرون الهند في قطاع التكنولوجيا تحديدا الذكاء الاصطناعي؟
1: نعم، الحقيقة الهند دعينا نقول بأن هنالك فرص وتحديات. الفرص بأن الهند حقيقة من خلال الكفاءات التي صدرتها لسيليكون فالي ولوجهات متعددة في العالم، أثبت العنصر الهندي بأن لديه قدرة فائقة على الدخول في عالم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام. لذلك نجد بأن رؤساء تنفيذيين أو عدد كبير من رؤساء تنفيذيين للشركات الكبيرة في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية هم من الهنود. إن كنا نتحدث عن مايكروسوفت، جوجل وحتى يوتيوب التابعة لجوجل، رؤساء تنفيذيين جذورهم من الهند. لكن في المقابل نجد بأن بعض المؤشرات الدولية قد لا تسعف الهند على مزاحمة الولايات المتحدة الأمريكية والصين في مجال التكنولوجيا. دعني أقول مثلا في مجال البحث العلمي، الولايات المتحدة الأمريكية تنفق سنويا تريليون دولار، الصين تنفق 300 مليار دولار. 300 مليار دولار إذا ما حولناها للقوة الشرائية الحقيقية فإن القيمة تقفز إلى مليار دولار في حالة الصين، بينما في الهند تقتصر على 30 مليار دولار.
0: طيب، تويوتا في الصين انخفاض مبيعاتها بشهر واحد أكثر من 20%. يعني ماذا يقول لنا هذا الرقم؟
1: يقول لنا بأن الصين استطاعت أن تقطع شوطا مهما في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وهي سبقت حتى العلامات الرائدة. تويوتا هي الأعلى في العالم حيث المبيعات، إلا أن الشركات الصينية بمختلف أصنافها تمكنت من حجز موقع مهم في مجال السيارات الكهربائية، وبالتالي ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى انصراف المستثمرين من السيارات التي تعمل بالوقود إلى تلك التي تعمل بالطاقة الكهربائية. صحيح أن تويوتا لديها استثمار من خلال عدة شركات في اليابان، إلا أن في الصين، إلا أن الصين تقطع شوطا مهما في هذا المجال الحقيقي.
0: شكرا جزيلا لك علي القيسية محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. مع هذا نصل مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
4: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
5: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
6: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
7: المشهد كارثي.
8: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
9: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم، المدير السابق للأمن العام اللبناني.
10: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
9: قلت له يعني هالخريطة بتخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدك.
10: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
9: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
10: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.

0: إذن مشاهدينا، ترامب يعلن اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسرور كما يقول: يسرني أن أعلن خروج آخر قوات أمريكية من العراق اليوم. وها هو العراق يحتفل بخروج القوات الأمريكية والتحالف الدولي، وتحديدا القوات الأمريكية، منذ أكثر من 23 عام. مشاهدينا، يعني تطورات عديدة وتاريخ الوجود العسكري الأمريكي في العراق منذ احتلاله عام 2003 نتابعه في تقرير لزياد بركات، ومن بعده نعود للنقاش.
1: ينسحب آخر الجنود الأمريكيين من العراق، وثمة من يحتفل ومن يتوجس.
2: حالة جديدة قد بدأت.
1: من يحتفلون وعلى رأسهم رئيس الوزراء علي الزيدي يرون أن مرحلة يصفها بعضهم بالسوداء طويت وأخرى بدأت، عنوانها سيادة البلاد وقوة مؤسساتها وجاهزية قواتها.
2: وجاهزية قواته.
1: والأهم بناء شراكات تقوم على الندية، إن مع واشنطن أو الجوار الإقليمي، ومنه إيران بما تتمتع به من نفوذ بعد سقوط نظام صدام حسين. عام 2003 شنت واشنطن حرباً مدمرة على العراق أسقطت نظامه، وحشدت لذلك نحو 150 ألف جندي. كان ذلك احتلالاً معلناً وليس مجرد غزو عسكري. نصب حاكم أمريكي مدني للعراق هو بول بريمر قبل أن يبدأ العراقيون تشكيل مجالس حكمهم وحكوماتهم المؤقتة، لينتهي الأمر بخروج القوات الأمريكية عام 2011. كانت المهمة الأمريكية قد أنجزت لولا أن تنظيم الدولة أطل برأسه.
3: لقد ابتليت بهذه الأمانة.
1: عام 2014 اجتاح التنظيم مدينة الموصل وواصل تقدمه إلى العاصمة بغداد. كانت تلك ضربة قاسمة لرئيس الوزراء آنذاك نور المالكي، فاستنجد بالأمريكيين، أرسلوا نحو 5000 جندي ليستأنفوا القتال تحت غطاء ما يسمى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة. لم يكونوا وحدهم، تشكلت آنذاك قوات ما أصبحت تسمى الحشد الشعبي للغاية نفسها، وهي محاربة التنظيم الذي كان يتمدد في العراق وسوريا. غير أن ما جمعه التنظيم فرقته الحروب بالوكالة لاحقاً بعد القضاء على التنظيم عام 2017. بقيت القوات الأمريكية بعد تقلص عددها بالتدريج إلى 2500 جندي، كما تغيرت طبيعة عملها من القتال إلى تقديم الاستشارة والتدريب، وصولاً إلى اتفاق عام 2024 القاضي بخروج هذه القوات تدريجياً حتى نهاية سبتمبر من هذا العام، وهو ما كان. يخرج الأمريكيون عسكرياً لكنهم يريدون إبقاء نفوذهم، ما يعني محاصرة النفوذ الإيراني هناك. لا يتحقق هذا إلا بحصر السلاح في أيدي الدولة العراقية، أمر وعد به رئيس الوزراء العراقي.
4: السلام عليكم.
1: ثمة من وافق وفعل، وثمة من لا يزال على رفضه أو تردده. ذلك ما دفع مكونات عراقية للتوجس، معطوفاً على مخاوف من عودة تنظيم الدولة، هواجس يرى أصحابها أن الحرب على العراق وتأثيرات حروب الإقليم أكبر من رغبة قادته، ما قد يضطرهم إلى ما يكرهون.
5: عبد الجبار النائب.
0: أعود لضيوفي وأبدأ مع ضيفي من بغداد الدكتور نجم القصاب، رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام. وصفحة طويت وصفحة جديدة تفتح الآن في العراق، عنوانها سيادة العراق، قوة المؤسسات وجاهزية قواتها وشراكات ندية مع الجميع. هل بالفعل المشهد اليوم كذلك بخروج القوات الأمريكية والتحالف الأمريكي؟
6: شكرا لكم ولضيوفكم ولمتابعيكم الكرام. يعني اولا اليوم العراق لا يتحمل نكسات وازمات مثل ما حصل له في 2014 بعد دخول تنظيم داعش وقبلها تنظيمات القاعده، بالتالي خسر ما خسر من ارواح ومن مئات المليارات من الدولارات، ثم اصبحت الدوله متاخره عن الدول التي كان يسبقها بعشرات السنوات والآن سبقته بمئات السنوات بسبب النظام السياسي الذي تم اعتماده بعد 2003 بالتغيير الذي حصل، والنظام توافقي شيعي سني كردي مما جعل انهيارات على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. أعتقد اليوم الانسحاب الأمريكي هو انسحاب التحالف الدولي الذي جاء على ضوء طلب رئيس الحكومة السيد نور المالكي حينما دخل تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية. بالتالي كان اتفاق من قبل الحكومات السابقة، حكومة السيد الكاظمي وحكومة السيد السوداني وحكومة السيد علي الزيدي، على أن تنسحب هذه القوات من الأراضي العراقية، رغم أنها ليس لها تأثير مثل ما يتحدث البعض، لأنهم أعدادهم قليلة وقواتنا المسلحة الذي يبلغ تعدادها أكثر من 1,450,000 مقاتل. هؤلاء امتلكوا الخبرة والقيادة خصوصا بمحاربتهم لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش. والجميل فيما حصل بعد دخول داعش كان هناك تشارك تضامن حقيقي بين كل المكونات السياسية الاجتماعية.
0: الفكرة دكتور،
6: لن يؤثر نعم الفكرة بأن الانسحاب لن يؤثر على الوضع الأمني مثل ما يتوقع البعض، لأن تنظيم داعش قد تم القضاء عليه بكل صوره ومصادره. ثانيا الخبرة التي امتلكتها القيادات العسكرية والمقاتلين. وثالثا العامل الخارجي قد اختلف عن ما كان عليه 2014. أنا أرى هذا الانسحاب سيعطي قوة لحكومة السيد الزيدي وقوة للدولة العراقية إذا انطلقت وأكملت برنامجها الحكومي.
0: ومن بينه ومن أهم بنوده ربما مسألة تنظيم السلاح. دكتور علي فضل الله، باعتقادك نعم، هل يعني العراق في هذه المرحلة قادر على أن يرسخ لسيادة على أرضية صلبة بتحقيق كل مكونات ومقومات الدولة ذات السيادة وأساسها حصر وسحب السلاح؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا وامتناني لتحت هذه الفرصة وتحياتي للضيوف الكرام. قطعا العراق عاش حقيقة خلال حقبة النظام السياسي الجديد مراحل مرتبكة، مراحل لم تكن حقيقة تذهب إلى استقرار الدولة العراقية. وللأسف هنالك عوامل عديدة وكثيرة جدا. نعم الجانب الأمريكي له الدور الكبير في إسقاط النظام السابق، لكن بنفس الوقت النظام أو الجانب الأمريكي أراد صناعة نظاما سياسيا على مقاسات المصالح الأمريكية وحتى على مقاس المصالح الصهيونية، ولا كان على حساب استقرار العراق. لذلك عندما أخرج الأمريكان عام 2011 عوقب العراق من خلال دخول داعش، وبالتالي معاقبة السيد المالكي الذي أجبر الأمريكان على توقيع اتفاقية إيطالية. نريد أن نغادر هذه المرحلة. اليوم بدأنا صفحة جديدة، أبارك من خلال قناتكم حقيقة الكريمة للشعب العراقي والحكومة العراقية لعوائل الشهداء. بذلنا حقيقة الغالي والنفيس من أجل استقرار هذا البلد، وهذا التأخير أنا أعتقد أو هذا الخروج جاء متأخرا، باعتبار أنه أصل الطلب جاء في عام 2020 بعد استهداف قادة النصر من قبل الجانب الأمريكي والصهيوني، عندما تم استهداف الشهيد أبو المهندس والضيف الكريم رضوان الله تعالى الشهيد سليماني. في تلك المرحلة قدم القائد العام الرئيس الأسبق السيد عادل عبد المهدي طلبا للبرلمان العراقي بمغادرة القوات الأمريكية، ظلت تماطل إلى أن اليوم نجحنا في إخراج القوات الأمريكية. أعتقد خروج القوات الأمريكية يمثل الخطوة الأولى في طريق السيادة. لم نصل لهذه المرحلة باعتبار للسيادة أدوات لم تتحقق لهذه المرحلة، لكن نطمح من خلال التوافق السياسي من خلال عمل الحكومة الدؤوب أن يكون هناك استقرارا. أما التأكيد على موضوعة السلاح، أنا أعتقد هذا المصطلح هو مصدر من الخارج باتجاه الداخل. حاجة العراق ليست في موضوعة ضبط السلاح، هذا السلاح كان دائما في دعم الحكومة واستقرار الحكومة وقوة الدولة العراقية، لكن واضح الجانب الأمريكي لحد هذه اللحظة يريد أن يكون متدخلا في بناء الدولة العراقية وحتى في استقرارها.
0: ولكن من طرح فكرة حصر السلاح
4: هي التي أجبرت الحكومة العراقية.
0: دكتور علي، يعني من تحدث عن ضرورة حصر السلاح هو رئيس الوزراء العراقي.
4: لخو الموضوع يعني بدأ من حكومة السيد محمد شاع السوداني من الحكومة السابقة، وبدأ هذا الموضوع بمنهاج، لكن قطعا الرئيس السابق أدرك أن هنالك ضغوط أمريكية تريد أن تجعل العراق متمحورا حقيقة مع الجانب الأمريكي، مع العلم أن العراق دعا إلى سياسة عدم التمحور وعدم الذهاب لا إلى المعسكر الشرقي ولا إلى الغربي. أنا أعتقد بدأنا نقترب من الغرب من الجانب الأمريكي كثيرا، وهذا بالأخير تقديرات الحكومة العراقية وهي من تتحمل هذه المسؤولية. موضوع ضبط السلاح أعتقد بيان يعني السيد الحاج أبو حسين الحميداوي الأمين العام لكتائب حزب الله هذا اليوم وضح أنه أوقف كل العمليات العسكرية واللوجستية من قبل فصائل المقاومة الإسلامية باتجاه استهداف قوات التحالف، فقط الطائرات التي تخترق الأجواء العراقية. وأبين أيضا نقطة مهمة جدا أنه لا يوجد أي تفاهم وللأسف لحد هذه اللحظة ما بين الحكومة العراقية وفصائل المقاومة الإسلامية باعتبار أن هناك من أذاع وأشاع أن هناك تفاهمات، لكن واضح لحد هذه اللحظة لا يوجد أي تفاهم. بنفس الوقت المقاومة واضح أنها مع قرار الحرب والسلم أن يكون بيد القائد العام للقوات المسلحة، هسه من باب حقيقة تقديم أولوية الحكومة.
0: طيب يعني طرحت عدة نقاط دكتور علي،
4: التشاور بهذه الجنبة
0: طرحت عدة نقاط تحتاج في الواقع إلى وقفة، ولكن اسمح لي أذهب إلى أربيل قبل ذلك مع السيد عماد باجلان لنفهم معك كيف تقيم موقف أربيل من الانسحاب الأمريكي، لأنه من خلال التصريحات خلال الأسبوع والعشرة أيام الماضية بالبداية لوحظ وكأنه يعني الموضوع مفاجئ بالنسبة لأربيل، كان هناك تصريحات تتحدث عن الخزي عن التخاذل وإلى آخره، حتى اليوم كانت نوعا ما دبلوماسية وكأن فيها يعني قبول بأمر واقع.
7: نعم سيدتي الفاضلة، بداية تحية لك ولضيوفك الأكارم ولمشاهدين قناتكم الكرام. يعني بدون أدنى شك القادة في إقليم كردستان وعلى رأسهم الرئيس مسعود برزاني حذر في 2011 عندما انسحبت القوات الأمريكية وبعد عامين أو ثلاثة سقط ثلث العراق بيد تنظيم داعش، واليوم أيضا كرر قبل يومين كرر هذا التحذير لأنه هناك فراغ واضح. لا بارك الله بأي شخص أي مواطن عراقي يريد إبقاء قوات أجنبية في بلده، ولكن الأمر لنكون واقعين ونبتعد عن العواطف، هناك ممارسات غير قانونية غير دستورية من قبل الفصائل من قبل أحيانا أجهزة الدولة. يعني الكرد ليسوا متخوفين فقط من الفصائل يا سيدتي الفاضلة، قبل يومين تحديدا، قبل يومين ليس ثلاثة أيام، جهاز مكافحة الإرهاب التي تنبغي أنها تكافح الإرهاب مارست الإرهاب على شابين، واحدهم في 15 والثاني في 16 من أهالي ألتون كوبري، وقتلوهم بدم بارد تحت ذريعة أنهم يطاردون شخص ويشتبه به أنه داعشي أو حتى وإذا كان داعشي. يعني بدأت الممارسات قبيل انتهاء آخر موعد لانسحاب القوات الأمريكية، والتعامل المتغطرس مع عائلة الشهداء وإهمالهم وكأنهم يقولون للعالم أنه الدم العراقي أو الإنسان العراقي لا قيمة له، إذا كانت هذه الممارسات جهاز مكافحة الإرهاب فما بالك.
0: طيب هل يمكن الحكم على نهج ما قادم من قبل حكومة بغداد تجاه أربيل بناء على هذه الحوادث التي ذكرتها، ونحن يعني اليوم خرجت الولايات المتحدة؟
7: يا سيدتي هذه سابقة خطيرة، كركوك وضواحيها مناطق متنازع عليها، قبيل انتهاء المدة مدة انسحاب القوات التحالف جهاز مكافحة الإرهاب الذي كل العراقيين يقدرون ويثمنون ضحايا هذا الجهاز ومتعاطفين مع هذا الجهاز، ولكن مجموعة تهاجم للقبض على شخص واحد أعزل ويفتحون النار على الناس ويقومون بوضع البطاقة الشخصية للشخص المشكوك به داعشي في جيب الشهيد الطفل 15 سنة و16 سنة ويذهبون به إلى الطب العدلي. هذه جريمة، يعني هذا لا.
0: طيب قبل أن أذهب لواشنطن اسمح لي أن أذهب مرة أخرى إلى دكتور نجم قصاب، يعني إذا كنت تريد التعليق على هذا الكلام.
6: يعني أي كلام منهم؟
0: ما تحدث به سيد عماد واتهم قوات مكافحة الإرهاب بممارسات يعني كما سمعت، هل أعيد لك كل ما ذكره؟
6: لا عزيزتي، أولا نحن لا نستطيع أن نعمم في ضوء تصرفات سلوكية شخصية فردية، يعني هذه الخروقات إن حدثت أو أصبحت موجودة حتى في الجيش الأمريكي والجيش البريطاني والجيش الألماني، لا تستطيعين ضبط كل ما موجود داخل الفصيل.
7: هل يقبل رئيس الوزراء أن يقتل أحد من عوائله يا سيد نجم؟ هل يقبل رئيس الوزراء أم رئيس الجمهورية أم رئيس البرلمان يقتل أحد من أفراد عائلته بدم بارد ولم يعتذر أحد منهم ولم يستقيل رئيس جهاز المكافحة الإرهاب؟ يعني هذه غطرسة، هذا ممنهج، هذا لتعريب كركوك،
8: انت في مسرح الجريمة،
7: تعريب كركوك وزرع الرعب في نفوس الكرد.
0: دخل الدكتور علي فضل الله على الخط.
8: المعلومات.
0: تفضل أعد ما كنت تقوله لأنه كنتم تتحدثون ثلاثتكم، تفضل دكتور علي.
8: خلينا نتكلم من جانب قانوني. عفوا رمي التهم كل سهل. أنا أطلب من أستاذ عماد أقول هذه المعلومات اللي ذكرتها وكأنه كنت مرافق أنت لي لقوات مكافحة الإرهاب وقامت بوضع الهوية داخل جسد هذا الشخص الذي استشهد بنيران صديقه. هذا الموضوع حقيقة بعيد كل البعد وعار عن الصحة. لا أنكر قد تحدث بعض الأخطاء لكن لا تحول هذه الأخطاء على فعل إجرامي. أنا أعتقد يعني أولا التعامل مع حزام ناسف أو مع حزام الناسفين أنا أعتقد حالة صعبة جدا. أنت من المفترض أن تقدر حالة الارتباك التي حصلت في مسرح الجريمة أو المنطقة التي تم استهداف أو ملاحقة شخصين إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة.
0: طيب ولكن يعني تبقى هذه الحوادث في إطار
8: بمكان
0: طيب نريد أن نتحدث الآن عن الإطار الأعم في هذه المرحلة.
8: أن تكون هناك شخصية
0: تمام دكتور علي بريئة. نريد أن نتحدث في السياق الأعم لأنه ما تحدث به ضيفنا عماد باجلان ربما يعكس مخاوف كردية من مستقبل الكرد وأقليم كردستان ويعكس عدم وجود ثقة مع حكومة بغداد وما يمكن أن يعني يصدر عنها من ممارسات تجاههم. سأناقشها تفصيلا ولكن أذهب إلى واشنطن معك سيد ويليام بوتنام. هل أتمت واشنطن المهمة في العراق؟ هل فعلا أصبح العراق الآن آمن من أي يعني اختراق لقوات تنظيم الدولة إليه؟
9: في البداية شكرا جزيلا على استضافتي اليوم، أود أن أحيي المشاهدين والضيوف. في البداية أود أن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من العراق في عام 2011، فهذا لم يكن عملية مستمرة ووجود عسكري مستمر ل 23 عاماً. السبب الوحيد الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية للعودة هو مساعدة الحكومة العراقية في وجه داعش. يمكن أن نقول أنه بعد 12 عاماً من التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية رأينا نجاح كبير. تمكنوا من تخفيض قدرات داعش وليس لديهم القدرات التقليدية. نعم هناك تواجد في العراق ولكنه أعتقد أنها ليست منظمة فاعلة وليس هناك نشاطات إرهابية كبيرة والقوات الأمنية العراقية نمت ولديها القدرة لأن تواجه داعش وأن تحمي الشعب العراقي. ولكن يجب أن نتذكر اليوم يوم عظيم، الولايات المتحدة الأمريكية سعيدة والعراق سعيد أيضا وهذا يوم جيد للعراق. ولكن السيادة ليست فقط عبر انسحاب القوات الأمريكية، السيادة هي ضمان أمن وسلامة المواطنين العراقيين بشكل متواصل وأن الحكومة أيضا لديها حصرية حول كل ما يتعلق بمنع العنف وبسبب الميليشيات وهذا يشمل الميليشيات وحصر سلاحها ويجب أن تصبح جزء من القوى العراقية بعد تأجيل وهذا بات لمهلة يونيو من العام القادم. فهناك أنباء إيجابية، نعم الأمن العراقي أفضل والقوى العراقية يمكنها حماية الشعب العراقي ولكن التحديات المستقبلية هل سوف يتم منع هذه الميليشيات من تشكيل تهديد والتأكد أن الحكومة تحصر هذه القدرة لحماية الدولة؟
0: دكتور نجم القصاب، سؤال التحديات والسيادة الحقيقية للعراق ضمان أمن وسلامة، ولكن فقط أريد التعقيب على نقطة سيد ويليام، أنت قلت بأنه انسحبت وعادت مرة أخرى فهو ليس 23 عام يعني ناقص 3 سنوات، الفترة التي انسحبت منها وعادت، نتحدث عن 20 عام يعني. طيب دكتور نجم القصاب الآن
7: العودة، العودة الثانية
0: 2014
7: لا تعتبر احتلال سيدتي الكريمة.
0: نعم، ولكن تواجد عسكري
7: تحالف دولي، هذا تحالف دولي
0: تماما عماده الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور نجم قصاب، في ظل كل هذه التحديات التي يعني استمعنا إليها، هل العراق قادر على تخطي هذه التحديات، وخاصة مسألة السلاح، في ظل الحديث وإعلان فصائل عديدة عن رفضها لهذا المبدأ ووضعها شروط يعني قوية؟
6: أولا، حينما تم التصويت على حكومة السيدة الزيدي قدم برنامج حكومي انطلق من مسارين أو طريقين، مسار مكافحة الفساد ومحاسبتهم، وهذا حقيقة حصل وتم الحكم على شخصيات كان الخوف حينما يتم انتقادهم في مؤسسات إعلامية، الآن تم الحكم عليهم ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة. لا نقول تم القضاء على الفساد، على الأقل تم إيقاف الفساد، ونتمنى أن تكون هناك صولات وجولات على كل الذين تجاوزوا على المال العام. الأمر الآخر، تحدث السيد الزيدي بحصر السلاح بيد القوات المسلحة، وحصر السلاح هذا ليس مطلب أمريكي خارجي بقدر ما هو مطلب مجتمعي مرجعي. يعني كلنا نتذكر 2017، يمكن يتذكرون الإخوان، 2017 المرجعية طالبت على لسان الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وكذلك في 2019 و2020 أيام التظاهرات تشرين طالبت نفس المرجعية بحصر السلاح. إضافة إلى ذلك، سيد مقتدى الصدر الذي يمتلك القوة الشعبية طالب ويطالب إلى الآن، واليوم قد تم أعطى أمرا بحل وتسليم سلاح لواء الموعود، يعني هذا اللواء الذي تابع إلى التيار الصدري. النقطة الأخرى والأهم، لم يبقى إلا فصيلين، يعني فصيلين أو ثلاث، كتائب حزب الله النجباء وكتائب سيد الشهداء الذي لديه 9 أو 8 مقاعد في البرلمان. أنا أعتقد فقط كتائب حزب الله والنجباء هما إلى الآن لم يرفضا نهائيا، وإنما خلال التفاوض مع الإطار التنسيقي أرسلوا ورقة، والإطار أرسلوا ورقة، فقط يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى ضمانات، من ضمن الضمانات هو الانسحاب الأمريكي. كلنا نعلم، وأنا تحدثت كثيرا، قلت الأمريكان سينسحبون في 30/9 ولم يبقى لا جنديا ولا مستشارا، وكان البعض يقول لا انسحاب للأمريكان. أما تسليم السلاح، أعتقد سيتم التصويت على قانون الحشد الشعبي، وبعدها يسلم السلاح إلى الحشد الشعبي الذي يعتبر جزء من القوات المسلحة. مجرد وقت، لكن هل إن إيران ستوافق بتسليم السلاح من قبل الفصائل؟ هذا طبعا مرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية،
0: وهو سؤال عن السيادة آخر طرحته، إن كانت إيران ستوافق على ذلك سنتناقش بشكل معمق أكثر. ولكن بمناسبة الحديث عن هذا الموضوع، نتابع ما قاله المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق حول مسألة حصر السلاح.
10: انخرطت المقاومة الإسلامية من خلال اللجنة الرباعية المشكلة من الإطار التنسيقي بالاتفاق مع الحكومة العراقية في مفاوضات لبحث عملية تنظيم السلاح، أي سلاح المقاومة، مقابل تحقيق سيادة العراق الكاملة والشاملة المتمثلة بانسحاب القوات الأمريكية والناتو وكافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي من العراق أرضا وجوا وبحرا.
0: إذن مشاهدين، الانسحاب الأمريكي من العراق يخلف مساحة جديدة من التحديات الأمنية، فكيف تغير حجم الدعم الأمريكي؟ سنوات من دعم واشنطن للقوات العراقية في الحرب على تنظيم الدولة بالتدريب والتجهيز والدعم الاستخباري واللوجستي، إضافة إلى توفير أسلحة ومعدات، لكن حجم الدعم الأمريكي للعراق يتجه إلى الانخفاض. فمخصصات العراق من صندوق تدريب وتجهيز الشركاء لمكافحة تنظيم الدولة بلغت نحو 175 مليون دولار في 2026 مقابل 96 مليون و450 ألف في طلب موازنة 2027، بمعنى انخفاض يقدر ب 76 مليون و600 ألف دولار أو ما يقارب 45% خلال عام واحد. توزعت مخصصات الصندوق لعام 2027 على النحو التالي: نحو 38 مليون و600 ألف دولار لوزارة الدفاع لتدريب وتجهيز الجيش مقابل 57 مليون و850 ألف دولار لجهاز مكافحة الإرهاب، بينما يتراجع التمويل المباشر لوزارة شؤون البشمركة في إقليم كردستان العراق من نحو 61 مليون دولار في 2026 إلى صفر في الموازنة المقترحة لعام 2027. من جهة أخرى، الولايات المتحدة لا تزال تسيطر فعلياً على عوائد النفط الدولارية للعراق منذ الغزو الذي شنته عام 2003، فلا تزال عائدات النفط العراقية في حيازة بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، كونه يشكل نحو 90% من مصادر دخل العراق. السيطرة على عائدات النفط تمنح واشنطن نفوذاً على استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي. وأعود لكم ضيوفي بما ذكرناه من أرقام وحقائق عن واقع الاقتصاد، والتي تضع أسئلة مركزية وأساسية حول اختبار السيادة. أذهب لك سيد عماد باجلان فيما يتعلق بإقليم كردستان وما ذكرناه، سواء من أرقام فيما يتحدث عن الموازنة المخصصة التي تحولت إلى صفر في هذه السنة في موازنة عام 2027، كيف يقرأ ذلك؟
7: يقرأ لأن يعني أنه الإطار التنسيقي فشل ذريع باختيار حكومة السيد السوداني وتدمير الاقتصاد العراقي ما جعله تحت الصفر. استلم السيد السوداني، كانت هناك وفرة مالية والخزينة مملوءة، ولكن سلمها، وفي عهده أسعار النفط كانت مستقرة، ولكن يعني تم ضياع ما يقارب أكثر من 150 مليار دولار، والعراق أصبح وعين مليون شخص في هذه الثلاث سنوات، مليون شخص في الحشد وغيره. طبعا أكيد هذه الموازنات تذهب إلى الموازنات التشغيلية، هذا واحد. اثنين يعني
0: طيب، ولكن سؤالي الأساسي هنا سيد عماد، سؤالي الأساسي هنا عن الدعم الأمريكي.
7: نعم.
0: الذي كان مخصص للعراق، في جزء منه هناك كان دعم مخصص لإقليم كردستان 61 مليون دولار،
7: لو
0: أصبح الآن صفر.
7: يا سيدتي، نعم يا سيدتي، لو كان العراق بأيادي رجالات دولة حقيقيين لما احتاجنا لمساعدات من أمريكا ولا من الخليج ولا من أي مكان. العراق بلد الخيرات ولديه كل الخيرات، وليس البترول حسب، وإنما كل الخيرات. ولكن يعني للأسف لا يوجد لدينا من يدير العراق بطريقة صحيحة، وهذه أموال العراق منذ 23 سنة تذهب يمين وشمالا، تارة إلى جنوب لبنان، تارة إلى دول الجوار، وأبناء العراق أغلبهم يعيشون تحت خط الفقر. وأما إيقاف المساعدات الأمريكية فهذه كانت من طلب من الحكومة العراقية وانسحابهم ولآخره. الكورد هنا ليس لديهم مشكلة في انسحاب القوات الأمريكية، ولكن هناك مجموعة من النقاط يجب أن بغداد تضعها في الحسبان. أولا، البيشمركة ليست ميليشيات واحد، هي حرس إقليم ومذكورة في الدستور، يجب تسليحهم أسوة بالجيش العراقي والحشد الشعبي، وهذا يرفضوه، مرفوض، لا يسلحون البيشمركة، هذا واحد. اثنين، المناصب العسكرية الأمنية المهمة، أقصي الكرد والسنة من هذه المناصب، جهاز المخابرات، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز الأمن الوطني، الاستخبارات العسكرية، رئاسة الأركان الداخلية، كل يعني عندما يصبح هناك اليوم أو غدا اجتماع للقادة الأمنيين لن ترين لا شخص كردي من المكون الكردي ولا من المكون السني، هذا إقصاء واضح. هنا يبدأ التخوف، سواء كان من المكون السني أو المكون الكردي. ونعم، لدينا نحن تجارب يعني أننا عندما ترك الأمريكان العراق تركوا فراغا واضحا، و ثلاث فرق من الجيش العراقي انسحبوا وتركوا الترسانات والآليات والمدرعات والمصفحات بيد داعش. داعش بهذه الآليات اقتحمت مناطق في كردستان تقريبا وصلت حدود قرابة أربيل بهذه الترسانات وبهذه.
0: طيب ولكن هل فعلا الخوف هو من يعني تنظيم الدولة؟
7: تعامل
0: سيد عماد، وسأعود لك بهذا السؤال.
7: نعم هناك تعامل.
0: هل هو الخوف الحقيقي؟ طيب
7: ليس هناك تعامل ديماغوجي.
0: هل هو الخوف الحقيقي من عودة تنظيم الدولة أم أنه الإقليم يشعر بأنه فقد المظلة الأمريكية التي كانت توفر له غطاء سياسي غطاء عسكري يشعر بأنه محمي؟
7: ألم يكن هؤلاء الذين يقصفون أربيل ويتبجحون ويتباهون بإرسال المسيرات هم من الفصائل؟ هل نسينا إلى قبل أيام وأسابيع ومنذ 2020 ولحد الآن يعني استهداف أربيل واستهداف مصافي وحقول النفط وحقول الغاز؟
0: طيب.
7: بين حين وآخر على هذا ليس يعني خرق أمني، هذا ليس خرق للسيادة، أنه أنت تستهدف بلدك وليس بلدان الجوار. يعني عندما يستهدفون بلدان الجوار يا محلاها، أنه يستهدفون بلدهم بإملاءات خارجية، فطبيعي جدا الكرد يتخوفون من هذا الفراغ الأمني والانفلات الأمني والاستهدافات تارة بالدرونات.
0: طيب وهو السؤال هنا أذهب به للسيد واشنطن، لماذا لا تقلق واشنطن أو تخاف على حلفائها؟ سيد ويليام في واشنطن، لماذا يبدو وكأن واشنطن تعيد الكرة تعيد ذات الكرة من خلال استغلال الكرد؟
11: أنا لست متأكدا مما تقصدونهم أنهم يستفيدون أو يستغلون الأكراد. إذا رأينا الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت في عام 2011 وأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترغب بإنهاء وجودها، ولكن أيضا لأنها كانت ترى أن هذا سوف يؤدي إلى استقرار أكبر، ولكن داعش ظهرت مجددا. الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال لديها علاقات جيدة مع الأكراد وأيضا مع الحكومة العراقية، وتريد ضمان أن العراق يتمتع بالسيادة لحماية شعبه. ولكن أكرر أيضا هذه النقطة، هذه الميليشيات التي يجب أن تتخلى عن أسلحتها هي تحافظ على أسلحتها بسبب الوجود الأمريكي قبل. الآن هذه القوات الأمريكية غادرت، فلنرى إذا كان لديهم سبب جديد للحفاظ على أسلحتهم. ولكن فيما يتعلق بالأكراد، الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون لديها روابط وعلاقات لتأكد أن يحصل الأكراد على الكرامة والاحترام كجزء من الحكومة والدولة العراقية، والعمل مع الحكومة العراقية للاعتناء بكافة المواطنين العراقيين.
0: لماذا لم تزودهم بما كانوا يطلبون؟ يتحدثون عن دفاع جوي يحتاجونه، يتحدثون عن قدرة أقله في الدفاع عن أنفسهم، ويشعرون بالخذلان.

0: وظيفه الامريكيين في العراق، فبالتالي عبر ازاله هذه القوات من هذه المنطقه هذا يزيل المخاطر على المنطقه، حيث كان هناك استهداف كبير لهذه القوات الامريكيه. ولكن يعود الامر للحكومه العراقيه لتتمكن من تامين الدفاع الجوي والدعم والامن لشعبها، ان كان في أي منطقة، إن كان في جنوب العراق أو الإربيل أو أي منطقة أخرى.
1: طيب، بمناسبة هذا الحديث لنستمع لما قاله رئيس حكومة أقليم كردستان العراق حول الانسحاب الأمريكي.
2: انتهاء مهام التحالف الدولي لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء العلاقات مع تلك الدول. العلاقات ستنتقل إلى مرحلة جديدة وبصياغ تعاون مختلفة تتناسب مع تطورات الراهنة واحتياجات الدولة العراقية. قوات الجيش العراقي وقوات البشمركة في كامل أهليتهما وجاهزيتهما للتصدي لأي هجمات أو تهديدات قد تواجه كردستان في المستقبل.
1: سيد عماد باجلان، ألا يطمئن هذا الكلام بأن هناك شيء ما ربما رسائل تطمين وصلت، أم تراه قبول بأمر واقع أصبح مفروض؟
3: لا، هذا أمر واقع، ولكن أمريكا بالنهاية القوات الأمريكية ليست بعيدة عن الساحة، فهم موجودين متواجدين في المنطقة سواء كان في قاعدة أنجرليك أو في الأردن أو في حتى الخليج. يعني عند حدوث أي خرق أو أي كارثة أو لا سمح الله الطائرات الأمريكية أو التحالف الدولي دقائق، يعني نصف ساعة 30 يكونون في الأجواء العراقية. هذا واحد. اثنان، سألتي السيد ضيفك من واشنطن لماذا لم تسلحوا كردستان بالمضادات الجوية. بغداد لا تقبل، ذكرت لك بأنه بغداد لا تقبل تسليح البيشمركة، فما بالك يزودوا الإقليم بمنظومات دفاع جوية، هذه يعني مستحيلة، لا يقبلون. يتعاملون مع الكرد بديماغوجية وكأنهم مواطنين من درجة ثالثة. قبل أن أنهي حديثي، يعني عفوا ضيفك علي فضل الله ذكر،
1: هل هو كذلك سيد عماد؟ يا سيد عماد فقط نقطة لو تسمح لي.
3: لم يرتدي حزام.
1: طيب، نعم. هل هو التعامل يعني كما ذكرت بديماغوجية مع المكون الكردي، أم بأنه الدولة العراقية يجب أن يكون لها سيادة في إطار سعيها لسنوات طويلة في الوصول إلى هذه السيادة على أراضيها، وأن يكون السلاح محتكر بيد الدولة؟ أنتم جزء من العراق ولستم يعني دولة منفصلة.
3: نعم، نحن جزء لا يتجزأ من العراق، ولكن عندما يخص الحديث الإقليم الكل يتحدث أنه نحن دولة ذات سيادة ولنا دستور ولنا قوانين، في حين منذ سنوات الدستور ضرب بعرض الحائط وخرقت 50-60 مادة من الدستور، وعندما تخص المسألة الفصائل يهددون الحكومة ويهددون إسقاط الحكومة وبقطع آذانات رئيس الوزراء وإلى آخره. فلاحظي الازدواجية بالمعايير بين الخطاب الذي موجود لدى الفصائل أو كانت قسم من الإطار التنسيقي.
1: دكتور علي فضل الله، تحدثت في الجولة السابقة من الحوار عن مجموعة من المحددات من أجل موضوع السلاح، ذكرت
4: قبل السابقة.
1: تفضل.
4: لا، السابقة جاوزتيني.
1: أعتقد أنك تريد التعليق قبل السابقة.
4: تحدثت.
1: طيب، سأعطيك مساحة أكبر دكتور. تحدثت عن فكرة يعني موضوع السلاح وموجبات وجوده وبأنه الأمر يأتي من الخارج، ولكن إذا ما استمعنا أيضا إلى الشروط التي وضعتها الفصائل من أجل يعني حتى تسلم هذا السلاح، هي شروط تتعلق بسيادة الدولة. تمام، نتحدث عن خروج القوات الأمريكية، خرجت، نتحدث عن خروج القوات التركية، إخراج حزب العمال الكردستاني، إخراج جماعات المعارضة الإيرانية في الشمال، تعزيز تسليح الجيش، منع استخدام الأجواء العراقية من قبل طائرات أجنبية لضرب إيران وإلى آخره. يعني كلها هذه شروط سيادة الدول تضعها الدول وليس فصائل داخل هذه الدول.
4: ومن الأولى أن يضع هذه الشروط؟ ابن البلد أم تأتي التعليمات من الخارج؟ هل يعقل أن الجانب الأمريكي يشير على الحكومة العراقية بتسليم سلاح الميليشيات؟ هذا السلاح الذي كان في يوم من الأيام هو سببا بانتصار المؤسسة العسكرية العراقية التي كانت تجهز وعقيدة التسليحية الأمريكية انكسرت أمام المجامع الإرهابية عام 2014، ومن استطاع أن يحول هذا الانكسار إلى انتصار هو فتوى الجهاد الكفائي التي صدرت من المرجع الأعلى.

0: وتلبية النداء جاءت من هذه الفصائل ابتداء ثم من الشعب العراقي. لذلك أقول هذا الموضوع شأن داخلي، وكل الذي حقيقة تحدثت عنه الفصائل هو فعلا يعمل على قوة الدولة العراقية. ما هي مطالب الفصائل؟ إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق، ومنظومة الأمن لا تقبل الشراكة. ولاحظنا حقيقة من خلال وجود القوات الأمريكية أن الجانب الأمريكي ساهم في إدارة الإرهاب وليس محاربة الإرهاب. دليل ذلك أنه خلال عمليات تحرير المحافظات من داعش قام الجانب الأمريكي باستهداف المؤسسة الأمنية والحشد الشعبي قرابة 47 مرة بحجة أن هنالك خطأ من قبل القوات الأمريكية. أيضا قام الجانب الأمريكي بإيجاد دعم لوجستي من خلال رمي حقيقة الأسلحة والجانب اللوجستيك إلى المجاميع الإرهابية. لذلك أقول الجانب الأمريكي ليس من المنطق هو من يشير على الحكومة العراقية،
1: ولكن من يتنازع
0: بلد هم من يشيرون.
1: ما الذي يشير على الفصائل يا دكتور؟ دكتور علي، دكتور علي
0: أستاذ عماد،
1: يا دكتور علي، يعني من الذي يشير على الفصائل؟ أليست إيران؟ ألم يأتي قائد فيلق القدس إلى العراق للحديث في موضوع نزع الفصائل؟ ألم تتحدث بعض الفصائل وتهدد بموضوع حظر الطيران على إيران؟ ما دخلها بإيران إن كانت هي فصائل عراقية وطنية؟
0: شوف ست الكريمة، إذا تحدثت إيران أو لم تتحدث فأعتقد كل الدول العربية أيضا تحدثت عفوا بالشأن العراقي، وهذا بحد ذاته يعتبر تدخل. لكن أن يتم شيطنة الفصائل أو العمل على تحويل هذه الفصائل من فصائل وطنية تعمل على قوة العراق والعمل على حقيقة إنقاذ العراق من الإرهاب، أنا أعتقد هذا الخطاب أصبح مكشوف للمواطن العراقي. لذلك كل الاحترام هذه الفصائل، فصائل عراقية، وهي قامت بتحرير الأنبار وصلاح الدين والموصل العراقية، ولم تحرر طهران أو مناطق أو محافظات إيرانية. أنا أعتقد حرب الأربعين يوم وحرب الاثناعش يوم كشفت هذه المعادلة، فالفصائل لم تشترك نهائيا لولا الضربات الأمريكية التي
1: لم تشترك.
2: الفصائل في تحرير مدن دستوري إلى الحشد الشعبي. أيضا لدينا لم تشترك الحشد الشعبي.
0: اسمعني سيد عماد، انا عندي مداخله على كلامك اذا تسمحي لي. ست ما اعطيتيني وقتي في موضوع المغالطات اللي ذكرها سيد عماد على انه حكومه السيد محمد الشياع السوداني حكومه اثرت على المال العام وحكومه فاسده. اولا هي لم تكن حكومه الاطار، هي حكومه اداره الدوله، ودليل ذلك انه الاخوه الكرد صوتوا على هذه الحكومه في البرلمان العراقي. ثم اين دور البرلمان او الاخوه البرلمانيين الاكراد في الدور الرقابي اذا كان فعلا هناك إشكاليات في موضوعة الفساد المال والإدارة على حكومة محمد الشياع السوداني؟ أين نواب أربيل والسليمانية ودهوك من هذه المغالطات؟ كان الأولى أن يتقدموا حقيقة باستجواب لهذه الحكومة. إذن هذا الموضوع هو عملية تقليل من شأن هذا الوزير. من هو جهد الحكومة كلها على بناء الجسور، ومن أدار بناء الجسور هو وزير من الديمقراطي من عندكم اللي هو بن كين. فإذا كانت الحكومة متهمة بالفساد فهذا الملف هو الذي فيه إشكال كبير جدا، وبالتالي أنتم جزء من هذا الفساد. لذلك أقول أن نصل إلى مرحلة نحول الخطاب وكأنك تتحدث عن دولة أخرى وليست بلدك. أنا أعتقد هذا الموضوع معيب، يجب أن يكون هنالك احترام لذات الدولة العراقية. أنت الآن تكلمت حقيقة بنفس بعيد كل البعد عن انتماء العراق.
2: يجب أن نحترم قوات التحالف الذين ساهموا.
1: طيب لم نعد نفهم شيء الآن،
0: مو أنت اللي تحدد أن الفصائل استهدفت الشمال.
1: لم نعد نفهم شيء الآن دكتور علي، يعني ذكرت مجموعة من النقاط أود قبل أن أسألك فيها أذهب للدكتور نجم قصاب. هل يعني تنظرون إلى هذه الفصائل بالعموم في العراق يعني كأحزاب سياسية، كشخصيات سياسية، كمحللين، هل تنظرون إليها نظرة الفصيل الوطني العراقي الذي يسعى لسيادة العراق، الذي لا يرضى على أن يتم الارتهان لأي جهة، أم هم مجرد أذرع لإيران؟
3: يعني أولا أنا ليس مخول عن الشعب العراقي حتى تحدث نحن أو إحنا، يعني ما حد منطيني تخويل، لكن حسب رأيي وحسب المعطيات وقربي للناس وأنا جزء من الناس وأنتقل من منطقة إلى منطقة وأسمع وأرى، هناك انقسام. النسبة الأكبر يرغبون بتسليم السلاح إلى الدولة، وهذه الفصائل تزج في العملية السياسية مثل عصائب أهل الحق، مثل سرايا السلام، مثل كتائب الإمام علي، وكثير من هذه الفصائل كانوا سابقا يقاومون أو يقاتلون الأمريكان، بالتالي دخلوا في العملية السياسية وبدأوا يسلمون السلاح. أكو هناك جهة أو أطراف تؤيد هذه الفصائل، منها عقائدية، منها مذهبية، منها طائفية، منها عوامل كثيرة وعديدة. الشعب العراقي الآن منقسم. في وقت صدام كان كان انقسام اجتماعي، الآن انقسام أسري. العائلة الشيعية تجدين من يقلد السيستاني، من العصائب، من سرايا السلام، وهم أربع أخوان. وكذلك العائلة السنية تجديه مع مثنى السامرائي، مع السيد الخنجر، مع السيد الحلبوسي، هذا. وحتى داخل البيت الكردي تجديه ساعة برزاني، ساعة طالباني. هذا الانقسام حقيقة لا يصب في استقرار الدولة، وإنما يتحول إلى مناكفات وإلى سجالات وإلى أضعاف الدولة، لأن كلما تتعدد السلطات وكلما تنقسم المجتمع، أعتقد الدولة تضعف وتستغل من قبل دول أخرى لأجل الاستفادة ولأجل المكاسب التي تطمح إليها هذه الدولة أو تلك.
1: طيب، أرجو أن تبقوا معي، وبمناسبة هذا الحديث نستمع لما قاله رئيس الوزراء العراقي حول هذا الموضوع.
4: مرحلة جديدة قد بدأت، عنوانها سيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته.
1: دكتور علي فضل الله، مرحلة جديدة الآن، كيف يمكن البدء بها؟
0: نعم، فعلا نحن اليوم حقيقة في خطوة متقدمة نحو تحقيق السيادة. السيادة بالمناسبة هي ليس شعار، مفهوم ومبدأ يحتاج إلى وجود أدوات. أنا أعتقد السيادة تتحقق عندما نستطيع أن نستقل بالقرار الاقتصادي، وللأسف لا زال مصادرة من قبل الجانب الأمريكي، وموضوعة التحكم حقيقة بتدفق الدولار إلى السوق
2: العراقية. حبيبي، قبل يومين الفصائل هددوا بقتل علي الزيدي. يا سيادة دا تحكي، أستاذ علي فضل الله قبل يومين هددوا السيد علي الزيدي لما طبق معايير المطارات ومنع الطيران الإيراني. يا أمريكا، من اللي هدد علي الزيدي بالقتل؟
0: أتحداك ألا تذكر لي فقرة قتل أو تهديد بالقتل. أتحداك الآن، أنا بالمناسبة استمعت لك وانت قاطعتني، أتحداك أمام التلفزيون.
2: لا تسهل
0: طبعا. أنت
2: شنو؟
0: بالمناسبة أنت متحامل بالمناسبة، وتتعامل بأسلوب عنصري باتجاه الفصائل. هذا الموضوع معروف، ليس بجديد.
2: لا لا لا لا
0: أولا
2: لا لا لا.
0: الفصائل، وأكرر، تحظى بدعم شعبي.
1: ولكن عمليا ألم تتحدث؟
0: أتحداك أن تتحصل على الدعم الذي لدى الفصائل، كما هو الدعم لدى الحزب الديمقراطي. شتان ما بين هذا وذاك. عندك 26 منفذ لحد الآن تتحكم بأمواله، عندك آبار نفط لحد الآن بعيدا عن الحكومة العراقية تتعاقد بها. الفصائل ما عندها هاي الآبار.
1: طيب، ولكن ألم تتدخل الفصائل يا دكتور؟
0: الموضوع أنا أكرر.
1: طيب، اليوم قبل أن أسألك هذه النقطة،
0: ليس من الشطارة أن تتشاطر أمام الشاشة وكأن الجمهور العراقي لا يعرف هذه المعلومات.
1: طيب،
0: هذه معلومات مغلوطة. أنت متحامل، أنا حقيقة أنا عذرك، أنت متحامل.
1: طيب دكتور علي، لو تسمح لي،
0: خارجية. أنت حقيقة مطالبة أن تطبقها باتجاه الفصائل.
1: دكتور علي، يعني سأعود لك، ولكن أذهب
2: لا
1: إلى
2: ما عندي شيء مع الفصائل
1: واشنطن. سيد ويليام،
2: لنظل الحقيقة.
1: طيب تمام، سأعود لكما. سيد ويليام، يعني أنت ترى أمامك ربما حالة أو مشهد مصغر عن الوضع في العراق، هل تعتقد بأنه هكذا سيكون الحال سياسيا بعد الخروج الأمريكي؟
5: أود أن أقول أمراً. أولاً، فيما يتعلق بأحد الضيوف الذين قال أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفعل الكثير لهزيمة داعش، هذا خطأ. والولايات المتحدة الأمريكية كانت تعمل مع السلطات العراقية ومع الجنود العراقيين، وبهذه القوة تمكنوا من ضمان سلامة العراق من داعش. ويمكن أن أكون موضوعيا أيضا، وأن أقول أن بعض الميليشيات أيضا شاركت في هذه الجهود. فلنقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن لديها دور كبير في ذلك، أنا مع الأسف أنا لا أوافق على ذلك. أما فيما يتعلق بالإجابة عن السؤال، في نهاية المطاف الوضع السياسي في العراق يجب أن يحل سياسيا، ويجب أن يكون هناك سيادة للحكومة العراقية وأن تكون قادرة على تأمين الأمن والسلامة للمصالح العراقية. لا يمكن أن تكون واشنطن ولا يمكن أن تكون طهران ومصالحها تفرض على العراق وما يجب أن تفعله. فيجب أن يمضي العراق قدما وبناء القوة، لأن العراق يجب أن يعمل لصالح العراقيين، وهذا يشمل كل الجهات في المجتمع العراقي. يجب أن تحل المسألة دبلوماسيا. العراق بعد حوالي 23 سنة من الحرب وعدم الاستقرار، حان الوقت للاستقرار ولجمع كافة مكونات المجتمع. وهذا يعني أن الحكومة العراقية يجب أن يكون لديها حصرية السلاح للتأكد من قدرتها على حماية شعبها.
1: من يعتبر أخطر على الولايات المتحدة باعتقادك، تنظيم الدولة أم إيران؟
5: إيران، لأن إيران لديها القدرة لتهديد المنطقة بأكملها.
1: طيب،
5: داعش هو قوة مع على الرغم من أنها موجودة ولكنها بدأت ضعيفة للغاية، وأعتقد أنها قوة.
1: طيب، ولكن يعني هذا السؤال يدفعني لسؤال. الولايات المتحدة مكثت في العراق 20 عام بحجة، يعني جزء كبير منها كان بحجة تنظيم الدولة. هي تنسحب الآن من العراق وتعطي المساحة وتفضي وتخلي الساحة لإيران التي يعني تخشاها وتعتبرها أكثر خطر من تنظيم الدولة؟ فسر لنا.
5: نعم، ولكن أول تسليط الضوء على أمر معين. عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية في 2011 كانت بسبب وضع معين، ومن ثم عادت بسبب داعش، وكان هناك عدد من الجنود يواجهون داعش ليس إيران بالضرورة. فالشعب العراقي الآن يجب أن يحدد إذا ما كان يريد أن يسمح لإيران بأن يكون لديها التأثير على هذه الدولة. أنا آمل أن الشعب العراقي سوف يتخذ القرار بأن العراق يجب أن يكون لصالح العراق ليس، والميليشيات يجب أن تعلم هذا الأمر أيضا. يقولون أنهم يريدون الحفاظ على أسلحتهم بسبب الوجود الأمريكي، ولكن رحلنا الآن. فما هو الأهم لميليشيا، التحالف مع إيران أو الدعم للدولة العراقية؟
1: نعم. سيد عماد باجلان، كيف ترى مستقبل المرحلة المقبلة وما هو المطلوب ليشعر الإقليم بالانتماء الحقيقي في العراق وعدم الخطر؟
2: المطلوب، نعم، المطلوب العودة إلى الدستور وتطبيق فقرات الدستور وتفعيل وسن قوانين لتخص الأقاليم والمحافظات، وأن يكون جميع المكونات مشاركين في القرار، في صنع القرار، ولا يعني تهميش مكون على حساب الآخر، وأن يكون السلاح تحت إمرة الدولة حصريا، قائد العام للقوات المسلحة، وهذه الأصوات وهذه الأسلحة التي يدعون بالسيادة. يا سيدتي الفاضلة، من المعيب أن ننكر فضل التحالف الدولي في تحرير مدن العراق من دنس داعش 3 سنوات. لولا الغطاء الجوي لكان داعش لحد الآن موجود. المعلومات الاستخباراتية والغطاء الجوي التي قدمها التحالف الدولي، لا يجوز أن نتصدر الشاشات ونقول هم كانوا يدعمون داعش. هذه مغالطة، هذه كارثة. هذا واحد. اثنين، إذا أردنا أن العراق يكون بلدا مستقلا ذات سيادة، لنبعد عن العراق عن هذه الحروب التي بين أمريكا وإيران وإسرائيل وإيران، وأن يعني من الأفضل أن نحمي حدودنا وأن لا نكون حطب لهذه الحرب، لأن هذه الحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل.
1: طيب،
2: وإذا كانت المسألة مذهبية وعقائدية يجب أن نساند.
0: ألم ترسل قوات إلى قسد عندما تعرضت إلى تهديدات في سوريا من قبل قوات الجولاني؟
2: نعم.
0: ألم ترسل قوات إلى سوريا؟
2: نعم.
0: إلى سوريا لمساعدة قسد؟ بأي غطاء وجهت هذه القوات؟
2: نعم. وأنتم كنتم في سوريا
0: مع العلم أننا وجهنا أي قوات إلى
2: تركتم وتيتم. تركتم السيدة زينب ولدتم بالفرار. لا كنتم تدعمون النظام بشار الأسد والآن تقولون لا ندعم بشار الأسد
0: قليلاً كنا نحمي
2: لا حبيبي
0: هذه مناورة تكتيكية
1: طيب دكتور علي
0: لا لا تركنا سوريا اللي كانت مساحة
1: بقي دقيقة فقط بقي
0: اليوم محور المقاومة يسيطر على مضيق قرمز وباب المندب وكافي إذا يستطيع أن يحكم العالم بأجمعه
1: طيب سيد دكتور نجد سينتهي الوقت سينتهي الوقت
0: باسم الإنسانية
1: طيب
0: باسم الإسلام
1: دكتور علي دكتور علي
0: فبالتالي أقول الفرقة اللي انهارت في الموصل عام 2014 هي بأوامر من السيد مسعود بارزاني وكل القوات وأسلحة القوات توجهت إلى أربيل هل تعلم أنه رئيس أركان قوات الدشمركة لحد الآن يصعد الأمر العراقية
2: أنت تهين المالكي أنت تهين المالكي كان عامل القوات المسلحة أن تهين المالكي مختار العصر كيف يأخذون أوامر من سيد مسعود بارزاني كان رئيس
1: الإقليم يعني هل تسمعون بعضكم يعني عم تسمعوا بعض
2: هذا كذب
1: لو سمحتوا
2: هذا كذب
0: أنا أتكلم بالمنطق والعقل
2: لا تضل الحقيقة
0: أنت ابن العراق
1: طيب اسمحوا لي أذهب لضيفي الدكتور نجم القصاب وهو يستمع إليكما الآن
0: بخروج القوات الأمريكية
1: دكتور
0: لاحظ بغداد وراح
1: دكتور نجم
0: أربيل شتان ما بين أربيل وبغداد
1: دكتور علي لو تسمح لي أريد أن أقطع الصوت عليك لو تسمح
0: حقيقة
1: طيب تمام نريد أن نسمع لو سمحت نريد أن نسمع الدكتور نجم قصاب لأنه الوقت سينتهي ما رأيك إلى أين العراق ذاهب؟
3: يعني على ما يبدو إلى هذه اللحظة السيد الزيدي يمتلك النزعة الإصلاحية لكن لا يمتلك الكتلة النيابية يتحدثون معه في الاجتماعات شيء وفي العلن شيء آخر نحتاج إلى فعلا قائد يقود ولا يقاد لأن الجرأة دائما تعتبر عند المسؤول الرئة الثالثة من دونها يتحول إلى عقيم نحتاج إلى قائد جريء يطبق القانون دائما القانون ما يحتاج إلى التشدق بقدر ما يحتاج إلى الالتزام والالتزام وهذه فرصة تاريخية اليوم القضاء العراقي مع السيد الزيدي القوات المسلحة مع السيد الزيدي المرجعية مع الزيدي كذلك السيد الصدر وكثير من السياسيين إذن هذه فرصة تاريخية إذا نجحت العراق يعبر وإذا لم ينجح أعتقد العراق يذهب إلى دويلات
1: نعم. شكرا لك من بغداد الدكتور نجم القصاب رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام كما أشكر أيضا من بغداد الدكتور علي فضل الله الكاتب والباحث السياسي ومن أربيل السيد عماد بجلان الباحث أيضا في الشأن السياسي ومن واشنطن الكولونيل ويليام بوتنام ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية شكرا لكم ضيوف الكرام جميعا ختام حلقة تقدير موقف إلى اللقاء

0: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
1: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
2: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
3: ضربة الآن.
1: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
4: الصورة كما هي،
1: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
5: حالة حرب حقيقية.
1: دائما نتابع.
6: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
1: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
7: دقيقة ومنجز نكون على الهواء.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: هذه
1: ضعينا
8: في أجواء هذه المضاحة.
9: سمعيني، ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر، بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضح.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
2: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
3: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. إصابة ثلاث سفن بمقذوفات أثناء عبور هرمز. الحرس الثوري الإيراني تبنى استهداف سفن صغيرة في المضيق ويقول إنه في حالة حرب. وطهران تدرس رد واشنطن على المقترح الأمريكي. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف مركبة على طريق جسر مصياف بريف حمص. القوات الحكومية تعلن استهداف عناصر حوثية في جبهات تعز بعشرات الغارات. وولي العهد السعودي يؤكد دعم الحكومة اليمنية لبسط سلطتها والتصدي لاعتداءات الحوثي. 7 شهداء و15 جريحا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس.

0: أهلا بكم، ونبدأ من إيران، حيث قال الحرس الثوري إن البلاد لا تزال في حالة حرب، وفي ظل الظروف الراهنة كل شيء يبقى محتملا. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن مضيق هرمز يشهد مواجهات يومية، يستهدف الحرس خلالها سفنا صغيرة تحاول العبور من دون تنسيق. وأكد البيان أنه لا خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد، وأن التنسيق جار بين الطرفين. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتي نفط وغاز لاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما مضيق هرمز يوم الثلاثاء. وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت تقريرا متأخرا أن ناقلة نفط أصيبت في جانبها الأيسر بقذيفة من جهة مجهولة، بينما لم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن إصابة ناقلة الغاز. كما دعت الهيئة جميع السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. قال كبير مستشاري قائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا النقدي إن واشنطن استخدمت خلال الأشهر السبعة الماضية كل ما يمكنها استخدامه ضد إيران، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها حسب قوله. وحذر نقدي من أن أي عدوان جديد على بلاده سيمثل انتحارا للأمريكيين.
1: أمريكا فعلت كل ما بيدها ضدنا طيلة الأشهر السبعة الماضية وفشلت رغم ذلك، لكنها إذا تصرفت وفق مصالحها الحقيقية فستتوقف عن العمل العسكري. أي عدوان جديد على إيران سيمثل انتحارا للأمريكيين. منذ سبعة أشهر لم تتمكن فرقاطة واحدة أو قارب صغير تابع للجيش الأمريكي من الرسو في رصيف الأسطول الخامس الأمريكي.
0: نقلت رويترز عن مسؤول أن وزير